0: من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانيا تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة، في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
1: تشهد المدرسة الخاصة لتعليم اللاجئين في مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي ضغطا استثنائيا بعد وصول وافدين جدد من الطلبة الذين توقفت عنهم العملية التعليمية في اليمن، وتحاول المدرسة إعادة تأهيلهم ودمجهم في الفصول الدراسية رغم الإمكانات القليلة وغياب الدعم اللازم للمدرسة.
2: أنهار وأخواتها أحلام صغيرة قذفتها رحى الحرب إلى مخيم أبخ شمال جيبوتي، لا كتب ولا ملابس مدرسية. يحمل هؤلاء الأطفال ما يكفي من المعاناة أثناء رحلة عبورهم البحر القاسية وما بعدها من حياة صعبة. وفق إدارة المدرسة، فإن المدرسة غير قابلة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلبة اليمنيين نتيجة قلة الإمكانات التي تسمح بإنشاء فصول جديدة من أجل استئناف العملية التعليمية للطلبة الوافدين.
3: هذا العدد يعني يزيد، وفي نفس الوقت المدرسة التي هنا في المخيم المركزي عدد يعني ما تستوعبهم، لأنه كل فصل تقريبا 50 طالب، وهؤلاء يعني عدد كثير، ولا بد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب طلاب من أدوات من كتب من زي مدرسي من حقيبة مدرسية من دفاتر.
2: وفق منظمة اليونيسف، فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، منهم أكثر من 1000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
4: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاءوا اللاجئين الجدد من اليمن، هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1000 أسرة في حدود ما يقارب 3800 شخص، منهم 1800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
2: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
5: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم، يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية: الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
1: وفي إيران، أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء الإدارة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
6: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة. لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة مقابل رسائل إيرانية أكثر تشدداً بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. وأضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
7: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
1: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وأنها لن تحقق أي عوائد.
8: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع. لن يكون لديهم أي عوائد.
1: وفي قطاع غزة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة غرب مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجموعة من الأهالي قرب نقابة المهندسين، وأظهر مقطع مصور سيارة تنقل عددا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وجرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
9: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهم الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت للقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية. أعلنت القوات الفيدرالية وحلفائها في إثيوبيا السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما أعلنت قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة السيطرة على مطار ألولا أيانيغا القريب من ميكيلي.
10: تطور ميداني لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعات مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار، قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي دبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
1: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروبة الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين يتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
11: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنياً بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلح

0: والقياده العامه ما يهدى لنا بال الا نطرد العدو خارج الحدود الدوليه. الناس ان شاء الله باذن الواحد الاحد ترجع عزيزه مكرمه لديارها ولارضها ولزراعتها ولاهلها ان شاء الله.
1: وفي القاهره عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاءً شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقاً آمناً ويوماً لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
2: اختتم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو الحملة الانتخابية قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد. وكان لولا دا سيلفا قد شارك في الحملات بساو باولو، فيما شارك السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين في الحملات في ريو دي جانيرو التي تكتسب أهمية كبيرة لليمين.
3: حتى اللحظة الأخيرة تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البرازيل هنا في ريو دي جانيرو التي تحولت خلال الدورتين الأخيرتين إلى اليمين وإلى البولسونارية تحديدا. يشارك فلافيو بولسونارو في إحدى الحملات الدعائية في إطار دعمه للنجاح في هذه الانتخابات لليمين وسط وعود كثيرة لأنصاره، أولها إبعاد اليسار عن الحكم في البرازيل والقيام بإصلاحات عديدة مرتبطة بالموجة اليمينية أو كما تسمى الموجة الزرقاء في عموم أمريكا اللاتينية. الجميع يراهن على إبعاد اليسار هنا، فيما يراهن اليسار على بقائه في السلطة في حادثة تاريخية إن حصلت بطبيعة الحال بتكرار الانتخاب لأربع دورات لرئيس برازيلي. هنا في ريو دي جانيرو أكثر من 8% من الناخبين في عموم البرازيل، وفي مدينة ريو دي جانيرو 38% من الناخبين لعموم الولاية سيقترعون يوم الأحد في هذه الانتخابات. أكثر من 13 مليون ناخب يعول على أصواتهم هنا في ريو دي جانيرو، ثالث أكبر دائرة انتخابية في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. انتخابات محتدمة وحملات انتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتستمر هذه الحملات الدعائية حتى في يوم الانتخابات ولكن بشكل غير منظم من قبل الأحزاب. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
2: تتسم الانتخابات البرازيلية الحالية باستقطاب غير مسبوق على مستوى الشارع والمؤسسات. في هذا السياق اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو مسيرة المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا قبيل ساعات على انطلاق انتخابات الرئاسة في البلاد المقررة اليوم الأحد.
4: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغوستو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحده والاستقطاب

0: في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا، ساو باولو، البرازيل.
1: تترقب الأسواق المالية الأمريكية الانتخابات النصفية في أوائل شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. الأولوية بالنسبة للناخبين حاليا وفق الاستطلاعات هي كلفة المعيشة، وهو ما يركز عليه المرشحون لمجلس النواب وثلث المقاعد في مجلس الشيوخ في حملاتهم الانتخابية، واعدين الناخبين بخفض كلفة الوقود والمواد الغذائية والفوائد المرتفعة على قروض الإسكان.
2: رغم تقلبات أسعار الطاقة، تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية، غالبا بسبب ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. الأنظار تتركز حاليا على التغيرات المحتملة في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، وما قد ينتج عنها من تشريعات متصلة بالطاقة والتعريفات الجمركية والدين العام الذي يقارب 40 تريليون دولار.
3: أين يتجه الذكاء الاصطناعي ونتائج وضع النفط في الشرق الأوسط؟ هما سؤالان الكبيران اللذان يطرحان في الأسواق. أما الانتخابات فأقصى ما يمكن أن تنتجه هو تعطيل الكونغرس في حال حقق الديمقراطيون أغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ.
2: المكاسب الأعلى قادها العام الحالي قطاع التكنولوجيا، في وقت يتصاعد التوجس من الذكاء الاصطناعي بين الناخبين في قواعد الحزبين على السواء. ويعتبر 54% من الأمريكيين أن مراكز المعلومات ترفع أسعار الطاقة وفق استطلاع لمركز بيو، واقع قد يدفع الكونغرس الجديد إلى سن ضوابط تشريعية للجم هذا القطاع.
4: إنه من المطلوب أن يكون هناك مزيد من الضوابط لإبطاء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي وللتأكد من قدرتنا على التعامل مع البرمجيات الجديدة بأمان.
2: استطلاع لرويترز إبسوس أظهر أن أولوية الناخبين تتركز حاليا على كلفة المعيشة بنسبة 47%. الضغوط المعيشية تصب تاريخيا في الانتخابات لصالح الحزب المعارض، وهو ما يعول عليه الديمقراطيون في الانتخابات الحالية. غالبا ما تلجأ الأسواق المالية الأمريكية إلى الانضباط قبيل الانتخابات النصفية بانتظار اتضاح صورة التوازنات السياسية، سواء على المستوى التشريعي أو في العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض. الفارق الأساسي العام الحالي يتمثل في ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، فضلا عن مستقبل سياسات الضريبة الجمركية الأمريكية. من وول ستريت في نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: في إسبانيا خرج مئات الآلاف في مختلف المدن للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
5: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديدا برفض البرلمان الإسباني قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا اليوم، أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: أظهرت نتائج استطلاعات الخروج في الانتخابات البرلمانية في لاتفيا تقدم حزب رئيس الوزراء أندريس كولبرغيس، ما يرجح استمرار البلاد في مسارها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا. وتصدر حزب القائمة الموحدة الوسطى اليميني بزعامة رئيس الوزراء الحالي السابق السباق الانتخابي بنسبة 36.6%، وذلك بعد فرز الأصوات في 66% من مراكز الاقتراع. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
6: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. في موسم القطاف، من هو إليشا يارد الذي يقود حملات المستوطنين لسرقة أشجار الزيتون في الضفة الغربية؟ ماذا نعرف عن الطيار العماني همام الحمامي المشتبه به في حادثة فلاي دبي؟ ماذا يحدث في فرنسا؟ طلاب الثانوي يواجهون الشرطة واعتقال المئات منهم.

0: فلسطين أرض تعرف بالزيت والزيتون، تعيش فيها أقدم زيتونة في التاريخ على سطح الأرض. ولمن يعرف هذه الشجرة التي يزيد عمرها على 5000 عام، فهي موجودة في قرية الولجي القريبة من القدس وبيت لحم. فشجرة الزيتون في عرف أهل فلسطين مباركة، وفي شهر أكتوبر يبدأ موسم قطاف الزيتون. تجتمع العائلات بشبابها وشاباتها لقطف الزيتون، ولكن لهذه الشجرة المنكوبة بالاحتلال قصة. لشجرة الزيتون هذه المخلوعة من أرضها حكاية حزينة كأهلها. مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة المنكوبة بالمستوطنين، يصعد المستوطنون من اعتداءاتهم على الزيتون وأهله بحماية من جيش الاحتلال على مدار السنوات والفصول. ولكن في موسم قطف الزيتون تتصاعد الاعتداءات والانتهاكات على الأشجار وعلى المزارعين، فكيف يحدث هذا؟ جيش الاحتلال له باع طويل في الاعتداءات، فهو يقيد وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومزارعهم، بل ويجبرهم على مغادرة المنطقة أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم. كما نشاهد هنا كيف يمنع جنود الاحتلال الأهالي من قطف ثمار الزيتون ببلدة بيتا جنوب نابلس، وفي ذات الوقت يسمح هذا الجيش ويسهل وصول المستوطنين إلى الأراضي ويحميهم. فماذا يحدث؟ تتصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن 14600 تقريبا 14600 شجرة تعرضت لاعتداءات خلال شهر سبتمبر الماضي، بين 9334 زيتونة. مشاهد الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وأراضيهم وأشجارهم تنتشر. خلونا نشوف هذا الفيديو التالي لإحراق أشجار الزيتون ببلدة دير شرف غرب نابلس.
1: لا حول الله يا رب. الله يعوض، الله يعوض. الله ونعم الوكيل.
0: المستوطنون يعيثون في الأرض فسادا، وهذه الجملة ليست تعبيرا مجازيا عما يحدث للفلسطينيين وأراضيهم. فالمستوطنون يخربون الأشجار والممتلكات ويحرقون شجر الزيتون، وتطال أيديهم المحاصيل في حال عدم إتلافها. وسرقة محصول الزيتون هي فعالية بذاتها لها سياق وترتيب. وهنا يحضر هذا المستوطن واسمه اليشع يارد. فماذا يفعل هذا المستوطن تحديدا؟ قبل أيام ومع بداية هذا الشهر، هذا المستوطن نفسه يلي شفناه هيدا هو، دعا عبر صفحته في تويتر إلى افتتاح موسم قطف الزيتون الذي يعيقه من سماهم بالفوضويين، وهم ناشطو السلام الذين يقفون إلى جانب المزارعين الفلسطينيين. فمن هو اليشع هذا؟ وما هو دوره في سرقة أشجار الزيتون وتخريبها؟ وهو بالمناسبة وليس على الهامش هو مساعد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير، كما نشاهد هنا في هذه الصورة صورته معه، وهو المستوطن الذي قتل الفتى الفلسطيني قصي معطان عام 2023. صحيفة يدعوت أحرنوت أفردت مقالا عنه بعنوان ملك التلال الذي يعيد رسم الضفة الغربية. هذا المستوطن يلي اسمه اليشع يارد، وهو الوجه العلني لحركة شباب التلال المدعومة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير، يؤمن برفض الحدود القانونية السياسية القائمة والمضي في السيطرة على الأرض حتى من دون تفويض حكومي رسمي. ينظم سلسلة بؤر تربط المستوطنات وتقطع التواصل الجغرافي للفلسطينيين. فماذا يفعل بموسم قطف الزيتون؟ بيدعي المستوطنين إلى القطف والعصر محلياً في مستوطنة إيتمار غير القانونية في الضفة الغربية، وبناء عليه يقتحم المستوطنون تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال كروم فلسطينيين ويجردون الأشجار تماماً من زيتونها. ثم إلى معصرة اليشع التي قال عنها في وقت سابق إن المستوطنين كانوا يأتون إليها بعشرة كيلو يعني من الزيتون، وبعد دعواته المتكررة للقطاف وصلت حصيلتهم ل 160 كيلو جرام من الزيتون بحسب قوله. وهنا نحن نقول يمكننا الآن كيف فهم كيفية الحصول على الزيتون وعصره. وهذه الصورة لزيت الزيتون من المعصرة للمستوطن اليشع. مواقع التواصل طبعا لاقت تفاعل واسع مع انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق المزارعين الفلسطينيين. نقرا بعض التغريدات. رولا جبرائيل بتقول هذا ارهاب، المستوطنون الاسرائيليون يحرقون المئات من اشجار الزيتون بشكل روتيني في الضفه الغربيه، حمله ممنهجه لطرد الفلسطينيين من ارض الاجداد. هذا الهجوم ليس فقط على الممتلكات بل على الهويه والذاكره والبقاء. ايهاب حسن بيقول منذ الامس قتل الارهابيون المستوطنون مدنيين فلسطينيين اثنين في الضفه الغربيه. يستمر هذا الارهاب في التصاعد بينما يستمر المستوطنون دون عقاب رادع، انه ارهاب مدعوم من الدوله. ساندرا دارجن تتساءل عن اصول اليشع فتقول سؤال محير، من وين اجا؟ هل جاء من فلسطين، من اوروبا الشرقيه، من كوينز او ربما من بروكلين؟ وننهي هذه القصه مع دكتور أليكس يلي بيقول سينتهون مثل غيرهم، حدث ذلك من قبل، سيحدث مرة أخرى ورح ينتهي الاحتلال. مهما سرقوا من أشجار الزيتون في أعماقهم يخافون ويعرفون أن ذلك سيحدث.

0: مشاهدينا، مين منا ما سمع بقصة هيدي الطيارة، طائرة فلاي دبي اللي كانت متجهة إلى تل أبيب لكنها اضطرت إلى الهبوط في مطار تبوك بالسعودية بعد وقوع حادث داخل مقصورة القيادة؟ الفيلم الأمريكي الطويل، قصدي الإسرائيلي الطويل. تفاصيل الحادث كثيرة وغالبية وسائل الإعلام العالمية ما زالت منشغلة بها حتى الساعة. تسألوا ليش؟ لأنه ساعة بساعة ويوم بيوم بيظهر تفاصيل جديدة تفيد بما حدث أو تفسر ما حدث، وهلأ صحيح شو ما فسر وما حدا عم يفهم شي، بس ماشي الحال. طبعاً الحادث وقع صباح يوم الأربعاء المصادف للثلاثين من سبتمبر الماضي، ونحن اليوم وبعد 3 أيام على وقوع الحادث نعود إليكم مشاهدينا بتفاصيل جديدة مع التركيز على قصة مساعد الطيار المتهم بالتسبب بالحادث. بس خلوني أخبركم مشاهدينا إنه كل التفاصيل يلي بنذكرها بالقصة هي ما تناقلتها الصحف والمواقع الإلكترونية الدولية، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الساعة الرواية الرسمية كاملة باعتبار أن التحقيقات ما زالت مستمرة. طيب خلونا نبلش القصة بسؤال، مين هو همام الحمامي الذي ورد اسمه وتردد على وسائل الإعلام؟ الحمامي كما تقول صحيفة نيوزويك الأمريكية هو مساعد طيار قاد مع زميله الهندي سميث ماتشار طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب يوم 30 سبتمبر الماضي. تقول الصحيفة أن الحمامي هو مواطن عماني يبلغ من العمر 29 عاماً من مواليد دولة الإمارات، بي عماني وأمه سورية. انتشرت الصورة التي نراها أمامنا هنا وقيل إنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. نيوزويك نقلت أيضاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون قولهم إن الهمامي عليه شبهات أمنية بسبب مخاوف تتعلق بتبنيه آراء متطرفة، وأوقفته شركة الطيران العماني عن العمل في وقت سابق بعد تصنيفه كخطير أمنياً، ورغم ذلك تمكن من الالتحاق بشركة فلاي دبي الإماراتية يا سبحان الله والحصول على وظيفة مساعد طيار فيها. طيب مثل ما حكينا مشاهدينا فأن قصة الطيار ما زالت محل تداول وسائل إعلام دولية، من بينها أيضاً شبكة CNN الإخبارية الأمريكية التي ذكرت أن التحقيقات الجارية بشأن خلفية مساعد الطيار همام الحمامي أفضت إلى الكشف عن وجود ملف شخصي باسمه على موقع LinkedIn يفيد بأنه عمل لدى الطيران العماني لمدة 7 سنوات بعدين غادروا بفبراير 2025. أوضحت أيضاً أن الهمامي انضم إلى الخطوط الملكية المغربية بيونيو من العام نفسه قبل أن يغادرها بيناير من العام الجاري. موقع لوديسك الأخبار المغربي المتخصص في تقديم الصحافة الاستقصائية كمان دخل على الخط ونشر مقالاً عن الموضوع رد فيه على هذا الكلام ناقلاً عن شركة الخطوط الملكية المغربية تأكيدها أن الهمامي لم يعمل لديها كطيار فعلي قط، وإنما قضى فترة تدريب نظري مدتها 3 أشهر ولم يقم بأي رحلات جوية على متن طائراتها. يعني الأنباء عن شخصية همام الحمامي متضاربة ويلفها الغموض حتى الساعة، مع غياب التأكيد من جهات عمانية أو إماراتية صحة ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية. لكن صحيفة الاتحاد الإماراتية كانت قد ذكرت أن النائب العام حمد سيف الشامسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها والتحقق أيضاً من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. الشامسي دعا بحسب الصحيفة إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق وعدم استباق نتائج التحقيقات، وطبعا ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية. أما وكالة الأنباء الإماراتية فنشرت هي الأخرى بيانا أشارت فيه إلى أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.
1: طبعاً تعد السلطات القضائية بدولة الإمارات هي الجهة التي تتولى التحقيق في الواقعة باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وإلى أن تعلن نتائج التحقيقات، خلونا نشوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي شو كتبوا، يعني الذين حضرت أسئلتهم، إذا فينا نقول أكثر من الإجابات، حضرت أسئلتنا كلنا. رافائيل مصري كتب: بصفة طيارا يتمتع بخبرة 20 عاما، عندي كم سؤال. شو بيسأل رافائيل؟ لم يكن يسمح للطيارين العمانيين بالطيران إلى إسرائيل، فلماذا سمح له بذلك؟ كيف تمكن الطيار المعتدي من إدخال سلاحي على متن الطائرة؟ من أصيب أيضا؟ فعمليات الهبوط الحاد تسبب تأثيرات قوية لقوة الجاذبية، ينبغي يقول إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه القضية. طبعا أسئلة كثيرة مطروحة. كومار كيوات بيقول: تعد المزاعم المتعلقة بإجراءات الفحص المسألة الجوهرية هنا، ففي حال ثبوت صحتها يبرز تساؤل أهم حول كيفية التعامل مع التحذير قبل السماح للطيار بتشغيل هذا المسار. حلا الحارثي طرحت سؤالا مفاده: كيف يقوم طيران فلاي دبي بتوظيف شخص بهذه الخلفية؟ أما هشام أبو شقرة فيقول: الهمامي معتقل حاليا في الإمارات، ووجهت له رسميا تهمة تنفيذ عمل إرهابي ومهاجمة قائد الطائرة باستخدام فأس الطوارئ ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم.

أنت طالب مجتهد، تستيقظ مبكراً، تذهب إلى مبكراً، تذهب إلى المدرسة لا لتدرس، بل هذه المرة لديك هدف آخر، أنت تحاصر المدرسة. فرنسا هلأ مسكرة مدارسها، الطلاب بالشوارع، الشرطة في المواجهة. تعال نخبرك شو عم بيصير بالمدارس بفرنسا. الطلاب يحتاجون، عدد ساعات الدراسة كبير، الفصول متهالكة، مئات المؤسسات التعليمية بفرنسا أغلقت، احتجاجات المدارس تتسع. الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي في باريس ثم انتشرت. طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية أغلقوا مداخل مدارسهم، ثم جاءت المفاجأة للشرطة الفرنسية. شو هي المفاجأة؟ المعلمون أيضاً هددوا بشن إضراب عام، والاحتجاجات امتدت إلى الجامعات أيضاً، وحواجز طلابية حول نحو 30 حرماً جامعياً تعلن. شوف مقاطع مصورة من هذه الاحتجاجات. الطلاب مطالبهم واضحة، فهم يؤكدون أن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وأن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلاً عن كثرة غياب الموظفين، إضافة إلى تهالك المباني واكتظاظ الفصول ونقص المعلمين. باختصار كل شيء متهالك. الاحتجاجات شهدت هجمات على حافلات، الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع، المواجهات تجددت بين الشرطة والمحتجين، وأصيب مئات الطلاب وعناصر الشرطة. ووفقاً لوزارة الداخلية، يواجه عدد من المحتجزين اتهامات بارتكاب أعمال عنف، من بينها الاعتداء على أفراد الشرطة. وزير التعليم الفرنسي أدوار جيفري قال إن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية أغلقت مؤقتاً بسبب أضرار لحقت ببعضها أو لتعذر ضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها. واعتبر أن حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف، وأضاف أن على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح، ويخبروا أولادهم بأن لا يذهبوا إلى المظاهرات، أبناؤنا في الشوارع هم معرضون للخطر، هيك قال. الحكومة اتهمت حزب فرنسا الأبي اليساري الذي أعلن زعيمه جان لوك ميلونشون تحرشه للرئاسة بالوقوف وراء التحرك الاحتجاجي ومحاولة استقطاب الأصوات المنتقدة للحكومة، لكن القيادي في الحزب مانويل بومبار اتهم الحكومة بالانزلاق إلى نظريات المؤامرة. نقابات طلاب المدارس الثانوية نددت بأعمال العنف، لكنها دعت إلى مواصلة التعبئة، وتطالب منظمة لو ليسيان أو طلاب الثانويات بتوفير موارد بشرية وإصلاح المباني المتداعية ودورات المياه وتوفير التجهيزات الأساسية وتعيين المزيد من الموظفين في قطاع التعليم. مطالب الطلاب أعزائي بشأن نقص المعلمين وتهالك المدارس لا تفسر حجم الاحتجاجات. فهل هو احتجاج طلابي أم أزمة سياسية أكبر؟ لا نعلم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا رافائيل بيقول: الجمهورية الفرنسية متمردة، وشعب فرنسا في جيناته التمرد، أولئك الذين يعاملوننا كالمشية يجب أن يعلموا ذلك، حتى الكلب لا يعود إلى اليد التي ضربته، هيك بيقول لا رافائيل. أما توماس بيقول، وهو من حزب فرنسا الأبية، بيقول: الشرطة يضربون طلبة الثانوية، الحكومة سمحت بهذا العنف ضد شبابنا، لا نسيان ولا غفران. إيزال بتقول: عندما ترى الفيديو كاملا تدرك عنف المتظاهرين، أي مسرحية تمكنوا من تأليفها. أما سيدريك فبيكتب: يشتكون من مرافق محلية متهالكة، يسببون أضرارا بمبالغ ضخمة، أليس هذا غبيا قليلا؟ أما فيو فبيقول: السياسيون يستغلون الأطفال في المظاهرات، يرسلونهم إلى المذبح من أجل جدول أعمالهم السياسية.

يا جماعة، رونالدو سيظل القائد، رسالة حب لكريستيانو رونالدو في شوارع لشبونة أثارت الجدل في المنتخب البرتغالي. اللافتة تمت إزالتها سريعاً، تعلن خبركم شو القصة ولماذا تزيل البرتغال لافتة عن نجمها الأسطوري. اللافتة كانت تحمل رسالة شكر لرونالدو على ما قدمه للكرة البرتغالية، مع التأكيد أنه رح يظل هو قائد المنتخب. لكن الأزمة لم تكن هنا يا عزيزي ويا عزيزتي. اللافتة تضمنت أيضاً انتقادات لجورجي جيسس مدرب منتخب البرتغال، حيث اتهمته بعدم التعامل بشكل لائق مع قائد المنتخب. الأسوأ أنها وصفت المدير الفني للمنتخب بالأنا المتضخمة. التوقيت هو المشكلة يا أعزائي. اللافتة علقت بعد الجدل المتزايد حول قرارات المدرب المتعلقة بقائد المنتخب كريستيانو رونالدو. اللافتة لم تمكث طويلاً في شوارع لشبونة. بلدية أويراس بالبرتغال أزالت اللوحة بداعي المخالفة، لكن الرسالة كانت واضحة: الجمهور البرتغالي بيدعم نجمه التاريخي أمام قرارات الجهاز الفني. الغريب يا أعزائي أن علاقة المدرب البرتغالي جورجي جيسس مع رونالدو كانت مميزة حين كانا سوياً في النصر السعودي، حتى أن جيسس أكد فور وصوله إلى النصر أنه وافق على تدريب الفريق من أجل مواطنه رونالدو. وكريستيانو رونالدو هو القائد التاريخي للبرتغال وأكثر لاعبيها مشاركة وتسجيلاً للأهداف. اللافتة اختفت يبدو من الشوارع، لكن الجدل لم يختفي، فالقضية جماهيرية أكثر منها فنية، وانتقاد جيسس يعكس غضباً حقيقياً. فمتى في رأيكم يصبح الحفاظ على مكانة الأسطورة الكروية متعارضاً مع مصلحة الفريق؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشوف التغريدات بشأن هذا الموضوع. حمد بيقول: لا يمانع رونالدو أنه يكون على مقاعد الاحتياط، لكن لغة عدم الاحترام من المدرب في المؤتمر كانت هي سبب كل شيء صار. حبيبة بتقول: لولا رونالدو ما كانت البرتغال عرفت طريق البطولات. منير خليفة كتب: وقال رونالدو رمز أيقوني، أي مدرب هو مجرد ضيف راحل لا محالة، أما الباقي والثابت هم نجوم الفريق، هن يلي بيصنعوا الفرجة على الكرة. أما عامر فبيقول: أنا أحب رونالدو، بس جيسس معه حق، رونالدو حالياً صعب يقدم شيء للبرتغال، خصوصاً ضد المنتخبات الكبيرة.

مشاهدينا، قصتنا هذه جميلة وغريبة في الوقت ذاته، وتحمل في طياتها معلومات واكتشافات حديثة رفع عنها غطاء السرية خلال الأيام الماضية. طبعا مثل ما أنتم شايفين بهذه الصورة يلي وراي، تتحدث عن عالم الفضاء، ما يحتويه، ما يتضمنه، عالم جميل وغني. طبعا كلنا بنعرف أنه خلال السنوات والعقود الأخيرة كل تفصيلة متعلقة بملف الكائنات الفضائية كانت تحظى بقدر عال من السرية والكتمان، ولم تكن الحكومات المعنية ووكالات الفضاء العالمية تنشر إلا القليل مما توفر من معلومات. الأسباب غير محددة، لكن الحكومات التي تسيطر على هذا الملف لا سيما الولايات المتحدة تحججت بأسباب وصفتها بالاستراتيجية والعسكرية المعقدة، طبعا ربطتها بملف الأمن القومي. أما فيما يتعلق بملف الاكتشافات العلمية الكونية فالأمر قد لا يكون بهذه السرية، وهيدا يلي رح نحكي عنه بهيدي القصة. مؤخرا أعلن علماء الفلك في تقرير نشره موقع CNN الإخباري الأمريكي رصد إشارات قادمة من كوكب آخر، يبدو إجا الفرج يا جماعة، اسمعوا، خارج المجموعة الشمسية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بحوث الفضاء. فهل هذا يعني أنه إن شاء الله هناك حياة أو مخلوقات غير البشر في كواكب أخرى؟ الموقع نقل عن علماء فلك في جامعة هارفارد قولهم: إن صح هذا الاكتشاف فإنه ينبئ بوجود مجال مغناطيسي هائل حول كوكب يدعى بيتا فيكتوريس بي. معلش حتى لو اسمه صعب ماشي الحال، كلنا بنسافر عليه بنحفظ اسمه هنيك، يمكن تكون الحياة أفضل. بيتا الذي يبعد نحو 63 سنة ضوئية عن الأرض، لكنه لا يعد دليلاً على وجود حياة فيه، لأن الورقة البحثية ما زالت قيد الدراسة الدقيقة. على كل، نحن بنقول إن شاء الله بيطلع في حياة عليه. طيب، تحدثنا عن الاكتشاف الجديد، ولكننا ما زلنا نجهل خلفية موجات الراديو المكتشفة. شو هي هذه الموجات؟ كيف تحدث؟ وعلى ما تدل؟ الأجوبة جاءت مشاهدينا في ذات الورقة البحثية التي نشرت تفاصيلها CNN، واللي بتقول: إشارات الراديو تنشأ عندما تتحرك الجسيمات عالية الطاقة داخل المجال المغناطيسي، وهي آلية سبق رصدها في المشتري وزحل والشمس، إضافة طبعاً إلى بعض النجوم خارج المجموعة الشمسية. وعن الآلية التي رصدت هذه الموجات قال العلماء إن فريق البحث استخدم مجموعة تلسكوبات ميركات الراديوية الحساسة والمتطورة للغاية، والتي تقع في جنوب إفريقيا، لتحديد مصدر الإشارة في الكوكب، وهو ما يمثل جانباً رئيسياً من أهمية هذا الاكتشاف. طيب، سؤال هلأ، بماذا يفيد اكتشاف هذه الموجات؟ الباحثون يقولون إنه في حال تأكدت النتائج فقد تكشف الدراسة أن الكواكب خارج المجموعة الشمسية قادرة على امتلاك مجالات مغناطيسية أقوى بكثير مما كان العلماء يتوقعون، كما يمكن أن يوفر الاكتشاف وسيلة جديدة لدراسة خصائص هذه العوالم وبيئاتها الفضائية. يعني بحسب كلام ممكن تكتشف أمور جديدة بتفتح أبواب الأسرار للعلماء. أما عن كوكب بيتا فيكتوريس بي يلي حكينا عنه، الذي رصدت منه الانبعاثات، فيمكننا أن نقول بأنه نظام اكتشف عام 2008 ويضم نجمه نحو 30 مذنبا معروفا، إضافة إلى قرص ضخم من الغبار وحطام ناتج عن عمليات تشكل الكواكب. هلأ خلونا نشوف شو علق المغردين، بركي مثلي لقوا أنه إجا الفرج. أورا بيقول: يقول علماء الفلك إنهم رصدوا لأول مرة على الإطلاق انبعاثا راديويا مباشرا من كوكب خارج المجموعة الشمسية، غير أن هذه الإشارة تعد دليلا على وجود مجال مغناطيسي هائل لا على وجود حياة ذكية. شون غريفين يقول: أهم شيء في هذا الموضوع أن هذه الإشارات والموجات الراديوية ليست صادرة من كائنات فضائية. أما فرانكلين فوايت كتب أنه لو كان الدليل على وجود حياة ذكية هل تعتقدون أنهم سيعلنون ذلك؟ مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا طبعا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: ضعينا في أجواء هذه الفضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على حصن استراتيجي قرب تعز، وتعلن تنفيذ هجمات على أهداف في العاصمة. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. هجمات جديدة على ناقلات نفط في مضيق هرمز. ترامب يقول إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران وأنها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. ووزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن طهران لن تتمكن من تصدير نفطها بحلول نهاية الأسبوع. غارة من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تدخل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعلن انسحابا تكتيكيا من المدينة.

0: البداية من اليمن، حيث اتهمت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها بعشرات الغارات الجوية. من جانبه، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء، والسيطرة على حصن سامع الاستراتيجي في جبهة تعز.
1: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياسا لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للإصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد، وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانيا، تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك، يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد، في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
0: قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الغارات الجوية التي تتهم الجماعة السعودية بشنها على صنعاء أدت إلى سقوط مصابين من المدنيين، وألحقت أضرارا بعدد من الأعيان المدنية، بينها مستشفى 70 للأمومة والطفولة إثر غارات وقعت بالقرب من مبنى المستشفى. وأظهرت مشاهد أضرارا طاولت بعض الأقسام والمرافق في المستشفى. ولفهم المشهد العسكري في اليمن وتوزع الجبهات خاصة في محافظة تعز، يفصل الزميل براء المحمد المشهد الميداني، نتابع.
3: منذ بداية التصعيد في تعز وحتى هذه اللحظة، ومع كل محور جديد نسمع عن معارك في جبل حبشي، في جبل جردد، جبل جبل جبل، وكأنما يجري أشبه بحرب جبال. لما لا؟ فهذا هو الواقع في تعز، المحافظة التي تحتوي على أكثر من 8 سلاسل وما يزيد عن 280 قمة ومرتفعا. على صعيد المعارك نتحدث عن 5 عقد أساسية تحوم حولها عدة جبال. أولا الجبال المحيطة بمدينة تعز، ثم محور جبل حبشكة جبهة متقدمة للمدينة، ثم محور جبل سامع، بالإضافة إلى محاور جبال الوازعية والشمايتين، وكذلك نشير إلى محور جبل كهبوب. كي نبسط هذه المعادلة، نشاهد معا مقطعا لمقاتل على جبل جردد يوضح كيف تكشف هذه الجبال المناطق والجبال الأخرى. نشاهد.
4: هذه الوازعية نحن اليوم 29/9/2026، هذه الوازعية هذا قبل قرفان، تدور اشتباكات في محيطه، أبطالنا فوق الجبال، هنا جبال على جبال.
3: بنفس المبدأ الحال في جبل كهبوب، يكشف الساحل وكذلك المضيق، لذلك تريده الحكومة وتريده جماعة أنصار الله الحوثيين لتأمينهما وكشف المضاربة ورأس العارة. جبال يعلو بعضها بعضا. السيطرة على جبل كهبوب مهمة لكنها صعبة بسبب القتال، لذلك يحاول الحوثيون التقدم في جبل سنصنفة لأنه يكشف كهبوب. فجبل كهبوب يبلغ ارتفاعه قرابة 270 مترا، أما سنصنفة فيتجاوز 600 متر. نقترب من مدينة تعز، نلاحظ أن هذه المدينة تحاط بعدد من الجبال تحتمي بهم. نتحدث عن جبل أمان من الشمال الشرقي، هان من الشمال الغربي، وجبل صبر من الجبهة الجنوبية، نتحدث عن ما يعرف بحارس المدينة، كما في هذه الصورة التي نعرضها على الشاشة نلاحظ أن مدينة تعز تحتضنها الجبال، لذا تصعب السيطرة عليها قبل حسم معركة الجبال هذه. إذا ما عدنا إلى الخارطة نشير إلى محور مديرية جبل حبشي وما فيها من قمم أبرزها جبل نعمان. الحكومة تتحكم ناريا من هذه المنطقة باتجاه تمركزات الحوثيين في الكتحة، وهم يسعون للتقدم إلى جبل نعمان لتأمين هذه المناطق وصولا حتى تأمين مقبنة. أعلى ارتفاع في جبل حبشي يتجاوز 2300 متر، منها يتوفر الاستحكام الناري على المعافر وكذلك على طريق تعز عدن. من أبرز الجبال أيضا نتحدث عن جبل سامع، هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نتحدث عن 2600 متر. هذا الارتفاع الشاهق في حال السيطرة عليه يوفر تأمين مناطق الجماعة شرقا في الدمنة وكذلك في حيفان، ويسهل عمليات التقدم نحو الأقروض ونحو المصراخ حيث طريق تعز عدن. وأبعد من كل هذا يوفر تغطية نارية تجاه الأحد. في محور الشمايتين نقترب من جنوبي تعز نشير إلى هذه الجبال، نتحدث عن جبل نمان، جبل جردد، وكذلك جبل راسن. جبل نمان تحت سيطرة الحوثيين، يؤمنون منه أطرافا من الوزيعية، لكن جردد هو ما يعيق تقدمهم بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ أكثر من 1500 متر، حيث يكشف مناطق واسعة من الوزيعية وكذلك من غيل بني عمر. مع صعوبة التقدم فيه حاول الحوثيون الالتفاف منه باتجاه جبل راسن الذي يرتفع قرابة 1300 متر ويكشف عمق الشمايتين وصولا إلى التربة حيث طريق تعز عدن، كما تسهل السيطرة عليه محاولات التقدم نحو جردد. الخلاصة أن السيطرة على جبل ليس فقط امتلاك مساحة مرتفعة، بل امتلاك شبكة مراقبة ونيران فوق الأودية والطرق المتعرجة، ما يجبر القوات الموجودة في السفوح على المرور من شعاب وممرات قابلة للرصد والاستهداف.
0: يواجه مخيم الفردوس للنازحين في محافظة عدن اليمنية أوضاعا إنسانية صعبة جراء التدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
5: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
6: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما همش دارين إيش الخبر، إيش ليش مشيحنا، قلت لهم حالة نزوح.
5: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن تبدأ حياة مجهولة اخترتها العائلة قصراً لا طوعاً. جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتاً وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
7: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة لا عني وابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
5: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا، ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
8: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
5: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
0: تشهد المدرسة الخاصة لتعليم اللاجئين في مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي ضغطا استثنائيا بعد وصول وافدين جدد من الطلبة الذين توقفت عنهم العملية التعليمية في اليمن، وتحاول المدرسة إعادة تأهيلهم ودمجهم في الفصول الدراسية رغم الإمكانات القليلة وغياب الدعم اللازم للمدرسة. نتابع.
9: أنهار وأخواتها أحلام صغيرة قذفتها رحى الحرب إلى مخيم أبخ شمال جيبوتي، لا كتب ولا ملابس مدرسية. يحمل هؤلاء الأطفال ما يكفي من المعاناة أثناء رحلة عبورهم البحر القاسية وما بعدها من حياة صعبة. وفق إدارة المدرسة فإن المدرسة غير قابلة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلبة اليمنيين نتيجة قلة الإمكانات التي تسمح بإنشاء فصول جديدة من أجل استئناف العملية التعليمية للطلبة الوافدين.
10: ما قال على يعني يزيد، وفي نفس الوقت المدرسة التي هنا في المخيم المركزي عدد يعني ما تستوعبهم، لأنه كل فصل تقريبا 50 طالب وهؤلاء يعني عدد كثير، ولا بد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب طلاب من أدوات من كتب من زي مدرسي من حقيبة مدرسية من دفاتر.
9: وفق منظمة اليونيسف فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، منهم أكثر من 1000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
11: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاء واللاجئين الجدد من اليمن هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1000 أسرة في حدود ما يقارب 3800 شخص، منهم 1800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
9: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
12: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية، الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: في إيران أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
8: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة اللا سلم ولا حرب في المنطقة. لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
0: الآن مشاهدينا تصلنا هذه المشاهد المباشرة.

0: التوتر مع إيران واحتمال استئناف العمليات العسكرية. إذن نتابع هذه المشاهد المباشرة من بوكيت بتايلاند، والتي تظهر فيها حاملة الطائرات الأمريكية، وهي الحاملة الثانية بالتزامن مع الحرب مع إيران واحتمال استئناف العمليات العسكرية في أي وقت من الأوقات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. وأضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
1: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وإنها لن تحقق أي عوائد.
2: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع. لن يكون لديهم أي عوائد.

0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارة غرب مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجموعة من الأهالي قرب نقابة المهندسين، وأظهر مقطع المصور سيارة تنقل عددا من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وجرت مراسم التشييع في كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
1: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت للقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه التلفزيون العربي مدينة غزة.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر 6 الماضية.

0: إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماس في بلدية بيتا جنوب نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوى العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة.
1: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين، كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات. في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
0: أحيا فلسطينيو عام 1948 ذكرى هبة القدس والأقصى في مدينة عرابة في الجليل داخل الخط الأخضر، ويطلق الفلسطينيون اسم هبة القدس والأقصى على مواجهات الانتفاضة الثانية داخل الخط الأخضر والتي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عام 2013 عربيا. وبدأت تلك المواجهات بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون المسجد الأقصى المبارك.
2: مسيرة حاشدة في مدينة عرابة في الجليل إحياء لهبة القدس والأقصى. هبة القدس والأقصى هو الاسم الذي يطلق على أحداث الانتفاضة الثانية في داخل الخط الأخضر التي انطلقت في أعقاب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الحين أرييل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 13 مواطنا عربيا داخل الخط الأخضر قتلتهم السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين مستخدمة الرصاص الحي والقناصة، بالإضافة إلى حصار فرض على البلدات العربية. هذا العام تسيطر على ذكرى هبة القدس والأقصى عمليات الشطب الإسرائيلية، مع شطب رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة وصدور قرار من الحزب بالانسحاب بعدما قالت المحكمة العليا أنها تتجه نحو الشطب. الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل واسع في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام قوات خاصة إلى هذه المنطقة. أيضا شهدت عدة بلدات عربية مسيرات إضافية إضافة إلى هذه البلدة، وهي البلدات التي شهدت سقوط شهداء خلال هبة القدس والأقصى. أجواء متوترة في هذه المنطقة بسبب الانتشار الواسع للشرطة الإسرائيلية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عرابة، الجليل.
0: تظاهر متضامنون مع فلسطين في وسط العاصمة البريطانية لندن دعما للقضية الفلسطينية وتهديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أظهرت مقاطع مصورة المشاركين يرفعون علما فلسطينيا ويرددون هتافات تطالب بحرية فلسطين، ويرفعون أيضا لافتات تطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية. في لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرج عيون وثالثة على وادي الحجير جنوبية لبنان، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية. أعلنت القوات الفيدرالية وحلفاؤها في إثيوبيا السيطرة على مطار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما أعلنت قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة السيطرة على مطار ألولا أبانيغا القريب من ميكيلي.
3: تطور ميداني لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعات مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار، قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإريتري آسياس أفورغي في مدينة العلمين الجديدة شمالية مصر دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار إريتريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وقالت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي شدد على رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق مع إريتريا لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. هذا وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن في القارة الإفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العلمين أفريقيا 2026.
4: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
0: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
5: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنيا بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصا على خلفية سرقة في 24 من سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
6: قلنا نحن نطمئنكم والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارة ولأرضة ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
5: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
0: تعهدت رئيسة الحكومة المغربية المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل حكومة سياسية قوية قادرة على تلبية طموحات المواطنين. وقالت المنصوري خلال كلمة لها في المجلس الوطني الاستثنائي للحزب إن حزب الأصالة والمعاصرة نجح في الفوز بثقة المواطنين، وينبغي العمل على صون هذه الثقة بما يزيد من رفع الإقبال على العمل السياسي.
7: وهذه النتيجة نجاح جماعي، مش نجاح فاطمة الزهراء أو مهدي أو سمير أو عبد اللطيف وهبي أو فوزي القجع أو هشام أو تويزي، لا، نجاح جميع المناضلات والمناضلين، جميع المرشحات والمرشحين، جميع المنتخبات والمنتخبين، جميع مناضلين من المدن من القرى اللي دافعوا على مشروعنا اللي خرجوا وقنعوا المواطنات والمواطنين، وهذا نجاح حقيقي. ولكن ما غادي يكمل النجاح إلا قدينا نحافظوا على هذه الثقة. وباش نحافظوا على الثقة خاص عمل، خاص جدية، خاص حكومة قوية، خاص حكومة سياسية، خاص حكومة اللي غادي تفعل واحد البرنامج.
0: اختتم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو الحملة الانتخابية قبيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها اليوم الأحد. وكان لولا دا سيلفا قد شارك في الحملات بساو باولو، فيما شارك السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين في الحملات في ريو دي جانيرو والتي تكتسب أهمية كبيرة لليمين.
8: حتى اللحظة الأخيرة تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البرازيل هنا في ريو دي جانيرو التي تحولت خلال الدورتين الأخيرتين إلى اليمين وإلى البولسوناريا تحديدا. يشارك فلافيو بولسونارو في إحدى الحملات الدعائية في إطار دعمه للنجاح في هذه الانتخابات لليمين وسط وعود كثيرة لأنصاره، أولها إبعاد اليسار عن الحكم في البرازيل والقيام بإصلاحات عديدة مرتبطة بالموجة اليمينية أو كما تسمى الموجة الزرقاء في عموم أمريكا اللاتينية. الجميع يراهن على إبعاد اليسار هنا، فيما يراهن اليسار على بقائه في السلطة في حادثة تاريخية إن حصلت بطبيعة الحال بتكرار الانتخاب لأربع دورات لرئيس برازيلي. هنا في ريو دي جانيرو أكثر من 8% من الناخبين في عموم البرازيل، وفي مدينة ريو دي جانيرو 38% من الناخبين لعموم الولاية سيقترعون يوم الأحد في هذه الانتخابات. أكثر من 13 مليون ناخب يعول على أصواتهم هنا في ريو دي جانيرو، ثالث أكبر دائرة انتخابية في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. انتخابات محتدمة وحملات انتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتستمر هذه الحملات الدعائية حتى في يوم الانتخابات ولكن بشكل غير منظم من قبل الأحزاب. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
0: تتسم الانتخابات البرازيلية الحالية باستقطاب غير مسبوق على مستوى الشارع والمؤسسات، وفي هذا السياق اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو مسيرة المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة اليوم الأحد.
9: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية، تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغوستو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحدة والاستقطاب في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا، ساو باولو، البرازيل.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسل التلفزيون العربي من برازيليا ضد عبد الله لخص فيها آخر معطيات استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات البرازيلية، نتابع.
10: أجواء استقطابية، أجواء من الترقب الشديد، هذه انتخابات غير سابقة في شكلها وفي مضمونها، فالتنافس المحتدم بين اليسار واليمين يتخذ أشكالا مختلفة، آخر فصوله وصلت إلى الجهة التي يفترض أنها هي الجهة الفاصلة في عمليات التصويت وهي القضاء، حيث أن هناك اتهامات متبادلة من المرشحين، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو وحزب اليسار داعمي لولا شخصيا لم يشارك في هذه الاتهامات، حول أداء قضاة المحكمة العليا الانتخابية وكذلك المحكمة السامية الفيدرالية التي هي أعلى هيئة قضائية في هذا البلد. فلافيو بولسونارو قال في آخر تصريحاته أمام جمهوره بأن تلك المحكمة لا يجب أن تخضع لها العمليات الانتخابية نظرا لما يصفه بميول قضاتها إلى أحد المرشحين. هنا في العاصمة برازيليا الهدوء يسود هذه العاصمة بعد استنفار أمني كان قد حدث يوم أمس إثر إعلان السفارة الأمريكية عن احتمال هجوم عليها وإغلاقها أمام الزوار وإغلاق جميع القنصليات الأمريكية، لكن الشرطة الفيدرالية وبعد تحقيق أكدت أنه ليس هناك أي مؤشر على هذا الإنذار الذي أطلقته السفارة الأمريكية. البعض اعتبر أن ذلك محاولة أخرى للضغط والتدخل في الانتخابات البرازيلية. آخر خرجات المرشحين خاصة المرشحين اللذين يقودان استطلاعات الرأي، مرشح اليمين فلافيو بولسونارو والرئيس لولا دا سيلفا، آخر خرجاتهم كان الرهان فيها أقوى على ولاية سان باولو، ذلك أن هذه الولاية هي الأكبر من ناحية عدد الناخبين هنا في البرازيل. كذلك هناك صراع قوي بين اليمين واليسار فيها، إذ أن حاكمها يميني من الذين يدعمون بولسونارو، ومرشح اليسار فيها فرناندو حداد الذي يدعمه الرئيس لولا. تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يأتي بعيدا عن مرشح اليمين. كذلك في ولاية ريو دي جانيرو هناك مفارقة، آخر الاستطلاعات تشير إلى أن سكان ريو دي جانيرو سينتخبون مرشح اليمين كرئيس وسينتخبون مرشح اليسار كحاكم.
0: دفعت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بينيديتا بيرتي خلال مشاركتها في مؤتمر هلسنكي للأمن، دفعت عن فعالية المظلة الأوروبية الدفاعية وطلبت بضرورة وضع خطة للدفاع الجماعي ومعايير لدمج القوات الأوروبية بصورة فعالة.
11: الأولوية في ظل تهديد روسي عدواني يسعى إلى تغيير الوضع القائم هي أننا نعرف ما يلزم لضمان الدفاع الجماعي عن أوروبا. نحن بحاجة إلى خطة دفاع جماعي، كما نحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة تتيح إدماج قواتنا بسلاسة.
0: خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون والذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
12: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: أظهرت بيانات هيئة الانتخابات في تقدم الانتخابات في تقدم حزب رئيس الوزراء أندريس كولبرغيس في الانتخابات البرلمانية ما يرجح استمرار البلاد في مسارها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا. يرجح استمرار لاتفيا في مسارها المؤيد لأوكرانيا وأوروبا، وتصدر حزب القائمة الموحدة بزعامة رئيس الوزراء الحالي السابق الانتخابي بنسبة 36.6%، وذلك بعد فرز الأصوات في 66% من مراكز الاقتراع. تترقب الأسواق المالية الأمريكية الانتخابات النصفية في أوائل شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية. الأولوية بالنسبة للناخبين حاليا وفق الاستطلاعات هي كلفة المعيشة، وهو ما يركز عليه المرشحون لمجلس النواب وثلث المقاعد في مجلس الشيوخ في حملاتهم الانتخابية.
13: رغم تقلبات أسعار الطاقة، تمكنت الأسواق المالية من تحقيق ثبات نسبي مع اقتراب الانتخابات النصفية، غالبا بسبب ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. الأنظار تتركز حاليا على التغيرات المحتملة في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، وما قد ينتج عنها من تشريعات متصلة بالطاقة والتعريفات الجمركية والدين العام الذي يقارب 40 تريليون دولار.
14: أين يتجه الذكاء الاصطناعي ونتائج وضع النفط في الشرق الأوسط؟ هما سؤالان الكبيران اللذان يطرحان في الأسواق. أما الانتخابات فأقصى ما يمكن أن تنتجه هو تعطيل الكونغرس في حال حقق الديمقراطيون أغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ.
13: المكاسب الأعلى قادها العام الحالي قطاع التكنولوجيا في وقت يتصاعد التوجس من الذكاء الاصطناعي بين الناخبين في قواعد الحزبين على السواء. ويعتبر 54% من الأمريكيين أن مراكز المعلومات ترفع أسعار الطاقة وفق استطلاع لمركز بيو، واقع قد يدفع الكونغرس الجديد إلى سن ضوابط تشريعية للجم هذا القطاع.
15: إنه من المطلوب أن يكون هناك مزيد من الضوابط لإبطاء وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي وللتأكد من قدرتنا على التعامل مع البرمجيات الجديدة بأمان.
13: استطلاع لرويترز إبسوس أظهر أن أولوية الناخبين تتركز حاليا على كلفة المعيشة بنسبة 47%. الضغوط المعيشية تصب تاريخيا في الانتخابات لصالح الحزب المعارض، وهو ما يعول عليه الديمقراطيون في الانتخابات الحالية. غالبا ما تلجأ الأسواق المالية الأمريكية إلى الانضباط قبيل الانتخابات النصفية بانتظار اتضاح صورة التوازنات السياسية، سواء على المستوى التشريعي أو في العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض. الفارق الأساسي العام الحالي يتمثل في ضبابية الوضع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، فضلا عن مستقبل سياسات الضريبة الجمركية الأمريكية. من وول ستريت في نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
0: رصدت الصحف العالمية تشابك الحسابات الأمريكية والروسية حول أوكرانيا والطاقة، كما ناقشت موجة الرفض في المشهد الانتخابي البرازيلي. نتابع.
16: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يكشف إيريك ليبتون وأنتوان تريانوفسكي أن بيع أصول شركة لوك أويل الروسية أصبح مرتبطاً بمفاوضات إدارة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وسط صلات مالية وتجارية بين عدد من المستثمرين المحتملين وعائلة ترامب ومقربين منها. ويقول الكاتبان إن مبعوثي ترامب كوشنر وستيف ويتكوف بحثا الصفقة مع فلاديمير بوتين الذي طلب منهما إنجازها، فيما رأت الإدارة أن إتمامها قد يحسن العلاقات مع الكريملين ويساهم في خفض أسعار الطاقة. ويشيران إلى أن مجموعة المستثمرين يقودها الملياردير تود بوهالي، الذي تبرع بمليون دولار للجنة سياسية مرتبطة بترامب، بينما تضم المجموعة مستثمرين لهم علاقات تجارية مع كوشنر وأفراد من عائلة ترامب وعائلة ويتكوف، رغم أن ترامب ومستشاريه لا يملكون حصة مالية مباشرة في الصفقة، لكن شركائهم التجاريين قد يستفيدون منها إذا اكتملت. وفي المقابل قد تخسر مجموعة كارليل عرضها المنافس، الذي قد يؤدي إلى ملكية أمريكية للصفقة، لكنها لا ترتبط بعلاقات مالية مماثلة مع عائلة ترامب ومستشاريه. في صحيفة التايمز البريطانية، سلط الكاتب توم بارفيت الضوء على وثيقة روسية استخباراتية تم اعتراضها، تكشف عن خطة موسكو للتصعيد الشتوي، موضحاً أن روسيا تخطط لأعنف هجوم شتوي على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مستهدفة محطات التحويل الكهربائي القريبة من المفاعلات النووية لإحداث إغلاق تام لشبكات الكهرباء الوطنية. ولفت إلى أن موسكو تخطط لاستخدام ما يصل إلى 1000 صاروخ ومسيرة وقنبلة لضرب منشآت الطاقة بهدف إسقاط نحو 15 جيجاوات من قدرات توليد، بالتزامن مع استهداف منظومة المياه ومحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي في المدن الكبرى مثل كييف وخاركيف وأوديسا. وفي المقابل فإن كييف تعاني من نقص حاد في صواريخ باتريوت الاعتراضية الناتجة عن انشغال الإمدادات الأمريكية بحرب إيران، مما يترك البنية التحتية والمواطنين في مواجهة هجمات متصاعدة بالطائرات المسيرة. ختاما، في صحيفة البايس الإسبانية، سلطت الكاتبة مارا سانتينيرا الضوء على أجواء الاستقطاب الحاد عشية الانتخابات الرئاسية البرازيلية، موضحة أن السباق الانتخابي المحموم بين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو يتحكم فيه تصويت الرافض، حيث يختار معظم الناخبين المرشحين من باب أهون الشرين كما تصف خبيرة الرأي العام إستر سولانو. ومع ذلك فإن محاولات المرشحين الآخرين لكسر هذه الفجوة فشلت تماما، إذ تظهر استطلاعات الرأي حصولهم مجتمعين على نحو 10% فقط، ما يرسخ الانقسام الحاد في الشارع البرازيلي بين تخوف من ولاية رابعة للرئيس لولا وخشية من وصول نجل بولسونارو إلى السلطة. ولفتت إلى أن المخاوف الاقتصادية والإنفاق العام ومستويات الأجور تقود قرارات الناخبين، في حين أن حالة الاستقطاب المدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدلات العزوف والرفض المتبادل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح الدافع الرئيسي الذي سيحدد شكل نتيجة الانتخابات البرازيلية.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، تتابعونا الآن على رأس الساعة تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العرب.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
1: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربية، تأتيكم معي أنا عبد القادر عبد الحليم. نخوض اليوم في آخر التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية، ونحن على بعد نحو 3 أسابيع فقط من موعد انتخابات الكنيست. ما هي النتائج والسيناريوهات المتوقعة لصناديق الاقتراع، وهل تنتج جديدا يذكر أم أنها تفاقم الوضع القائم سوءا، وكيف تنعكس على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها؟ هل يلعب الصوت العربي داخل الخط الأخضر دوراً مؤثراً في تحديد النتيجة؟

0: وفي محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوف حوارات العربي لهذه الحلقة: سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة للديمقراطية والمساواة، ونايف زيداني الصحفي في جريدة العربي الجديد. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سامي هذا الحوار. كنت أنت في عناوين الأخبار خلال اليومين الماضيين بسبب مسألة الشطب، هي كانت أيضا موجهة نحو الأحزاب العربية بصورة عامة، لكن أنت تراجعت عن الترشح بعد أن كانت المحكمة العليا قد أوصت بذلك عبر رئيس المحكمة العليا خلال الجلسة، تحدث عن أن هناك أغلبية بين القضاء لصالح الشطب، وقام بالتوصية بأن تقوم بالانسحاب من تلقاء نفسك. البعض بما في ذلك داخل التجمع وفي أوساط كثيرة هناك انتقادات لهذا المسار، هناك من كان يعتقد أن المحكمة أرادت تلافي الحرج، اخترتم هذا المسار، هناك انتقادات للمسار بحد ذاته أيضا خلال المحكمة. كيف تعلقون على هذا الأمر وكيف وصلتم إلى هذا القرار بصورته النهائية؟
1: يعطيك العافية أستاذ عبد القادر، وتحية للضيوف الكرام. طبعا دعنا نشرح طبعا للمشاهد العربي ماذا يعني الشطب. لا يوجد مثل هذا الأمر في كل مكان. الشطب مرشح من العملية الانتخابية، يعني حرمان المرشح من حقه الأساسي في الترشح في الانتخابات. في أي نظام ديمقراطي هذه مصيبة، هذه جريمة، أنت تحرم إنسان من حقه يعني الأساسي في التنظم السياسي وفي الترشح، وخاصة إذا كنا نتحدث عن حالة أقلية، لأن إذا كانت هناك أي نوع من الديمقراطية فهي تقاس في تعامل الدولة مع الأقليات، ليس مع الأغلبية، أو ليس فقط مع الأغلبية، وإنما بحساسية أكبر مع الأقليات. ما جرى قبل عدة أيام في المحكمة العليا هو قرار واضح، لأن المحكمة العليا في إسرائيل قالت لسامي أبو شهادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه هناك قانون معين لليهود في إسرائيل وقانون آخر للعرب في إسرائيل، وقررت أن يعني تشطب ترشحي. وكان هناك نوع من يعني مقترح من المحكمة لكي لا يحرجوا أنفسهم، وهنا كان النقاش بأنه يعني يفضل أن يعني القرار صدر، أنت مشطوب لا تستطيع أن تترشح، ويمكنك أن تنسحب من المعركة الانتخابية. هذا كان مثل الاقتراح اللي قدمه مارلين براندو فيلم الجاد فاذر، رئيس عصابة يعطي ابنه يعني مسدس ويقول له يعني أعطيه اقتراح لا يمكن رفضه. المحكمة العليا قالت لسامي أبو شحادة أنت مشطوب، بكل حال أنت مشطوب، إذا كنت تريد قرار منمق مع شرح مع تفصيلات، هذا سيؤدي بالضرورة لوضع حزب التجمع أمام مخاطر قانونية، وسيضعك أنت شخصيا أمام ملف أمني، وسيضع العمل السياسي للعرب في إسرائيل داخل حيز أضيق بكثير من الوضع السيء الموجود الآن، وسيكون لذلك أبعاد على مؤسسات الحزب وعلى حركته الطلابية.
0: هذا تفسير
1: لم يكن هناك خيار حقيقة، ما طرح عليه في المحكمة لم يعني يدع أي مكان لأي خيار عملي، كان هذا هناك قرار في إعدام سياسي.
0: هذا كان تفسير الطاقم القانوني المرافق لك.
1: نعم،
0: لما
1: نحن خرجنا مباشرة من المحكمة وتشاورنا مع عدد كبير جدا من رجالات القانون المختصين في القانون الدستوري والجنائي، ومع قيادة الحزب ومع أصدقاء في القائمة المشتركة، كانت هناك مشاورات على مدار ساعات مع أعداد كبيرة جدا من الناس، وكان هناك إجماع بأننا علينا أن نقبل قرار المحكمة، لأنه عدم قبول اقتراح المحكمة سيؤدي بالضرورة إلى نتائج سياسية وخيمة علي أنا شخصيا وعلى الحزب الذي أقوده وعلى مؤسسات هذا الحزب، وأيضا على القائمة المشتركة، وأوسع من ذلك على العمل السياسي لدى الفلسطينيين في الداخل. بسرعة. ولذلك وجدت نفسي أمام أصعب قرار اتخذته في مسيرتي السياسية أستاذ عبد القادر.
0: كنت مقتنعا بصورة شخصية بالقرار المتخذ؟
1: حقيقة أنا موقفي الشخصي كان مختلفا. حينما طرحت الأمر على الإخوة في المكتب السياسي كان لدي موقف آخر، ولكن بعد سماع 7 محامين مختصين مختلفين رأينا أن المصلحة العامة تستوجب ذلك. ولذلك هذا هو العمل الوطني بالأول وبالآخر أخي عبد القادر. في هناك تضحيات في العمل الوطني، هناك تضحيات، والمجتمع والناس التي نمثلها والناس التي نريد أن نخدمها أهم بكثير من الشخص هذا، يعني دعني أمر مفروغ منه.
0: دعني أنتقل أيضا إلى أمجد، أنتم أيضا جزء من القائمة المشتركة، هل كان لكم دوركم في اتخاذ القرار وكيف كنتم في الاتجاه الذي يعني تم التوصل إليه في نهاية المطاف؟ وكنتم أيضا جزء من الملاحقة، الشطب كان لشخص سامي ولكن أيضا للقائمة المشتركة وحتى للقائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس ولزميلكم أيضا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عوفر كسيف. ربما يعني كان معتادا أن تكونوا في مربع محاولة الشطب، المحكمة العليا تراجعت حين جاء الأمر إلى يعني إلى الأحزاب بصورة عامة، لكن ما تعقيبك على الطريقة التي سرتم بها في هذا المسار؟
2: يعني منذ اليوم الأول لقرار بالأساس أو توصية المستشارة القضائية للحكومة كان واضح لنا أن عملية شطب القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة أو عوفر كسيف لن تمر أمام المحكمة العليا، والأمر كان مختلفا تماما منذ البداية بالنسبة للأخ سامي أبو شحادي، وهذا الشعور تعزز أيضا مع تصويت رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ وهو نائب رئيس المحكمة العليا إلى جانب قرار الشطب، رغم أنه يعني قام بهذه العملية التي لم يقم بها على مدار أكثر من 20 عام. فنحن جئنا إلى المحكمة العليا بشعور أو مش بس شعور، يعني وفق تقدير بأنه الشطب لسامي أبو شحادي يعني هو قد يكون ناجزا، ومع ذلك نحن كنا شركاء كل الوقت بعملية التحضير للمحكمة واتخاذ القرارات والمشاورات
0: في ذلك يعني القرار النهائي.
2: صحيح، ولكن أنا يهمني أن أقول أنه كنا شركاء بالمشاورات، ولكن القرار كان من باب يعني الثقة ومن باب المسؤولية، قرار لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمعنى أن الهيئات التي اجتمعت واتخذت هذا القرار بالتنسيق معنا وبالتشاور معنا هي قرارات أو مؤسسات التجمع الوطني الديمقراطي. وأنا أريد أن أقول هنا كلمة يعني مهمة بالنسبة إلي. صحيح أنه القرار ينعكس على الكل ومهم للكل، وصحيح أننا كنا جزء من المشاورات، ولكن أن يأتي الأخ سامي أبو شحادي ويقول رغم كل الانعكاسات الشخصية علي أنا أضع الأمر بين يدي الحزب ومؤسسات الحزب وهيئات الحزب، هذا أمر يعني للمحزبين وللملتزمين للعمل السياسي قد يكون مفهوما ضمنا، ولكن فيه يعني الكثير من الخطر. وأنا أعتقد أنه حزب التجمع الوطني الديمقراطي قام بهذه العملية رغم ما يعني أشرت إليه في المقدمة من بعض الملاحظات هنا وهناك والانتقادات، ولكن
0: الانتقاد شيء صحي طبعاً يعني طبعاً في نهاية المطاف وحتى إن كان داخليا
2: 100%. الدراسة واستعداد سامي أبو شحادي أن يضع هذا القرار على طاولة الحوار العامة رغم الانعكاسات الشخصية بالغة الثمن، هذه يعني نقطة تسجل لصالحك أبو الناجي، يعطيك ألف عافية، نقدرها ونحترمها. ومن ناحية العنوان الأساسي أنا هذا كمان بمن أقوله، العنوان الأساسي هو أن المحكمة العليا شطبت الأخ سامي أبو شحادي وليس انسحب، وهذا تفاصيل صغيرة إلى جانب العنوان الكبير.
0: نايف أيضا أتوجه لك، تحدث أمجد عن أن يعني انتقل الأمر إلى الساحة العامة يقول وإلى الحوار العام والحديث العام، كيف قرأت تعاطي الفلسطينيين في الداخل مع هذا القرار؟ هناك من يقول على سبيل المثال أنه هذه المحاولة للشطب يمكن حتى أن تحفز مثلا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر نحو تصويت أوسع، هناك انتقادات، هناك من ساند هذا الموقف من وجهة نظر بعيدة عن يعني ساحة المحكمة، كيف قرأت الأمر في المجتمع؟
3: نعم، يعني أول شيء العكس أيضا قد يكون صحيحا، بمعنى أنه يعني إن صدر القرار من فم القضاء هذا أيضا ربما انتخابيا، يعني بما أنك تحدثت عن التحفيزات انتخابيا ربما كان سيكون أفضل بتقديري للقائمة المشتركة إن كان يعني هذا من ضمن الحسابات المذكورة. الآن يعني ما حدث في المحكمة، طبعا نحن كنا في المحكمة ويعني رأينا بأي أجواء جرت الأمور هناك، ويعني كان هناك هجوم واضح وكاسح ربما من قبل القضاء الذين لعبوا أيضا دور الحاكم ودور الجلاد ودور حتى الشرطي والمحقق وكل دور يعني يمكنهم أن يتقمسوه تقمسوه بالفعل في هذه المحكمة التي بالطبع لم تكن محكمة عادلة ولم يبقى من المحكمة العليا إلا اسمها. لكن هذا الأمر طبعا لا يرتبط بهذه القضية وحدها، يعني بالعودة إلى الوراء هناك الكثير من القضايا التي أيضا لعبت فيها المحكمة التي أثبتت فيها المحكمة العليا بأنها يعني جهة منحازة وجهة تتأثر بالمؤسسة الإسرائيلية والتوجهات السياسية. بالعودة يعني إلى سؤالك، بالطبع كان هناك يعني هذا القرار قرار يعني هو واضح بطبيعة الحال واضح أنه قرار شطب، يعني القضاء قالوا بشكل صريح وواضح بأنه هناك أغلبية للشطب، ولكن البعض قرأ الموضوع بأنه يعني التجاوب مع المحكمة في هذه المرحلة ربما لم يكن الخيار الأفضل والصحيح.
0: هذا النقاش كان موجوداً صحيح،
3: هذا موجود وبقي موجود، وأنا أعتقد أيضاً بأنه حتى شركاء التجمع في المشتركة على سبيل المثال، يعني كوني كنت هناك ولاحظت بعض الأمور على الأقل، يعني لا يمكن الجزم بذلك، ولكن أيضاً دفعوا باتجاه تبني قرار الانسحاب، وإن كان يعني كما نذكر
0: له حسابات قانونية يقول سامي وتم التباحث
3: مع فريق، نعم، ولكن أيضا بالمقابل هناك وجهات نظر قانونية أخرى قالت بأنه ليست، يعني أنا لست خبيرا قانونيا في نهاية المطاف، ولكن على لسان بعض الخبراء يعتقدون أن الأمور لم تكن لتذهب، يعني بالتأكيد لها تبعات ولها إسقاطات أيضا ربما على مراحل مقبلة من الانتخابات، ولكنها لم تكن لتذهب يعني إلى
0: الصورة التي خيلت،
3: نعم، إلى الصورة التي قدمت وعرضت. وأمر آخر يعني لابد من أخذه بعين الاعتبار أن الوقت أيضا كان ضيقا
0: صحيح،
3: فبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار. بقيت المعركة السياسية
0: صحيح
3: التي لم يعني تنجز على النحو الأفضل بتقديري الشخصي، وهذه ربما أثارت يعني أصلا جدلا أكبر وأوسع حتى من الشق القانوني للموضوع.
0: بكل الأحوال يعني مسألة الشطب ربما باتت من ورائكم، أعتقد القائمة باتت بصورة واضحة ويفترض أن تكون بدأت حملتها الانتخابية بالفعل كقائمة مشتركة، وسنبدأ الخوض في تفاصيل الانتخابات. نحن أمام قائمتان عربيتان، القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، هناك شعار مشترك وهو إسقاط حكومة اليمين، هناك نهج مختلف بين القائمتين. القائمة الموحدة تقول نحن كسرنا خطا أحمر في الانتخابات الماضية وكنا جزءا من الحكومة الإسرائيلية ومستعدون للدخول في حكومة إسرائيلية جديدة. كقائمة مشتركة، وأتوجه بالسؤال إليك أمجد، على الورق كيف يمكن لمن يصوتون للقائمة المشتركة ولكم كقائمة مشتركة أن تسقطوا حكومة بنيامين نتنياهو؟ ما الذي يمكن أن تتخذوا؟ هل تفكرون مثلا بالتوصية إذا كان يعني هناك ترتيبات تقود إلى تغيير؟ بأي اتجاه تفكرون؟
2: أولا يعني نحن قلناها ونقولها أنه لا يوجد لدينا أي قيد أو شرط لإسقاط هذه الحكومة. إسقاط حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو هي هدف أساسي لنا في هذه الانتخابات. الأرقام تتحدث بنفسها، نحن نتحدث عن أنه معسكر المعارضة قد يعني يصل إلى 52 مقعد، 53 بأفضل الحالات، بالمقابل القائمة الموحدة أيضا تقرب هذا المعسكر إلى 58 أو ما شابه. بالتالي هذا يقول أنه إذا كان الحد الأدنى هو 61 مثل ما نعرف، لا يوجد أي قوة سياسية في المجتمع الإسرائيلي كله تستطيع أن تغير الصورة سوى القائمة المشتركة. مشان هيك نحن نرى أنه، ومهم أن يرى الجمهور أنه ملاحقة سامي أبو شحادة وملاحقة القائمة المشتركة هي جزء من خوفهم من هذه القائمة، والخوف من هذه القائمة يعني نابع بالأساس من الإدراك لتعطش الجمهور العربي والجمهور الديمقراطي الإسرائيلي حتى للمشاركة بالانتخابات بنسب أكبر. لذا احنا نتوقع أن تكون هنالك نسبة عالية جدا من المشاركة بالانتخابات، قد تصل ونعمل على أن تصل إلى 70% بين الجمهور العربي، وهذا يقول أن القائمة المشتركة تتجاوز العشرة مقاعد. هي مهمة مش ناجزة، هي مهمة مش بمتناول اليد الآن، ولكنها ليست بعيدة المنال. إذا استطعنا أن نصل إلى هذا الرقم نحن نقول بكل ثقة أنه ما في حدا بيقدر أنه يشكل أي حكومة بدون أن يتواصل مع القائمة المشتركة وأن يعني يتصل بها، سواء كان للحصول على توصية أو على غيره، ونحن نقول أننا منفتحون لتوفير شبكة أمان لمن يريد أن يوفر شبكة أمان لمجتمعنا، اللي بده توصية، اللي بده أي شيء آخر، أولا أن يقدم توصية شبكة أمان لمجتمعنا. وأنا بدي أقول شيء بهذا السياق بالذات يختلف عما كان بما سمي بحكومة التغيير في حينها. في حينها كانت القضية الفلسطينية في الظل. اليوم أنت ما بتقدر تيجي تقول أنه أنا بدي أوفر شبكة أمان لحكومة قد توفر لي بعض الميزانيات ولكنها تواصل إرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة أو الإبادة في قطاع.
0: سنتطرق أيضا لاحقا في محور إلى القضايا الخارجية وكذلك إلى الضفة وغزة وانعكاس الانتخابات، لكن سامي في التجمع تتفقون أن كل الخيارات مفتوحة لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو، بمعنى في اليوم التالي للاقتراع حين تبدأ المفاوضات الانتخابية كل شيء يمكن أن يحصل؟
1: الهدف الاستراتيجي متفق عليه أستاذ عبد بين الجميع، يعني كل من تتحدث معه ويقرأ الخارطة السياسية لا يريد عودة حكومة الإبادة مرة أخرى إلى الحكومة. نحن لم نستطع أن نفعل ما يعني يكفي من أجل وقف الإبادة في قطاع غزة، ولكننا نستطيع الآن أن نحاسب المجرمين. لم نستطع أن نوقف النزيف لأبناء شعبنا في كل مكان، في الضفة، في القدس، في الداخل، هدموا البيوت في النقب. نستطيع الآن أن نحاسب هؤلاء المجرمين، سنفعل هذا الأمر بشكل مؤكد، ولكن يعني في حال أن أحد المرشحين يريد توصية، لنشرح للمشاهد العربي بأنه
0: ما هي
1: حسب القانون الإسرائيلي بعد الانتخابات تقوم الأحزاب المنتخبة بتوصية مرشح معين لدى رئيس الدولة لكي يكلفه بتشكيل الحكومة القادمة. هذه هي
0: محاولة تشكيل الحكومة على الأقل.
1: نعم، ولكن إذا كان يريد أصواتنا عليها أن يأخذ بعين الاعتبار برنامجنا السياسي. إذا كان هناك مثل هذا المرشح نستطيع أن نفكر في هذا الموضوع، ولكن علينا أيضا أن لا نزرع الأوهام لدى جمهورنا. حاليا في الوضع الراهن هناك معسكران يتنافسان في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، معسكر يقوده نتنياهو يطرح علينا الجينوسايد، الإبادة بشكل واضح ومعلن. يقولون حتى الآن، كان يتحدث بنكفر قبل عدة أيام بأن الرئيس الأمريكي موافق على تهجير أهالي غزة، هو يريد أن يدفع بهذا الإدفع.
0: بنكفر يريد وزارة لما يسميها بتشجيع الهجرة من غزة، ويريد وزارة الأمن أيضا يعني.
1: والمعسكر الآخر الذي يقوده أيزنكوت يطرح علينا

0: أيزنكوت نحن نطرح بديل سياسي ديمقراطي مبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي، ونحن نتمنى أن يكون لدينا شركاء في مثل هذا البرنامج السياسي، ولكن بناء على هذه الرؤية.
1: نايف، معظم زعماء المعارضة حتى إن تحدثنا عن القائمة العربية الموحدة كانوا عبروا، يعني أيزنكوت منذ يومين عبر بصورة واضحة أنه لن يأتلف أو لن يشكل حكومة قائمة على تحالف مع حزب عربي. تحدث الزملاء عن إمكانية التوصية إن توفرت الشروط والمتطلبات اللازمة. هل تعتقد أن هذا الرفض أيضا من جانب المعارضة الإسرائيلية هو رفض تكتيكي، أم أنه فعلا في اليوم التالي للانتخابات لن يعني توافق المعارضة الإسرائيلية حتى على مجرد محاولة تشكيل حكومة سواء كانت قائمة على شبكة أمان أو حتى بانخراط مباشر يعني من القائمة العربية الموحدة؟
2: نعم، يعني ما تفضل به يعني الأستاذان أمجد وسامي طبعا واضح بأنه القائمة المشتركة أصلا في معضلة، موجودة في معضلة معينة، وهذا ينسحب أيضا على القائمة الموحدة رغم يعني كل ما تروج له سواء من تنازلات أو ترويج الانضمام إلى الحكومة المقبلة. يعني واضح بأنه يعني نحن كمجتمع عربي وكقوائم تمثل يعني من طبعا يدعون أو يشاركون في التصويت وفي الانتخابات، واضح أننا أمام معضلة، لأنه الأحزاب يعني كما تفضلت الأحزاب في المعارضة لا توفر بديلا حقيقيا، ويعني حتى حكومة التغيير لو عدنا الوراء بطبيعة الحال في يعني فرق كبير بين الحكومة الحالية والحكومة التي كانت، ولكن يعني الحكومة التي كانت أيضا التي سبقت يعني كانت بدورها شنت عدوان معين على الضفة الغربية، وكان لها شريك عربي في في في تلك الفترة، يعني هي بدأت ممارسات معينة في الضفة، واليوم أيضا جميع رؤساء المعارضة تقريبا يدعون سواء للاستيطان وللتطهير العرقي ولا لمشاريع أخرى في الضفة الغربية، وأحيانا ما يختلف يعني هو الشكل الذي تقدم به وتطرح به البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب وليس الجوهر. الآن يعني القائمة المشتركة برأيي لن تكون في موضع سهل، لأنه ما تفضل به هو أمر تقريبا يستحيل أن يترجم على أرض يعني الواقع.
1: هذه الصورة التي يتم الحديث عنها دائما
0: قدر، بس ملاحظة صغيرة
1: تفضل،
0: يعني أيضا من يسمى بالمعارضة شاركوا بطلب شطب الأحزاب العربية، يعني نحن والموحدة، يعني تخيل هذه الوقاحة، تخيل هذه الوقاحة وهذه العقلية، بأنه على مستوى معين يقول لك أنت غير شرعي أصلا في الخارطة السياسية، يقوم بشطبك ومن ثم يريد أن يطلب منك توصية يعني ليأخذ رئاسة الحكومة. يعني يا أخي ما هذه العقلية؟ يعني ما
2: هو هنا المعضلة، بالتالي يعني شو العمل بهاي الحالة؟ يعني هذا ما يعني ما يعني تحدث عنه معضلة،
1: هذه معضلة، لكن أيضا هناك من يقول أنه لا يمكن أن نبقى في مربع الحديث عن أننا أمام من هو سيء جدا ومن هو سيء جدا أيضا. قد يكون هناك فارق حين يتولى وزير الأمن القومي، حين يتولى إيتمر بن غفير حقيبة وزارة الأمن القومي وحين يتولاها شخصية أخرى، قد يكون فارق حين تكون وزارة الأمن بيد شخص معين وبيد شخص آخر. فالاختيار ما بين من هو سيء من هو أقل سوءا، سواء كنا نتحدث عن وضعية الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو يعني في الخارج في الضفة الغربية في قطاع غزة أو حتى على مستوى المنطقة بأسرها، وليس فقط ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، هي مسألة تطرح. ومن هنا يأتي هذا التساؤل، إنه هل هناك إمكانية وتعتقدون أن تغير أولا هذه الحكومة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات دعنا نسميها هيكلية وليست فقط سطحية فيما يتعلق بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر انتقالا إلى الضفة وإلى قطاع غزة؟ والسؤال لك أمجد.
3: أولا أنا أعتقد أن كل حكومة أخرى ستكون أقل خطورة من هذه الحكومة، حتى لو كنا واثقين من أنه المركبات الأساسية في تلك الحكومة ستكون
1: حتى انضمت ليبرمان وانضمت مؤمنة نفتالي
3: مؤمنة بالفوقية اليهودية ومؤمنة بالقضاء على حتى القضية الفلسطينية وغير مؤمنة لا بالسلام ولا بالمساواة ولا بالديمقراطية والعدالة، ستكون أقل خطورة بتقديرنا. ولكن يعني في أشياء أيضا يجب أن ننتبه إليها، بالذات أنك تحدثت عن يعني تغيرات عميقة. نحن لا نتوقع، وهذا يعني شيء يعني يجب

0: بالذات يعني أن يتخذ المزيد من التخطيط الاستراتيجي لنا كجماهير عربية وقيادة الجماهير العربية. نحن لا نتوقع أن يجلس اليمين الإسرائيلي المتطرف مكتوف الأيدي أمام حكومة أخرى. يعني أنا بدي أذكرك عندما انتخب أو عندما كان إسحاق رابين رئيسا للحكومة وكانت الجبهة والحزب الديمقراطي العربي بالجسم المانع وكانت يعني تجربة لها نجاحها إلى حد كبير باستلال حقوقنا وأيضا التقدم بالعملية السلمية. قتل إسحاق رابين بادعاء أنه لا يملك الشرعية، لا يملك الأغلبية اليهودية. مشان هيك إذا كانت حكومة أخرى قد تستند على أصوات المواطنين العرب أو قسم منهم، لن تكون حكومة أحلام أولا، وثانيا قد يكون هنالك تحديات سياسية كبيرة يجب أن يكون الجمهور أيضا. وأنا هنا يعني لست يعني مكان للإحباط أو التخويف أو الترهيب، ولكن الناس يجب أن تكون واعية، لأنه إذا استمرت هذه الحكومة هذا السيناريو الأكثر خطورة. ولكن أيضا إذا أسقطنا هذه الحكومة بدنا همة الناس معنا أن تكون متهيئة ومتيقظة لعملية نضال طويلة المدى للحفاظ على شرعية هذا الخيار الذي اختاره المواطنون العرب.
1: يعني لا تغيرات عميقة، ولا أعتقد أنك تختلف مع أمجد في هذه النقطة أبدا سيد سامي، لا تغيرات عميقة. قد تكون هناك تغيرات في المجتمع اليهودي في إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي نفسه، لكن على مستوى الضفة الغربية، على مستوى قطاع غزة، على الناس أن تخفض من توقعاتها، لأنه الشعور اليوم يعني حين تقرأ بعض وتسمع بعض التصريحات وكأن العالم كله ينتظر تغير الحكومة، وكأن الحياة ستضحي بعدها وردية أمام المسارات السياسية المغلقة والمتعثرة. يعني
2: شوف أستاذ عبد القادر، نحن الآن يعني لدينا إنسان يعني في حالة صحية صعبة جدا، ينزف كل جسمه، يعني المرحلة الأولى هي وقف النزيف، هذا هو وضع الشعب الفلسطيني اليوم، ينزف في غزة، ينزف في الضفة، ينزف في القدس، ينزف في الداخل. أولا نريد أن نوقف النزيف. العلاج سيستغرق وقت، سيستغرق وقت، ولكن من أجل أن نصل إلى مرحلة العلاج، المرحلة الأولى هي وقف النزيف. هذا أول نظام حكم في العالم. أخي عبد القادر، كباحث في مجال التاريخ أستطيع أن أقول أنا لا أعرف حالة مشابهة لما يجري الآن في إسرائيل. دولة قامت بالإبادة، بالإبادة، والآن لديها انتخابات، ويبدو وكأن الأمر طبيعي وكأنها دولة طبيعية تجري عمليات. مجتمع عنصري ودولة عنصرية، رأيتم ماذا جرى في المحكمة العليا. إسرائيل لا يمكن التعامل معها كوضع طبيعي. نحن لا نعرف حالة في العالم بأن الفاشية تنازلت عن الحكم بسهولة، يعني قبلت نتائج الانتخابات، ونحن لا نعرف ماذا سيجري بإسرائيل بعد الانتخابات. أنا أتفق مع أخي أمجد بأن هناك مخاطر كثيرة جدا حتى الآن لم يتم تداولها، لأننا نريد أن نوقف النزيف. ولكن نعم، هذا سؤال مهم جدا أستاذ عبد القادر، ما هي الخطوة بعد
1: وقت النزيف؟
2: خرج نتنياهو وبنغفير من الحكم، هل سيترك الحكم بطريقة سلسة؟ هل سيقبل نتائج الانتخابات؟ نحن أمام تحديات كثيرة، نحن أمام تحديات كثيرة. نعم،
1: وهناك شعور أيضا سامي، يعني كان طيلة الفترة الماضية في تحميل المسؤولية لنتنياهو، لحكومة نتنياهو، لا لإسرائيل. بالتالي هناك خشية لدى البعض أن هذه الحالة التي تشبه العزلة الدولية على سبيل المثال، سواء ما رأيناه في الأمم المتحدة من مغادرة الوفود الدبلوماسية، قد تنقلب رأسا على عقب بمجرد تغير الحكومة دون حتى مطالب حقيقية من المجتمع الدولي، من الاتحاد الأوروبي. يعني هل ترون هذا الأمر؟ أنتم تتحدثون إلى كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين
2: أنا لا أعتقد ذلك. أنا باعتقادي العالم بأسره اكتشف الوجه الحقيقي لإسرائيل ولحكوماتها ولسياساتها، ومن أجل أن تعود إسرائيل بشكل أكثر شرعية إلى الساحة الدولية سيطالبها الجميع بخطوات عملية. لن يكتفي أغلب الدول الأوروبية على الأقل بتغيير رئيس الحكومة، يريدون أن يروا خطوات يعني على الأرض. طبعا أستاذ عبد القادر، نحن مع حلول، نحن مع تسويات، نحن نريد أن ينتهي الاحتلال، نحن نريد أن نعيش بسلام. لا تخيل أن هذه الدولة الصغيرة أستاذ عبد القادر، إبادة في غزة، تطهير عرقي يوميا في الضفة، احتلال في لبنان، احتلال في سوريا، حرب مع إيران، قصف في طب إلى متى هذا الكلام؟ نحن نريد أن يتوقف كل هذا، نحن نريد أن نعيش بحرية وكرامة وعدالة ومساواة كباقي شعوب الأرض بدون حروبات. وكأن المتوقع أو الطبيعي هو أن تتوقع مع من الحرب القادمة، مع تركيا أو مع مصر أو ما هذه الحياة؟ نريد أن نرى برنامج سياسي آخر ومختلف، نتمنى أن يكون هناك شريك. حاليا لا يوجد، لا نريد أن نبيع الناس أوهام، لا نريد أن نخترع، نحن دورنا التاريخي أن نقدم هذا الحل.
1: صح، قد لا يكون هناك شريك يريد أن يصل إلى هذا الحد، لكن يعني باعتقادك، تحدث سامي عن تقديره أن إعادة إسرائيل إلى الساحة الدولية على الأقل فيما يتعلق بالدول الأوروبية ربما سيكون وفق متطلبات واشتراطات معينة. هل ترى أن حكومة تغيير قد يرأسها آيزنكوت رئيس أركان جيش احتلال سابقا ومن شارك في الحرب أيضا على قطاع غزة، قد تكون فيها أحزاب يمينية متطرفة كفيكتور ليبرمان وشخصيات كفيكتور ليبرمان ونفتالي بنت، هل هي مستعدة لتقديم بعض ما هو أكثر معقولية من طريقة تصرف الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ بمعنى أننا كما قال أمجد أمام السيناريو الأسوأ على الإطلاق، وبالتالي أي تغيير هو أقل سوءا من ما كان عليه الحال.
3: يعني عبد المجتمع الدولي ويعني الرأي العام الذي تشكل هنالك، أعتقد فجوة ما بين الرأي العام للناس وللمجتمعات على سبيل المثال في أوروبا وبين مواقف الحكومات. بالتأكيد كان يعني تغير معين بمواقف الحكومات تجاه إسرائيل، ولكن يعني هناك أمر لابد من أن نتنبه له، وكأن هذه الدول تفصل ما بين الحكومة الإسرائيلية من جهة والمستوطنات والمستوطنين من جهة أخرى، تأتي وتفرض عقوبات على ربما يعني شخصيات معينة نعم في المستوطنات على سبيل المثال أو على منتجات المستوطنات، ويعني عمليا وكأن الحكومة الإسرائيلية ليست هي المسؤولة أصلا بالتصريح طبعا وتجاهر بذلك وبالميزانيات وبالدعم المطلق، وكانها ليست هي المسؤولة عن هذه المستوطنات. وأيضا عندما تتعامل الحكومات حكومات يعني العالم مع الحكومة الإسرائيلية، هناك أيضا وكأنه أحيانا تمييز ما بين يعني نتنياهو وأحزاب معينة وبين بن غفير وسموتريتش من جهة أخرى، وإن كان بالأخير هذه جميعها مكونات هذه الحكومة ونتنياهو يقف على رأسها. بالتالي العالم ربما يترقب، نعم يعني هناك من يحاول التغيير وهناك ربما محاولات للتأثير أيضا على الرأي العام الإسرائيلي بشكل أو بآخر، وهذا ما يحاول نتنياهو أيضا استغلاله في بعض الأحيان في حملته الانتخابية، ولكن يعني في نهاية المطاف طبعا الأمور يعني ستبقى هنا.
1: حملة نتنياهو تقريبا قائمة على مبدأ أن من يسميهم أعداء إسرائيل ويضع ممداني مثلا بينهم يريدون تغيير بنيامين نتنياهو، هذا أساس الحملة الانتخابية. لكن أمجد يعني
2: والله أي إنسان لديه بعض الإنسانية يريد أن لا يرى نتنياهو،
1: صحيح يعني حتى اللوبي حتى بعض اللوبي
2: أي إنسان لديه قليل من الإنسانية.
1: صحيح. وأمجد أعود إليك أيضا يعني بهذا السؤال، المجتمع الإسرائيلي زاد تطرفا بصورة واضحة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، هذه الحكومة الإسرائيلية رفعت سقف التطرف وسقف ما يمكن ارتكابه في أي حرب مقارنة بالحروب السابقة، هل تعتقد أنه يمكن النزول عن هذا السلم أصلا يعني كمجتمع؟ لا أتحدث حتى كحكومة إسرائيلية، لأنه حتى إن أرادت الحكومة الإسرائيلية وبعض الشخصيات تغييرا معينا هذا لن يرضي التطرف الذي بات عليه المجتمع الإسرائيلي، يعني هذا هو الشعور على الأقل.
0: أنا أعتقد أن 7 أكتوبر كشف الكثير من التغيرات العميقة التي جرت على مدار سنوات طويلة. يعني ما كانش في سويتش، ما كانش في كبسة زر المجتمع الإسرائيلي تحول فيها إلى أكثر يعني تطرفا، إنما على مدار سنوات طويلة مثلا ما سمي بفتية التلال أو يعني المستوطنين كانت دفيئة لتخريج أجيال من المتطرفين الذين باتوا اليوم يمسكون زمام الأمور ويتقلدون مفاتيح السلطة في الكثير من المرافق السياسية والإعلامية وغيرها. مشان هيك احنا ما بنحكي على تغير اللي ممكن ان ينتهي ب يعني خلع بن غفير من وزارة الأمن الداخلي مثلا، هذا مهم، ولكن التغيرات في المجتمع الإسرائيلي تغيرات عميقة تتعلق بالقضية الفلسطينية وبالأمور أيضا الإسرائيلية الداخلية، ولكن أيضا يعني العودة إلى قناعات غيبية لربما هي اليوم يعني ظاهرة عالمية واسعة. لذا يجب أيضا أن نكون يعني واعين لهذا الأمر وأن نوعي جمهورنا أنه القضية لن تنتهي بسقوط هذه الحكومة،
1: لا سيما ربما وأذكر هذا أيضا أن وزراء كبتسلئيل سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن كانوا يجاهرون بأنهم لا يجرون تغييرات قابلة للعودة وللتغير بسهولة، تغييرات هيكلية وعميقة في واقع الاستيطان في الضفة الغربية لن يكون سهلا حتى على من يريد التراجع عنها أن يتراجع.
0: هل يتوقع أحد مثلا أن تأتي حكومة وتجمع 300,000 قطعة سلاح تم توزيعها على مدنيين ولكن متطرفين في المجتمع الإسرائيلي ككل؟ هل هنالك من يتوقع أن تقوم حكومة أخرى، بالذات أننا لا نتحدث عن حكومة ذات رغبة سياسية يسارية يعني إحلال السلام مثلا، بأن تقوم حكومة لتقطع المياه والكهرباء عن المستوطنات غير القانونية؟ هذا يعني والله لو كان مثل ما حكى الأخ سامي، لو كان في يعني حكومة ترغب بالسلام حقيقة لكان ممكن، ولكن نحن نتحدث عن بدائل تقل خطورة وتقل سوءا لكنها ليست في المسار الصحيح نحو السلام والمساواة،
1: لكنها سيئة وخطيرة أيضا أقل سوءا بتقديرك. سامي، إذا عدنا يعني في 7 أكتوبر كل التحليلات أو كثير، لا أريد أن أعمم، كثير من التحليلات كانت تتعاطى خلال الفترة الأولى عقب 7 أكتوبر على أنه بنيامين نتنياهو سيدفع نتيجة أو سيدفع ثمن لهذا الإخفاق الأمني الكبير إسرائيليا. نأتي اليوم قبل نحو 3 أسابيع على الانتخابات، نتنياهو وحزب الليكود تراجع قليلا لكنه المرشح الثاني من حيث القوة في استطلاع الرأي أمس أو أول أمس ما بين نتنياهو وآيزنكوت والمرشح المفضل لتولي رئاسة الحكومة في المجتمع الإسرائيلي نحو 40%، لا يزالوا يرون أنه نتنياهو هو الرجل المحبب لديهم في مقابل 46% أو 47% يعني لآيزنكوت. بالتالي الفوارق ليست كبيرة بل وضاقت خلال الأسابيع الماضية. ما الذي حدث وكيف تمكن نتنياهو من أن يكون في هذه الوضعية الحالية رغم كل ما كان؟
2: نتنياهو كأي قائد فاشي في أي مكان في العالم عادة هناك صيرورة في حال أنهم دخلوا على ساحة فيها نوع من المنافسة السياسية، نوع من التعددية، نوع من الديمقراطية، يقومون بعدة خطوات. الخطوة الأولى بأنهم يقضون على كل المنافسين في الساحة، وهذه المرحلة الأولى التي قام بها بنيامين نتنياهو حينما ليس فقط قضى على كل رؤساء وقيادات حزب العمل وإنما قضى على حزب العمل بأسره. المرحلة الثانية يقضون على كل من ينافسهم من داخل الحزب، وهذا أيضا ما جرى في حزب الليكود. نتنياهو أصبح مرشحا وحيدا على مدار فترة طويلة جدا. الآن هناك أزمة قيادة جدية حقيقية في إسرائيل، حتى من هم ضد نتنياهو أولا جزء كبير منهم تتلمذ لدى نتنياهو، يقودون أحزاب ولكنهم كلهم تتلمذوا لدى نتنياهو. ليبرمان كان لدى نتنياهو في مكتبه، جدعون ساعر خرج ودخل وخرج ودخل، كان الرقم الثاني في حزب الليكود، قيادات أخرى. لا يوجد حاليا، لا يوجد بدائل سياسية جدية، ولذلك أيضا لا تجري الانتخابات في إسرائيل على برامج سياسية مختلفة. النقاش هو من لديه هذا الهوس بنتنياهو مهما فعل من جرائم، أو من هو ضد نتنياهو لأمور شخصية. يعني تخيل هذا الوضع الرهيب الذي نحن موجودين فيه هنا، بأن رئيس حكومة قام بالإبادة، هو مطلوب للمحكمة الدولية، لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع في المعارضة، لا، هذا الموضوع غير موجود في الخطاب السياسي أو في وعي الجمهور. رئيس حكومة، ليس فقط رئيس حكومة، رئيس حكومة الشعب الإسرائيلي، اليهود الذين عانوا من الإبادة وعانوا من التمييز العنصري واللاسامية على مدار مئات. رئيس حكومتهم مطلوب للمحكمة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة. تخيل، ولا أحد يتحدث عن الموضوع عبد القادر.
3: صحيح،
2: لا أحد يناقش يعني. كان هذه يعني حكومة تأتي إلى انتخابات بعد إبادة، لا أحد يتحدث عن الإبادة.
3: يعني واضح أنه موضوع الإبادة هو ليس حتى في هامش النقاش، وأن من يختلفون مع نتنياهو أمجد حتى في يعني حين نتحدث عن أنه هناك معسكر مناوئ لنتنياهو، هو معسكر مناوئ له لسياسات داخلية أكثر منها سياسات خارجية. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي بشكل أو بآخر، الرجل في الأسابيع الثلاثة الماضية يقترب من المعسكر الآخر، يقلص الفارق، حتى أن أحد الاستطلاعات قبل نحو أسبوع كان أعطى معسكره مقعدا إضافيا عن المعسكر الآخر دون أن يتمكن من تشكيل حكومة. هناك الأحزاب العربية في المنتصف. لكن أيضا يعني ما تفسيرك لقدرة معسكر نتنياهو على إعادة اكتساب مكان قد خسره من بعض الأصوات، وكيف يرتبط ذلك بالمجتمع الإسرائيلي، الأسباب المجتمعية لذلك؟
0: لا يوجد في إسرائيل أي شخصية أو أي طرف يطرح نفسه كبديل حقيقي. لما أنت بدك تقول أنه في بديل، بدك تيجي وتقول أنه أنا لدي جرأة على أن أقوم بأشياء لم يقم بها يعني غيري. مثلا أنا أريد أن أعطيك مثال بسيط جدا. في البداية عندما تم الحديث عن أيزنكوت، تم الإشارة إلى أن هذا الرجل يمتلك شجاعة مختلفة عن بقية عناصر المعارضة، لذا قال بعض الجمل مثل أنه يعني لا يخشى أن يكون رئيس حكومة أقلية تعتمد على أصوات المواطنين العرب وما شابه ببداية الحملة، ولكنه تراجع في خلال الحملة. لذا هو يعني يتحول من بديل إلى يعني تقليد رمادي وتقليد يعني غير يعني رديء الجودة لبنيامين نتنياهو. هذا أحد أسرار قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء لهذه الفترة الطويلة من الزمن. يسأل السؤال في هذه المرحلة فعلا هو هل بهذه الحالة، وبالذات لنا كجمهور عربية، وأنا عندما أسمعنا نتحدث بهذه الطريقة، إذا لماذا نخوض الانتخابات ولماذا نذهب إلى هذا المعترك؟ أولا مثل ما قال سامي، من أجل إيقاف النزيف، ولكن أيضا من أجل أن نرفع صوت مجتمعنا، من أجل أن نرفع صوت شعبنا العربي الفلسطيني بعيدا عن لعبة المعسكرات هذه. وهذا يعني ليس أمرا هامشيا ولا جانبيا، لربما هو يعني يؤدي إلى تكالب القوى اليمينية الفاشية ضدنا، ولكنه يعني جزء من دورنا التاريخي الذي يجب أن نستمر به كأحزاب سياسية.
3: يعني نايف، أيضا في ذات المحور، هذا الاقتراب لمعسكر نتنياهو هل يضع فعلا إمكانية معينة وفق تقديرك إلى أن يعود بنيامين نتنياهو مجددا من طاولة الانتخابات أو من ورقة الانتخابات إلى رئاسة حكومة مقبلة؟ أم أنه السيناريو وإن بدأ متقاربا نتنياهو في نتائجه لا يزال بعيدا بسبب أنه ما في قدرة يعني على تشكيل حكومة من 61 مقعدا على الأقل وفق الاستطلاعات؟
4: يعني بالمعطيات النظرية على الأقل، ما حدث في 7 من أكتوبر، يعني إخفاق 7 من أكتوبر بالنسبة لإسرائيل والإسرائيليين، يفترض أن يكون هذه الورقة الأقوى بيد المعارضة، سواء المعارضة القائمة أو الأحزاب التي انضمت ومن يعني تصف نفسها اليوم بحكومة التغيير أو حكومة الإصلاح الوضع أو غيره. يعني هذه بالإضافة طبعا، لو استرجعنا كل موضوع تقويض القضاء والاحتجاجات التي كانت في تلك الفترة في بداية عمليا هذه الحكومة ما قبل 7 من أكتوبر، وأيضا قضية تجنيد الحريديم اليهود المتزمتين دينيا، يعني هذه أوراق كان يفترض لو أن هناك من يديرها بشكل صحيح أن تشكل أوراقا قوية لإطاحة نتنياهو من قبل المعارضة. ولكن المعارضة الإسرائيلية بلا هوية إلى حد كبير، يعني نجدها
3: المعارضة الإسرائيلية كانت في طاولة الحرب لأشهر طويلة أيضا، يعني
4: نعم
3: أيزنكوت
4: صحيح
3: جانس وغيره،
4: هؤلاء كانوا داعمين للحرب من جهة، ولكن أيضا يعني نتنياهو يتلاعب بهم كما يشاء ويستطيع أن يستغل الفرص التي يخفقون هم بها. على سبيل المثال تعرف يعني كل القضايا الأمنية هي تصب في صالح نتنياهو، إن كان هذا نقيض يعني ما نقوله. عندما لا تحسن استغلال الفرص كمعارضة في هذا السياق، فإن يعني نتنياهو يحسن استغلالها بالعادة، لأن نجده كمثال يخوف من العرب وأن الحكومة المقبلة ستكون بشراكة من العرب، وهو يثير هواجس الخوف عند المجتمع الإسرائيلي المتطرف أصلاً. يعني اليوم تقريباً لا يوجد يسار أو ما يسمون أنفسهم باليسار في المجتمع الإسرائيلي اليوم الحديث، إلا يعني ما نظر، ولكن بالعموم نتحدث عن يمين ويمين أكثر تطرفاً، وحتى من يصفون أنفسهم بالمركز واليسار يعني نجدهم غير موجودين تقريباً. ويعني علمتنا تجارب سابقة بأن نتنياهو لديه القدرة على قلب الطاولة أيضا في الدقيقة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة، نجح في هذا في مرات، نجح بهذا الأمر في مرات سابقة، وليس مستبعدا يعني من تمكن من تقليص الفارق في حين كان معسكر ما يسمى معسكر التغيير قريبا من تشكيل حكومة تقريبا وفق استطلاعات يعني سابقة، تقليص الفارق من قبل نتنياهو إلى حالة التعادل هذه تقول بأنه يقترب يعني من قلب الطاولة.
1: يعني هو سيناريو غير مرجح لكنه ليس مستبعد،
4: صعب ولكنه غير مستبعد برأيي.
1: وأمجد أنت يعني من إدارتك للحملات الانتخابية دائما كنت جزءا من حملات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كيف إلى أي درجة يمكن أن نثق باستطلاعات الرأي التي نراها اليوم؟ هل هي فعلا تعكس نتائج متقاربة مما نتوقعه في الصناديق النهائية، أم أنه الوضع قابل للتغير حتى بنسب كبيرة ومتفاوتة عن ما تظهره استطلاعات الرأي الحالية؟
0: استطلاعات الرأي في إسرائيل أثبتت مصداقية عالية، ولكن في يوم الانتخاب، في يوم إجراء الاستطلاع نفسه، بمعنى أن ما يجري اليوم أو ما تعكسه الاستطلاعات هو الوضع اليوم، والوضع في إسرائيل متقلب، نحن على رمال متحركة، لذا الأمور فعلاً قابلة للتغير بشكل كبير من هنا حتى يوم الانتخابات نفسه. نحن نحكي على 3 أسابيع بمفهوم السياسة الإسرائيلية، هذه يعني فترة طويلة جدا من يعني التجاذبات التي قد تكون مفاجئة.
1: تجاذبات مفاجئة. سامي أيضا أريد أن أتحدث معك حول ذات المسألة، هذه التجاذبات المفاجئة يتحدث اليوم البعض، يقولون إنه يعني هناك من يقول إنه هذه مبالغات، لكن هل يمكن أن يذهب شخص كبنيامين نتنياهو إلى حد الذهاب إلى مغامرة خارجية كبيرة أن يخوض حربا، أم أنه المؤسسات لن تسمح له بذلك؟ هل هو قادر على إيجاد حجة لهذا الأمر وأن يتقبلها المجتمع الإسرائيلي مجددا كما تقبلتها المعارضة لأشهر حين شن الحرب على قطاع غزة؟ هل يمكن أن يهرب حتى من هذا التحدي إلى يعني إلى أوراق خارجية بهذا الحجم؟
2: أستاذ عبد القادر، أولا السياسة في إسرائيل غير عن ما يعني يعتقد الكثيرين هي سياسة قبلية وطائفية، يعني أغلب الأحزاب. لماذا لا يوجد هناك تغيير كبير في النتائج؟ لأن الانتخابات في إسرائيل والسياسة هي سياسة قبلية وطائفية، اليهود الشرقيين يصوتون إلى طرف معين، واليهود الروس يصوتون إلى حزب آخر، واليهود المتدينون فقط المتدينون، والعرب للعرب. يعني لا يوجد انتخابات ديمقراطية وأحزاب.
1: هل يقرأ الإسرائيليون البرامج أم إنه؟
2: لا لا لا لا لا، لا أحد يقرأ برنامج ولا أحد يعني يكترث لبرنامج. اليهود المتدينون الأوروبيين يصوتون فقط لأحزابهم، الشرقيين لأحزابهم، الروس. هي سياسة قبلية ولذلك النتائج لا تختلف. هل يمكن أن يقدم نتنياهو على جريمة أخرى؟ أنا باعتقادي صعب، لأن الأمر سيف ذو حدين. نتنياهو لم يوفر أي شيء يمكن أن يقوم به، قام بكل الجرائم الممكنة. تخيل هذه الدولة الصغيرة، يعني ماذا يجري يوميا على مدار 3 سنوات في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وأحيانا العراق وأحيانا السودان، والآن الحديث على تركيا. لا لا، يعني هو دفع، يعني رأى أيضا هو والرئيس الأمريكي المجنون الآخر بأنهم لا يستطيعون أن يحسموا. هناك حدود للقوة أستاذ عبد القادر، لو كان هناك أي شيء لفعله نتنياهو، أي لعب في هذا الموضوع أيضا هو سيف ذو حدين، ممكن أن يخسر، ممكن يعني أن يكون هناك ردة فعل لا تفيد نتنياهو. نتنياهو سيذهب في الانتخابات حتى النهاية. عودته مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة صعبة جدا جدا بحسب استطلاعات الرأي في العام الأخير، ليس فقط في الأيام الأخيرة، في العام الأخير نتنياهو بعيد عن إمكانية تشكيل يعني الحكومة ما يقارب 10 مقاعد 9 مقاعد من أصل 120 مقعدا، وهذه 10 مقاعد موجودة لدينا نحن المواطنون العرب في إسرائيل. لن يكون هناك مواطنا عربيا أو حزبا عربيا مستعد أن يتعامل مع هذا المجرم، لا يوجد. ولذلك سيكون من الصعب جدا أن يشكل نتنياهو الائتلاف القادم. علينا نحن أن نستغل هذا الوزن السياسي النوعي الاستراتيجي في هذا الظرف التاريخي. نحن لدينا الصدفة، نحن أقلية في هذه الدولة أستاذ عبد القادر، عادة لا يوجد لدينا هذا الوزن السياسي بسبب الشرخ العمودي في المجتمع
1: وهذا الشرخ مستمر. تقول
2: نحن يعني لدينا بهذا يعني لدينا فرصة تاريخية، نحن لا نعرف إذا سيستمر ذلك. سنستغل هذه الفرصة لوقف النزيف ولفتح أفق أفضل لشعبنا ولكل الديمقراطيين في إسرائيل عربا ويهودا، لفتح أفق آخر. يا أخي لنقول لهم أنه يمكن العيش بدون حرب، يمكن العيش.
1: هل الشرخ الذي رأيناه قبل 7 أكتوبر في ما يعرف بمظاهرات تغيير النظام القضائي وما وصل إليه الحال في الشوارع الإسرائيلية في حينه سيستمر برأيكم أيضا بعد الانتخابات، أم أنه هذا يعتمد على نتيجة الانتخابات؟ ويعني وجه السؤال لك أمجد، هل يعتمد على نتيجة الانتخابات أم أنه من الصعب أن يعود للوراء وأن يعني يخفي هذا الشرخ الذي ربما كان موجودا لكنه لم يكن طافيا على السطح بهذا القدر؟
0: لا، في حال يعني تمكن نتنياهو، رغم أنه أنا أتفق أنه الاحتمالات هي ضئيلة ولكن يعني هي غير معدومة، في حال تمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة سيكون على رأس سلم أولوياته هو إجراء ما لم يجرى حتى الآن من تنفيذ للانقلاب القضائي الذي يخطط له. لذا نحن نتوقع، على أتوقع أن يكون هنالك يعني تصاعد بالهجمة اليمينية على ما تبقى من مؤسسات الدولة وما تبقى من الديمقراطية، وبالتالي أيضا تصعيد بالاحتجاجات القائمة. ولكن في حال سقوط بنيامين نتنياهو وتمكن البديل من تشكيل الحكومة، أعتقد أنه يعني أيضا في هذه الحالة قد لا تحظى الساحة السياسية الإسرائيلية بالكثير من الاستقرار، بمعنى أنه اليمين قد يعني بغض النظر هل اعتمدت هذه الحكومة على أصوات العرب أم لم تعتمد عليها، سينشغل اليمين بتفنيد الإدعاء بأن هذه الحكومة قد سقطت بشكل شرعي، و يعني الحديث عن مؤامرة
1: كبرى لن يتقبل النتيجة. يعني
0: أعتقد يعني هنالك الكثير من المؤشرات التي تقول أن اليمين في إسرائيل يعني لديه كل الجاهزية والعداء تجاه مؤسسات الدولة ليقول أنا لا أعترف بقانونية هذه النتائج، إلا إذا كان هنالك تحرك جدي على مستوى زعماء هذا المعسكر ومن فيه بنيامين نتنياهو وغيره أيضا حتى على المستوى العالمي لإيقاف هذا التحرك. ولكن للأسف بنيامين نتنياهو هو رجل فاشل لا يهمه إلا المقعد، لذا هذه القلاقل في الشارع الإسرائيلي إذا كانت تخدمه هو لن يحاول أن يوقفها إنما سيؤججها.
3: يعني ربما بس عبد يعني بس استكمالا أيضا
1: في أقل من دقيقة حتى ننتقل للسؤال
3: الأخير، يعني ربما يعني نشهد كما في سنوات سابقة يعني انتخابات بعد انتخابات، يعني ربما
1: متكررة.
3: ربما هدف نتنياهو المرحلة أصلا يعني لا تحسب الانتخابات في ظل
1: تحدثت عن أحد السيناريوهات ويعني على عجالة في 2.5 دقيقة لكل منكما، السيناريو المتوقع وفق المعطيات الحالية وفق ما تقرؤونه من الأيام المقبلة حتى الانتخابات، في اليوم التالي للانتخابات هل سنكون أمام رئيس للحكومة أم إعادة الانتخابات كما كنت تتحدث؟
3: يعني إن بقيت المعطيات الحالية كما هي على الأقل وفق يعني استطلاعات الرأي و فربما بتقدير يعني السيناريو المرجح هو التوجه إلى انتخابات أخرى في هذه المرحلة. طبعا نتنياهو ربما يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى هذه الفترة لأنه هذا سيخدمه وسيبقى عمليا رئيسا للحكومة وإن كان حكومة يعني انتقالية من بين يعني من فترة إلى أخرى، وفي غضون ذلك يعني
4: هو يستغل هذه الفترة لمحاولة التأثير في الرأي العام أكثر، لبلورة أجندة جديدة وتوجهات جديدة، وبالتالي يعني
1: إذن ترجح أن المعسكرين لن يتمكنا من تشكيل حكومة. نعم. أمجد
0: شوف، أنا أريد أن أضع احتمال آخر، مش لأني أؤمن أنه هو يعني الأكثر حظا، ولكن من أجل أن توضع كل الخيارات على الطاولة، خيار آخر هو أن تكون هناك ما يسمى بحكومة الوحدة القومية، بمعنى أن يعني تتحالف الأحزاب الصهيونية
1: دون نتنياهو.
0: ممكن يعني هنالك من يتحدث عن أن يكون نتنياهو رئيس للحكومة بشكل انتقالي، ثم ينتقل إلى بيت أو مقر رئيس الدولة
1: في أقل من دقيقة.
2: أنا بعتقد السيناريوهات كثيرة، لأن عدد الأحزاب في الخارطة السياسية في إسرائيل كبير، ولا يوجد خلافات سياسية جوهرية بينهما، ولذلك الانتقال من معسكر إلى معسكر آخر هو أمر مفتوح، ولذلك من الصعب أن تتوقع، خاصة وأن هناك حزبان لليمين واليمين المتطرف على حفة الحسم، قد لا تمر نسبة الحسم. إذا لم تمر نسبة الحسم فلديك نتائج من نوع معين، وإذا مرت نسبة الحسم لديك نتائج انتخابات أخرى، ولذلك من الصعب أن يعني نكون حاسمين في توقع النتائج.
1: شكرا لكم جميعا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نعود إلى استوديوهاتنا في لوسيل، دمتم بألف خير.

0: ينضم الينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني ان اتنقل بين مواقف ثابته في العقيده النوويه ومسار التسلح، واخرى متقلبه في مسار التفاوض وارساء الهدنه. انا اكون شاهدا على عصر جديد يولد. يعني انا احرص دوما على نقل الصوره الاوضح.
2: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أسعدتم صباحا المشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيان. نستهلها بالعناوين: القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على حصن استراتيجي قرب تعز، وتعلن تنفيذ هجمات على أهداف في العاصمة. ووسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تتهم السعودية باستهداف صنعاء بعشرات الغارات. بعد إعلان طهران استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران وإنها تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. ووزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن طهران لن تتمكن من تصدير نفطها بحلول نهاية الأسبوع. غارة من مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من التأخير في إدخال الأدوية واللوازم الطبية إلى القطاع. قوات الحكومة الفيدرالية الأثيوبية تدخل مقلع عاصمة إقليم تيغراي، وجبهة تحرير تيغراي تعلن انسحابا تكتيكيا من المدينة.

0: أهلا بكم، والبداية من آخر المستجدات في اليمن، حيث قال الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية إن الجيش اليمني نفذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مضيفا أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة، وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. اتهمت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين اتهمت السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومناطق محيطة بها بعشرات الغارات الجوية. بدوره أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ قواته هجوما على أهداف عسكرية وصفها بالحيوية والمشروعة في صنعاء.
1: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياساً لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للإصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانياً تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة، في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
0: ولفهم المشهد العسكري في اليمن وتوزيع الجبهات خاصة في محافظتي تعز، يفصل الزميل براء المحمد المشهد الميداني.
3: منذ بداية التصعيد في تعز وحتى هذه اللحظة، ومع كل محور جديد نسمع عن معارك في جبل حبشي، في جبل جردد، جبل جبل جبل، وكأن ما يجري أشبه بحرب جبال. لما لا؟ فهذا هو الواقع في تعز، المحافظة التي تحتوي على أكثر من 8 سلاسل وما يزيد عن 280 قمة ومرتفعا. على صعيد المعارك نتحدث عن 5 عقد أساسية تحوم حولها عدة جبال. أولا الجبال المحيطة بمدينة تعز، ثم محور جبل حبشي كجبهة متقدمة للمدينة، ثم محور جبل سامع، بالإضافة إلى محاور جبال الوازعية والشمايتين، وكذلك نشير إلى محور جبل كهبوب. كي نبسط هذه المعادلة نشاهد معا مقطعا لمقاتل على جبل جردد يوضح كيف تكشف هذه الجبال المناطق والجبال الأخرى. نشاهد.
4: هذه الوازعية نحن اليوم 29/9/2026. هذه الوازعية هذا قبل قرفان، تدور اشتباكات في محيطه، أبطالنا فوق الجبال، هنا جبال على جبال.
3: بنفس المبدأ الحال في جبل كهبوب يكشف الساحل وكذلك المضيق، لذلك تريده الحكومة وتريده جماعة أنصار الله الحوثيين لتأمينهما وكشف المضاربة ورأس العارة. جبال يعلو بعضها بعضا. السيطرة على جبل كهبوب مهمة لكنها صعبة بسبب القتال، لذلك يحاول الحوثيون التقدم في جبل سنصنفر لأنه يكشف كهبوب. فجبل كهبوب يبلغ ارتفاعه قرابة 270 مترا، أما سنصنفر فيتجاوز 600 متر. نقترب من مدينة تعز، نلاحظ أن هذه المدينة تحاط بعدد من الجبال تحتمي بهم. نتحدث عن جبل أمان من الشمال الشرقي، هان من الشمال الغربي، وجبل صبر من الجبهة الجنوبية، نتحدث عن ما يعرف بحارس المدينة، كما في هذه الصورة التي نعرضها على الشاشة. نلاحظ أن مدينة تعز تحتضنها الجبال، لذا تصعب السيطرة عليها قبل حسم معركة الجبال هذه. إذا ما عدنا إلى الخارطة نشير إلى محور مديرية جبل حبشي وما فيها من قمم، أبرزها جبل نعمان. الحكومة تتحكم ناريا من هذه المنطقة باتجاه تمركزات الحوثيين في الكتحة، وهم يسعون للتقدم إلى جبل نعمان لتأمين هذه المناطق وصولا حتى تأمين مقبنة. أعلى ارتفاع في جبل حبشي يتجاوز 2300 متر، منها يتوفر الاستحكام الناري على المعافر وكذلك على طريق تعز عدن. من أبرز الجبال أيضا نتحدث عن جبل سامع، هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نتحدث عن 2600 متر. هذا الارتفاع الشاهق في حال السيطرة عليه يوفر تأمين مناطق الجماعة شرقا في الدمنة وكذلك في حيفان، ويسهل عمليات التقدم نحو الأقروض ونحو المصراخ حيث طريق تعز عدن. وأبعد من كل هذا يوفر تغطية نارية تجاه لحج. في محور الشمايتين نقترب من جنوبي تعز، نشير إلى هذه الجبال، نتحدث عن جبل نمان، جبل جردد، وكذلك جبل راسن. جبل نمان تحت سيطرة الحوثيين، يؤمنون منه أطرافا من الوزيعية، لكن جردد هو ما يعيق تقدمهم بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ أكثر من 1500 متر، حيث يكشف مناطق واسعة من الوزيعية وكذلك من غيل بني عمر. مع صعوبة التقدم فيه حاول الحوثيون الالتفاف منه باتجاه جبل راسن الذي يرتفع قرابة 1300 متر ويكشف عمق الشمايتين وصولا إلى التربة حيث طريق تعز عدن، كما تسهل السيطرة عليه محاولات التقدم نحو جردد. الخلاصة أن السيطرة على جبل ليس فقط امتلاك مساحة مرتفعة، بل امتلاك شبكة مراقبة ونيران فوق الأودية والطرق المتعرجة، ما يجبر القوات الموجودة في السفوح على المرور من شعاب وممرات قابلة للرصد والاستهداف.
0: يواجه مخيم الفردوس للنازحين في محافظة عدن اليمنية أوضاعا إنسانية صعبة جراء تدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
5: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
6: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما هم دارين إيش الخبر، إيش ليش مشيحنا، قلت لهم حالة نزوح.
5: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن تبدأ حياة مجهولة اخترتها العائلة قصراً لا طوعاً. جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتاً وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
7: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة عن ابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
5: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا، ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
8: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
5: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
0: تشهد المدرسة الخاصة لتعليم اللاجئين في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي ضغطا استثنائيا بعد وصول وافدين جدد من الطلبة الذين توقفت عنهم العملية التعليمية في اليمن، وتحاول المدرسة إعادة تأهيلهم ودمجهم في الفصول الدراسية رغم الإمكانات القليلة وغياب الدعم اللازم للمدرسة.
9: أنهار وأخواتها أحلام صغيرة قذفتها رحى الحرب إلى مخيم أبخ شمال جيبوتي، لا كتب ولا ملابس مدرسية. يحمل هؤلاء الأطفال ما يكفي من المعاناة أثناء رحلة عبورهم البحر القاسية وما بعدها من حياة صعبة. وفق إدارة المدرسة فإن المدرسة غير قابلة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلبة اليمنيين نتيجة قلة الإمكانات التي تسمح بإنشاء فصول جديدة من أجل استئناف العملية التعليمية للطلبة الوافدين.
10: ما قال العدد يعني يزيد، وفي نفس الوقت المدرسة التي هنا في المخيم المركزي عدد يعني ما تستوعبهم، لأن كل فصل تقريبا 50 طالب وهؤلاء يعني عدد كثير، ولا بد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب طلاب من أدوات من كتب من زي مدرسي من حقيبة مدرسية من دفاتر.
9: وفق منظمة اليونيسف فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، منهم أكثر من 1000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
11: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاءوا اللاجئين الجدد من اليمن هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1000 أسرة في حدود ما يقارب 3800 شخص، منهم 1800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
9: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
12: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية، الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران، إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري، وأضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
13: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع وإنها لن تحقق أي عوائد.
14: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
0: أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
15: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة مقابل رسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توترا بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
0: وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جورج اتش دبليو بوش التي يبلغ عدد أفراد طاقمها نحو 4800 إلى بوكيت في تايلاند، حيث من المقرر أن ترسو هناك حتى 9 أكتوبر الجاري، وذلك بعد شهر واحد من رسو حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في تايلاند. وتحاول الولايات المتحدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بالتزامن مع تصاعد التوتر مع إيران واحتمال استخدامها

0: ترامب، وهناك توافق عليه أنه الطريق الأفضل للحل هو ليس بالطريق الذي من الممكن الوصول إليه بسهولة، لأنه كما رأينا مذكرة التفاهم التي تم الوصول إليها في يونيو الماضي لم يستمر العمل بها لفترة طويلة. كان هناك شعور داخل الولايات المتحدة أنها كانت تلبي لإيران أغلب مطالبها على حساب الولايات المتحدة، فالرئيس الأمريكي شعر بضرورة أنه لا يمكن الاستمرار فيها بالطريقة التي كانت عليها، لأنه كانت تضعف موقفه داخليا، وهناك اتهامات كثيرة له من الديمقراطيين بل وحتى عدد كبير من الجمهوريين أنه هذه مذكرة ليست جيدة. السؤال الآن هو كيف يمكن تغييرها، لأنه الرئيس الأمريكي رفض المقترحات الإيرانية الأخيرة التي قدمت أثناء وجود الوفد الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنها غير مقبولة، رغم أنه الشروط الإيرانية الجديدة أو المقترحات الجديدة على حسب ما نقل عنها هي تمثل عودة شبه كاملة لمذكرة التفاهم التي كانت تم التوقيع عليها. فإذا الرئيس الأمريكي لا يريد مثل هذه المذكرة الآن، فإذا ما كان سيفرض شروطا أصعب على الجانب الإيراني، هذا معناه أنه طهران أيضا لن ترضخ للشروط الجديدة من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون السؤال مرة أخرى بعد العودة لاستراتيجية عض الأصابع، من منهما يصرخ أولا أو يطرف أولا؟
1: طيب هل نستطيع يعني أن نفهم مثلا ما الذي يريده ترامب بالتحديد من إيران لكي يقول هذا الأمر جيد ويمكن البناء عليه؟
0: هو يريد بصفة أساسية لا يريد شيئا في الوقت الحالي لعدة أسابيع قادمة من الآن وحتى الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس الأمريكي في بداية نوفمبر. بعد ذلك هو سيريد بالتأكيد فتح كامل لمضيق هرمز، بحيث أنه لا يكون لإيران أي سيطرة عليه، تمنع أي ناقلات من العبور فيه. سيكون العودة للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. لا يريد في نفس الوقت التنازل مقدما برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو رفع العقوبات الاقتصادية ضد إيران. يريد استبقاء كل هذه الأوراق والأدوات حتى ترضخ إيران للشروط المطلوبة بالنسبة للبرنامج النووي. إذن المطالب الأمريكية ستكون صعبة جدا بالنسبة للجانب الإيراني للرضوخ لها أو الاستجابة الإيجابية لها كما تريد واشنطن. ومن هنا مسألة الاتفاق الآن وقبل الانتخابات مسألة صعبة جدا، وسيكون على الرئيس الأمريكي أن يقرر ماذا بعد، هل العودة إلى الحرب أم اللاسلم ولا حرب الذي نراه الآن.
1: يعني إلى أي حد خيار العودة إلى الحرب ربما مرجح أو حتمي بصورة من الصور؟ يعني نوقشت خيارات عدة في اجتماع كامب ديفيد يوم الجمعة، وتسرب أنه اتخذ قرار أو نوقش بصورة معمقة في ما يخص إيران، إذا قرئ ذلك مع الحشد العسكري الذي يجري تجهيزه الآن في المنطقة، يعني هل العودة إلى عملية عسكرية شاملة على إيران هذا ربما أصبح في حكم المؤكد؟
0: لا أقول في حكم المؤكد، ولكن هناك تقارير كثيرة لها مصداقية حول هذا الموضوع. السؤال الآن ماذا يمكن لهذه العمليات العسكرية أن تحقق الآن ما فشلت فيه على مدى موجتين للحرب، الأولى مع نهاية فبراير الماضي واستمرت لأربعين يوما تقريبا ولم تحقق شيئا، سواء بالنسبة لإسقاط النظام، الوصول إلى اليورانيوم المخصب لدى إيران، تغيير السياسات الإيرانية، قطع علاقتها بما يسمى بالأذرع الإيرانية، لم يتحقق شيء من ذلك، بل بالعكس زادت المشاكل بإغلاق مضيق هرمز. ثم عادت واشنطن واستأنفت الحرب لمدة أسبوعين ولم يتحقق شيء أيضا. السؤال الآن هل من الممكن أن يتحقق ذلك في حالة العودة إلى الحرب؟ هناك مشكلة طبعا بالنسبة لإمكانية تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى عنصر إضافي بدأ التأكيد عليه في تقارير كثيرة، وهو استنفاد نسبة كبيرة من الذخيرة الأمريكية، بما يضعف موقف القوات الأمريكية. لا أقول بالنسبة للحرب ضد إيران، هناك بالتأكيد ما يكفي من ذخيرة للعودة إليها، ولكن إضعاف موقف القوات الأمريكية

0: استراتيجيا في مواقع كثيرة تحتاج إليها، خصوصا في منطقة جنوب شرق آسيا، احتواء التهديد الصيني، احتواء تهديد كوريا الشمالية، التهديد الأوروبي والروسي في أوكرانيا. هذه كلها أمور تجعل من الصعب العودة إلى الحرب بما يستنفد الذخيرة الأمريكية بدرجة أكبر. ومن هنا فالسؤال الآن سيكون: ما هي التنازلات التي ستقدمها واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع؟ هل هي بالفعل على استعداد للمخاطرة بكل هذه الجبهات من أجل حسم المواجهة مع إيران؟ وهل العودة العسكرية إلى الحرب هل ستحسم هذه المواجهة؟ إسرائيل طبعا ستقول نعم، يمكننا حسم المواجهة، يمكننا تدمير،
1: ولكن الأمر كما تعلم تحول إلى تحدي شخصي بالنسبة للرئيس ترامب، والأمور الشخصية يعني غالبا ما تحدد الخيارات فيما يتعلق خاصة بالوضع في إيران الآن. طيب، إذا ما عادت الولايات المتحدة مجددا إلى عملية عسكرية، يعني هل الخيار ربما يكون مطروحا هو نوع مختلف من العمليات العسكرية كالاجتياح البري أو استخدام أسلحة استراتيجية ربما؟
0: الحديث أحيانا يتواتر عن استخدام القنابل النووية أو النووية التكتيكية تحديدا، وهذا في حد ذاته سيكون كارثة كبرى للولايات المتحدة وللإدارة الأمريكية ولصورة واشنطن في العالم، إنه الولايات المتحدة التي كانت أول من يستخدم السلاح النووي في هيروشيما ناجازاكي في اليابان في الحرب العالمية الثانية لإنهاء هذه الحرب، الآن تعود وتكون هي أيضا من يستخدمها مرة أخرى ضد إيران. أتصور إنه في هذا صعوبة كبيرة جدا، لأنه يفتح الباب لروسيا لاستخدام نفس السلاح ضد أوكرانيا، ويجعل من الممكن للصين أن تستخدمه ضد تايوان. هذه كارثة كبرى. كوريا الشمالية التي يمكن أن تستخدمه كما تريد ضد كوريا الجنوبية أو ضد اليابان. أنا أعتقد أنه هناك كارثة كبرى ستحدث في هذه الحالة، وبالإضافة طبعا إلى الجانب السياسي والأخلاقي الذي سيجعل من الصعوبة أن يلجأوا إلى هذا الخيار. لكن هل من الممكن ما يسمى كاربت بام، بمعنى أنه تقوم باستخدام القدوة القوى العسكرية بشكل هائل ومكثف لفترة قليلة، أسبوع أسبوعين، يتم فيهما تماما شل القدرات الإيرانية وتدميرها كاملة من ناحية قدرتها الاقتصادية واللوجستية، الكباري، المواقع الاقتصادية؟ طبعا هذا احتمال يظل واردا، واعتقادي أنه هذا ما تدفع إليه إسرائيل في الوقت الحالي، وأنه لن يكون لدى إيران الوقت الكافي لاستيعاب الضربة وتهديد مواقع النفط والغاز والمصادر الاقتصادية والبنية التحتية في الدول المجاورة. هذا سيمثل مخاطرة هائلة، وطبعا المشكلة أن إسرائيل لا تبالي بهذه المخاطرة. بالعكس، إذا استمعت إلى تاكر كارلسون المذيع الأمريكي الشهير يتحدث عن حواره الشخصي مع دونالد ترامب قبل بدء الحرب مباشرة، قال له إنه إسرائيل لا تهدف فقط لتدمير إيران عسكريا، ولكن لإضعاف دول الخليج العربية في المنطقة من خلال هذه الحرب، بالإضافة إلى إنه تريد أيضا إخلاء القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، لأنها تريد ملء الفراغ الاستراتيجي بنفسها في تلك الدول بدلا من الولايات المتحدة. المشكلة إنه تاكر كارلسون يقول إنه ترامب قال له أعلم بذلك. فهناك أهداف إسرائيلية هي لا تبالي كثيرا بالثمن الباهظ ليس الذي تدفعه إيران، لأنها بالفعل دفعت الكثير ويمكن أن يستمر ذلك، ولكن الثمن الكبير الذي ستدفعه دول الخليج العربية، لكن إسرائيل في النهاية تدفع في هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا، أشكرك جزيل الشكر محمد الصلوح الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية من نيويورك، شكرا جزيلا. قالت شركة ناقلات النفط العراقية إنها نقلت 2 مليون برميل من النفط الخام العراقي على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز، ووصفت الشركة العملية بأنها الأولى من نوعها منذ عقود. ويعني هذا الإعلان أن الشركة تنقل النفط الخام عبر المضيق بدلا من تسليمه في ميناء البصرة، مما يمنح شركة تسويق النفط العراقية الحكومية مرونة أكبر في تحديد كيفية بيع الخام ومكانه. أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في العراق استئناف الرحلات الجوية مع إيران اعتبارا من اليوم الأحد بواقع 3 رحلات مسائية. وقالت إدارة المطار في بيان إن استئناف الرحلات يأتي بعد توقف استمر عدة أيام، وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدا تدريجيا وتصاعديا خلال الأيام المقبلة وفقا لجداول شركات الطيران.

0: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة غرب مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجموعة من الأهالي قرب نقابة المهندسين، وقد تم نقل عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمالية مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة. هذا وشيع فلسطينيون جنازة سيدتين قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقتهما في مدينة غزة الليلة الماضية، وجرت مراسم التشييع في كنيسة بيريفوريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة شرقية مدينة غزة بحضور ممثلين عن العشائر والعائلات.
1: هذه جنازة سيدتين فلسطينيتين مسيحيتين قتلهما الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، كما نرى من داخل الكنيسة، كنيسة الروم الأرثوذكسية الشرقية التي تقع بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة. هؤلاء من الطائفة المسيحية الذين جاءوا اليوم للمشاركة في جنازة هاتين السيدتين اللتين قصفتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في شقتهما في منطقة غرب غزة. هناك شعور بالحزن، وهناك أيضا مطالبات بوقف هذا القتل ووقف هذا الاستهداف لكل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين. هذه المنطقة التي تعرضت لقصف في بداية الحرب تحديدا في 2023 مرة أخرى تعود إليها الجنازات لتشييع المزيد من الشهداء من الطائفة المسيحية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من التأخير المتكرر في إدخال الأدوية واللوازم الطبية والأطراف الاصطناعية إلى قطاع غزة، ما يحرم آلاف المرضى من فرص إنقاذ الحياة. هذا وقد طالبت ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف تصنيف الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة ضمن المواد ذات الاستخدام المزدوج وتسهيل دخولها بشكل منتظم من دون عوائق وعبر عدة معابر، مشيرة إلى أن شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة رفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها 4 مرات خلال الأشهر الستة الماضية. إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوة العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة.
2: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين، كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
0: أحيا فلسطينيو عام 1948 ذكرى هبة القدس والأقصى في مدينة عرابة في الجليل داخل الخط الأخضر، ويطلق الفلسطينيون اسم هبة القدس والأقصى على مواجهات الانتفاضة الثانية داخل الخط الأخضر والتي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية عام 2013 عربيا. وبدأت تلك المواجهات بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريل شارون المسجد الأقصى المبارك.
3: مسيرة حاشدة في مدينة عراب في الجليل إحياء لهبة القدس والأقصى. هبة القدس والأقصى هو الاسم الذي يطلق على أحداث الانتفاضة الثانية في داخل الخط الأخضر التي انطلقت في أعقاب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية في ذلك الحين أريل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك، وفشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 13 مواطناً عربياً داخل الخط الأخضر قتلتهم السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين مستخدمة الرصاص الحي والقناصة، بالإضافة إلى حصار فرض على البلدات العربية. هذا العام تسيطر على ذكرى هبة القدس والأقصى عمليات الشطب الإسرائيلية، مع شطب رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة وصدور قرار من الحزب بالانسحاب بعدما قالت المحكمة العليا أنها تتجه نحو الشطب. الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل واسع في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام قوات خاصة إلى هذه المنطقة. أيضا شهدت عدة بلدات عربية مسيرات إضافية إضافة إلى هذه البلدة، وهي البلدات التي شهدت سقوط شهداء خلال هبة القدس والأقصى. أجواء متوترة في هذه المنطقة بسبب الانتشار الواسع للشرطة الإسرائيلية. أحمد راوشة، تلفزيون العربي، عرابي الجليل.
0: تظاهر متضامنون مع فلسطين في وسط العاصمة البريطانية لندن دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أظهرت مقاطع مصورة المشاركين يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بحرية فلسطين ويرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية.

0: أعلنت القوات الفيدرالية وحلفاؤها في أثيوبيا سيطرة على مطار مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كما أعلنت قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة السيطرة على مطار ألولا أبانجا القريب من مقلي.
1: تطور ميداني لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكلي عاصمة إقليم تيغراي بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعات مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار، قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
0: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الإريتري أسياس أفورقي في مدينة العالمين الجديدة شمالية مصر دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار إريتريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي شدد على رفض أي انتهاك لسيادة الدول وأهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز التنسيق مع إريتريا لتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. هذا وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن في القارة الإفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية وتغليب الحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العالمين إفريقيا 2026.
2: وفي قارتنا الإفريقية ندرك جيدا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها وتغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
0: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروبة الاستراتيجية بشمال كردفان بعد معارك عنيفة قال إنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. يأتي ذلك في حين اتهم حاكم النيل الأزرق الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية بالمسيرات معلنا تصدي الدفاعات الجوية للهجوم.
3: طالت حرب السودان ولم تستقر جبهاتها في شمال كردفان، يعلن الجيش تقدما جديدا يضغط على خطوط إمداد الدعم السريع. المزروب أحدث مكاسبه أعلن السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، وتحدث مقاتله عن تدمير تمركزات وأسر عناصر من الدعم السريع. فرحة السكان تمنح التقدم معنى آخر، لكن عودة الحياة تحتاج إلى أكثر من صمت الرصاص. المنطقة حلقة وصل بين شمال كردفان وغربها، والسيطرة عليها تساعد في قطع الإمدادات بحسب متحدث عسكري، وهي أيضا على مسارات الهجرة والتهريب نحو ليبيا. وفي أم بادر تتهم شبكة أطباء السودان الدعم السريع بتصفية أكثر من 25 مدنياً بدوافع إثنية. فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي تحقق من صحة الفيديو، ويظهر فيه مسلحون بزي الدعم السريع، لكن موثقه يتحدث عن إعدام 23 شخصا على خلفية سرقة في 24 من سبتمبر. صحة المشاهد لا تحسم العدد والدوافع. وفي الدمازين هجوم جديد بالمسيرات، حاكم النيل الأزرق يتهم الدعم السريع باستهداف منزله ومواقع مدنية ويعلن التصدي للهجوم، وسكان يفيدون بسماع انفجارات قوية دون حصيلة مؤكدة للخسائر.
4: إحنا نطمئنكم، والله ما يهدى لنا بال في الفرقة الرابعة وفي سيطرة الدمازين والقيادة العامة، ما يهدى لنا بال إلا نطرد العدو خارج الحدود الدولية. والناس إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترجع عزيزة مكرمة لديارها ولأرضها ولزراعتها ولأهلها إن شاء الله.
3: وفي القاهرة عقدت لجنة تهيئة الحوار السوداني لقاء شهد دعوات لتسريع التسوية السياسية وتخفيف معاناة السودانيين. بين تقدم القوات ومحاولات الحوار ينتظر هؤلاء طريقا آمنا، ويوما لا تبدأ أخباره بمعركة جديدة.
0: تعهدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري المكلفة بتشكيل حكومة سياسية قوية قادرة على تلبية طموحات المواطنين. وقالت المنصوري خلال كلمة لها في المجلس الوطني الاستثنائي للحزب إن حزب الأصالة والمعاصرة نجح في الفوز بثقة المواطنين، وينبغي العمل على صون هذه الثقة بما يزيد من رفع الإقبال على العمل السياسي.
5: وهذه النتيجة نجاح جماعي، مش نجاح فاطمة الزهراء أو مهدي أو سمير أو عبد اللطيف وهبي أو فوزي القجع أو هشام أو طويزي، لا، نجاح جميع المناضلات والمناضلين، جميع المرشحات والمرشحين، جميع المنتخبات والمنتخبين، جميع مناضلين من المدن من القرى اللي دافعوا على مشروعنا اللي خرجوا وقنعوا المواطنات والمواطنين، وهذا نجاح حقيقي. ولكن ما غادي يكمل النجاح إلا إلا قدينا نحافظوا على هذه الثقة. وباش نحافظوا على هذه الثقة خاص عمل، خاص جدية، خاص حكومة قوية، خاص حكومة سياسية، خاص حكومة اللي غادي تفعل واحد البرنامج.
0: تنطلق في البرازيل اليوم الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس عليها كل من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو. وقد اختتم المرشحان حملتهما الانتخابية قبل ساعات من انطلاقها، حيث شارك لولا دا سيلفا في الحملات بساو باولو، فيما شارك السيناتور فلافيو بولسونارو مرشح قوى اليمين في الحملات في ريو دي جانيرو التي تكتسب أهمية كبيرة لليمين.
6: حتى اللحظة الأخيرة تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة في البرازيل هنا في ريو دي جانيرو، التي تحولت خلال الدورتين الأخيرتين إلى اليمين وإلى البولسونارية تحديدا. يشارك فلافيو بولسونارو في إحدى الحملات الدعائية في إطار دعمه للنجاح في هذه الانتخابات لليمين، وسط وعود كثيرة لأنصاره، أولها إبعاد اليسار عن الحكم في البرازيل والقيام بإصلاحات عديدة مرتبطة بالموجة اليمينية أو كما تسمى الموجة الزرقاء في عموم أمريكا اللاتينية. الجميع يراهن على إبعاد اليسار هنا، فيما يراهن اليسار على بقائه في السلطة في حادثة تاريخية إن حصلت بطبيعة الحال بتكرار الانتخاب لأربع دورات لرئيس برازيل. البرازيلي هنا في ريو دي جانيرو أكثر من 8% من الناخبين في عموم البرازيل، وفي مدينة ريو دي جانيرو 38% من الناخبين لعموم الولاية سيقترعون يوم الأحد في هذه الانتخابات. أكثر من 13 مليون ناخب يعول على أصواتهم هنا في ريو دي جانيرو، ثالث أكبر دائرة انتخابية في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. انتخابات محتدمة وحملات انتخابية حتى اللحظة الأخيرة، وتستمر هذه الحملات الدعائية حتى في يوم الانتخابات، ولكن بشكل غير منظم من قبل الأحزاب. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
0: هذا وتتسم الانتخابات البرازيلية الحالية باستقطاب غير مسبوق على مستوى الشارع والمؤسسات. وفي هذا السياق اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة ولاية ساو باولو مسيرة المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا قبل ساعات على انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة اليوم الأحد.
7: ترتفع حالة الاستقطاب في الشوارع البرازيلية، تحديدا هنا في ساو باولو أحد أهم الولايات في جادة أوغوستا، حيث مسيرة لحزب العمال وأنصار المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. اعترضت الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الولاية المسيرة، وأبلغتهم بأنهم يجب أن يستكملوا المسير عوضا عن انتظار المرشح الرئاسي لولا دا سيلفا وبقية المرشحين عن حزب العمال. كان هناك بعض الاحتكاك مع الشرطة قبل أن تنسحب عناصر الشرطة، وأصر المحتجون على انتظار الرئيس لولا وبقية المرشحين هنا في جادة أوغوستو، مع العلم أن حملات الدعاية الانتخابية قد أقفلت رسميا، لكن أنصار حزب العمال والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أصروا على أن يكون هناك تجمعا انتخابيا لهم في هذا المكان التاريخي، أحد أعرق الأماكن التي تشهد حياة سياسية في ساو باولو وعلى مستوى البرازيل. تقترب موعد انطلاق الانتخابات، ترتفع الحدة والاستقطاب في الشوارع البرازيلية، وبطبيعة الحال هنا في ساو باولو جزء من هذا المشهد العام والأوسع قبيل انطلاقها. معاد موسى، التلفزيون العربي، من جادة أوغوستا، ساو باولو، البرازيل.
0: قتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن وأصيب ثلاثة بحارة في هجوم روسي استهدف سفينة في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية. وقالت سلطات ميناء أوديسا إن 13 من أفراد طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا جرى إجلاؤهم إلى مكان آمن. وأدان مسؤولون أوكرانيون الهجوم ووصفوه بأنه هجوم روسي متعمد على الملاحة المدنية. بدوره قال الجيش الروسي إنه استهدف وألحق أضرارا بسفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في أوديسا. خرج مئات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بتصويت البرلمان ضد قانون السكن الجديد الذي طرحته الحكومة الإسبانية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن نقابات المستأجرين والعمال دعت إلى إضراب عام احتجاجا على عدم إقرار القانون الذي كان يفترض أن يحمي الفئات المهمشة والضعيفة.
8: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديدا برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديدا ومطالبة للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح بإطلالة جديدة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. صباح الخير للناس اللي استعدت هذا الصباح للانطلاق لأعمالها مع بداية أسبوع عمل جديد ودوام دراسي وأيضا حكومي وقطاع حكومي جديد. صباح الخير لكل موظفينا، صباح الخير لكل عاملينا، صباح الخير لكل مهندسينا، صباح الخير لكل أطبائنا، وصباح الخير لكل طلابنا، وصباح الخير لفئات المجتمع كافة. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار جديد. نتمنى من الله عز وجل أن يكون نهار خير وبركة وسعادة وراحة بال وهناء وهدوء إن شاء الله على الجميع. برعاية شركة الجنيدي راعي هذا البرنامج، كمان بنطير تحية صباحية لعائلة الجنيدي، لأسرة الجنيدي من عاملين وموظفين وإداريين، وأيضا للعائلة الكبيرة من محبي هذه الشركة ومستهلكي منتجاتها. اليوم الأحد 14/2026، هو الرابع من أكتوبر من سنة 2026، 23 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسعدتم صباحا جميعا، ونبدأ وإياكم هذا الصباح بأحوال الطرق لمن يسأل عنها بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق: زيف سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك، خلت المي سالك، البادية، كرمة، بني نعيم سالكات، وإشارة كريات 4 سالك هذا الصباح بالاتجاهين. تقرير الخليل: منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 البلوطة سالك، الفحص سالك أو مغلق الفحص، ووادي السمن مغلق أيضا هذا الصباح. إلى تقرير الخليل: منطقة الجنوب، الفوار ودور الرئيسية مغلقان، عبد الترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك أيضا مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل الشمال: جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس والنبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، جميعهم سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك بالاتجاهين، لكن في حاجز عشوائي في المنطقة، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجوري والعروب أبو شمعة جميعهم مغلقات، ترقيم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أما إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الوسط: مراح، رباح سالك، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمون سالك، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات النشاش، عقبة حسنة، دي سي أو بيت جالة، وعش غراب، بيت سحور، جميعهم سالكات، وادي النار سالك، الكونتينر سالك للمتجه شمالا، تفتيش وحاجز للمتجه جنوبا وكثافة مرور عالية، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
4: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، اليوم الأحد، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، مائلا للحرارة خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال بقية الأوقات خاصة فوق الجبال. يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة لتصبح دون معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم بسحب عالية متوسطة معتدل خلال ساعات النهار، بارد نسبي مساء وليلا. يوم الثلاثاء تنخفض أيضا درجات الحرارة بصورة إضافية، تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية بحالة من عدم الاستقرار الجوي. راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار محلية في جنوب وشرق البلاد يتخللها حدوث الرعد أحيانا، وقد تمتد يعني هذه لمناطق أخرى مؤقتا. تنشط الرياح خلال ساعات يعني المساء والليل، وراح يكون الطقس بارد نسبي. يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار، معتدلا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل، ويسود طقس بارد نسبي. الخميس يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس صافيا مائلا للحرارة خلال ساعات النهار، باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية مساء وليلا. اليوم العظمى تسجل 24 درجة، مئوية تنخفض ل 16، بكرة الاثنين 23-14، الثلاثاء 22-14، يوم الأربعاء 23-14، ويوم الخميس 26 درجة العظمى تنخفض إلى 17 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
4: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة على هوائنا، هواء أثير إذاعة منبر الحرية. في البداية خلينا نبعث تحياتنا طبعا بهذا الصباح لكل حدا عم بيتابعنا بهاي اللحظات، وتحياتنا طبعا كمان لحبيبنا وأخونا ربح الصرصور ورامي الصرصور، ولكل العاملين في محل آيفون موبايل بإدارة أخونا العزيز ربحي ورامي الصرصور، والعاملين عندهم كمان بنحييهم نشكرهم طبعا باسم إذاعة منبر الحرية وباسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي على كل جهودهم دائما لا منتهية حقيقة. رامي وربحي يسعد صباحكم ويعطيكم ألف مليون عافية، وإن شاء الله دائما بتضلوا يعني حقيقة منارة لكل شيء في عالم الهواتف وأيضا في العالم الاجتماعي في الخليج. صباح الخير. كمان خلينا نطير تحية صباحية هذا الصباح ونقول ألف ألف مبارك لزميلنا وحبيبنا ربحي أبو رموز، واللي أشهر خطوبته يوم الجمعة الماضية. ربحي بنقول لك ألف مليون مبارك لك وأيضا لنسايبك الجداد إن شاء الله، اللي بنقولهم نيالكم بهالشاب المحترم الأديب، وكمان نيالك أنت كمان في نسابك ما شاء الله عنهم. فبنتمنى لك إن شاء الله إلك ولخطيبتك ربحي دوام التقدم والنجاح في تأسيس أسرة إن شاء الله يعني مميزة بتكون رائعة وهيك فرفوشة زيك. فألف مبارك ربحي، وربنا يتمم لك على خير إن شاء الله. طيب، إلى جولة الأخبار الصباحية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، لكن بعد دقات الساعة نتابع أخبار محلية عبر أثير إذاعة منبر الحرية هذا الصباح.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. شهدت محافظة الخليل يوم أمس حضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى وعدد كبير من الشخصيات الرسمية في الحكومة، من بينهم مجموعة من الوزراء والوزراء السابقين، شخصيات من الحكومة وأيضا شخصيات يعني من شركات ومؤسسات مختلفة. حضروا يوم أمس افتتاح معرض الصناعات الإنشائية الذي أقيم في أرض إكسبو الخليل في محافظة الخليل. طبعا الدكتور مصطفى تحدث عن الخليل وتحدث كذلك عن إنجاز هذا الصرح ربما الاقتصادي الفلسطيني، وتحدث أيضا فيما يتعلق بملف موضوع الديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على الاحتلال الذي يعني يقتص كل شهر مبلغا كبيرا من المال، وهو الذي يحول دون صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل دوري ومنتظم ومستمر. طبعا كان الافتتاح يوم أمس بحضور أيضا أصحاب المصانع والشركات التي تشارك في ذلك يعني المهرجان وفي ذلك الحفل تحديدا. تحدث كذلك رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري عن الخليل ودورها الاقتصادي والتشجيعي دائما في استضافة يعني هكذا معارض. تحدث كذلك السيد عبد الدريس بلقاءة مختلفة عن دور الخليل وكذلك نشاطها الاقتصادي في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ودور المحافظة الاقتصادي في تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ثمنت طبعا مجموعات من الشركات جهود نقابة المهندسين لتنظيم هكذا يعني فعالية مميزة في القطاع الإنشائي تحديدا، وبالترتيبات التي جرت خلال عملية الافتتاح وأيضا خلال عملية التجهيز للافتتاح. بنتمنى طبعا دائما الخير للجميع، وبنتمنى إن شاء الله هاي البلد دائما تكون عمرانة بأهلها وبناسها وبشركاتها وبمصانعها. هذا المكان وهذه البلد اللي حقيقة كلنا نفخر بأننا أحد أبنائها هي فعلا بلد معطاءة، وهي بلد قادرة أن تقدم كل ما هو جديد، كل ما هو متطور، حلول خدمات ومنتجات مختلفة قابلة لأن تنافس العالمية حقيقة. وهذا مش يعني يذكر على الهواء فقط، هي منتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية وتحديدا في الخليل هي قابلة لأن تنافس يعني أي منتج عالمي، أي منتج يعني دولي، وهي قادرة كذلك ومن منبع ومن منطلق يعني أننا أصحاب هذه الأرض حقيقة لا نكترث كثيرا بالاحتلال وتصرفاته، لأن ذلك لا يحد فقط، هو يحد يعني ربما العزيمة لشيء مؤقت أو لفترة مؤقتة لكنها لا تنتهي وتبدأ عزيمة جديدة. فتحياتنا لكل تجارنا وأصحاب المحال ولكل حدا يعني قائم بحد ذاته يتابع أعماله وسير ومجريات أعماله. تحياتنا لتجارنا وأيضا لأصحاب المصانع بهذا الصباح. طبعا على صعيد الاقتحامات المستمرة والمتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرت عمليات الاقتحام تخللتها طبعا عمليات تفتيش في عدد من المناطق من بينها مخيم العروب، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم يوم أمس. في بيت أمر أيضا كان هناك اقتحام، اعتقال كذلك أحد المواطنين الفلسطينيين وهو طبعا والد الشهيد وليد صبارنا وشقيقه آدم، تم اعتقالهم من بلدة بيت أمر بشمال الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كذلك كان قد فتش عدد من المنازل والمباني في تلك المنطقة التي اقتحمها بعدد كبير من جنوده يوم أمس أثناء عملية التفتيش. كذلك كان هناك اعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين حسب ما تابعنا وشهدنا في وسائل التواصل الداخلي ما بيننا ومجموعة من الصحفيين الفلسطينيين الذين يتابعون عن كثب تطورات المشهد في الساحة الفلسطينية.

0: موضوع ان الفتره الاخيره يعني لا كثير ان بعض مرات مثلا خاصه التيارات اللي بسب الباطون في الطريق
1: نعم
0: كثير انه بكون مثلا مغلقين الشارع واغلاق الشارع هذا او اي مركبه ثانيه من وينش ثاني او اي مركبه ثانيه بتغلق الشارع لا يكون في عندنا اشارات بتدل انه تحول الحركه للسايد الثاني
1: نعم
0: اما لكن بتفاجئ الواحد اذا السياره من جهه المقابل بينش ما بتعرفش لانه في جزيره موجوده فعشان هيك انا لما اكون ماشي الاقي عندي اشاره انه حركه السياره اطلعت باتجاهين بعرف انه في مركبه بتعدي من جهه المقابله مثل ما اتفاجئ فيها في هذه العملية بصير عندنا اللي هو حادث هذا وأكثر من مركبة يعني رنوا علي قالوا صار معنا حادث هذا الوضع ليش لأنه ما في أنا إشارات تفاجأت المركبة القادمة من جهة المقابلة
1: نعم نعم
0: فصار أنه حادث سيارة تفاجأت بناشد إخواننا يعني يقوم بإغلاق الشارع أول شيء إخبار البلدية في هذا الوضع وإخبار الشرطة عشان تكون عندنا اللي هو اللي يكون في شرطة بهذه المنطقة
1: نعم صحيح
0: ويضعوا إشارات إنه تدل إن حركة السيارة أصبحت باتجاهين وما يعمل لا تشويه جذمرية ولا يسبب في أي نوع من الخطر
1: إن شاء الله.
0: أتمنى إن شاء الله رسالة في المستمعين والسلام عليكم يا جماعة
1: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الشغلة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية مرة ثانية صباح الخير لكل الناس اللي انطلقت هذا الصباح إلى مدارسنا لطلابنا وطالباتنا بشكل عام يسعد صباحكم يعطيكم ألف مليون عافية ودائما بتمنى لكم إن شاء الله الخير في كل لحظة. إلى قطاع غزة أم وابنتها من مسيحي غزة وأكاديمية فلسطينية ووالدتها أربع نساء قتلنهن إسرائيل فجر أمس بغارة على بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أسفرت الغارة التي استهدفت الطابق الأرضية من بناية الأصالة واحد قرب دوار حيدر عن مقتل خمسة فلسطينيين هم النساء الأربع وشاب وإصابة آخرين وفق مصادر طبية فلسطينية. النساء الأربع وفق تقرير للأناضول هن ميساء خضر إبراهيم أبو داود عياد وابنتها ماري حافظ ميشيل نجار أبو داود والأكاديمية ياسمين خميس البوبو ووالدتها حلوم وكذلك أسفر ذلك عن استشهاد شاب كذلك فلسطيني. ميساء المعروفة بإم ميشيل وابنتها ماري المعروفة بإم فؤاد فلسطينيتان مسيحيتان من مدينة غزة كان الاحتلال قد قتلهم يوم أمس.

في الضفة الغربية يتزامن بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع تصعيد لافت في هجمات المستوطنين التي طالت المزارعين وحقول الزيتون والمنازل والفلسطينية طبعا في مناطق متفرقة، فيما يعني تحدث تقارير ميدانية عن عشرات الهجمات والإصابات خلال يوم واحد وسط اتهامات فلسطينية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. في بلدة أوصارين جنوب نابلس هجم ما لا يقل عن 30 مستوطنا فلسطينيين كانوا يقطفون ثمار الزيتون قبل أن يقتحموا أحد المنازل ويحطموا زجاج نوافذه في محاولة بحسب روايات العائلة للدخول إليه وفق ما تم نقله. في الأخبار أيضا المحلية الفلسطينية هذا الصباح، على بعد خطوات من 35 قرارا إسرائيليا تفصل فلسطينيا عن المسجد الأقصى المبارك. واليهودية الجديدة التي تعيد تشكيل إسرائيل طرق جديدة استفزازية من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بداخله. إذاعة الجيش الإسرائيلي ترجح فشل اغتيال القيادي في حماس علي العمودي. أبواني نازحان تفاصيل نفوق 4 مواليد لأسدين بحديقة في غزة. وفي القطاع أطباء غزة تحت النار حين يصبح إنقاذ الحياة مهمة. طيب من جديد أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله الخير في كل لحظة وفي كل وقت تتابعون فيه بث هذه الإذاعة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم نتابع وإياكم الجزء الأخير من جولة الأخبار.

0: الصباحية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. إلى فاصل بعده نتابع، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة مرة تانية. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، بتمنى لكم إن شاء الله دائما نهار طيب سعيد مليء بالخير والمحبة والبركة بإذن الله تعالى. خلينا نروح الآن مباشرة لزاوية الأخبار العبرية ومع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا وسهلا فيك من أبي هذا الصباح.
3: تحياتي، صباح الخير. أهلين أهلين أخي راضي، يسعد صباحك.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. مع بداية يعني هذا الصباح، يعني إيش يعني اللافت في الإعلام الإسرائيلي، ما كتب الإعلام الإسرائيلي بهذا الصباح؟
3: نعم، آخر خبر سيكون ما هو اللقب الجديد الذي منح إعلاميا للوزير المتطرف بن غفير.
2: نعم.
3: فيه لقب جديد.
2: نعم.
3: غير أنه وزير أبو نفخة ووزير التيك توك، في كمان وزير جديد أعطوه لقب خليفة الآخر. لكن دعني أتحدث عن أنه إسرائيل يعني تحاول بشتى الوسائل تضخيم وتعظيم وزيادة وسرد وقصة الطائرة التي بدأت بعض معالم الإعلام العبري تتحدث عن أنه فيها نوع من المبالغة والسخرية.
2: نعم.
3: ليس كل المواقع. اللافت في الموضوع أخ راضي بأنه كل يوم بيطلع من اللي هم المشاهير الإسرائيليين في التيك توك، ولسه في جداد كمان بيطلعوا على الساحة، بيطلعوا بيحكوا عن مسرحية أو بيطلعوا عن شيء مش طبيعي. وبأنه حتى أنه أحدهم قال لنتنياهو داي، كفي، يعني بكفي تضخم هاي الفكرة وتستثمرها لصالح الانتخابات. ولا شك لا شك بأنه نتنياهو إذا كان القصة يعني حقيقية فهو استفاد منها، وإذا كان القصة مفبركة نعم هو يستفيد منها.
2: نعم.
3: ولذلك الانتخابات حاليا الاستطلاعات تعطي يعني أو تقلص أو تعطي نتائج بتقليص الفجوة ما بين أيزينكوت وما بين نتنياهو. إضافة إلى أنه من دفع الثمن التصريحات ضد المواطنين العرب هم معسكر التغيير، معسكر أيزينكوت.
2: نعم.
3: وليس حزب الليكود، مواقفه واضحة، واليمين الإسرائيلي مواقفه واضحة. ولكن اللافت في الموضوع بأنه كان هناك يعني مثلا من أحد السيناريوهات التي كانت من أجل دخول الانتخابات والدخول في الحكومة القادمة هي إدخال يوسف سيجلوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة مع عباس منصور عباس عفوا. ولكن حتى اللحظة هناك رفض للمواطنين العرب، حتى بأنه أصبحت بعض الاستطلاعات يعني تعمل استطلاعات الأحزاب الصهيونية غير الحاردين وغير العرب، يعني وقديش هون بجيب وقديش هون بجيب. ولذلك يبدو بأن الأمور ذاهبة إلى أن يكون هناك تشكيل حكومة واسعة يعني حكومة حرب. وبالتالي الموضوع له علاقة بأيديولوجيات تحاول الأحزاب الإسرائيلية أن تبتعد عن ما يسمى عرب، وهذا اللي شفناه في جلسة الجلسة قبل كم يوم لما كان في مناقشة إبعاد سامي شحادة وغيره عن الترشح. ولكن طبعا المحكمة العليا بتت بها الموضوع بأن القائمة العربية والثلاثية وأيضا عوف الكسيف أنهم يستمروا في الانتخابات، وهذا أيضا ما يضعف المعسكر التغيير. لكن إجمالا يعني هاي الرواية اللي بتحدثوا عنها هي رواية يعني بدأ الإسرائيليين يشعرون بأن هناك تخوف من أن تكون هناك توظيف لهذه القصة، حتى بأنه 67% من الإسرائيليين يتخوفون من حدوث عمليات مشابهة.
2: نعم.
3: الآن اللي حصل كالتالي أخ راضي، بأنه الطيران المتجه باتجاه إسرائيل، إذا كان الطائرات إسرائيلية يعني قادمة مثلا من أي مكان بالعالم باتجاه إسرائيل، فإنه المسؤول عنها أمنيا هو جهاز الشبك. وإذا كان هذه يعني طائرة أجنبية من شركات طيران أجنبية متوجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن من يتواجدون فيها، سواء ترانزيت أو جاءوا إلى إسرائيل، مسؤول عنها جهاز الموساد.
2: نعم.
3: الآن وزارة المواصلات في إسرائيل تتهم جهاز الموساد وجهاز الشباك بأنه قصر في الفحص أمنيا. يعني أي واحد جاي بالطيارة بيكون في فحص، حتى بأنه لا يعني حسب القانون عندهم القانون الأمني أي طيار مهما كانت جنسيته يجب أن يفحص أمنيا قبل أن يسمح له أن يهبط في إسرائيل. يعني طائر مثلا نفرض طائر شركة طيران ألماني والطيار تبعها مثلا بولندي مثلا يفحصوا أمنيا في بلاده وبالتعاون مع جهاز الموساد وجهاز الشباك إذا كان إسرائيلي.
2: نعم.
3: هذا طبعا من خلال البروتوكول كشفوا عنه صباح هذا اليوم. الآن في كمان فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، السابع من أكتوبر يعني بعد يومين أو بعد يومين أو ثلاثة حيكون بسموه ذكرى السابع من أكتوبر، وبالتالي معطيات كثيرة تحدثوا عنها. مثلا من بعض المعطيات بأنه عدد طبعا بالمصطلحات الإسرائيلية عدد الذين تعرضوا لأعمال عدائية ما بعد السابع من أكتوبر في إسرائيل خلال الفترة هذه بلغ عددهم 87,000 إسرائيلي. هذا بسموه تحت بند أعمال عدائية، إذا يعني لها عدة درجات، منها قتل، منها إطلاق نار، منها مثلا ضرب، منها سرقة اللي هو. و40,000 إسرائيلي اعترفت فيهم إسرائيل بأنهم حصلوا على نسب عجز، 40,000 واحد تصور. هذه طبعا معطيات من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، وهي طبعا من أكبر المؤسسات في إسرائيل، واللي هي طبعا يعني رأس مالها تقريبا حوالي 450 مليار شيكل. هذه طبعا المؤسسة اللي هي لها علاقة في التأمين الوطني، طبعا الإسرائيليين المقدسين بيعرفوا إيش هي المؤسسة.
2: نعم.
3: واللي اعترفت بأنه 40,000 شخص، وهذا عدد مش سهل طبعا، إضافة إلى عدد القتلى الجنود والإسرائيليين وكل الأشياء الثانية، وبأنه عادت الحياة نوعا ما إلى غلاف غزة. حوالي 66,000 إسرائيلي رجعوا يعيشوا في هذا المكان بعد هذه الحرب. ومبارح أخراضي احتفلت إسرائيل بمرور سنة كاملة، يعني سنة أولى كاملة، على أنه لم يطلق أي صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.
2: نعم.
3: من نتيجة الحرب. طبعا هاي المعطيات كلها بتخدم نتنياهو حاليا في الوقت الذي لا يرغبون أن يكون هناك لجنة تحقيق رسمية، ويعودوا إلى أنه كان هناك إخفاق وبأنه هو ينكر أنه تم تحذيره. هذا الجانب. جانب الآخر موضوع عنف المستوطنين. شوف السيناريو اللي المكشوف طبعا واللي بيحكي عنه الإعلام العبري. لاحظ كيف بأنه مستوطنين بيرجعوا بيعملوا العنف، بيطلع واحد مسؤول سياسي ولا مسؤول عسكري بيستنكر وبيزعل، قال يعني انه المستوطنين عملوا هيك، وبعدين قال ايش يعني بيحاولوا يعتقلوا واحد ولا اثنين، بعدين ايش بروحوا بيعتقلوا فلسطيني. وهذا اللي حصل امبارح في خلال قطف الزيتون، وشفنا كيف دماء هذا الرجل الفلسطيني اللي ضربوا المستوطنين. وسرقوا المعدات وسرقوا الزيتون وسرقوا، وهذا في الوقت اللي الغلابة الفلسطينيين اللي عايشين في خاصة في منطقة الشمال بيستنوا الموسم اللي بفارغ الصبر حتى يقطف الزيتون ويترزق ويعيشوا، وهذا اللي بيحصل. كله تقاسم أدوار، وقال يا قدرت قادر الجيش مش قادر يعني يمسكهم ولا يتعرف عليهم. شوف انت كيف المفارقة العجيبة. الآن لماذا هذا السيناريو؟ لماذا حتى أن هذه الصور تخرج للعالم من أجل أن يشاهد العالم الذي ينتقد إسرائيل بأنه هاي المسؤولين بيستنكروا، يعني تشوفوا كيف احنا مش راضيين، بس شو بدنا نسوي؟
2: شغالين يا جماعة.
3: يعني احنا شغالين. هذا السيناريو طبعا لا ينطلي على الغرب نهائيا، وخاصة فيما يتعلق ببريطانيا مثلا اللي وصفها نتنياهو بأنها دولة مستعصية أو دولة ملهاش حل، يعني أصبحت دولة عقيمة نوعا ما حسب ما اعتبرها نتنياهو لأنها بتنتقد المستوطنين. طريقة جديدة اللي هي بتسمع في الأوتوران أخ.
2: نعم صحيح. اللي هي
3: جهاز التتبع، من كلمة إيتور اللي هو تحديد موقع بالعبراني. نعم. الأثر يعني.
2: نعم.
3: الآن هذا يعني اكتشفوا خلية من سارقي سيارات بيشتغلوا بتكتيك معين. الآن كيف هدول الناس بيشتغلوا؟ انه في مثلا سيارة بتعجبهم، سيارة حلوة هيك، بروحوا بطريقة معينة بروحوا بيزرعوا فيها جهاز اوتوران بدون ما يشعر صاحبها.
2: نعم.
3: وبضلوا يراقبوها. طبعا المراقبة مين؟ اثنين جوا اسرائيل وواحد جوا الضفة. اثنين جوا اسرائيل وواحد جوا الضفة. فهو يضلوا يراقبوا وين هاي السيارة بتوقف لفترة طويلة، بعدين بيروحوا بيسرقوها.
2: نعم.
3: عندهم برنامج خاصة واعتقلوهم طبعا من ضمنهم، وخاصة إذا كانت هذه السيارة بيجي بيصلحوها، بيعملوا عملية تصليح بسموه التيبول اللي هو يعني الزيت وتغيير الزيت وكذا في المناطق الفلسطينية المحادية للخط الأخضر، يعني معنى نعم. الكلام إنه عشان مثلا زي العزرية والظهرية واللي هو يعني معنى الكلام
2: المناطق القريبة من إسرائيل. نعم نعم
3: مناطق قريبة عشان أقل الأسعار، لأنه قانون بحطه على الإسرائيليين. الآن تبين بأنه هذه الخلية هي من أحد وسائل أو اعتقاله من أحد وسائل تقليل سرقة السيارات. سرقة السيارات كانت في العام 2024 مثلا 18,000 سيارة، في العام 14,000 سيارة، في العام 2026 لحتى اللحظة فقط 9,000 سيارة. لماذا هذا الانخفاض أخ راضي؟ امبارح حكى عنه أنه الشرطة في إسرائيل تتواصل مع مستوردي السيارات الجديدة الحديثة في إسرائيل من أجل التعرف على البرامج الجديدة التي يعني يتعرف عليها السارقون عشان يعني انه يسبقوهم ويعرفوا كيف انه البرنامج بيشتغلوا عليه. وهذا من احكام كان من احد اسباب انخفاض السرقه واعتقال هذه العصابه حسب الاقوال.
2: نعم نعم نعم.
3: وخاصه سيارات الهايبريد والالكترونيه الكهربائيه.
2: نعم نعم.
3: مظاهرات عنيفه كانت في اسرائيل بالامس، مظاهرات عنيفه وضخمه كان فيها حرق وضرب وتكسير وكذا نتيجه احتجاجات اسرائيليين على غلاء المعيشة وعدم إقامة لجنة تحقيق رسمية حتى اللحظة. يعني معنى الكلام كابوس 7 أكتوبر رح يلاحق الحكومة الإسرائيلية.
2: نعم.
3: سواء الحالية أو التي إذا كان تم انتخاب نتنياهو أو حكومته أو معسكر اليمين. امبارح كان في مظاهرات عنيفة جدا ولكن ما أعطوها ذاك الزخم الإعلامي. ليش؟ لأنه مش معنية الحكومة حاليا تصعد هذا الأمور إعلاميا ويتم انتشار هذه الظاهرة في كل المدن الإسرائيلية. آخر خبر نحكي سيد راضي.
2: تفضل.
3: إنه بن غفير بكل وقاحة وبكل قذارة بيطلع بيحكي إنه قال كان قاعد الزلمه واللي هو شاف صورة في أحد السجون اللي هو سجن كتسيعود في النقب إنه مقدمين لواحد أسير 8 حبات زيتون. هو انجن فراح جاب الوف تبعه وجاب الحاشيه وسيارات الوزاره وكذا ويلا على سجن كتسيعود وراح عليهم في خلال يوم السبت. لاحظ في خلال يوم السبت وراح قال انهم يحتجوا وقال لهم هذا الحكي بصيرش ولازم تقدموا له بس 6 حبات مش حبتين يعني عشان حبتين زيتون.
2: لا.
3: ولذلك بشكل ساخر بالامس طبعا في سياسته من اجل تقليل الغذاء على الاسرى الفلسطينيين طبعا بشكل ساخر القنوات الغير مؤيدة لليمين الإسرائيلي سموه وزير الزيتون. يعني مش بس وزير التكتل سموه وزير الزيتون في يعني بقول لك إنه كلف يعني آلاف الشواكل هذا السفر من أجل حبتين زيتون ولذلك سموه وزير الزيتون بشكل ساخر في الوقت الذي تتفشى فيه الجريمة في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وخاصة في الوسط العربي.
2: نعم نعم نعم نعم. فهو لقب جديد يعني الوقت. اليوم إلى وزير الزيتون.
3: لقب جديد.
2: عليكم بعون الأسرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن أبو شمسي الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، قرأت أبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الصحافة الإسرائيلية. يعطيك ألف مليون عافية على قراءتك دائما وأبدا. طيب قبل الختام بنحيي مرة تانية كل متابعينا الكرام بهذا الصباح، في عنا تهنئة مقدمة من الوالدة والإخوة من نسيم ووسيم والأخوات هيام وفداء إلى أخيهم ربحي أبو رموز وخطيبته سمر سعيد بمناسبة خطبتهم وإشهارها يوم الجمعة الماضي، متمنين لكم حياة سعيدة. هاي تهنئة من الحج ربحي إلك ولا خطيبتك كمان ومن الإخوة والأخوات، ومرة تانية بنقول لك ألف ألف مبارك وربنا يتمم لك على خير، وإن شاء الله بنشوفك يعني عريس بالقريب العاجل، وربنا يهنيكم ويسعدكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. ربنا يتمم على خير إلك ولا كل حدا خاطب. هاي كلمة ربنا يتمم على خير ما بحس فيها إلا اللي بيخطب، يعني دائما بتحكيها أنت لأي حدا في الدنيا أو حدا بده يتزوج، يعني أي حدا في الدنيا إنه خلاص يعني إنه كلمة عابرة لكن على أرض الواقع هي يعني بتكون يعني أثرها كبير في في في نفسنا، إنه لما نقول للناس الله يتمم لكم على خير، وفعلا ربنا يتمم للجميع على خير ولا يحرم حدا الفرحة. شكرا للجميع، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وتحياتي طبعا لحضراتكم من هندسة الصوت بحب رموز، يعطيك ألف مليون عافية عريسنا وحبيبنا، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج صاحب العريس راضي كرمه، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى، و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
7: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
6: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومة واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
8: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
9: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
10: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: أزمة السكن تشعل شوارع المدن الإسبانية، محتجون يطالبون بمعالجة الأزمة، يفترشون الطرقات في فالنسيا، واعتقالات لمؤيدين من اليمين المتطرف حاولوا اقتحام مخيم للمحتجين في مدريد.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتي المقارمة والزكيرة في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. بالتزامن مع ذلك تمكنت القوات الحكومية اليمنية من السيطرة على جبل الجعشة الاستراتيجي بعد إحكام السيطرة على جبل حصن سامع وفق وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري. كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية القوات الحكومية تحديدا إن الجيش اليمني نفذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مضيفا أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين قصفها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مقر شركة أرامكو السعودية للنفط في العاصمة الرياض، لافتة إلى أن ذلك يندرج في سياق الرد على استهداف العاصمة اليمنية صنعاء. من جانبه قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة، معتبرا أن الجماعة تحاول صرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوكها وارتباطها بأجندات خارجية. وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قد اتهمت السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومديرية عبس بمحافظة حجة ومديرية حيدان بمحافظة صعدة.
1: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياسا لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية في غربي المدينة.
2: كان هناك هجوم كبير للعصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن، فجر 26 من سبتمبر. اليوم هنا لا كلمة إلا النفير.
1: التطورات تأتي وسط تصعيد غير مسبوق في كثافة العمليات. القوات الحكومية تعلن تنفيذ مئات الغارات وعمليات استهداف خلال الساعات الماضية، قالت إن معظمها تركز في جبهات تعز، كما أعلنت تحييدها المئات من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير أو إعطاب عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانيا تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
0: للمزيد حول الأوضاع في اليمن ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، ضعنا في صورة آخر تصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا ما إذا كان هناك بيانات للطرف المقابل أي الحكومة المعترف بها دوليا.
3: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني القوات التابعة للحكومة في عدن تقول بأنها تمكنت من تدمير يعني قدرات عسكرية كبيرة لقوات حكومة صنعاء، وذلك في إشارة إلى الضربات الجوية التي استهدفت العاصمة صنعاء يوم أمس وعددا من المحافظات بينها صعدة وحجة. وتقول كما جاء في تصريحات الناطق باسم القوات الحكومية في عدن، إنه لن يكون هناك مأمن لقوات حكومة صنعاء كما جاء في تصريحه الذي نشر عبر الإعلام التابع للحكومة في عدن. ولكن بالتوازي مع هذه التصريحات بطبيعة الحال كانت هناك عمليات عسكرية محتدمة في عدد من الاتجاهات الغربية من تعز، تحديدا في جبل هان وفي مناطق جبل حبشي بني بوكاري التابعة لجبل حبشي، وأيضا أجزاء من الكدحة، مرورا أيضا إلى المناطق الواقعة في مديرية الشمايتين. تتحدث بعض الأنباء عن معارك احتدمت خلال الساعات الماضية في مديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز، تحديدا في الاتجاه الريفي الجنوبي الغربي. تقول قوات الحكومة في عدن أنها استعادت السيطرة على مناطق منها المقارمة والزكيرة وجبل الجعشة، أيضا في الاتجاه الآخر الجنوب الشرقي وتحديدا في سامع استعادت بعض التلال والمرتفعات التي كانت قد تقدمت لها قوات حكومة صنعاء. ولكن أيضا بعض المصادر تتحدث عن أن هناك تقدما لقوات حكومة صنعاء في مناطق الشمايتين. وفي المجمل بالنسبة للتصريحات التي تتعلق بالبيانات السياسية والعسكرية هنا في صنعاء، فإنه وفقا للمتحدث العسكري هنا في بيانه يوم أمس قال بأن عدد الغارات التي شنت سعوديا حتى الآن وصلت إلى أكثر من 1400 غارة، تحديدا 1410 غارات، ومنها 60 غارة كانت يوم أمس على العاصمة صنعاء، في إشارة إلى الموجات الثلاث التي استهدفت العاصمة صنعاء، موجتان متتاليتان بعد ظهيرة يوم أمس، وموجة ليلية صح التعبير من هذه الغارات أيضا على مواقع في العاصمة صنعاء، توزعت الاتجاهات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية. وبالتالي فإن هذه الغارات تمثل وفقا لحكومة صنعاء تصعيدا كبيرا، اقتضى أن تعلن القوات التابعة للحكومة في صنعاء تنفيذ عملية باستهداف شركة رامكو السعودية. وقالت في بيانها إن بيان العسكري إن هذه الهجمات يعني حققت أهدافها وإن الأضرار كانت مباشرة وفقا لما جاء في بيان المتحدث العسكري. بالتالي نحن أمام هذه التطورات المتسارعة سواء فيما يتعلق بالغارات الجوية التي تعلن قوات الحكومة في عدن إنها تنفذها، بينما تقول قوات حكومة صنعاء إن السعودية هي وحدها من تنفذ هذه الغارات وتتوعد بمزيد من الهجمات في الداخل السعودي. وأيضا يعني في إشارة إلى العمليات العسكرية المحتدمة خاصة في جبهات تعز، يبدو أن هذه الجبهات لا تزال محتدمة، هناك نوع من يعني الاستماتة في جبهات الحجرية تحديدا في الاتجاه الجنوبي الغربي من تعز، وذلك نظرا لأهمية الخط الاستراتيجي الرابط بين مدينة تعز ومدينة التربة وصولا إلى الجنوب تحديدا إلى لحج وعدن. يبدو أن هناك يعني استماتة من قبل الطرفين ل يعني قوات الحكومة في عدن تحاول يعني عدم أو صد تقدم قوات حكومة صنعاء بهذا الاتجاه، خاصة وأن بعض الأنباء كانت تتحدث عن إحراز تقدم في بني عمر لقوات حكومة صنعاء في راس وبعض مناطق الشمايتين. وبالتالي نحن أمام هذا المشهد المحتدم خاصة في الاتجاهات الجنوبية والغربية من محافظة تعز، ويتزامن مع هذا أيضا مزيد من التداعيات الإنسانية خاصة مع ما ورد من أنباء حول إغلاق المنفذ الرئيسي لمدينة تعز من الاتجاه الشرقي، والمتمثل بمنفذ الحوبان جولة القصر الذي هو واحد من المنافذ المتبقية لمدينة تعز ليخلق مزيدا من المعاناة الإنسانية وحركة المسافرين المكتظة في هذا المنفذ على وجه التحديد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء. يواجه مخيم الفردوس للنازحين في محافظة عدن اليمنية أوضاعا إنسانية صعبة جراء تدفق الكثيف لآلاف العائلات الفارة من موجة التصعيد العسكري الأخيرة في مناطق الساحل الغربي وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.
4: خرائط النزوح في اليمن لم تعد ثابتة، فكل منطقة شاهد على حكاية، وداخل كل خيمة قصة نزوح، وخلف كل وجه تفاصيل طريق ترك فيه أصحابه منازلهم بحثاً عن أمان مفقود.
5: خرجنا من منازلنا بالملابس اللي علينا طبعاً، يعني الأولاد والحرمة ما همش دارين إيش الخبر، إيش ليش مشيحنا، قلت لهم حالة نزوح.
4: هنا في مخيم الفردوس بمدينة عدن تبدأ حياة مجهولة اخترتها العائلة قصرا لا طوعا. جاءوا بما استطاعوا حمله وتركوا خلفهم ما هو أثقل من الأمتعة، بيوتا وذكريات وحياة أوقفتها وطأة الحرب.
6: ضربوا علي هاون داخلت البيت، خرج مش عارفة لا عني وابني وعيالي، مش راضين لا بطايق لا جوازات ولا حاجة.
4: في المخيم تبدو الاحتياجات بسيطة في شكلها، لكنها أساسية لمن فقد كل شيء تقريبا. ما لا يقل عن 150 ألف شخص فروا من منازلهم في اليمن وسط تجدد أعمال العنف التي أودت بأرواح المئات.
7: نركز اهتمامنا على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مناطق تعاني من وضع أمني متدهور للغاية. الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الصعوبة لمقدمي الخدمات الإنسانية.
4: احتياجات لا تتوقف عند مساعدات عاجلة، فالنازحون يحتاجون إلى خدمات صحية، كما تحتاج النساء والفتيات إلى خدمات تراعي احتياجاتهن الخاصة في ظروف النزوح. لاجئون موزعون على 10 محافظات يمنية تشهد فيها تعز موجة النزوح الكبرى، في حين يقيم آخرون أكثر حظاً لدى عائلات مضيفة. في مخيم الفردوس كغيره من مخيمات النزوح، الخيمة لا تختصر قصة نازح. النازح هنا لا يقيس أيامه بما مضى، بل بما يستطيع تأمينه في اليوم التالي.
0: تشهد المدرسة الخاصة لتعليم اللاجئين في مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين شمال جيبوتي ضغطا استثنائيا بعد وصول
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: يعني عدد كثير ولا بد من يعني مدرسة غير هذه المدرسة عشان تستوعب طلاب من أدوات من كتب من زي مدرسي من حقيبة مدرسية من دفاتر.
4: وفق منظمة اليونيسف فإن التصعيد الأمني في اليمن حرم أكثر من 137 ألف طفل من التعليم، منهم أكثر من 1000 طفل في سن الدراسة من بين الوافدين الجدد في مخيم أبخ، وعملية إدماجهم في التعليم لم تبدأ بعد.
5: وحاليا بعد النزوح الجديد الذي جاء واللاجئين الجدد من اليمن، هناك أعداد هائلة، يعني نحن نتحدث عن 1000 أسرة في حدود ما يقارب 3800 شخص، منهم 1800 طفل. من هؤلاء الأطفال هناك في حدود 800 إلى 1000 وشوية، يعني هم في عمر المدرسة.
4: أجبرت الحروب هؤلاء الأطفال على اللجوء، إلا أنهم لم يفقدوا الأمل. وحده التعليم يمنحهم خطوط أمل يرسمونها بأيديهم الغضة، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
6: رغم الوجع والمعاناة في هذا المخيم، يبقى التعليم نافذة الأمل الوحيدة أمام هؤلاء الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ثلاثية قاسية: الحرب والنزوح والجوع. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
7: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران: إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. وأضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
8: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال: هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة، إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
7: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تتمكن من تصدير برميل نفط واحد من موانئها بحلول هذا الأسبوع، وإنها لن تحقق أي عوائد.
9: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع. لن يكون لديهم أي عوائد.
7: أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجار في مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية متجهة نحو عمان، في حين نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتطورات في اليمن.
10: رسائل ضغط في خضم الجمود بين واشنطن وطهران مع استمرار حالة لا سلم ولا حرب في المنطقة، لا حسم ميدانيا ولا سياسيا، بينما تواصل واشنطن بحث خياراتها سرا وعلنا. موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مغلقا استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران والحرب في اليمن. بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، شهد الاجتماع حسم بعض الملفات أو على الأقل مناقشة عدد منها بعمق في إطار بحث سبل التعامل مع تطورات الأزمة في الشرق الأوسط. تركيبة المشاركين تعزز الاستنتاج بشأن بحث خيارات سياسية وأمنية وعسكرية. اترأس الاجتماع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين آخرين. أما تسريب خبر الاجتماع مع إبقاء تفاصيل ما دار خلف الأبواب المغلقة غير معلنة، فيمكن قراءته بحسب تقارير أمريكية باعتباره إشارة إلى أن واشنطن تدرس مجموعة من الخيارات في التعامل مع طهران بالتوازي مع المسار التفاوضي. التسريب بشأن الاجتماع جاء في وقت تتجه فيه واشنطن نحو تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، مقابل رسائل إيرانية أكثر تشددا بشأن مضيق هرمز الذي تقول طهران إن أوراقه لا تزال بيدها. ومع تباعد المواقف تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات عديدة من استمرار الجمود إلى مزيد من التصعيد. في أحدث تطورات حرب المسارات في المضيق، تعرضت ناقلات نفط لضربات خلال الساعات الماضية، إحداها على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، في حين استهدفت الثانية أثناء خروجها من المضيق وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تطورات تزيد المشهد توتراً، بينما تظل مآلات التصعيد معلقة بين الضغط والرد والشد والجذب.
7: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، إذن يعود التهديد عن طريق وزير الخزانة الأمريكي بأن لا تصدر إيران أي قطرة نفط كما يقول الأمريكيون، وفي نفس الوقت يبقي ترامب الخيارات دائما مفتوحة، إما سأحارب أو سأصل إلى حل، رغم أنه قال إن الولايات إن إيران تخلت عن جزء من أهدافها النووية. ما أصدى كل ذلك في إيران، وما أهم التصريحات المقابلة؟
1: نضال، لا يمكن القول بأن كل ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة خلال الساعات الماضية كان هناك عليه رد إيرانيا. يبدو أن طهران تدرك بأن ما يحدث، والكلام هنا بالطبع في مساحة التحليل، بأن ما يأتي من تصريحات تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يأتي في سياق الصراع الداخلي والسياسي.

0: سيكون بسقف مرتفع، وأن الأجهزة العسكرية الإيرانية في الداخل إن كانت لدى الحرس الثورية والجيش الإيراني مستعدة وعلى كافة جاهزيتها في التصدي لأي هجوم أمريكي، بل وأنها تستخدم قدرات وتكنولوجيات حديثة لم يتم استخدام جزء كبير منها في المواجهتين أو المواجهات السابقة، على اعتبار أن حتى المواجهة الأخيرة التي جاءت باستهداف المدن الساحلية تعتبر ضمن ما يتم الحديث عنه، وبالتالي هناك ثلاث مواجهات جرت مع الأمريكيين. ويجري التأكيد هنا إيرانيا بأن هناك لا تزال قدرات إيرانية تشكل عنصر المفاجأة في أي مواجهة مرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بموازاة كل هذا، هناك نظرة جدية كما يجري الحديث، وهذا ما جاء تحديدا من الرئاسة الإيرانية، إلى ما يجري من مسار دبلوماسي، وأن طهران في هذه الساعات وهذه الأيام تدرس الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسطاء، وهي تنظر إلى هذا إلى الرد الإيراني بشكلته من أبعاد مختلفة، سياسيا عسكريا أمنيا وحتى في المساحة الاقتصادية، من أجل التعاطي مع الموقف. أيضا هنا لابد من الإشارة نضال بأن لا يوجد هناك الكثير من التعويل على المسار الدبلوماسي والكلام هنا في المساحة التحليلية، على اعتبار أن ما يجري الحديث عنه هي محاولة ربما لكسب الوقت أمريكيا حتى اجتياز الانتخابات في أمريكا وكذلك في إسرائيل، وهي وقد يكون هناك عدوان يسبقهما وربما يأتي بعد هذه الجولتي الانتخابات في إسرائيل وأمريكا، وبالتالي تترقب طهران احتمالية التصعيد، خاصة وأن ما ينظر له هنا بأن الفجوة ما بين طهران وواشنطن، تلك المتعلقة على الصعيد الأمني بإدارة مضيق هرمز والمرور بشأن خاصة في المسار الجنوبي، يشكل عائقا أساسيا، يضاف إلى ذلك الملف النووي الذي لا تزال تصر طهران وفقا لتقديرات هنا بالداخل بمحاولتها إبقاء هذا الملف بعد الانتهاء من ملف مناقشة نهاية للحرب، إذا ما تم التوصل بالطبع إلى الخطوط العريضة لأي صفقة أو اتفاقية أو تفاهم مع الجانب الأمريكي في هذه الأيام. وهذا أيضا يجري الحديث عنه بأنه قد يشكل لمرحلة جديدة تترقبها طهران وتستعد لها بالتزامن مع تشديد الخناق الاقتصادي والحصار البحري الذي يجري الحديث عنه هنا من قبل الوزارات المعنية والرئاسة الإيرانية بشكل خاص، بأنها تواصل الالتفاف على كل ما تقوم به واشنطن من تشديد للقيود على القطاع الاقتصادي الإيراني.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. قالت شركة ناقلات النفط العراقية إنها نقلت 2 مليون برميل من النفط الخام العراقي على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز، ووصفت الشركة العملية بأنها الأولى من نوعها منذ عقود. ويعني هذا الإعلان أن الشركة تنقل النفط الخام عبر المضيق بدلا من تسليمه في ميناء البصرة، مما يمنح شركة تسويق النفط العراقية الحكومية مرونة أكبر في تحديد كيفية بيع الخام ومكانه. أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في العراق استئناف الرحلات الجوية مع إيران اعتبارا من اليوم الأحد بواقع 3 رحلات مسائية. وقالت إدارة المطار في بيان إن استئناف الرحلات يأتي بعد توقف استمر أياما عدة، وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدا تدريجيا وتصاعديا خلال الأيام المقبلة وفقا لجداول شركات الطيران.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة غربي مدينة غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مجموعة من الأهالي قرب نقابة المهندسين، وقد جرى نقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

0: ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة. إلى ضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مدعومين بقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث فوجئ المزارعون الفلسطينيون أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون بكمائن نصبها مستوطنون مسلحون بين الأشجار ومبادرتهم بإطلاق النار، وهو ما تبعه تدخل القوة العسكرية وتصعيدها الهجوم ضد المزارعين. هذا كما اعتدى أكثر من 30 مستوطنا على منزل في المنطقة.
1: هجوم واسع نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية أوسرين وبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. خلال هذا الهجوم هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق لمنعهم من قطف ثمار الزيتون. بدأت الهجمات بكمائن نصبها المستوطنون لمجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والآن يتمكن عدد من المزارعين من الانسحاب من منطقة أوسرين جنوب مدينة نابلس بعد أن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وحاول منع تصوير ما يجري هنا من هجمات للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين أصيب عدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلس. هجمات منسقة كانت على قرية أوسرين جنوب مدينة نابلس وبلدة بيتا القريبة. المستوطنون منذ ساعات الصباح نصبوا كمائن للمزارعين الفلسطينيين. كانوا المستوطنون مسلحون، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من النار على المزارعين بين أشجار الزيتون، ثم تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحم الأراضي وطرد المزارعين، ثم نفذ المستوطنون هجمات على المنازل وقاموا بتحطيم محتوياتها وتحطيم مركبات المزارعين الفلسطينيين وإصابة عدد منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات. في هجمات مستمرة ينفذها المستوطنون على أراضي المزارعين على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية أوسرين جنوب نابلس.
0: تظاهر متظاهرون
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
3: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 392960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الاقتصادي لتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا في التنمية والرخاء.
5: ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد، أهلا بك معنا. في القرن الإفريقي تتجدد الحرب يعني كل فترة والأخرى، وفي ظل هذا الدور يبدو الذي تسارع إليه مصر، كيف تتجلى أفق الحل، خصوصا وأن الرئيس المصري يتحدث عن ضرورة الذهاب نحو الحلول السلمية مع أنه يستضيف إريتريا ولا يستضيف إثيوبيا؟
6: بعد التحية لك أستاذ نضال ولكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي. بالطبع منطقة القرن الإفريقي منذ يعني انهيار الحكومة المركزية في الصومال في 91 وهي تشهد توترات وصراعات تمثلت في ضعف الدولة الوطنية، في تزايد الميليشيات المسلحة، ثم انتشار التدخلات خاصة التدخلات الإقليمية من جانب إثيوبيا سواء فيما يتعلق بالصومال ومحاولة تنسيق وإقامة علاقات مع جمهورية أرض الصومال أو صومالي لام، أو فيما يتعلق بالتوترات مع إريتريا. وكل هذا بالطبع أثر على أمن منطقة القرن الإفريقي، على أمن البحر الأحمر وبالطبع باب المندب وخليج عدن، وهو ما كان له تأثيرات سياسية واقتصادية على التجارة في قناة السويس. وبالتالي هنا ترقب أو تراقب القاهرة بالطبع هذه التطورات، وتتحرك مصر بشكل إيجابي بمعنى بناء تحالفات دعم وتعزيز الدولة الوطنية كما هو الحال في الصومال، واتفاق الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري ودعم الجيش الصومالي لبسط السيادة ومواجهة الإرهاب والسيطرة على الحدود، أيضا دعم دول مثل إريتريا. ونعرف أن هناك آلية التعاون الثلاثي المصري الإريتري الصومالي، وعقدت قمة بين ثلاث الرئيس السيسي والسياسي أفورقي والرئيس حسن الشيخ محمود في أسمرة في يونيو أو في أكتوبر 24، وكان هناك أيضا زيارة للسياسي أفورقي للقاهرة في يونيو الماضي. وهذا اللقاء التشاور أيضا في العالمين يأتي في سياق التحركات الإيجابية المصرية من أجل أولا بناء تحالفات دعم وتعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة التهديدات، سواء التهديدات الداخلية من التنظيمات والحركات الإرهابية أو فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية الخارجية خاصة من إثيوبيا. وبالتالي أصبحت منطقة القرن الإفريقي تموج على سطح صفيح ساخن. منهج التعامل مع الأزمات في خلال الفترة الماضية للأسف كان منهج إدارة الأزمات وليس حل الصراعات أو حل هذه الأزمات من جذورها، لأن هناك تدخلات، هناك تنظيمات، هناك دعف للدولة الوطنية، أيضا عمليات الاندماج القومي في ظل تعدد أو التنوع العرقي والإثني واللغوي، كلها بالطبع تواجه تحديات، وهذا يجعل هذه المنطقة منطقة يعني تعاني من الهشاشة الأمنية والهشاشة السياسية، بالإضافة طبعا إلى الضعف الاقتصادي. ومن هنا تتحرك القاهرة على أكثر من مسار، مسار تعزيز العلاقات الثنائية والدعم، مسار الأمني في تعزيز قدرات هذه الدول ومواجهة التحديات، مسار سياسي أيضا في بناء تحالفات مهم وتعزيز الشراكات لإعطاء رسائل أيضا لقوى إقليمية أخرى. ثم هناك المسار الاقتصادي التنموي في الارتقاء بقدرات هذه الدول من أجل استعارة عافيتها، وكل هذا بالطبع يصب في مصلحة الأمن القومي المصري وفي مصلحة بالطبع أمن البحر الأحمر وأمن القرن الأفريقي.
5: أي دور يمكن أن تلعبه مصر والحال أن لديها أيضا علاقة صعبة مع إثيوبيا؟
6: يعني بالطبع إثيوبيا أو بخر إثيوبيا أبي أحمد يعني أصبحت مصدر قلق يعني وحتى أزمات سواء في الداخل أو في الخارج. يعني الأزمة الداخلية في إثيوبيا وأزمة تيجراي وغيرها من الأمور هي بتعكس أن سياسات أبي أحمد الداخلية والخارجية هي مصدر للتوترات والصدامات. هناك الآن صدام مع إريتريا وتم قطع العلاقات، هناك بالطبع توترات مع مصر على خلفية أزمة السد الإثيوبي في ظل إصرار إثيوبيا في التعامل مع نهر النيل كأنه بحيرة إثيوبية ورفض التوصل لاتفاق ملزم، رغم أن مصر والقاهرة اعترفت حقيقة بحق إثيوبيا في بناء السدود في حقها في التنمية، ولكن ما تطالب به القاهرة هو ألا تؤثر هذه السدود على أمنها المائي على حصتها المائية المحدودة أصلا 55.5 مليار متر مكعب، وهناك اتفاق ملزم لسواء قواعد الملء التي انتهت أو فيما يتعلق بالتشغيل وهو الأهم خاصة في ظل سنوات الجفاف. وبالتالي هنا أدت سياسات أبي أحمد إلى هذه التوترات، وهنا القاهرة أيضا حتى الآن هي تلتزم بالنهج الدبلوماسي النهج التفاوضي نهج الحوار، في ذات الوقت أيضا تعطي رسائل حاسمة ورادعة للجانب الإثيوبي بأن لن تسمح القاهرة بالتأثير على الأمن المائي المصري، لأنها بالنسبة لمصر مسألة حياة ووجود، وهناك القانون الدولي للبحار للأنهار يحكم هذه القواعد، الإخطار المسبق، عدم الإضرار، الحقوق التاريخية المكتسبة، وإثيوبيا تصر على تجاهل كل هذه القواعد، ومع ذلك تسعى مصر إلى تحقيق سواء على المستوى الإفريقي أو مجلس الأمن أو مستوى القرن الإفريقي، كلها بالطبع بتوشي أن البيئة الصراعية في منطقة القرن الإفريقي وهذه التوترات سواء الحروب الداخلية والصراعات العرقية والإثنية أو فيما يتعلق بالتدخلات المختلفة، ولا ننسى أيضا العامل الإسرائيلي، إسرائيل أيضا مصدر قلق وتهديد في هذه المنطقة باعترافها بجمهورية أرض الصومال بدعمها الأبي أحمد. وبالتالي نحن في ظل هناك صراع الإرادات، صراع التحالفات المتضادة، وكل هذا بالطبع له تأثير سواء فيما يتعلق ببيئة الإرهاب وتنامي التنظيمات الإرهابية خاصة داعش وغيرها، أو فيما يتعلق بضعف هذه المنطقة وتهديد التجارة الدولية وأمن الممرات، خاصة أيضا بعد التطور الأخير ووصول ميليشيا الحوثي في اليمن في الضفة الأخرى من باب المندب إلى الباب، وكل هذا بالطبع بات يمثل تهديد حقيقي. ولذلك نقول أن القاهرة تتحرك تبني تحالفات ومع ذلك لا تقطع الحوار تماما مع الجانب الإثيوبي في ظل إصرار القاهرة على التوصل إلى اتفاق. وبالتالي القمة اليوم الرباعية التشاورية بين مصر والسودان إريتريا والصومال في سياق تعزيز قدرات هذه الدول من ناحية، في سياق أعطاء رسائل أيضا رادع للجانب الإثيوبي بأن هذه الدول لا تقبل التدخل في سيادتها، خاصة أيضا أن إثيوبيا يعني بالأدلة ثبت أنها تدعم قوات الدعم السريع واستضافت معسكرات لها، وبالتالي كل هذا بيشي أن هناك الآن مصلحة مشتركة للدول الأربعة سواء الصومال أو إريتريا أو السودان أو مصر فيما يتعلق باتخاذ موقف واضح ومحدد تجاه سياسات أبي أحمد التي تثير القلق أيضا خارجيا وداخليا وهم يؤثر سلبا على أمن المنطقة واستقرارها.
5: هل تقصد إذن يعني تحالف الدول الأربع ضد إثيوبيا بقيادة أبي أحمد، والحال أن الرئيس المصري يقول حل سلمي للنزاعات؟
6: لا أقصد تحالف عسكري أو أنه موجه بالتحديد إلى إثيوبيا، ولكن ما أقوله هناك تنسيق بين الدول الأربعة. هذه الدول الأربعة أضيرت من السياسات أبي أحمد سواء في الصومال بتنسيقه ومحاولة اعترافه بصومالي لان مع إريتريا أيضا باستضافة حركات معارضة إريترية وقطع العلاقات، أو فيما يتعلق بالسودان فيما يتعلق بدعم للدعم السريع، وأيضا فيما يتعلق بمصر باستمرار مشكلة السد وعدم حلها سلميا. فبالتالي هناك تضرر من هذه السياسات، وهذه الدول تسعى إلى تنسيق حقيقة المواقف وليس بالضرورة تحالف عسكري موجه ضد إثيوبيا أو تحالف عدائي، ولكنه إعطاء رسالة رادعة، رسالة حازمة بأن هذه الدول الأربعة هي لن تقبل بأي تدخلات، أن هناك إصرار وحرص على أن يكون هناك يعني احترام السيادة واحترام الدولة الوطنية. ونفت مصر التدخل في شؤون إثيوبيا رغم أنها حاولت أن تلقي بالاتهامات جزافا على مصر، وخرج قائد أركان الجيش وقال أن هناك تمويل ودعم مصري إريتري للحركات، وهذا لم يثبت حقيقة. وبالتالي هنا الرسالة الواضحة تقول مصر لديها مصلحة في استقرار كل الدول بما فيها إثيوبيا، يعني حتى بمنطق المصلحة البراغماتية ليس من مصلحة مصر أن تتحول إثيوبيا إلى دولة فاشلة أو تحارب طاحنة، هي بالطبع ستؤثر على أمن المنطقة على بيئة الأمن والاستقرار وبالتالي تصاعد الإرهاب، أيضا على فكرة اللجوء والأزمات الإنسانية، ثم على أمن البلاحة، ثم أيضا أخيرا على إدارة ملف السد الإثيوبي. وبالتالي هنا الرسالة تقول أن هناك رفض هذه الدول لسياسات إثيوبيا التوسعية والعدائية. لابد من احترام السيادة، أن العلاقات ينبغي أن تكون قائمة على احترام الجوار وعدم التدخل، وهذه الغرض الأساسي من هذه القمة الرباعية اليوم في العالمين.
5: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. في مدريد شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات للمطالبة بخفض الإيجارات ومعالجة أزمة السكن، في حين اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في فالنسيا مع تسجيل اعتقالات في صفوف اليمين المتطرف. وجاءت الاحتجاجات بعد رفض البرلمان الإسباني إجراءات حكومية لمعالجة الأزمة وسط دعوات إلى إضراب عام، بينما أشارت تقارير إلى احتمال دعوة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل.
2: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات، تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب، بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين. بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
5: قتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن وأصيب 3 بحارة في هجوم روسي استهدف سفينة في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية. وقالت سلطات ميناء أوديسا أن 13 من أفراد طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا جرى إجراؤهم إلى مكان آمن. وأدان مسؤولون أوكرانيون الهجوم ووصفوه بأنه هجوم روسي متعمد على الملاحة المدنية. ومن جهته قال الجيش الروسي إنه استهدف وألحق أضراراً بسفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في أوديسا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بأضرار بمحولات كهربائية وانقطاعات في إمدادات الطاقة الخارجية. وأشارت الوكالة في منشور لها على منصة أكس إلى أن الهجمات وقعت في 19 و20 و27 من سبتمبر الماضي على محطة زابوريجيا الحرارية للطاقة القريبة من المحطة النووية، ما زاد من المخاطر على الأمن النووي للمحطة. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف رفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في زيارة غير معلنة مسبقا. وحذر ميرتس من أن عدم التدخل لإيقاف روسيا يعني انقلاب آلتها الحربية على أوروبا عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم الأوروبي في الأسابيع المقبلة مع تصاعد القصف الروسي على البلدات ومحطات التدفئة. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، إذن هناك استهداف لمحطة زابوريجيا وفي نفس الوقت تحدث عن زيارة للمستشار الألماني مع مديري هذه الشركات العسكرية، ضعنا في التفاصيل.
3: نضال، صباح الخير. ربما أبدأ بالتطور اللافت الآن، حيث ذكرت مصادر محلية في مدينة دنيبروش شرقي أوكرانيا بدوي سلسلة من الانفجارات نتيجة هجوم روسي تجدد على هذه المدينة خلال هذه الساعات. طبعا هذا الهجوم واستمرار لهجمات متواصلة من قبل القوات الروسية على مناطق أوكرانية عدة خلال الساعات القليلة الماضية. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام الروس لأزيد من 135 مسيرة من مختلف الأنواع، جيربيرا وكذلك مسيرات شاهد ومسيرات خداعية تعرف باسم باروديا. أغلب هذه المسيرات كما قال سلاح الجو في الجيش الأوكراني هي مسيرات نفاثة، وقال بأن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط أو تعطيل أزيد من 125 من هذه المسيرات. لكن على ما يبدو هناك إصابات مباشرة بعدد من المسيرات في عدد من الأهداف هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. سمعنا الليلة الماضية دوي الانفجارات متعددة، أغلبها كان ناتج عن تعامل الدفاعات الجوية مع المسيرات التي دخلت أجواء المدينة وتواصل الضغط عليها. طبعا عمدة المدينة أكد سقوط لحطام إحدى المسيرات في حي ديسيانسكي بالقرب من مبنى غير سكني دون أن يذكر حصيلة أو مخلفات هذه الهجمات خلال الليلة الماضية. طبعا العاصمة الأوكرانية كما نعرف تعيش تحت وضع صعب جدا وضغط كبير من قبل القوات الروسية مع تواصل الهجمات على مدار الساعة، طبعا مع التركيز على استهداف منشآت حيوية للبنية التحتية وغيرها. بالنسبة للشق السياسي، زيارة مهمة للمستشار الألماني هنا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث وصل إلى محطة القطارات الرئيسية وكان في استقباله وزير الخارجية الأوكراني، ومن المرتقب أن يصل إلى هنا خلال الدقائق المقبلة هنا إلى ساحة الميدان، حيث سيتم وضع الزهور هنا على في هذه المنطقة كما نشاهد طبعا تطويق أمني و انتظار وترقب لوصول المستشار الألماني وكذلك الرئيس زيلينسكي إلى هذا المكان تحديدا. إذا تحدثنا ربما عن ما سيتداول خلال الساعات المقبلة، من المرتقب وفق ما تقول المصادر الأوكرانية أن يعلن المستشار الألماني خلال هذه الزيارة عن مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا ومساعدات اقتصادية فيما يتعلق ب قطاع الطاقة في البلاد. الزيارة مهمة وتوقيتها مهم جدا أيضا بالنسبة للأوكرانيين، خاصة بعد التهديد الروسي أمس للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة أوكرانيا مع تواصل الهجمات الروسية. رسالة ألمانية على ما يبدو بأن الدعم الأوكراني والدعم الأوروبي والدعم الألماني سيتواصل لأوكرانيا خاصة مع اقتراب الشتاء. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي هنا في كييف أيضا وردا على الدعوات الروسية اعتبرت بأن هذه الدعوات هي ابتزاز للأوروبيين، وقالت بأن بعثتها الدبلوماسية باقية هنا في العاصمة كييف.
5: شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمد زاوي، كنت معنا من كييف. دفعت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بنديتا بيرتي خلال مشاركتها في مؤتمر هلسنكي للأمن، دفعت عن فاعلية المظلة الأوروبية الدفاعية وطالبت بضرورة وضع خطة للدفاع الجماعي ومعايير لدمج القوات الأوروبية بصورة فعالة.
7: الأولوية في ظل تهديد روسي عدواني يسعى إلى تغيير الوضع القائم هي أننا نعرف ما يلزم لضمان الدفاع الجماعي عن أوروبا. نحن بحاجة إلى خطة دفاع جماعي، كما نحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة تتيح إدماج قواتنا بسلاسة.
5: تنطلق في البرازيل اليوم الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس عليها كل من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو. ورغم تصدر الملفات الاقتصادية والمعيشية قائمة اهتمامات الشارع البرازيلي، يبرز الدور الدولي للبرازيل ومواقفها من الأزمات العالمية كعامل وامتحان لمدى تأثر الناخب البرازيلي بالسياسات والمواقف الخارجية لبلاده التي تشكل هوية البلاد وموقعها في النظام العالمي المتغير.
8: لا يقتصر الاستقطاب في الشارع البرازيلي بسبب المسائل الداخلية التي تشغل بال الناخب البرازيلي من سياسات مالية والإعفاءات الضريبية وكافة المسائل التي تتعلق بالسياسات الداخلية البرازيلية، وإنما تنسحب بطبيعة الحال على الموقف البرازيلي من السياسات الخارجية وتحديدا في الشرق الأوسط. نتواجد هنا في حملة المرشح لمجلس النواب الفيدرالي تياغو أفيلا، الناشط البرازيلي المعروف بتضامنه مع القضية الفلسطينية والذي اعتقل من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي بسبب مشاركته في أسطول الحرية، ليحدثنا عن موقف البرازيل وكيف يمكن أن تحسم هذه المواقف الخارجية للسياسات الخارجية البرازيلية الموقف لدى الناخب البرازيلي قبيل إدلائه بصوته يوم الغد.
9: First of all, it's important to say that Brazil elections is connected.
10: قبل كل شيء من المهم الإشارة إلى أن الانتخابات البرازيلية ترتبط بشكل وثيق بسائر ساحات النضال حول العالم. فالإبادة الجماعية التي تشهدها فلسطين والكونغو والسودان والغزو والعدوان على لبنان والهجمات التي تطاول سوريا والعراق واليمن وإيران واختطاف رئيس فنزويلا والحصار البحري المفروض على كوبا والتدخل في الانتخابات بالمكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو وهندوراس، كل ذلك ينبع من المكان نفسه. فالإمبراطورية ذاتها تلك الإمبراطورية المتهاوية التي يقودها دونالد ترامب وتتحكم فيها توجهات نتنياهو تحاول اليوم العبث بالانتخابات هنا في البرازيل. من هنا يكتسب موقف البرازيل المناهض للإبادة الجماعية والمؤيد لفلسطين أهمية استثنائية، فكما هو الحال في كافة البلدان حين تعلن وقوفك إلى جانب فلسطين فإنك تكسب قلوب الشعوب، لكنك في المقابل تثير حنق أصحاب المليارات. هذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم، غير أنني على يقين بأننا اتخذنا الخيار الصائب ونمضي الآن قدما لنحو إعادة انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا ورفض أي تدخل خارجي أو أمريكي في ديمقراطيتنا.
8: ليست البرازيل دولة هامشية في أمريكا اللاتينية، هي الدولة الأكبر جغرافيا وسكانيا. نتائج هذه الانتخابات ستعتبر مفصلا ومنعطفا استراتيجيا سينعكس على مستوى أمريكا اللاتينية وبطبيعة الحال على التحالفات الدولية للبرازيل، سواء بانحياز مع الصين وروسيا أو في صراع متواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها في شأن الداخل البرازيلي. معاذ موسى، التلفزيون العربي، جادة باوليستا، ساو باولو.
5: بدأ البوسنيون التصويت في انتخابات لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة وبرلمانها الوطني، إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة. ويحق التصويت لنحو 3.5 مليون ناخب، ومن المتوقع أن تؤثر نتائجها على مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهذه صور مباشرة من أحد مراكز الاقتراع في سراييفو إذن لهذه الانتخابات. أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في جمهورية لاتفيا فوزا بفارق كبير لحزب القائمة المتحدة المنتمي إلى تيار الوسط والمؤيد لأوكرانيا بقيادة رئيس الوزراء أندريس كولبيريجيس. هذا فيما فاز حزب لاتفيا أولا اليميني بالمركز الثاني بما لا يزيد عن 13% من الأصوات. جددت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان دعمها لحليفها الأبرز جوردان بارديلا عقب نشر موقع ميديا بارت الإخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 وتتضمن تعليقات معادية للسامية. ونفى بارديلا المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حال فوز لوبان بالرئاسة هذه المزاعم، معلنا عزمه مقاضاة الموقع بتهمة التشهير والتزوير واستخدام وثائق مزورة، فيما قال موقع ميديا بارت إنه تحقق من صحة المحادثات المنشورة. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وخلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو قال ترامب إن مراكز البيانات تمثل محركا اقتصاديا كبيرا، محذرا من أن فرض قيود محلية عليها قد يدفع الشركات والاستثمارات إلى الصين. وتواجه مراكز البيانات العملاقة معارضة متزايدة في عدد من الولايات بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والمياه، فيما تحولت إلى قضية مثيرة للجدل قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
11: Tariff is my favorite word and the fake news killed me. They said, what about
5: ختام هذه الساعة الإخبارية، تتابعون برنامج هذا النهار مع محمد غملوش على رأس
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: منبر الحرية.
1: روح انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية.
0: 92.7
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. ستم صباحا وأهلا بكم السيدات والسادة. أهلنا أحبتنا متابعينا في كل مكان، معكم من جديد نجدد العهد والصحبة من خلال هذا اللقاء، برنامج وسط البلد، وينطلق في حلقة أخرى ورحلة أخرى وإياكم ومعكم عبر إذاعتنا منبر الحرية. من الخليل نحييكم ونرحب بكل من انضم إلينا الآن وينضم إلينا في كل وقت وحين. أهلا بكم إلى هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية وشراكة مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، التي نعتز بهذه الرفقة ونفخر بصحبتها. إذن بدأنا من جديد، وما زلنا على العهد والوعد، وما زلنا معكم نتابع قضايا الناس، قضايا المجتمع من خلال هذا المشوار. نتمنى أن يكون مشوار خير دائما ورضا من رب العالمين. ربحي أبو رموز معي كالعادة في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. اليوم ربحي غير، اليوم ربحي عريس، وبعد إتمام إشهار خطوبته يوم الجمعة اليوم أمامي. صباح الخير. أما الضحك غير، الضحك غير. صباح الخير لعريسنا الغالي ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، عقبال البقية كلهم، عقبال عند كل العايزين زي إيهاب وزي أشرف كمان. أشرف ولو شايفينه، بس أشرف يعني نفسه يتني. صباح الخير لأشرف، صباح الورد للجميع. إذن بدأنا المشوار، هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، معكم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

الحق الحق ربحي الحق. طبعا اخونا الغالي الغالي والعزيز جدا دكتور ابراهيم عابدين. ايها العابدين صباح الخير الى كل العائله، ببارك لك كثير كثير كثير كثير. تحية خاصة من دكتور إبراهيم عابدين والعائلة إلى العريس الغالي ربحي أبو رموز ولعروسته، ألف ألف مبارك والتمام على خير. طب اسمع، بما أنه رايحين هيك باتجاه البلد، خلينا نميل على آيفون موبايل. آيفون موبايل اللي بنصبح عليهم كتير كتير، بنوجه لهم تحية خاصة هذا الصباح. ربحي ورامي الصرصور ومن معهم في آيفون موبايل نشكرهم شكر خاص، هم بيعرفوا ليش، مش رح نقول ليش، بنقولهم تحياتنا. صباحكو ورد فل وياسمين، صباح الخير للجميع من إذاعة منبر الحرية وكمان من أبو جهاد ومني خصنص ومني العريس. أي صح لكم بس عريس يصب عليكم في هالصباح الحلو. عريسنا ربحي أبرومو، صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية. آيفون موبايل علامة فارقة في عالم الموبايلات و الأجهزة الخلوية واحتياجاتها وإكسسواراتها. دعاية خليها دعاية ولتكن، يعني شو المشكلة. صباح الخير لرامي وربحي وكل الشباب اللي معهم في آيفون موبايل، وعقبال ما يصير لكم فروع في نيويورك وباريس ولندن وروما كمان.

طبعا يعطيكم ربي طولة العمر والصحة والسلامة والسعادة دائما. إذن معكم برنامج وسط البلد. أولا بدي أصب على كل الأصدقاء والعاملين في شبكة الحرية الإعلامية، وكمان أصب على كل أصدقائنا اللي بيتابعوا معنا من خلال البث المباشر للبرنامج عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيونات التفاعلية. صباح الخير لنوال شحاتيت، أول صديقات البرنامج اللي دايما معانا ودايما حاضرة ومشاركة. وبدي أذكر بإمكانية التواصل كمان مع البرنامج، سهل جدا التواصل مع البرنامج عبر الاتصال على الرقم سلم 3546، سلم 3546 ومش 4 6 بس 6 1 خطبها جديد ومش رح يتني، والله ممنوع ممنوع ممنوع، ربحي اوعك 4 6 هذا رقم التليفون. تهنئة خاصة من الوالدة، تهنئة خاصة جدا جدا من أعماق القلب إلى الوالدة الغالية، من الوالدة الغالية والإخوة نسيم ووسيم والأخوات يا مفيدة إلى العزيز الغالي ربحي ربحي وخطيبته سمر السعيد بمناسبة خطبتهم التي أشهرت يوم الجمعة. يعني إشهار الخطوبة هو إعلام لكل الناس بأن هذه الخطوبة تمت وأن هؤلاء أصبحوا من نصيب بعض بإذن الله تعالى. فمبروك إشهار الخطوبة ومبروك للوالدة كمان يا ربحي. احنا يعني باسمنا باسم اخي ابو جهاد ومجلس اداره اذاعه منبر الحريه وكل العاملين بنهني وبنبارك لاخونا وزميلنا وحبيبنا ربحي، والله العظيم لو حب يفرح من قلبه لما بيكون في عنده مناسبه حلوه. فيعني احنا فرحانين لفرح ربحي الحمد لله. طبعا ربحي مش بس زميلنا، هو كمان جارنا، يعني زميلنا وجارنا، فالفرحه مضاعفه. الف مبروك له، لوالدته، لاهله، لإخوانه، والله وإبننا، والله وإبننا وعلى راسنا. ومثل ما قلت لك إياها، اللي بيصعب عليك بيهون علينا، إحنا معاك للنهاية بإذن الله تعالى، عقبال ما تم أمورك على خير ونشوف لك أبناء كمان وتشوفهم في أعلى المراتب. تحياتي يا ربحي، مبروك مبروك.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

إذن 20 دقيقة بعد الساعة 9 وبرنامجنا مستمر بالتعاون مع شركة جوال. يسعد لي صباح الجميع وأهلا بكل متابعينا والمستمعين في كل مكان. صباح الخير للأصدقاء الدائمين للبرنامج واللي بنعتز دائما بوجودهم معنا عبر صفحة HR Live. ياريت الكل يتابعنا من خلال HR Live على منصة فيسبوك أو من خلال التلفزيونات التفاعلية حضارة الزيتونة ومدى، الله يعطيهم ألف عافية، وبإمكانكم المشاركة في البرنامج والتعليق، وبإمكانكم إرسال أي رسالة. التواصل مع البرنامج من خلال الهاتف على الرقم سلم 3546، طبعا اتصال عادي ما في أي رسوم إضافية على هذا الاتصال. البعض بيعتقد أنه الاتصال على هذا الرقم هو برسوم إضافية، لا هو اتصال عادي جوال لجوال أو أريد لجوال، عادي جدا ما في أي رسوم إضافية، بالإضافة لإمكانية التواصل عبر الرسائل على الرقم من جوال طبعا على 678 بالإمكان إرسال أي رسالة ل 37863 37863. أما من أريده فعلى 6769، هذا بالإضافة لمشاركة البرنامج اللي بنتمنى دائما تشاركوا لنا البرنامج، تعملوا شير للأصدقاء للمجموعات اللي أنتوا عليها لحتى نوصل صوتنا وصوتكم لأبعد مدى. أمجد دعيس أبو إسلام، الله يسعد صباحك يا عزيزي، صباح الخير.

من السموع فيصل الصالحي، تحياتي ويسعد صباحك، شكرا على كلماتك الحلوة. أم محمد الجنيدي كمان بنقولها صباح الخير. وليد الراعي، عبد الله السراحين، لمار سويتي، وجدي كاتبة، وأمجد الطروي. أمجد بقول لك ربحي إن شاء الله بتشوف كناينك أو بتشوف لكناينك إن شاء الله. محمد المصري بقول بلاد الفقر أوطاني وكل الشعب جوعاني، فمن خوف إلى ذل إلى لوعى فأحزاني، فكيف الحب يجمعنا وسعر الصرف أوجعنا ولا مسؤول يسمعنا وهيئة حق إنساني. بلاد الفقر أوطاني لنا آمال قد خابت وولدان لنا شابت، فلا أهدافنا صابت بأولنا ولا الثاني. بلاد الفقر أوطاني. والله أنت متشائم زيادة يا محمد، أنا بعرف الظروف صعبة، وإذا بحكي لك على القصص اللي بتورد علينا رح تستغرب إنه في إشي زي هيك في بلدنا، لكن صدقني الأوضاع أسوأ مما تتخيل. برغم هيك بنقول دائما الذي وعد سيفي، رب العالمين إن وعد لا يخلف وعده أبدا، إن الله لا يخلف وعده. فربنا قال فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر أكد عليها يعني حتى إنه رب العالمين لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كل شيء كان يقول له قل للذين آمنوا قل كذا. لما تحدث عن الوعد والدعاء قال فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني ما قالوش قل لهم أني قريب، قالهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فرب العالمين قريب وسامع وشايف ولا يرضى الظلم أبدا، ووعد بأن بعد كل عسر يسرى، ما عليك إلا شوية صبر وربك رح يفرجها بإذن الله تعالى. محمد علي الحوامدي ببارك لك بالخطوبة والتمام على خير يا ربحي. أمجد الطروي كمان بتمنى لك التمام على خير. حمزة طميزي وعاطف سالم، الله يسعد هالصباح يا عاطف. أم طارق البشريتي تحياتي شكرا لك. أم يزن أبو غليون صباح الورد، وبالمناسبة خلينا نصبي على بهاء أبو غليون كمان، وإن شاء الله يا ربي بنشوفك قريب يا بهاء في البلاد. أبو زيد الرجبي صباح النور. أم محمد الجنيدي بتصبح على الجميع وبتبارك لك يا ربحي، بتقول لك إن شاء الله التمام على خير. وليد أبو زيني يسعدها الصباح يا وليد أبو زيني، تحياتي لك. سناء المحتسب كمان صباح النور. وأمجد الطروي بقول تفائلوا بالخير تجدوه، أكيد تفائلوا بالخير دائما تجدوه عند الله، قولوا يا رب دائما بإذن الله تعالى ربنا هيك بيسرها على الجميع. هذا أبو الرائد يا سيدي، أبو الرائد زيد رمضان بصب عليك وبقول لك ألف مبروك أخي ربحي، ألف مبروك وإن شاء الله تمام على خير. طبعا بدي أصبح بالمناسبة على أبو الرائد، على أبو تميم، على كل العائلة عندي، على الأنسباء والأصهار، ويسعد مليون صباحكو وربنا يديمكو ويخليكو ويخلي أيامكو كلها حلوة. مين هذا اللي بقولك صباحك نوتيلا؟ صباحك نوتيلا يا أبو رائد، نوتيلا خليها قهوة، والله القهوة كويسة. المهم مين ضار فيكو معرض الصناعات الإنشائية إكسبو امبارح في إكسبو الخليل اللي تم افتتاحه برعاية دولة رئيس الوزراء أو تحت رعاية دولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله، عفوا دكتور محمد مصطفى، ما جبنا رامي الحمد الله، شو فيه رجعنا لورا شوي، مش شوي، شويات رجعنا

0: بحبك كل مرة مثل الأول يا حبيبي يا ربي خلي ضحكاتي.
1: عاطف بصب عليك يا ربحي. عاطف بقول لك ألف ألف مبروك وتحياتنا. وكمان عاطف سالم طبعا. وأمجد الطروي بقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعندنا أخونا وليد زماري أبو محمد بصب على الكل وبصب على أبو الفهد وعلى أبو يعقوب الجبالي وعلى كل الأصدقاء. رنا أحمد كمان بتصبح عليكم جميعاً.

0: يعني بس رجاء خاص من كل اللي بيتواصلوا معنا صوتيا عبر التليفون. صعب نرد على التليفون لأنه إحنا على الهواء, وصعب كمان نسمع رسائل صوتية, فريت كتابة إذا أمكن بعد إذن الجميع. الله ينور عليك عريس مصحصح اليوم. ربحي اختلفت نفسية, تخيلوا والله العظيم النفسية هي أساس الحياة, هي أساس السعادة والفرح في حياتنا كلها, نفسية الإنسان وكيف بتعامل مع الأمور. تخيلوا ربحي اليوم احنا في عالم تاني, عالم تاني.
1: إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة, مفيش ولا دمع حاجة.
0: عمر طباسي بقول صباح الخير للجميع وربنا يفرجها على كل فلسطين. رانا أبو تركي صباح الخير ويعطيك العافية. أبو ضياء الجعبري كمان صباح النور. أم محمود قعقور بتصبح على الجميع وعلى ربحي خص نص, بتقول لك ألف ألف ألف مبروك, تهانينا الحارة جدا بمناسبة الخطوبة يا ربحي. وكمان عندي محمد عادل سعيد كمان ببارك لك. محمد عادل بقول لك ألف مبروك يا ربحي والتمام على خير بإذن الله تعالى.

0: 30 دقيقة بعد الساعة 9، يعني أول نص ساعة مرت من برنامجنا، أقل شوي لأنه بلشنا بعد التسعة، بس يعني خلينا نقول جئنا إلى موعد أول استراحة، أول فاصل في البرنامج. بدنا نصبي عليكم جميعا ونروح لفاصل إعلاني. بعد الفاصل أكيد أكيد رح نكون مكملين معاكم، وخليكم معانا في برنامج وسط البلد برعاية جوال. رح نحكي عن الإكسبو، رح نحكي عن البلد أحوالها، رح نحكي عن مشاريع بلدية الخليل. كمان امبارح شفت إشي له علاقة بشارع عين دربحة، إنه بلشوا شغل في هذا الشارع، يعني كتير حلو، الله يوفقهم. إحنا مع موضوع الحاويات كمان اللي بدأ نشره في أرجاء المدينة وفي الشوارع الرئيسية كتجربة. هلا في ناس بيسألوا إنه ليش الشارع الفلاني الشارع الفلاني لا، ليش المنطقة الفلانية المنطقة الفلانية لا. بحب أحكي لكم بس إنه الموضوع يتعلق بتجربة. الحاويات البلاستيكية هاي اللي تم وضعها، اللي هي يعني مرتبة ومنظمة وحلوة، وإن شاء الله بتحافظ على نظافة البلد، وكمان بتمنع تجمع الكلاب الضالة على فكرة. هاي رح تساعد كتير في إنهاء ظاهرة الكلاب الضالة. إذا التزمنا وحطينا النفايات داخل هاي الحاويات، الكلاب ما بيعود لها مكان تتجمع فيه، فإن شاء الله كمان بتساعدنا في هذا الموضوع. رح نحكي عن هذا الموضوع كمان بعد الفاصل. رح أحكي لكم قصة رجل كان في زيارتنا هذا الصباح، لعل وعسى يعني من ناحية إنسانية أحكي لكم باختصار كلمتين عن هذا الموضوع. جيت في حدا له 3-4 أيام بيحكي معي، بيحكي لي على ضائقة مالية مش طبيعية بمر فيها، وبيوصف لي وبيوصف لي وبيوصف لي، لكن يعني لم يستكفي بالحديث عبر الهاتف، إجا لعندي. اليوم تفاجأت عند وصولي إلى مبنى الإذاعة بأنه الرجل موجود. فقصة هذا الرجل، يعني هو رجل معروف لدينا، و يعني تفاصيل ولا اللي بيقدر يساعده بنعطيها، ما عندنا مشكلة ويتواصل معه هو موجود. طبعا الزلمة يعني تعرض لضائقة مالية كبيرة قبل فترة، وصدر أمر حبس ضده، فاضطرها أنا بحكي لكم ممكن تتأكدوا طبعا لأي حدا بيقدر يساعد هذا الرجل. بنته مخطوبة وعندها شبكة، فاضطر أخذ من شبكة هاي البنت، باع إشي وتصرف في حقه حتى يرد أمر الحبس اللي عليه. المبلغ 500 دينار تقريبا. الزلمة قرب عرس بنته، باقي لعرس بنته أيام فقط، أيام، ومش عارف كيف بده يرد تمن الشبكة. عايش ظروف مأساوية والله. ورجاني رسائل من بنته إله إنه خطيبها يعني بيسألها عن الشبكة، وإنه شاكك إنه في إشي مش صح، وإنه كذا. الزلمة ما بينامش. اليوم طلع من المنطقة اللي هو فيها، طبعا هو من حوالين الخليل، طلع من الساعة 6 صباحا، جيت لقيته قاعد بيستنى هون بدور على حل، بدوش من ناحية تصير لبنته مشكلة، بدوش ينفضح بين الناس، بدوش بنته كمان تنكسر. فالله يفرجها، يعني هذا الزلمة جاي على أمل إنه يلاقي حدا ينجد وينقذه في هذا الموضوع، ولو على سبيل الدين، رغم أنه أنا بقولكوا الزلمة مديون وحالته على الله، لأنه هو أصلا عايش ظروف استثنائية. والله أنا يعني يمكن لما حكيت مع ربحي قال لي ربحي معقولة يعني حدا يساعده في هذا الموضوع؟ قلت له هذا من الغارمين، هذا باب من أبواب الزكاة، من الغارمين، من الناس اللي مجبرين يعني بالفقر إنهم يتداينوا. والفقر مش عيب، الفقر هو امتحان من رب العالمين. فياريت ياريت ألاقي حدا هيك ينجد هذا الرجل. طبعا التواصل معه مباشرة، ممكن كمان يعني إذا بدك ضمان لهذا الدين، إذا حبيت تعطيه دين مش لله، رغم أنه يجوز جدا إعطاءه لوجه الله تعالى، لأنه هذا الرجل بيعيش محنة. تخيلوا يعني حدا مكانه ممكن ينجلط والله، يعني لو أنا والله يمكن ما بتحمل، لو أنت يمكن ما بتتحمل. الموضوع جدا مزعج، خاصة لما بيكون بنتك ونسيبك، الله يفرجها. على كل هذا ملخص بس صغير عن حالة هذا الرجل. إذا حدا بيقدر يعينه يساعده يوقف جنبه، والله هو من عائلة كريمة، من عائلة محترمة، بس الظروف، الظروف سبحان الله. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنكمل سوا، خليكم معنا.
1: وسط البلد عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
6: وسط البلد، عينك على كل البلد.

صباح يا سادة جميعا، وصباح الخير لربحي خص نص أبو رموز كمان مرة. بنصبحك بالخير، تحياتنا ويعطيك العافية. في عندي صباحات كتيرة ومباركات كتيرة لحبيبنا ربحي. محمد عادل سيد والنائم عبد الله القدسي، سناء المحتسب بتدعي لك الله يتمم لك على خير. تامر مرسي، الشيخ دور ربولي، سعد صباحك أخي أبو رامي. يا ريت الضرورة تشوف لنا رئيس البلدية على قصة مطبات منطقة ظهر البصة. امبارح بنت أختي الساعة واحدة بالليل اندعست في المنطقة عنا، يا ريت للضرورة أرجو البلدية. يعني يا تامر والله العظيم إنه غريبة الساعة واحدة بالليل. طب يعني لو حطينا مطب ولا ما حطينا؟ إذا في ساعة زي هاي أول إشي، إذا هي بنت صغيرة شو بتسوي بالشارع الساعة واحدة؟ وتاني شيء يعني على شو السرعة في هاي المنطقة؟ أنا بعرف المنطقة كويس والله، ودرسوها المهندسين أكتر من مرة وقالوا إنه يعني لا يجوز وضع مطبات فيها. ما بعرف هذا رأيهم. المهم فيصل الصالحي بيقول مبارح بنبارك لربحي أول شيء ألف ألف مبروك، تهنئة مني ونسمع أغنية الخطوبة. فيصل الصالحي، طيب حاضر على راسي. ماجد مسالمي، عبد الكريم الشلالدي، وأمجد الطروي، أبو نهاد قفيشة، وكمان إلهام القواسمي، همام دميري، كلهم بيصبحوا على الكل. وخلينا ناخذ اتصال. ألو أبو يعقوب الجبالي، ببارك لك كمان مرة وكمان مرة وصب عليك. وأبو يعقوب ذكرني بموضوع البلدية والحاويات والكوشوك والمشكلة القائمة مع قسم النفايات في جمع الكوشوك من محلات البناشر، وفعلا هي مشكلة. يعني ترموش في الشارع، ادفعوا رسوم وما بياخدوش منهم هذا الكوشوك. طيب شو يعني؟ صحيح لا تفلو مفلوق لا تاكل، كل لحد ما يصير فيك اللي يصير، مش مشكلة. بس المهم صحيح تفلوش، اوعك ها، ومفلوق تاكلش يا زلمة، مش لايقة، مش من مقامك تاكل مفلوق. طب شو يعمل؟ بموت من الجوع هيك. يعني انا دعوة لاخواننا في بلدية الخليل، خاص نص لاخونا دياب الجنيدي، يا ريت ترد على تليفوناتنا تليفونات الناس. يعني انا شخصيا اللي طالب حاوية نفايات من اخونا دياب من شهرين، وعدت من قبله 20 مرة. آخر شيء اضطريت امبارح حكيت مع رئيس البلدية ومع المهندس أمجد عبيده، لأنه بجد يعني مستفز الموقف والله. يمكن صار وعدني 10 مرات إنه بس أعطينا يومين، هاي إحنا بنفرز الحاويات، هاي إحنا بنسوي، بخلصوش اليومين. فعلا يومين بالعملة الأردنية شكله، حسبها يومين ضرب 4 و2، بس برضو مش كتير يا ربحي. المفروض 10 أيام 9 أيام ويكون مخلص الموضوع، لو أحساب الأردني هاليومين تبعونه، والله أحساب الجنيه الاسترليني كان خلصوا، أحساب الذهب كان خلصوا. وبعدين يا جماعة الخير، احنا يعني المسؤول حلو يكون مسؤول بمعنى الكلمة. لما حدا بيحكي معي يعني أبو يعقوب بيقول لي المشكلة ما برد علينا، يعني بنرن عليه بنحاول نستفسر منه. طب هذه محلات بيطلع منها كوشوك، فرضتوا عليها رسوم لنقل الكوشوك. طب بتاخدوا الرسوم وبتاخدوش الكوشوك؟ كانوا ياخدوا الكوشوك على المكب، هم بسياراتهم يروحوا يرموه، المكب بطل يستقبل، وين يروحوا فيه؟ وين يروحوا؟ والله بس إجابة يعني إذا ممكن من إخواننا في قسم النفايات في بلدية الخليل. حلو موضوع الحاويات اللي انحطت في الشوارع، حلو ومرتب، بس كمان في شغلات تانية كتيرة لها علاقة بالنفايات وجمعها بدها مراجعة. يا أستاذ دياب يعني، وأنا مضطر نراجع مع رئيس بلدية الخليل أخونا البش مهندس يوسف الجعبري، رغم أنه والله موضوع يعني مش لازم يوصل لرئيس البلدية، الأصل أنه ما يوصل لا رئيس البلدية. أما هذا الموجود شو نعمل؟

0: والكارانتينا وما أدراك ما الكارانتينا، مش تليفون ولا رسالة، أكتر من حدا يا جماعة الخير صار باعت لي اليوم على موضوع الكارانتينا، وللأسف هذا الإنسان يعني أو هاي العيادة الصحية الشكوى فيها كبيرة جدا، يعني لا أدوية ولا علاجات كما يجب ولا ولا ولا ولا، للأسف الشديد أكثر من تليفون. جاني من الكارانتينا اليوم، واضح أنه اليوم تحديدا في مشكلة بالكارانتينا، واضح أنه الإخوة للأسف يعني متذمرين جدا. أول شيء بالنسبة لرقم مهتدي، والله مش معي رقم مهتدي اللي كان معنا في حملة بسملة، عم بيسألوني عنه، والله ما هو معاي فعليا، هيني بحكي على الهواء عشان الكل يسمع، لأنه في كتير ناس سألوني، وكمان بدي أحكي شغلة بخصوص هذا الموضوع بس بعد شوي راح أحكيها. طبعا موضوع الكارانتينا نرجع لإله، موضوع الكارانتينا اليوم تحديدا مزعج اليوم، لأنه واضح من كم الرسائل والاتصالات اللي وصلتني أنه في مشكلة اليوم في الكارانتينا، شو اللي بيصير هناك مش عارف. خلينا ناخد أبو يعقوب أول ونشوف مين معنا. ألو، طب إما تحرير إلهام القواسمي بتصبح على الجميع، وجدي كاتبة كمان، إم إياد القواسمي بتبارك لربحي أكيد وبتصبح على الجميع. تامر مرسي الشيخ درة بيقول والله يا عمي أبرامي كانت مروحة بدها تطلع في السيارة، هداك مسرع طاير طاير، يا ريت للضرورة يا أخي راجعوا البلدية. والله تامر المهندسين قالوا إنه لا يجوز وضع مطبات في هاي المنطقة، هلأ مش راح يتم وضع مطبات إلا إذا راجعتوا وقدمتوا طلب كمان مرة وضغطتوا وشرحتوا، إذا أقنعتوهم يعني باختصار، بدون ما تقنعوا الإخوة المهندسين صعب جدا إنه يصير إشي. هلأ إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا بنحكي لهم وكل مرة بنحكي، بس هم عندهم قناعة إنه المنطقة مش بحاجة، انه المنطقة مش بحاجة لمطبات، المسافات فيها بسيطة جدا، والشارع اصلا يعني مش محتاج، الشارع ما بيتحملش سرعة. فصباح الخير لمرسي تامر، وزي ما قلت لك يعني ضروري تراجعوا اخواننا في البلدية. امجد الطرب بيقول لي يوم الاخ دياب الدينار الكويتي شكله بينحسب. شكري شاكر، يسعد صباحك يا شكري، شكري بيصبح على الجميع وبيبارك، خص نص لربحي الصديق الغالي ربحي أبو رموز بمناسبة الخطوبة، وبيهديك أغنية مبروك لرامي عياش، أغنية مبروك لرامي عياش هاي من شكري لك تحديدا يا ربحي. ناخد التليفون أول. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: الله يعطيك العافية أبو رامي.
0: الله يزيدك ألف عافية.
1: معك أبو فؤاد عيد من غزة.
0: حياك الله يا أبو فؤاد.
1: والله أنا بستغل هذه الفرصة الطيبة وبحب أبرك لربحي بالتهنئة والمبارك، لأنه تعب معانا كتير ربحي.
0: نعم.
1: وكان له جهد مميز في الإذاعة طبعا الطاقم كله. لكن ربحي يعني إحنا بنفرصه بالتهنئة للمناسبة الطيبة اللي صارت معاه، وإن شاء الله ربنا بيتمم له على خير.
0: يا رب، اللهم آمين.
1: أنا حبيت يعني من غزة أبرك بالتحية والمباركة وأهنيه، وإن شاء الله من خير إلى خير.
0: إن شاء الله. والله يا أبو فؤاد وإحنا سعيدين بسماع هاي الكلمات منك تحديدا. إحنا يعني الوطن كله وطن، ما فيش وطنين عنا، الوطن كله واحد، حتى لو الحصار والإغلاق والمنع كان من قبل الاحتلال، إلا إنه بضل وطن واحد وشعب واحد وأهل، كلها أهل وحبايب. الله يا ربي يتمم له على خير ويبارك لكم أنتوا كمان ويرفع عنكم هالغمة.
1: الله يخليك أبو رامي. بدي أسألك بس رقم الرسائل 3-7-8-6-3، ما له مقدمة له إشي؟
0: لا لا،
1: أبعت رسالة ما بعت
0: ولا إشي، من جوال طبعا. أما
1: من جوال اللي بحكي،
0: من جوال ولا أي مقدمة. 3-7-8-6-3، من أريده 6-7-6-9.
1: أنا حولت على جوال، أنا بحكي من جوال، حولت على جوال فتعذر، بقول لي بتعذر أو بقول لي هل في رسوم في مقدمة، مش فاهم أنا كيف.
0: لا لا، ما في أي بس من الفاتورة إذا تليفونك فاتورة ما بيبعت رسائل.
1: أنا فاتورة.
0: ما بيبعت رسائل من الفاتورة.
1: بعتش من رسائل الفاتورة.
0: لأنه هذا رقم مختصر فإلهم نظام معين في الاتصالات ما بعرف يعني كيف.
1: تحياتي لك ونهارك سعيد.
0: تحياتي الله يسعد صباحك يا أبو فؤاد أنت وكل أهل غزة ويغير حالنا وحالكم لأحسن منه يا الله. وهاي دعوة من القلب لكل الناس اللي المكلومين المكروبين. غزة بتعيش بظروف مأساوية. أحكي لكم إحنا كل يوم بنحكيها مش مرة عشرات المرات. يمكن حملة مالك وحملة بسملة اللي قامت فيها إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع المؤثرين والمشاهير فتحت أبواب كتير. احترامي لكل الناس بس الإذاعة كمؤسسة وإلها عنوان ومبنى وأرقام ثابتة ومعروفة يعني صارت مزار. والله لو بحكي لكم قديش بيجينا رسائل من غزة قديش بيجينا اتصالات من غزة ما بتصدقوا لأنه وضع غزة مكلوم وضع غزة كرب. فالناس صار عندها أمل بالمساعدة. الطلبات مش طبيعية. الله يكون بعون الناس وكلها بوثائق وإثباتات بتدلل على حجم الصعوبة اللي بيعيشوها أهلنا في غزة هاي الأيام. خلينا نروح لاتصال تليفوني. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: سعد صباح.
0: أهلا يا أبا يعقوب.
2: صباح ريمتك. صباح أبو محمد أبو فاش وأبو خليل وكل الحبايب.
0: وكل الحبايب والأصدقاء والله يا ربي يخليهم ويزيدهم كمان وكمان.
2: احنا اتصلنا فيه وإن أمم عندها وعندها رئيس البلدية وعند المسؤولين يشوفونا حل لهي كوشوك الثالث.
0: نعم.
2: أنا نعطينا الشفرية كل واحد يرمي وين ما بده. أنا بدفع ما مش ربحان يعني اللي بحصه في البلدية أنا مش ربحانه في الكوشوك.
0: يعني
2: إذا يشوفونا حل ولا هذا أحمل كل سيارة اللي بتركض اللي بترخي الكوشوك أحطه أنا مش مسؤول. بعدين بصير بربرة وأعمل وأسوي.
0: والله شوف هو انت معك حق ومعك حق كتير واحنا يعني انا بحاول انه نلاقي لها حل من خلال رئيس. انا اضطريت انه احكي مع رئيس البلدية لانه مع الاحترام لاخونا دياب الجنيدي زي ما قلت انت بردش على التليفون فاضطرينا نتوجه مباشرة لاخونا رئيس البلدية وحكينا معه. اليوم المفروض انه يردوا لنا خبر نشوف شو بده يصير. والله اقول لك بعرف شو بده يصير مش عارف بس ان شاء الله خير. تستنى منا بقول لك اليوم رد من رئيس البلدية هيك وعدوا البشمهندس امجد عبيده واخونا البشمهندس يوسف الجعبري وعدوا بانه اليوم يعني يلاقوا لنا حل في هذا الموضوع وان شاء الله.
2: ثم حمل كل واحد شو بده
0: إله فرد فردين هو حر. أنا المشكلة زي ما قلت أنا يعني هم مفلوق لا تأكل ممنوع ترمي في أي مكان وصحيح لا تفلق ادفع رسوم وإحنا بناخدها وفي نفس الوقت ما بياخدوهاش هاي المخلفات اللي هي الكوتشوك التالف. كنتوا تودوها على المكب بطلوا يستقبلوا هلا في المكب.
2: نعم بطلوا. وهذا نجاتي كأبو شامي.
0: نعم.
2: أنا يعني أنا بقدرش أخلي سندو عشر أيام وتهانا بعد روح شوفونا. بقول لك يا أبو دياب شوف لنا تبعوني الكفتب شو أنا أفر يعني شو أفر شو أفر وأنا يعني مسؤول أنا حكيت وشو أنا
0: طيب أنا بوعدك اليوم يعني نعاود نركز على الموضوع. رح أتواصل مع أخونا البشمهندس أمجد ومع البشمهندس يوسف ونشوف شو بصير وبرد لك خبر.
2: ما يجبر خاطر. يسعد صباحك
0: حبيبي. يسعد صباحك يا أبو يعقوب. تحياتي. مبارك لربحي أكيد يعني باسم أخونا أبو يعقوب الجبالي والعائلة. رح نتبع مع البلدية شو نعمل يعني رغم أنه صار مزعج الموضوع بصراحة مزعج جدا أنه عفوا مسؤول ما برد على حدا. مش هيك يا أخونا دياب مع احترامي أنا رنيت عليك مش يوم مش اثنين مش مكالمة مش تنتين. أبو يعقوب نفس الإشي. ناس تانين برضو حكولي في نفس الإشي. يعني على الأقل أخي رد قلنا بديش أعمل لكم، بديش أشتغل لكم، بديش أرد عليكم، بس على الأقل رد. تامر مرسي الشيخ دورة بقولت لنا ألف مرة وقدمنا شكوى، طب طلعت ألف مرة والبلدية قالت لك ما فيش مجال ما فيش مجال ما فيش مجال. هلأ يعني بدك أنا أضغط عليهم غصب عنهم؟ ما بزبطش، بزبطش يا تامر. إذا هم شايفين أنا مش مهندس أولا عن آخر، يعني المهندسين لهم رؤية خاصة ولهم دراسة خاصة. مهندسي البلدية شافوا إنه ما بينفع مطبات هون. هلأ كونك أنت مصر على الموضوع هذا لا يعني إنه هذا حق، يعني كونك أنت بتضل تضغط وتحكي في نفس الموضوع هذا لا يعني إنه لا لازم يكون في مطبات. المهندس له رؤية تانية، رؤية أوسع من اللي أنت بتحكي فيه، أوسع من رؤيتك الخاصة فيك أنت. هم بيحكوا على مصلحة بلد، بيشوفوا وين لازم وين مش لازم، هم أقدر على تحديد المواقع اللي ممكن يكون فيها مطبات مش أنا. وأنا دير بالك يعني أنا حتى لو الموضوع بخصني أنا ما بضغط عليهم يعملوا إشي هم مش مقتنعين فيه. يمكن بنقدر نضغطهم ونخليهم يعملوا، بس بيكون صح فكرك إذا عملنا هيك مش صح، أنا برأيي مش صح. ياسمين عودي صباح الخير. أم أمير سعفين عفوا، أم أمير سعفين صباح الورد إليك. ماهر شلالدي فاخر عرفي كمان صباح الفل والياسمين أخونا فاخر فاخر. وهودة غيث صباحكو معطر بذكر الرحمن يا أخت هودة. أخونا جمال نوفل صباح الخيرات، صباح الخير إلك ولكل اللي عندك ولكل أهالي إذنك كمان. انتهت المشكلة مزبوط يا جمال؟ انحلت والحمد لله من قبل أسبوع، بس إحنا شوي انشغلنا. في عندي رسائل وصلت كمان على 37863. رسالة بتقول صباح الخير كيفكو، ألف ألف مبروك لأبو رموز الخطوبة من ميرفت، بتهنيكو ميرفت ما بعرف من وين. كمان رسالة من الرقم لآخره 495 بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزة بتعاني من عدم تداول في الأسواق بالمال الورقي فقط، بدهم إلكتروني، شوف حل مع حكومة غزة. أنا أشوف حل مع حكومة غزة يا رجل؟ يعني أول شيء الناس اللي مسيطرين على غزة، يعني ما بقدر أقول حكومة اليوم، ما بيتعاملوش مع حدا، ما يعني لو اتصلنا أعطيني حدا، مع مين بدي أتواصل؟ أعطيني اسم مثلا بقدر أتواصل معاه إله علاقة بالموضوع. هو المشكلة ما فيش حدا معين تقدر تتواصل معاه أو تشكيله أو تطلب منه رد. فعلشان هيك يعني بس الله يغير هالحال. خلينا نروح لها فاصل يلا كمان استراحة صغيرة وبعدها بنكمل كمان جزء من البرنامج، خليكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. وسط البلد، عينك على كل البلد.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
7: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: يلا معكم على الهواء مستمرين وبنجدد الصحبة واللقاء من جديد ونصبحكم بالخير. عندنا مجموعة رسائل. فراس المحتسب من البلدة القديمة من مخبز ومعجنات التركي، تحياتنا كمان من أهالي حلحول ورشد فريحة نيابة عنهم، صباح الخير. تامر الشيخ دربور، طيب شو رأيك تجي تقعد عنا وتتفرج على الشارع بس يوم؟ تعالوا قعد عنا وتفرج. تامر يعني علشان أضل أقرأ رسائلك معلش أحكي كلام منطقي. أنا شو أجي أسوي؟ أفرض أنه أنا مقتنع زيك، هل القرار عندي؟ في ناس متخصصة في هذا الموضوع، رجاء أن تضلش تزن على الفاضي، رح ما رح أقرأ لك ولا رسالة بعد هيك في نفس الموضوع. خلص يعني ما بصير، ما يعني تستخدمناش وسيلة للضغط على البلدية لتغيير قرارها. إحنا مش وسيلة لتغيير قرار، هم شايفينه الصح لأنه هم المهندسين مش إحنا. أنا ما بقدر أجي أعدل عليهم إذا هم شايفين إنه هون ما بينفع مطبات، بنفعش أضل أضغط عليهم. ما تستخدمني وسيلة لتضغط عليهم لتغير هذا الموضوع. أنا لو شايف إنه يعني لو موضوع بقدر أحكي فيه، لو موضوع بعرف فيه، لو موضوع بقدر أقرر فيه بس موضوع مطبات هذا بحدده مهندسين، مهندسين متخصصين، هذا شغلهم وهم اللي بيفهموا فيه. وما دام على رأيك ألف مرة قدمت طلبات ورفضوا وأنا سألتهم في الموضوع وقالوا الشارع لا يحتمل مطبات، خلص يعني ما بنفع تضل تزن عشان تضغط. محمد الرواجدة من السماء صباح الخير، وعبد الهادي الجياوي صباح الورد، ونروح لاتصال تليفوني. ألو.
1: الله يسعد صباحك أخي أبو رامي.
0: يا صباح الورد.
1: أنا بحكي معك بلال بيوضة أبو رامي.
0: صباح الفل يا أبو علي، حياك الله.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: أبو علي
1: أخي أبو رامي
0: تفضل.
1: أنا بدي أحكي في موضوع له علاقة في الطلاب المدارس الخاصة الأطفال يعني.
0: نعم.
1: أنا صراحة في عندي ولد من ابن بنتي في مدرسة خاصة، ما بدي أذكر أسماء.
0: نعم.
1: ولكن الولد أنا مسجله المدرسة بتوصله لغاية باب البيت.
0: نعم.
1: قبل يومين ثلاثة الولد طلع من المدرسة بدون علمنا ولا بدون علم المدرسة ومشى بالشارع لحاله.
0: قد ايه عمره؟
1: عمره 7-8 سنين.
0: اها.
1: هلا المدرسة بتصنفه انه مش طفل، يعني انا بناقش في مديرة المدرسة بتقولي لا هذا مش طفل. قلت لها بنت العلال هذا طفل، يعني الاصل انه المدرسة.
0: شو يعني مش طفل؟ لحظة لحظة والله
1: تتحمل مسؤولية الطفل ما دام هو موجود عندهم بقلب المدرسة.
0: بس ابو علي
1: تتحمل مسؤوليته لغاية رجعته لباب البيت.
0: ابو علي
1: بتقول لك ابدا هذا الكلام ما فيش منه، احنا مش مسؤولين عن الولد اذا بده يهرب من المدرسة، كيف احنا بدنا نقدر نضبطه؟ قلت لها يا عمي يعني حتى المدارس الحكومية بضبطوا امور الطلاب انه ما يقدر يخرج من باب المدرسة بحالة انه بده يغادر لازم يعرف وين بده يروح، فما بالك مدرسة خاصة. انا لو بدي يعني اركن انه هذا الولد واعي زي ما انت بتقولي وعقله ناضج، يعني كيف ولد في الصف الرابع بأنه نضوج بنحكي يعني؟
0: لحظة أبو علي أبو علي أبو علي بس اسمح لي، أنا من أول حاولت أقاطعك بس أنت ما سمعتني. هلأ كيف يعني مش طفل؟ أول إشي إحنا لغاية سن 17-18 بنقول طفل. طفل
1: تمام. هي مصممة بأنه هذا مش طفل.
0: كيف يعني؟
1: وأنه هذا الولد واعي ومسؤول عن تصرفاته. قلت لها يا عمي ابدا هذا الكلام مش مظبوط، يعني
0: مش
1: انه
0: صحيح.
1: ولد بعمر 8 او 9 سنين بيكون مسؤول عن تصرفاته. انا حاطه في مدرسه خاصه، الاصل اي طالب بده يطلع من المدرسه من عندك بتعرفوا وين بده يتوجه، اللي بيروحوا ماشي الاذن تبع المدرسه عارفهم، واللي بيروحوا في الباص الاذن عارفهم. فالاصل ما فيش طالب بيطلع من المدرسه الا تكونوا عارفين وين بده يتوجه. قال انا والله واحد بده يهرب ما بقدرش امنعه. انا بدي اسال بانه هذا في منطق بالدنيا بقول انه في طالب يشرب من المدرسه طفل والمدرسه الخاصه بتقدرش تعرف وين بده يروح او بتقدرش تمنعه؟
0: لا لا
1: يعني
0: لا
1: مستهجن من الكلام صراحه يعني.
0: والله انا مثلك يعني مش منطق انه كيف يعني ولد بده يهرب انا مش مسؤوله عنه، انت مسؤوله عنه ونص يعني.
1: اثنين احنا دخلتنا فيها يعني كلاب ضالة بنزلوه قبل 3 أيام على باب الدخلة وبتقول له المشرفة إنه روح روح ماشي من هوني. طب أنا برجع للمديرة بقول لها يا عمي إحنا دخلتنا فيها كلاب، أنا الولد هذا بأمنش عليه. فبتقول إنه لا، بتحكي مع أمه بتقول لها لا لازم الولد يتعود إنه يمشي. بقول لها يا عمي يتعود يمشي في أمان، بس هذا الدخلة تبعتنا إحنا مش أمان فيها كلاب. يعني أنا بناقشك في إشي إله علاقة بالخطر على الولد. بتقول لا أنتوا غلطانين. واليوم أنا بناقشها بقولها يا عمي هذا الولد ما دام أنا حاطه عندك بالمدرسة من ساعة ما بتاخدوه من باب الدار لغاية ما ترجعوه هو في مسؤوليتكم.
0: أكيد في
1: هو مش في مسؤوليتنا وأنا وياك والتربية. قلت لها يا عمي أنا والله بحكي معك قانون، أنا بحكي معك قانون ومستعد يا عمي أنا وياك عند التربية نروح إذا التربية بتقر بأنه الولد هو في المدرسة أنتوا مش مسؤوليتكم. معناها والله أنا زلمة غشيم بعرفش إشي يعني.
0: لا لا شو اسمها، ما بدهاش سؤال تربية، الموضوع يعني بديهي بديهي. أنتوا كمدرسة أنتوا مسؤولين عن هذا الطفل مدام أنتوا يعني أخذتوا تسجيله وتعهدتوا أنه تأخذوه من البيت ترجعوه على البيت، أنتوا مسؤولين عنه. موضوع أنه والله إذا بده يهرب بقدرش أمنعه، هذا مش وارد الحكي.
1: يعني إذا في حدا بيقول أنه الولد إذا بده يهرب إحنا مش مسؤولين عنه كمدرسة، أنا بكون زلمة يعني متجني صراحة، بكون متجني. بس أنا بقول بأنه بما أنه هذه المدرسة الخاصة عندها أسسها ومدرسة مغلقة على طلابها، مدرسة خاصة أسمها، الأصل أنه بكون الطالب قبل ما بده يطلع من المدرسة بكون في حدا مشرف عليه، ممنوع يغادر المدرسة الصف، ممنوع يغادره إلا بإذن من المشرفة تبعته.
0: هذا الصح، هذا اللي احنا بنعرفه دايما أصلا يعني.
1: طيب أنا هذيك النهار روح الولد من المدرسة، هرب هرب من المدرسة وطلع وهم ما بيعرفوش وينوه.
0: لا
1: هم ما بيعرفوش وينوه، بقول لك دوروا معانا عليه. طب كيف يا عمي انتوا المسؤولين؟ تقول لك لا مش احنا المسؤولين، احنا مش مسؤولين عنه.
0: هو لمين المسؤول؟
1: احنا ما بنتحملش مسؤوليته. طب انا وين عم بيتحمل مسؤوليتي؟ اجي اقعد انا باب المدرسه يعني.
0: لا كيف مش هم المسؤولين؟ هم المسؤولين.
1: ومصممه بانه مش طفل، بتقول لك هذا واعي لازم يتحمل مسؤوليه نفسه. بتقول لك هذا واعي لازم يتحمل مسؤوليه نفسه.
0: شوف انا يعني مستغرب المنطق اللي بتحكي فيه مديره المدرسه، مستغربه جدا لانه مش منطقي اصلا. يعني انا بقول المنطق بس هو مش منطق. يعني هذا طفل و11 سنه و12 سنه كمان طفل و13 سنه طفل، يعني هذا مسؤوليه المدرسه مدام المدرسه يعني قبلت انه يكون يعني عندها المفروض، ومدام يعني انه تعهدت انه تاخده من البيت رجعوا على البيت، اذا كل هاي الفترة هو تحت مسؤوليتهم وهم اللي مسؤولين عنه.
1: انا اخي ابو رامي عبر منبر راديو الحرية وعلى مسمع من كل اللي المستمعين لراديو الحرية، بحمل هذه المدرسة بدون ذكر اسمها كافة المسؤولية في اي طفل بتعرض للهرب من المدرسة وبتعرض لأي أذى.
0: بس برضو
1: أنا بحملهم مش بإبدي، بس بحملهم في كل طفل في البلد أي مدرسة خاصة بهرب منها أي طفل بتحملوا كافة المسؤولية فيه.
0: شو اللي يهرب من المدرسة؟ هلأ شوف أبو علي أنا معاك في اللي بتحكيه، بس كمان لازم يكون التربية عندها علم بالموضوع. إذا بدك تتواصل معهم مباشرة مش غلط، بدك تعطينا تفاصيل إحنا نخبرهم بالموضوع مش غلط، بس التربية لازم يكون عندها علم بهذا الموضوع حتى يعني مستقبلا لو صار إشي تقدر تراجع التربية تقول لهم أنا خبرتكو وحذرتكو ونبهتكو
1: 100%. أنا اليوم راح أتوجه للتربية للأستاذ عاطف.
0: نعم.
1: وأبلغه، وأنا عبر منبركو أخي أبو رامي أنا ببلغ على المرأة على مسمع من كل الناس بأنه هذه المدارس واضح انه بدها تخلي مسؤوليتها من هذا. بتقول لك آه مش عاجبكم تاخذوه ملفه ونقلوه.
0: شوف انا
1: كيف يعني
0: انا بدي
1: يعني كيف يعني كيف ولد صار قاطع نص سنه بتقولي لي خذ ملفه ونقلوه؟ يعني بعدين بقالوا منطق يعني بقالوا منطق يعني.
0: انا بدي اوجه رساله لمديره المدرسه اللي انا ما بعرف مين هي والله ما بعرف، بس انا بدي اطلب منها مراجعه اقوالها في هذا الموضوع والتراجع عن الطريقة اللي بتتعامل فيها مع الطلاب، لأنه مش من المنطق أبدا إخلاء المسؤولية. يعني أنتم مدرسة في الأول وفي الآخر مسؤولين، مسؤولين أمام العائلة وأمام رب العالمين. يعني أنا بتمنى أنه تستجيب وتراجع نفسها في كلامها، وإنت برضو مش غلط لو حطيت خبر عند الإخوة في التربية والتعليم حتى يكون عندهم، أو يراجعوهم كمان، يراجعوا المدرسة مش غلط.

0: اليوم عماله انه طلاب بيدفعوا. هلا هذا دليل على عدم الرقابه وعدم الاشراف. هلا انا بدي اطلب من الاخوه في التربيه ومن نقابه اصحاب مدارس المدارس الخاصه ورياض الاطفال يعني متابعه والاشراف على هاي المدارس. بصيرش يعني انا الانسان اللي بيدفع قسط شامل المواصلات من حقه انه ابنه يلاقي مقعد في الباص كمان. يعني هذه كمان نقطه. يعني
1: انا شفت بعيني يا اخي برامي باصات قاعده بتحمل طلاب مدارس خاصه, الباص اللي بيسع 20 حاطين فيه 40.
0: ما هو وبزعلوا لما شوف انا يعني انا اللي بضايقني اكثر انه بناطحوا فيك لما بيتم ضبط باص. او يعني قبل فتره تم ضبط باص في حموله زائده فبيتصلوا فيي بدهم اياني اتوسط انه نخفف العقوبه عن السائق وعن لا يا سيدي انا ما بتوسط بشيء زي هيك. يعني ما
1: انت
0: بنفع
1: انت ماخذ حقك كمدرسه خاصه, اعطي الناس حقها يا سيدي مش طالبين اكثر.
0: انا هذا اللي بقوله دائما, بدك تخلي مسؤوليه تاخذش مواصلات يا سيدي تاخذش
1: 100%. قولهم انا والله بدون مواصلات احمل يعني وبشتغل بدون مواصلات.
0: لا قولهم انا لما بصير عندي
1: 40 في باص 20 فيش منطق بتحمل هذا الموضوع.
0: هلا دافع دافع اجره الباص
1: تعدي بعضها في التراكمات وممكن تخنق بعضها. اطفال هذول اطفال.
0: قبل فتره صارت مشكله, صار حادث. انت تعرف عن الحادث اللي صار؟ حادث صار مع باص روضة لانه الاطفال اللي في الباص اتقاتلوا على المقعد. هذا محلي هذا محلك, قعدوا يتقاتلوا. الشوفير التفت لهم لحظة, صار حادث صغير الحمد لله يعني ما صارش اشي, بس انه يعني هذا الشجار على المقعد ادى الى حادث. كان ممكن الحادث يكون اسوأ.
1: يعني احنا ننتظر اخي ابو رامي انه تمنها تصير كارثة في البلد نقول والله ما حدا نبه. هي احنا يا سيدي بنقول بانه في مدارس خاصة في البلد قاعدة بتحط في الباص بدال 20-40, وانا بقول لك في مدارس خاصة صارت اسوأ من مدارس الحكومة.
0: طبعا احنا هون بنقول مش الكل طبعا عشان ما حدش,
1: احنا بنعممش, احنا بنقول بعض المدارس.
0: نعم.
1: وبنقول على كل واحد بما انه انت ماخذ حقك كمدرسة خاصة, ماخذ حقك من الاهالي بالرسوم اللي انت طالبها, اعطي الناس حقها.
0: صحيح.
1: لا طالبين لا اكثر ولا اقل يا سيدي.
0: خذ اللي الك واعطي اللي عليك, هذا الاصل.
1: انت ماخذ حقك, ماخذ مواصلاتك. انت بما انك حاسب مواصلات معناه انت مجبور تجيب باصات تحمل الطلاب حسب الاصول.
0: صحيح صحيح, انا اتفق معك 100%. وموضوع المسؤوليه عن الطالب ما حدا يخلي مسؤوليته. انت اخذت فلوس واخذت رسوم وحطيت الرسوم اللي بدك اياها علشان تأمن هذا الطالب من وإلى البيت. لما حطيت المواصلات انت هذه مسؤوليتك اصلا. يعني انا المشرف او المشرفة في الباص هذا اشي اساسي. ليش في مشرف ومشرفة؟ عشان يأمنوا الطالب لما يوصل بيته.
1: 100% سيدي.
0: يعني انا بحيي بعض المدارس طبعا الخاصه اللي لو راح ابو علي ياخذ الولد بردوش يعطوه اياه, بيقولوا له بس ناخذ اذن من ابوه او امه. يعني حتى حتى لو جد انا صارت معي وما زعلتش. بالعكس انا كنت يعني انا عفوا
1: لا بكون ممنون اذا بيعملوا ايه.
0: تفهمنيش غلط ابو علي, بس انا زلمه يعني الكل بيعرفني وحتى اداره المدرسه نفسها كانوا عارفيني, بس رفضوا يعطوني الطفل. انا جده رفضوا يعطوني اياه الا لما يتصلوا في اهله يقولوا لهم والله سيده جاي ياخده. انا احترمت هذا الاشي, احترمت هذا الاشي جدا. وبالعكس ما انزعجتش, انا فرحان انه انا حاطط ابني في مكان امين, في مكان
1: دايرين على ابني. معناه انا بنام ليلة طويل.
0: اما تقول لي والله بده يشرد انا مش مسؤوليتي. نعم يا اخي
1: والله انا مستهجن صراحة, مستهجن يعني.
0: انا مستغرب طريقة المعلمة. طبعا برجع وبقول ان صدق ابو علي هذا على مسؤوليته, هو اللي حكى.
1: انا يا سيدي مستعد ابعث لك
0: المكالمة. لا انت شوف ضمنا انا بقول انا بعرف ابو علي وبعرف انه صادق, بس انا بقول عشان الناس احيانا بيكون لها بعض التعليقات انه في ناس بتبالغ, في ناس بتحكي زيادة. احيانا في ناس بتبالغ.
1: انت عارفني يا ابو رامي اني انا بعرف. من الناس اللي لا يمكن اني ابالغ ولا يمكن اني اتجنى على احد. انا بحكي الحق لو على قطع رقبتي.
0: أنا
1: في النهاية لما انا مديرة مدرسة بتقول لي انا طالب بده يهرب من مدرسة بقدرش امنعه, بيقدر يهرب مع الطلاب اللي بدهم يروحوا ماشي. كيف؟ طب انت المفروض عارفة مين اللي بيروح ماشي ومين اللي بيروح بالباص.
0: طب افرضي هذا الولد طلع من المدرسة وتعرض لأذى معين.

0: تعرض للخطف، تعرض للإساءة، تعرض لحادث، يعني مين بيتحمل المسؤولية؟ مش أنا معطيك إياه عشان ديري بالك عليه. أشوف مش منطق نهائي اللي بتحكيه المديرة بهذه الطريقة. راجع أنت التربية، وأنا كمان يعني أنا اليوم في حديث مع الأستاذ عاطف على موضوع تاني، يعني في كمان وصلتني هيك بعض الملاحظات على مدير مدرسة حكومية، وصلتني ملاحظات رح أثير نفس الموضوع برضو اللي حكيت فيه أبو علي مع الأستاذ عاطف، وأشوف ردهم في التربية شو بقولوا على الموضوع على رأس.
1: بارك الله فيك أخبر.
0: تحياتي أبو علي، تحياتي، صباحك خير. ابنك أمانة، أنت بتحطه في هاي المدارس حتى يحتووه ويحافظوا عليه ويديروا بالهم عليه. ممنوع موضوع الاستهتار هذا، والله مش مسؤوليتي وأنا بتحملش مسؤوليته، وإذا مش عاجبك خده من عندي، كان من الأساس فهمتني هذا الحكي، كان أنا ما حطيتوش عندك نهائيا. أما بعد دخول الفصل الدراسي ومرور فترة تقول لي والله تعال خده، وين أروح فيه هلا؟ كان من الأساس الأصل تقول لي لا. ناخد فاصل، يلا ناخذ استراحة صغيرة وبعدها آخر جزء في البرنامج، خليكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

فيش مجال. شوفوا شو صار يا جماعة في باقة الغربية في الشمال عندنا. اعتقال امرأة من باقة الغربية بشبهة تقديم بلاغ كاذب ادعت فيه أن زوجها في طريقه لتنفيذ عملية. بحسب الشرطة الإسرائيلية طبعا أدى البلاغ إلى استنفار قوات ووسائل عملياتية وتكنولوجية واسعة، وتم تحديد مكان الزوج واعتقاله سريعا. وخلال التحقيق تبين وجود خلاف عائلي بين الزوجين على خلفية إجراءات طلاق، فيما نفت الفحوصات والتقارير نية وجود أي نية لدى الزوج لتنفيذ عملية. واشتبهت الشرطة بأن بلاغ الزوجة كان كاذبا. تم اعتقال الزوجة وستطلب الشرطة تمديد اعتقالها اليوم، فيما اعتقل الزوج أيضا للتحقيق معه بشبهة التهديد، لأنه يعني هو مهددها هي ردت له إياها، بس ردت له إياها شو الصعصعين. راحت اتصلت على الشرطة الإسرائيلية قالت لهم جوزي رايح يسوي عملية. ويا حبيبي حد فيكم سمع عن انخفاض لأسعار الوقود اليوم؟ يعني بيحكوا معقولة في انخفاض على أسعار الوقود. بتعرف إذا في مجال ربحي تطلب لنا الأخسام ربع حديد، نشوف إذا كان فعلا في أي نية لتخفيض أسعار الوقود. سعر السولار نار والسيارة عندي فاضية، إذا بده ينخفض بدي شعب بدي أستنى. هيك الناس طبعا كلها بتفكر، لأنه فعلا أسعار الوقود صارت غالية ومرتفعة جدا جدا جدا. سعر لتر السولار 9 شيكل، والله عمرها ما صارت بالتاريخ. اليوم قديش شهر اليوم؟ 4، بكرة 5، يوم 6 و7 و8 أعتقد، أو 5 و6 و7 والله ما بعرف. يوم 5 6 و7 أكتوبر، 3 أيام هاي إغلاق كل المعابر في الضفة الغربية وغزة في ذكرى 7 من أكتوبر. يعني بعد يومين يا جماعة بيصير ل 7 أكتوبر 3 سنوات بالتمام والكمال، بنكون خلص أتمينا 3 سنوات على بداية الحرب على غزة وعلى الضفة الغربية وعلى كل الوطن بعد يومين. وبالتالي هناك إغلاق وإغلاق تام للضفة الغربية وكل المعابر، وقصة كبيرة في ذكرى 7 من أكتوبر. طيب هاي عنا المرة اللي بلغت عن جوزها وجابت له الدور زي ما بقولوها، وعنا إغلاق تام على الضفة الغربية 5 و6 و7 أكتوبر، وعندنا كمان حكي عن انخفاض أسعار الوقود. فكركم بجد في إمكانية إنه تنخفض أسعار الوقود عندنا؟ يلا أيوة. طبعا هاي قد ما حكينا على الفاضي في هاي المنطقة. طبعا حدا بعت لي رسالة، راس الجورة من يوم ما حطوا الحاويات الجديدة والزبالة نص على الأرض، هون منطقة مطاعم والزبالة كثيرة ما بيكفوا هدول الحاويات، بدها 5 حاويات أقل شيء هون زي هاي عشان يكفوا المنطقة. يعني واضح إنه مشكلة كبيرة في كثير مناطق ما بتستوعب، يعني الحاويات اللي حطوها ما بتستوعب كمية النفايات الموضوعة فيها. نرجع للتعليقات. أول شيء نشوف على فاطمة نافذ، الله يسعد صباحك وشكرا على رسالتك. وأمجد الطروي شكرا كتير كمان لمتابعتك معنا. عدي قنيبي صباح الورد. أحمد مرعب بقول أبرامي صباح الخير، بس بدنا منك تشوف بلدية حلحول على إزالة التعديات عن شارع النبي يونس. حاضر. نروح لتعليق أحمد شبانه بقول الله يسعد صباحك يا أبو رامي، أنا عندي تعليق. وعلى فكرة أنا لا صاحب روضة ولا مدرسة، عندي أولاد طلاب مدارس وروضات، يجب تهيئة الطلاب في البيت وتربيته على التصرف، مش يكون ابني مشاكس ومشاغب وشقي وأحمل المسؤولية للروضة أو المدرسة. ليش ابنه من بين كل الطلاب اللي بشرد؟ مع احترامي وهذا رأيي. شوف يعني ممكن يكون الولد مشاغب بطبعه، هلا هذا لا ينفي مسؤولية المدرسة. اسمع يعني احنا بدناش ندفع غلط، مش معنى انه هلا الاولاد مش كلهم تربية واحدة، حتى في البيت الاخ واخوه بكونوش نفس العقلية ونفس التربية. في ولد بيكون هادي وفي ولد بيكون شقي، في ولد عنده فرط حركة وفي ولد لا ما عندهش، تختلف. هلا هذا ما بينفي انه في مسؤولية،
في مسؤولية على المدرسة. شو يعني أنا ولد بده يشرب بقدرش أمنعه؟ لا بمنعه يا سيدي، بجيب ولي أمره بقول له ابنك بشرب. مها شاور صباح الخير لك. تامر الجعبي بيقول في موضوع عماله بينطرح عن مسؤولية المدارس عن الطلاب، حبيت أذكر بموقف صار معي في مدرسة المنشر الحكومية الصبح. ولد والد البنت أخذها على المدرسة وبلغهم إنه أنا رح أجي أخذها، ولما راحت رحت أسلمها المديرة ما اكتفت إنها تعرفني أو إنه الأب كان يبلغهم، طلبت هويتي وصورتها وخلتني أوقع إني استلمت بنت أخوي. يمكن بالنسبة للبعض هاي شغلة بسيطة، بس بالنسبة إلي كولي أمر بتعطيك شعور إنك حاطط بنتك بإيد ناس حريصين عليها، وإنه خروجها من المدرسة مش مسموح لأي حدا لمجرد إنه قال أنا جاي أخذها. كل الاحترام لمدرسة المنشر وللمديرة على هذا الحرص، وأنا بوجه لها تحية، وأنا صار معي نفس الموقف واحترمت هذا الموقف وعجبني جدا هذا الموقف. 5 و7 بدون 6. الإغلاق رح يكون أيام 5 و7، يعني بكرة 5 الشهر ويوم 7 الشهر الإغلاق التام على الضفة الغربية. طب ليش 6؟ لا يا عمي والله العظيم أقول لك أنا محتج، أنا والله ام جمال أنا معترض، يعني بدهم يسكروا علينا بكرة، يفتحوا بعد بكرة يعودوا يسكروا علينا اللي بعده. لا يا عمي خلوهم سكرة خلاص، يعني يجملوها. أقول لك عملوها 6 و7 ليش 5؟ يعني أنا نفسي أعرف ليش 5؟ شو في 5 شهر؟ ما كانش في 5 أكتوبر، كان في 7 أكتوبر، فليش يسكروا علينا في 5 أكتوبر؟ إحنا محتجين وبنرفض هذا الإجراء، نرفض هذا الإجراء من قبل الاحتلال إنه كأنه سائلين عنا يعني. بس لا والله أهم من الإغلاق، ما هو هيك هيك مغلقة الدنيا يعني. قال إغلاق المعابر كم واحد معاه تصريح يعني، هم يعني معدودين على الأصابع. الأهم موضوع المحروقات بدها تنزل فعلا ولا ما بدها تنزل؟ ما فيش تعميم حسب ما وصلنا من نقابة أصحاب محطات الوقود إنه ما في تعميم لغاية الآن وما في أخبار مؤكدة، لكن في حكي. شوفوا هو في الداخل إسرائيل أعلنت عن نيتها تخفيض المحروقات اليوم، ورح يكون في عندهم تخفيض فعلا، بس هل هذا سينطبق علينا إحنا هون في الضفة الغربية كمان؟ رح يخفضوا الأسعار عنا ولا مش رح يخفضوا؟ هذا موضوع بنستنى فيه قرار رسمي أو بلاغ رسمي أو إعلان رسمي من جهة رسمية مثل يعني وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول. 90 شيكل أن ينتهي الغاز، ولتر السولار 8.99 شيكل أجورا. طبعا 90 شيكل من المحلها. هلا اذا توصلك على البيت ويا حبيبي اذا انت ساكن في طابق رابع ولا خامس وبدي اطلع لك اياها، بدك تحط لك كمان 5 شيكل رسمي، بدك تحطهم الخمسه يعني 95 شيكل. طب برضه الفراطه مش حلو، خليها 100، خلوها 100 خلاص. احنا شعب معاه مصاري معانا كتير، شو يعني لو كانت 100 110 يعني عادي برضه مش قصه كبيره. بقول لك حيل، شو اللي قلت لك يا الصبح؟ قلت اللي بنكون مهاجرين. قلت له على موضوع الروضات، بقول له في حدا بيشتكي على موضوع الروضات بكرة بتصير تعاني برضو الله كريم بصير عندك ولاد. قال لي ما احنا بنكون مهاجرين، بحضر حاله من هلأ.

امبارح بقول لواحد فلان الله يرحمه متوفي عندنا صاحب محلات جراند ستور في الخليل في الهيبرون المحلات مغلقة فبقول له متوفي إذا قال لي ارتاح قال لي ارتاح يا أخي حتى المية تحسنه اللي بيموت بنحسده إنه تريح من هالغلب اللي إحنا فيه لهالدرجة والله والله مش لهالدرجة صدقوني إحنا بحمد رب العالمين كيف لو أنا عايشين في نيبال نيبال قاعدة الجبال بتسقط عليهم الأرض بتنخسف فيهم طب كيف لو إحنا في مجاعات الصومال وإفريقيا إحنا مشكلتنا الأكبر لا هي في الوضع الاقتصادي ولا في الجوع مشكلتنا الأكبر في الاحتلال وإجراءات الاحتلال ضدنا ولا غير هيك إحنا بنعمل الحمد لله يعني مقارنة مع أقولكم مقارنة مع غيرنا من الدول اللي حوالينا اللي بتقول عن حالها مش محتلة دول مستقلة وبتحتفل وبتعمل يعني احتفالات من هون لهناك بمناسبة يوم استقلالها إحنا عايشين أحسن منهم والله يعني من ناحية اقتصادية واجتماعية مش مفككين على الأقل يعني رغم كل اللي بتشوفوه أعتقد الناس شافت الناس كيف تتجمع لما بيكون في إشي يجمعها الناس بس بدها إشي يجمعها إحنا كويسين إحنا رائعين إحنا مش مفككين في حملة بسملة وحملة نبض مالك شفتوا الناس كيف اجتمعت من كل مناطق الضفة الغربية على هدف واحد الخير وشفتوا كيف المحبة كانت بين الناس وكيف المساعدة وكيف الناس بتجري وبدها تعمل وبدها تشتغل قلت لكم يعني مش بس اللي تبرع بفلوس لا والله اللي تبرع بنقل الناس من مكان إلى مكان اللي كان يتصل يقول بدي أجيب لكم أكل اللي بدي أجيب لكم فواكه بدي أجيب لكم حلو لأنه الناس حابة تتجمع على الخير فإحنا كويسين إحنا كويسين إحنا عندنا مشكلة الاحتلال بس المنغص علينا سلب الأراضي قصف الناس واعتقالهم وقتل الناس بلا سبب ولا ما دون ذلك من ناحية اقتصادية واجتماعية إحنا أحسن من غيرنا بكتير كتير حتى لو سكروا علينا 5 و6 و7 برضو ما عندناش مشكلة بس مخليين لنا 6 في النص يعني اسمع زي اللي بيعطيك إجازة إجازة يوم الأربعاء بقول لك عطلة يوم الأربعاء ويوم الخميس تنزل تداوم ويوم السبت يوم الجمعة برضو عطلة يا أخي ليش خلص خلوها 6 و7 يا عم يومين يومين ماشي بس يكونوا 6 و7 لازم يوم وبعده تقطعها الله يفرجها هو دير بالك زميلتنا أم جمال السبب هي السبب هي السبب في الإغلاق هذا أو في الخربطة لأنه أنا قلت 5 و6 و7 قال رجعت رجعت لي قال لا الإغلاق 5 و7 بدون 6 يا جمال بمشيها 5 و6 و7 على أساس معاك تصريح يعني بدك تطلع يوم 6 الشهر ولا أنا معاي تصريح

0: الكارانتينا وما أدراك ما الكارانتينا، كمان رسائل عن الكارانتينا بتوصل. طيب، وفي رسالة مقرونة بفيديو، عجبني الفيديو كتير عجبني. تعرفوا الفيديو شو؟ الفيديو يا جماعة لروضة، روضة عندها سيارة فيها 7 مقاعد، طبعا المشرفة ماخدة كرسي من 7 مقاعد. الروضة فيها 90 طالب، أكثر من 90 طالب، بيقسموهم 3 نقلات، يعني بحط بهاي السيارة 30 طفل. بقول صاحب الرسالة أنا رجعت الروضة لسه قال بيدوروا على باص، بس بشرط يكون شطب لأنه ما معهم يجيبوا باص قانوني بس بدون ذكر اسم. ويسعد صباح يا حبيبي. يا أخي شو صريحين هدول، بقولوا له بندور على باص بس بدنا باص شطب. انت بركبوا أولادك في باص شطب وانت مكيف جاي انت تحكي لي على الموضوع؟ ممنوع يا زلمة. خلينا نروح لسامر ابو حديد، ابو طارق نقيب اصحاب محطات الوقود عنا، ونسأله اذا كان في تخفيض على اسعار الوقود ولا لا. صباح الخير ابو طارق.
1: هلا، صباح الخير اخي ابو رامي،
0: كيفك؟ طمنا
1: جميع المستمعين، من الله بخير الحمد لله.
0: الله يسعدك
1: عنا وعنك شر بني آدم
0: يا رب.
1: شو أخباركم؟ كيف حالكم؟
0: الله يسعدك، من الله بخير حبيبي أبو طارق. يعني وصلنا معلومات أو في متداول بين الناس، طبعا هلأ رسميا احنا سمعنا في الداخل المحتل عن نية الاحتلال تخفيض أسعار الوقود عندهم. اليوم في متداول بين الناس أنه ممكن يكون كمان عندنا في تخفيض الأسعار الوقود. وصلكوا شيء بهذا الخصوص؟ في أي تلميحات؟ في شيء نقدر نحكي للناس؟
1: ودير بالك بالشهر المرأة كان في يعني لمحوا انه المحروقات نزلت في اسرائيل، وعندنا وزارة المالية هيئة البترول.
0: نعم.
1: اخونا وكيل وزارة المالية مجدي الحسن تبعنا معاه وفعلا نزلوا الاسعار.
0: نعم.
1: فانا بصراحة احكيت معاه لما احكي معانا اخونا ربح ابو رموز. فقلت له في الاخبار هيك يعني بدنا نطمن الناس شو الامور. قال لي عمليا كيف احنا بنزل، محتمل انه احنا ننزل عنا يعني.
0: يعني في امل
1: رح يكون ولا اي مشكله يعني؟
0: يعني ما اروح ما اروح اشفلل السياره
1: هلا؟ هي يعني بدهم 5.5 شيكل على لتر البنزين، هم شكله النزله
0: فيش على السولار
1: هيك الحكي.
0: بنخرب واحنا يا لعيب يا خريب، فيش فيها.
1: الله اسمع،
0: احنا عندنا سولار، احنا سولار يعني الشهر الماضي
1: احنا بنكون مدمرين وماكلين 600 بطيخه بنقول الحمد لله رب العالمين.
0: دائما الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني انت في مثل مصري حبيته انا
0: اللي هو
1: بقول لك الود اللي ما بيعيط اما ما بتردعوش.
0: ايوه
1: صحيح. يعني اذا الولد بضل ساكت ما بتردعوش،
0: زي المثل اللي بيقول، زي نفس المثل اللي بيقول يعني اللي بيباشر عنزه وبتجيب توم عندنا. طيب. هون
1: يعني ربنا بيسمعش من ساكت، فلازم نحكي عشان يسمعونا.
0: طب هلا شو نعمل؟ يعني احنا نبدل السيارات على بنزين، كنا اول نبدل على سرعة عشان ارخص، اليوم اليوم
1: نعم. احنا عشان نحكي لك قطاعنا من اسوأ القطاعات اليوم. هامش الربح لما كان البنزين بلتر البنزين ب4 أو 5 شيكل هامش الربح نفسه، واليوم لما اليوم شايف لتر السولر كمان ب9 شيكل نفس هامش الربح.
0: نفس
1: يعني اليوم هم اصحاب المحطات كلهم هو موضوع الإيداع النقدي وكيف بيدخلوا فلوس في البنوك. يعني بصراحة يعني من خلال منبرك الحر ياريت كل حدا بيعبي محروقات يعبي على الفيزا يعني ليساعدنا كمان في موضوع.
0: طب واللي معهوش فيزا؟ طب يعني من وين نجيب فيزا واللي معهوش؟
1: يا عمي يعني احنا مش عارفين هاي يعني بقدر المستطاع كل حدا اللي معهش تدعو لك دبر حالك.
0: مش غلط، مش غلط برضو،
1: لانه كمان في حكي كان هذيك اليوم من وزير المالية
0: انه
1: احنا بدنا نحول المحروقات كلياتها الكتروني. قلنا يا عمي تحول الكتروني كمان والله مشكلة، يعني ما بتقدرش يعني الناس يعني بدك انت تجبر الناس، ما في ناس معهاش فيزا وفي ناس بتيجي عشان تشحن البطاقة تاعتها في البنك، البنك مش راح ياخد منها.
0: نعم.
1: فبالتالي المشاكل راح تزيد في البلد، واحنا بوضع يعني مش ناقصه
0: شوف احنا بصراحة. احنا عشان نكون منطقيين واقعيين ومن خلي رجلينا على الارض، احنا اذا فرضوها علينا غصب عنا رح نشتغل، لانه لما اجوا مثلا يعني اعطيك مثال بسيط، لما اجوا قالوا عدادات الكهرباء بدنا نحولها من عداد عادي لعداد كرت دفع مسبق، صارت الناس تقول يعني طب ما معوش يعبي شو يعني تقطع عنه الكهرباء، طب الفاتورة بصبر عليه شوية يعني ما دفعش الشهر هذا بدفع الشهر الجاي، كان في احتجاجات بعديها مشت الأمور وهي كل الناس على الكرت. احنا شعب يخضع للأمر الواقع لأنه مفروض علينا مش بإيدنا يعني.
1: نعم.
0: ونفس الشيء بالنسبة للمحروقات، يعني في أمل أبو طارق، بقولكم في أمل، استنوا. شكرا يا أبو طارق. شكرا أخونا سامر أبو حديد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود. في أمل أنه يتم تخفيض أسعار المحروقات، بس زي ما قال وزي ما صار الشهر العدى، يعني الشهر الماضي كان الحكي على البنزين وتم تخفيضه بنص شيكل، وممكن الشهر هذا نفس الشيء. بنستنى أي خبر رسمي من أي جهة، وبهيك بنكون ختمنا خلصنا لقاء اليوم. ربحي يا عريسنا، يسعد لي صباحا كمان. كل يوم بدي أقول له عريس لحد ما يتجوز، بدنا نضل نقول له كل يوم يا عريس يا عريس لحد ما يبطل عريس بعد الجيزة بشهر، فخليكم معانا كل يوم نقول له يا عريس. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لشركة جوال، إلكم على حسن الاستماع، نلتقي غدا، تحياتي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوبه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط في مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قراره بشأن إيران قريبا.
1: ليست إيران وحدها بانتظار قرار ترامب، بل المنطقة كلها تترقب. في حين يتواصل التصعيد في مضيق هرمز وتقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ترامب يقول إن قرارا بشأن إيران سيتخذ قريبا، ويضع أمامها خيارين: اتفاق دبلوماسي عبر التفاوض أو إنهاء الحرب بعمل عسكري.
2: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟
1: موعد القرار لا يزال غير محسوم وكذلك مضمونه، فترامب رجح في وقت سابق انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي من دون استبعاد انتهائها قبل ذلك. وزير الحرب الأمريكي أكد بدوره أن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة، وأن المهمة ضد إيران لن تطول إلى ما لا نهاية، رغم إقراره بأنها ليست كالحروب السابقة. في مضيق هرمز تستمر رسائل الضغط، هجمات تستهدف السفن وناقلات النفط، بينما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإسقاط الدفاعات الجوية مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. واشنطن تواصل في المقابل رهانها على الضغط الاقتصادي. إيران لن تتمكن بحلول هذا الأسبوع من تصدير برميل نفط واحد من موانئها، ولن تحقق عوائد من صادراتها، يقول وزير الخزانة الأمريكي.
3: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
1: ومن طهران لا تتوقف الرسائل العسكرية والسياسية. وكالة تسنيم نقلت عن مستشار لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في تأمين مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، وأن بلاده قادرة على مواصلة القتال طالما اقتضى الأمر. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف فقال إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى كامل شروط بلاده السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
4: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي: لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
1: بين الضغط والتهديد تتجه الأنظار إلى مزيد من التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، بالتوازي مع اتهام واشنطن طهران بإفشال المسار الدبلوماسي الأخير. مضيق هرمز يضغط، والانتخابات الأمريكية تقترب، وبينهما قرار ترامب الذي قد يرسم مسار المرحلة المقبلة.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فأنهم سيتلقون ردا أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
4: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون ردا أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: وأضاف عرقشي أن طهران قدمت مبادرة هامة في الجمعيات العامة للأمم المتحدة تمثلت بخطة الأيام السبعة لحل الخلاف وأنهاء النزاع مع واشنطن. إذا قبلت بهذه الشروط فإن حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها.
4: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثلت في عرض خطة 7 أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية، سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 7 أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. تلعب إيران بورقتين، من جهة يلوح بالتصعيد في حال تعرضها للاعتداء عباس عرقشي، ومن جهة أخرى يقول أن طهران متمسكة بالدبلوماسية. هذا التصريح وغيره ياسر، كيف كانت أصداؤه في إيران؟ وإذا ما رشحت أيضا تصريحات جديدة مرتبطة بمسار المفاوضات أو التصعيد.
5: محمد، يمكن القول بأن ما يأتي الآن من تصريحات هي ترسم شاكلة التعاطي الإيراني مع الرد الأمريكي الذي وصل إلى طهران، والذي كان يدرس منذ أيام على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وهو بالطبع كما تعلم هو جاء ردا على المقترح الإيراني الذي تحدث عنه عرقشي قبل قليل، والذي جرى التأكيد من خلاله خطة لسبعة أيام حتى عودة فتح مضيق هرمز والمرور عودة المرور إلى طبيعتها. ولكن هذا يشترط بالطبع تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشروط الإيرانية التي كانت قد طرحت سابقا وسمعت في أكثر من مناسبة من قبل المسؤولين الإيرانيين، وكما يبدو هي كانت حاضرة في المقترح الإيراني الذي وصل عبر الوسطاء إلى واشنطن. بالتزامن مع هذا، وهو يعكس شاكلة التعاطي الإيراني في هذه المرحلة، يقول محمد باقر قاليباف بأن العودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة، من دون هذا لن يعود مضيق هرمز ولن يفتح من كما كان ولن تعود حركة المرور إلى طبيعتها. هذا التأكيد يأتي بالتزامن لما يأتي أيضا التأكيد عليه إيرانيا بأن طهران مستعدة لكافة الخيارات وكافة السيناريوهات. وهذا أيضا يأتي ردا على التهديدات الأمريكية التي أسماها محمد باقر قاليباف بأنها تأتي هي محاولة للتأثير على المواقف الإيرانية وخلط الحسابات لدى المسؤولين الإيرانيين من خلال رفع سقف التهديد والوعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام، بالرغم من أنها تأتي وفقا لقراءة قاليباف تأتي في سياق السباق الانتخابي الداخلي الأمريكي، ولكن هي في ذات الوقت تسعى للضغط على الجانب الإيراني. ولكن يجدد التأكيد بأن استراتيجية طهران التي أسماها باستراتيجية الحزم والعقلانية تقوم على أساس أن تكون جاهزة لكافة السيناريوهات من بينها المواجهة، وهي سيكون ردها أشد مما جاء في المواجهات السابقة. وفي ذات الوقت هي مستعدة للتوصل لحل دبلوماسي يقوم على أساس عادل ومشرف كما يقول عباس عراقجي خلال لقائه بالسفراء الأجانب. وهذا السياق والتأكيد يأتي محمد في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الإيراني احتمالية أن تكون هناك خطوات تصعيدية أمريكية في ظل تعزيز والتحشيد الأمريكي العسكري تحديدا البحري، واحتمالية اتخاذ سيناريوهات تصعيدية مرتقبة.
0: طيب، بالنسبة للتصعيد الذي تتحدث عنه ياسر، هناك تلويح دائما على لسان الحرس الثوري وحتى على لسان الجيش الإيراني بأن جبهة المواجهة ستتسع. في هذا الشأن ياسر، هل يرى في إيران وترى ملامح الاستعداد اللوجستي الميداني لما يرتبط بالتحذير، الحديث مع السكان، الحديث مع الشعب الإيراني بهذا الخصوص؟
5: ما يجري الحديث عنه هنا محمد بأن المواجهة القادمة ستكون أشد، ستكون أقوى مما كانت في المواجهات السابقة، على اعتبار هي مواجهات وجودية، مواجهات لفرض الإرادة على الصعيد الإقليمي. في ذات السياق، الحديث العسكري بأنه جدد بنوك أهدافه أمام الولايات المتحدة الأمريكية واستعد لها، وأيضا على الصعيد الميداني في الداخل الإيراني أعاد تأهيل وترميم كل منظوماته الدفاعية، وأيضا فيما يتعلق براداراته ورصده. وهذا يمكن القول من عكس من خلال استهدافاته واعتراضه للمسيرات في الجنوب من البلاد بشكل خاص. هناك حالة من الترقب التوقف في الداخل الإيراني، وهناك أيضا محاولة للتحشيد من قبل المسؤولين للشارع الإيراني بأن البلاد مقبلة على احتمالية مواجهات كبرى، ومن بينها ربما أن تكون هناك احتمالية لمواجهات عسكرية ميدانية، وربما أن يكون هناك محاولات على أقل تقدير لتفعيل الفصائل المسلحة في المناطق تحديدا والمدن المحاذية لإيران، ونتحدث هنا تحديدا عن الجنوب الشرقي للبلاد وكذلك الشمال الغربي لإيران، هذه المناطق التي تعتبر أمنيا استراتيجيا عسكريا لإيران رخوة. نعم. وبالتالي هناك الكثير من الكلام الذي يجري على هذا الصعيد في المساحة الأمنية الإيرانية.
0: ياسر، بينما نتحدث أنا وأنت أيضا يتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ونحن كنا نراها على شاشة التلفزيون العربي في منتصف الشاشة، من النقاط التي تحدث عنها حتى الآن ياسر ذكر أن الولايات المتحدة، وهذه نقطة بالغة الأهمية، في ردها ركزت وتركز على الملف النووي، بينما إيران تريد التركيز في الوصول إلى مذكرة تركز على قضية مضيق هرمز. هذا هنا يبرز الخلاف الواضح دائما بين الجانبين بعيد مذكرة إسلام أباد. أيضا ذكر إسماعيل بقائي بأن إيران لم تناقش مسألة مفتشي الوكالة والسماح لمفتشي الوكالة بالذهاب إلى المنشآت النووية. كذلك يتحدث بقائي عن مسار المفاوضات ومناقشة الرد الأمريكي. ياسر، من الواضح أن إيران لن تتنازل فيما يعنى بقضية الولوج بما بالملف النووي والحديث عنه طالما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. هذا أيضا من السرديات المطروحة في إيران؟
5: محمد، إذا ما أردنا الحديث عن شاكلة التعاطي الإيراني والرد الذي سمعناه اليوم أو الموقف الإيراني الذي سمعناه من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وكما تعلم بالطبع هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، وأيضا وزير الخارجية عباس عراقچي، وحتى ما يأتي الآن من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، كلها تعود بنا إلى ما قبل 10 أيام أو أسبوعين، هي ذات الشاكلة من المواقف الإيرانية التي كنا قد سمعناها من محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي فرض المعادلة بالشاكلة التالية بأن طهران لن تناقش البرنامج النووي الإيراني من دون إنهاء ملف الحرب، وبالتالي يجدد الإيرانيون ذات التصريحات ذات التأكيدات تلك المتعلقة بأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن خطوطها الحمر، ولكن هناك من يرى ويقدر باحتمالية أن تكون هناك تبادل في مساحة أو أولويات الشروط التي كانت قد طرحت إيرانيا، ولكن يجري التأكيد حتى الآن، وكما ذكرت محمد بالتصريح الذي جاء من بقائه، هي محاولة أيضا للقول بأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذا المحدد الأساس الذي يعد وفقا لبناء واستراتيجية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من الخطوط الحمر، أن تناقش جزئيات وتفاصيل البرنامج النووي الإيراني قبل الخوض بإنهاء المسار المتعلق بإنهاء الحرب والشروط الإيرانية المتعلقة بتحرير الأموال الإيرانية وكذلك إدارة مضيق هرمز الذي يعتبر أيضا كما يبدو من النقاط المهمة التي لا تزال عالقة، وتلك تحديدا بالمسار الجنوبي التي لا تزال تفرضه واشنطن وتسعى لإبقائه. على الجانب الآخر يجري التأكيد إيرانيا بفرض الاتفاق الذي جرى مع الجانب العماني في أي مذكرة تفاهم أو اتفاق أو صفقة مع الجانب الأمريكي، وهنا في هذه المساحة وفقا لتقدير المراقبين هنا محمد بأن ما يأتي من تبادل الرسائل والمسار الدبلوماسي هو ربما هي محاولة لكسب الوقت ومزيد من تبادل أوراق الضغط ما بين واشنطن وطهران في أيام حساسة لطهران على الصعيد الاقتصادي وعلى واشنطن فيما يتعلق بالانتخابات المرتقبة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: حن

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى أهلا بك. إذن شركة ناقلات النفط العراقية تقول أنها نجحت في نقل النفط خارج مضيق هرمز، انعكاسات هذا الأمر سياسيا واقتصاديا في العراق منها؟
4: محمد، هذا الأمر أول مرة يحصل في تاريخ العراق منذ عقود أن النفط العراقي يصدر خارج منطقة مضيق هرمز التي تشهد توترا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا الذي تسبب بعقوبات وكذلك بمشاكل على تمرير النفط العراقي من هنالك. هذه العقبات تمثلت بإيقاف تصدير النفط من جنوب العراق الذي كان يصدر بنسبة 90% من هنالك، وهذا ما انعكس على الاقتصاد العراقي وكذلك على الميزانية العامة لجمهورية العراق وتوفير رواتب الموظفين بسلاسة كما نلحظ كل شهر، خاصة من فترة بدء الحرب ولغاية قبل شهر من الآن هنالك تعثر وتأخر في تسليم رواتب الموظفين. اليوم وبعد إعلان شركة ناقلات النفط العراقية، وهذه هي المرة الأولى التي تعمل بها بهذه الكيفية التي تعطي مرونة لشركة تسويق النفط العراقية سومو ببيع النفط بأرياحية، وكذلك حتى مسألة التخفيضات والتسعير لربما قد تختلف عما كانت عليه في السابق لجذب المشترين الذين يشترون النفط العراقي خاصة في الواجهات الآسيوية، اليوم هنالك انفراجة إذا استمر العمل بهذه الكيفية وهذا التصدير، وكذلك زيادة السعات اللترية للنفط الخام العراقي، هذا مما ينعكس إيجابا على مسألة توفير الأموال وكذلك مسألة السيولة المالية للميزانية العامة وكذلك يعني إنقاذ الوضع الاقتصادي في العراق الذي يعاني من أزمة كونه يعتمد على النفط في اقتصاده. العراق محمد كما تعرف في اقتصاده يعتمد على مصدر أحادي وهو النفط، اليوم هنالك انفراجة 2 مليون برميل اليوم، ممكن في الأيام القادمة، وبحسب مسؤولين في وزارة النفط العراقية تحدثوا للتلفزيون العربي اليوم قالوا إن هنالك مساعي لرفع السعة التصديرية للأيام القليلة المقبلة، بغية أن يتحرك مسألة تصدير النفط العراقي خاصة من الموانئ الجنوبية وكذلك لمساعدة الاقتصاد العراقي من الأزمة التي يعيش بها منذ بداية هذه الحرب والحصار المفروض على منطقة مضيق هرمز ومرور الناقلات العراقية. هنالك ناقلات تعرضت إلى استهدافات طيلة هذه الفترة، وكذلك هنالك مخاوف من شركات التأمين من إرسال بواخر النفط إلى العراق بسبب ارتفاع البوليسات وكذلك عدم تأمين هذه المنطقة، قد يتسبب بحراجة بين وزارة النفط العراقية والشركات لعدم التأمين الكامل وتعهدات العراق بأنه لا يستطيع أن يوفر تأمينا كاملا وغطاء أمنيا على هذه البواخر، كون أن العراق محمد لا يمتلك بواخر خاصة لنقل النفط، فهو يستأجر. العراق في ثمانينيات القرن الماضي كان لديه 25 ناقلة نفطية، اليوم لا يمتلك سوى 4 وهي صغيرة تنقل في حوض الخليج العربي المكثفات وكذلك مخلفات النفط التي تباع لدول الخليج العربية. نعم
3: منا، من أيضا ما رشح في أخبار العراق عودة الرحلات إلى مطار النجف، كان هذا الملف من الملفات يعني المهمة جدا وشهدت حراكا في الشارع العراقي بخصوص منع الطائرات الإيرانية، كيف يعني ظهر انعكاس عودة الرحلات من إيران إلى مطار النجف بدأ من اليوم؟
4: صحيح محمد، مثل ما تفضلت أن حراك هنالك ليس في الشارع العراقي إنما في الشارع السياسي والدبلوماسي، حيث وزير الخارجية فؤاد حسين في واشنطن لغاية اليوم وهو عمل على ذلك مع وزارة الخزانة الأمريكية واستثناء الطيران العراقي وكذلك حتى الطيران الإيراني باستثناء شركة ماهان التي أوضح لنا مصدر دبلوماسي عراقي تحدث للتلفزيون العربي بأن شركة ماهان لم تستثنيها الولايات المتحدة الأمريكية من الطيران إلى مطار مطار النجف بسبب أنها هنالك اعتقادات أمريكية بأن هذه الشركة تمول الأنشطة التي تعادي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حديث هذا المصدر الدبلوماسي الذي كان يحضر في اجتماعات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع الإدارة الأمريكية الممثلة بوزارة الخزانة الأمريكية وعدد من المنشآت التي لها ارتباط، قال إن استثناء مطار النجف لكونه مطار محلي لا تعمل به شركات أجنبية تتعامل بالدولار خشية من معاقبتها من وزارة الخزانة الأمريكية. أيضا هذا الدبلوماسي في تصريحاته للتلفزيون العربي قال إن الطيران العراقي هو الآخر مستثنى، وهذا ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي في إرداد مردودات مالية من خلال حركة المسافرين من العراق إلى إيران وبالعكس. نعم،
3: شكرا جزيلا لك من ظاهر في بغداد. تظاهر متضامنون مع فلسطين في وسط العاصمة البريطانية لندن دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. أظهرت مقاطع مصورة المشاركين يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بحرية فلسطين ويرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن دكتور حسام أبو صفي. أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل بسقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، وأكد مصدر طبي للتلفزيون العربي في وقت سابق سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية وسط القطاع. وأفاد المصدر ذاته أن الغارة استهدفت مركبة بمنطقة الحاووز جنوبية دير البلح، وتظهر المشاهد اشتعال النيران في المركبة عقب قصفها، في حين نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

0: ينضم الينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي اسلام بدر، وايضا من القدس مراسلنا احمد دراوشي. اهلا بكم. ابدا معك اسلام بخصوص الاستهدافات الاسرائيليه المستمره في قطاع غزه التي تسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
1: بالتاكيد محمد، اخر الاستهدافات في شمالي القطاع في بيت لاهيا، قصف إسرائيلي أدى إلى تسجيل عدد من المصابين، تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى في شمالي القطاع. وبطبيعة الحال المنطقة التي استهدفت ليست بعيدة عن الخط الأصفر. يوم أمس المنطقة أيضا بيت لاهيا أقصد تعرضت إلى غارة إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين الفلسطينيين. باكورة الاستهدافات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بالعموم وبشكل أكثر تركيزا على المناطق القريبة من الخط الأصفر هي في أوجها عمليا. صباح هذا اليوم تم الإعلان عن شهيد فلسطيني بعد قصف مركبة في منطقة الحاووز إلى الجنوب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تم نقل الشهيد إلى هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ويتم الآن بعد تحديد هويته العمل على تشييعه من قبل ذويه. وأيضا في هذا المستشفى أعلن صباح اليوم عن استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات بعد استهدافها خلال الأيام الماضية، استهداف خيمتها خلال الأيام الماضية بغارة إسرائيلية. كذلك فجر هذا اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية من الطيران الإسرائيلي المسير في مدينة غزة، بلغ عن وجود عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى

0: مسح كامل، بمعنى أنه لا يكتفي بقصف البنايات في تلك المناطق، ولكن أيضا يقوم بعمليات تدمير مركزة حتى يقوم في النهاية بسحب الركام أو دفنه في تلك الأحياء السكنية، وبالتالي إرجاعها إلى مناطق رملية كأن لم يسكنها أحد سابقا. وهذا ما يقوم عليه الجيش الإسرائيلي ولفترات طويلة. سأغرق هذا وقتا لأننا نتحدث عن طبعا أطنان كثيرة من الركام. بالمنحى الاقتصادي هناك اتهامات لإسرائيل بسرقة بأنها تقوم بتدمير أو سحق ما تبقى من رفات مئات الفلسطينيين الذين استشهدوا أسفل ركام منازلهم في تلك المناطق، وبالتالي ممكن تسميتها بجريمة مركبة يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل خطوط الخط الأصفر بعيدا عن أعين الفلسطينيين، بعيدا عن الرصد والمراقبة. فقط ما يمكن توثيقه هي صور الأقمار الجوية أو الأقمار الصناعية التي توثق بين فترة وأخرى الفارق بين هذه المواقع، ما بين عام وآخر، ما بين شهر وآخر، وبالتأكيد ما سمح بنشره مؤخرا بعد رفع الحظر على صور بعض الأقمار الصناعية التي انتشرت كشفت حجم الدمار أو حتى حجم المسح الذي تعرضت له أحياء كاملة، مدن كاملة. رفح لم يبقى منها إلا القليل، بيت حنون لم يبقى منها شيء، أجزاء مهمة من خان يونس أيضا لم يبقى منها شيء. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر بعيدا عن التركيز الإعلامي، عدا طبعا عن استمرار القصف والاستهداف هنا داخل ما تبقى من قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك إسلام بدر في قطاع غزة. نذهب إلى أحمد روشي في
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش بمية وتلاتين ولا مية وعشرين، لا بخمستاشر شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس بخمستاش. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: جاهيهم أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبة خلال مهاجمتهم منزلا في منطقة وادي جحيش بلدة السموع جنوبية الخليل. هذه الصور التي نتابعها على شاشة التلفزيون العربي هي من المغير لتظهر وجود جرافة للاحتلال. هذه الحملة على حقول الزيتون ومنع الفلسطينيين من حصد قطع وقطف ثمار الزيتون بدأت في منذ أيام. كنا نتابع على مدى الأيام الماضية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ومن قمع وملاحقة مزارعي الزيتون وكذلك أصحاب الأراضي الذين منعوا ويمنعون من جني محصولهم. وبطبيعة الحال ينقل لنا الصورة عميد الشحادي مراسل التلفزيون العربي من المغير في رام الله. عميد، ماذا تفعل جرافة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية؟
5: نعم، جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام نفذه المستوطنون لقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث جرافات عسكرية، هذه إحداها التي تظهر في الصورة بشكل مباشر على شاشة التلفزيون العربي. وقوات الاحتلال بدأت بعمليات تجريف وشق طرقات في منطقة سهل الرفيد في قرية المغير، وكذلك الحال في المنطقة الجبلية على حدود القرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بشق طرقات في هذه الأثناء وإجراء عمليات تجريف بين حقول المواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. لم نتمكن من الاقتراب من النقطة التي كنا فيها في المداخلة السابقة لأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة وهددونا بالاعتقال وقاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه مجموعة من المزارعين الذين وصلوا إلى أراضيهم في محاولة للوصول إليها للاطلاع ما الذي يجري هنا، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول. جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز وطرد الجميع واستمر بعمليات التجريف سواء في المنطقة العلوية، هذه المنطقة الجبلية المقابلة لسهل الرفيد، أو داخل سهل الرفيد. منذ ساعات الصباح المستوطنون اقتحموا هذه المنطقة تحديدا بالقرب من المنطقة التي نتواجد فيها الآن، هاجموا منازل الفلسطينيين، اعتدوا عليهم، قاموا بسرقة ممتلكات من أمام من محل تجاري في هذه المنطقة، محل لتصليح السيارات، قاموا بسرقة معدات أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يرافقهم، ومن ثم جلبوا أغنامهم إلى هذه المنطقة. وبعد ذلك تحركت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بعمليات شق لطرقات جديدة. ومن غير الواضح بالنسبة لأهالي القرية لماذا يقوم جنود الاحتلال الآن بشق طرقات وعمليات تجريف سواء في المنطقة الجبلية أو في المنطقة السهلية في قرية المغير، ولكن هذه القرية تتعرض بشكل يومي عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون لا يفارقون قرية المغير. التواجد للمستوطنين وقوات الاحتلال تواجد دائم على مدار الساعة وعلى مدار 7 أيام في الأسبوع، بشكل دائم يتواجدون في قرية المغير وفي محيط قرية المغير، يبنون المزيد من البؤر الاستيطانية، يقومون بعمليات تجريف، يهاجمون المنازل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل مداخل القرية باستثناء مدخل واحد لهذه القرية. وهناك خوفات لدى أهالي القرية أن يكون شق هذه الطرقات هو أن يكون هدفه إغلاق المدخل الرئيسي لقرية المغير. هذا ما تحدث به أهالي القرية عن تخوفاتهم، ولكنهم حتى الآن لا يعرفون لماذا يقوم جيش الاحتلال بشق هذه الطرقات في قريتهم والقيام بعمليات تجريف في منطقة سهل الرفيد لتوصيل طريق من منطقة سهل الرفيد إلى هذه التلة في مقابل قرية المغير. القرية تتعرض لهجمات مستمرة، شأنها شأن بقية المناطق في الضفة الغربية، ولكن الفرق أن هذه القرية هناك تواجد دائم للمستوطنين وقوات الاحتلال سواء داخل القرية أو في محيطها. نتحدث عن قرية محاطة بأكثر من 9 بؤر استيطانية من كل الجهات، وآلاف الدنومات من أراضيها صدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عبر سنوات طويلة، ولم يبقى فيها إلا القليل من الأراضي، ولا يتمكن الفلسطينيون هنا من التحرك إلى أراضيهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا هاجمت قاطفي الزيتون عندما حاولوا الوصول إلى أحد المناطق في قرية المغير. طبعا هذا ليس الحدث الوحيد في الضفة الغربية اليوم، لكن كان هناك هجمات أخرى في مناطق جنوب مدينة نابلس، تحديدا في قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. مجموعة من المستوطنين هاجموا المزارعين في قرية عقربة، اعتدوا بالضرب على أحد المزارعين هناك، وقاموا بمصادرة المحصول الذي قطفه من أرضه من ثمار الزيتون، ومن ثم سرقت معداته التي يستخدمها في عمليات القطف، وانسحبوا بعد ذلك من تلك المنطقة وهددوه بعدم العودة إلى أرضه في قرية عقربة. أيضا المستوطنون منذ ساعات الصباح هاجموا مجموعة من تلاميذ المدارس خلال توجههم إلى مدرستهم في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على التلاميذ. المدرسة الثانوية في بلدة حوارة كانت قد تعرضت لهجوم كبير بداية هذا العام في بلدة حوارة، وقام المستوطنون في حينها بإنزال العلم الفلسطيني والاعتداء على التلاميذ ورفع العلم الإسرائيلي فوق المدرسة وخط شعارات طالب بقتل العرب على جدران المدرسة، واليوم يكررون هجومهم على تلاميذ هذه المدرسة قبل أن يتمكن الأهالي من التصدي لهذا الهجوم. أحداث متسارعة في الضفة الغربية، المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ينفذون هجمات إما بالحرق أو بتكسير أشجار الزيتون أو سرقة أشجار الزيتون أو بالجرافات.
4: شكرا جزيلا لك عميد شحادي على نقل هذه الصورة من مغير في رام الله. إلى لبنان، بلدة المنصورة تعرضت في قضاء صور جنوبية لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالنيران عند أطرافها. أظهرت مشاهد للتلفزيون العربية القصف المدفعي على المنطقة، حيث أطلقت دبابة ميركابا قذائف باتجاه وسط البلدة بعد ليلة من القصف المتواصل بعشرات القذائف واستمرار تحليق الطيران الاستطلاعي في أجواء المناطق المحيطة. كما استهدفت دبابة ميركابا نقطة في وادي السلوق بعدد من القذائف من دون ورود معلومات عن إصابات أو حجم الأضرار. تنضم إلينا من محيط بلدة المنصوري في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري في أطراف البلدة. جويس، لا تتوقف القذائف على المنصوري، كنا رأينا تفجيرات في الأيام الماضية، الآن قذائف مدفعية وميركافا وتمشيط بالرصاص، ما الذي يحدث على وجه الخصوص في المنصوري جويس؟
3: صحيح محمد، طيلة ليل أمس كانت المدفعية تستهدف هذه البلدة، ما يقارب 30 أو أكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت بلدة المنصوري، وتجددت عمليات القصف المدفعي من دبابات الميركافا المتمركزة في مشاع المنصوري وداخل البلدة بعمليات استهداف في أحياء بلدة المنصوري. يترافق ذلك مع عمليات تمشيط متقطعة تحصل في هذه المنطقة، أيضا تقوم بها الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة داخل البلدة والتي يتم رصدها تتحرك في شوارع المنصورة. ونسمع في هذه الأثناء عمليات التمشيط التي تنفذها دبابة المركافة في بلدة المنصورة. بلدة المنصورة حتى يوم أمس كانت لا تزال تتعرض لعمليات تفجير ونسف كذلك الأمر. منذ 60 يوما تقريبا تتعرض هذه البلدة بشكل يومي محمد لعمليات تفجير والاستهدافات بالقصف المدفعي بالغارات الإسرائيلية وبالمسيرات. كذلك الأمر البلدة المخلاة بشكل كامل من المدنيين وحتى من الجيش اللبناني الذي كانت لديه نقاط داخل البلدة تتعرض إذن بكثافة لعمليات استهداف. معظم المباني فيها باتت عبارة عن ركام ودمار واسع يمكن أن نرصده حتى بأم العين من هذه المنطقة التي نتواجد فيها عند أطراف بلدة المنصورة والتي نشاهد عمليا حجم الدمار فيها الآن بعدسة الزميل سامر. كذلك الأمر المدفعية الإسرائيلية ودبابات المركافة صباح هذا اليوم استهدفت وادي سلوقي. وادي سلوقي أيضا يتعرض منذ أسابيع لعمليات قصف مدفعي مركز ومتواصل على هذه المنطقة إضافة إلى مناطق أخرى. وعملية تقدم جرت يوم أمس كذلك وهي هو تطور لافت كذلك من زوتر الشرقية باتجاه بركة زوتر الشرقية عند أطراف بلدة ميفدون. بلدة ميفدون التي أيضا هي تتعرض لقصف مدفعي متواصل وهي بلدة خارج ما يعرف بالخط الأصفر. باتت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم أكثر فأكثر باتجاهها وهذا يؤدي إلى حذر لدى السكان والمواطنين هناك. منذ صباح هذا اليوم ترصد أيضا في زوتر الشرقية عمليات تحرك للآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في أحياء بلدة زوتر الشرقية. محمد
4: شكرا لك. جويس الحاشخوري من محيط بلدة المنصورة في جنوب لبنان. إلى كييف الآن حيث شنت روسيا غارات جوية مكثفة استهدفت جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أفاد عمدة المدينة. اعتذر الصور لحظة انفجار الجسر وانتشار أعمدة الدخان في محيطه. ينضم لنا من حي أوبولون في كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد رأينا الانفجار الذي طاول أحد جسور العاصمة الأوكرانية. سياسة جديدة استهداف الجسور في العاصمة.
6: فعلا وضغط شديد محمد تتعرض له العاصمة الأوكرانية كييف في هذه الأثناء مع تواصل حالة التأهب الجوي. قبل دقائق فقط سمعنا دوي لانفجارات متعددة كان بعضها ناتج عن تعامل دفاعات الجوية مع مسيرات روسية. في الصورة خلفي هذا الجسر الشمالي الذي تعرض قبل نحو ساعة ونصف أو ساعة على أكثر تقدير لهجوم روسي وقد توقفت الحركة في هذا الجسر الذي يضرب للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة ما تسبب في أضرار ببعض دعاماته وفق ما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو. وأكد أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الضربة. الجسر الثاني الذي تستهدفه القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة في تكتيك جديد مثل ما ذكرت محمد استهداف الجسور لقطع أوصال العاصمة الأوكرانية كييف وضفتي المدينة اليمنى واليسرى وفق ما يقول المسؤولون هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. بسبب حالة الإنذار الجوي الآن تبدو الحركة متوقفة جزئيا في هذا الجسر وسط المخاطر والاحتمال من أن تستهدفه القوات الروسية مرة أخرى. وبالإضافة إلى الجسور الأخرى هناك 6 جسور على الأقل تربط الضفة اليمنى لكييف بالضفة اليسرى. ومن حسن حظ كما يقول بعض الناس هنا الذين التقيناهم يقولون أنه اليوم الأحد لم تكن الحركة كبيرة على جسور كييف لكنها سببت أيضا إرباكا لحالة النقل والحالة العامة التي تعيشها العاصمة الأوكرانية كيف في مزيد من التوتر تعيشه، كيف في تكتيك روسي يبدو أنه سيستمر قبل حلول فصل الشتاء. ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل دقائق في منشور على تيليجرام بأن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1900 مسيرة وأزيد من 1700 قنبلة جوية على أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير، مشيرا إلى سقوط قتيل على الأقل وإصابات في صفوف مدنيين في هجمات متفرقة أصابت مدن ومنشآت في أوكرانيا. طبعا الجسر الشمالي واحد من الجسور المهمة التي تربط ضفتي كييف، أشار إلى الرئيس الأوكراني إلى استهدافه مرة ثانية، كما أشار أيضا إلى استهداف مستودع للأدوية في مدينة سومي شمال شرق البلاد ما أدى إلى مقتل شخص، كما تعرضت منشأة للاتصالات في مدينة دنيبرو لهجوم روسي. وكان سلاح الجو في الجيش الأوكراني قد أكد بأن القوات الروسية استخدمت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم أزيد من 135 مسيرة، أكثر من 50 مسيرة من النوع النفاث والسريع والصعب التعامل معه من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية. الصور على ما يبدو الآن بدأت الحركة جزئيا تنتقل في هذا الجسر الشمالي كما نلاحظ في هذه الصور. واللافت محمد في هذا الهجوم أنه في العادة عندما يكون زيارات لمسؤولين غربيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، كانت روسيا تتجنب في الغالب شن ضربات مباشرة على كييف أثناء وجودهم في المدينة، لكن هذا الهجوم اليوم قد يشير إلى تغير واضح في نمط التعامل الروسي مع هذه الزيارات في ظل التصعيد المتزايد بين موسكو وكذلك الدول الأوروبية وكذلك مع الجانب الأوكراني. من الواضح محمد أن هذه الهجمات ستستمر وفق تحذيرات سلاح الجو في الجيش الأوكراني والتقديرات العسكرية الأوكرانية، خاصة وأنها جاءت أيضا بعد يوم واحد من التحذيرات الروسية للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة كييف مع نمط تهديد جديد. طبعا الاتحاد الأوروبي كان رد من خلال بعثته هنا في كييف بأن هذا ابتزاز للدول الأوروبية، وأشار بأن بعثته الدبلوماسية باقية هنا في كييف، كما أشارت وزارة الخارجية الأوكرانية بأنها لم تتلقى أي طلبات من البعثات الدبلوماسية الأجنبية بمغادرة كييف. لكن يعني هذه الدعوات تعطي حجم المخاوف وتزيد من حجم المخاوف لدى سكان العاصمة الأوكرانية كييف، الذين بدأ عدد منهم وعدد كبير جدا يفكرون ربما بالخروج من المدينة على الأقل في الفترة التي تسبق فصل الشتاء، خاصة وأنه تقارير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تشير بأن دائرة الاستهداف ستتوسع خلال الأشهر المقبلة. محمد،
4: شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من حي أوبولون في كييف. إلى اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتي المقارمة والزكيرة في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. بالتزامن مع ذلك تمكنت القوات الحكومية اليمنية من السيطرة على جبل الجعش الاستراتيجي بعد إحكام السيطرة على جبل حصن سامع وفق وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري. كما قال الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن الجيش اليمني نفذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مضيفا أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة، وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير وأعطاب 44 آلية وسيلة نقل وأمداد عسكرية. في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين قصفها بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة مقر شركة أرامكو السعودية للنفط في العاصمة الرياض، لافتة إلى أن ذلك يندرج في سياق الرد على استهداف العاصمة اليمنية صنعاء. من جانبه قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة، معتبرا أن الجماعة تحاول صرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوكها وارتباطها بأجندات خارجية. ينضم إلينا من تعز أيمن قائد الصحفي، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد قائد، ما الذي يحدث في تعز؟ يعني بيانات تتحدث عن استعادة القوات الحكومية سيطرتها على مناطق ونقاط في المدينة أو في المحافظة، وجماعة أنصار الحوثي لا تبدي أي بيانات تفصيلية عن التقدم هناك.
7: نعم، الحقيقة بخصوص ما يتعلق بالتطورات العسكرية والميدانية الأخيرة في محافظة تعز وجبهاتها في الريف الجنوبي، حتى الآن حتى القوات المسلحة أصلا أو القوات الحكومية لم تطلق أو تصدر أي بيان حول العمليات العسكرية الجارية في تلك الجبهات حتى هذه اللحظات، رغم اندلاع المواجهات منذ ساعات، يعني منذ تقريبا فجر هذا اليوم، والمواجهات والاشتباكات العنيفة تدور في محيط منطقة الصافية بمديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز. ولكن المصادر الميدانية تتحدث عن اندلاع اشتباكات عنيفة وكذلك مواجهات عسكرية ربما هي الأشرس تشهدها المنطقة منذ سنوات. الحوثيون يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة للسيطرة على منطقة الصافية من أجل قطع هذا الطريق الذي يربط وسط مدينة تعز بمدينة التربة في أقصى جنوب المحافظة، ثم تصلها أيضا تصل محافظة تعز بمحافظة لحج جنوبا ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذا الطريق أغلق اليوم فعليا وتوقفت حركة المسافرين بين المدينتين، بين مدينتي تعز والتربة ثم إلى عدن، توقفت حركة هذا الخط وهو كان شريانا رئيسيا لحركة التنقل للمواطنين والبضائع وكل شيء، كل شيء يصل إلى مدينة تعز أو معظم الاحتياجات سواء الغذائية والإنسانية وغير ذلك. ويعني أغلق الطريق هذا اليوم وتوقفت حركة المواطنين، التنقل، المسافرين، نقل البضائع، كل ذلك توقف وهو متوقف حتى هذه اللحظات. الاشتباكات ما تزال تدور حتى هذه الأثناء. يتواجد الحوثيون قرب مفرق الصافية في هذه المديرية، وتتمركز القوات المسلحة في التباب والجبال والتلال المطلة والمشرفة على مناطق تواجد الحوثيين، وبالتالي وجود الحوثيين حتى هذه اللحظات في قرب منطقة الصافية أو مفرق الصافية ووجود غير آمن بحسب ما يرى عسكريون، لأن القوات الحكومية تسيطر وتشرف على هذه المواقع والاشتباكات تدور حتى هذه اللحظات وسط موجة نزوح متصاعدة. يعني نعم، كلما اقتربت المواجهات أكثر من مناطق المدنيين زادت حدة النزوح.
4: شكرا جزيلا لك الصحفي أيمن قائد، كنت معنا من تعز. إلى تطورات في السودان، حيث وثقت مشاهد وصول موجة جديدة من النازحين إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور بالسودان، في حين أفادت تقارير أممية ومحلية أن الوضع الإنساني يزداد تعقيدا مع استمرار عمليات النزوح واحتياجات النازحين إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية. ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك، أوضاع إنسانية كارثية يعيشها النازحون.
8: بلا شك هي أوضاع إنسانية كارثية محمد، خصوصا مع تدفق أعداد جديدة من النازحين في ولاية شمال دارفور من مناطق مختلفة داخل نطاق الولاية أو من مناطق أخرى في شمال كردفان أو حتى من غرب كردفان، والذين وصلوا بالفعل إلى محلية طويلة التي تحتضن أكبر معسكرات النزوح في ولاية شمال دارفور. عدد النازحين بحسب بعض الإحصائيات الأممية يفوق 720,000 نازح في هذه المعسكرات، وبحسب منسقية النازحين واللاجئين أن في شهر سبتمبر فقط وصولا إلى 3 أكتوبر وصل ما لا يقل عن 6,200 نازح إلى هذه المعسكرات، وبالتالي هذا يمثل ضغطا متزايدا على المنظمات العاملة ومنظمات العمل الطوعي المحلية التي تعمل في هذه المعسكرات. وبحسب المنسقية أن هنالك حوالي احتياجات عاجلة لهذا العدد المتزايد من النازحين، يتمثل في مخيمات أو خيام الإيواء وأيضا الرعاية الطبية العاجلة، خصوصا وأن معظم القادمين من كبار السن والنساء والأطفال، وبالتالي يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة وأيضا إلى الغذاء. وتتحدث المنسقية عن نقصان في الإمدادات الغذائية والدوائية في هذه المعسكرات، وتطالب بسرعة الاستجابة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المعسكرات. أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هو الجفاف في ولاية شمال دارفور التي شهدت هذا العام في موسم الخريف ندرة في هطول الأمطار، مما أثر على المناطق الزراعية وعلى المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة بصورة كبيرة. أيضا هنالك حوجة للمياه الصالحة للشرب في هذه المعسكرات والصرف الصحي، مخافة أن تتفاقم الأوضاع الصحية وتنتشر الأمراض. وهنالك أمراض منتشرة بالفعل في معسكرات النزوح لم تجد الحل الناجح حتى الآن، على رأسها الكوليرا والحميات والإسهالات المائية وسوء التغذية خصوصا وسط الأطفال. هذا هو حال محلية طويلة في شمال دارفور في إقليم النيل الأزرق. الأوضاع ليست بأفضل حال، خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وصل ما يزيد عن 150 ألف نازح إلى محافظة الدمازين عاصمة الإقليم، وأيضا إلى محافظات التضامن وود الماحي، وأيضا الحوجة تتمثل في الخيام خيام الإيواء والمساعدات الغذائية وأيضا الإمدادات الطبية التي تتناقص يوما بعد يوم مع وصول جديد للنازحين.
4: شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن في أم درمان.
1: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعرف أراضي في قرية المغاير شرقية رام الله. احتدام المعارك في جبهات القتال باليمن. القوات الحكومية تعلن استعادة السيطرة على منطقتين بمديريتي شميتين جنوبية محافظة تعز، ووسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تؤكد قصف السعودية مديرية حيدان لصعدة. قصف روسي يستهدف جسرا وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وقتيل وثلاثة مصابين من طاقم سفينة شحن في هجوم روسي على أوديسا.

0: أهلا بكم. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط في مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قراره بشأن إيران قريبا.
1: ليست إيران وحدها بانتظار قرار ترامب، بل المنطقة كلها تترقب، في حين يتواصل التصعيد في مضيق هرمز وتقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ترامب يقول إن قرارا بشأن إيران سيتخذ قريبا، ويضع أمامها خيارين: اتفاق دبلوماسي عبر التفاوض أو إنهاء الحرب بعمل عسكري.
2: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟
1: موعد القرار لا يزال غير محسوم وكذلك مضمونه، فترامب رجح في وقت سابق انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي من دون استبعاد انتهائها قبل ذلك. وزير الحرب الأمريكي أكد بدوره أن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة، وأن المهمة ضد إيران لن تطول إلى ما لا نهاية، رغم إقراره بأنها ليست كالحروب السابقة. في مضيق هرمز تستمر رسائل الضغط، هجمات تستهدف السفن وناقلات النفط، بينما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإسقاط الدفاعات الجوية مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. واشنطن تواصل في المقابل رهانها على الضغط الاقتصادي. إيران لن تتمكن بحلول هذا الأسبوع من تصدير برميل نفط واحد من موانئها، ولن تحقق عوائد من صادراتها، يقول وزير الخزانة الأمريكي.
3: للمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأت إيران ضخ النفط، لن يكون لديها أي برميل نفط للتصدير من موانئها بحلول هذا الأسبوع، لن يكون لديهم أي عوائد.
1: ومن طهران لا تتوقف الرسائل العسكرية والسياسية. وكالة تسنيم نقلت عن مستشار لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في تأمين مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، وأن بلاده قادرة على مواصلة القتال طالما اقتضى الأمر. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى كامل شروط بلاده السبعة الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
4: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي: لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
1: بين الضغط والتهديد تتجه الأنظار إلى مزيد من التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، بالتوازي مع اتهام واشنطن طهران بإفشال المسار الدبلوماسي الأخير. مضيق هرمز يضغط، والانتخابات الأمريكية تقترب، وبينهما قرار ترامب الذي قد يرسم مسار المرحلة المقبلة.
0: وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون ردا أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
4: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: وأضاف عرقتشي أن طهران قدمت مبادرة مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت بخطة الأيام السبعة لحل الخلاف وإنهاء النزاع مع واشنطن، وإذا قبلت بهذه الشروط فإن حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها.
4: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثلت في عرض خطة السبعة أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية، سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال سبعة أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
0: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أهلا بك معنا. تصر إذا طهران على موقفها وتتمسك به، نتابع معك التفاصيل.
5: بالفعل كل ما سمعناه سونيا اليوم من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي آخر التصريحات، وسبقه وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه بجمع من السفراء الأجانب، وأيضا الرئيس البرلمان الإيراني وهو الذي قاد المفاوضات الإيرانية تحديدا في إسلام آباد. كل هذه المواقف تتركز يمكن القول خلاصتها في جانبين أساسيين. الأول هو ربط مضيق هرمز بالشروط الإيرانية التي طرحت سابقا والتي لا تزال حاضرة كما يبدو في ذات المبادرة التي طرحت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قدمت عبر وسطاء إلى واشنطن، وبالطبع ردت عليها واشنطن وطهران تدرس الرد الأمريكي. ولكن شكلت التعاطي الإيراني في الموقف هي محاولة للقول بأن طهران لن تتغير مواقفها ولم تتغير بعد وصول الرد الأمريكي إلى طهران، وهي تريد التأكيد على ذات المعادلة التي كانت قد رسمتها بأن عودة أمن المرور في مضيق هرمز مشروطة بتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لتعهداتها، وهي تلك التي جاءت في مذكرة التفاهم الشروط السبع كما يقول محمد باقر قاليباف، وأن طهران في ذات الوقت مستعدة للدفاع عن نفسها. وهذا هو الجانب الثاني الذي جرى التأكيد عليه، بأن طهران وإن تحاول التوصل لاتفاق أو صفقة أو مذكرة تفاهم أو أي تفاهمات على الصعيد الدبلوماسي عبر الوسطاء وتلبية للمقترحات القادمة إن كان من الوسطاء أو التي تطرحها طهران، لكن هذا لا يعني ضعفا إيرانيا، وإنما طهران تريد ترسيخ تفوقها في الميدان في المساحة الدبلوماسية. وكما يقول قاليباف بأن من استعد للحرب هو الذي ينتصر في المعركة التفاوضية على حد تعبيره.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. واستقبل من عمان دكتور حسن البراري استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه الاردنيه. دكتور حسن اهلا بك معنا. يعني بدايه هناك تمسك من الطرفين بكل بموقفه، لا تغير في المواقف بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، بالتالي ما الذي يحدثنا عنه هذه المواقف فيما يتعلق بالايام القادمه؟ ترامب يقول انه سيتخذ قرار.
6: نعم سوني، يعني واضح تماما بأن الموقف الإيراني ما زال متمسكا على الأقل بجوهر الوثيقة، وثيقة التفاهم ومذكرة التفاهم، لأنه يرى بأنه يمتلك من الأوراق ورقة مضيق هرمز على الأقل تقدير، وهي الرافعة الجيوسياسية التي يستخدمها لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن هذا الموقف المتصلب، وهو موقف إملائي لحد كبير جدا. لكن أيضا الجانب الأمريكي يعتقد بأن إيران لم تعد تمتلك هذه الورقة، وأنها تآكلت، وأن النفط يمر بشكل مستمر من مضيق هرمز، وبالتالي لا يشعر الرئيس ترامب بأن عليه أن يقدم هذا أو أن يقبل أن يكون مضيق هرمز هو عنوان التفاوض. هو يريد أن يكون الموضوع النووي، بمعنى أن السبب اندلاع الحرب كان الموضوع النووي، وبالتالي يجب أن لا يتفاوض على نتيجة الحرب وهو مضيق هرمز. هذا من الجانب الأمريكي. الجانب الإيراني لا يمتلك إلا هذه الورقة، وهو يعتقد أن الوقت الآن يمر لصالحه، وأن ترامب في نهاية المطاف سيذهب إلى الانتخابات، والحزب الجمهوري سيخسر مقاعده في مجلس النواب ويخسر الأغلبية، فبالتالي هو الرهان على نقل ملف هذه القضية إلى السياسة الداخلية الأمريكية بحيث تكون عبئا على الرئيس الأمريكي، وربما هذا سيدفع الرئيس الأمريكي لتليين موقفه. هذه الحسابات الإيرانية. لكن
0: هل هذا وارد دكتور؟ هل هذا وارد أن يتأثر قرار ترامب بالحسابات الداخلية؟
6: هذا كان قبل شهرين. نعم، الآن واضح تماما سونيا أن الرئيس الأمريكي تجاوز الانتخابات الأمريكية على اعتبار أن خسارة الحزب الجمهوري هي مسألة شبه مؤكدة، وحتى لو توصل إلى الاتفاق لن يغير من سلوك الناخب الأمريكي في هذه الأيام. وعليه هو يريد أن يركز على الليجاسي، بمعنى أنه يريد أن يحقق الانتصار في هذه المنازلة اللي عنوانها بالنسبة لترامب هو الاتفاق على موضوع الملف النووي. طيب. وليس على مضيق هرمز، على اعتبار أن مضيق أولا ليس مشكلة أمريكية وحدها، وبالتالي وأيضا لم تعد ورقة في يد إيران.
0: كيف ذلك؟ كيف يرى أنها لم تعد ورقة بيد إيران في الوقت الذي تصر فيه إيران على عدم فتح المضيق في حال لم تنفذ شروطها السبع؟
6: هو يقول بأن المضيق مفتوح، وهناك شركة كيبلر مثلا تتحدث عن ملايين البراميل تمر يوميا من هذا المضيق. وواضح تماما سونيا بأنه الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة قبل شهر هي أدت إلى تآكل قوة الإيرانيين في تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. هذا واضح من في الأرقام وليس في البيانات. يعني أنا أفهم بيانات قالبات، وأيضا أفهم وأتفهم بيانات الأمريكان، لكن هناك جهات محايدة تتحدث عن مرور ملايين براميل النفط يوميا من مضيق هرمز. فبالتالي هذه الورقة التي كانت تستخدمها إيران لافتعال أزمة طاقة عالمية لم تعد تجدي نفعا، ولم تؤدي إلى التغير المطلوب في الموقف الأمريكي. على العكس، أدت إلى تصلب الموقف الأمريكي من ناحية أنه يريد أن يملي على إيران ويهدد أيضا ويحشد القوات العسكرية وسيقوم بإرسال حامل.
0: لماذا إذن ما زالت إيران تصر على تطبيق شروطها السبع المذكورة في مذكرة التفاهم قبل الذهاب إلى أي حوار سياسي أو إلى أي مفاوضات؟ هي تصر على ذلك في حال ضعفت هذه الورقة، ما الذي تبقى لديها؟
6: الصمود سونيا. هو الجانب الإيراني لا يمتلك فقط ورقة مضيق هرمز للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أيضا هو يستند إلى حقيقة أن أمريكا وإسرائيل فشلتا في إسقاط النظام، وبالتالي التأطير الإيراني أنها حرب وجودية، أنها حرب صمود بالنسبة للإيرانيين، وأنه في نهاية اللعبة الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر إلى التنازل لأنها لن تتمكن من احتلال إيران، لن تتمكن من إسقاط النظام. هذا هو الرهان على رفع الكلفة، أيضا التوسيع الأفقي للألم. إيران أيضا تلوح باستخدام ورقة مضيق باب المندب بعد التغيرات التي حدثت في باب المندب وسيطرة الحوثي، بمعنى أنها لا ربما لا تريد أن تعطل الملاحة الآن، لكن التلويح هو يعطيها أيضا ورقة إضافية أو قدرة خنق مزدوج كما يفهم القيادة في إيران. هم يراهنون على هاتين الورقتين. وأيضا ما نسمعه هو مواقف إعلانية سونيا، وهذا ليس موقفا نهائيا بالنسبة للإيرانيين، لكن المشكلة عند ترامب بأنه لم يقدم أي تنازل ورفض المقترح عباس عرقجي، ويريد البدء في الموضوع النووي وليس موضوع مضيق هرمز.
0: طيب، عندما يقول ترامب سيتخذ قرار بشأن إيران قريبا، ما هو تصورك لهذا القرار؟ هل سيذهب إلى ضربة عسكرية؟ ما أنواع القرارات؟ يعني المنبوذ الاقتصادي أدى إلى نتائج ولكنه لم يحسم، ما الذي تبقى من وسائل أو مسارات أخرى ممكن لترامب أن يتخذها؟
6: يا هذا سؤال جدا مهم سونيا، وشكرا لك على هذا السؤال. أولا دي دي أو المنبوذ الاقتصادي كما قلت وتفضلت بدقة بأنه يعني يؤثر على الجانب الإيراني، لكن يحتاج إلى وقت أطول ربما أشهر حتى يرفع من كلفة هذا الموقف الإيراني، بمعنى لكي ندفع نظام الإيراني ليختار إما أن يبدأ بالتصدع والانهيار أو أن يقدم التنازلات الولايات المتحدة، هذا يحتاج إلى وقت. إلى أن يأتي هذا الوقت يمارس ترامب أيضا سياسة الصبر الاستراتيجي، لكن في الوقت ذاته هو يقول الإيرانيين بأن البديل للوضع القائم ليس فقط العقوبات الاقتصادية وإنما أيضا التلويح بضربة عسكرية، بمعنى أن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة وأنه ربما سيلجأ إلى استخدامه بعد الانتخابات النصفية المزمع 3 من نوفمبر، وهذا ربما يتناغم مع الرغبة الإسرائيلية في إشعال الجبهة مرة أخرى، بمعنى أن هناك زخم لفكرة الخيار العسكري بدليل يعني إرسال المزيد من القوات وتعزيز القدرات والأصول الأمريكية العسكرية في هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل خيمة نزوحها في وادي سلقة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمنطقة الحاووز جنوبية دير البلح، كما أفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب على حاجز عناب قرب طول كرم. وفي رام الله احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم في قرية المغير شمال أو شرق مدينة رام الله. كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية إلى سهل الرفيد في قرية المغير برام الله، وشرعت في عمليات تجريف في المكان. وعند محاولة أهالي القرية الوصول إلى السهل قمعتهم قوات الاحتلال وفرضت إغلاقا على المنطقة المستهدفة.
7: بعد هجوم نفذه المستوطنون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية وطارد تلاميذ المدارس وقام بإطلاق قنابل الغاز باتجاه تلاميذ المدارس في الوقت الذي تستمر فيه هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتستهدف اليوم تلاميذ المدارس هنا في قرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. ولكن بعد الاقتحام الذي نفذه المستوطنون جلب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافتين عسكريتين وبدأ بأعمال تجريف في منطقة سهل الرفيد في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المنطقة وجرافات عسكرية بدأت بعمليات تجريف وشق طرقات في قرية المغير في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه القرية وغيرها من القرى تحديداً مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث لم يتمكن أهالي القرية من الوصول إلى هذه المنطقة لقطف ثمار الزيتون لأن هناك انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الزراعية في قرية المغير، كما كل القرى في شمال شرق وجنوب مدينة نابلس وغيرها من المناطق في الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات مستمرة. جنود الاحتلال الإسرائيلي طردوا عائلات وأهالي القرية الذين وصلوا إلى أراضيهم لرؤية ما الذي تقوم به هذه الجرافات العسكرية وفهم لماذا يقومون بعمليات تجريف وشق طرقات في هذه الأراضي الخاصة للفلسطينيين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قمع الأهالي وطردهم من هذا الموقع. تزداد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شيئا فشيئا في الضفة الغربية. في شهر أيلول الماضي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا 2050 اعتداء في الضفة الغربية، من بينها 650 اعتداء نفذها المستوطنون لوحدهم في الضفة خلال هجمات ينفذونها على القرى الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: وقال أحد أهالي قرية المغير للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال والمستوطنين يقتحمون القرية يوميا ويضيقون على الأهالي كما يمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم ومن قطف أشجار الزيتون.
8: هي لأن هذا اليوم يوم اعتداءات من المستوطنين والجيش واقتحامات، يعني والحمد لله رب العالمين صامد المغير رغم ان كل هالجرحى والشهداء الاراضي الزيتون، يعني خلعوا كل الزيتون هذا هينا مش قادرين نصله، ويعني ولا واحد قادر لا يصل ارضه ولا زيتونه، وفوق هذا بيوم يوم اعتداءات على هذه القريه.
0: خبر عاجل، وزارة الصحة في غزة تتحدث عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار بالقدرات المخبرية الأساسية في كافة الأقسام الطبية. تفاقم أزمة النقص الحاد وانهيار القدرات المخبرية الأساسية في كافة الأقسام الطبية في قطاع غزة بحسب ما أعلنته الآن وزارة الصحة في القطاع. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات بإغلاق الحواجز والمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق غدا الاثنين ويستمر 2 يوم. ووفق وسائل أعلام إسرائيلية لا يشمل القرار دخول أهالي القدس وفلسطينيي الخط الأخضر إلى الضفة الغربية أو خروجهم. إلى لبنان، حيث تعرضت بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع عمليات تمشيط بالنيران عند أطرافها. وأظهرت مشاهد للتلفزيون العربي القصف المدفعي على المنطقة، حيث أطلقت دبابة ميركافا قذائف باتجاه وسط البلدة بعد ليلة من القصف المتواصل بعشرات القذائف وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي في أجواء المناطق المحيطة، كما استهدفت دبابة ميركافا نقطة في وادي السلوقي بعدد من القذائف من دون ورود معلومات عن إصابات أو حجم الأضرار. قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن جندياً أصيب بجراح خطرة وضابطاً بجراح متوسطة جراء ما وصفه بحادث أثناء عملية في جنوب لبنان السبت الماضي، مشيراً إلى أن التحقيق جار في الحادث. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتي المقارة والزكيرة في مديرية الشميتين جنوب محافظة تعز. بالتزامن مع ذلك، تمكنت القوات الحكومية اليمنية من السيطرة على جبل الجعش الاستراتيجي بعد إحكام السيطرة على جبل حصن سامع، وفق وكالة الأنباء اليمنية التي تنقل عن مصدر عسكري. كما قال الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية إن الجيش اليمني نفذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مضيفا أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير وأعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين قصفها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مقر شركة أرامكو السعودية للنفط في العاصمة الرياض، لافتة إلى أن ذلك يندرج في سياق الرد على استهداف العاصمة اليمنية صنعاء. من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة، معتبرا أن الجماعة تحاول صرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوكها وارتباطها بأجندات خارجية. وكانت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قد اتهمت السعودية باستهداف العاصمة صنعاء ومديرية عبس بمحافظة حجة ومديرية حيدان بمحافظة صعدة.
9: مدينة تعز مجددا في قلب المشهد العسكري اليمني، ومعها تتجاوز المعركة حدود المحافظة فتصبح مقياسا لموازين القوة على امتداد الجبهات. القوات الحكومية تعلن السيطرة على حصن السامع جنوبي شرقي تعز بالتزامن مع إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين على جبل هان، أحد المواقع ذات الأهمية العسكرية.

0: الحوثيين وتدمير أو إعطاء عشرات الآليات والقدرات العسكرية. ميدانياً تبدو تعز ساحة صراع على الجغرافيا والطرق وخطوط الإمداد، فجماعة أنصار الله الحوثيين تسعى إلى الضغط على المدينة ومحاورها، بينما تحاول القوات الحكومية استثمار الزخم الناري لفتح ثغرات في مناطق تمركز الجماعة. في موازاة ذلك يمتد التصعيد إلى صنعاء وصعدة، في مؤشر على أن معركة تعز ليست جبهة معزولة، بل جزء من مواجهة أوسع تتبادل فيها الأطراف الضغط العسكري. ومع استمرار التصعيد في تعز بالتوازي مع الضربات في صنعاء وصعدة، تظل التطورات الميدانية مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت مواقعه والحفاظ على خطوط الإمداد في وقت لا تزال فيه خريطة السيطرة على الأرض قابلة للتغيير، بينما يستمر القتال على أكثر من محور.
1: الآن ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية، تفضل.
2: مرحبا سونيا. يعني وفقا للمصادر الميدانية والسكان المحليين، فإن يعني المعارك محتدمة في بعض مناطق الحجرية في الاتجاه الجنوبي الغربي والجنوبي من الريفي طبعا من تعز بطبيعة الحال، وذلك في مناطق عدة تتبع الحجرية وفي مناطق تتبع مديرية الشمايتين، وذلك في معارك محتدمة يحاول كل طرف التقدم باتجاه أو السيطرة على خط التربة تعز. على ما يبدو وفقا لما أشارت له بعض المصادر الميدانية، فإن المواجهات تتركز في بعض مناطق القريبة من خط التربة تعز تحديدا، في كانت هناك أنباء متضاربة حول سيطرة قوات حكومة صنعاء على منطقة الصافية، ولكن بعد ذلك المصادر قالت بأنه تم استعادة المنطقة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن استعادة مناطق وتلال جبلية في كل من المقارمة والزكيرة، وأيضا منطقة مناطق وتلال جبلية في منطقة سامع في الاتجاه الجنوبي الشرقي من تعز بطبيعة الحال. ولكن في المجمل تزامنت أو تتزامن مع هذه التطورات المحتدمة في الميدان غارات متوزعة للطيران، تقول قوات الحكومة إنها تنفذها على مواقع وتمركزات قوات حكومة صنعاء في مناطق جبل حمشيف تحديدا في بني بوكاري، وأيضا في مناطق متوزعة في على الشريط الممتد من الكدحة وجبل حبشي وبعض مناطق الوازعية والشمايتين.
3: هذه الحرية
4: 92.7 FM. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: حطينا بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: راديو الحرية.
4: تنين لافت في شمال إثيوبيا مع وصول القوات الفيدرالية وحلفائها إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، بعد أيام من تقدمها على عدة محاور وتراجع قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. مصادر محلية تحدثت عن انسحاب مقاتلين وقيادات من جبهة تحرير شعب تيغراي وإخلاء مكاتب حكومية ومراكز للشرطة. انسحاب أثار مخاوف السكان من فراغ أمني داخل ميكيلي ومن تعرض الممتلكات العامة للنهب في ظل غياب قوات الأمن التابعة للسلطات الإقليمية. دخول المدينة سبقه تطور عسكري مهم تمثل في استعادة مطار ألولا أبانيغا الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من ميكيلي، حيث أعلنت قوة السلام في تيغراي وهي مجموعة مسلحة موالية للحكومة السيطرة على المطار، قبل أن تؤكد مصادر لرويترز أن القوات الفيدرالية استعادت السيطرة عليه. التقدم الحكومي يأتي بعد هجوم مضاد دفع قوات تيغراي إلى التراجع، بعدما كانت قد شنت منذ 23 سبتمبر هجمات في إقليمي عفر وأمهرة في أعنف جولة قتال منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. لكن استعادة ميكيلي لا تعني بالضرورة نهاية المواجهة. قائد جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبريل ميكايل كان قد تحدث في رسالة لمقاتليه عن استراتيجية تقوم على مواصلة مهاجمة القوات الحكومية فيما يشبه حرب العصابات، بينما وصف الصراع بأنه حرب إقليمية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
5: إلى كييف، حيث شنت روسيا غارات جوية مكثفة استهدفت جسرا رئيسيا في العاصمة الأوكرانية بحسب ما أفاد عمدة المدينة. وأكد رئيس بلدية كييف تضرر سطح طريق على الجسر الشمالي في العاصمة جراء الهجوم الروسي الأخير، ولم تعلن السلطات حجم الأضرار أو تأثيرها في حركة المرور، فيما تعمل الفرق المختصة على معاينة موقع الضربة. كما قتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن وأصيب 3 بحارة في هجوم روسي استهدف سفينة في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية. وقالت سلطات ميناء أوديسا أن 13 من أفراد طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا جرى إجلاؤهم إلى مكان آمن. وفي من جهة أخرى قال الجيش الروسي أنه استهدف وألحق أضرارا بسفينة شحن تحمل إمدادات عسكرية في أوديسا. ووسط التصعيد العسكري، وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف رفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في زيارة غير معلنة مسبقا. وحذر ميرتس من أن عدم التدخل لإيقاف روسيا يعني انقلاب آلاتها الحربية على أوروبا عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم الأوروبي في الأسابيع المقبلة مع تصاعد القصف الروسي على البلدات ومحطات التدفئة. خبر عاجل، مصدر طبي للتلفزيون العربي يتحدث عن شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصدا شمالية خان يونس. شهيد إذن جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصدا شمالية خان يونس بحسب ما أفادنا به مصدر طبي في قطاع غزة. الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة وأعداد الشهداء والمصابين في ارتفاع مستمر جراء هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية، وسنكون في المتابعة بطبيعة الحال. الآن نعود لمتابعة التطورات في أوكرانيا من حي أوبولون بكييف. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد أهلا بك معنا، وأنت تنقلت إلى حيث هذا الجسر المتضرر الذي استهدف، نتابع معك آخر التطورات الميدانية وهذا التصعيد الذي يأتي بالتزامن مع زيارة للمستشار الألماني.
3: نعم سونيا، طبعا جسر أو الجسر الشمالي هنا في كييف تعرض للاستهداف لليوم الثاني على التوالي بعد الاستهداف الذي كان أمس. خلفي هذا الجسر عادت إليه الحركة جزئيا بعد أن استهدفته القوات الروسية قبل ساعات، وكانت طبعا فرق الإنقاذ قد وصلت إلى موقع الحادث. لحد الساعة لم تذكر السلطات المحلية وجود ضحايا بسبب هذا الاستهداف، لكن عمدة كييف أكد تعرض الجسر لبعض الأضرار نتيجة هذا الاستهداف الروسي لليوم الثاني على التوالي. كما ذكرنا شهر أكتوبر دخل على العاصمة الأوكرانية كييف بتكتيك روسي جديد من خلال الاستهدافات المتكررة للجسور. في الأول من أكتوبر والثاني من أكتوبر تعرض الجسر الجنوبي في العاصمة الأوكرانية كييف لضربات بمسيرات وتسبب في أضرار وكذلك توقف الحركة جزئيا في الجسر الجنوبي. في 3 أكتوبر واليوم 4 من أكتوبر يتعرض الجسر الشمالي هنا في كييف، واحد من الجسور المهمة التي تربط الضفة اليمنى بالضفة اليسرى في كييف، للهجوم أيضا وسط تحذيرات متزايدة من أن الجسور ستكون يعني في مرمى النيران الروسية خلال المرحلة المقبلة. طبعا يأتي هذا الاستهداف ضمن هجمات أوسع تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك مناطق عدة في البلاد، وفق ما قال سلاح الجو في الجيش الأوكراني الذي تحدث عن استخدام الروس لأزيد من 135 مسيرة، وأغلب هذه المسيرات هي المسيرات السريعة النفاثة التي يصعب التعامل معها بالنسبة للدفاعات الجوية الأوكرانية. زيلينسكي من جانبه أكد بأن القوات الروسية استخدمت أكثر من 1900 مسيرة خلال أسبوع واحد فقط، كما ذكر بأن هناك استخدام لأزيد من 1700 قنبلة جوية موجهة. وكما ذكرت سونيا تتزامن هذه الاستهدافات مع الزيارة التي يقوم بها المستشار الألماني إلى كييف، زيارة لافتة في توقيت حساس. لكن الملاحظ في هذه الزيارة هو عودة الاستهداف الروسي، ما تعودنا عليه خلال زيارة السابقة للمسؤولين الغربيين رفيعي المستوى إلى كييف. كانت روسيا في العادة تتجنب شن ضربات مباشرة على كييف أثناء تواجدهم في المدينة، لكن الهجوم هذا مع وصول ميرتس إلى كييف يشير ربما إلى تغير واضح في نمط التعامل الروسي مع هذه الزيارات في ظل التصعيد الكبير والمتزايد بين موسكو وكذلك الدول الأوروبية.
5: وهو ما عبر عنه ميرتس عند حديثه عن أن في حال لم يتم إيقاف آلة الحرب الروسية فإنها ستنقلب على أوروبا. ماذا حمل أيضا ميرتس في هذه الزيارة؟ هناك حديث عن مساعدات، ماذا نعرف عنها بالإضافة إلى الموقف؟ حمل موقفا ومساعدات.
3: أولا سونيا، الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من تحذيرات روسية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة كييف مع توسع هجماتها على الأراضي الأوكرانية وعلى كييف تحديدا. رسالة ألمانية تقرأ هنا في كييف على أنها دعم لبلادهم في هذا الظرف الحساس. وأيضا كما تقول بعض المصادر بأن المستشار الألماني جاء بدعم عسكري يزيد عن 1 مليار يورو بالنسبة لأوكرانيا، وأيضا ملايين اليوروهات كدعم لقطاع الطاقة الأوكراني الذي يتعرض للضغط الشديد مع اقتراب فصل الشتاء، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين كييف وبرلين بخصوص الضغط على روسيا والعقوبات الأوروبية على موسكو، كما أن هناك في العلاقات الثنائية تعاون في مجال الدفاع خاصة في عملية التصنيع العسكري ومن بينها تصنيع المسيرات، حيث من المرتقب أن توقع عدد من الاتفاقيات. لكن على العموم الرسالة ربما الأكبر وهي هذا الدعم المتواصل الذي تتلقاه أوكرانيا ربما في هذا الموقف الصعب وربما الحرج بالنسبة لأوكرانيا التي تتعرض عاصمتها خلال الشهر الأخير لغارات مكثفة بشكل شبه يومي تقريبا. مثلا حتى في زيارة ميرتس اليوم سمعنا دوي لصفارات الإنذار أكثر من مرة على غير العادة هنا في كييف رغم زيارة ميرتس والوفد الألماني.
5: شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. خبر عاجل الآن نتابعه مشاهدينا، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن مصابين جراء غارة إسرائيلية على حي السلاطين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة. الآن مصابون جراء غارة من مسيرات إسرائيلية على حي السلاطين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. منذ قليل كنا تحدثنا عن استهداف في خان يونس جنوب قطاع غزة، الآن الاستهداف يعني نتج عنه سقوط شهيد وعدد من المصابين، الآن عدد من المصابين في بيت لاهيا نتيجة لغارة إسرائيلية استهدفت حي السلاطين. منذ ساعتين تقريبا كان هناك استهداف بالرصاص الحي، استهداف لمواطنين في بيت لاهيا أيضا نتج عنه إصابات، والاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه يكثف استهدافاته في قطاع غزة. سنتابع بعد قليل هذه التطورات مع مراسلنا من القطاع ليطلعنا على تفاصيل هذه الاستهدافات وحصيلتها. إلى مدريد الآن حيث شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات للمطالبة بخفض الإيجارات ومعالجة أزمة السكن، في حين اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في فالنسيا مع تسجيل اعتقالات في صفوف اليمين المتطرف. وجاءت الاحتجاجات بعد رفض البرلمان الإسباني إجراءات حكومية لمعالجة الأزمة وسط دعوات إلى إضراب عام، بينما أشارت تقارير إلى احتمال دعوة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل.
6: عشرات الآلاف يزحفون إلى وسط العاصمة الإسبانية مدريد في هذه اللحظات تنديداً برفض البرلمان الإسباني القوانين، قوانين السكن التي لم يصوت عليها البرلمان خلال الساعات الماضية. في الحقيقة هؤلاء ينددون بقيام الحزب بقيام أحزاب اليمين واليمين المتطرف بالتنديد بهم بسبب رفضهم تمرير هذه القوانين، بالتالي نقابات المستأجرين استنفرت الشارع في عموم إسبانيا. اليوم أكثر من 47 مسيرة في مختلف المناطق تنطلق تنديداً ومطالبةً للأحزاب السياسية بإقرار قانون السكن الجديد الذي يحمي الطبقات الضعيفة من السكان. نقابات المستأجرين تقول أنها سوف تستمر في هذه الفعاليات بمختلف المناطق الإسبانية حتى تصل إلى حل ويجبر الأحزاب السياسية على القبول بما حدث. لنذكر أن الشرارة الأولى انطلقت بعد طرد ماري كارمن وهي المسنة من منزلها بعد أن سكنته لمدة 70 عام. ماري كارمن كانت الشرارة التي أدت إلى الاعتصامات المختلفة في مختلف مناطق إسبانيا وفي العاصمة الإسبانية مدريد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
5: الآن بالعودة إلى التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا. استهدافات إسرائيلية شمالا وجنوبا، نضعنا في تفاصيل ما يجري وإن كانت هناك حصيلة محدثة حول هذه الاستهدافات.
7: mm-hmm. نعم سونيا، المزيد من الغارات الإسرائيلية والمزيد أيضا من الشهداء والمصابين وفي أكثر من مكان على مستوى قطاع غزة. آخر المعطيات من جنوبي القطاع تحديدا في خان يونس محيط أصداء وفي شارع يسمى شارع المكب تحديدا، تم تسجيل غارة إسرائيلية من الطائرات المسيرة، تبين أن هناك شهيد أشلاء تم نقله إلى مستشفى ناصر جنوبي المدينة. وسط مدينة خان يونس أيضا يشهد توترا ملحوظا بفعل إطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه مفترق بني سهيلة على شارع صلاح الدين، ما أدى إلى حالة من الفزع والتوتر أيضا في مناطق مكتظة بالنازحين غير المحميين لأنهم يسكنون في خيام أو في منازل متهاوية بفعل التوغلات والقصف وعمليات النسف الإسرائيلية طيلة حرب الإبادة الإسرائيلية. بطبيعة الحال للتذكير، تم تسجيل شهيد بعد قصف مركبته في شمالي دير البلح، عفوا شمالي خان يونس وجنوب دير البلح عمليا في المنطقة الفاصلة بينهما، وتم نقل الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى وهو يعمل في المجال الإغاثي والإنساني ويقود إحدى المؤسسات الخيرية العاملة هنا في قطاع غزة. وفي شهداء الأقصى أيضا المستشفى تم إعلان استشهاد طفلة فلسطينية اسمها سهى تبلغ من العمر 6 سنوات فقط، كانت قد أصيبت قبل أسبوع بعد أن ألقت طائرة درونز إسرائيلية قنبلة متفجرة على خيمتها. هذه الطفلة نزحت مع أسرتها من منطقة القرية البدوية في أقصى شمالي قطاع غزة منذ بداية الحرب، لأن الجيش الإسرائيلي أجبر هؤلاء على النزوح ولم يعودوا إلى أماكن سكنهم طيلة الفترة الماضية، واضطروا للنزوح إلى مناطق كانت ربما بالنسبة لهم أقل خطرا، لكن الطائرات الإسرائيلية لاحقت هذه الطفلة وأصابتها قبل أسبوع، والآن أعلن عن استشهادها هنا في مستشفى شهداء الأقصى. أيضا مناطق شمالية القطاع سونيا تتعرض بشكل متواصل لإطلاق نار أو قصف، قبل قليل في منطقة السلاطين حي السلاطين إلى الشمال من بيت لاهية شمالي قطاع غزة تعرض إلى استهداف من الطيران الإسرائيلي المسير وتم نقل إصابتين اثنتين إلى مستشفى الشفاء، قبل ذلك تم نقل إصابة بالرصاص من محيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقبل ذلك أيضا كان هناك عدد من المصابين نتاج إطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهية كذلك في شمالي قطاع غزة. فجرا كانت هناك غارة من الطيران الإسرائيلي المسير على مواطن في مدينة غزة تم نقله إلى مستشفى الشفاء ووصفت إصابته بالخطيرة، وطوال ساعات الليل سمع دوين انفجارات كبيرة ناتجة عن عمليات قصف يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر في حي الشجاعية تحديدا، أي أنه يقوم بعملية تدمير لما تم تدميره سابقا، إمعان في عمليات التدمير على مستوى قطاع غزة. ساعات حبلى بالأحداث وعدد من الشهداء والمصابين يرفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار قبل عام من الآن، ونحن نقترب من ذكرى الأولى لوقف إطلاق النار الشكلي أو الصوري ممكن تسميته بهذه الأوصاف بسبب استمرار إسرائيل في عمليات القصف، وصل عدد الشهداء إلى 1430 شهيدا، أي أنه خلال عام استشهد يوميا قرابة 3 مواطنين فلسطينيين رغم أنه نظريا هناك وقف لإطلاق النار
5: نظريا. شكرا، شكرا جزيلا لك أسلام بدر مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. يتوافد الناخبون في البرازيل على صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العامة حتى ليل أمس تقارب فرص المنافسين مع ذهاب بعض الترجيحات نحو سيلفا، ويحق لقرابة 160 مليون برازيلي الإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات من المتوقع أن تذهب إلى جولة إعادة نهاية الشهر الجاري.
8: لا يقتصر الاستقطاب في الشارع البرازيلي بسبب المسائل الداخلية التي تشغل بال الناخب البرازيلي من سياسات مالية والإعفاءات الضريبية وكافة المسائل التي تتعلق بالسياسات الداخلية البرازيلية، وإنما تنسحب بطبيعة الحال على الموقف البرازيلي من السياسات الخارجية وتحديدا في الشرق الأوسط. نتواجد هنا في حملة المرشح لمجلس النواب الفيدرالي تياغو أفيلا الناشط البرازيلي المعروف بتضامنه مع القضية الفلسطينية والذي اعتقل من قبل سلطات الكيان الإسرائيلي بسبب مشاركته في أسطول الحرية، ليحدثنا عن موقف البرازيل وكيف يمكن أن تحسم هذه المواقف الخارجية للسياسات الخارجية البرازيلية الموقف لدى الناخب البرازيلي قبيل إدلائه بصوته يوم الغد.
9: قبل كل شيء من المهم الإشارة إلى أن الانتخابات البرازيلية ترتبط بشكل وثيق بسائر ساحات النضال حول العالم. فالإبادة الجماعية التي تشهدها فلسطين والكونغو والسودان والغزو والعدوان على لبنان والهجمات التي تطاول سوريا والعراق واليمن وإيران واختطاف رئيس فنزويلا والحصار البحري المفروض على كوبا والتدخل في الانتخابات بالمكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو وهندوراس كل ذلك ينبع من المكان نفسه. فالإمبراطورية ذاتها تلك الإمبراطورية المتهاوية التي يقودها دونالد ترامب وتتحكم فيها توجهات نتنياهو تحاول اليوم العبث بالانتخابات هنا في البرازيل. من هنا يكتسب موقف البرازيل المناهض للإبادة الجماعية والمؤيد لفلسطين أهمية استثنائية، فكما هو الحال في كافة البلدان حين تعلن وقوفك إلى جانب فلسطين فإنك تكسب قلوب الشعوب، لكنك في المقابل تثير حنق أصحاب المليارات. هذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم، غير أنني على يقين بأننا اتخذنا الخيار الصائب ونمضي الآن قدما لنحو إعادة انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا ورفض أي تدخل خارجي أو أمريكي في ديمقراطيتنا.
8: ليست البرازيل دولة هامشية في أمريكا اللاتينية، هي الدولة الأكبر جغرافيا وسكانيا. نتائج هذه الانتخابات ستعتبر مفصلا ومنعطفا استراتيجيا سينعكس على مستوى أمريكا اللاتينية وبطبيعة الحال على التحالفات الدولية للبرازيل، سواء بانحياز مع الصين وروسيا أو في صراع متواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها في شأن الداخل البرازيلي. معاذ موسى، التلفزيون العربي، جادة باوليستا، ساو باولو.
5: وفي البوسنة يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تؤشر على مساعي بلدهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.
9: في البوسنة والهرسك لا يختار الناخبون ممثليهم فقط، بل يختبرون قدرة بلد مثقل بالانقسامات على كسر الجمود السياسي. أكثر من 3 ملايين ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الرئاسة الثلاثية والبرلمان في استحقاق تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع رهانات الخارج. انتخابات تتنافس فيها أحزاب العمل الديمقراطي البوسني وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين والاتحاد الديمقراطي الكرواتي القومي في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بينما يطرح المرشحون الأوفر حظا رؤى متباينة. فالبوسنيون يؤيدون دولة مركزية قوية، بينما يتمسك الصرب باستقلالهم الذاتي ويطالب الكروات بتمثيل سياسي أفضل. البوسنة والهرسك بلد ما زال نظامه السياسي أسير تركيبة معقدة أرسد عائمها اتفاق دايتون وقسم السلطة بين مكونات قومية 3، البوشناق والكروات والصرب. ومن هذه الانقسامات بدأ تعطيل الدولة المركزية بسبب حسابات الأحزاب ذات الطابع العرقي، بل أبقت ملفات أساسية عالقة أبرزها الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد وتباطؤ الاقتصاد والثمن مسار أوروبي متعثر. البوسنة حصلت على صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2022، ثم على الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام عام 2024، لكن المفاوضات الفعلية لم تنطلق بعد، فالطريق إلى بروكسل يمر عبر إصلاحات لم تنجزها سراييفو. وفي الخلفية تتجاوز الانتخابات حدود الداخل. الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه توسيع نفوذه في البلقان، فيما تتمسك روسيا بعلاقاتها مع جمهورية صرب البوسنة، وتواصل الولايات المتحدة حضورها السياسي في بلد يحتفظ بأهمية استراتيجية في جنوب شرق أوروبا. هنا تبدو صناديق الاقتراع اختباراً مزدوجاً لمنح الناخبين فرصة لتغيير موازين السلطة وقياس قدرة البوسنة على الاقتراب من أوروبا بدل البقاء عالقة في متاهات الانقسام.
5: ختم هذه الساعة الإخبارية، أعود لألقاكم مجددا على رأس الساعة.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. نتابع تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات. هنا الحديث يدور عن ما يجري من تطورات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، يضاف ذلك إلى ما يجري إقليميا في المنطقة. إجمالا هذا الأسبوع، إغلاقات على الضفة الغربية بسبب الأعياد الإسرائيلية، وفي ذكرى 7 أكتوبر 2023 قال الجيش الإسرائيلي بأن هنالك إغلاقا على الضفة شاملا، وستغلق معابر غزة في ذكرى 7 أكتوبر.

أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة لنتابع ما يجري من تطورات ومستجدات. بداية، كان الجيش الإسرائيلي أعلن بأن هنالك إغلاقا شامل سيفرض على الضفة الغربية ومعابر غزة بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. وزير الجيش إسرائيل كاتس أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق معابر غزة يومي 2 و4 5 و7 تشرين أول أكتوبر، بالتزامن مع ذكرى عملية 7 تشرين أول أكتوبر 2023. بحسب القرار، تفرض القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما تغلق معابر قطاع غزة خلال الفترة المحددة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أيضا الأراضي الفلسطينية قيودا مشددة على الحركة، وسط انتقادات فلسطينية متكررة لسياسة الإغلاقات والحواجز والإجراءات التي تؤثر على حياة ملايين الفلسطينيين وحركتهم اليومية. أما في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,237 شهيد، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,206 إصابات. الصحة في غزة أفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، إضافة إلى 18 إصابة.

وفق المعلومات التي وردت من مصادر محلية صباح اليوم، فقد أحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل مواطنين في منطقة السموع جنوب الخليل. حسب المصادر المحلية، عدد من المستوطنين تسللوا إلى منزل المواطن محمود موسى الرواجد في منطقة واد إجحيش شرق السموع، قاموا بإحراق مركبته وخطوا شعارات عنصرية على الجدران وألحقوا أضرارا بالممتلكات هناك. بوابة جديدة قام جيش الاحتلال بنصبها في منطقة البلدة القديمة، تحديدا في الطريق الواصل من ميدان البلدية القديم باتجاه منطقة الزاهد.

في شمال الضفة الغربية استشهد مواطن هو رأفت خيري أحمد أبو خليل 45 عام من بلدة عتيل شمال طول كرم أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة. الهلال الأحمر أكد بأن طواقمه تلقت بلاغا بوجود حالة حرجة لمواطن على الحاجز، توجهت إلى المكان باشرت بالتعامل معه حيث كان في حالة إنعاش قلبي رئوي إثر توقف قلبه قبل أن يفارق الحياة، ويعلن عن استشهاده في مستشفى الشهيد ثابت الحكومي وهو يعمل نقيبا في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحة.

بعد ضغطات الساعة الواحدة والربع سنتابع وإياكم تفاصيل لما يجري من تطورات في المنطقة. نتحدث مع غزة والجانب الاقتصادي له نصيب أيضا في هذا المساء، خاصة وأن أسعار المحروقات ارتفعت في إسرائيل، انخفضت بمقدار 50 أجورة، هو ذات الارتفاع اللي سجل مع بداية شهر أكتوبر الحالي. والآن الأنظار تتجه الليلة تحديدا إلى التسعيرة الفلسطينية إن تم إقرارها.

معنا كمان رسالة شكر وتقدير من أخونا عمر القواسمي ووالده ناصر القواسمي أبو عمر، اللي بوجهوا تحياتهم وشكرهم للدكتور معتز محمد أبو منشار، وهو رئيس قسم المحاسبة التقنية في جامعة الخليل.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: طبعا متابعة أيضا للقضايا اليومية، وهاي المرة نتحدث مع أخونا منير الفرة، هو من قطاع غزة. منير اللي يعني خلال الفترة الماضية عمل مع مؤسسات، ولكن يعني حدثت إشكالية على ما يبدو هناك خلال فترة العمل. بداية مساء الخير أخي منير.
1: مساء الخير، أهلا مساء النور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا على منبر الحرية. يعني تحكي لنا شو اللي صار عندك وإيش المشكلة اللي موجودة عندك.
1: حياك الله يا سيدي. أول حاجة يعني مشكورين إن كنتونا يعني مساحة من الوقت نحكي ونعبر عن العقد اللي بنعاني منها.
0: حياك الله
1: حبيبي. أولا أنا يعني بصفة الشخصية كمنير الفرة وبصفتي رئيس مجلس إدارة للمخيم،
0: نعم،
1: تم يعني الحديث مع اليو ام دي بي مع الأشغال على أساس أنه بدهم يعملوا إنشاء مخيم إيواء، مركز إيواء. طبعا صار الحديث فيه، تم التبرع بعشر دولمات من عندنا لإقامة مركز إيواء.
0: نعم. أنت في أي منطقة أخي منير أولا؟
1: مركز الإيواء.
0: في أي منطقة أنت بتقصد؟ بأي منطقة المخيم؟
1: للأسف يعني ما لم تقوم اللي هو يعني اليو ان دي بي مع الأشغال، حتى أضف إلى ذلك للمجلس الإسكان، يعني لم يوفروا أي حلول بالنسبة للمخيم إلا الخليل. وكل ما بنحكي معهم بقول لك إنه يعني حنوفر، ولكن بدون أي نتيجة.
0: طيب أنتوا بتحكي عن أي منطقة أولا؟
1: أنا بحكي عن منطقة خان يونس الكتيبة.
0: نعم. خان يونس الكتيبة.
1: أنا فاجأتنا، حكينا معهم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لكن ما فيش أذان صاغية. يعني هم كم أيضا هم بحاولوا قدر المستطاع يتجاوزوا مجلس الإدارة، ولكن أنا بلغتهم رسالة إذا بصير في تجاوز لمجلس الإدارة أنا باخذ إجراء غير هيك.
0: هلا الأرض موجودة وأنتوا بتنتظروا إن هم ينصبوا الخيام، مظبوط؟ سامعنا أخي منير؟
1: نعم.
0: أنتوا الأرض وفرتوها وبتنتظروا إن هم ينصبوا الخيام؟ ما نصبوا ولا خيمة حتى اللحظة.
1: لا، نصبوا خيام.
0: طيب.
1: بس ما وفروا أي شيء حماية للخيام. يعني هلا إنه المية مثلاً خصوصيات. أنا يعني الخصوصية المرة انعدمت نهائياً. الحمامات معدومة. شبكة الأمان نسميها.
0: هل هذا هو السؤال؟ يعني عادةً أخي منير هون كمان يعني استفسار بسيط. إنه عادة المشاريع بتكون مرات أحيانا محدودة بجزئية معينة، هل هذا أصلا شامل إنه لازم من البداية كان هيك كان الكلام إنه يكون متوفر الخدمات التانية مش فقط خيام؟
1: هذا اسمه كان مركز إيواء، ومركز الإيواء بيشمل كل الاحتياجات.
0: كل الاحتياجات.
1: كل الاحتياجات. يعني حتى من الكهرباء، يعني كأنهم بمنوا علينا من لما نيجي مثلا بدهم يوزعوا القوانين ساعات الكهرباء، كأنه بمنوا علينا من فيها. يعني إذا هم بدهم يكونوا قد المسؤولية وقد الحمل على أساس أنه يتحملوا مسؤولية هذا المخيم، كان بها أهلا وسهلا، ما فيش عندنا أي مشكلة. ولكن إذا هم بدهم يضلهم متقاعسين في أداء خدماتهم، أنا بقول لك بصراحة يعني في عندنا إجراءات تانية نعملها، يعني حتى رغم الظروف، رغم القهر، رغم الألم، رغم المعاناة اللي احنا بنعيشها، لكن في عندنا أسلوب تاني احنا ممكن نأخذ.
0: طيب هون سؤال تاني، كم شخص تقريبا رح يوسع المكان؟
1: نعم.
0: كم شخص رح يكون في المركز؟
1: المكان اللي أنا فيه 80 خيمة.
0: 80 خيمة.
1: وفي المعسكر التاني تقريبا 110 خيم. يعني هدول هم المعسكر اللي بحكي باسمه. يعني نعم. مركز البرة للإيواء، هاي الشغلة يعني أساسية، وإن هم لازم يفهموا هاي الشغلة.
0: نعم. إحنا نتمنى إنه رسالتك تكون وصلت ل يعني الجهات المسؤولة، وإن شاء الله يعني يكون في استجابة في أقرب وقت، لأنه كمان موسم الشتاء على الأبواب، وهون كمان لازم يكون في استعدادات.
1: يعني في أمور كثير إن نحكي فيها. أنا يعني إذا بحصل لي مرة تانية بحكي معاكم او ببعث لكم رساله على الواتس او شيء بوضح لكم كل التفاصيل.
0: نعم. يعني رح نحاول انه نوصل الرسالة للإخوان في اليو ان دي بي، وان شاء الله بيكون منهم رد إيجابي عملي على أرض الواقع.
1: يا ريت أنا هاي اللي بسعى له نتوصل رسالة لليو ان دي بي أو مجلس الأسكان أو الأشغال من عندكم.
0: نعم، ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. إن شاء الله يعني شكرا. بتنتهي شكرا. في أقرب وقت الله. هاي الإشكالية. أشكرك أخي منير، تحياتنا لإلك ولكل كمان متابعينا في منطقة خان يونس. يعني هاون تحتمل أكثر من اتجاه، ممكن يكون جزئية من المشروع أنه هو أصلا ضمن جزئية معينة، وممكن يكون كامل ما استكمل، يعني في كتير يعني أسباب ممكن تكون موجودة، لكن اللي بيجاوب عليها بالتأكيد هم الجهات المختصة. ونأمل أنه يكون بالنهاية في تحرك عملي على الأرض لحتى ينتهي المشروع بشكل كامل، يعني وتقديم الخدمات قدر المستطاع للمواطنين الموجودين في المنطقة. المشوار سيستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
2: مع برنامج أطياف الوطن.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي

0: للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

نواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة. بالجانب الاقتصادي قليلا، سعر البنزين في إسرائيل يتجه إلى الانخفاض بمقدار 50 أجورة لكل لتر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد على الاثنين، يعني هاي الليلة. هذا ما يعيد احتمال خفض السعر في فلسطين بعد أيام فقط من رفع بنزين 95 ل 8 شيكل و 17 أجورة لكل لتر. حسب صحيفة كالكاليست، هي صحيفة إسرائيلية، متوقع أنه ينخفض السعر الـ 95 للبنزين من 8 شيكل و 27 أجورة ل 7 شيكل و 77 أجورة بموجب أمر لخفض ضريبة البلو. يعتزم وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش توقيعه بعد انتهاء فترة تلقي ملاحظات الجمهور. الأمر يقضي بخفض ضريبة البلو على لتر البنزين إلى 2 شيكل و 73 أجورة، على أن يدخل السعر الجديد حيز التنفيذ فور توقيع القرار. كان سعر البنزين بإسرائيل ارتفع مع بداية شهر تشرين أول أكتوبر بنسبة 6.7%، صار 8 شيكل و 27 أجورة لكل لتر قبل ما تتحرك وزارة المالية الإسرائيلية لامتصاص الزيادة من خلال خفض ضريبي جديد. وبالتالي بدأت وزارة المالية مطلع تشرين أول تطبيق تسعيرة جديدة، رفعت سعر البنزين الـ 95 من 7 شيكل و 65 ل 8 شيكل و 17، الزيادة قدرها 52 أجورة. الهيئة العامة للبترول عند إعلان التسعيرة قالت بأن الارتفاع جاء انعكاس لصعود أسعار الوقود بالسوق الإسرائيلية وبلد المصدر، مؤكدة بأن الأسعار رح تنخفض فور حدوث أي تغيير في المعطيات اللي أدت إلى ارتفاعها. يعزز ما حدث في أيلول احتمال انعكاس التخفيض الإسرائيلي الجديد على السوق الفلسطينية. ليش؟ لأنه ببداية شهر أيلول كان سعر البنزين الـ 95 بفلسطين 8 شيكل و 15 أجورة، هذا لكل لتر. أعلنت وزارة المالية الفلسطينية بستة أيلول ست الشهر نزلته بمقدار نصف شيكل، صار 7 شيكل و 65 أجورة من سبعة الشهر. جاء التخفيض الفلسطيني وقتها بالتزامن مع خفض ضريبة البلو في إسرائيل بمقدار 50 أجورة، وهذا اللي أدى إلى تراجع السعر الإسرائيلي من 8 شيكل و 25 ل 7 شيكل و 75 أجورة لكل لتر. هلأ إذا انعكس الخفض الإسرائيلي الجديد على السعر الفلسطيني بالمقدار نفسه كما حدث الشهر الماضي، فسعر البنزين الـ 95 بفلسطين رح يتراجع حسابيا من 8 شيكل و 17 أجورة ل 7 شيكل و 67 أجورة لكل لتر. هذا يبقى رقم تقديري، إذ لم تعلن الهيئة العامة للبترول حتى الآن تعديل جديد على تسعير تشرين أول. بقول له إنه القرار المرتقب هو ثاني خفض متتالي لضريبة الوقود بإسرائيل خلال حوالي الشهر. حسب صحيفة كالكاليست ولك لولا التخفيضين لكانت ضريبة البلو حاليا بحوالي 3 شيكل و 65 أجورة لكل لتر، وكان سعر البنزين وصل ل 8 شيكل و 77 أجورة. المشكلة السولار كمان 8 شيكل و 99 أجورة. هلا يعني السعر بإسرائيل رح ينخفض هاي الليلة، ويعني الجميع ينتظر القرار الفلسطيني بخفض الأسعار من جديد. بهيك حالة شو بيعمل كل واحد مع سيارة؟ إن ماشي يعني أمورها ولسه فيها شوي بيستنى يوم أو يومين. في هاي الحالة بتلاقي الكازيات مليانة مليانة بنزين وسولار، مش مواطنين.

لكن تخيل انه بشكل عام السولر ارتفع بنسبة 51% خلال عام واحد.

تخيل لما كانت السولر الليتر بخمسة شيكل وأربعة وتسعين أجورا، هذا بشهر تشرين أول مثل اليوم بسنة الخمسة وعشرين، صار حوالي تسعة شيكل. كان البنزين سبعة شيكل في الوقت اللي كان فيه السولر حوالي ستة شيكل. كانت الناس ليش تروح تشتري سيارات سولر ولك أوفر؟ اليوم السولر أغلى من البنزين. تخيل خرابات السولر بالسيارات أكثر من البنزين بطبيعة الحال. بنفس الوقت شوف كيف الدنيا بتتغير أنت بفترة زمنية بسيطة. لما تكون فترة زمنية سنة أو سنتين فأنت ما بتحكي عن سنين طويلة، لأنه التغيير حاد. حتى أسعار سيارات البنزين نزلت، ونزلت مش شوي كتير. ليش؟ لأنه صار في هايبريد وصار في كهرباء. هلأ في ناس عمالها بتتجه للتوفير، رغم يعني أنه في ناس تانية بقولك أنا ما رح أروح للكهرباء ولا الهايبريد لأنه في إله مخاطر، بخاف ولك صار حادث، صار إشي، ولعت السيارة لحالها، هاي بطاريات.

بقول لك في تقرير بصراحة هو تقرير مفيد يا ربحي. هذا التقرير شو بقول لك؟ ولكنه كيف أنت ممكن تحمي نفسك، تحمي أموالك من جزئية التضخم؟ شو الاستراتيجيات اللي أنت ممكن تعملها لتحافظ على قوتك الشرائية؟ بقول لك التضخم هو إجمالا من أبرز التحديات اللي بتواجه الأفراد لما يخططوا للمستقبل المالي. ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت هذا بيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للنقود. المبلغ اللي كان يكفي لتغطية احتياجات معينة اليوم ما بيوفر المستوى نفسه من المعيشة بعد سنوات إذا ارتفعت الأسعار بوتيرة مستمرة مثل ما عم بيصير حاليا. لهيك شو بقول لك؟ ولكن الحفاظ على قيمة الأموال لا يعتمد على الادخار وحده، بل يتطلب إدارة متوازنة للسيولة والاستثمار والدخل والديون كمان. المقصود للتضخم للي ما بيعرف هو يقصد فيه الارتفاع العام المستمر بأسعار السلع أو الخدمات خلال فترة زمنية معينة، ومع ارتفاع الأسعار بتنخفض كمية السلع والخدمات اللي ممكن شرائها بالمبلغ نفسه من المال. كمثال بسيط وفق هذا التقرير بقول لك إنه إذا بلغ معدل التضخم 4% سنويا وبقيت المدخرات النقدية دون عائد، يعني أنت معك مصاري لنفترض 50,000 100,000 بدون عائد، هي ما بتجيب مصاري جديدة، فبقولك إنه القوة الشرائية لهاي المدخرات رح تتراجع بشكل تدريجي حتى لو ضل حسابك رصيدك هو نفسه من الناحية الاسمية، يعني معك 50,000 أو 100,000. هذا بيعني بأنه تقييم الوضع المالي لا يعني ولا ينبغي فيه أن يعتمد فقط على حجم المدخرات، إنما على العائد اللي ممكن تحققه هاي الأموال مقارنة بمعدل ارتفاع الأسعار. فشو بيحكي لك؟ بقول لك إنه السيولة بتضل عنصر أساسي إجمالا بأي خطة مالية. لما واحد بده يفكر بالمستقبل بقول لك لازم أضب مصاري، خصوصا لتغطية المصروفات اليومية والاحتياجات اللي هي اللي أنت ما بتتوقعها. هذا مع إنك تحتفظ بكل المدخرات بصورة نقدية أو في حسابات منخفضة العائد لفترات طويلة ممكن تؤدي إلى تراجع قيمتها الحقيقية مع ارتفاع الأسعار. يعني 100 شيكل بالزمانات كنت تشتري فيها كتير شغلات، اليوم ما بتجيب لك الأشياء اللي كنت تشتريها قبل 5 و10 سنين كمثال. فبقول لك إيش النهج الأكثر توازن؟ هو يتوجه في الاحتفاظ باحتياط نقدي مناسب للطوارئ والالتزامات قصيرة الأجل. يعني عندك أشياء ممكن تصير طارئة خليها هاي نقدية، مع دراسة مش إنك تروح بشكل مباشر، إنك توجه الأموال اللي ما بتحتاجها إلى الشخص على اللي ما بتحتاجها إلى على المدى القريب إلى أدوات استثمارية تتناسب مع أهدافك قدرتك على تحمل المخاطر، يعني إنك تشغل مصرياتك. أما الاستثمار طويل الأجل لمواجهة تآكل القوة الشرائية فبقول لك إنه ممكن للاستثمار طويل الأجل إنه يكون أحد مكونات استراتيجية لمواجهة التضخم، خصوصا عندما تتوزع الاستثمارات على أصول مختلفة وفق خطة واضحة. تاريخيا بعض فئات الأصول حققت ومنها الأسهم عوائد طويلة الأجل تجاوزت التضخم في فترات وأسواق مختلفة، لكن هذا لا يعني وجود ضمان لتحقيق هاي النتائج مستقبلا، كما إنه الاستثمارات ممكن تتعرض للانخفاضات وتقلبات وخصوصا على المدى القصير. فبقول لك إنه من الأساليب اللي ممكن يلجأ إلها بعض المستثمرين هو الاستثمار بصورة منتظمة وعلى فترات زمنية متباعدة، بدلا من محاولة تحديد أفضل وقت للدخول إلى السوق، هذا مع مراعاة الأهداف المالية والأفق الزمني ومستوى المخاطر المقبول وما إلى ذلك. الأصول الحقيقية كمان هي تعتبر خيار إضافي لتنويع الثروة، إنه مو لك إنه ممكن تساهم بعض الأصول الحقيقية بتنويع يعني محفظة المستثمر كما سموها والحد من الاعتماد على المصاري النقدية فقط. العقارات مثلا هي واحد من هاي الأمثلة، ممكن تحقق ارتفاع في القيمة أو دخل من الإيجارات في بعض الظروف، لكن أدائها بيختلف طبعا باختلاف السوق والموقع ودورات الاقتصاد وتكاليف التمويل. أما الذهب فبينظر إليه من خلال المستثمرين باعتباره أحد الأصول اللي ممكن استخدامها لتنويع المحافظ
وحفظ القيمة خلال فترات عدم اليقين، لما أنت تكون مش فاهم شو اللي بيصير فبتروح للذهب. ليش؟ لأنه سعره يتقلب وما بيوفر حماية مضمونة من التضخم في كل فترة زمنية. الذهب مرة بتشوف أنه طلع ومرة بتشوف أنه نزل، ولكنه لازم أنت دخلك تدير بالك عليه وتزيده. ولك أنت طور حالك، ابني حالك، احصل على شهادات أو خبرات جديدة، وسع مصادر الدخل لحتى يصير في عندك قدرة مالية أعلى مع مرور الوقت. لكن عندك أنت إشكالية بتصير، إنه الديون كمان بتلعب دور مهم بتحديد قدرة الفرد على مواجهة التضخم. الفوائد، الرسوم المرتفعة على بعض القروض الاستهلاكية، بطاقات الائتمان، هاي ممكن تستنزف جزء كبير من الدخل وتحد كمان من الأموال المتاحة للاستثمار. فبقول لك أفضل شيء نوع، ما تعتمد على شغلة واحدة. ما بتعرف وين ممكن أنت تلاقي جزء أنت استثمرت فيه هو اللي ينقذك. ولكن الهدف أنه أنت لما تشغل مصرياتك مش أنك تزيد قيمة الأموال على الورق، يعني أنك ما كان عندك 100,000 يصير 150، إنما أنه يكون 100,000 كانت تشتري سيارة، بعد 10 سنين يمكن ما تجيب عجلين سيارة. لهيك بدك أنت يكون في عندك مبلغ مالي يعادل السيارة، أقل ما فيها، هو يحافظ من ذاته على ذاته حتى لو صار تضخم. هلا ترجع لجزء تاني مختلف تماما. أنت بقولك بتحكي عن الناس اللي بين قوسين مرتاحة، اللي ما ممكن يكون معها مصاري تقدر تشغلها. أصلا اليوم ما في حدا معاه ليكمل أكله وشربه في ذات الشهر، الراتب اللي بتاخده هو ما بيكفي. هو هذا كلام صحيح. ليش؟ لأنه الرواتب إلى حد ما بقيت ثابتة، بينما التضخم كمان مرتفع. الألفين شيكل اللي أنت بتاخدها زمان كانت تكفيك، لكن اليوم ما بتكفيك. فأنت شو عم تعمل فعليا؟ نفس التقرير، عمالك بتحاول أنك تزيد دخلك من الألفين شيكل، بس ما عندك طريقة تانية هي تخلي المصاري تزيد قيمة، وهاي مش بإيدك. تروح تغامر وتدخل مشروع، يعني للأسف نسبة فشل المشاريع كتير كبيرة الفترة هاي. هلا مش إحباط، لكن هذا هو الواقع اللي أنت موجود فيه. فيبقى يعني من بين الحلول إنك أنت تفكر بينك وبين نفسك شو ممكن تلاقي طريقة تزيد فيها دخلك، ويكون في جزء من الدخل هو لمواجهة التضخم عشان أنت تقدر تعيش حياة كريمة.

طبعا قبل الختام، استقرار في حالة الطقس خلال أيام الأسبوع الجاري، رح يكون في انخفاض بسيط، لكن مع نهاية الأسبوع رح ترتفع درجات الحرارة في معظم المحافظات الفلسطينية بمشيئته تعالى. ما في احتمالية لتساقط الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

طبعا المشوار إلى هنا يصل إلى نهايته، نلتقي وإياكم بمشيئته تعالى في حلقة لاحقة. نشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
5: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
6: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب999، شاشة 56 بوصة ب1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حلحول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: مصراوي، عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يؤكدان أن المضيق لن يفتح حتى تلبية الشروط السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد. مصدر طبي يؤكد سقوط 3 شهداء في استهدافات إسرائيلية على دير البلح وخان يونس. وزارة الصحة تحذر من انهيار القدرات المخبرية الأساسية في كافة الأقسام الطبية بقطاع غزة. مراكز الاقتراع في البرازيل تفتح أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد، والمنافسة محتدمة بين الرئيس لولا دي سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسينارو.

0: أستهل الظهيرة مشاهدينا بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود من واشنطن، عبد الرحمن البرديسي من دير البلح في قطاع غزة، إسلام بدر من بلدة المغير في الضفة الغربية، عميد شحادة من عدن، عمر المقرمي من صنعاء، خليل القاهري من كييف، محمد زاوي ومن برازيليا موفد تلفزيون العربي أحمد خير الدين، تحياتي لكم فردا فردا. نبدأ من التطورات اليمنية، حيث أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت منزل رئيس مجلس النواب اليمني. كما أشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن مقاتلي الجماعة يسيطرون على الخط الرابط بين مدينتي التربة وتعز وسط مواجهات محتدمة، تزامنا مع سيطرتهم على عدة مناطق في مديرية الشميتين بمحافظة تعز خلال الساعات الأخيرة. ونتابع معكم هذه الصور التي وردتنا من تعز قبل قليل. تستمر المواجهات ويستمر احتدامها بعد ما يبدو أنه تغيير في المشهد في تعز من ناحية تقدم لجماعة أنصار الله الحوثيين. ونحن نتابع هذه الصور، نتابع أيضا العاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي يتحدث عن سيطرة الحوثيين على منزل رئيس مجلس النواب اليمني في ريف مدينة تعز، وكذلك يسيطرون على الخط الرابط بين مدينتي التربة وتعز. وينضم إلي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المقرمي. سأبدأ من صنعاء معك خليل، ماذا يقول الحوثيون؟
1: مرحبا ديما، يعني التركيز عادة في صنعاء على ما يتعلق بحجم الغارات الجوية التي تنفذ، ولكن يعني في أخبار مقتضبة بثها الإعلام هنا التابع ل الحكومة في صنعاء تحدث فيما يخص المعارك المحتدمة في الريف الجنوبي الغربي من تعز، تحدث عن رصد انسحاب أكثر من 20 طقما عسكريا كما قال، وخمس ديانات أي عربات محملة بالأسلحة والذخائر التابعة للتحشيدات السعودية كما قال، من التربة باتجاه خط شرجب وطور الباحة، وهروب عدد من الأطقم العسكرية عبر هذه الطرق، وأشار إلى حالة انهيار كما ورد في هذه الأخبار التي بثها الإعلام هنا في صنعاء. وبالتالي هناك حديث عن هذه المعارك التي تدور في الاتجاه الريفي الجنوبي الغربي والجنوبي من طبيعة الحال في تعز، ولكن بشكل مقتضب للغاية، ليس هناك بيانات تفصيلية عما يدور أو عما يجري ما تشهده هذه المناطق. في المجمل المصادر الميدانية تتحدث عن احتدام المعارك في أجزاء واسعة من الحجرية في الاتجاه الجنوبي الغربي الريفي بطبيعة الحال من تعز، وهذه جبهة استراتيجية، ربما يكون للزميل عمر حديث مفصل عن هذا الأمر، ولكن في المجمل يعني قوات حكومة صنعاء تقول بأنها فيما يخص التطورات المتعلقة بالغارات التي استهدفت العاصمة صنعاء يوم أمس على ثلاث موجات، وأيضا استهدفت بشكل مكثف مناطق في تعز وفي الجوف وفي مأرب، تقول بأن هذا التصعيد تتحمل تبعاته السعودية، ويقتضي الرد بمزيد من التصعيد المتمثل بشن مزيد من الهجمات العسكرية في الداخل السعودي. وعلى سبيل المثال ما كان قد أعلن يوم أمس من خلال بيان رسمي عسكري هنا في صنعاء أن هجمات نفذت واستهدفت في الداخل السعودي شركة أرامكو وأحدث أضرارا كبيرا في أرامكو. وفي المجمل تحصي الجوانب الرسمية والعسكرية هنا في صنعاء عدد هذه الغارات، تقول إنها بلغت حتى الآن نحو 1410 غارات منذ بدء التصعيد في يعني أوائل أغسطس الماضي، وتتحدث عن أن هذا التصعيد سيقتضي الرد بمزيد من التصعيد، لأنه يأتي أيضا في إطار ما كان قد أعلن أواخر يوليو الماضي هنا في صنعاء من يعني البدء بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. في مسألة الحصار بالحصار فيه إشارة إلى استمرار منع السفن السعودية من العبور في مضيق باب المندب أو البحر الأحمر، ردا على ما يقال هنا في صنعاء إنه استمرار لفرض الحظر على الموانئ والمطارات اليمنية منذ أكثر من 10 سنوات.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري. وإلى عدن، فعلا كما قال خليل عمر، لديك الحديث المفصل حول مجريات المعارك هناك، وهل من تفسير يظهر في منتعز نقلا عن القوات الحكومية لماذا هذا التقدم للحوثيين؟
2: مرحبا ديما. المعارك مستمرة والمواجهات على أشدها في أكثر من جبهة في هذه اللحظة، لكن التطور الأبرز واللافت هو سيطرة الحوثيين على الخط الرئيس الشريان الحيوي الرابط بين مدينتي التربة وتعز بعد مواجهات وصفت بالطاحنة هناك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. الحوثيون أيضا استهدفوا منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني في منطقته في البركاني القريبة من هذا القريبة من منطقة الصافية الذي سيطر الحوثيون على هذا المثلث أو المفرق الاستراتيجي. التقدم الذي أحرزه الحوثيون، التقدم الكبير هذا، بدأ منذ أن انهار الحزام الجبلي من الجنوب الغربي للحجرية لمديرية الشمايتين، وهو سقوط جبل جردد وراسن الاستراتيجيين. بعد هذا الانهيار تداعى السقوط على عدة مناطق أو في مديرية الشمايتين، من بينها الزعازع، المقارمة، منطقتي هم حاليا بالمناسبة يتمركز الحوثيون في منطقتي في المقارمة في جبل الجو أعلى تبة جبلية في منطقة المقارمة، وكذلك يتمركزون في مدرسة فجر صدان، وهذه مدرسة درست فيها أنا في فجر صدان، وكذلك في قرية البرح وكذلك سقوط منطقة المساحين والزكيرة، بالإضافة إلى منطقة السمسرة وبني محمد وبني شيبة والبذيجة وبني عمر. كل هذه المناطق تداعت وسقطت بعد أن انهار الحزام الجبلي للحجرية وعلى الجنوب الغربي لمدينة تعز. المواجهات في هذه اللحظات تتركز في منطقة الكدحة وكذلك في منطقة الأقروض. في منطقة الأقروض على الجنوب الغربي لمدينة تعز أكدت مصادر حكومية هناك بأن مقتل المشرف على جبهة الأقروض المشرف الحوثي عبد السلام غالب في منطقة الخلل بجبهة الأقروض، إضافة إلى أن المواجهات تتركز في هذه الأثناء في أعلى القمم الجبلية في منطقة سامع على الحزام الجنوبي الشرقي لمدينة تعز. المواجهات كذلك بعد سقوط منطقة الصافية وكذلك السمسرة وصولا إلى المركز، منطقة المركز، وصل الحوثيون إلى هناك، وهذه المنطقة تقرب قريبة من مدينة التربة المركز الحكومي والإداري لمديرية الشمايتين. تدفقت القوات الحكومية هناك ووصلت تعزيزات إلى التربة. في هذه الأثناء يجري حديث في الشارع بأن الترتيب بأن القوات الحكومية تجهز أو ترتب لعملية عسكرية كبيرة مضادة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة. كذلك أن الطيران المسير التابع للقوات الحكومية استهدف مركبات عسكرية وآليات للحوثيين في منطقة الوازعية، وكذلك استهدف الطيران الحربي شحنة محملة بالذخائر والأسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات الحوثيين في جبهة المضاربة بمحافظة لحج. في هذه اللحظة بالمناسبة تدور مواجهات هي أعنف بين قوات الحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين في منطقة الأكحان ودوباس في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. وعند هذه الجبهة فتحت جبهة أخرى فتحتها قيادة المنطقة العسكرية الرابعة الحكومية بقيادة حمدي شكري الصبيحي، قالت إنها فتحت هذه الجبهة للحيلولة دون تقدم الحوثيين باتجاه مدن الجنوب، وعززت تلك الجبهة فعلا بآليات عسكرية ووحدات بشرية لصد أو لمنع تمدد وزحف الحوثيين باتجاه مناطق الجنوب. إذا نحن الآن نتحدث عن عمليات عسكرية في مختلف محاور القتال الرئيسية في تعز، لكن أبرزها تدور في نطاق الجغرافي للحجرية بعد سقوط هذه المناطق المذكورة بيد الحوثيين. الرئيس العليمي سيصدر قرارا يعني خطابا رئاسيا بعد قليل كما أفادت وزارة الإعلام وكذلك القناة الفضائية الرسمية. المواجهات أيضا تدور في الجبهة الشرقية، المنفذ الشرقي لمدينة تعز عند محيط جولة القصر بالتحديد. هناك مواجهات عنيفة، القوات الحكومية هناك تؤكد بأنها استهدفت مدرعة للحوثيين واستهدفت كذلك بصاروخ حراري بصاروخ موجه تجمعات للحوثيين في تلك الجبهة، لكن الحوثيين هم الآخرين شنوا هجمات هي الأعنف في هذه المنطقة وكذلك على الجبهة الغربية تحديدا عند جبل هان الاستراتيجي عند خط الضباب، وهذا الجبل هو يسيطر على محور الضباب. يسعى الحوثيون هناك لقطع الخط الرئيس الشريان الحيوي لمدينة تعز بعد أن سيطر الحوثيون على الخط الرئيس من اتجاه منطقة الصافية وكذلك في السمسرة والمركز.
0: عمر الجغرافيا اليمنية أساسا، أعذرني المقاطعة عمر، ولكن هذه النقاط الصافية وأيضا الطريق الواصل بين التربة وتعز في هذه الجغرافيا المحتدمة والمعقدة أيضا في تعز، هل لك أن تشرح لنا يعني الأهمية الاستراتيجية للصافية أو للطريق الواصل بين مدينتي التربة وتعز؟
2: مثلث الصافية هو مفرق استراتيجي، من يسيطر على هذا المثلث هو أحكم قبضته على الخط الرئيس الرابط بين مدينتي التربة وتعز، وبالتالي يمكن القول هنا الحوثيين فصلوا عمليا بين مدينة التربة ومدينة تعز، وأفردوا الآن كل جبهة على حدة. توجهت تعزيزات للحوثيين باتجاه مدينة التربة واتجهت تعزيزات أخرى باتجاه مدينة تعز، وكذلك القوات الحكومية هناك دفعت ب تعزيزات عسكرية كبيرة لفك الحصار عن مدينة تعز وكذلك عن مدينة التربة. هذا المثلث استراتيجي ويقع أيضا في الإطار الجغرافي لمنطقة الحجرية الاستراتيجية لأنها هي الخزان البشري والحديقة الخلفية كذلك والحزام الجبلي لمدينة تعز، ومن الطبيعي بعد انهيار هذا الجدار الجبلي للمديرية الحجرية من الطبيعي أن تتسهل عملية الحوثيين بالتوجه إلى مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك بعد مشاورات قالت بأنها ترتب لعملية عسكرية كبيرة مضادة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة وفك الحصار عن مدينتي تعز والتربة. التربة هي العاصمة والمركز الحكومي الإداري لمديرية الشمايتين.
0: ستبقى معي عمر، وعودة جديدة إلى صنعاء. خليل، كما ذكرت لنا البيان مقتضب من الحوثيين، وأساسا في خلال الأيام الماضية لم تصدر بيانات من الحوثيين سواء حول سير المعارك أو حتى أعداد القتلى التي ذكرتها القوات الحكومية على مدى الفترة الماضية. هل من تفسير لهذه التعتيم وهذه القلة في المعلومات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين؟
1: ديما، يعني ربما أنها استراتيجية إعلامية متبعة في التعاطي مع ما يجري في الميدان أكثر مما هو تعتيم. يعني خلال معارك الساحل الغربي الطويلة والشهيرة إن صح التعبير، التي انتهت بسيطرة واسعة لقوات حكومة صنعاء على جميع هذه المناطق ابتداء من حيس مرورا بالخوخة والمخا وذباب باب المندب في الصدارة بطبيعة الحال وجميع هذه المناطق الوازعية ومقبنة وغيرها، كانت الاستراتيجية ذاتها متبعة هنا في صنعاء. كان هناك إقلال إن صح التعبير بشكل كبير للتعاطي مع مجريات الميدان، وبين الوقت والآخر كانت تبث هناك مشاهد يعني لما تسميه قوات حكومة صنعاء استهداف للتحشيدات التابعة للسعودية في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن، وكانت في هذه المشاهد تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى وتحقيق تقدمات ميدانية سواء في الساحل الغربي أو ما حصل بعد ذلك من معارك وما تزال حتى اليوم في جبهات تعز في الاتجاهات الجنوبية الريفية الغربية والجنوبية الغربية أو حتى في مناطق قتال أخرى. وبالتالي هذه على ما يبدو استراتيجية متبعة، لأن التركيز عليها خفيف للغاية، ولكن التركيز ينصب بدرجة رئيسية على ما يتعلق بالغارات الجوية، هناك بيانات يومية تقريبا تحصي هذه الغارات وتتحدث عنها بالتفصيل وعن مواقع الاستهداف وعن عدد هذه الغارات وطبيعة إقلاع الطائرات التي يعني نفذت هذه الغارات وهكذا. التفصيل يبدو يعني كبيرا في هذا الجانب، وحتى الحديث عنه كتصعيد، عن جزئية التصعيد في هذه الزاوية ما يتعلق بالتصعيد مع السعودية. تقول صنعاء هنا في بياناتها الرسمية والعسكرية إن هذا التصعيد هو تصعيد سعودي داعم طبعا لقوات الحكومة في عدن، وبالتالي فإنه يقتضي أن تواصل قواتها صنعاء يعني ما سمته منذ 22 أو منذ أواخر يوليو الماضي معادلة التصعيد بالتصعيد، وهذه المعادلة يعني على ما يبدو ترجمتها كانت بالاستهداف المباشر منذ أواخر يوليو للإعلان عن استهدافات مباشرة في الداخل السعودي، وتم الإعلان عنها بشكل رسمي إلى آخر هذه العمليات التي تم الإعلان عنها يوم أمس باستهداف شركة أرامكو. فيما يخص التطورات الميدانية، تعاطي يبدو قليل للغاية أو ضعيف للغاية، لكن كاستراتيجية متبعة على ما يبدو. قبل قليل كانت هناك إشارة عبر الإعلام هنا في صنعاء إلى ما يحدث بشكل موجز في جبهات تعز الريفية الجنوبية والغربية، وكانت هناك إشارة إلى فرار جماعي لقوات حكومة عدن كما جاء في البيان التي بثه الإعلام هنا في صنعاء، وعن يعني ما سماه انهيارات متسارعة في صفوف قوات الحكومة في عدن. الصورة تبدو في صنعاء بطبيعة الحال موجزة للغاية، وهذا الحديث الذي تحدثت به هو يجمل هذه الصورة بشكل عام.
0: عودة جديدة إلى تعز و عفوا عدن، معك عمر المقرمي. عمر، يعني هذا الاحتدام في المعارك حاليا، هل توصف الحالة بكر وفر أم أن الحوثي بالمناطق التي سيطر عليها أحكم السيطرة؟
2: بالنسبة لمديريات الشمالتين الواقع في الإطار الجغرافي للحجرية، تدور مواجهات شرسة. تم إسقاط عدد من المناطق، أو أحكم الحوثيون سيطرته على عدد من مناطق مديرية الشمايتين، وبقيت المناطق الأخرى تحت سيطرة القوات الحكومية. وبينهما وبين هذه المناطق هناك خطوط تماس وخطوط نار، في هذه الأثناء تشتبك القوات الحكومية مع جماعة الحوثيين في أكثر من منطقة، وتحول القوات الحكومية أو دفعت بتعزيزات عسكرية بهدف الحيلولة دون تقدم الحوثيين باتجاه مدينة التربة. وإذا يعني تمكن الحوثيون من التقدم إلى مدينة التربة والسيطرة عليها، فسيحكمون الخط الرابط بين مدينة التربة وتعز، سوف يصلون إلى هيجة العبد الاستراتيجية الرابطة بين مدينة عدن والتربة. لكنهم في هذه الأثناء هم متواجدون في منطقة المركز بمديرية الشمايتين، والقوات الحكومية دفعت إلى تلك المنطقة بتعزيزات عسكرية ثقيلة، لكن الضربات الجوية حتى هذه اللحظة لم تسند المعركة على الأرض وفق مصادر عسكرية ميدانية. وحتى وإن أسندت المعركة على الأرض بضربات جوية ورغم التفوق الجوي للقوات الحكومية، إلا أن الحوثيين يتقدمون على الأرض، وهذا يفسر أن هناك فجوة واضحة بين القدرة على استهداف الحوثيين بضربات جوية وبين تحويل هذه الضربات إلى إلى إلى إلى أهداف إلى سيطرة ميدانية مستدامة. الحوثيون يتواجدون الآن في منطقة تماح، في جبل تماح المطلة على مديرية الشمايتين، المطلة على منطقة المركز، السوق أيضا سوق المركز، وهو سوق ومفرق استراتيجي. من يحكم عليه ومن يسيطر عليه يتحكم في في في في مفترق طرق لعدد من المناطق الرئيسية والاستراتيجية، وكذلك في منطقة في مفرق الصافية. هذا المفرق يتواجد يقع بالقرب من منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وكان الحوثيون قد استهدفوا هذا المنزل بصاروخ ووثقوا هذه العملية بمشاهد فيديوهات وصلت إلى تلك المنطقة والبيت. كذلك بالقرب من مفرق الأعلوم، الأعلوم والمفرق هذا يؤدي إلى منزل الرئيس رشاد العليمي الذي ينتظر اليمنيون منه خطابا رئاسيا بعد قليل، كما أفادت وزارة الإعلام وقناة الفضائية الرسمية.
0: وكيف يتم تداول هذه الاستهدافات سواء لمنزل العليمي أو لمنزل رئيس مجلس النواب؟ عمر، يعني لها أثر معنوي.
2: بطبيعة الحال هذه مشاهد متكررة حين يتقدم الحوثيون في أي منطقة يفجر منزل خصومه ويستهدف منازل خصومه وخاصة العسكريين. هذه متكررة منذ بداية الحرب سواء في مأرب سواء في تعز أو في البيضاء أو في صنعاء في المناطق في نهم وفي الجوف كذلك. حين يسيطر الحوثيون على هذه المناطق أول ما يقوم به الحوثيون هو استهداف منازل خصومه سواء قادة العسكريين أو المسؤولين الحكوميين، يستهدفونه بالصواريخ وإما يفجرونه بألغام وعبوات ناسفة. وهذه وهناك يعني مئات من هذه النماذج والحالات التي ارتكبها الحوثيون بعد سيطرتهم على مناطق كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية. لها أثر مردود معنوي على الطرف الحكومي، نعم، لكن هذا هو الأسلوب الحوثي يرتكبه حين كل في أثناء كل سيطرة يقوم يسيطر عليها كانت تحت سيطرة القوات الحكومية.
0: نعم ديما. أعود إلى صنعاء معك خليل. إذن يعني هناك كان جبهات عدة مفتوحة، مأرب، لحج وتعز. تعز دائما كانت الأكثر سخونة، ولكن هل هناك ما يوحي بأن جماعة أنصار الله الحوثيين الآن تعتبر تعز هي الأولوية؟ هل هناك أي تعبئة، أي مظاهر أو إشارات لاستنفار بخصوص تعز؟
1: على ما يبدو ديما يعني زخم كبير لما يحدث في تعز. بلا شك هناك يعني استعدادات عسكرية مكثفة، هناك أعداد بلا شك لهذه المعركة ولهذه المواجهات، ولكن في المجمل جبهة تعز ربما بارزة في الظرف الراهن. قبلها كانت هناك جبهات عدة في الجوف، في مأرب، في البيضاء كما تم الإعلان، لكن هذه الجبهات كلها هدأت تماما على ما يبدو بالنظر إلى احتدام المعارك في تعز. يعني وفقا للتصريحات المسؤولين هنا في صنعاء ومن ضمنها تصريحات للتلفزيون العربي، تقول قوات حكومة صنعاء إن ما يحدث في تعز هي معركة تهدف إلى طرد التحشيدات السعودية بدرجة رئيسية ولا تستهدف الخصوم الآخرين المتعلق بالإشارة إلى القادة العسكريين أو الميدانيين كما جاء في هذه التصريحات. بالتالي تركز على أن ما يحدث في تعز هو معركة مع السعودية كما تقول هذه البيانات، ولكن في المجمل المعارك كانت محتدمة في أكثر من اتجاه في كل من الجوف ومأرب. وملاحظ أن يعني رغم هدوء هذه الجبهات في كل من مأرب والجوف وحتى في البيضاء، لكن وتيرة الغارات الجوية استمرت متصاعدة للغاية. خلال الساعات الماضية كانت هناك غارات مكثفة على محافظة صعدة سواء بالطائرات السعودية التي كما تقول الحكومة في صنعاء الطيران السعودي نفذ هذه الغارات، وتقول الحكومة في عدن أنها تنفذ هذه الغارات، أو من خلال القصف بالمدفعية والصواريخ كما يتم الإعلام بشكل متتابع عبر الإعلام هنا في صنعاء. سجلت محافظة صعدة خلال الساعات

0: حتى هو على يعني مناطق واسعة فيما يتعلق بالخط الرابط، يعني الإشارة إلى خط أو إلى فصل أو إلى السيطرة على خط تعز التربة، هو يعني أيضا السيطرة على خط تعز التربة عدن، باعتباره هذا هو الخط الرئيسي المتاح البديل الوحيد حاليا يعني منذ سنوات. هذا يعني أن أيضا فصل تعز عن عدن تماما، وبالتالي السيطرة عليه أيضا تعني منع وصول مزيد من التعزيزات في حال كانت هناك قدوم أيضا الخط. هذا الخط أيضا يربط يعني تعز بالتربة، التربة طبعا تتبع محافظة تعز، وبعد ذلك أيضا هو يمتد إلى لحج عدن، وبالتالي السيطرة عليه يعني مكسب استراتيجي ميداني مهم.
1: ستبقى معنا خليل لنتابع معك التطورات أول بأول ومرة جديدة إلى عدن. مع احتدام هذه المعارك عمر، لابد من منعكس على المدنيين في كل المناطق التي اشتعلت فيها وتغيرت نواحي السيطرة فيها، ما الذي نعرفه بهذا السياق؟
2: ديما، رغم أهمية سيطرة الحوثيين على هذه المناطق الاستراتيجية في الحجرية، لكن هذا لم يضعف من عزيمة المقاتلين في جبهات محيط المدينة، مدينة تعز. في هذه اللحظات هناك هجمات عنيفة متبادلة بين القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثيين في أكثر من جبهة وفي أكثر من موقع. في المنفذ الشرقي عند محيط جولة القصر المواجهات على أشدها في هذه اللحظات، وليس هناك تقدم لأي من الطرفين، لكن القوات الحكومية تؤكد أنها ألحقت بالحوثيين خسارة سواء بالعتاد الحربي أو الخسائر البشرية. وموازاة لذلك تجري مواجهات عنيفة في المنطقة الغربية عند محور في منطقة حذران والصياحي وجبل هان، وهذه جبال مرتفعة مسيطرة على محور الضباب الاستراتيجي. يسعى الحوثيون لقطع هذا الخط الشريان الحيوي الآخر، المدخل لمدينة تعز، لكن القوات الحكومية تدفع هناك بتعزيزات عسكرية مستمرة لمنع الحوثيين من تحقيق هذا الهدف. ومرافقة لذلك أيضا في الجبهة الغربية الأخرى عند جبهة الكدحة الفاصلة بين مدينتي يلمخا وتعز تجري مواجهات هي الأشد، هي الأعنف منذ بدء المواجهات الأخيرة، وسط تعزيزات وتحشيدات للطرفين لا تنقطع. مسيرات القوات الحكومية هناك تقول المصادر من على المقاتلين على الأرض بأنها استهدفت آليات وعربات عسكرية كانت في طريقها إلى هذه إلى مواقع الحوثيين تعزيزا لها قادمة من المخا والخوخة. المصادر الحكومية تقول بأنها إن الطائرات المسيرة التابعة لها استهدفت هذه العربات وهي في طريقها إلى هذه المواقع، كما استهدفت أيضا المواقع عسكرية بالدبابات. والحوثيون أيضا يستهدفون المواقع الحكومية بالدبابات وكذلك بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى احتدام المواجهات من المسافة صفر. كل هذه المواجهات تدور في محيط مدينة تعز، بالإضافة إلى جبهة الأقروض والمسراخ بصبر. كل هذه التطورات والاحتدام المواجهات على محيط المدينة بالتزامن مع هذا التغير الاستراتيجي، تغير في السيطرة في خطوط السيطرة في منطقة الحجرية وبمديرية الشمايتين لصالح الحوثيين. وكما قلنا بأن القوات الحكومية وصلت تعزيزات لها في مدينة التربة الاستراتيجية، المركز الحكومي لمديرية الشمايتين والحجرية، هناك تعزيزات عسكرية كبيرة بهدف ترتيب عملية عسكرية مضادة لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة. ونحن أيضا سنرى ونرقب ونتابع وسنرى ماذا ستسفر عنه تفاصيل الساعات القادمة.
1: طب وعمر، كما ذكرت لنا أنه متوقع أن رشاد العليمي سيتحدث في وقت قريب، ما المتوقع من حديث العليمي؟ وصحح لي إن لم أكن دقيقة، آخر مرة تحدث فيها العليمي كان حين أعلن التعبئة العامة، هل هذا صحيح؟
2: التعبئة العامة والنفير الوطني، وفتح باب العودة الآمنة للمقاتلين في صفوف الحوثيين شرط عدم انجرارهم مرة أخرى في صفوف الحوثيين، والعودة الآمنة إلى صفوف القوات المسلحة اليمنية والأمن. قال أيضا بأن القوات العسكرية بأن المجلس الحكومة اليمنية تحضر لعمليات عسكرية كبيرة تغير من خطوط السيطرة على الأرض. المتوقع من خطاب الرئيس العليمي أنه سيرفد جبهات المديرية، سيتحدث عن تعزيزات كبيرة وكذلك عن تدخل جوي ربما إقليمي خلال الساعات القليلة القادمة، سوف يتحدث عن تعزيزات كبيرة في طريقها إلى منطقة الحوثيين.

0: القرية التي سقطت عددا من مناطقها بيد الحوثيين، سوف يتحدث عن أن القوات الحكومية أو المتوقع من هذا الخطاب بأن القوات الحكومية سوف تستعيد المناطق التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة، وهناك قوات كبيرة تتوجه إلى مدينة تعز لإعادة سيطرتها وإعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها القوات الحكومية في أكثر من موقع وعلى أكثر من محور في مدينة تعز. وكذلك سيتحدث عن محاور أخرى، وربما سيتحدث عن انطلاق عملية عسكرية الشاملة في مختلف جبهات اليمن، وهذا هو اللغز المحير. يعني حينما يريد الحوثيون الهجوم على محافظة بعينها أو على جبهة بحد ذاتها تهدأ جميع الجبهات، رغم أن جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع كانت مشتعلة إلى قبل أن هجم الحوثيون على مدينة تعز. هدأت كل تلك الجبهات وتركز القصف والهجمات العنيفة للحوثيين وتحشيدات وتعزيزات لا انقطع بهدف إسقاط مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك في مدينة تعز المرابطة في تلك المواقع تقول إنها قادرة على حسم المعركة رغم صعوبتها، شرط أن يتوفر لها سرعة السلاح الذي طلبته قيادة المعركة في تعز من المجلس الرئاسي ومن السعودية. هناك حديث في الشارع عن أن هناك أسلحة كبيرة قادمة من السعودية سوف تدخل خط المواجهة في مدينة تعز، لكن نحن سنرى وسننتظر هذه الساعة حتى تصل الأسلحة كما وعدت الحكومة اليمنية المقاتلين على الأرض في مدينة تعز.
1: وكما تذكر عمر بأن هناك أسئلة تطرح حول هدوء بعض الجبهات في حين احتدام جبهة معينة بشكل متزامن، أيضا الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بخصوص تعز عن انهيار الحزام الجبلي وكيف تغير المشهد وإن لم يحسم، فهل كافت القوى المقاتلة في تعز التي ربما تتعاون أو تنسق مع القوات الحكومية هي تتبع لغرفة عمليات واحدة؟ لأنه هذا كان من أكثر الأمور التي تثير قلقا بخصوص الجبهات، وحدة غرفة العمليات ووحدة القرار.
0: في هذا السياق القوات العمالقة الحكومية ودرع الوطن، وهذه القوات معززة بأحدث الأسلحة وأحدث القوات البشرية، لكنها تنفصل عملياتيا عن وزارة الدفاع اليمنية. وزارة الدفاع هي غرفة عملياتها للجيش اليمني في محاور متعددة من اليمن، لكن قوات العمالقة ودرع الوطن مرتبطة عمليا بالرئيس اليمني رشاد العليمي، وهي كذلك مدعومة من السعودية، وبالتالي وحدة القرار في الجيش اليمني هذه القوات العمالقة ودرع الوطن منفصلة عملياتيا عن وزارة الدفاع اليمنية، وهي التي تخوض وزارة الدفاع اليمنية وهي هذا التي تخوض مواجهات في تعز وكذلك مأرب. هناك تعزيزات وصلت فعلا من قوات العمالقة ودرع الوطن إلى منطقة الحجرية، كتيبة من العمالقة وأخرى من درع الوطن، لكن هذا الدعم جاء في يعني بعد فوات الأوان، وكذلك بعد أن تداعت أو حجم الحوثيون في أكثر من محور بتحشيدات عسكرية مهولة، والسلاح الذي طلبته قيادة المحور في تعز وكذلك القوات المرابطة هناك على الأرض قالت إنها مستعدة على حسم المعركة خلال أيام، شرط أن يتوفر هذا السلاح، لكن هذا السلاح للأسف كما تقول القوات على الأرض لم يصل بعد إلى المقاتلين على الأرض وإلى محور تعز على وجه الخصوص.
1: نعم، أبقى معي عمر وأعود إلى صنعاء. خليل، يعني أسلحة ربما تكون في طريقها إلى القوات الحكومية، توحيد جبهات وصولا إلى إعلان عملية عسكرية شاملة، أمام هذه الاحتمالات ما هي مؤشرات القلق أو الثقة لدى الحوثيين بخصوص مآلات معركة تعز؟
2: يعني هنا في صنعاء هناك إعلان عن الاستعداد لأي معارك قادمة، وعادة ما يردد المسؤولون هنا في البيانات السياسية والبيانات العسكرية أو حتى في التصريحات أن ما حدث خلال السنوات الماضية من يعني تحالف كبير ضد صنعاء، يقولون بأن ذلك لم يحدث أي تأثير ولم يتمكن من إحراز انتصار على صنعاء أو على قوات حكومة صنعاء، وبالتالي ما سيحدث لن يكون أكثر مما قد حدث خلال السنوات الماضية. هكذا هو يعني التعبير السياسي والعسكري بشكل أو بآخر من خلال بيانات متفرقة أو تصريحات لمسؤولين يقولون بأنه أو يقللون تماما من شأن أي تحضيرات عسكرية أو حتى أي غارات مكثفة تنفذ على مواقعهم أو على مناطق سيطرتهم، باعتبارهم كما يقولون أن السنوات الماضية شهدت تقريبا تحشيدات كبيرة للغاية، خاصة منذ العام 2015 إلى بعد ذلك بسنوات وصولا حتى إلى العام 2021 قبل أن تدخل الأوضاع في تهدئة في العام 2022، واستمرت طبعا العمليات القتالية بين الوقت والآخر كاشتباكات متقطعة ورغم الهدنة التي أعلنت في أبريل 2022، وبالتالي يقللون تماما من شأن أي تحشيدات عسكرية أو خطط عسكرية أو ما يقال أن هناك خطط عسكرية يجري الإعداد لها بدعم أو بتحضيرات سعودية وتحالفات جديدة ل يعني استعادة زمام الأمور عسكريا، ويقولون بأن يعني إن لهم أو خاضوا تجربة كبيرة طوال هذه السنوات في الميدان أو في التعاطي حتى مع الغارات الجوية، وبالتالي لا يعيرون اهتماما بين قوسين إن صح التعبير لما يمكن أن يطرأ من مستجدات أو خطط عسكرية في هذا الإطار.
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المخرمي. إلى لبنان الآن، حيث تعرضت بلدة المنصوري في قضاء سور جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع عمليات تمشيط بالنيران عند أطرافها. وأظهرت مشاهد للتلفزيون العربي القصف المدفعي على المنطقة، حيث أطلقت دبابة ميركافا قذائف باتجاه وسط البلدة بعد ليلة من القصف المتواصل بعشرات القذائف وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي على أجواء المناطق المحيطة. كما استهدفت دبابة ميركافا نقطة في وادي سلوقي بعدد من القذائف من دون ورود معلومات عن إصابات أو عن حجم الأضرار. وإذن ونحن نتابع هذه الصور التي وردت قبل قليل من المنصوري حول آخر استهداف من محيط المنصوري، تنضم إلي الآن مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري لتضعنا في الصورة وفي التفصيل. تفضلي جويس.
3: ديما، سأبدأ من آخر التطورات. في هذه الأثناء تقوم القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة المنصوري، هذه البلدة التي منذ صباح هذا اليوم تتعرض لاعتداءات إسرائيلية، وكانت قد بدأت بقصف مدفعي، وبعد ذلك قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف وسط البلدة قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما عند بلدة المشاع أو منطقة المشاع، مشاع المنصوري، أي التلال والمرتفعات في هذا البلدة. التفجير كان ضخم، ويتحدث المواطنون وسكان مدينة صور بأن ارتجاج هذا التفجير وصل صداه إلى مدينة صور. نحن نتحدث عن ما يقارب 3 كيلومترات بعد صور المدينة عن هذه النقطة التي نتواجد فيها. ولكن هذا ليس فقط ما جرى هذا اليوم، إضافة إلى هذه الاعتداءات المتواصلة في بلدة المنصوري، تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة، وقد رصدنا قبل قليل قيام القوات الإسرائيلية بتركيز عددا من الرادارات عند أحد المباني في بلدة المنصوري، في مشاع المنصوري تحديدا، وهي المنطقة المشرفة على منطقة واسعة من البلدة، وإنما أيضا على مناطق أخرى محيطة بها. كذلك كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد شنت سلسلة من الغارات بالتزامن مع الغارة التي نفذتها على بلدة المنصوري، وذلك في القنطرة، وكذلك الأمر في كفر تبنيط، إضافة إلى القصف المدفعي الذي طاول عددا من البلدات، منها ميفدون التي تتعرض بشكل متواصل للقصف المدفعي الإسرائيلي. وكانت الآليات العسكرية ومجموعة من الجنود قد حاولوا التقدم يوم أمس من زوتر الشرقية باتجاه بركة الزوتر الشرقية، وهي المنطقة المتاخمة أو النقطة المتاخمة لميفدون، في محاولة أيضا للتقدم أكثر باتجاه وتوسيع منطقة تواجدهم في زوتر الشرقية باتجاه ميفدون. إضافة إلى كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، يسود التوتر والقلق في قرى وبلدات جنوب لبنان على خلفية هذه الاعتداءات وعلى خلفية الخشية من تصعيد إضافي في جنوب لبنان، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا الغارات اليوم أتت من دون سابق إنذار على عدد من المناطق، وإن كانت هذه المناطق تعد ضمن ما يعرف بالمنطقة الصفراء، ولكن هذا لا يعني بأن هذه المناطق ليست متاخمة لقرى وبلدات مأهولة يتعرض سكانها أو يصيب سكانها حالات من الذعر والخوف جراء هذه الغارات المتواصلة وعمليات التفجير التي كما ذكرت يصل صداها إلى منطقة واسعة في محيط المناطق التي يتم استهدافها. ديما،
1: شكرا جزيلا لك. من بلدة المنصوري جنوب لبنان مراسلة تلفزيون العربي جويس الحاشخوري. قال الناطق باسم جيش الاحتلال إن جنديا أصيب بجراح خطيرة وضابطا بجراح متوسطة جراء ما وصفه بحادث أثناء عملية في جنوب لبنان السبت الماضي، مشيرا إلى أن التحقيق جار في الحادث.

0: إلى طهران، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
1: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي: لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام آباد.
0: وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون ردا أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
1: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون ردا أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: وأضاف عراغجي أن طهران قدمت مبادرة مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت بخطة الأيام السبعة لحل الخلاف وإنهاء النزاع مع واشنطن، وإذا قبلت بهذه الشروط فإن حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها.
1: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت في عرض خطة السبعة أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة، وبحسب هذه الخطة إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال سبعة أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
0: ونتحول الآن إلى العاصمة البرازيلية، وهذه النافذة مع موفى التلفزيون العربي أحمد خير الدين. تفضل أحمد.
2: شكرا لك ديما، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من هنا من مقر اللجنة العليا، المحكمة العليا الانتخابية في العاصمة البرازيلية برازيليا. فتحت مراكز الاقتراع في البلاد ويدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس اليساري الحالي لولا دا سالفا وخصمه اليميني فلافيو بولسونارو. يسعى دا سالفا إلى ولاية رئاسية هي الرابعة والأخيرة له، مؤكدا أن سيادة البلاد على المحك في وجه ضغوط أمريكية وفي منافسة محتدمة مع بولسونارو الابن فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو. عن ذلك وفي هذه النافذة ينضم إلينا من العاصمة البرازيلية مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دادا، كيف تبدو الصورة في مراكز الاقتراع مع الساعة الأولى من فتح الأبواب؟
3: هنا في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة برازيليا وسط حي من أحياء وسط المدينة، حيث يفترض أن يكون الإقبال كبيرا في الساعات الأولى حسب ما أبلغني القائمون على المكتب هنا، لكن نلاحظ أن الإقبال ما زال ضعيفا على هذا المركز في العاصمة البرازيلية.
2: نذهب هناك ما يزيد على مليون. يتوقع أن يدلي الرئيس والمرشح الحالي بصوته في الولاية لديك، كيف تسير الاستعدادات؟
4: نعم أحمد، نتواجد هنا في بلدة سان برناردو دو كامبو تحديدا أمام مركز الاقتراع مدرسة جواو فيرمين دي أراوجو، وهي المدرسة التي من المتوقع أن يصل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إليها في الساعات المقبلة للإدلاء بصوته. كما تلاحظون خلفنا هنا الناخبون بدأوا بالإدلاء بأصواتهم، الحركة لا تزال لغاية الآن كما أشار زميلنا ددا ضعيفة، أخذين بالاعتبار الساعات الباكرة للصباح، لكن العديد من المراقبين يؤكدون أن الحركة ستشتد مع مرور الساعات المقبلة، أخذين بالاعتبار الواقع والاستقطاب الذي تمر به الانتخابات البرازيلية هذه المرة. أكثر من 11 ألف مركز اقتراع في ولاية ساو باولو، وأكثر من 158 مليون برازيل مدعوون للإدلاء بأصواتهم من الساعة 8 صباحا بتوقيت البرازيل إلى الساعة 5. اللافت أن المحكمة الانتخابية العليا سوف تقوم بإدلاء بتحديثات على مدار أو طيلة هذا اليوم في حال وجود أي خلل تقني. عادة لا تتجاوز عمليات استبدال الماكينات 0.5% من مجمل الماكينات المستخدمة في الولايات 26 وفي المقاطعة الاتحادية. الرئيس البرازيلي لم يختر هذا المركز بشكل بصدفة، إنما هذه البلدة سان برناردو دي كامبو هي معقل والمهد السياسي للرئيس البرازيلي. هنا عاش مرحلة شبابه وتعرف أو دخل إلى مرحلة العمل السياسي النقابي تحديدا، والكثير من المتواجدون هنا في هذه البلدة هم من أنصار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ولكن بطبيعة الحال متواجد من كافة الأطياف السياسية. حضر هنا صباحا العديد من الصحفيين المحليين والدوليين، هنا تواجد أمني كذلك ليس مكثفا، ولكنه على محيط المركز الاقتراعي يلاحظ من أجل الحفاظ على سير سلاسة العملية الانتخابية تجنبا لأي عمليات عنف أو أي عمليات قد تهدد سير هذه العملية بالمشاهد التي عاشتها البرازيل في الانتخابات الأخيرة عام 2022. تتواصل العملية على مدار هذا اليوم أكثر من 9 ساعات. البرازيليين كذلك خارج البرازيل بدأوا بالإدلاء بأصواتهم، من المتوقع أن تصدر بدايات المؤشرات بعد حوالي 3 ساعات من انطلاقها، أي في حوالي الساعة 11 بتوقيت البرازيل بحسب الولاية المتواجدين بها. نحن هنا في ولاية ساو باولو المجمع الانتخابي الأكبر والذي من المتوقع أن يكون الفائز به قد حسب جزءا كبيرا من هذه الجولة الانتخابية الأولى بالتحضير بطبيعة الحال في حال لم يحسمها من بدايتها إلى الذهاب إلى جولة ثانية قد تكون في 25 من أكتوبر الجاري. نعم أحمد.
2: من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومات. نعود إلى مراسل التلفزيون العربي في العاصمة البرازيلية دادا عبد الله لاحقا في نوافذنا لمتابعة ما يحدث في العاصمة. لكن للمزيد من القراءة ومناقشة الساعات الأولى من الاقتراع ينضم إلينا فيكتوريا شمس، الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. أهلا ومرحبا بك معنا. ليست صناديق اقتراع بالمعنى الدقيق، كيف يصوت البرازيليون وما يختلف فيما يجدونه في مركز الاقتراع عن غيره؟
5: صباح الخير أستاذ أحمد. البرازيل منذ العام 1996 اعتمدت آلية جديدة للانتخابات، ليس هناك صناديق اقتراع بالمعنى التقليدي الذي نعرفه، هناك تصويت إلكتروني بيومتري عبر البصمة، والتصويت في البرازيل يعني يجري دون دخول إلى شبكة الإنترنت، هنالك شبكة خاصة تحمي العملية الانتخابية بشكل عام، وهذا يقطع الطريق على ادعاءات يعني بعض صفوف اليمين بأن قد تحصل بعض الاختراقات ترداد لما كان يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانتخابات الأمريكية، يتم ترديده هنا بشكل ببغائي. لكن السلطات الفيدرالية تؤكد أن العملية الانتخابية معزولة بالكامل عن أي عملية من هذا النوع، عملية قرصنة أو دخول إلى النظام الانتخابي. الآن الانتخابات هنا تحسم ربما البرازيل أسرع دولة بالعالم بحسم الانتخابات، خلال 4 إلى 5 ساعات تكون حسمت 90%. يعني نستطيع أن نعرف التوجه العام اليوم بعد الإغلاق ب4 ساعات، الساعة 8 أو 9 مساء. مجبر كل مواطن برازيلي من عمر 18 إلى عمر 70 عاما بالتصويت، هذا بالإجبار تحت طائلة بعض العقوبات ودفع الغرامات على المستوى الشخصي. والتصويت اختياري لمن هم بين عمر 17 و18 ومن تجاوز 70 والأميين أو من لديهم إعاقة. الآن هذا النظام يعني كما قلت فريد من نوعه، لا يوجد مثله حتى في الولايات المتحدة. الهيئة المحكمة العليا، نحن الآن في المحكمة العليا للانتخابات، هي الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة هذه العملية على طول البلاد وعرضها.
2: هناك تخوفات أمنية في طريقنا، رأينا هذا الانتشار الأمني والاستعدادات. دعنا نحاول معرفة الصورة من دداء عبد الله مراسل التلفزيون العربي الذي يتواجد في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة البرازيلية. دداء، كيف تبدو الصورة لديك وحجم الإقبال حتى الآن وما يقال من تصريحات من المسؤولين هنا في المحكمة وغيرها من الجهات؟
6: نعم أحمد، حجم الإقبال ما زال ضعيفا هنا في هذا المكتب الذي نوجد فيه في المنطقة الجنوبية من العاصمة برازيليا، في حي من الأحياء المتوسطة في هذه المدينة. هو يفترض عادة أن يكون الإقبال في مثل هذه المكاتب كبيرا، لكن ربما يزداد في الساعات القادمة. الإجراءات الأمنية مكثفة فعلا في الشوارع وهنا حول المكاتب. في المكتب هناك وجود أمني لعدد من أفراد الشرطة. المواطنون البرازيليون الذين يصوتون، لاحظنا أن هناك البعض الذي يجد صعوبة في معرفة طريقة التصويت، فكما أشار ضيفكم نظام التصويت هنا يتم عن طريق صندوق إلكتروني مربوط بشبكة داخلية إلكترونية لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق البصمة وعن طريق البصمات المسجلة أصلا. وقد حضرنا أمس في مقر المحكمة هناك، حيث توجدون الآن عملية اختبار قيمة بها، وهذه العمليات يقام بها بشكل دوري عند كل انتخابات لاختبار هذه الصناديق وإمكانية اختراقها. نعرف أن هناك اتهامات تصدر دائما بخصوص هذه الصناديق، من بينها الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق جاير بولسونارو أمام سفراء العالم هنا في برازيليا، وهي من بين القضايا التي حكم بشأنها وأدين. على المستوى الخارجي، أغلقت صناديق الاقتراع في عدد من دول آسيا الشرقية، وقد بدأت بعض النتائج تظهر من هناك، وتشير هذه النتائج الأولية إلى تقدم لولا في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية، بينما يتقدم فلافيو بولسونارو في دول كالفلبين مثلا.
2: أشكرك دداء عبد الله من أحد مراكز الاقتراع في العاصمة البرازيلية. ونعود لسؤال سريع مع ضيف التلفزيون العربي فيكتوريا شمس الصحفية المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. في يومنا الطويل في متابعة هذه الانتخابات، ما الذي سنركز عليه في الولايات والنتائج التي علينا أن نركز فيها قبل جولة الإعادة التي تقول إنها محسومة؟
5: الآن المعركة الأكبر ستكون على مجلس الشيوخ، بالتأكيد هنالك معركة على مجلس النواب الفيدرالي، لكن المعركة الأكبر على مجلس الشيوخ، لأن الآن هنالك تجديد الثلثين، حوالي 54 نائبا من أصل 81 نائبا، وهذه معركة كبيرة، لأن من صلاحيات مجلس الشيوخ مثلا عزل
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
8: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
11: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
9: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
8: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتم بتسمعونا في هذه اللحظات. تحياتنا لكم اللي بيسمعونا على 92.7 FM أو اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك. كل التحية لكم ويسعد مساءكم. مساء الخير كمان اللي بيسمعونا في أماكن عملهم أو اللي في بيتهم أو اللي في سيارتهم أو حتى اللي سمعونا بالغلط وهيك عدينا. خل الصوت عالي. تحياتنا لكم. وكمان اللي معنا من الهندسة الإذاعية إيهاب النتشة يعطيك العافية ويسعد مساك والعريس المنتظر وإن شاء الله دائما يا رب بدنا نفرح فيك الأسبوع اللي جاي. خلص كل الخليل بدها تفرح فيك إيهاب. أشرف كمان كل التحية لإلك وأكيد رح أكون أنا معكم من خلف المايك ملاك أبرعية. يا هلا ومرحبا.

وكمان أصحاب التكاسي أحيانا ممكن يطلع معنا حدا على طرف الشارع, ممكن ما بدوش يصل لمكان بعيد, ما ليش يعني مش ضروري تاخده منه أجار, يعني عادي لو نازل لقدام شوي سامحوه. عشان أنا دائما أنا مناصرة لأصحاب التكاسي في ظل هاي الظروف اللي احنا بنمر فيها دائما, والأزمات وأزمة المحروقات وأزمة الشوارع, فدائما أنا من المناصرين لأصحاب التكاسي, ولكن كمان أنا مناصرة للمواطن بالأول. فدائما بحكي لكم خلينا نطول بالنا على بعضنا شوي, عشان الحياة يا إيهاب مش مستاهلة نضغط بعض زيادة عن اللزوم, يعني شوي طول بالنا ولا لا؟ يعني مبدئيا حاس حالي في السودان. يعني إيهاب بحب يلففني العالم وانا ورا المايك. إيهاب احنا الواحد خلص تعب انه يلف العالم, هو محله, احنا بدنا نلف العالم عن جد. يعني انت هيك تحط لي اغنية سودانية كمان شيء, اغنية خليجية وكمان شيء اغنية هندية, وسميها انه انا لفيت. يعني

كمان فيما يخص الأخبار المفرحة، فإحنا يعني شوي شوي بندخل الشتاء، ودايما بحكي للناس اللي بتحبش الشتاء شو بدنا نحكي لهم يا إيهاب؟ ساعدني بتعبير مناسب. فدائما لكل محبين الشتاء فهنيئا لكم اقتراب هذا الموسم اللطيف والجميل، ولا عزاء للغيرانين والناس اللي بتحبش فصل الشتاء. نفسي هذول يتعاقبوا بطريقة ما عارف كيف، يعني لازم إيهاب ندرس الموضوع، على الأقل نعاقب محبين الشتاء، محبين الصيف اللي حوالينا يعني في الدائرة الضيقة. عيد ما سمعتش. ما هي الحكي موجه إلها ولكل الناس اللي نفس الفكرة، يعني أنا بعرفش أشرف من مناصرين شو بالضبط، يعني أشرف من جماعة الشتاء، وأنت إيهاب المفروض من جماعة الشتاء مبين على ملامحك صح؟ يعني إحنا جماعة الشتاء، يعني هم أصلا معدودين على الأصابع اللي بحبوا الصيف، يعني كم واحد هم اللي بحبوا الصيف، وهدول مش فاهم أنا شو بتهيئ لهم في الموضوع يعني. ف شو الله يا ربي يكون بعونهم.

وكمان الفترة هاي كمان الفترة المميزة جدا على الأقل بالنسبة لي وبالنسبة لكثير ناس. يعني إحنا أيام معدود بنبلش في موسم قطف الزيتون، فهي من أكثر المواسم خير يعني. وبس للأسف دائما إحنا في فلسطين لازم يكون في منغصات ولازم يكون في معيقات حتى بالأشياء المفرحة عندنا، مستحيل تمر مرور الكرام. فدائما بحكي الله يكون بعون الناس اللي فعلا من سنوات تقريبا من 3 لـ4 سنوات ما عندهم القدرة أنهم يعدوا على أراضيهم أو يقطف الزيتون، أو حتى ممكن لهم سنين ما وصلوا أرضهم. فالله يكون بعونهم وربنا يهدي البال، لأنه دائما الأشياء المفرحة اللي المفترض إحنا نفرح فيها لأنها ما بتعدي بشكلها الطبيعي للأسف تتحول من بدل ما يكون شيء مفرح بتحول لشيء نكد. فهذا حظنا ونصيبنا من هالحياة اللي أحيانا مرات بنحتار إحنا كشعب فلسطيني من كمية الخيبات اللي إحنا بنعدي فيها. أحيانا نسأل حالنا هو إحنا ليش موجودين أصلا، يعني لأنه أدنى مقومات وأساسيات الوجود للأسف مش موجودة، فليش يعني؟ فبنحتار ليش احنا موجودين. ورغم هيك كإهاب ورغم هيك بدنا نجوزك. فيش مهرب، فيش مهرب، انسى، ناقشنيش يعني.

طب سؤال للمستمعين اللي بيسمعونا حاليا، احنا شو هو الوطن؟ الوطن هو أرض وهوى وشجر، ولا الوطن الشغلات اللي بتريحنا فيه؟ في ناس مفهومة للوطن بحكي لك أنا الوطن بكل ما فيه هو وطني، حتى لو ما كنت مرتاح فيه ولازم أتحمل الوطن بسيئاته وبكل ما فيه. وفي غيرك، في ناس بتحكي الوطن هو اللي أنا المفترض أكون مرتاح فيه، الوطن هو اللي بوفر لي الشغلات اللي ممكن تريحني أو على الأقل أدنى مقومات الحياة الكريمة. في ناس بحكوا هيك وفي ناس بحكوا هيك، فكل واحد حتى الوطن بيشوفه من زاوية معينة وبطريقة معينة. فأنا من الناس اللي بجمع ما بين الشغلتين، إنه الوطن لازم إحنا الوطن برضو زي ما إحنا لازم نحبه ونعطي، كمان هو كمان لازم يريحنا ويعطينا ويوفر لنا، فهي علاقة متكاملة. خلينا نحكي ما بزبط إحنا نضحي وإحنا نعطي وإحنا نتحمل، ولكن ما في أي شيء بريحنا في هاي البلد، فنتحمله شوي وهو يا إيهاب يوفر لنا شوي. وإحنا لما نحكي وطن إحنا عارفين كثير منيح شو هو الوطن. هم نفسهم اللي بيحكوا البلد إلنا يا إيهاب. ترى أنا ما عندي مشكلة البلد تكون لمين، بس تكون بلد منيحة. اللي بيحكوا البلد إلنا خلوا البلد منيحة على الأقل يعني. من برج بيزا خلوني في هاي النزلة، أنا ما بدي فيزا. للأسف والله يا إيهاب، مين يجي ويبنيها؟ خليها هيك خليها، واسمعني يا كبير، إذا احنا ما عمرناها. ما هي الشغلة مش بس شغلة إلي وبس، لا، هي شغلة إنه أنا لما بدي أحكي الشغلة الفلانية إلي أدير بالي عليها يعني، ولا لا يا إيهاب؟ بما يتناسب معك. شو رأيك في البلد يا إيهاب؟ هي هو دائما الناس بتحكي البلد كويسة بس اللي عليها مش كويسين وهيك حكيت يا إيهاب، ولكن هي البلد بالنهاية شو هي؟ هي البلد بناسها، البلد بأصحابها اللي بحكوا البلد إلنا. هي البلد أكيد مش بترابها، مش بهواها، مش بشجرها، البلد بحكومتها.

يعني بكل الحالات احنا بنحكي دائما الله يحمي هاي البلد، ودائما بدناش نهاجر وضايلين فيها، واحنا اللي بدنا نخليها بخير لو تعبت شوي، لو حتى لو في ناس بدهم مش انها البلد تكون بخير، احنا اللي بنحبها عن جد المفروض نتحملها، والمفروض انه احنا نخليها بخير، لانه لا احنا إلنا غيرها ولا هي إلها غيرنا، فبالتالي ضايلين في هاي البلد.

0: خلها تسمع هالبشر.
1: فعلى سيرة التعب اليوم بدنا نحكي عن الشخص اللي دائما قوي، الشخص اللي ممنوع يحكي انه تعبان. كل عيلة، كل مكان، دائما في الشخص القوي، دائما الشخص اللي مطلوب منه دائما يكون قوي وما يحكي انه تعبان، حتى هو نفسه عود اللي حواليه انه دائما يكون قوي. اليوم بدنا نحكي عن هذا الشخص، ولكن خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. خليكم معنا.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: القوة أحيانا إنه دائما نعرف إمتى نحكي تعبنا وإمتى نطلب من إيد إنها تسندنا. مش دائما إحنا اللي نسند الجميع، مش دائما إحنا كبشر مطلوب منا إنه إحنا نكون بخير وما نحكي إنه إحنا بلحظة من اللحظات تعبنا. من حقنا مثل ما إحنا دائما بنعطي مساحة للآخرين إنهم يتعبوا، كمان في مساحة إلنا المفترض نعطيها لأنفسنا لنحكي إنه إحنا تعبنا وإنه إحنا بمرحلة من المراحل عن جد بحاجة لحدا يسندنا. مش دائما إحنا المفترض نكون الطرف اللي بيسند، الطرف اللي بيريح، كمان إحنا بنتعب وكمان إحنا بحاجة لأشخاص معينين حوالينا يسندونا ويحكونا إنه هم فعلا موجودين بحياتنا. أستاذ عاصم تحياتنا لإلك، طبعا ضيف حلقتنا أستاذ عاصم قواسمي الأخصائي النفسي. كمان اليوم بداية بدنا نسأله كيف حاله علشان يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. تحياتنا لإلك أستاذ عاصم. أستاذ عاصم تحياتنا لإلك ويسعد مساك.
1: سعد مساك، سمعتيني ملاك؟
0: سمعتك، هيك سمعتك.
1: تمام، كان في صوت موسيقى فعلا.
0: أها،
1: تحياتي لك ولكل المستمعين، وأنا سعيد جدا دائما بهالبرنامج اللي أنا بوديني والمستمعين مع بعض، وأنت كمان لمحلات حقيقة جميل نخوض فيها ومحلات عميقة ونحتاجها كل يوم في في في حياتنا اليوميه. شكرا كثير على برنامجك وعلى موضوعك اليوم كثير،
0: ودائما اكيد شكرا لك.
1: لا الحمد لله،
0: شكرا دائما اكيد لكلامك اللي بيفيدني وبيفيد المستمعين وبيحل الامور هي بسطحيتها بسيطه، والاكل الغوص فيها بنتفاجئ انها هي فعلا شغلات مهمه بحياتنا. استاذ عاصم، اليوم بدنا نحكي عن الشخص هذا الشخص اللي مش مسلط عليه الضوء، الشخص اللي ممنوع يحكي إنه تعبان، الشخص اللي إنه التعب هو مش إنك أنت تكون بخير دائما. فاليوم بدنا نحكي إنه إحنا ليش إحنا بنشعر إنه إحنا دائما مطالبين بالتماسك طول الوقت، وليش ممكن هاي القوة ممكن تكون في لحظة من اللحظات عبء علينا. بداية، شو يعني إنه إحنا أو شو يعني إنه الإنسان يكون قوي نفسيا، وهل القوة فعلا تعني إنه ما ينهار وما يشتكي؟
1: الله يسعدك، سؤال كبير، وأنا بقول موضوعك عن جد بده بودكاست من ساعتين ونص كذي، لكن إن شاء الله نقدر نقدم هيك يعني ترخيص سريع بهذا الموضوع. أنا بشكرك كمان مرة. يعني شوفي، الموضوع حقيقة بنتكلم هو شو معنى انه نكون اقوياء، والقوه الحقيقيه هذا معنى فعلا بحتاج مننا وقت كثير نحكي فيه. لكن القوه الحقيقيه مرات ان اعرف نفسي جيدا، وفي غايه القوه اني اعرف نقاط ضعفي قبل قوتي. اعرف اني انسان، وحقيقتي انا اني انسان. تعرفي منك يعني مرات احنا يعني جزء كبير من قوتنا انه انا ما اكونش انسان مزور، اكون انسان حقيقي. انا انسان، والإنسان من إنسانيته إنه هو قوي أو قوي حقيقة لما بيكون قوته يعني موجودة. لكن مرات كتير إذا خبى الإنسان تعب وخبى ضعف وخبى شيء جواته عشان هو يغلفه بغلاف القوة، بصير إنسان مش هو الحقيقي، مش صح. هو الحقيقي. عشان هيك معنى القوة الحقيقية قبل كل شيء إنه أكون أنا أعرف نفسي تماما، والأهم من ذلك إني أعرف نفسي متى أكون أنا عن جد اليوم قوي، ومتى أنا تعبان، متى أنا بدي مساعدة، متى أنا قادر أساعد، متى حدود. هذه حدود إنسانيتي جميل جدا أفهمها. أنا أركز على كلمة حدود إنسانيتي. حدود إنسانيتي إنه أنا مش سوبرمان دائما، لا لا
0: صح.
1: أنا في لحظة معينة أنا إنسان، ويعني إنسانيتي تحتم علي أن أعترف بضعفي، وهذا الاعتراف بالضعف هو نفس قوة. أنا هذه بدأول شغلة صغيرة
0: صح.
1: يعني مرات إحنا تحطينا يا ملاك في موضوع إنه إحنا قوالبنا الاجتماعية مرات بتعلمنا ونظامنا التربوي ونكبر عليه إنه أنا ممنوع أكون إلا دائما الإنسان الواقف، الإنسان القوي، الإنسان اللي إلهام العالية. ومع الأيام بتصير هذه الشخصية موجودة قدام كل الناس، فبصير أنا مش قادر حتى كمان قدام الناس اللي أنا بثق فيهم أعترف في لحظة من اللحظات إنه عن جد أنا من شان الله بدي مساعدتكم وقفتكم جنبي. فحقيقة إذا السؤال أرجع لسؤالك الحقيقي إنه ما يعني شو يعني إني أنا إنسان قوي؟ ومعناها إنه أنا عارف حالي صح، وعارف قوتي متى وحدودها، وضعفي متى وحدودها.
0: يعني هو دائما إحنا دائما إن وجدنا بقوالب معينة حطينا نفسنا أو الناس حطتنا فيها. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الأب في الأسرة، خلص إحنا هيك تربويا زي ما حضرتك تفضلت إنه إحنا صرنا من وإحنا أطفال وبالمدرسة إنه الأب هو القوي، هو السند، هو هو هو كل إشي. فخلص هو نحط بقالب إنه ممنوع يتعب الأب، ممنوع ممنوع يحكي أنا تعبت، ممنوع يعني يعبر عن إنسانيته على الأقل. فدائما بتحس الآباء هم أكثر ظلما بأنهم يعبروا عن تعبهم، وممكن يكونوا هم من أكثر الناس اللي فعلا تعبانين، بس ما في خلاص نحطه بهذا القالب. فأحيانا القوالب اللي إحنا بنحطها إحنا كبشر لأنفسنا وللي حوالينا بتحس إنه فيها ظلم.
1: صح. شوفي، هو أكبر مثال حقيقة، ملكي تطرقت الباب الأهم في موضوع أكثر ناس ممنوع يتعبوا وممنوع دائما اللي يكونوا أقوياء. وهذا شعور مرات إما إنه البيئة اللي هم فيها بتفرض عليهم، أو مرات مفهومهم. يعني مرات أنا مشكلتي مفهومي في الأب والأم كذلك بالمناسبة ملكي. أنا بالحالات اللي بتمر علي بالمركز الأكثر يعني محاول للثبات ومحاول دائما للتماسك الأم، كمان الأم إنسانة مضحية جدا في هذا الجانب وتخفي كثير من التعب حقيقة. لكن عشان هيك الأب والأم هم أكثر مثال مع بيان بين مرات كثير بيعلمنا مجتمعنا إنه ممنوع نقول أخ، ممنوع نتعب، ممنوع نبكي. حتى لما أنت بتقولي الإنسان اللي عندها أولاد بتقول أو الأب إنه عن جد أنا اليوم تعبت من أولادي، بنقول له لا، ما بداش تبينك تعبان، لازم أولادك دائما ياخذوا منك الطاقة
0: وياخذوا
1: منك طبعا. فكأنه أنا بصير حشعر إنه مسؤولية إني أضل قوي اتجاه نفسي، وإنه أنا كمان حامل مسؤولية غيري في هذه القوة، ولو إنها وهمية مش حقيقية، إنها مغلفة من برا إنه أنا قوي، لكني من جوتي وجواتي مرهق هناك.
0: صح. طب هل ممكن أستاذ عاصم إنه مثلا شخص معين شخص تعبان تمام تعود إنه ما يحكي إنه تعبان، وتعود إنه ما حدا يريحه، هل ممكن في لحظة من اللحظات فعلا ينسى إنه تعبان، أو ينسى شو اللي أصلا بيريحه؟
1: والله شوفي أقول لك، يعني عشان أكون إجابة دقيقة، ممكن ينسى إنه تعبان. مرات الإنسان يعني أقول لك شغلة صغيرة، مثال الإنسان ملاكي لطول حياته مضغوط في العمل، مع الأيام إذا شلتيه من ضغط العمل وأخذتيه على رحلة ترفيهية بشعر إنه بالمكان الغلط.
0: صح.
1: فهمي كيف؟
0: هون هاي الفكرة تماما،
1: وصارت منطقة الراحة إلى حد ما عنده منطقة اللي هي خلينا نقول القوة بمفهومه، اللي هو إخفاء التعب وهذا الموضوع. لكن في نقطة مهمة كتير كتير كتير، الحقيقة وعلم النفس وأعماق فهم لهذا الموضوع بتقول إنه يتكشف الإنسان بيكون عمله بيحترق نفسيا شوي شوي شوي، فبتصير الشيء لأنه هو بالآخر إنسان مهما كان يعني. فهو وإن يعني كتم جواته وكبت حالة التعب والإرهاق أمام الناس، لكن مدام التعب حقيقي موجود فيه، إذا رح تجي لحظة من الانهيار بصراحة.
0: صح.
1: في لحظة من الانهيار بتبين معنا، وتبين مرات على أشكال مختلفة، وبصير الإنسان بعدها كمان يكذب نفسه إنه أنا معقول عشان هيك الموضوع، لا أنا بخير. يلو بضل يقاتل، بضل يقاتل لآخر رمق إنه أنا لا لسه بخير.
0: تماماً بالضبط.
1: يعني أنا الحقيقة لك بدي الناس تفهم هذا الموضوع، إنه فعلاً من يحمل هذا النوع من الناس هذه الروح إنه أنا قوي قوي قوي دائماً، بشعر حاله بمعركة، أنا لا أسمح أبداً لنفسي أن تنهار.
0: بالضبط.
1: ومرات كمان بصير الإنسان مريض على أثر هذا الموضوع، بشوف نفسه إنه لا، ما بتشيله على الدكاترة، أنا بخير، هذا الموضوع مجرد تعب مارر وعابر. فالموضوع قياسا على تعب جسدي او على مشاعر انسانيه.
0: صح. يعني
1: كمان مرات كثير بكبت الانسان احزان احزان احزان، حتى بدخل بالاخر في اضطرابات ديس اوردر نفسيه عاليه، انه بالاخر برضه اذا هو ما قالش اخ وتعب نفسه ونفسيته وانسانيته، بتقول له ستوب، انت حملتني فوق طاقتك، انت انسان تنساش.
0: بالضبط. يعني بالضبط، يعني احيانا عن جد في اشخاص هم بيعتبروها قوه انهم هم يمثلوا انهم اقوياء او انهم يضلوا في مكان القوه، ولكن هذا الشيء فعلا مره على مره بيتعبهم. طب استاذ عاصم سؤال،
1: ملك في شغله
0: زي تفضل،
1: كلمه يمثلوا، انا بفرق بين ناس انسان بيحاول يمثل قدام الناس انه قوي، وبين انسان بيئته واقعه وتربيته فرضت عليه. يعني في انسان بيعرفش من هو شايف حاله انه دائما

0: حواليها اللي حوالي عنه؟
1: والله هي التنتين مع بعض. يعني احنا مرات صحيح في ناس يعني بتفرض عليه شخصيته وواقعه انه هو كان دائما المستشار، هو اللي بيقوي الناس وهو اللي بيدعمهم وهو وهو وهو. والانسان مرات لما ينحط في هذا المكان بصير مش مقبول ابدا، مش مقبول اجتماعيا طبعا، مش مقبول اجتماعيا ابدا انه انت تيجي انت اللي بتساعد الناس، لا يا ابن الحلال بدك حد يساعدك؟
0: صح.
1: دي كلمه بقولها يا ملاك بعفويه دائما، بنروح والله انا اشكي لملاك مشكلتي، فاهمه؟ بتقول لي مش عارفه احل لك، لا يعني فاهم، او لو ملاك تجيني تشكي لي مشكلتها بقول لها لا هي ملاك انت اللي بتحل نص مشاكل البلد، جاي تقول لي
0: صح صح للاسف.
1: هذا الثوب مرات مقتلنا، الثوب مزور. فأنا بقول هون فكرة كتير مهمة إنه مرات يعني أنا طبيعة شخصيتي مكانتي أموري بتحتم علي إنه أكون بهذا المكان، ومرات إذا أنا يعني خلص قمصت هذه الشخصية فبصير حتى لو الناس قالوا لي عمي تعرفي كثير بعد أيام الناس قالوا لي أنت بحاجة لمساعدة، مباشرة الجواب التلقائي لا شعوري لا لا لا لا أنا بخير أبدا.
0: صح. يعني
1: بعتبر إنه جريمة أن أعبر عن ضعفي.
0: للأسف
1: علما الملاك ده قلت شغلة صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام ابن إبراهيم وهو متوفى وقال والله إن العين لا تدمع، وإن بيحكي قدام أصحابه مش قاعد يخبي جواته، قالها بلسانه قال والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. النبي بيعترف بضعفه وبحزنه أنا بني آدم، أنا بني آدم بنتوش عالم.
0: صح صح. يعني مثال رائع بصراحة على فكر على تذكيرنا بإنسانيتنا. في ناس طبعا هي تختلف الأهداف، في ناس انفرض عليهم، في ناس هم حابين يضلوا بهاي الصورة.
1: صح أحسنتي. صح.
0: ففي تختلف الظروف ولكن هي النتيجة بتكون واحدة. طب أستاذ عاصم، هل ممكن إنه الإنسان يتعود على كتمان مشاعره لدرجة إنه هو نفسه يبطل يعرف إنه هو كان بخير فعلا، ولا هو فقط بتعود يحكي إنه هو بخير؟
1: شكرا. منك نظمات علم النفس وتحليل النفس اللي بتكلم فيها بتكلم عن الإنكار. الإنكار معناها أن أنكر مشاعر الحقيقية
0: تماما.
1: طبعا أنكر هذا إنكار اللي هو موجود بكل زمن دفاعي. فبقول باختصار إنه ممكن إنسان يصل لمرحلة إنه كمان هو ما مش وارد بالنسبة له أبدا إنه هو يتكلم عن نكران مشاعر الحزن والتعب وغيره وكذا، وبصير طبعا في نوع من الناس لا بشكل هذه الشخصية القوية بتشكل له مكتب مكتب اجتماعي إنه هو بين الناس حاضر في شكل مكتب مثلا مادي معين، مكسب شعوري معين يعني مرات معنوي أو مالي، فبصير هو خلق مع الأيام هذا المحل صار بيحقق له مكاسب فمش قادر يتنازل عنه. ومرات كتير لا الإنسان بصير زي ما قلنا عنده النكران، بس في زي ما قلنا دائما الميكانيزمات الدفاعية شو بتقول دائما عن النفس إنه بالآخر بتعمل هذه الميكانيزمات على حالة من الكبت اللي بنعكس بالآخر هذا الكبت إلى يعني بصير في مكبوتات من المشاعر بتنعكس بالآخر على اضطراب نفسي أو في لحظة ضعف ببين الإنسان هذا الضعف عنده.
0: طب احيانا في علم
1: بتنعكس مرات على الامراض العضويه طبعا سيكوسوماتيه بسميها يعني عضو النفسي.
0: احيانا طب في علم النفس في احيانا انا هيك سمعت معلومه انه شغله لما رددها دائما بتصير فعلا، لما اضل احكي انه انا بخير بصير انا بخير. يعني هل الموضوع في انه انا تعويض ولا هي يعني بعرفش انا كيف تفسيرها نفسيا؟ بنكون احنا تعودنا من كثر ما حكينا انه احنا بخير فكرك يعني، ولا بنكون بتهيئ لنا انه احنا بخير؟ يعني تردد الشيء مش يعني انه احنا بخير.
1: شوفي بحكي لك شغله مهمه ملاك، شكرا على هذه الملاحظه مهمه كثير. بالمناسبه فكره يعني في نفرق بين الناس بين علم النفس يعني الارشاد النفسي والعلاج النفسي وبين ما يعرف بين الناس بالبرمجه اللغويه العصبيه. بتتكلم دائما عن انه خاطب نفسك بكلمه معينه وكررها، هذا البرمجه اللغويه العصبيه جماعه التنميه البشريه. كرر الكلمه دائما انا قوي انا قوي انا قوي تصبح قوي، هذه الفكره اللي عندهم موجوده
0: بالضبط.
1: لكن احنا في علم النفس دائما نقول للانسان على العكس، اعترف بمشاعرك واحنا بنعترف فيها، وان يعترف الانسان ببعضه ويعرف انه جزء من اعترافه بحقيقه الامر هو حقيقه. بالمناسبه احنا مرات يعني تمثيل او التظاهر او ظهور عندنا حاله القوه ما هي بتكون هي القشره المخبيه وراها كثير من الاضطرابات والاكتئاب. فمرات كثير جزء كبير من حل مشكلاتنا ان نعترف بضعفنا
0: بالضبط،
1: ونعترف انه بالاخر عندنا مشكله، والاعتراف بالمشكله اول خطوات حلها
0: تماما.
1: عشان هيك مرات يعني كانه الانسان بفقد بصيرته، بصير الانسان عايش في حاله من الوهم.
0: صح.
1: انه انا لا قوي قوي قوي قوي، فبتصير وهون نقارن بين امرين. في انسان عن جد قوي، في انسان قوي بدناش نقول له مش انسان

0: يعني في إنسان عن جد ما عندوش مشكلة، بس في إنسان عنده مشكلة لكن مخبية وراء
1: أكيد
0: الظهور بالقوة.
1: أكيد أكيد.
0: فأنا بقول فكرة إنه أنا كويس، أنا بخير. شوف يعني جميل أن يذكر إنسان الخير وحلو، ما هو طلع في شعرة صغيرة ما لكن كنا نوصلنا للفاصل، لكن في شعرة صغيرة بين إنه أنا أكون رضيان ومبسوط في الحياة وعندي رضا عن حالتي والحمد لله أنا بخير والأمور الحياة كويسة وأنا مقارنة مع غيري بخير، هذا هذا هذا هذا إشي، هذا إشي. بس فكرة بالآخر
1: صح
0: إنه أنا ما يكونش حالتي الرضا الدائمة بتوديني لمحل إنه أنا كمان أنكر حقيقة مشكلاتي وأوقف.
1: أكيد أكيد. يعني أستاذ عاصم إحنا بدنا نستكمل حديثنا، ولكن خلينا نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين، خليكم معنا.
2: راديو الحرية 92.7 FM.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
4: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: رجعنا لكم متابعين لنحكي عن الشخص التعبان واللي ممنوع يحكي انه تعبان. الشخص اللي دائما بيستندوا عليه بس بده مين يستند عليه؟ هو بده شخص يستند عليه، بده شخص يحكي له تعبان. بدنا نحكي عن الاشخاص اللي شايفه انهم لازم دائما ينكروا انهم بشر، وانه في شعور انساني وفي مطلب انساني لازم هم يحكوا انه احنا بشر، احنا تعبانين، فلازم يحكوا عن هذا الشعور. فدائما انا بحكي لكم انه مثل ما احنا فرحانين ولازم نبين فرحانين، كمان لما نكون حزينين ما في اي مشكله انه احنا نعبر عن هاي المشاعر، لانها مثل ما في موجود فرح في كمان موجود حزن. فتحياتنا من جديد لأستاذ عاصم، كمان مرة يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك، حيا الله
0: فيك. أستاذ عاصم، في ناس بنسميهم دائما هم السند أو هم الأقوياء، إيش بصير نفسيا في هاي الناس اللي إحنا اللي كل الناس بتعتمد عليه، ولما يكون هذا الشخص هو اللي احنا مسنودين دائما عليه ومحس احنا اللي بطريقه معينه بنحسسه انه ممنوع انت تتعب بطريقه معينه، طبعا ايش بصير نفسيا بهذا الشخص؟
1: والله شوفي، يعني عاده الانسان حقيقه زي ما قلنا اللي بيساعد الناس، الانسان اللي بيساعد الناس يعني في الموضوع، المساله بتجي من جهتين بتصوري انا. جهته هو اولا يعني هو المكان اللي هو فيه بفرض عليه حاله معينه، احيانا بفرض عليه وبتقوله بقالبها، واحنا الانسان متكيف عاده، يعني حتى الانسان مرات كتير زي ما قلنا وين المكان اللي هو قاعد فيه بيصير هو مع الايام يعني بتكيف مع طبيعه هذه المسؤوليه اللي عليه وموجوده فيها. في جهه بتتعلق في نفس الانسان، وفي جهه بتتعلق بنظره الانسان لهذا الانسان، الناس لهذا الانسان. فهو نفسيا هو بيصير عايش دور المعطاء المعطي القوي اللي بيقوي الناس، ومع الأيام بتثبت هذه الرؤية أكثر، لأنه بتصير كمان عند الناس عادة يعتادوا أنهم يجوا بطلبوا منهم مساعدة وهو دائما بيساعدهم بوصلهم. يعني لا يخفى على أحد، حتى وإن كنا عملنا بنوصف حالة إحنا بنقول بدناش تكون أختي ملاك، لكنها هي حقيقة بتصير هيك بصير. ويمكن لو أنت موجودين في هذا المكان كمان نعيش هذا الدور في لحظة من اللحظات، لكن هذا الكلام زي ما قلنا بفرض على الإنسان أولا، ثانيا الناس كمان بتصير لا تقبل أن ترى في حالة من التعب. وبتعرفي كمان أقول لك شغلة صغيرة، كأنه حتى كمان لما بيصل مرحلة هذا الإنسان القوي اللي دائما معتمدين عليه، لما بيصل مرحلة من نهاية الحياة أو ضعف الإنسان المكتوب عليه من مرض أو مغادرة حياة أو غيره، حتى كمان إحنا بنوقف أمام، تعرفي أنت بنوقف أمام زست مرات
0: صح،
1: مش قادرين تخيل انه مات، يعني هو انت انا ما عمري شفته الا قوي. هيك الفكره. ف ومرات بنجي عليهم نقول لهم ما عمرنا شفناك انت المتمدد، هل كثير مرات في
0: طبعا
1: الحصه الصعبه
0: صح
1: بيجي على قريب انه قوم ما عمرنا شفناك انت المتمدد اللي مش واقف، انت دائما واقف. فموضوع كانه حتى احنا بالنسبه لنا بننسى انه هو بتعب، بننسى انه هو انسان، بننسى انه هو طاقة بشرية وطاقة ذهنية وغيره وكذا وإشي زي هيك. فزي ما قلنا هذا بتعلق مرات إنه إحنا في أنا اثنين، وكمان بقعد بمكان مرات إنه بشعر إنه أنا قوتي زي ما حكيت لك، يا يمكن قوتي هي قوة لأولادي للي حولي، إذا أنا هدول انهرتهم كلهم بنهاروا معاي، هدول كلهم بيكتسبوا طاقتهم النفسية والمعنوية مني أنا، فأنا بوجب علي هذا الشيء إني أكون، فبصيره كمان محمل نفسه
0: أكيد
1: يعني أيوة بحمل نفسه كمان فوق طاقته في هذا الموضوع
0: بالضبط. يعني بس لا شك بأنه هو نفسيا بيكون حدا تعبان، يعني إحنا حديثنا كمان لكل الناس إنه فكروا برضو بالشخص اللي أنتوا بتستندوا عليه كثير، فكروا بالشخص شكرا. اللي أنتوا دائما شايفينه قوي، ما تغضوا البصر إنه هو كمان إنسان ممكن تعبان بس مش ما عنده القدرة يحكي لكم.
1: بشكرك بالضبط. يعني هذه أيوة بتودينا كمان لمحلين، إنه المطلوب من الناس دائما اللي بطلب مساعدة من الناس، إنه كمان الإنسان اللي بقدم لكم مساعدة لا تنسوا أبدا إنه كمان هو إنسان يحتاج إلى المساعدة
0: تماما،
1: والإنسان اللي بقدم المساعدة كمان قديش كمان بدنا نذكره كمان. بتعرف عشان انت قلت شغله صغيره انه مرات بتصير كمان في العقل اللاواعي عند الانسان هو لحاله بتعود انه دائما انا قوي، والقوه بتصير كانه شو جزء من شخصيته خلاص.
0: صح صح
1: هيك مبني الشخصيه. فكانه بنذكر الانسان كمان انه وقف مع نفسك كمان وقفات صدق حقيقيه، وانه عن جد انا لاي حد انا بقدر اتحمل. عشان كمان مرات ما نضلش نظهر بثوب القوي، وبالاخر زي ما قلت لك الواقع الحقيقه المره لما تجينا وتقولنا انت انسان تذكر انك انسان، فاكتشف بالاخر انه انا صدمت اني عن جد انا بالاخر عن جد بتعب. يعني انا بدي اقول شغله صغيره، كانه جسمنا وعقلنا ونفسيتنا وجهازنا النفسي ملاك، اذا احنا ما كناش مصدقينه انه هو تعبان وانه بيتعب وانه بحتاج للتعب وعلى الراحه عفوا، بيضل يخبرنا، واحنا اذا ضلينا منكرين تعب جسدنا ونفسيتنا بتيجي في لحظه من اللحظات بتنهار. فاحنا بنلزم ليش صار هيك فينا، بتقولنا نفسنا انه هيك تماما كأنها بتخاطبنا. لغه النفس يا ملاك، لغه النفس هي اللي شيء بنشوفه بعيننا عليها. هيك انه بتقول انا إلي سنين بقول لك انا تعبت بس صح. انت مش شايف تعبي
0: بالضبط،
1: انا الاوان انا انهار. يعني هيك الموضوع كانه يعني
0: صح. يعني احيانا هي هون اللي هي مرحله الاستنزاف، لما يتم استنزافنا احنا كاشخاص اقوياء ممكن عن جد، يعني احنا ممكن كل موضوعنا انه احنا هذا الشخص القوي او الشخص اللي عن جد الكل بيستند عليه، ما نوصله لهي المرحله، لانه مرحله الانهيار ما بحس فيه، او مش ما بحس يعني الرجوع من هاي المرحله بصراحه صعب. بحس لما الواحد ينهار بده قوة خارقة ليتعافى من الانهيار.
1: نعم نعم نعم نعم بالضبط. هي كأنها هي بالضبط، يعني فكرة توصيفها الدقيق ملاك، هي الشعر التي تقسم ظهر البعير.
0: بالضبط.
1: نتكلم عن شعر ظهر البعير، يعني الإنسان شايفينه دائما قوي قوي قوي قوي قوي، لكن تيجي بالآخر شغلة خفيفة كتير تخليه ينهار. طب ليه؟ شو اللي صار؟ غريب عجيب نعرفك قوي. لا، ما هو كان هو عمليا هو يعني في كان تعب متراكم، وكان في ضعف موجود، وفي شيء تعب ما يعني سقط السقف، يعني إنجاز التعبير في لحظة معينة
0: للأسف.
1: طبعاً.
0: طب يعني أستاذ عاصم،
1: كأنه ملاك بيأكد لنا هذا الموضوع، إنه ديمومة العطاء لا تكون أبداً إلا إذا كان كمان اللي بياخذ بمحدودية، واللي بيعطي بمحدودية
0: للأسف. طب متى بتحول القوة، متى بتتحول من صفة إيجابية لعبء نفسي، وإيش العلامات خلينا نحكي بشكل أوضح اللي ممكن ينتبه إلها الإنسان ويعرف أنه وصل لمرحلة الاستنزاف؟
1: مشكورة. يعني شوفي، القوة طول ما هي حقيقية، يعني خليني أحكي شغلة زي أنا أحكي نقطة مهمة ملك، إنه المؤمن قوي خير وحبه لله المؤمن ضعيف. القوة مطلوبة في حياتنا طبعاً.
0: صح.
1: طبعاً، لكن الفرق متى تصبح القوة عيب؟ عندما تصبح يعني هي قوة مش حقيقية. قوة يعني في بين فرق بين الإنسان الذي يتظاهر بالقوة وبين الإنسان القوي. بين إنسان عارف حاله تماماً، عن جد أنا مرتاح، أنا بشتغل وأنا قوي مش منسزف، وبين إنسان عماله يعني يظهر القوة حتى يحترق يحترق يحترق، عماله كل يوم عن يوم عماله يحترق والعب النفسي بيزيد عنده. فهذه النقطة الفارقة بشكل أساسي. أنا بتخيل الجزء الأول من السؤال، إن القوة إذا هي قوة حقيقية موجودة فهي نعمة الشيء الموجود في حياتنا كويس، لكن إذا كانت هي فيها تظاهر لا، هي صارت ضعف، بطلت قوة، هي صارت وهم مش حقيقة موجودة فينا، فيها إحنا عمالنا بنهرب من إنسانيتنا ومن حقيقتنا اللي لازم نعرفها. وقال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفة، يعني كمان جزء من اعترافنا بأنك شاهدنا بالأخير.
0: صح.
1: تذكر أنك ضعيف، وبالمناسبة إيمانك بأنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة وفقير إلى الله وفقير إلى المساعدة وتحتاج، مش بنقول بالأقوال نقولها أنا الفقير إليك يا رب، يعني أنا الفقير بالآخر كمان لقوة رب العالمين ولقوة أعظم مني بطبيعة إنسانيتي.
0: أكيد.
1: فجزء من اعترافي بهذا الشيء هو قمة القوة. هذه النقطة المهمة اللي بنفرق فيها بين قوة حقيقية وبين قوة مش حقيقية.
0: يعني في نهاية حديثنا أستاذ عاصم، المسؤولية تقع على عاتق الطرفين، الشخص اللي يدعي، او خلينا نحكي اللي فعلا هو متعود يكون دائما قوي قوي، لازم يدرك انه هو انسان، وبلحظة من اللحظات هو بيتعب، في زي ما انا بدي اعبر عن فرحي كمان انا بدي اعبر عن حزني وتعبي، وفي كمان مسؤولية تقع على عاتق اللي حوالينا، يعني كمان اللي حوالينا لما احنا يكون في عندنا شخص بنستند عليه، شخص احنا دائما خلص لازم احنا نشكيله تعبنا، شخص احنا بنستند عليه بكل شيء، بدنا نركز انه هذا الشخص كمان هو تعبان. لو هو ما بده يحكي احنا لازم ندرك بطريقة ما انه هذا انسان. لو ما حكى انه تعبان احنا لازم نحس في تعبه. فهي مسؤولية مشتركة بين الشخص القوي وبين الاشخاص المحيطين بهذا الشخص. فشكرا لك استاذ عاصم على كلامك. شكرا لك.
1: والرائع جدا جدا جدا. شكرا لك.
0: شكرا شكرا لك وشكرا لكل المستمعين. وشكرا لإيهاب النتشي اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية. كنت أنا معكم من خلف المايك ملاك أبو رعية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج. تكات مع ملاك أبو رعية.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: عزيز السائق، بتحب أهلك، سوق على مهلك، مع تحيات الحرية اف ام.
4: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين، الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
5: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر، ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
7: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 ربيع.
4: إذن كانت هذه كلمة للمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع، وفيها تعهد بموقف الجماعة بمقابلة التصعيد بالتصعيد، وأعلن عن عمليتين سماهما بالنوعيتين، استهداف شركة أرامكو في الرياض واستهداف شركة أرامكو في الخريص. وفي وقت سابق قبل قليل كان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أعلن خلال خطاب بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
5: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولي.
4: وأضاف العلمي أن قرار بدء العمليات العسكرية جاء بعد منح الحكومة اليمنية السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص.
5: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
4: وتأتي تصريحات العليمي بعد ساعات من سيطرة أنصار الله الحوثيين على الخط الرابط بين مدينتي التربة وتعز، وسط مواجهات محتدمة بالتزامن مع سيطرتهم على عدة مناطق في مديرية الشمايتين، وفق مصادر للتلفزيون العربي. ومعنا الآن من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. صدام، قبل قليل استمعنا إلى إعلان يحيى سريع، ضعنا في تفاصيله، وأيضا هل صدر أي رد فعل من جماعة أنصار الله الحوثيين عقب إعلان رشاد العليمي عملية عسكرية شاملة؟
1: نعم، ديما كان من المتوقع أن يكون خطاب سريع حول ما جرى اليوم في تعز، وأيضا حول أو كردة فعل لما قاله العليمي، لكن يبدو أن هناك استراتيجية إعلامية تتعاطى بها قوات حكومة صنعاء فيما يتعلق بالمعارك الدائرة في تعز، وأيضا ما تم تحقيقه اليوم من تغير في المشهد، وخاصة بعد الإعلان عن سيطرة قوات حكومة صنعاء على الطريق الرابط بين تعز والتربة، وفقا لما قاله مراسلنا من تعز عمر المقرمي وهو من ذات المنطقة الذي تحدث عن سيطرة أنصار الله على عدد من تلك المناطق الهامة والاستراتيجية. لكن جاء بيان يحيى سريع المتحدث العسكري لقوات صنعاء متحدثا عن عمليتين عسكريتين ربما هما الثالثة خلال 24 ساعة الماضية بعد عملية الأمس التي استهدفت شركة أرامكو في العاصمة الرياض، ها هي تستهدف مرة ثانية خلال 24 ساعة من خلال هذا البيان الذي أوضح فيه تنفيذ قوات حكومة صنعاء عمليتين عسكريتين داخل العمق الأراضي السعودية باستهداف شركة أرامكو في العاصمة الرياض وأيضا في منطقة خريص بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكما قال سريع بأن العمليتان حققت نجاحهما وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وهي ضمن ما يسميه بالرد المماثل على التصعيد والعدوان السعودي كما تقول حكومة صنعاء، خاصة بعد غارات كثيفة وعنيفة شهدتها اليمن، ربما أجملتها صنعاء بأكثر من 1400 ويزيد من تلك الغارات الجوية، تم رصد حتى اليوم أو في اليوم فقط أكثر من 50 غارة جوية. طبعا صنعاء دخلت ضمن قائمة الأهداف من تلك الغارات الجوية آخر تلك الغارات التي استهدفت مصنعا للإسفنج في منطقة شملان، إلى غيرها من الغارات التي شهدتها العاصمة صنعاء مساء الأمس وأيضا الظهر الأمس، والتي تجاوز عددها 30 غارة جوية في عدوان تقول صنعاء بأنه سيقابل بالمثل، والتصعيد بالتصعيد أو ضمن ما يسمى بمعادلة التصعيد بالتصعيد هي ماضية في تنفيذ تلك العمليات العسكرية النوعية كما تقول صنعاء داخل العمق والأراضي السعودية، تهديف من خلالها أهدافا حساسة ومنشآت نفطية حساسة للسعودية أو داخل الأراضي السعودية. أيضا تتحدث صنعاء بأنها مستمرة في تثبيت هذه المعادلة ومعادلة أخرى، وهي معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها حكومة صنعاء على الملاحة والسفن السعودية منذ يوليو الماضي. أيضا تتحدث عن مواصلتها في ما يتعلق باستهداف التحشيدات العسكرية السعودية كما تقول في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن والتشكيلات العسكرية التابعة لحكومة عدن، وأيضا التصدي أو هناك أيضا حديث من بعض القيادات في جماعة أنصار الله تتحدث عن أن العاصمة بالعاصمة، فإذا كان وفق ما قاله عضو المكتب السياسي حزام الأسد بالأمس تحدث بأنه سيكون هناك معادلة أخرى هي العاصمة بالعاصمة، فمن كانت عاصمته بالنفط أو تشتعل بالنفط فلا يجب عليه أن يشعل عواصم العالم، وبالتالي فإن صنعاء تقول بأنها مستمرة للرد على تلك اعتداءات وتلك الغارات التي تصفها بالعدوان المستمر والمتواصل على الشعب اليمني منذ 12 عاما. نعم،
4: ومع احتدام الجبهات صدام وإعلان العليمي عن عملية عسكرية شاملة، رغم كما ذكرت لنا أن هناك استراتيجية على ما يبدو إعلامية لدى الحوثيين واقتضاب في البيانات والمعلومات، ولكن هل جماعة أنصار الله الحوثي تهيئ جمهورها لشيء ما، لمرحلة جديدة سواء في صنعاء أو في مناطق سيطرتها؟
1: يبدو كذلك، خاصة وأن هناك تجارب سابقة وبالذات بعد أن الأحداث التي شهدها الساحل الغربي، تعاملت صنعاء باستراتيجية إعلامية كانت لا تتحدث كثيرا عن سير المعارك، لا تتحدث كثيرا إلى أين وصلت وما الذي حققته حتى تمت السيطرة الكاملة على مناطق الساحل الغربي، بدءا من مدينة حيس ثم الخوخة والمخا وانتقالا إلى ذباب وباب المندب، وبعد ذلك سيطرتها على الجزر المهمة والاستراتيجية في البحر الأحمر والواقعة في قلب المضيق باب المندب، وأيضا الشريط الساحلي الذي يمتد من منطقة الحيمة ثم الخوخة والمخا ومرورا بذباب وباب المندب، وهو شريط ساحلي طويل أضافته إلى الشريط الساحلي الذي كانت تسيطر عليه من قبل، وبالتالي هي تهيئ جمهورها وتهيئ المواطن اليمني لأحداث ربما قادمة، لاحتمالات ربما قادمة. هي لا تتحدث إلا أن تحكم سيطرتها على المنطقة من كل الاتجاهات، وبالتالي هي تصدر بياناتها فيما يتعلق بهذا الموضوع. نلاحظ أن أغلب بياناتها خلال هذه الأيام منذ بدء المعارك في تعز تركزت كل بياناتها حول العمليات العسكرية المنفذة داخل العمق والأراضي السعودية، أيضا العمليات العسكرية التي تستهدف التحشيدات العسكرية. باليوم أو ظهر اليوم تحدثت صنعاء عن استهدافها لتحشيدات عسكرية في الجوف، وقالت بأنها كبدت تلك التحشيدات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتمكنت من طردها وقتل العشرات من تلك التحشيدات، وأيضا تدمير الكثير من الآليات ومخازن الأسلحة والمعدات، وبالتالي أيضا تمكنت من أسر الكثير من تلك التحشيدات وفق ما أعلنته في بيان خلال ظهر اليوم حول هذا الموضوع. نعم ديما.
4: نعم، ابقى معنا صدام حسن، سنعود لك لمواكبة التطورات من الحديدة، مراسل تلفزيون العربي صدام حسن ينضم إلي الآن أيضا ونحن نتابع معكم هذه التغطية. ينضم إلي الخبير بالشأن اليمني الصحفي والباحث أنور العنسي، أيضا معنا من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا معنا العميد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري بالقوات المسلحة اليمنية ينضم إلينا من مأرب. سأبدأ معك سيد حاتمي، مع إعلان الإعلامي عن العملية العسكرية الشاملة، هذا الإعلان يعني كيف تضعه من ناحية الأهداف؟ هل سنراه مباشرة في تعز أم على الجبهات المختلفة؟ عميد يحيى هل تسمعني؟
6: أنا أسمع لكن مداي معكر، أنا لا يمكن أطلع مع هذا الكلب البخيت.
4: عفواً؟
6: ألو؟
4: نعم، طيب ابقى معي عميد. نعم عميد يحيى صوتك لا يصلني بصفاء، اسمح لي فرصة لنتعاطى مع هذه المسألة التقنية ونتابع معكم مشاهدينا. سيد بخيتي، اليوم أعلنت عملية عسكرية شاملة لاستعادة السيطرة على كامل التراب اليمني، فأسمع منك تعليق وأولي على هذا الكلام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أكدنا هذا منذ البداية.
3: هذا لا تقوله جبهات تعز سيد بخيتي والعليمي، قال بأنه هذا الإعلان جاء بعد استنفاذ كل الوقت لفرص السلام.
2: طبعا أختي الفاضلة، الجميع يعرف أنه منذ أن أعلن اليمن عمليات العسكرية لتحرير اليمن، أكدنا بأننا لن نستهدف أي طرف داخلي، ولكن السعودية ضغطت عليهم فقاموا بإعلان ما يسمى إسقاط صنعاء أو تحرير صنعاء. وبالتالي ما يحصل اليوم في تعز هي نتيجة لتوسيع رقعة الحرب في الداخل، لأنهم رفضوا مبدأ وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار في الجبهات الداخلية. ورغم أنهم يخسرون إلا أننا لازلنا حاضرين للاتفاق مع حزب الإصلاح لوقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي في جبهة الجوف وكذلك مأرب، بالإضافة إلى تعز، ولكنهم حتى الآن لا زالوا يرفضون ذلك. حتى موقفنا من الحرب مع السعودية، فموقفنا واضح وعادل ومنطقي، ويتمثل بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من كلا الطرفين. أي أنه لو أن هناك استجابة من قبل النظام السعودي لتوقفت الحرب سواء في الداخل أو في الخارج.
3: طيب سيد بخيتي، الآن وقد أعلنت حرب شاملة، يعني ما استراتيجيتكم في التعاطي مع هذا الإعلان والتحشيد الذي سيتم من خلفه؟ يعني حتى الآن هناك تقديرات عن 100,000 جندي يمني بعد إعلان التعبئة العامة في القوات الحكومية.
2: هذا الإعلان أختي الفاضلة لن يكون له أي تأثير على المعارك اليوم، لأن كل طرف يستخدم كل طاقته العسكرية. هذا من جانب. من جانب آخر، لا يوجد لدى العليمي أي سلطة في الداخل اليمني، فإذا كان وزير دفاع لا زال معتقلا في محافظة الضالع، فبالتالي هذا الإعلان لن يكون له أي تأثير. لذلك نحن ننصح المرتزقات في اليمن أن يستجيبوا لمطالب حكومة صنعاء والمتمثلة بالاتفاق الوقف إطلاق النار في كل الجبهات الداخلية، حتى يتسنى لليمن خوض المواجهة مع السعودية من أجل إنهاء الحرب وإنهاء الحصار. وهذا مطالب.
3: طيب
2: كلها
3: سيد بخيتي، هل هذا النفس في الكلام وهذه المقاربة جاءت على خلفية تقدم حصل خلال 24 ساعة؟ يعني جبهات تعز مفتوحة ومأرب ولحج، ولم تستطيعوا أيضا من جهتكم حسم أي شيء.
2: طبعا بالعكس أختي الفاضلة، فكما قلت لك نحن لسنا من بادر وأشعل الجبهات الداخلية، هم من بادر وأشعل الجبهات الداخلية.
3: يعني تسلسل الأحداث سيد بخيتي وما تقوله الحكومة اليمنية، أنتم من بدأ هذا التصعيد وأنتم من يحاول السيطرة على خط واصل تمر بتعز وصولا إلى الساحل الغربي، ألم يكن الهجوم في بدايته حوثي؟
2: بالتأكيد لا أختي الفاضلة، وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أننا لا ننوي فتح أي جبهة داخلية، ولكن هم الذين فتحوا تلك الجبهات وأيضا بدؤوا بالحرب وأعلنوا عن ذلك وكانوا يتباهون. حتى عندما كنا نخاطبهم بضرورة استعادة وقف إطلاق النار في الجبهات الداخلية كانوا يعتبرون هذا ضعف، حتى أنهم كانوا يأخذوا تصريحاتي ويسجلونها ويقومون بنشرها ويقولوا هذا دليل على ضعفنا. وعندما بدأت قواتنا تتقدم في الساحل الغربي وبدأوا يشكوا من الضربات القوات المسلحة اليمنية، قلنا لهم لا مشكلة، لازلنا حاضرين للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، لكنهم رفضوا. لماذا؟ لأن قرارهم ليس بيدهم. اليوم وقف الحرب أصبح مصلحة للمرتزقة أكثر من ما هي مصلحة لحكومة صنعاء، وأيضا وقف الحرب أصبح مصلحة للسعودية أكثر من ما هو مصلحة لليمن، ولكن المشكلة في العناد رغم أن مطالبنا.
3: طب لا يوجد في هذا تناقض سيد بخيتي إذا تقول بأن وقف الحرب هو من مصلحة سعودية، ومن ثم تعود لتقول بأنكم أنتم من عرض وقف إطلاق النار ولكن الآخر رفض، متهمين إياه بأنه يسير على إيقاع سعودي؟ هناك تناقض فيما تذكره حضرتك.
2: لا يوجد أي تناقض أختي الفاضلة. لماذا؟ لأنه لا يوجد لدى حكومة صنعاء أي نوايا عدائية، سواء ضد خصومنا في الداخل أو ضد خصومنا في الجوار وفي الإقليم. فنحن دعاة السلام، لكن إذا ما اضطرنا فنحن رجال حرب، وهذا ما أثبته الواقع، سواء في مواجهتنا مع أمريكا أو بريطانيا أو الكيان الصهيوني أو في مواجهتنا مع السعودية. فنحن عندما نخوض الحرب نحن نخوضها بكل قوة وبكل شجاعة، هذا فخر لنا، ولكن لا يعني هذا أننا مع استمرار الحرب. أيضا الواقع يشهد بذلك، لأنه لم يعد يوجد لدى اليمن الكثير مما يمكن أن يخسره، لكن لا زال لدى السعودية الكثير مما يمكن أن تخسره، خصوصا بعد أن طور اليمن من قدراتها الصاروخية والجوية. طيب. وها هي منشآت أرامكو تحترق في الرياض وغيرها.
3: سيد بخيتي، الآن في من هذه النقطة فصاعدا، يعني قبل قليل على رأس هذه الساعة خرج يحيى ساري يتحدث التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأيضا مراسلنا ذكرنا في ما تقولونه أيضا وصولا إلى العاصمة بالعاصمة. ما الذي سيجري في تعز بداية؟ هل ستكون هذه الجبهة الحسم بالنسبة لكم، أم سيكون هناك توسع إلى جبهات أخرى؟ ما هو الرد الأول يعني؟
2: للجميع أخت الفاضل. نعم، أؤكد للجميع، رغم تقدم قواتنا العسكرية في كل الجبهات الداخلية، إلا أننا لازلنا حاضرين للتوقيع لاتفاق فيما بيننا وبين خصومنا في الداخل لوقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم، حتى يتسنى لليمن استعادة سيادته واستقلاله. وقلنا لهم بإمكانكم الاحتفاظ بأسلحتكم، بمناطق سيطرتكم، بمواقفكم، حتى يجتمع اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين على طاولة حوار مستديرة لبناء عملية سياسية تستوعب جميع المكونات السياسية.
3: وما فرق هذه الطاولة سيد البخيتي عن الطاولة الأساس التي جمعت كل اليمنيين وانتهت بانتخاب عبد ربه منصور هادي، ومن ثم أنتم انقلبتم على كل شيء؟ ما فرق تلك الطاولة المستديرة عن ما تتحدثون عنه الآن من طاولة مستديرة؟
2: بالعكس أختي الفاضلة، هادي هو الذي قدم استقالته، وكذلك رئيس الحكومة بحاء، ونحن قد حاولنا إقناع هادي وكذلك بحاء بالعدول عن استقالتنا.
3: كأنك يعني تتنكر لمسار جماعة أنصار الله الحوثيين منذ ذلك الوقت. من انقلب على الاتفاق والإجماع اليمني؟ ألم تكن جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: من أنقلب أختي الفاضلة هم خصومنا، لأن العملية السياسية كانت قائمة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه بعد ثورة 2014 من سبتمبر، وهذا وذلك الاتفاق لم يعطي الطرف المنتصر الذي هم أنصار الله أي امتيازات، ولكن هم الذين نقضوا هذا الاتفاق. وعندما كنا نقول لهم ينبغي أن نلتزم بالاتفاق، اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ماذا كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا لن نلتزم بهذا الاتفاق. لماذا؟ قالوا لأنه وقعنا عليه بالقوة، أنتم من قرمتونا على توقيعه، رغم أن هذا الاتفاق تم التوقيع عليه تحت رعاية الأمم المتحدة. دكتور الفاضلة، ما أقوله لك هو الحقيقة، ولكن المشكلة أن الإعلام السعودي
3: على ذكر الأمم المتحدة سيد بخيتي، على ذكر الأمم المتحدة المبعوثة الأممي حمل التصعيد الحوثي في تعز مسؤولية تعريض المدنيين للخطر.
2: أختي الفاضلة، بالنسبة الآن لمجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة، هم لم يعودوا طرف وسيط أو محايد، هم أصبحوا
3: ذكرتهم قبل ثواني سيد بخيتي، يعني تستشهد برعايتهم للاتفاق، ففي أقل من ثواني
2: أتحدث عن المبعوث الأممي للأمم المتحدة جمال بن عمر، وذلك الاتفاق، اتفاق السلم والشراكة الوطنية، كان برعاية الأمم المتحدة في زمن من؟ جمال بن عمر، الذي اعتبر أن العدوان على اليمن كان خطأ كبير، وقدم استقالته وقال اليمنيين كانوا على وشك الاتفاق، لأنه تم الاتفاق في نهاية المطاف بعودة هادي إلى صنعاء في إطار مجلس رئاسي برئاسة هادي وأربعة نواب من المكونات الرئيسية في اليمن. إذن هم من انقلبوا على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
3: طيب الآن سيد بخيتي، منذ هذه اللحظة ذكرت حضرتك طاولة مستديرة ومسار تفاوضي وإمكانية الاتفاق السياسي، يعني فصله لنا كخطوات، ما الذي ينبغي أن يحصل من جانبكم لأنكم طرف ولأنكم أيضا طرف الآخر في المشكلة، ومن جانب القوات الحكومية والحكومة اليمنية ليحصل اتفاق يمني يمني، ما الذي يجب أن يحصل؟
2: طيب أختي الفاضل، ما سأقوله الآن هو يعتبر موقف رسمي لحكومة صنعاء ومن ضمنهم أنصار الله. بالنسبة للموقف من السعودية، نحن حاضرين لإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، والكرة اليوم في ملعبهم. بالنسبة لخصومنا في الداخل، نحن مستعدين للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في كل الجبهات بشكل دائم، حتى يتسنى لليمنيين الحوار على طاولة مستديرة من أجل بناء عملية سياسية تستوعب جميع الأطراف، ولكن لابد أن تقوم هذه العملية السياسية على أساس ثوابت وطنية، ثوابت قومية، ثوابت أيضا إسلامية. أول ثابت

0: للمس بسيادة واستقلال اليمن من الخارج تنقطعها، سواء كانت يد سعودية أو إيرانية أو أمريكية أو بريطانية أو أي تدخل خارجي. إحنا واضحين في هذا، ومن يعتدي على اليمن ويحاصره وتسبب في كل هذه المعاناة وتحالف العدوان الخارجي وليست إيران. ونحن نقول إذا كان لدى السعودية خصومة مع إيران فليذهبوا ويصفوا حساباتهم مع إيران. يعني قبل أيام الطائرات السعودية تقصف صنعاء وهم يقطعون الكيكة في طهران احتفالا باليوم الوطني السعودي.
1: تمام، شكرا لك من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. وأعود لأرحب بضيفنا من مأرب العميد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري بالقوات المسلحة اليمنية. تحياتي عميد يحيى، يعني كنت لم أسمع صوتك ولكن كان لديك اعتراض أن تكون مشتركا في ذات الوقت مع ضيفنا من صنعاء، ولكني سأسألك عما قاله الآن محمد البخيتي. جاهزون هم لإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، توقيع وقف إطلاق على جميع الجبهات في تهيئة لحوار يمني على طاولة مستديرة مع رفض كل أنواع الوصايات بما فيها الإيرانية. تعليقك.
2: تحية لك أستاذنا والأستاذ المشاهدين. نحن ملاحظة بسيطة، نحن الآن نواجه هذه الميليشيات الإرهابية والتنظيم الإرهابي بالميدان، ولا داعي نواجههم بالإعلام، لأن البخيتي بيننا ثأر وثأر ما سنأخذه ونحقق لشعبنا الرفاه والحرية بإذن الله. ما يقوله هذا المتورد السلالي الخبيث كذب في كذب. اليوم بعد أن انكشفت زيف هذه الجماعة الإرهابية وتنظيمها الإرهابي المدعوم من إيران، يتضح للجميع أن هذه الجماعة لا تملك مشروع، وإنما دفعت من إيران دفعا للتصعيد العسكري. كانت هناك مباوضات وكانت هناك فدنة منذ العام 2022 وحتى اليوم، لكن هذه الميليشيات من بدأت التصعيد قصفت مأرب، قصفت تعز، قصفت عدن، قصفت عدة محافظات، استهدفت النازحين، استهدفت البنى الاقتصادية للجمهورية اليمنية، استهدفت الحياة المدنية، استهدفت كل شيء. هؤلاء هذا التنظيم الإرهابي يسعى لتحقيق أجندات خارجية.
1: طيب، يعني أفهم من حضرتك بأنه أفهم من حضرتك أنه لستم مهتمون بمسار تفاوضي، لستم مهتمون بإيقاف هذه الحرب، كما يظهر على شاشتنا جزء مما قاله الإعلامي يقول نبدأ اليوم مرحلة فاصلة. لو سمحت من حد، يعني ما الذي بدأ اليوم تحديدا عميد يحيى؟ يعني أعطنا أهداف عسكرية يمكن القياس عليها، ما الذي بدأ اليوم ولم يبدأ منذ لحظة إعلان التعبئة العامة التي تمت منذ أسابيع أو أيام؟
2: التعبئة العامة انطلقت منذ أيام فقط وما زالت مستمرة والتحشيد مستمر. اليوم الآن الإعلان الرسمي من فخامة رئيس الجمهورية عن بدء العمليات العسكرية الواسعة وبدء معركة الحسم، اسمها معركة الحسم وردع العدوان. لا يمكن العودة إلا بعد تحرير اليمن كاملا، كما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية، لا يمكن العودة إلا بعد تحرير اليمن. اليوم هذا المتورد اللي كان قبلي اليوم يتباكى ويبحث عن الهدنة وعن وعن وعن وعن، وقد كانت في أيديهم لمدة أكثر من 4 سنوات ولكنهم تنصلوا من جميع الاتفاقات. هذه الجماعة الإرهابية وهذا التنظيم الإرهابي يعلم الجميع منذ 2003 وحتى اليوم لم يلتزموا بعهد واحد ولم يلتزموا باتفاقية واحدة، وكل مرة ينقضوا من ستوكهولم إلى جنيف إلى الكويت إلى كل إلى عمان، مع ذلك نقضوا كل الاتفاقيات والعهود. فهذه الجماعة لا تملك مشروع، إنما تدار من الخارج. طيب، الحرس الثوري هو من صعد، الحرس الثوري هو اليوم من نقاتله والميليشيات الشيعية في كل مكان.
1: نعم، فلذلك عميد يحيى،
2: واليوم بدأت العمليات العسكرية وبإذن الله لن نتوقف حتى نصل صنعاء وصعدها بإذن الله تعالى.
1: طيب، ساعدني أن نفهم هذه النقطة أكثر، نستغل وجودك معنا عميد يحيى. يعني إعلان مرحلة جديدة وإعلان حرب شاملة، المفارقة أن هذا الإعلان جاء على إيقاع تقدم للحوثيين في تعز، فيعني ما الذي يجعله إعلان قوة وليس إعلان رد فعل لتهديد حصل ولي

0: تقدما لخصم؟
1: سألت الكريمة ما حصل في الساحل الغربي. لم يكن معركة، سلمت المجيريات بدون أي مقاومة، تطلق فرقة واحدة فقط. اليوم تعز كانت محاصرة منذ 2015 وحتى اليوم ما زالت محاصرة حاصرة الميليشيات، وكانت لديها طريق واحدة فقط هي المنفذ إلى عدن فقط. وما الميليشيات الإرهابية ولا التنظيم الإرهابي رغم الاتفاقات المتعددة وآخرها كان السكون رفضت أن ترفع حصارها عن محافظة تعز المحاصرة منذ 2015. تعز برجالها وأبطالها مقاومون لا يمكن الاستسلام. من استسلم هي مديريات بالخيانة، وربما هناك أشياء أخرى تدخلت في قوى إقليمية وقوى يعني عالمية أخرى سهلت وصول الميليشيات بدون طلقة واحدة ولا يواجه أحد. اليوم هذه الميليشيات وهذا التنظيم الإرهابي لا يتقدم إلا بالخيانات، لا يمكن أن يتقدم بنصر عسكري أو نصر على الميدان أو حسم على الميدان. فلذلك اليوم أي تقدم لهذا التنظيم الإرهابي والمدعوم من الحرس الثوري الإيراني هي انتفاشة مؤقتة وستنتهي. اليوم بعد أن أعلن اليوم الحشم العسكري، ما بعد هذه الساعة ليس كما قبلها نائم.
0: طيب والأيام جيد عميد يحيى ما بعد هذه الساعة كما تقول ليس كما قبلها، يعني أنتم جاهزون لهذه المرحلة؟ بالتالي سيكون السؤال عن الأولويات جوابه بسيط، ما الأولوية الآن؟ تعز، استعادة السيطرة على ما تمت خسارته في الساعات الأخيرة، أم لديكم مقاربة أخرى ومحسومة؟
1: لدينا تكتيك عسكري استراتيجي آخر وستلون في الأيام القادمة.
0: طيب بالنسبة لقيادة العمليات، يعني هل التشكيلات التي تقاتل الآن يعني تحت قيادة عملياتية واحدة في كل أرجاء اليمن، بما أنه أعلنت العملية في على كامل التراب اليمني؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: بسناد جوي كما تفيد بذلك المصادر. هذه التطورات في مأرب والجوف المجاورتين تأتي تزامنا أيضا أو مرافقة للعمليات العسكرية التي أطلقها محور صعدة العسكري. هناك تحرك واسع في صافية على الشريط الحدودي باتجاه مواقع الحوثيين في صعدة كما أفاد بذلك مصادر عسكرية وكذلك وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. الأهم من هذا لكن لم يتسنى لنا التأكد من المعلومة بعد إن صحت، هناك بدء هجوم ألوية المقاومة التهامية وقوات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن ولحج بدأت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحرير باب المندب. هناك أنباء والشارع يتحدث حول هذا لكن لم يتسنى لنا بعد التأكد من هذه المعلومة، لكن بعد أن أطلق الرئيس اليمني هذا الإعلان إعلان معركة التحرير الشامل بالفعل هناك تحركات واسعة في مأرب وصعدة والجوف، لكن نحن بصدد تأكيد المعلومة التي بتأكيد الهجوم حول باب المندب الاستراتيجي. هذا التطور في المناطق الساحلية والشرقية والشمالية يأتي ترافقا أو مرافقة وتزامنا للعمليات العسكرية والمواجهات المحتدمة في مواقع متفرقة من تعز. هناك قوات حكومية توجهت باتجاه منطقة الحجرية والشمايتين لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال مواجهات الساعات الماضية، والحوثيون أيضا يدفعون بتعزيز عزيزات عسكرية نحو مدينة التربة. هذه هي التطورات العسكرية الأخيرة بعد إطلاق أو بعد إعلان الرئيس العليمي إطلاق عملية عسكرية واسعة في اليمن لاستعادة التراب الوطني وفق ما قاله الرئيس رشاد العليمي.
4: سنعود إليك لمتابعة التطورات من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المخرمي، شكرا حتى اللحظة. إذن أرحب مرة جديدة بضيفي في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والباحث السياسي اليمني، وأيضا أرحب بضيفنا من الرياض الدكتور محمد الحربي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. ونكمل السؤال، وأنور دعني أبدأ معك، هل نحن أمام حرب كما وصفها الإعلامي حاسمة شاملة، أم أنها إعادة تسمية لاستمرار المواجهات كما كانت؟
5: الحرب لا شك مستمرة، و ما جاء في إعلان الرئيس العليمي هو القول أننا بدأنا في الانتقال إلى الخطوات أو الآليات التنفيذية لتحقيق أهداف هذه الحرب كما أعلنها. ما تصوره الآن هو أن المعول عليه هي النتائج وليس التمنيات ولا الخطب الرنانة بيانات الإنشائية، سواء أجاءت من الجانب الحكومي أو من جانب جماعة الحوثيين أو من يسمون أنفسهم حكومة صنعاء ومن يتبنى سردياتهم وأحاديثهم أو يدعي أنهم حمامات سلام في حين يشنون الحرب على شعبهم إلى هوادة. الأيام القليلة القادمة ديما بعد هذا الخطاب هي المحك. خطاب العليمي يشكل تحديا له، هل هو قادر بالفعل على حشد التأييد الداخلي والخارجي إلى جانبه والبدء في خوض هذه المعركة الفاصلة التي طالما وعد اليمنيين بها، أم أن الأمر سيكون مجرد بيع أوهام للناس؟ الناس لم تعد تستطيع الآن الصبر ولا الانتظار. أؤكد لك وأنا من اليمن وأعرف ما الذي يعني يضمره كل يمني في هذه المرحلة. قبل 4 سنوات ديما زرت إحدى الجبهات في محافظة مأرب والتقيت ببعض الجنود وقالوا لي نحن في الجبال نعيش منذ سنوات بلا طعام كما يجب وبلا مياه وبلا رواتب، فممنوع علينا أن نتحرك أن نتقدم إلى الأمام، بل طلب منا أن ننسحب من بعض مواقعنا إلى الخلف، فرجاء انقل لنا رسالة. إلى نائب الرئيس في ذلك الوقت الفريق علي محسن الأحمر، إن لم يأذنوا لنا بالتقدم نحو صنعاء فسنتمرد عليهم. هذا الكلام قيل قبل 4 سنوات. فكيف تتخيلي بعد معاناة متراكمة عند اليمنيين وخصوصا في قوات
4: طيب
5: الجوف؟
4: هنا تتحدث عن الوضع داخليا، والسؤال الذي طرحته أنور إن كان الإعلامي سيستطيع التحشيد خارجا وداخلا، سأعود إليك لنفصل عن الداخل اليمني. دكتور محمد الحربي، يعني الإعلامي أعلنها حربا شاملة، هل كان ليقوم بذلك من دون تنسيق مع السعودية ودعم سعودي لما قد سيأتي لاحقا؟
1: مساء الخير ديما، تحية لك ولضيفك الكريم من الاستديو. شوف الآن هذا الإعلان هو إعلان الحرب رسميا ولأول مرة، كانت عمليات قتالية والآن انتقلت تحت غطاء سياسي أممي دولي إقليمي ودول الجوار. أكيد الدعم من قبل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يعني مستمر على مدار الساعة، ولكن إنه تقدير الموقف مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس الرئاسة أعلن هذا القرار. ماذا يعني هذا القرار يا أستاذة ديمة؟ يعني إنه وصلته تقارير عسكرية بأن الضربات الجوية الجراحية على 8 جبهات هي مهدت الأرض ومسرح العمليات لدخول قوات المشاة وقوات المشاة وأيضا المارينز من ناحية البحار والقوات الاستطلاع كاملة، جاهزية كاملة. أكيد أنه كانت الضربات في
4: ولكن أعذرني دكتور محمد، يعني توقيت الإعلان لا يدعم أن الأمور على الأرض يعني هي التي فرضت من ناحية الجاهزية، بل الأمور على الأرض هي التي فرضت هذا الإعلان نظرا لهجوم وتقدم حصله الحوثيون في تعز اليوم.
1: لا لا، على فكرة موضوع تعز ممكن ضيف الكريم يشرح لك عن موضوع تعز. تعز ترى 55 أو 50 قرية فقط أتوها من الأطراف وليس من العمق، وهذا مستمر، ولكن عمليات كر وفر لأنهم يزجون بأنساق بشرية وحشود، نسق أول نسق ثاني، لا يعنيهم الموت إطلاقا إنما الحشود ثم الحشود، ولكن جميع طرق المواصلات طرق الإمداد مقطع لدى الحوثي. الآن معركة الجبال، أكيد أنه لم يعلن الرئيس العليمي عن بدء العمليات القتالية لتحرير كافة الأراضي إلا هو تحت تقدير موقف شديد من العسكريين.
4: طب وهنا السؤال
1: جدا جدا،
4: سأعود إلى سؤالي الأول يا دكتور محمد، هل هو قرار يمني أم قرار سعودي؟ لأنه أيضا منذ يعني التقرير لوكالة رويترز فيه أكثر من 6 مسؤولين إقليميين وغربيين منهم خليجيون ومنهم يمنيون يقولون بأن السعودية حسمت أمرها تخطط لشن هجوم على الحوثيين في اليمن. السؤال إن كان سيكون هجوم محدود أم هجوم شامل؟ فهل القرار الإعلامي قرار يمني خالص مبني على معطيات الأرض أم أن يعني فيه نفس سعودي واضح؟
1: من 2020 والجيش اليمني لأول مرة يستخدم الطيران F-5 اليمني 40 من الطائرات، ولديهم الآن مئات الطائرات بلا طيار رأس الحربة في الحروب اللاتماثلية اللاتناظرية مدربين عليها تدريب كامل. مسرح العمليات مفتوح ومكشوف ومتصل بغرفة العمليات المركزية. أكيد إن تطلب الجيش اليمني النظامي السيادي دعما من قوات التحالف للدعم الشرعية لن تتوانى المملكة العربية السعودية بصفة أنه اليمن عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية. الحدود 1750 كيلومتر سواء كانت برية مع البحرية، أمور يعني وصلت الآن. ولكن أحب أن يعني أؤكد لك وبلا عاطفة وبتحليل عسكري كامل، الرئيس لم يعلن أبداً عملية العمليات العسكرية هي إعلان حرب. إعلان الحرب هذا تحت مثل ما ذكرتك الأغطية، إلا التقارير ويبدو لي وهذه وجهة نظري إنه القوات البرية اليمنية جاهزة للخوض في المعركة. طيب. لأنه حتى يعني خلاص يعني تكتيكات الحوثي حشود ثم حشود ثم رميهم في مصيدة الموت.
4: وكما أحلتني لضيفنا في الاستوديو سأعود إليه لأنه كان قد طرح فكرة أيضا في اتساق مع ما تذكره وتكون مكملة. كنت أنور تسأل إن كان لدى الإعلامي القدرة على حشد القوى الداخلية والقوى المناهضة للحوثيين، وأيضا أريد منك يعني تعليق على ما ذكره دكتور محمد الحربي من الرياض بأنه إعلان العملية جاء بناء على قراءة معطيات على الأرض ويعني طرق مفتوحة أمام دخول القوات البرية الآن.
5: بالنسبة للداخل اليمني أنا أعتقد أنه الرئيس العريمي وزملائه في مجلس القيادة الرئاسي لا يحتاجون إلى مزيد من التأكيد على أن غالبية الشعب اليمني تقف من خلفهم وتضع يدها بأيديهم من أجل المضي قدما في مواجهة الحوثيين وإنهاء تمردهم على الدولة والمجتمع في اليمن واستعادة الدولة اليمنية الوطنية. هذا أمر محسوم، ولكن السؤال هو هل الرئيس العليمي قام بهذا الإعلان بناء على معطيات عملية وواقعية أعني بها أنه بالتنسيق مثلا مع الحلفاء في الخارج وعلى رأسهم؟
4: ما المؤشرات التي نعتمدها لنعرف بأنه ما تم الإعلان عنه هو مدروس ومدعوم أكثر منه ردة فعل على ما حصل؟
1: بس بتدخل لساعتي.
5: لا أبداً أبداً.
1: بتدخل بتدخل.
4: طيب.
1: بتدخل.
4: طيب. أعطيني دقيقة دكتور محمد وسأعود إليك لتتدخل على راحتك.
1: أبذكر ما قاله بس ما قاله الأستاذ أنور قبل أيام بتحشيد عمال النظافة. اليوم تأكد لنا أنهم يحشدون عمال النظافة والعمال والطبيعيين بدون تدريب أو تأهيل، فقط حشود البشرية. هذا للحوار اللي كان بيني وبين الأستاذ أنور قبل أيام. تفضل.
5: نعم. أقول لك من ناحية التوقيت، هو طبعا الرئيس العليمي كان أعلن عن التعبئة العامة والنفير الوطني قبل أسابيع تقريبا، ولكن توقيت هذا الخطاب هو جاء للتأكيد على مسألة الانتقال إلى الخطوات التنفيذية وإلى اعتماد آليات محددة لتنفيذ خطة الجيش في مواجهة الحوثيين. هذا بالتأكيد الأمر المهم في تقديري، أنه هذا الخطاب جاء للتأكيد على أن هناك تفاهم يمنيا سعودياً
4: سعودي
5: وغربياً خصوصاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
1: 80 دولة.
5: كل التقارير والأخبار التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية تتحدث عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذت الأمر على محمل الجد. هناك خطر يزداد يعني كل يوم في جنوب البحر الأحمر، ولا بد من التحرك قبل فوات الأمان. ما يمكن معالجته اليوم قد تصعب معالجته في الغد. المملكة العربية السعودية من جانبها لا أظن أنها يمكنها بعد الآن أن تتردد أبدا في دعم الحكومة أو الجيش اليمني في التصدي للحوثيين. نحن لا نعرف كل شيء، لكن بالتأكيد أنه التحرك الواسع والحاسم الذي يقوم به الجيش اليمني ما كان له أن يتم دون دعم وتأييد بل وحتى وتنسيق على الأرض وفي الجو مع الجيش السعودي
4: المملكة العربية السعودية. أنوه مشاهدينا وضيوفنا إلى هذه الصور التي سنعرضها الآن على شاشتنا، نشرتها جماعة أنصار الله الحوثيين من تعز هذه الصور، وتقول جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها لقطات للحظة دخول منزل رئيس البرلمان في تعز. كنا نقلنا هذا الخبر الأخبار مشاهدينا عن استهداف لمنزل رئيس البرلمان في تعز، وأيضا كان هناك حديث عن استهداف منزل رشاد العليمي بحد ذاته. الآن جماعة أنصار الله الحوثيين تنشر هذه الصور من داخل منزل رئيس البرلمان. قبل أن أعود إلى الرياض مع الدكتور محمد، تعليق سريع أنور على هذه الصور التي تنشر الآن، هل لها أثر يعني أكثر من معنوي؟
5: طبعا ديما تعرفي أنه كل حرب ترافقها، أقصد كل حرب عسكرية ترافقها طبعا حرب إعلام ودعاية. لا نعلم إن كانت هذه الصور هي من منزل العليمي وفي وأين، هل هي في مدينة تعز مركز المحافظة أم في منطقته في وادي البركاني مثلا؟
4: ليس منزل العليمي، هو منزل رئيس البرلمان،
5: هو رئيس سلطان البركاني، هو رئيس البرلمان سلطان العليمي، سلطان البركاني، سلطان البركاني. الصور التي تتعمد جماعة الحوثيين نشرها هي مدروسة، والمقصود منها هي الروح المعنوية لدى الطرف الآخر. لكن دعيني أقول لك ديما أنه لا يمكن لأحد بعد كل هذه السنوات من الإدعاءات والمزاعم والأكاذيب أن يصدق كل ما يسمعه أو حتى يراه. قطع طريق مثلا أيا كانت أهميتها لا يمكن أن يستمر طويلا، ولا يمكن أن يعول عليه في السياق العام للمعركة الكبيرة والشاملة. يمكن 10 أمفار أو 5 أمفار لديهم سيطرة نارية من منطقة معينة،
4: وهذا ما تبعناه خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات كرفر وفر وعدم القدرة على إحكام السيطرة على منطقة ما أو جزئية ما بشكل مستمر. دكتور محمد، يعني كما ذكر ضيفي أنور العنسي وكما يرى وحضرتك ذكرت ذلك، أن السعودية واليمن في سياق واحد. الآن قبل قليل تحدث يحيى سريع وأيضا محمد البخيتي بأنه التصعيد سيقابله تصعيد، ووصولا إلى الحديث العاصمة بالعاصمة في إشارة إلى السعودية، والحديث الحوثي يقول ليس لدينا ما نخسره، نحن لسنا المدن التي تضج وتضخ بالبترول وإلى ما ذلك. أضف إلى ذلك العمليات التي نفذت على أرامكو. أمام كل هذا كيف ترى السعودية متجهة، بأي اتجاه؟ الداعم فقط للقوات اليمنية الحكومية بإمداد بالمعدات، أسناد استخباراتي، أم أنه سيكون هناك شكل آخر وربما دخول مباشر؟
1: شوفي عملية، أنا من سكان الرياض ومن سطح بيتي بالمنظار أشاهد أرامكو في الرياض، لم تضرب لم تقصف، وذكر ونفى المتحدث الرسمي البارحة ضربنا خريص، ضربنا أرامكو، ضربنا ينبع. حقيقة كل صواريخهم تسقط وطائراتهم على مدار الساعة، ولكن هذا دليل ضعف. بالنسبة لتصوير المنزل للبرلمان، أظن أنه في أطراف تعز ليس حرب نفسية ولا هو دليل قوة. بإمكان أي شخص أن يعطيك لقطة بالذكاء الاصطناعي ودخول جنود وفبركة، وحتى لو دخلوا ما هو الإنجاز؟ يعني ما هو الإنجاز؟ بيت غير محصن بدون حراسة، يعني ما هو الإنجاز؟ ما هو الإنجاز؟ ولكن فعلا هذا دليل على أنه ألمهم وسقوطهم بالتوالي والتوازي. أما عمليات لا يعلى الرياض وأنهم لا يشعرون، لا والله لا يشعرون بأي، حتى بالمضادات.
0: راديو الحرية جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين، الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
6: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
7: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. العمليات العسكرية جاء بعد منح الحكومة اليمنية السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص.
3: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
2: قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة هاجمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص، وأشار سريع إلى أن الهجوم جاء ردا على 50 غارة جوية وصاروخية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال الساعات 12 الماضية على حد قوله.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
2: الآن معي من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، نقف معك على أبرز ما جاء في هذه الكلمة ليحيى سريع وآخر التطورات الميدانية بحسب الجماعة أنصار الله الحوثيين.
5: نعم، وعد أحداث متسارعة وبوتيرة عالية تشهدها اليوم اليمن، خاصة مع أنباء تتحدث عن تقدمات لقوات حكومة صنعاء في الطريق الرابط بين تعز والتربة، وأيضا هناك أنباء تتحدث عن مواجهات تدور في مناطق متفرقة ومحاور قتال متفرقة على جبهة تعز الأشد. صنعاء تتحدث عن بيان عسكري من خلال المتحدث العسكري يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، قال بأنها نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في الرياض العاصمة السعودية وأيضا في منطقة خريص، وقال بأن العملية نفذت بمجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان نجاحهما وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وقال بأن هذه العمليتان أو هاتان العمليتان ربما تضاف إلى عملية ثالثة نفذت مساء الأمس لتكون ثالث عملية ربما يتم تنفيذها داخل العمق والأراضي السعودية خلال 24 ساعة، وهي تأتي في معادلة الرد على ما وصف من قبل حكومة صنعاء بالعدوان السعودي على اليمن الذي استهدف عددا وطاول عددا من المنشآت والمرافق المدنية وال أعيان المدنية في محافظة صنعاء وعدد من المحافظات صعدة ومأرب وتعز وحجة وعمران وغيرها من المحافظات، وتم إحصاؤها بخمسين غارة فقط جوية هذا اليوم تركزت على صعدة وصنعاء وغيرها من المحافظات، ليصل إجمالي تلك الغارات الجوية كما قال البيان العسكري لقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء إلى 1400 ويزيد من تلك الغارات حتى مساء أو حتى هذا اليوم. طبعا بيان صنعاء أكد بأن صنعاء مستمرة في تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأيضا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تدفع بها السعودية في إشارة من إلى القوات التابعة لحكومة عدن. نعم معد.
2: شكرا لك صدام حسن من الحديدة، والآن أنتقل إلى عدن ومعي من هناك مراسل التلفزيون العربي عمر المغرمي. آخر التطورات عمر بعد إعلان العليمي بدء عملية عسكرية كبيرة.
6: نعم وعد، أولى نتائج هذا الإعلان وثماره يترجم على الأرض، هناك تحركات واسعة للقوات الحكومية في مأرب، نفذت القوات الحكومية هناك هجوما واسعا حولها ضد مواقع الحوثيين في عدد من الجبهات والمواقع المتفرقة في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن بإسناد جوي، وتحديدا نحو منطقة صرواح على القريبة من خولان صنعاء، وكذلك باتجاه البلق الشرقي نحو منطقة الجوبة الخاضعة لمنطقة الحوثيين، وبعد منطقة الجوبة هذه منطقة قانية الحدودية مع محافظة البيضاء وسط اليمن. هذه التطورات في مأرب تأتي تزامنا مع العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية مدعومة بالقبائل بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. هناك عملية عسكرية أطلقتها القوات الحكومية باتجاه في جبهة الشهلاء الصحراوية شرقي المدينة، وكذلك في مواقع محيطة بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف. قالت المصادر إن هذه العملية تأتي وسط قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية، وكذلك تعزيزات وتحشيدات للطرفين في مواقع متفرقة من محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة معقل زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، وكذلك هي محاذية لمحافظة عمران المجاول القريبة من العاصمة صنعاء. وهذه التطورات أيضا في الجوف تأتي مرافقة للعملية العسكرية التي أطلقها محور صعدة باتجاه مواقع الحوثيين في مدينة صعدة. القوات الأول المصادر العسكرية تؤكد أن عملية عسكرية أطلقت في ذلك المحور محور صعدة بإسناد جوي، وهذه العملية موقعها الجغرافي في الشريط الحدودي. القوى الحوثيون يدفعون بتعزيزات حوثية كبيرة في ذلك الاتجاه، وهذه التطورات أيضا تأتي مرافقة للتطورات العسكرية بالمجمل بمحافظة تعز التي تشهد مواجهات محتدمة في محيط المدينة، وتحديدا في الجبهة الغربية بجبهة الكدحة، وكذلك في جبهة الأقروض، حيث أكدت مصادر حكومية هناك مقتل المشرف الحوثي لجبهة الأقروض عبد السلام غالب. وكذلك تتحدث مصادر في القوات الحكومية أن هناك عددا من أسرى الحوثيين وقعوا في قبضة القوات الحكومية في هذه الجبهة. وهذه التطورات أيضا تأتي إضافة إلى العملية إلى المواجهات المحتدمة في الجبهة الغربية في جبهة حذران والصياحي، وعند جبل هان الاستراتيجي المسيطر على محور الضباب الشريان الحيوي لمدينة تعز، وكذلك في الجبهة الشرقية وجبل جرة والزنوج والدفاع الجوي. كل هذه مواقع مشتعلة وعد بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى تطورات العسكرية في منطقة الحجرية بمديرية الشمايتين. وكان الحوثيون هناك قد أسقطوا عددا من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وفجروا منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، ومنزل سلطان البركاني في منطقته يقترب أو قريب من منزل الرئيس اليمني رشاد العليمي. هذه التطورات في هذه المناطق على الريف الجنوب الغربي تأتي أيضا تزامنا مع العملية مع التدفق العسكري للقوات الحكومية في مدينة التربة التي يقترب الحوثيون منها، وهناك تعزيزات عسكرية وصلت إلى تلك إلى مدينة التربة العاصمة والمركز الإداري والأمني لمديرية الشمايتين. هذه هي التطورات العسكرية بالمجمل بعد إعلان الرئيس اليمني لإطلاق معركة عسكرية واسعة وتحرير البلاد من قبضة الحوثيين وفق ما جاء في البيان الرئاسي وعد.
2: طيب نعود إليك لمتابعة أي جديد، شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. الآن نتابع عبر الخريطة التفاعلية كل هذه التطورات الميدانية مع براء المحمد.
1: تشتعل مساحة واسعة من الخريطة اليمنية اليوم، خاصة مع إعلان رئيس مجلس القيادة رشيد العليمي بدء عملية عسكرية على كامل تراب البلاد. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن عن قرابة 50 غارة وصاروخا استهدفت بشكل أساسي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عدة مثل الجوف وصعدة وعمران وحجة وكذلك تعز، بالإضافة إلى مأرب التي تشهد اشتباكات فيها اليوم. صعدة اتهمت فيها وسائل إعلام تابعة للجماعة السلطات السعودية باستهداف مديريات فيها بالصواريخ. ميدانيا تشهد الخارطة تطورات عدة، نبدأ من الجوف إذا ما اقتربنا فيها فنشير إلى تحركات. فمنذ أسابيع مساعي القوات الحكومية تتمثل بالتوغل فيها من أجل الوصول إلى مدينة الحزم مركز المحافظة. نتحدث عن محاولات للتقدم من عدة أماكن نحو معسكر اللبنات في مناطق الخب والشعف وكذلك اليتمة، بينما تقول جماعة أنصار الله إنها تستهدف هذه الأرتال المتقدمة والتعزيزات وتدفع بها نحو الخلف وتتصدى بها تتصدى لها بشكل أساسي بشكل يحد من هذه التقدمات. إذا ما نزلنا في الخارطة جنوبا نحو تعز فهنا تشتد المعارك في عدة محاور، وخاصة نبدأ من الطوق الجبلي المحيط بمدينة تعز، يحاول أنصار الله الحوثيون استهدافه من اتجاهين أساسيين، من الشمال الغربي حيث جبل هان ومن الجبهة الشرقية. أما في الجنوب الغربي فتتواصل المعارك في منطقة جبل حبشي وما فيها من قمم، جماعة أنصار الله يحاولون التقدم فيها لتحقيق تغطية نارية، وقوات الحكومة تحاول تثبيت تمركزاتها فيها وحسم هذه الجبهة لأنها ترى فيها جبهة متقدمة للدفاع عن المدينة. في الجنوب الشرقي من تعز تتواصل المعارك في منطقة جبل سامع كما أفاد مراسلنا قبل قليل، نتحدث عن اشتباكات عنيفة فيها حيث يسعى مقاتلو الجماعة للتقدم نحو الأقروض ومنها إلى المصراخ لإعطاب طريق تعز عدن، حيث تقع منطقة المصراخ على مقربة منه بشكل أوسع. تسعى الجماعة للسيطرة على جبل سامع بالكامل من أجل تأمين تغطية نارية لتحركاتها في الشميتين وتأمين تواجداتها في المنطقة الشرقية. أبعد من ذلك تشهد جبهة حيفان هنا حيث نشير على الخارطة على استهدافات من قبل جماعة أنصار الله نحو منطقة طور الباحة، حيث مفصل آخر أيضا من مفاصل طريق تعز عدن في جبل كهبوب هنا حيث نشير على الخارطة إلى المحور القريب من الساحل والقريب من باب المندب. تتواصل المعارك والضربات المتبادلة من أجل التقدم فيه، لكن الواقع على حاله لا يزال دون تحقيق سيطرة مطلقة على الجبل من قبل الطرفين. نقطة أخرى وتتمثل في أحد أهم التطورات وأخطرها اليوم تحديدا هنا في مديرية الشميتين عند هذا المحور الذي يقطع منه طريق تعز عدن، هنا حققت جماعة أنصار الله تقدما واختراقا مهما على جبهتين. نقترب بالخارطة لنوضح ذلك. حاولت الجماعة أولا القتال في جردد واختراق هذا الجبل الشاهق لكنها فشلت، من ثم حاولت في جبل راسن لكنها أيضا لم تنجح بسبب تصديات القوات الحكومية، لكن اليوم قاموا باختراقين من خلال الأودية والطرق الالتفافية. الأول نحو منطقة الصافية، هذه المنطقة التي تقع إلى الشمال من مناطق دبع الداخل ودبع الخارج، والثاني بشكل التفافي من هذه المنطقة من أجل الوصول إلى منطقة بني شيبة الشرق. الحكومة تقول إنها تتصدى لهم وتدفعهم إلى الخلف، لكن وسائل إعلام تابعة للجماعة تؤكد هذا التقدم في ظل هذا التضارب. أين تكمن الخطورة في هذين الاختراقين؟ تكمن في أن الصافية هذه المنطقة تقع مباشرة عند أحد أهم مفاصل طريق تعز عدن، وبني شيبة هي الأخرى. هذه المنطقة تبعد مسافة نحو 10 كيلومترات عن التربة، حيث إحدى النقاط الرئيسية الأخرى أيضا من هذا الطريق، لتصبح الجماعة على قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على هذا الطريق الاستراتيجي أو إعطاب هذا الطريق الذي يعتبر اليوم أحد آخر المتنفسات لمدينة تعز. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك وعد.
2: شكرا لك براء. والآن معي في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والباحث السياسي اليمني، أهلا بك معنا من جديد. أستاذ أنور، يعني كما تابعنا في الخريطة التفاعلية جبهات عدة في اليمن مشتعلة، وبالتالي هل إعلان العليمي اليوم عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية هو يعني أمر واقعي أم إعلان طموح ربما؟
7: كلاهما. لا شك هناك إرادة وهناك رغبة في مواجهة جماعة الحوثيين، ولكن أيضا في الواقع أيضا في عمل يجري في هذه في إطار هذه المواجهة. لدي تعليق بسيط على ما يحدث في تعز. كما تعلمين وعد اليمن بلد كبير ومتنوع بين السهول والجبال والهضاب والسواحل، فالمعارك تدور تقريبا في كل أطرافه في الشرق وفي الغرب وفي الشمال. إذا تحدثنا عن تعز تحديدا فهي محافظة واسعة من ناحية المساحة ومعقدة من ناحية الطبوغرافيا. إذا ألقينا نظرة على خريطة المحافظة فسنجد أنها أشبه بموسوعة من القرى الصغيرة وبعض البلدات. القرى الريفية تتناثر مثل حبات اللؤلؤ على سجاد أخضر كما يقال، فلا يمكن القول أنه أن هناك خطورة من سقوط هذه القرية أو هذا التل أو هذه الأكمة وأنها ستغير من مجرى الصراع الراهن في اليمن. كل شيء متوقع، الحوثيون يتقدمون هنا ويتراجعون هناك، نفس الشيء يحدث بالنسبة للحكومة. نحن في إطار حرب، لا أقول أنها حرب نظامية، أن هناك جيش في مواجهة جيش آخر، حرب عصابات. حتى الآن في تعز هي حرب عصابات، رغم أن الطرف المتدخل فيها هو الجيش اليمني النظامي الاحترافي، لكن في تعز تحديدا هو يقاتل حتى الآن بأسلوب حرب العصابات، كر وفر، ظهور واختفاء، يضرب هناك ويختبئ هناك، كذلك يفعل الحوثيون. فمن الصعب.
0: راديو الحرية
8: 97.7
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: على مدى عقود طويلة من الزمن بأنها الأكثر تعليما ونسبة المثقفين فيها عالية والسلاح فيها يكاد يكون نادرا بأيدي السكان بخلاف المناطق القبلية أو الجبلية في شمال اليمن. الطبيعة السيكولوجية حتى السكان تعز تختلف تماما عن طبيعة القبائل ومسلحيها القادمين من محافظة الشمال، لكن يمكنني أن أقول أن هناك نوع من العداء التاريخي بين سكان تعز وبين من يعرفون بالأئمة الذين حكموا تعز لعقود طويلة من الزمن وربما لقرون، وكانوا يعتبرونها أرض خراج أي جبايات وزكاة وليست كجزء من الوطن. فكرة الإمامة خلال القرون الماضية وحتى اليوم هي قائمة على أساس التعامل مع المناطق اليمنية على اختلافها بأنها محاصيل وموارد وليس على أساس أنها جزء من السيادة الوطنية. وسأذكر لك مثلين فقط. الإمام يحيى الإمام قبل الأخير قبل قيام ثورة سبتمبر في 62 والذي أغتيل في عام 1948 خلال ثورة دستورية فشلت، تخلى عن كثير من أراضي التي كان يحكمها للإنجليز في جنوب البلاد على أساس أن هذه الأراضي لا تعطي خراجا، يعني لا تأتي بموارد. الحوثيون الآن وهم يصفون بأنهم أئمة جدد كان أول ما قاموا به في الساحل الغربي أنهم فتحوا مكاتب للجبايات، للجباية من أناس نزحوا وهربوا ولم يعودوا يجدوا ما يأكلونه كوجبة واحدة في يومهم. فكرة الإمامة قائمة على أساس الزكاة والواجبات والضرائب والجمارك ولا يلزمها في مقابل هذا تقديم أي خدمة على الإطلاق.
5: تبقى معنا أستاذ أنور نتابع هذا النقاش بخصوص التطورات في اليمن. الآن نذهب لتحديث ميداني مع الصحفي أيمن قائد ينضم إلينا مباشرة من تعز. إذن أيمن نقف معك على آخر التطورات الميدانية.
6: نعم، الحقيقة هناك مواجهات واشتباكات مسلحة متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى ومنذ فجر هذا اليوم في عدد من محاور الجبهات وعدد من محاور القتال في محافظة تعز. تحدث عن اشتعال مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين في جنوب أو الريف الجنوبية الشرقي لمحافظة تعز تحديدا في مديرية أو مناطق وبعض قرى مناطق يعني مديرية صدر الموادم. تحدث عن اشتباكات ومواجهات الحروب، نتحدث أيضا عن مواجهات مسلحة في مديرية سامع، وهنالك معلومات وأنباء واردة من المصادر المدنية تفيد بأن القوات الحكومية المسنودة ب يعني أفراد من أبناء المنطقة تمكنوا من حصار عربتين عسكريتين تابعتين للحوثيين ولاحقا ربما تم الاستيلاء عليها من قبل القيادات أو القوات الحكومية. هناك أيضا في الريف الغربي للمحافظة تحديدا في جبل الحبشي القوات الحكومية تقول بأنها تمكنت من تحرير وسيطرة على عزلة البريها في مديرية جبل الحبشي في الريف الغربي للمحافظة، وهي عزلة استراتيجية وهامة جدا لامتلاكها عدد من التلال الحاكمة والمرتفعات الهامة التي يمكن يعني من خلال السيطرة عليها السيطرة ناريا على مناطق أخرى تكون تحت سيطرة الحوثيين. مواجهات أيضا في الخط الرابط بين مدينتي تعز ومدينة التربة، هذا الشريان الرئيسي الوحيد الذي يربط مدينة تعز وملايين السكان فيها بمدينة والعاصمة المؤقتة عدن عبر المرور بنحج المقدر طوله 70 كيلو مترا. الناطق أو نائب رقم التوجيه المعنوي بمحور تعز للقوات الحكومية عبد الباسط البحر يقول بأن ما حدث خلال هذا الاشتباكات التي جرت من هذا الخط لم تكن ضرر للحوثيين على هذا الطريق، وهو نفى هذه المعلومات وقال بأن ما جرى هو عملية اشتباكات محدودة لعدد محدود من العناصر الحوثية التي تسللت إلى بعض المواقع والنقاط في منطقة تحديد الصافية أو في محيط منطقة الصافية، وأكد بأن القوات الحكومية تسيطر وتفرض سيطرتها أيضا على الخط ناريا أو عبر سيطرتها أو تمركزها في مختلف التلال والجبال أيضا المطلة على المنطقة وعلى امتداد الطريق من مختلف الجهات شرقا غربا شمالا وجنوبا. إذن مواجهات محددة في مختلف الجبهات وفي عدة محاور في جبل هان اليوم. يعني كانت المواجهات خلال الليلة الماضية يعني من أشد المواجهات التي شهدتها الجبهة، يعني أول جبل جبل هان في جبهة الضباب الغربية المحافظة، كانت المواجهات من أشد المواجهات التي شهدها هذا الجبل منذ سنوات. الساعات القليلة الماضية يعني يبدو الحال في الجبل أو تبدو الاشتباكات أقل وتيرة وسط حديث من قبل القوات الحكومية وأيضا قيادات ميدانية في القوات الحكومية بمحور تعز تتحدث عن مصر عن مقتل قيادات ميدانية من الحوثيين وإضافة إلى يعني مقتل وإصابة أكثر من 100 فرد هاجم هذا الجبل رغم محدودية نطاقه أو مساحته الجغرافية. وبالتالي يعني تشتد المعارك يعني جبهات محاور تخفي محاور أخرى، إلا يعني رغم كل ذلك تبقى محافظة تعز جبهات محافظة تعز مدينة وريفة هي الأكثر اشتعالا بين مختلف جبهات المحافظات على امتداد البلاد.
5: أشكرك حتى الساعة من تعز الصحفي أيمن قائد. وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أنور العنسي. يعني الروايات متضاربة من الفريقين بشأن التقدم، وكنت تصف يعني المشهد الميداني بعمليات كر وفر وسط طبيعة معقدة، ولكن يعني هل ترى أن وضع القوات الحكومية اليوم من حيث القيادة والتنسيق

0: الشعبية ورجال القبائل في كل المحافظات تقريبا الذين يتعاونون ويعملون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش وكذلك التشكيلات العسكرية الأخرى. هذا بكل تأكيد واضح، وما يؤكده أيضا هي قدرة الطيران الحربي والطيران المسير الموالي للحكومة في الوصول إلى العاصمة صنعاء وكذلك إلى معقل الحوثيين في محافظة صعدة وخصوصا في مديرية مران التي هي المكان الذي انطلقت منه جماعة الحوثيين قبل عقدين أو أكثر من الزمن. الذي يستطيع أن يصل إلى صعدة وإلى صنعاء لا شك أنه يؤكد على أنه وضعه أفضل مما كان عليه، وأن هناك فارق واضح وحقيقي في أدائه اليوم. أقول أنه أكثر من ذلك أن هناك إرادة شعبية تريد فعلا الدفع بالجيش وإسناده ومؤازرته من أجل الانتهاء من هذا الفصل الطويل من الجحيم الذي عاشه.
1: لابد لهذه الإرادة الشعبية أن تكون انعكست في الاستجابة للتعبئة العامة التي أعلن عنها رشاد العليمي منذ مدة. فإلى أي مدى يعني لديك أرقام ومعطيات حول مستوى الاستجابة؟
0: تعلمين كان في هناك ما يسمى عند القبائل والبدو في محافظتي مأرب والجوف تحديدا ما يسمى مطارح، أي تجمعات قبلية حاشدة كلها تقف إلى جانب الجيش وقواته المسلحة والدولة اليمنية، وتشكل أو يشكل وجودها واستمرارها لفترات طويلة في الصحراء إحراجا للحكومة وللجيش، ومحاولة لدفعهما إلى اتخاذ قرار بالمواجهة الشاملة مع الحوثيين. هذا القرار اليوم بإعلان الرئيس العليمي عن البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الدعوة إلى النفير الوطني وإلى التعبئة العامة، لا شك أنها ستسعد رجال القبائل وتفتح شهيتهم للانضمام إلى هذه العمليات لمؤازرة الجيش والقوى العسكرية المتحالفة معه. صحيح أن الحوثيين يركزون اليوم على تعز ويختطفون الأنظار ليس في اليمن ولكن أيضا حتى في المنطقة والإقليم. تتركز عيون الجميع الآن على ما يجري في محافظة تعز، لكن هناك في الواقع جبهات كثيرة يخسر فيها الحوثيون الكثير من مقاتليهم وعناصرهم بشكل يعرفه الحوثيون ولا يمكنهم إنكاره على الإطلاق، سواء ما يتعرضون له جنوب مأرب أو في الجوف. ولكن مثل ما ذكرت لك الاهتمام الآن منصب على تعز. لماذا؟
1: على تعز،
0: لأن تعز هي على مقربة من باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وهذه المنطقة تهم الإقليم وتهم العالم إلى حد كبير. الأمريكيون مثلا لا يبدون كثير اهتمام أو اكتراث بما يحدث في بقية الجبهات، ويعتبرون أن ما يجري هو جزء من صراع يمني. أما ما يحدث الآن على الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، فلا أعتقد أن الأمريكيون سيصمون آذانهم عن الدعوات التي تناشدهم بضرورة التعاون والتدخل، وأظن أنهم قاب قوسين أدنى من الاستجابة لمثل هذه الدعوات والمطالب. ذلك أن ضمان أمن سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي الحيوي ليس مصلحة يمنية أو سعودية أو حتى إقليمية، بل هو مصلحة
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: محاولة لنفخ الروح في جسد ميت ويعكس حجم المأزق الذي وصلت إليه القوات السعودية، يعني الدولة السعودية.
6: بما أنك تتحدث عن التمثيل أستاذ أحمد، برأيك يعني ما هو موقف الشعب اليمني من جماعة أنصار الله الحوثيين؟
5: السواد الأعظم من الشعب اليمني هو مع أنصار الله طبعا، وإلا لما استطاعوا أن يصمدوا. الطرف الآخر هو من يمتلك يعني مجموعة قليلة، احتاجت إلى تحالف من 17 دولة وجنجويد وبلاك ووتر وأمريكان وسعوديين وإلى ذلك، ومع ذلك انهزموا. واليوم بات المشغل الرئيسي لهم اللي هو السعودية يضرب في عقر داره ولا يستطيع أن يغني عنهم شيئا. الساحل 5500 كيلومتر تحررت في أسبوع زمان في هزيمة عسكرية يعني غير مسبوقة في تاريخ الهزائم. القوات التي شكلتها السعودية خلال 12 عاما إلى قبل 3 شهور وهي تتقاتل فيما بينها وتتشاتم في تويتر وفي الفيسبوك ولا يوجد بينهم أي تنسيق، كما ذكر الأستاذ أنور العنسي قال أن هناك تنسيق كبير بينهم. بالعكس، هم لا الهزيمة لأنه لا يوجد بينهم تنسيق. لا الإصلاحي يطيق العفاشي، ولا العفاشي يطيق الانتقالي، ولا الانتقالي يطيق الاثنين، وكلاهما لا يطيق بعضهما، والسلفي لا يطيق الإصلاحي، وبالتالي تنهار هذه القرى وهذه الـ يعني تتحرر عفوا تتحرر لأنها ترى نموذجا فاشلا. العملة عندهم منهارة تضعف عما في صنعاء، لا يوجد أمن، لا يوجد رأس، لا يوجد يعني قائد موجود في دولة أخرى. المسألة بكلها لا يوجد شيء مشرف يستطيع أي فرد طبيعي من أفراد الشعب أن يلبي نداء التعبئة العامة ويضحي بروحه. المسألة هي عبارة عن أموال، حتى بينهم في الأموال من في تعز يستلم بالريال اليمني، من في مأرب يستلم بالعملة بالريال السعودي، من أحضرته السعودية مؤخرا قوات الطوارئ دربوا في السعودية بعقيدة سلفية جاية لتقاتل الروافض والمجوس. يعني المسألة عندها عبارة عن عقيدة دينية، تسليحهم أعلى ورواتبهم أعلى. اعطيني في الخلطة هذه كلها ما يدعو المواطن البسيط إلى أن يلبي هذه الدعوة.
6: أما ولكن أعطيك رغم كل ما تفضلت به وكل ما ذكرته، كانت هناك وما تزال هناك دعوات شعبية تطالب القوات الحكومية يعني محاولات حسم ميدانية وإنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر. هنا
5: وين موجودة هذه الدعوات؟
6: نحن نتابعها يعني من خلال المنصات التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الكتابات الصحفية، ومن خلال العديد من ضيوفنا. هنا سأنقل السؤال للسيد عبد الواسع الفاتكي. اسمح لي سأنقل السؤال للسيد عبد الواسع فقط لنعطي وقت بالتوازن. سيد عبد الواسع، لماذا تأخر الإعلان أو الاستجابة للطلبات يعني عملية عسكرية حاسمة في اليمن تقوم بها القوات الحكومية؟
7: كانت الحكومة الشرعية تراعي الجوانب الإنسانية بشكل كبير جدا، وكانت تمنح فرصا للحوثيين بأن يخضعوا لصوت السلام. والدليل على ذلك أن الحكومة الشرعية تعاملت بجدية كبيرة جدا مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية، واستثمرت جماعة الحوثي هذا الأسلوب الذي اتخذته الحكومة الشرعية، وعملت على تدريب عشرات الآلاف لم يكن مئات الآلاف من مقاتليها، واستعدت لخوض معارك جديدة. الآن بعدما قامت جماعة الحوثي من تصعيد عسكري يتزامن مع المعطيات أو التوترات في المنطقة، الحرب الدائرة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونفذت تعليمات الحرس الثوري الإيراني بالاتجاه إلى مضيق باب المندب وسيطر عليه كمعطى إيراني جديد تستخدم إيران على طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا أرغم الحكومة الشرعية على أن تغير من أسلوب تعامل مع الوضع، لأن جماعة الحوثيين دائما ما تتمترس خلف السلاح، ولو كان لديها قبول شعبي لما شنت كل تلك الحرب ولا خضعت للجانب الديمقراطي وصندوق الاقتراع، وإذا فازت برضا الشعب اليمني فليكن كذلك إذا كانت احتكمت وتحتكم لصندوق الاقتراع. لكن منذ خروجها من صعدة ومن تحديدا من مرانية دائما ما تحارب الدولة وتحارب الشعب اليمني، دخلت في مؤتمر الحوار الوطني وانقضت على مؤتمر الحوار الوطني واستخدمت السلاح للسيطرة على مؤسسة الدولة، وبالتالي كان لابد ومن الضروري ومن اللازم للسلطة الشرعية بأن تقوم بواجبها الدستوري والقانوني في شن عمليات عسكرية لاسترداد مؤسسات الدولة والحفاظ على الدولة وعلى الجمهورية. وإذا كانت جماعة الحوثي مقبولة كما يقول ضيفكم مثلا، فإنه لماذا حينما تدخل المنطقة يكون هناك نزوح جماعي وهجرة جماعية من تلك المناطق إلى مناطق الحكومة الشرعية؟ خطاب الدكتور رشاد العالمي الآن أصبح واضح وأعلن بداية المعركة بعد استنفاذ كافة الوسائل من قبل الحكومة الشرعية، وبعد إتاحة فرصة كبيرة جدا. هناك كانت مفاوضات في سويسرا، مفاوضات في الكويت، اتفاق استوكهولم، كل الاتفاقات، كل تلك الاتفاقيات ومحطات التفاوض كانت الحكومة الشرعية تقدم مزيدا من التنازلات في محاولة لحقن دماء اليمنيين والوصول إلى اتفاق سياسي مع هذه الجماعة. هذه الجماعة لديها مشروع الولاية، مشروع الإمامة، وبالتالي هي ترى بأنه أي تفاوض لابد أن تكسب من وراء هدنة، تكسب وقت، تجهز نفسها لعمليات عسكرية قادمة، وبالتالي أغلقت الأبواب أمام الحكومة الشرعية وأمام الشعب اليمني، ولم يعد الله هناك باب واحد وباب الكفاح المسلح.
6: طب هذه العملية العسكرية التي تم الإعلان عنها اليوم، ما هي حظوظها برأيك وسط ظروف معروفة وتحدث عنها ضيفنا أيضا من لندن السيد أحمد المؤيد، من ضعف في القيادة، من انشقاق، من عدم تنسيق وغيره؟
7: لا يمكن إنكار بأن هناك كان تباينات في إطار موقف الحكومة الشرعية نتيجة عوامل داخلية وعوامل خارجية، لكن في الفترة الأخيرة أعتقد بضعة الأشهر الماضية هناك تحسن ملموس في أداء السلطة الشرعية، هناك تجانس كبير بين مختلف التشكيلات العسكرية والسياسية، وهذا أعتبره شيء إيجابي. الحوثيون لديهم صوت واحد فقط، لا يسمحون حتى بمجرد التعبير عن المواطن يعبر عن رأيه بأنه جائع، حتى فقط صيحة الجوع تؤثر عليهم، حتى من يضع لايك على منشور يتعرض للاختفاء ويتعرض للاعتقال، وبالتالي فإنه مثل تلك الاختلافات في إطار الحكومة الشرعية هذا دليل على أن هناك أو تباين، هناك نفس ديمقراطي، هناك نوع من الرأي والرأي الآخر عكس ما يدور أو ما هو حاصل في مناطق جماعة الحوثيين. هناك رأي واحد فقط لا يعلى عليه، المواطن مقبوع، لا يوجد حرية، وأداء الشرعية في المرحلة الأخيرة تحسن بشكل كبير جدا، هناك تحسن على مستوى إعادة هيكلة القوات المسلحة، هناك أيضا تحسن في الجانب الاقتصادي، هناك صرف للرواتب. ماذا قدمت جماعة الحوثيين مثلا للموظفين الذين يتبعون تحت سيطرة، لا شيء. هناك فقط تحشيد للمعركة ضد اليمني ضد الحكومة الشرعية وإدخال اليمن في أزمات متلاحقة متكررة، لأنه ترى بأن السلام هذا سيجعلها أمام متطلبات، وهذه المتطلبات ليست في خانة اهتمامها لأنها تتعامل وفق جماعة مسلحة ترى بأن مكتسباتها العسكرية وأجندتها السياسية أصبحت مرهونة بطهران هي التي يجب أن تسخر لها كافة إمكانياتها، وعلى اليمنيين أن يقاتلون تحت لوائها خدمة للنظام الإيراني ولأجندتها الطائفية التي أصبحت ليست محل اختلاف.
6: طيب أستاذ أحمد المؤيد، السيد عبد الواسع يقول إن يعني صوت الحوثي هو صوت واحد وأمر واحد، أكثر من ذلك الاتهامات لجماعة أنصار الله بأن هذا الصوت هو إيراني، فكيف ترد على هذا الموضوع؟ ومع دخول الحرب مرحلة جديدة وفي حال توسعت بشكل يعني كبير ستكون تبعاته خطيرة جدا على اليمن والمنطقة، هل سيدفع ذلك جماعة أنصار الله الحوثيين إلى إعادة التفكير بالمرجعية الإيرانية؟ خاصة وأن القيادي الحوثي محمد البخيتي قبل قليل في مقابلة على شاشتنا شاشة التلفزيون العربي قال إنه مع الحوار وإنه يعني تعهد باستقلال قرار الجماعة.
5: نعم، سؤالك مهم حقيقة، وللتوضيح أحد أهم أسباب هزيمة النظام السعودي مع جنوده على الأرض اليمنية هو أنهم يقاتلون عدوا مرتهنا لإيران، ما فهموه. فعندما تقاتل شخصا رسمته وفقا لما تريده أنت وليس هذا على الواقع، فبالتالي يكون هناك هزيمة. وأما بحسابات الورقة والقلم والقدرة العسكرية والإعلامية والمالية افترض أنهم انتصروا، فعندما يتخلصوا من هذا الوهم ويروا الأمر على حقيقته فربما يستطيعون أن يحققوا بعض النصر. أما في مسألة العلاقة مع إيران، يعني اليمن لديه قضية بوجود إيران أو بعدم وجود إيران، يعني اليمن لديه مشكلة مع السعودية تعتدي عليه منذ 2015. ما دخل إيران بالموضوع؟ وقعت اتفاق نووي، مزق الاتفاق النووي، نقض الاتفاق النووي، لم يؤثر ذلك شيئا. فبالتالي وأيضا إيران ليس لديها أساسا مشكلة مع السعودية، يعني عندما يقول أنتم تنفذون أجندة إيران، طيب هل هناك مشكلة إيرانية سعودية أساسا حتى يقال أن هناك تنفيذ لأي أجندة؟ هل اليمن كان مستقرا طبيعيا وفجأة فوجئ الناس بأن أنصار الله قاموا بعمل ما تجاه السعودية؟ الجواب لا، هناك عدوان، هناك حصار. ولكي يكون الأمر سهلا كما قال الأستاذ محمد البخيتي، هناك خارطة طريق موقعة في شهر سبتمبر 2023، يعني قبل 3 سنوات من الآن. السؤال، لماذا لم تنفذها السعودية؟ انتظر الناس 3 سنوات، خرجت المظاهرات في صنعاء تطالب الحكومة بأنه ماذا، ما هي نتيجة هذه الخارطة؟ أين رفع الحصار؟ أين الرواتب؟ أين يعني وضعنا كبلد طبيعي؟ فالسعودية لم تنفذ ذلك لأنها ترى أنها تريد السيطرة على اليمن بحكومة تكون تابعة لها. هذا الكلام لم يتأتى لها في صنعاء، فاستمرت في تجاهل الأمر إلى أن ضاقت الأمور على صنعاء. خرجت القيادة الثورية والسياسية في صنعاء في أكثر من 12 خطاب في كل مرة يطالبون السعودية بأنه وقعنا خارطة الطريق، امضوا في تنفيذها، ابدأوا في الخطوة الأولى أقل شيء تبادل الأسرى، لم يفعلوا شيئا من ذلك. وآخرها كانت الهدنة، يعني عفوا كنا هذا كان في هدنة. من الذي اخترق الهدنة؟ اخترقتها السعودية عندما قصفت مطار صنعاء. هنا لا هدنة احترموها، ولا خارطة نفذوها، ولا حصار فكوه، ولا يريدون إلا أن يبقى اليمن كما هو عليه 50 عاما، ما عندهم مشكلة. هنا انطلق الشعب اليمني يضغط في مظاهرات مليونية ظهرت في صنعاء تضغط على الحكومة أنه يجب الآن انتزاع حقوقنا، وهذا ما أعلنته القيادة في صنعاء في البداية، أن الحصار بالحصار والحرب مع السعودية ليست معكم كمكونات يمنية. فانتفضوهم يثبتون أنهم أدوات بيد السعودية وأنها تحركهم أينما أرادوا، وقاموا بقبول التحشيدات السعودية، تواجد ضباط سعوديين، وبالتالي قاموا بتحريك الجبهات في عدة أماكن. هنا وجب على الحكومة في صنعاء أن تقوم بمرحلة تحرير اليمن من النفوذ الأجنبي ومن يعني يخضع لهذا النفوذ أو يخدم أجندته. الحصار الذي فرضته صنعاء تستطيع السعودية أن تنهيه، يعني أنا أقصد منع الملاحة السعودية من البحر الأحمر، تستطيع السعودية أن تنهيه إذا ما فكت الحصار الأنصار أوقفت العدوان ورفعت يدها عن اليمن وأوقفت دعم الميليشيات التي تمولها وتدفقات السلاح والأموال التي تدفعها لهم. إذا ما أوقفت كل ذلك سيتوقف الحصار. عدا عن ذلك المستهدف الآن أرامكو. أرامكو اليوم قصفت في كل مكان، في أبها وفي جيزان وفي نجران وفي بقيق وفي ينبع وفي رأس تنورة وفي الرياض، وسيستمر الأمر. يعني احسبي حسبة بسيطة لمدة شهر من الآن وأرامكو تقصف بهذا الشكل. هل يستاهل العليمي والسلطان البركاني أن يعني تدمر أرامكو من أجل إعادتهم لليمن؟ هذا السؤال تجيب عليه السعودية. أما اليمن فقد أعلن وطالبها أكثر من مرة أنه بيننا خارطة الطريق، دعونا ننفذها ونعيش جيران مع بعض وينتهي الموضوع. وأيضا محمد البخيتي لأكثر من 10 مرات قد صرح أنه نستطيع أن نتحاور مع الأطراف السياسية اليمنية وخصوصا حزب الإصلاح، لا داعي لأن نشتبك بيننا، السعودية لا تحترمكم ولا تحترمنا، دعونا نحن يعني نتعامل معها بطريقة معينة. هذا ما قاله محمد البخيتي، وبالتالي سنكون نحن وأنتم كسبانون، يعني أنتم أيها الأطراف اليمنية، لكنهم قبلوا بأن يكونوا بيادق بيد السعودية ويتحركون ليقاتلون ويستلمون الرواتب بالريال السعودي. هذا هو ملخص القصة.
6: يعني قلت عدة نقاط تتناقض، يعني إذا كانت السعودية هي خرقت الهدنة عبر قصف مطار صنعاء دون أي سبب، لماذا هي لا تستخدم طيرانها الحربي للقضاء على هذه الهجمات التي تقول جماعة الحوثي أنها تنطلق ضدها؟
5: سأنتقل. لا يوجد الآن طيران يا سيدتي.
6: لا ولكنها
5: لا يوجد طيران حربي إلا سعودي.
6: نعم
5: لا
6: نعم.
5: يوجد طيران حربي الآن يقصف في اليمن إلا السعودي. اليمن
6: نعم.
5: ليس لديه بالمناسبة في نقطة مهمة،
6: لكن السعودية حاولت يعني خفض التصعيد. أنت أنقل السؤال إلى السيد عبد الواسع، هل السعودية يعني كانت تتفادى توسيع كبير، وكيف ترد على النقطة التي ذكرها أستاذ أحمد المؤيد من أن السعودية هي قامت بخرق اتفاقية الهدنة عبر قصف المطار؟
7: هناك سردية خاطئة. عادة جماعة الحوثي ما تحاول أن تصدرها للرأي العام الداخلي والخارجي. بداية المشكلة هي انقلاب هذه الجماعة على مخرجات الحوار الوطني وخروج عن التوافق السياسي، ومجرد ما أسقطت العاصمة صنعاء سرعان ما استفزت المملكة العربية السعودية عبر حشود لهذه الجماعة وإجراء مناورات عسكرية على حدود المملكة العربية السعودية. وهناك تصريحات موثقة نسبت لبعض قادة هذه الجماعة بأنهم سيذهبون ليؤدون الحج والعمرة ببنادقهم، هذا بمجرد سقوط العاصمة صنعاء. تحاول مرارا وتكرارا جماعة الحوثي أن تعطي سردية مغلوطة، بمعنى أنها بدأت بانقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية، وتحاول وأن تقول بأنها تمثل اليمن وبأنها تقوم بالدفاع عن اليمن ضد حرب تقودها المملكة العربية السعودية، بينما المشكلة هي انقلاب على مؤسسات الدولة وقامت القيادة الشرعية بدعوة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي للوقوف مع الشعب اليمني ومع السلطة الشرعية. تريد الجماعة الحوثي أن تغرر على أبناء الشعب اليمني، على أبناء المناطق، لأن الشعب اليمني معروف بغيرته على أي تدخل من أي تدخل خارجي، تعزف على هذا الوتر. ثم أنها أيضا تريد أن تلغي بقية الفئات السياسية وبقية القوى السياسية التي الآن يطل بعض قادة الحوثيين ويدعون للحوار معها، هي تلغيهم تماما وتريد أن تتحاور مع المملكة العربية السعودية على أساس أنها سلطة أمر واقع وأنها تمثل اليمن. وهذا أيضا هي تستغل كما قلت أو تريد نوع من التعاطف ولكي تجند عشرات الآلاف من اليمنيين تحت هذا المسمى. تارة تستخدم الوقوف مع غزة ومع القضية الفلسطينية في الوقت الذي فيه تقتل آلاف ومئات الآلاف من اليمنيين. تاريخ هذه الجماعة حافل بمزيد أو بكثير من الانتهاكات. فجرت العشرات من المساجد، انتهكت، فجرت المنازل. لم يعد الشعب اليمني في يوم من الأيام طوال تاريخه وصراعاته الحديثة والقديمة أنه تم تفجير بيوت الخصوم أو تم انتهاك حرمات المساجد، هناك معتقلات النساء، هناك سجل حافل بمزيد من الانتهاكات، وليس المجال الآن لذكرها، ولكن من باب أن أريد أن أود التأكيد على طبيعة هذه الجماعة. معها. بالنسبة للمملكة العربية السعودية الآن تتعرض لاعتداءات في بالنسبة للأعيان المدنية، وتريد جماعة الحوثي جر المملكة العربية السعودية لتدخل قوي جدا أو مباشر، بحيث أنها تستطيع أن تلعب بهذه الورقة أمام المجتمع الإقليمي والدولي بأنها تتعرض لعدوان خارجي وتحشد كما قلت مزيد من المقاتلين.
6: طيب عن هذه النقطة، عن نقطة التدخل العسكري السعودي، نتوقف عند هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن عن وكالة سبأ. إذا وكالة سبأ تنقل عن مصدر عسكري إن جرى طرد حشود تابعة للسعودية من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة تعز. أعود إليك لسؤال عن ما كنت تتحدث عنه، هذا يعني الدور السعودي، هل يمكن أن يصل فعلا إلى يعني وجود قوات عسكرية على الأرض داخل اليمن؟
7: المملكة العربية السعودية ليست بحاجة يمنيين يقاتلون نيابة عنها، دولة معروفة بثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري تتعرض لهجمات من قبل جماعة الحوثي، مثل الحرس الثوري الإيراني الذي حينما يتعرض لضربات من إسرائيل أو يتعرض لضربات من الأمريكان يتجهوا للانتقام من جيرانهم العرب، من جيرانهم العرب وبالذات المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية حصلت على تأييد كبير جدا في المرحلة الأخيرة، هناك إجماع دولي على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها، وهي سترى بأن ستدافع عن نفسها الوقت المناسب والمكان المناسب، وهذا أعتقد أنا لست مخولا بالحديث عنها. بالنسبة لما أشرتم إليه بأنه وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تقول بأن هناك حشود كما تقول سعودية، وماذا هناك يمنيون أختي الكريمة، الذين يقاتلون هذه الجماعة هم مواطنون يمنيون، لا وجود لجنود سعوديين أو لا وجود لقوات سعودية في اليمن في أرض اليمن، هم عبارة عن مواطنون جيش يمني يقاوم هذه الجماعة التي تحاول أن تفرض مشروعها السياسي ومشروعها الطائفي. لم يكن اليمنيون يعهدون أن هناك اختلاف حول الزيدية أو الشافعية أو حول الاثنى عشرية أو الإمامية، إلا أطلت هذه الجماعة وأرادت أن تغرس هذا المذهب أو مذهب الولاية.
6: نعم وصلت الفكرة سيد عبد الواسع، اسمح لي أن أنتقل في هذا الوقت المتبقي إلى السيد أحمد المؤيد. هل انطلاق العملية التي أعلنت عنها القوات الحكومية اليوم ستدفع الحوثيين إلى يعني عمليات فتح جبهات جديدة داخل اليمن أو تكثيف هجماتهم نحو الداخل السعودي؟
5: نعم، في البداية يعني عمليات تحرير المخا والفيديوهات اللي طلعت من هناك من ثكنات عسكرية سعودية ظهر فيها الزي العسكري السعودي والأوراق السعودية والبرقيات بتاريخ حديث كان قبل 3 أيام، لأن ضيفك يقول لا يوجد سعوديون، فكانوا موجودين في المخا بالمناسبة بكل عدتهم وعتادهم، هذا أمر. أما فيما يخص التعبئة، ما أعلن عن التعبئة العامة كما ذكرت لك هي عبارة عن محاولة لنفخ الروح في جسد متهالك، ويريدون من خلاله إظهار أنهم يقومون بأقصى ما لديهم. هم يقومون بأقصى ما لديهم منذ 2015، منذ 2015 انطلقوا بدواعي الصحابة وأم المؤمنين وعبارات طائفية، يعني نعم. استنفذوا كل ما لديهم إعلاميا ودينيا، وكذلك يحشدوا الناس للقتال. نعم. وصلوا إلى ما وصل إليه الآن من هزيمة. الأمر ليس بجديد، صنعاء قررت، طبعا هذا قرار واضح وقد أعلن، أنها تريد تحرير اليمن من أي وصاية سعودية، وتحت هذا العنوان لك أن تتخيلي طيب. ما تشائين. لذلك الطائرات التي أسقطت F-15 سعودية، أسقطت MQ-9 ولا يمتلكها إلا السعودية، وبالتالي هم ماضون فيما هم فيه، ويبدو أن أرامكو هي الهدف الرئيسي.
6: شكرا جزيلا لك السيد أحمد المؤيد الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كنت معنا من لندن، وشكرا أيضا لضيف عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي الذي كان معنا من تعز، شكرا جزيلا. هذه الساعة الإخبارية انتهت الآن، تلقاكم على رأس الساعة في ساعة جديدة. ديما عز الدين.

0: أملي فاشية نازية قاسية.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية راديو الحرية
2: 92.7 FM. تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
4: وأضاف الإعلامي أن قرار بدء العمليات العسكرية جاء بعد منح الحكومة اليمنية السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص.
3: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
4: قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة هاجمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريس. أشار سريع إلى أن الهجوم جاء رداً على 50 غارة جوية وصاروخية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال الساعات 12 الماضية على حد قوله.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
4: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، دعنا في صورة آخر التطورات صدام.
6: دماء آخر التطورات وما صدر من تصريح لمصدر عسكري أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء، تحدث فيه عن أنه تم طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة تعز. هذا آخر ما ورد من بيانات من هنا من حكومة صنعاء التي تحدثت قبل ساعات من الآن عن عملية عسكرية استهدفت تحشيدات تقول بأنها سعودية في منطقة الجوف، ودمرت تلك التحشيدات كما تقول. أيضا بعد ساعة ربما من الآن عن عمليتين عسكريتين نفذتهما القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء في داخل الأراضي السعودية، وتحديدا استهدفت العمليتان شركة أرامكو في العاصمة الرياض وأيضا في منطقة خريس بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وكما قال البيان أن العملية كانت ناجحة والإصابة دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في تلك العمليات، وقال بأن أيضا هذه العمليتين اللتين ربما تعدان الثالثة منذ نحو 24 ساعة في إطار الرد الشرعي والمشروع كما تقول صنعاء على العدوان السعودي الذي يستهدف الأعيان والمنشآت المدنية في اليمن عبر مجموعة من الغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات من طراز F-15 وتايفون تنطلق من خميس مشيط والطائف صوب الأراضي اليمنية، ثم تقوم بشن غارات عدوانية وصل مجموعها اليوم فقط في صنعاء وعدد من المدن اليمنية كصعدة وحجة وعمران وغيرها إلى 50 غارة جوية.
4: نعم. ليرتفع أذرني للمقاطعة صدام. صدام أشكرك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. والآن مشاهدينا نتابع هذه الكلمة للمتحدث العسكري باسم القوات اليمنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وبعد. يا أبناء شعبنا اليمني الحر العظيم، يا أبطال القوات المسلحة في ميادين الشرف والفداء، بناء على التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وانطلاقا من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية في حماية الوطن وشعبه، تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب،

0: ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون. إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، والتي أضرت بالنسيج الاجتماعي الواحد وانتهكت الأعراف القبلية الثابتة وتخطت أضرارها اليمن إلى محيطه الإقليمي والدولي. إن هذه المعركة الوطنية تمثل الجسر الحقيقي لإعادة بلدنا العزيز إلى حاضنة العربية وعمقه الاستراتيجي الأصيل بين أشقائه. وإذ تؤكد القوات المسلحة على الحق الأصيل للدولة ومواطنيها في استعادة كامل حقوقهم والعيش الكريم، مع الالتزام التام بحماية أرواح المدنيين وتجنيبهم أي أضرار في جميع المناطق والمحافظات، فإنها ومن موقع القوة والمسؤولية وإنفاذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجه دعوة صادقة إلى جميع المغرر بهم والمقاتلين في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية بضرورة إلقاء السلاح فوراً والعودة العاجلة إلى بيوتهم سالمين آمنين، حقناً لدمائهم ونأياً بأنفسهم عن محرقة خاسرة لا تخدم إلا أجندات تخريبية، مؤكدين أن الوطن التسع لجميع أبنائه العائدين إلى جادة الصواب. وفي هذا السياق تثمن قواتنا المسلحة اليمنية المواقف الأخوية والراسخة لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية التي تخدم مصالح بلادنا وشعبنا. أيها الشعب اليمني الأبي، إن أبطالكم في القوات المسلحة وكل من يقاتل من أجل الوطن يتقدمون بثبات وعزيمة وإرادة قتالية لا تلين نحو معاقل الإرهاب الحوثي المتمرد، وعيونهم على النصر المبين. فالتفوا حول قواتكم المسلحة وكونوا لها السند والعون في هذه اللحظات التاريخية الفارقة من تاريخ اليمن. المجد والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، الحرية للأسرى والمختطفين، والنصر والعزة لليمن وشعبه العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كانت هذه كلمة للمتحدث العسكري باسم القوات اليمنية المسلحة، والذي أعاد فيها التأكيد على بدء معركة شاملة، وصفها بأنها معركة تهدف لاستهداف أراضي الدولة ولاستعادة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة، داعيا إلى المقاتلين على الضفة الأخرى بأن يلقوا أسلحتهم. وهذه التفاصيل من تعز. سينضم إلي الآن أيمن قائد الصحفي، معنا من هناك. أيمن، دعنا في صورة الساعات الأخيرة أو الساعتين الأخيرتين منذ إعلان الإعلامي وما جرى بعد ذلك.
2: نعم، إذا عندما تحدثنا في قبل ساعتين من الآن عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العديدي إطلاق معركة التحرير، كنا نقول بأن الشارع يترقب يعني بيان أو إعلان من القوات المسلحة حول إطلاق هذه المعركة، باعتبار أن القوات المسلحة هي الجهة المحورة بتنفيذ هذه المعركة والقيام بها، ويعني الاستجابة لهذا القرار وتنفيذه فورا على أرض الميدان. الآن ربما يعني نحن نكون أمام مشهد شبه مكتمل حتى الآن، اكتمال في التسلسل صدور القرارات والإعلانات، بمعنى قرار يصدر من رئيس الدولة ثم وزارة الدفاع تعلن انطلاق مرحلة تنفيذ هذه القرارات. بقي الآن المرحلة الأخيرة وهي التحول إلى ترجمة هذه القرارات في أرض الميدان الساعات القادمة. يعني الآن مختلف الجبهات في ترقب حذر، ربما نحن نشهد خلال الساعات القادمة معالي طباريا، هو قال يعني في بيانه الناطق الرسمي

0: الرسمي للقوات الحكومية يقول بأن أهداف هذه العملية أو المعركة هي استعادة سيادة الدولة على وسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، بمعنى أن المعركة الآن لن تكون تخص محافظة معينة، لن تكون يعني بهدف استعادة السيطرة أو فرض السيطرة على مواقع محدودة في الساحل الغربي مثلا أو في محافظة مأرب أو في تعز أو غيرها. الحديث عن جغرافيا الجمهورية اليمنية كلها، وبالتالي المعركة ستكون على مسرح مفتوح، وربما يعني تندلع المواجهات في مختلف الجبهات والمحافظات في وقت واحد، وربما يكون هنالك تسلسل وخطة تراها القوات المسلحة أو اتخذتها وستقوم بتنفيذها بحسب هذه الإجراءات. أيضا في بيان المتحدث نعم أشير إلى هذه النقطة فقط، أنه فتح باب المجال للعائدين من الصفوف الحوثيين باعتبار يعني أو بمثابة أن يكون هذا الإعلان هو الإنذار الأخير ربما، خاصة وأن رئيس مجلس القيادة مجلس النواب مجلس الشورى قيادات يعني وزير الدفاع رئاسة هيئة الأركان قادة الألوية جميعهم أصدروا يعني نفس هذه الدعوة خلال الفترات الماضية، ولكن ربما يكون هذا الآن يعني الإعلان بمثابة الإنذار الأخير، خاصة بعد إعلان انطلاق معركة التحرير وهو الإعلان الرسمي الأول ربما منذ سنوات.
1: طب أيمن، بالنسبة للصور التي تم نشرها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وما قيل إنه دخول لرئيس البرلمان منزل رئيس البرلمان في تعز، ما مدى صحتها وهل أثارت أيضا ردود فعل؟
0: نعم، الحقيقة أن يعني وجود الحوثيين تواجدوا بالفعل في نقاط قريبة من منزل رئيس مجلس البرلمان سلطان الوركاني خلال ساعات النهار أو بعد الظهيرة يعني تحديدا، كانوا يتواجدون بالفعل بالقرب من المكان، كانت هناك أصلا مواجهات في تلك المناطق. يكون الحوثيون قد دخلوا إلى المنزل ربما، المشاهد الحقيقية ربما، هناك أصلا يعني الأعير النارية كانت تستهدف المنزل بذاته، وبالتالي ليس ببعيد أن يكون الحوثيون قد اقتحموا المنزل فعلا، ولكن مسألة البقاء داخل المنزل هي ما يدور حولها الشكل، أنه يعني عسكريا سيكون من الصعب بقاؤهم داخل هذا المنزل أو يعني استمرار تواجدهم فيه لفترة طويلة، لأن القوات الحكومية تتواجد وتتمركز في مناطق وتلال وجبال تسيطر أو تطل على هذه المواقع، على المنزل أيضا، على منزل سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، وعلى أيضا أماكن أخرى تتواجد فيها.
1: ابقى معي أيمن من فضلك، ونوه للعاجل أن ننقله عن مراسل تلفزيون العربي. أنصار الله الحوثيون يسيطرون على كامل مدينة التربة والجبال المحيطة بها في محافظة تعز. إذن نقلنا عن مراسل تلفزيون العربي، أنصار الله الحوثيون يسيطرون على كامل مدينة التربة والجبال المحيطة بها في محافظة تعز. عودة إليك أيمن لنفصل في هذا العاجل بما يعنيه وما يقتضيه.
0: الحقيقة يعني المعلومات حتى الآن أو يعني المعلومة الرسمية، تحدث عن معلومة الجهات الرسمية القوات الحكومية، كان الناطق أو نائب ركن التوجيه المعنوي محور تعز في القوات الحكومية يقول بأن القوات الحكومية تتواجد في مختلف هذه المناطق وبأنها تطل على هذه التلال أو تتمركز على هذه التلال أو الجبال أو المرتفعات. الآن ربما
2: راديو الحرية 97.7 FM الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: يتمركزون فيها أهدافا للطائرات الحربية للقوات الحكومية وأهدافا أيضا للقوات البرية التابعة للقوات الحكومية التي ستشن هجمات لتستعيد هذه المواقع التي سيطر عليها الحوثيون وللسيطرة أيضا على مواقع أخرى ضمن معركة التحرير التي تحدث عنها رئيس الجيش القيادة والناطق باسم القوات المسلحة. وبالتالي المعركة الآن مفتوحة. نحن ننتظر قد يكون هناك تقدمات تراجع مع القوة الحكومية، تقدم للحوثيين هي مسألة محدودة كر وفر، وبالتالي لا يوجد سيطرة كاملة ولا يوجد أيضا انسحاب كامل من قبل القوات الحكومية. اللحظات القادمة والساعات القادمة هي ما ستترجم أو نتائج أولى العمليات التي سيتم اتخاذها من قبل القوات الحكومية ضمن معركة التحرير هي التي ستحدد مصير بقية المواقع التي سيطر أو يسيطر عليها الحوثيون.
3: شكرا جزيلا لك من تعز، أيمن قائد الصحفي من تعز. إلى طهران، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
4: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي: لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام آباد.
3: وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس أراجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون ردا أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
4: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
3: وأضاف عراقجي أن طهران قدمت مبادرة مهمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت بخطة الأيام السبعة لحل الخلاف وإنهاء النزاع مع واشنطن، وإذا قبلت بهذه الشروط فإن حركة المرور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها.
4: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثلت في عرض خطة السبعة أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال سبعة أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمامه خيارين بشأن قراره تجاه إيران: إما التوصل إلى اتفاق دبلوماسي عن طريق التفاوض أو إنهاء الحرب عبر عمل عسكري. أضاف أن القيادة الإيرانية تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي.
5: لدي قرار سأتخذه بخصوص إيران التي تم تدميرها، ويبقى السؤال: هل سننهي الأمر بالطريقة السهلة أم الصعبة؟ وبالمناسبة، إيران بصدد التخلي عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي.
3: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجراحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الحاووز جنوبي دير البلح. وفي خان يونس أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. أما في بيت لاهيا فأفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوة الاحتلال. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات بإغلاق الحواجز والمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر، ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق غدا الاثنين ولمدة 2 يوم. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القرار لا يشمل دخول أهالي القدس وفلسطيني الخط الأخضر إلى الضفة الغربية أو خروجهم منها. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص المطاني، بينهم طفل في طول كرم، بينما أصيب مواطن بردود وجروح بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. كما أحرق مستوطنون ساحة لقطع المركبات المستعملة تقع بين بلدتي سلواد وعين يبرود شمال شرق رام الله، في حين هاجم آخرون منزلا فلسطينيا بالحجارة في بلدة ياسوف شرق سلفيت. في وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب على حاجز عناب قرب طول كرم وفي رام الله. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم في قرية المغير شرق مدينة رام الله. كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية إلى سهل الرفيد في قرية المغير برام الله وشرعت في عمليات تجريف في المكان. وعند محاولة أهالي القرية الوصول إلى السهل قمعتهم قوات الاحتلال وفرضت إغلاقا على المنطقة المستهدفة.
6: بعد هجوم نفذه المستوطنون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية وطارد تلاميذ المدارس وقام بإطلاق قنابل الغاز باتجاه تلاميذ المدارس في الوقت الذي تستمر فيه هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وتستهدف اليوم تلاميذ المدارس هنا في قرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. ولكن بعد الاقتحام الذي نفذه المستوطنون جلب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافتين عسكريتين وبدأ بأعمال تجريف في منطقة سهل الرفيد في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المنطقة وجرافات عسكرية بدأت بعمليات تجريف وشق طرقات في قرية المغير في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه القرية وغيرها من القرى تحديدا مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث لم يتمكن أهالي القرية من الوصول إلى هذه المنطقة لقطف ثمار الزيتون لأن هناك انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الزراعية في قرية المغير كما كل القرى في شمال شرق وجنوب مدينة نابلس وغيرها من المناطق في الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات مستمرة. جنود الاحتلال الإسرائيلي طردوا عائلات وأهالي القرية الذين وصلوا إلى أراضيهم لرؤية ما الذي تقوم به هذه الجرافات العسكرية وفهم لماذا يقومون بعمليات تجريف وشق طرقات في هذه الأراضي الخاصة للفلسطينيين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قمع الأهالي وطردهم من هذا الموقع. تزداد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شيئا فشيئا في الضفة الغربية. في شهر أيلول الماضي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: الصومال، هذه القمة التي تعقد على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن، قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي استضافتها وانتهت اليوم فعالياتها في مدينة العلمين المصرية. بالطبع الموضوع الأبرز هي التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي على خلفية التوتر الدبلوماسية التي يعني صاحبت توجيه الاتهامات من قبل إثيوبيا لكل من مصر والسودان وأريتريا بأنها تقف وراء دعم الحركات المسلحة التي تخوض حربا ضد الجيش الفيدرالي الإثيوبي في شمال البلاد منذ أكثر من أسبوعين. هذا الاتهام بشكل رسمي على لسان رئيس الأركان الإثيوبي أو ما تبع ذلك من توترات دبلوماسية شملت طردا للدبلوماسيين بين مصر وإثيوبيا من جهة وإثيوبيا وإريتريا من جهة أخرى، وقطع للعلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وإثيوبيا. منطقة القرن الإفريقي وهذه التطورات هي موضوع القمة التي ستجمع القادة الأربعة والتي استبقتها لقاءات ثنائية. اليوم التقى الرئيس المصري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان لمناقشة التطورات الميدانية الخاصة بالسودان، وأيضا لمناقشة التطورات المرتبطة بقضية سد النهضة والتوترات مع إثيوبيا. وبالأمس كان هنالك لقاءين منفصلين، الأول مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والآخر مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، وأيضا ركزت هذه اللقاءات على تنسيق المواقف، وظهر هذا أيضا في خطابات أو كلمات الرئيس المصري التي وجهها إلى في قمة النبات بالأمس أو في افتتاح وختام قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام اليوم. والموضوع الرئيسي أصلا للاتحاد الأفريقي على مدار هذا العام هو قضية المياه، وبالتالي تحدث الرئيس المصري عن أن مسألة استدامة المياه يجب أن تكون بالتعاون وليس عن طريق قرارات أحادية أو مصالح ضيقة كما جاء في كلمته ديما.
1: من القاهرة مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا جزيلا لك.

0: والآن سنتحول مشاهدينا إلى العاصمة البرازيلية وثاني النوافذ مع موفد تلفزيون العربي أحمد خير الدين. تفضل أحمد.
1: شكرا لك ديما، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من داخل مقر المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا. يواصل ملايين الناخبين في البلاد الإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وسط منافسة محتدمة يهيمن عليها مرشحان رئيسيان للرئاسة. يتنافس الرئيس الحالي لويس أناسيو لولا دا سيلفا مع مرشح المعارضة فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي هزمه لولا دا سيلفا قبل 4 سنوات. وبينما تضم ورقة الاقتراع 12 مرشحاً، تشير التوقعات إلى أن المنافسة الحقيقية تنحصر بين لولا وبولسونارو في سباق يسعى فيه كل منهما إلى حسم رئاسة أكبر دول أمريكا اللاتينية. ومع مرور الساعات يرتفع الإقبال على العملية الانتخابية التي تشهد استقطاباً غير مسبوق بين اليسار واليمين. رصد التلفزيون العربي الأجواء في منطقة سانتو أندريه في ساو باولو باعتبارها أكبر ولاية وجمعية انتخابية في البلاد تحتضن 22% من الناخبين على مستوى البلاد.
2: تمضي عملية الانتخابات في البرازيل، الانتخابات الرئاسية والعامة. نتواجد هنا في أحد مراكز الاقتراع داخل مركز الاقتراع في منطقة ساو باولو الكبرى، تحديدا في بلدية سانتو أندريس، أحد مراكز الاقتراع من 11,020 مركز اقتراع يتواجد في ولاية ساو باولو. كما تشاهدون حركة الناخبين بدأت بالارتفاع، هناك حركة وإقبال يبدو مكثف، من المتوقع حسب ما أفاد به خبراء وأعضاء من المراكز الانتخابية بأن تشهد الحركة إقبالا أكثر واشتداد الحركة مع مرور الساعات خلال اليوم الانتخابي البرازيلي الذي لن يكون فقط لانتخاب الرئيس البرازيلي وإنما كذلك لانتخابات مجلس النواب، تجديد ثلثي مجلس الشيوخ وحكام الولايات. أكثر من 158 مليون برازيلي مدعوون للإدلاء بأصواتهم. لغاية الآن العملية تمضي بسلاسة والبرازيليون يتجهون إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتهم في عملية إلكترونية كاملة 100% تضمن المحكمة الانتخابية العليا سلاسة إجرائها والتدقيق في عملية التصويت. معاذ موسى، التلفزيون العربي، منطقة سانتو أندريه ساو باولو الكبرى، البرازيل.
1: وقال رئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن الانتخابات تحدد مستقبل البلاد، معتبرا أنها اختيار بين تعزيز الديمقراطية وما وصفه بالهمجية. جاءت تصريحاته بعد الإدلاء بصوته في ولاية ساو باولو، حيث يواجه منافسة قوية مع السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو.
3: في الواقع ما هو على المحك هو تحديد مشروع للبرازيل، وعلى الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديمقراطي والهمجية، وبين الفكر الوضعي والإنكار، وبين التنمية والتخلف، وبين النمو الاقتصادي والتراجع.
1: من برازيليا ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن ساو باولو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دادا، كيف تسير العملية الانتخابية حتى الآن وإن ما كانت هناك تصريحات من اللجنة الخاصة بالانتخابات؟
4: نعم أحمد، نحن هنا في هذا المكتب الذي كنا فيه منذ الصباح، حيث بدأ الإقبال يتزايد بشكل كبير هنا في هذا المكتب الواقع في أحد الأحياء المتوسطة في مدينة برازيليا. جميع من تحدثنا إليهم يقولون إنهم جاءوا للتصويت لأن هذه الانتخابات تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لهم. أحمد، لاحظت بشكل خاص الأعداد الكبيرة من المسنين الذين جاءوا للتصويت، وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المرضى حتى الذين جاءوا على كراسي إلى هنا ليدلوا بأصواتهم. عندما تسأل الجميع هنا لماذا أتيتم للتصويت في هذه الانتخابات، يقولون لك إنها انتخابات محورية وإننا نريد أن نرى برازيل بالشكل الذي نطمح إليه. إذن الشكل الذي يطمح إليه هؤلاء كل يفسره من جهته، ولكن العامل المشترك بينهم جميعا هو أنهم يريدون حماية الديمقراطية، سواء كانوا ناخبين من اليمين أو ناخبين من اليسار. والمفارقة أن كل جانب يتهم الآخر بأنه ضد الديمقراطية وأنه يعمل على سلب البلاد ديمقراطيتها. هناك أيضا الكثير من الناخبين الذين يتحدثون عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ويقولون إن الرئيس لولا قد حقق تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، ولكن يجب أن يتحقق المزيد أيضا، وأنهم يريدون بقاءه من أجل ذلك. في الجانب الآخر، من جاءوا للتصويت إلى بولسونارو يقولون إن البلاد قد دمرت خلال السنوات حكم لولا الأخيرة، وإنهم يريدون التغيير، وإن هناك تدخلا كبيرا في الانتخابات من قبل العدالة. والجانب الذي يتولى هذه الانتخابات هنا من المحاكم الانتخابية يؤكدون أن الأمور تجري بسلاسة، وأنه لم يتم ملاحظة أي مخالفات أو إشكالات حتى الآن. أحمد،
1: من العاصمة البرازيلية، مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، شكرا جزيلا لك دادا على هذه المعلومات. ونذهب إلى معاذ موسى في ساو باولو. معاذ، منذ أدلى الرئيس الحالي والمرشح الحالي أيضا بصوته، كيف تسير الأمور لديك في هذه الولاية المحورية في هذه الانتخابات؟
5: نعم أحمد، رافقنا منذ ساعات الصباح الباكر افتتاح مراكز الاقتراع، ومنذ ساعات الصباح الباكر تمضي حقيقة العملية الانتخابية في عديد من المراكز التي عيناها وزرناها في منطقة ساو باولو الكبرى بسلاسة. العديد من الناخبين مع مرور الساعات بدأ يرتفع الإقبال، وأتفق تماما مع المشاهدات التي سجلها الزميل دادا عبد الله، حضور مكثف لكبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس حقيقة هذا الاستقطاب الذي عيناه على مدار الأيام الماضية كيف يترجم في حركة مكثفة وإقبال واسع من قبل كافة شرائح المجتمع البرازيلي وتحديدا كبار السن، ما يدل على أهمية هذه الانتخابات والأمال التي يعلقها البرازيليين بطبيعة الحال على أن تحسم هذه الصناديق وأن تحسم أصواتهم المستقبل الذي يريدوه لبلادهم. كذلك حضور مكثف لعديد من الشباب والشابات البرازيليين يتواجد هنا في هذا المركز التابع لبلدية سانتو أندريس، أكثر من 6000 ناخب يدلون بأصواتهم في هذا المركز، أحد المراكز 11,000 في ولاية ساو باولو. الفوز بساو باولو، نكرر، يعتبر حسما مبكرا لجزء كبير من هذه الجولة الانتخابية التي لا تقتصر على الرئاسة، وإنما كذلك على مجلس النواب، تجديد ثلثي مجلس الشيوخ وحكام الولايات. تحدثنا مع العديد من ممثلي الأحزاب الموجودين هنا، لا تعليق على أي مخالفات لغاية الآن سواء في هذا المركز الانتخابي أو في المراكز الأخرى. ممثلي المحكمة الانتخابية العليا التابعين لولاية ساو باولو موجودون ومنتشرون من أجل تقديم أي دعم للناخبين، شاهدناهم يقدمون الكراسي المتحركة لأولئك المرضى، الإرشادات متواجدة في كل مكان من أجل تسهيل وسلاسة العملية الانتخابية رغم كثافة الإقبال. حقيقة منذ بضعة ساعات بدأ يرتفع عدد الناخبين الذين يحضرون إلى مراكز التصويت، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حضورا مكثفا أكبر مع مضي ساعات النهار. لازلنا عمليا في ساعات الظهيرة، والعديد من البرازيليين ينتظرون الساعات المقبلة من أجل الخروج للإدلاء بأصواتهم. انتخابات حاسمة، رؤيتين متناقضتين، الشارع البرازيلي متأهب يترجم هذا التأهب بمشاركة واسعة في هذه الانتخابات من كافة الشرائح. أحمد، نعم.
1: من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المتابعة. نذكر أيضا أن المرشح الحالي بولسونارو، فلافيو بولسونارو، كان قد أدلى بصوته وتحدث كذلك عن أن البلاد تحتاج التغيير وأنها لا تحتمل 4 سنوات إضافية من حكم منافسه الشرس في هذه الانتخابات. لولا، عن محور الاقتصاد وتأثير ذلك على التوجهات الانتخابية ينضم إلينا للمزيد من النقاش فيكتوريو شمس، الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. زرنا قبل قليل واحد من مراكز الاقتراع بالقرب من العاصمة، كيف يؤثر ملف الاقتصاد على هؤلاء الذين رأيناهم التوجهات والأعمار في الاختيارات سواء في مجلسي النواب والشيوخ أو حتى في الرئاسة؟
6: تحياتي أستاذ أحمد. بالحقيقة ملف الاقتصاد حاضر بقوة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس لولا دا سيلفا قبل الانتخاب مباشرة، والتي اعتبرتها قوى اليمين أنها رشوة انتخابية، لأن لولا دا سيلفا رفع الحد الأدنى للأجور معتبرا أن الحد الأدنى يجب أن يواكب نسبة التضخم والتي بلغت حوالي 4.44%. أيضا عزز مسألة السلة المساعدة العائلية، السلة العائلية بولسا دي فاميليا، لحوالي 20,000 عائلة من الأكثر فقرا في البرازيل، وهذا يعني من المآخذ لقوى اليمين عليه، لأنها كبدت الخزينة البرازيلية حوالي 6 مليارات ريال برازيلي. إضافة إلى أيضا قرار آخر اتخذه، وهو وقف كل التطبيقات التي لها علاقة بالمقامرات، وهذه أثارت حفيظة قوى اليمين لأنها يعني أوقفت الكثير من الأعمال. على سبيل المثال أندية كرة القدم تعتبر أن هذا القرار سيؤذي الكثير من شركات المقامرة التي ترعى البطولات، وحاولوا استخدام هذه القرارات لتجيشها ضد الرئيس لولا دا سيلفا. الآن هذه تأتي ببعض الصدى في الواقع، يعني أنا ناقشت الكثير من البرازيليين وفهمت أنها أثارت غضب حتى بعض الطبقات الفقيرة التي اعتبرت أن مسألة المقامرة يجب أن تكون خارج الحسابات. الآن ليس لدى الرئيس لولا دا سيلفا متسع من الوقت ربما يعني لتقديم المزيد. الرئيس المرشح فلافيو بولسونارو يلعب على هذا الوتر، بالإضافة إلى مسألة الاقتصاد الإجمالي للبرازيل. الرئيس لولا دا سيلفا عزز العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الأول والأبرز للبرازيل، حجم التبادل التجاري حوالي 170 يفوق 170 مليار دولار، بينما مثلا مع الولايات المتحدة الشريك الثاني لا يتجاوز 80 مليار دولار، أقل من النصف.
1: هذا الجزء استخدم تحديدا في الضغط ومحاولة التأثير في الانتخابات، العلاقة الاقتصادية بالولايات المتحدة، لكن جزئية المراهنات والمقامرات هذه لها آثار نراها بوضوح منذ وصلنا. الرئيس لولا كان يرد على هذه الانتقادات سواء من الأندية أو من منافسه الذي وصفه بأنه ينافق أو يصدر قرار انتخابي، قال بأن هذه المراهنات ساهمت في زيادة الفقر وكذلك الإدمان، واعتبرها سرطان يصيب الشعب. لكن حجم التأثير الاقتصادي على الأسر في بلد يعني له هذا التأثير والتاريخ مع كرة القدم، كيف يؤثر ذلك؟
6: يعني ما قاله الرئيس لولا دا سيلفا صحيح بالنسبة لغرق هذه العائلات، ونحن نتحدث عن عشرات آلاف العائلات بفقر مدقع أكثر مما هي فقيرة، وربما هذا ما دفع لولا دا سيلفا لاتخاذ هذا القرار. لكن المسألة تحتاج لمعالجات من أنواع أخرى، وهذه ربما تأخذنا إلى ملف آخر، ملف الأمن، لأن اليسار
1: سنناقشه في النافذة
6: لأنها ملفات مرتبطة ببعضها الحقيقة، يعني لا تستطيع أن تناقش ملف وحده. لكن على كل حال سأحاول يعني الإجابة على هذه المسألة. مسألة الفقر المدقع وانخفاض مستوى التعليم هي ما يرفع منسوب الجريمة، وهذا ما يدركه لولا دا سيلفا، وبالتالي المعالجات بالنسبة له تكون في هذا الجانب، في جانب إنقاذ هذه الأسر الفقيرة أولا من مخاطر المقامرات والغرق فيها، خاصة أننا أشرنا إلى أن مستوى التعليم متدني، وبالتالي هنالك شرائح كبيرة من المجتمع البرازيلي ستذهب فعلا بهذا الاتجاه لحل مشاكلها الاقتصادية، إضافة إلى أنها ستدفع أيضا فئة من الشباب إلى العنف، في وضحايا العنف بالبرازيل يعني بعشرات الآلاف، نحن نتحدث عن ما يفوق الآن هذا العام 40,000 قتيل، بينما هي بالمعتاد 60,000 قتيل، وبالتالي هذه حرب أهلية، هنالك مدن عنيفة جدا في البرازيل. لهذا السبب اتخذ لولا دا سيلفا هذا القرار بمسألة المقامرات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع الفئات أو منسوب الفئات المستفيدة من السلة العائلية المقدمة من الدولة، لكن برأيي الشخصي أنا أخطأ لولا دا سيلفا بأنه فعل هذا قبل الانتخابات بفترة قصيرة، لأنها اعتبرت وكأنها رشوة انتخابية، وهذا ما يعني يستغله اليمين. فلافيو بولسونارو استفاد كثيرا من هذه المسألة وهو يهاجم لولا دا سيلفا ليلا نهار. يعني
1: مسألة الولايات المتحدة، منذ عاد ترامب إلى البيت الأبيض استخدم مسألة التعريفات الجمركية كأداة سياسية، لكن كيف يؤثر هذا اقتصاديا الآن داخل البرازيل وعلى خطاب المرشحين، خصوصا تبادل الاتهام بالمسؤولية عنه؟
6: يعني الرئيس ترامب غضب على البرازيل منذ الحكم على الرئيس السابق جاير بولسونارو ب 27 عاما، واعتبر أن لولا دا سيلفا مسؤول عن هذا القرار. هذا ما خلق المشكلة الأكبر، وبالتالي قام برفع التعرفة الجمركية بجهود من إدواردو بولسونارو النائب السابق في البرلمان البرازيلي الذي يدير الحملة خارجيا، حملة أخيه. هو من سعى مع إدارة رئيس ترامب لرفع التعرفة الجمركية إلى 50% للضغط على إدارة رئيس لولا دا سيلفا، وهو نجح في الحقيقة. يعني هنالك أزمة اقتصادية في البرازيل، عندما نقول أن الموازنة العامة للبرازيل هي 1 تريليون فاصلة 15 مليار دولار، لكن الدين الإجمالي الدين العام للقطاع العام تفوق 2 تريليون دولار فاصلة 27، رقم ضخم جدا، وهذا ما أدى لارتفاع منسوب التضخم، وبالتالي دفع الرئيس لولا دا سيلفا برأيي القرار الخاطئ أو التوقيت الخاطئ إلى أن يقدم هذه الخدمات الآن للشرائح الفقيرة. هذا جاءت بجهود عائلة بولسونارو، إدواردو بولسونارو، وكان فلافيو راضيا عن ذلك، رغم يعني تصريحاته بأنه سيسعى مع الإدارة الأمريكية لتقليص قيمة التعرفة الجمركية إلى النصف، يعني 25%.
1: شكرا جزيلا لك فيكتوري شامس، صحفي مختص بشؤون أمريكا اللاتينية. مسألة تأثير ذلك على مستوى العنف والعلاقة بارتفاع معدلات الجريمة وكذلك الأمن سنناقشه في النافذة اللاحقة من نوافذ التلفزيون العربي لمتابعة هذه الانتخابات المفصلية هنا في البرازيل. عودة بعد نهاية هذه النافذة، عودة إلى ديما عز الدين في استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل. إليك ديما.
0: شكرا جزيلا لك أحمد ولضيوفك على هذه النافذة. استهدفت مسيرات روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريتش ميرس، واتهم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
3: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة، ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا، شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. 3 جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
7: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
3: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
8: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
3: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا قتل بحارا وأصاب 3 على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار، بعد استهداف مصفات موسكو، أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسمارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
0: كاميرا تلفزيون العربي رصدت المشهد بعد استهداف الجسر الشمالي في العاصمة الأوكرانية كييف.
9: لليوم الثاني على التوالي تستهدف القوات الروسية الجسر الشمالي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. الخدمات المعنية بالإصلاح تواصل التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي تسبب في حفرة عميقة في هذا الجسر وأوقفت الحركة جزئيا عبره هنا بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى في العاصمة الأوكرانية كييف. سلسلة من الضربات تعرضت لها الجسور هنا في العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث تعرض الجسر الجنوبي لضربات مماثلة في الأول والثاني من أكتوبر، ويوم أمس وهذا اليوم يتعرض الجسر الشمالي أيضا لضربات روسية وقد أصيب عدد من المدنيين. الحركة عادت مجرد مرة أخرى إلى هذا الجسر وسط حالة من التنديد الواسع هنا في العاصمة الأوكرانية كييف من هذا التكتيك الجديد الذي تستهدف من خلاله القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف وخاصة الجسور من أجل قطع أواصر الضفة اليمنى والضفة اليسرى وفق ما يقول الأوكرانيون.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
10: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن إطلاق معركة لاستعادة أراضي الدولة ومؤسساتها. عقب تهديدات ترامب بإنهاء الحرب عبر عمل عسكري، الجيش الإيراني ينذر بتوسيع مدى صواريخه، وقالبا فعراق جي يؤكدان أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبية شروط طهران. 3 شهداء خلال استهدافات إسرائيلية في دار البلح وخان يونس، ووزارة الصحة تحذر من انهيار القدرات المخبرية الأساسية في كافة الأقسام الطبية بقطاع غزة.

0: نبدأ من التطورات المتسارعة في اليمن واشتداد المعارك في جبهات عدة لا سيما تعز، حيث أكدت مصادر محلية للتلفزيون العربي سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة والجبال المحيطة بها في محافظة تعز. وأظهرت مشاهد متداولة مقاتلين من الجماعة وهم يدخلون المدينة. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن مقاتلي الجماعة استطاعوا طرد حشود تابعة للسعودية بحسب وصفها في منطقتي التربة ومديريتي الشميتين وسامع بالمحافظة. وقال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة هاجمت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص. وأشار سريع إلى أن الهجوم جاء رداً على 50 غارة جوية وصاروخية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال الساعات 12 الماضية على حد قوله.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المعركة تهدف إلى استعادة الأراضي وبسط السيادة الوطنية الكاملة.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون.
0: وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال خطاب بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
3: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: أضاف العليمي أن قرار بدء العمليات العسكرية جاء بعد منح الحكومة اليمنية السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص.
3: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: ينضم إلينا من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن لنقف معك على آخر ما يصدر من بيانات تتعلق بالعمليات العسكرية على الأرض، خاصة فيما يجري بجبهات تعز، والحديث الآن عن أن جماعة أنصار الله الحوثيين سيطروا على مناطق هناك.
4: رولا، قبل قليل كان مصدر عسكري صرح وأدلى بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء عن طرد التحشيدات السعودية في إشارة منه إلى القوات الحكومية من التربة ومديريتي الشمايتين وسامع. طبعا الآن مصادر مطلعة للتلفزيون العربي تتحدث عن تمكن قوات حكومة صنعاء من بسط سيطرتهم على مدينة التربة وأيضا على الجبال المحيطة بها بعد انسحاب للقوات الحكومية من تلك المنطقة وتحديدا من تلك المناطق بعد شباكات دامية ربما استمرت لأيام. ها هي صنعاء تبسط سيطرتها على مدينة التربة والمناطق الواقعة بالقرب منها في عملية عسكرية استمرت أسابيع شهدت خلالها مواجهات دامية بين الطرفين والسمة هناك أيضا من الطرفين، سواء قوات حكومة صنعاء وقوات حكومة عدن. أيضا هناك حديث من حكومة صنعاء عن ما يتعلق بتنفيذ عمليات عسكرية داخل العمق السعودي، حيث أدلى المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء عمليتين عسكريتين في الرياض استهدفتا شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريس، وهي تعتبر ثالث عملية تنفذها القوات المسلحة لحكومة صنعاء خلال 24 ساعة. العمليتان نفذتا بمجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. قال سريع بأن العمليتين كانتا ناجحتين وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد تحقق الهدف من هاتين العمليتين. وقال أيضا بأنهم مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها صنعاء على السفن والملاحة السعودية أواخر يوليو الماضي، وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد التي تأتي ردا على العمليات والغارات الجوية التي تشنها القوات السعودية والمقاتلات السعودية على عدد من المناطق اليمنية. صنعاء رصدت اليوم 50 غارة جوية على صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات والمناطق اليمنية، ووصل مجموعها بحسب قوات أو بحسب حكومة صنعاء إلى أكثر من 1460 غارة جوية وقصف صاروخي انطلق من جيزان، وأيضا تلك الغارات تنطلق من قواعد خميس مشيط وأيضا من الطائفة العسكريتين. وبالتالي فإن تلك العمليات من شأن صنعاء أن ترد بالمثل انطلاقا من مشروعيتها في تنفيذ تلك العمليات، كونها تأتي ردا على العدوان السعودي الذي تقول بأنه جاثم على اليمن منذ أكثر من 12 عاما وما يرافقه من حصار، وأن هذه العمليات لن تنتهي حتى يتم وقف العدوان على اليمن ووقف الحصار وتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في العام 2023 الماضي.
0: نعم. صدام، كل هذه التطورات على الأرض هي تنعكس وبشدة على الوضع الإنساني، لو تضعنا في صورته.
4: نعم رولا، فيما يتعلق بالوضع الإنساني لا بد أن أو لا شك أن هناك نزوح كبير، خاصة أنه تم رصد أكثر من 200,000 نازح ونازحة إلى المناطق آمنة، لكن الأيام القريبة الماضية ربما شهدت موجة من النزوح المتكررة إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات العسكرية، وخاصة في مناطق الريفية في ريف تعز القريبة من التربة غيرها من المناطق التي تم اليوم بسط سيطرة قوات صنعاء عليها. وبالتالي هناك نزوح وحركة نزوح كانت كبيرة جدا. هذه الحركة من النزوح تأتي تزامنا مع الاشتباكات والمواجهات التي دارت في تلك القرى والمناطق. المعروف أن تلك القرى والمناطق خاصة في ريف تعز هي تمتاز بكثافتها السكانية العالية، وبالتالي فإن حركة النزوح كانت مستمرة وبشكل كثيف وكبير جدا، خاصة مع وجود عجز في عملية التنسيق لتقديم الخدمات لتلك الأسر وللنازحين. الكثير يشكو من النازحين سواء المتواجدون في جيبوتي أو في عدن أو في غيرهم من ضعف في الخدمات، أيضا يشكون من عدم الحصول على ما يسمى بالإيواء المؤقت والمواد الإيوائية غير الغذائية، أيضا يحتاجون إلى الطعام وإلى الغذاء في ظل أمن غذائي متدهور، في ظل احتياج شديد للأمن الغذائي، يشكون من عدم الحصول على مياه الشرب الصالحة والنظيفة، وأيضا من عدم الحصول على ما يسمى بمشاريع الإصلاح البيئي وغيرها من قطاعات العمل الإنساني التي عادة ما يتم تزويد النازحين بها. لكن في ظل عجز التنسيق ما بين ربما بعض السلطات وأيضا تلك المنظمات التي قلصت تمويلها ودعمها في الآونة الأخيرة، أثر ذلك على الوضع الإنساني الذي بالفعل بات كارثيا، خاصة لدى النازحين الذين تتفاقم معاناتهم بشكل يومي وبشكل مستمر طالما واستمرت حركة النزوح.
0: صدام، إذا ما تحدثنا قليلا عن الحراك الدبلوماسي والسياسي، خاصة بأنه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قال بأنه تم الإعلان عن هذه العملية بعد أن استنفذت جميع فرص السلام مع الحوثيين. هل نعرف إن كان هناك محاولات في المرحلة السابقة؟ هل كان هناك تبادل رسائل؟ هل كان هناك نوايا بتحركات ما كانت تجري على الصعيد الدبلوماسي؟
4: رولا، فيما يتعلق بالوضع الدبلوماسي والشأن الدبلوماسي، أعتقد بأنه بعض أو خلال فترة التحقيق التصعيد الأخيرة، موجة التصعيد الأخيرة، ربما اضمحلت فرص الدبلوماسية وأيضا فرص الحوار، رغم أن هناك في رسائل معينة كانت ترسل. اليوم كان عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد المخيطي ضيفا في التلفزيون العربي، تحدث عن موضوع الحوار والعودة إلى الحوار وأيضا القبول بالحوار في حال إذا ما طلب الجانب الآخر وأيضا في حال إذا ما طلب الجانب السعودي ذلك، وأبدأ استعداد الجماعة لأي فرص للحوار، في حين أنه ما صدر اليوم من سواء مجلس القيادة الرئاسي أو حتى من البيان العسكري الذي تلاه المتحدث العسكري، يقول مراقبون بأنه إعلان حرب. وبالتالي بصدور هذه الإعلانات، إعلانات الحرب، سواء من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أو حتى من المتحدث العسكري للقوات الحكومية التابعة لحكومة عدن، ربما وضعوا نهاية لأي فرص للحوار أو للدبلوماسية. لكن يبقى الباب مفتوحا، خاصة إذا ما كان هناك رغبة في حقن الدماء، وخاصة إذا ما كان هناك رغبة حقيقية للعودة إلى طاولة الحوار الشامل، وفقا لما اتفق عليها سابقا في خارطة الاتفاق أو في بنود خارطة الاتفاق التي تم التوقيع عليها في شهر في العام 23 بين المملكة السعودية وأيضا بين حكومة صنعاء. وكان من ضمن بنود الاتفاق هو العودة إلى بناء أو تعزيز أو تأسيس لحوار يمني شامل يضم كافة الأطراف في اليمن، إلى جانب ما يتعلق بعودة تصدير النفط وأيضا تخفيف القيود على موانئ الحديدة والمطارات الجوية كمطار صنعاء، وأيضا وقف العمليات العسكرية على كافة امتداد الخارطة اليمنية. نعم رولا،
0: هل هناك تفاعل صدام لما يطرح يعني حول دور إيراني ربما في الوساطة من خلال قدرتها ووصولها ونفوذها على الحوثيين؟
4: اليوم كان محمد المخيطي عضو المكتب السياسي في لقائه مع التلفزيون العربي صريحا جدا، وقال بأن صنعاء سوف تقطع أي يد تمتد إلى اليمن بشكل عام، سواء كانت هذه اليد سعودية أو حتى إيرانية، ولكن قال بأن إيران لم تشن أي عمل عسكري، لم تقم بأي تصعيد عسكري داخل اليمن، وبالتالي فإن علاقتهم بإيران علاقة قوية ووطيدة جدا. من خلال كافة المعطيات، ربما هناك مؤشرات لتواصلات ما ولرسائل دبلوماسية ما. أيضا حركة حماس كانت قد طرحت قبل أيام في لقاء تلفزيوني مع التلفزيون العربي عن هذا الحديث، عن هذا الموضوع وعن دعوة للحوار بين كافة الأطراف اليمنية، وهو ما لم تتضح معالمه بعد. ما زالت الأمور مبهمة في هذا الجانب، وما زالت أو ما زال الحديث عن حلول دبلوماسية ربما مبكرا، لكن هناك
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تلاحق في اليمن والتصعيد الذي يجري على الأرض كما ذكرنا سابقا، حيث مصادر التلفزيون العربي كانت قد أكدت سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة والجبال المحيطة بها في تعز. كذلك كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن إطلاق معركة لاستعادة أراضي الدولة ومؤسساتها. وأيضا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي تحدث عن معركة تحرير كامل اليمن بعد استنفاذ كافة فرص السلام. للمزيد من القراءة ينضم إلينا هزاع البيل، كاتب ومحلل سياسي يمني من الرياض. أهلا بك سيد هزاع، كيف تقرأ ما يجري حاليا من تصعيد، خاصة في ظل الحديث الآن عن سيطرة الحوثيين على بعض المناطق في تعز المهمة استراتيجيا؟
4: ولنا سعد الله مساءك أختي الكريمة ومساء المشاهدين الكرام. أنا سمعت قليل من التقرير الذي سبقه مراسلكم في مدينة الحديدة، هناك تهويل لما يحدث كثيرا فيما يخص المناطق التي سيطر عليها الحوثيين. نعم، هناك سيطرة الحوثيين أو دخلوا إلى سوق التربة فقط، وانسحبت منه القوات حفاظا على القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية، حفاظا على الأرواح. نعلم مدينة التربة ذات كثافة سكانية عالية، الحوثيين تمدرسوا في السوق بشكل عام، في المحلات التجارية والبيوت المحيطة فيها، ولذلك اضطر القوات المسلحة للخروج إلى خارج هذه الأسواق والتمركز حوالي، ولم تسيطر على الجبال المحيطة على مدينة التربة حتى الآن. وبإمكان المراسل أن يحدث المعلومات، وسيجد أن هناك معلومات أخرى وصلت اليوم بعد إعلان قامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي انطلاق ساعة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة وما سقط وما هو متواجد تحت سلطة ميليشيات الحوثي. هي حالة من الإعلان الكامل لجميع الجبهات اليمنية وليس فقط التعز. اليوم التعز قد تكون الشرارة الأولى أو الشرارة التي استدعت أن تكون هناك ساعة صفر، وأن يذهب الرئيس رشاد لإعلانها بشكل سريع جدا لم يكن يتوقعه حتى اليمنيون أنفسهم. يعني كان هناك توقعات بأن المعارك ستستمر في كر وفر في سواء في الحديدة في تعز أو المناطق التي دخلها الحوثيين. اليوم لدينا حالة من الاستنفار بشكل كامل، بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن بدء العمليات العسكرية ومن استعادة يعني مؤسسات الدولة والمحافظة التي تحت سيطرة الميليشيات. قد تشهد الساعات القادمة والـ24 ساعة القادمة تحول جذري في سير المعركة، لأن هناك يعني خطة عسكرية كاملة للتوجه على إلى جميع الجبهات. بدأت طيب. كثير من الجبهات الآن هناك تقدمات في الجوف، وكذلك الآن بداية في جبهات أخرى ستعلن لاحقا.
3: سيد هزاع، يعني أولا ما الذي اختلف لنقول بأنه ساعة الصفر هذه التي تم الإعلان عنها يعني ستحقق الهدف المرجو منها، ليس كما الجولة الماضية؟ وأيضا تقول بأنه سيكون هناك تحول جذري في الساعات أو الأيام القادمة، ما العوامل التي يعني أنبأتك بذلك؟
4: اولا الاخت الكريمه، هناك نعلم جميعا ان ميليشيات الحوثي اي مناطق في تدخلها ميليشيات الحوثي او تسيطر عليها لا تجدد لها حاضر الشعبيه، وكما نجد في تعز ان المقاومه الشعبيه التي قادتها السكان من داخل المدن اكثر او من داخل القرى اكثر من القوات المسلحه، والتحمت فيها بشكل عام. الترتيبات العسكريه التي تمت والتي اعلن عنها على عدة جبهات، منها جبهات الضالع وجبهات الجوف وجبهات البيضاء، هناك جبهات أخرى ستدخل المعركة أو قد تكون دخلت، لا أعلم على الساعات في الساعة الأخيرة على التحديثات، لكن هناك تكتم عسكري بشكل كبير على بعض الجبهات هل في التقدمات. لكن ما نعلمه جيدا أن الإعلان تم بموازاة ترتيبات عسكرية كبرى ستشمل جميع الجبهات. كان هناك يعني الثغرة الوحيدة التي كانت تعاني منها الشرعية بشكل كامل أن الحوثي هو من يحدد مكان وساعة المعركة في أي مكان، لكن اليوم بما أن الشرعية أعلنت عن ساعة الصفر فساعة الصفر ستشمل جميع الجبهات. هناك ألوية كثيرة أعتقد دخلت في المعارك الآن، هناك يعني إعادة لترتيب صفوف المقاومة الوطنية التي انسحبت من المخا والجوف وهي بأعداد كبيرة، وإعادة إدخالها إلى المعركة. هناك إعادة لقوات درع الوطن وكذلك قوات العمالقة وانتشار كبير، هناك تعبئة عامة حدثت خلال اليومين الماضيين وتسارع في أحداث المعركة. قبل قليل في معسكر البنات في الجوف سيطرت القوات هناك على يعني على مواقع أخرى، وهناك تقدمات سريعة في هذه المجال. نحن نتحدث عن بعد هذه 14 ساعة، بعد إعلان فخامة الرئيس رشاد العليمي، لأنها وقت البعركة ما بين الإعلان وبين التقدمات وزراعة المعارك، لا بد أن يأخذ قليل من الساعات، أو أعطيناها 24 ساعة ستكون تحولت الجبهات إلى أكثر من جبهة إلى مشتعلة، وما هذا ما يخشاه الحوثي بشكل كبير.
3: والسؤال المطروح ربما، لأنه نفس التصريحات يعني والتحليلات سمعناها في الجولة الماضية عن الوصول إلى صنعاء، ويعني تفاجأ كل من كان يتابع المشهد وصور النصر التي كانت تطرح من قبل القوات الحكومية اليمنية بأنه فجأة الحوثيون سيطروا على كامل الساحل الغربي. لذلك أسألك الآن، ما الذي تغير؟ ما الذي حصلت عليه القوات الحكومية على الأرض؟ ما الذي تغير في استراتيجيتها، في نوعية السلاح، في تكتيكاتها، لكي نقول بأنه هذه المرة بالفعل المخطط سيسير كما قيل؟
4: اولا اختي الكريمه، لو رجعنا بالخلف الى الوراء، عندما اعلنت، عندما كانت هناك الحرب التي دارت في معركة الساحل الغربي وما حدث من تقدم لميليشيات الحوثي، بعدها تلت هناك تطورات سريعة فيما يخص الشرعية اليمنية وإعادة ترتيب ساحة المعركة. نعم، هناك كان خلل في قيادة المعركة، أو ما نقول في غرفة من غرف العمليات التابعة للشرعية تواجد فيها خلل، تم إصلاح هذا الخلل بشكل كامل. أعلنت التعبئة العامة، وهي ما يعني تحويل موارد الدولة وتهيئة الدولة للدخول إلى ساعة الصفر التي أعلن عنها اليوم. ما قامت به الشرعية اليمنية هي ترتيب متزامنة، ونتحدث عن أولا أن الشرعية هي دولة تحمل لديها قوانين، والمجلس النواب لا بد أن يصادق على كل القوانين التي تعلن، وجاء ذلك بالتعبئة العامة عندما أعلنه فخامة الرئيس، وكذلك أتت بعدها مصادقة مجلس النواب، واليوم أعلنت ساعة الصفر، وأتت من بعدها البيان لوزارة الدفاع، وستأتي بعدها بيان لمجلس النواب لإعلان يعني لبدء ساعة الصفر. هناك قوانين اتخذتها الجمهورية اليمنية لأنها جمهورية تحتكم إلى قوانين، وليست ميليشيات تحرك بملء إرادة ما تملي عليها الحرس الثوري. المعركة اليوم أصبحت أكثر تكاتفا، سنرى خلال الساعات القادمة مفاجآت كبرى، يعني نراها قد لا نكون يعني تغيرت في المرة الأولى عن معركة الساحل تغير كبير. اليوم القوات أصبحت تحت غرفة عمليات مشتركة فعلية، هناك الجبهات ستكون متحدة وتشتعل في وقت واحد، وهذا ما كان يأمل اليمنيون بشكل كامل، أن تكون الجبهات في وحدة الصف وتحت قيادة موحدة، وأن تنطلق جميعها في فترة واحدة وليست استفراد في كل جبهة لحالها.
3: أرجعت سيد هزاع سبب يعني ما جرى في الجولة الماضية إلى وقوع خلل في عملية القتال والتخطيط لها وإلى آخره، ولكن ألا يمكن أن يكون جزء من هذا السبب أيضا هو قوة الحوثيين أنفسهم واستعدادهم والعتاد العسكري الذي بيدهم، والذي يعني ما زال هي ميزة ما زالت موجودة لديهم؟
4: لا، الحوثيين لا يوجد لديهم ميزة. الميزة الوحيدة التي يمتلكها الحوثيين هي الصواريخ الإيرانية البالستية التي لا يعني تطلق على جميع الأهداف، سواء المدنية، المستشفيات، الموانئ، كما حدث في المخار، أين تم استهداف المدارس واستهداف المواني واستهداف مساكن النازحين واستهداف، لأن هذه الميليشيات هي تعمل على خلق حالة من الرعب، لذلك تطلق المسيرات والصواريخ، و191 صاروخ ومسيرة اطلقت على مدينة المخا، وهي مدينة تتجاوز 10 كيلو متر مربع. يعني نحن نتحدث عن ميليشيا لا تهبة، هي تريد أن تخلق حالة من الفزع، حالة من الرعب ما بين المواطنين، وقد شاهدنا هذا كذلك. كذلك موجة النزوح، عندما أختي الكريمة، نحن نسأل سؤال أهم من هؤلاء كله، لماذا عندما يأتي الحوثيين إلى منطقة ينزع أهاليها اليمنيين الساكنين فيها وأصحاب الأرض، لماذا ينزحون منها؟ لأنهم يعرفوا هذه الميليشيات وإجرامها، يعرفوا ما تقوم فيه وما قامت به بالمناطق التي سيطرت عليها. اليوم موجة النزوح كبيرة، نعم هناك انتقال من ساحة من المناطق التي سيطر عليها الحوثي إلى مناطق الشرعية لأنها أكثر مناطق أمانا. اليوم اشتعال المواجهات قد تكون حالة إنسانية صعبة، سببها ميليشيات الحوثي. سبب الآن في ما يحدث من ميليشيات النزوح هي ميليشيات الحوثي. طبعا عندما نتحدث الحوثي يذهب يقول لك سأحارب السعوديين وأمريكا وإسرائيل في تعز، يقتل أبناء تعز لأنه يقاتل قال لك أمريكا وإسرائيل. نحن مع حالة تناقض شديد ما بين الإرهاب وما بين الفكر العقائدي المدجل لدى هؤلاء بالكذب على اليمنيين. اين تعز؟ اين اسرائيل وامريكا من تعز؟ اين اسرائيل وامريكا من المخاول والخوخه؟ هناك حاله من الجرام الحوثي التي تستهدف اليمنيين فقط، صواريخ وطائره المسيره التي يمتلكها الحوثي وهي طائرات وصواريخ ايرانيه موجهه الى اليمنيين فقط.
3: طيب، ولكن في ظل كل ذلك ساسالك عن المساحه، مساحه الحوار، ولكن قبل ذلك اشير الى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، والإف بي أي التي تتحدث أو الأي إف بي تتحدث عن مصادر أكثر من 70 قتيل في معارك بين القوات اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز خلال 24 ساعة. إذن نتحدث الآن نقلا عن مصادر تنقل لأي إف بي عن أكثر من 70 قتيل في معارك بين القوات اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز خلال 24 ساعة. سيد هزاع، هل هناك مساحة لأي حوار في هذه المرحلة، خاصة عن أنه هناك حديث يجري الآن عن إمكانية أن تدخل إيران على الخط كوسيط في هذه المرحلة يمتلك نفوذ على الحوثيين؟
4: أعتقد أنه بعد إعلان ساعة الصفر لما أغلقت جميع أبواب الحوار التي كانت مفتوحة مع ميليشيات الحوثي، ومنها كانت في مسقط في 23 خارطة الطريق التي يعني استمرت القيادة الشرعية في بطرحها والقبول بها حتى اليوم، حتى إعلان ساعة الصفر. أعتقد بعد هذا الإعلان لن يكون هناك أي مفاوضات مع ميليشيات الحوثي وأن تدخلت إيران. إيران هي الآن، نحن سنرى خلال الساعات القادمة، واذكري هذا الكلام أختي الكريمة، أنه حالة تشتعل الجبهات بشكل كامل وتبدأ الانكسارات الحوثية، سنرى التدخلات التي ستأتي من إيران ودول مجاورة أخرى للتخفيف عن الحوثي أو لفرض الهدنة كما يدعوا. لكن هل ستفرض الهدنة هذا والحوثي يسيطر على المناطق التي سيطر عليها؟ أعتقد أن الشرعية حسمت أمرها لتحرير المناطق، جميع المناطق، وهو ما جاء في إعلان فخامة الرئيس عن إعلان ساعة الصفر لاستعادة مؤسسات الدولة كاملة. هذا ما سيحدث. لكن قد نرى بعد الساعات القادمة تدخلات دولية لحماية الحوثي بعد اشتعال الجبهات القادمة.
3: شكرا لك هزاع البي، الكاتب ومحلل سياسي يمني من الرياض، على هذه المشاركة معنا. إلى طهران الآن، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام أبد.
1: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
3: في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون ردا أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
1: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية

0: مرور في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها.
1: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثلت في عرض خطة السبعة أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية، سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال سبعة أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
0: إلى غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط الشهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الحاووز جنوبي دير البلح. وفي خان يونس، أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط الشهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. ختام هذه الفترة الآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، كبراء إسرائيليون على متن فلاي دبي واختطاف طائرة ثانية في بريطانيا، والحوثي النصر قريب في تعز. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: في وقت لا تزال تتكشف فيه فصول واقعة طائرة فلاي دبي التي قفزت إلى واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة، انفردت صحيفة وول ستريت جورنال بخبر حصري حول الطائرة عنونته كالتالي: مهاجم فلاي دبي كان منع من الطيران في عمان بسبب توجهات متطرفة. وفيما لم يتضح بعد ما إذا كانت سلطنة عمان قد أبلغت دولاً أو شركات طيران أخرى بمخاوفها بشأن الطيار الممنوع من الطيران بحسب الصحيفة، كانت صفحات وحسابات مختلفة على منصة أكس تتناقل تعليقات صادمة أرفقتها بمقطع مصور، حيث كتبت هاشتاغ عاجل الآن: وصول خبراء إسرائيليين إلى فندق في السعودية على متن طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. غادة الغامدي،
1: راديو الحرية،
2: 97.10 FM.
3: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-391.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف

0: حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا، ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: بعض الحسابات ادعاء تحرير تعز، فببساطة لأن وكالة التسنيم الإيرانية كانت نشرت خبراً ذكرت فيه أن مقاتلي أنصار الله الحوثيين اقتربوا من تحرير تعز، وبحسب الوكالة الإيرانية فإن الجماعة سيطرت على الطريق الذي يربط صنعاء بتعز. إلى آخر قصصنا من الجبهة اليمنية، ومقطع مصور مع تعليق يسير على نهج المثل القائل بأن خير الكلام ما قل ودل. التعليق المختصر يقول: متداول نقطتان، تم ضرب شحنة أسلحة قادمة من إيران في ميناء الحديدة. أنا بصراحة شفت ما أقل وما لم يدل. على أي حال يجب أن يكون صحيحاً على الأقل حتى يكون دل، يعني هذا لا دل ولا هذا فل. على كل حال نشاهد فيديو فهد ديباجي ونعود.
1: من أجل غزة لو نسرنا
0: فاتني أن أرحب بفهد ديباجي ضمن نادي مفبركي مسبار، وبما أنه أول يوم في النادي فعنده حصة لتعلم الفبركة بشكل أفضل حتى نلقى حاجة نفندها. عموما قصتك زائفة يا فهد، جملة وتفصيلا لا قل ولا دل. هذا الفيديو يوثق عدوانا إسرائيليا على اليمن لا علاقة له أصلا بالحرب الحالية. الفيديو يعود إلى 20 من شهر 7 من عام 2024، حين شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على ميناء الحديدة، والنار هذه تشهد وكل العالم يتذكرها. ذكرت وزارة الصحة اليمنية في ذلك الوقت أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وطبعا كانت ضربات أراد بها نتنياهو وإسرائيل أن يظهر كما هائلا من النيران، ويبدو أن استهداف مستودعات النفط أصبح نهجا تنفذه أمريكا وإسرائيل في المنطقة مع كل قصف نشاهده. نشاهد هذه النيران. نحن مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك سنتابع بعد الفاصل. إيران تسقط الرابتر الأمريكية. بعد الفاصل أحدثكم عن الرابتر، ابقوا معنا.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: وحصل عطل فني للطائرة خلال رحلة تدريبية، نجا الطيار من الحادث وأعلن أنه بصحة جيدة. لماذا علقت على هذا الفيديو؟ لأنه معاد نشره منذ ظهر إلى العالم يمكن 2000 مرة، وإيران تي في تحديدا أعاد نشره يمكن 1000 مرة. يلا. كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى الحوثيين ولدى القوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها، مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في التقرير الذي سنشاهده الآن، يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني عبر تحليل المقاطع المصورة ومقارنة السمات البصرية للطائرات وحطامها، ورصد ما تكشفه هذه الأدلة عن تغير أدوار المسيرات وأساليب توظيفها في القتال. نشاهد.
3: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة، تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف، وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية، وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر، وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 من أغسطس الماضي، ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV، مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية، بحسب تحليل نشرته منصة شيبا انتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً، تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام، مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع، ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيليتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد طراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة. وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار، شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
2: بينما أشاهد التقرير قفزت إلى ذهني فكرة وتساؤل حقيقة، هل لاحظتم أننا نعيش المستقبل في عهد يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بالأهداف التي سيتم قصفها، في عهد تطير فيه طائرات ليس فيها طيارون ولكنها تحمل قذائف وتختار ضحاياها؟ هذا هو المستقبل، أليس صحيحا؟ نحن نعيشه ولكنه مظلم ومليء بالحروب مع الأسف. إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي يعود إليها وبقوة وإصرار، عرفتوه؟ صاحب العلامة الكاملة في هذه الفقرة، الرئيس الأمريكي البطل غير المتوج لفقرة تصريحات متناقضة، دونالد ترامب. طبعا القصة تفجرت بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة الأمريكية والحفاوة التي استقبله بها نظيره الأمريكي، مالئ الدنيا وشاغل الناس طبعا. ففي يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي قال السفير الأمريكي لدى بكين ديفيد بيردو لبرنامج فوكس نيوز ساندي إن ترامب أبلغ الرئيس الصيني بأن الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى دول أخرى حول العالم، ثم سأله في إحدى المرات عما إذا كان يرغب في شراء بعض تلك الأسلحة. طبعا لم يحدد بيردو متى جرى هذا الحديث ولا طبيعة الأسلحة المقصودة. بعد يوم واحد سئل ترامب في المكتب البيضاوي عن تصريحات سفيره، فبدأ متفاجئا وقال بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية إلى الصين تشاينا تقصد تايوان، لم أسمع بهذا من قبل، سأضطر إلى سؤاله، أي إلى سؤال سفير واشنطن لدى بكين الذي أدلى بهذا التصريح. وإذا اعتبر ترامب أن الفكرة maybe it's a good idea ربما تكون جيدة، شدد على أن الأمر لم يناقش ورجح أن سفير بلاده كان يتحدث غالبا عن تايوان. في السياق ذاته نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الخارجية الأمريكية قولها إن القانون الأمريكي يحظر مبيعات السلاح إلى الصين وإنه لا يوجد عرض أو خطة لبيعها أسلحة. يكتسب هذا التناقض حساسيته من الإطار القانوني والسياسي المحيط بالقصة، فقد أوقفت الولايات المتحدة برامج التعاون والمبيعات العسكرية الجديدة مع الصين عقب قمع السلطات الصينية العنيف للمحتجين السلميين في ساحة تيانانمن الشهيرة وسط العاصمة بكين عام 89 و900 و1000. أما بخصوص بيع الأسلحة إلى تايوان فتلك أيضا ليست على قدم وساق. ففي شهر مايو الفائت وخلال قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، جمد ترامب مبيعات أسلحة أمريكية لتايبي تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار، ولا تزال تايبي تنتظر تلك الصفقة حتى هذه اللحظة. هكذا باختصار يتم تعليق الأسلحة إلى تايوان حليفة واشنطن، وتعرض الأسلحة على الخصم التقليدي الصين. أما لسان ترامب فيغني مش أنا مش أنا، حد تاني بكل تأكيد. نصل الآن إلى الفقرة الختامية لحلقاتنا، وخبر صحيح تمنينا لو كان مزيفا أو كاذبا أو مختلقا أو مفبركا أو غير صحيح، لكن مع الأسف الشديد هذا الخبر صحيح تماما ويعكس الواقع العصي على التصديق. الخبر الصادم اليوم ما أعلنته مفوضية
1: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-391.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: كييف

0: أهلا بكم مشاهدينا. الحرب في اليمن تدخل مرحلة فاصلة. رئيس مجلس القيادة رشيد العليمي أعلن بدء العمليات العسكرية والاستنفار الكامل ضد أنصار الله الحوثيين الذين أعلنوا السيطرة على مدينة التربة والجبال المحيطة بها في محافظة تعز. ليست حربا على أهل صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو إب أو غيرها، يقول العليمي، بل هي معركة استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل البلاد. بعد مقابلة الجماعة جهود التهدئة بما وصفه بالاعتداء على المدنيين ودول الجوار والممرات الدولية،
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون.
0: أنصار الله الحوثيون أعلنوا من جانبهم عن تنفيذ هجمات على شركة أرامكو في العاصمة السعودية رياض ومنطقة خريص.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: ولعل الاختبار الأهم للعمليات العسكرية تشهده محافظة تعز وجبالها وممرات سفوحها دون إغفال جبهتي صنعاء وصعدة. كل هذه التطورات الميدانية نطلع عليها بالتفصيل عبر الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
4: شكرا لك يحيى. مع إعلان القوات الحكومية شن عملية عسكرية شاملة لاستعادة السيطرة على اليمن، ماذا كان رد جماعة أنصار الله الحوثيين؟ عملية الحكومة بدأت بغارات عنيفة على مناطق واسعة من سيطرة الجماعة ابتداء من الجوف إلى صعدة وعمران وحجة وكذلك مأرب وصولا إلى تعز، مع تحركات ميدانية في بعض ما ذكرناه من محافظات. الرد تمثل وفق مصادر ميدانية بسيطرة وشيكة على تعز، هكذا كان الواقع. إعلان عملية ضدهم ظهرا وتقدمهم على الأرض مساء، أين هذا التقدم وكيف جرى؟ هنا في قلب تعز مديريات الشميتين، وكذلك نتحدث عن مناطق سامع والوازعية وهذه وكذلك المعافر، كل هذه المناطق مجتمعة تشكل منطقة الحجرية قلب تعز النابض. نقترب تحديدا من الشميتين جنوبية تعز، هنا حيث تقدم مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثيين في مسارين، الأول بتجاوز جبل جردد وإعلان السيطرة على مناطق شريرة وبني محمد وبني شيبة والمقارمة وصولا إلى التربة. المسار الثاني تمثل في التقدم من أطراف غيل بني عمر باتجاه منطقة الصافية، هذه المنطقة التي شهدت اشتباكات مباشرة وسط تحصن القوات الحكومية في مناطق تبع الداخل والخارج. إعلان السيطرة على كل من الصافية وكذلك على التربة يعني قطع نقطتين أساسيتين من مفاصل طريق تعز عدن. إذا ما صعدنا بالخارطة شمالا أقرب نحو تعز، هنا القتال يدور في أربعة مسارات. المسار الأقدم، وهنا نتحدث عن مديرية جبل حبشي، حيث تتقدم الجماعة في منطقة بني بوكالي وتضغط للتقدم في جبل نعمان، بينما تحاول الحكومة صد هذه العمليات من مرتفعات جبل حبشي. هذه المعارك تتواصل حتى عند أطراف مدينة تعز باستهدافات نحو جبل هان من الشمال الغربي وكذلك من الجبهة الشرقية عند محور القصر. لكن إذا اتجهنا إلى الجنوب الشرقي فنتحدث عن اشتباكات عنيفة في منطقة سامع، هذه المنطقة التي أعلنت الحكومة أمس السيطرة على حصن فيها، لكن الاشتباكات تتواصل. جماعة أنصار الله الحوثيين تواصل الدفع بقواتها بشكل مستمر من الدمنة نحو محاور القتال المتعددة هنا. فمثلا نتحدث عن الدفع باتجاه الأقروط حيث المعارك العنيفة، والهدف هنا منطقة المصراخ حيث مفصل آخر من مفاصل طريق تعز عدن. رابع المسارات فتح اليوم بالتقدم في منطقة البركاني، هذه المنطقة التي نشر مقاتلي الجماعة مقاطع لمنزل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وهذا هو المنزل الذي دخلوه اليوم. نعود إلى ما قلناه في البداية، ماذا تعني هذه التحركات؟ سيطر أنصار الله الحوثيين على الشمايتين، إذا ما توسعنا بالخارطة تعني ربط هذه المنطقة بمناطق سيطرتهم وصولا إلى الوازعية ومنها إلى الساحل وكذلك إلى الشمال الشرقي، وحتى تأمين مناطقهم في حيفان والمنطقة الشرقية. والآن تنحسر المعارك في امتدادات منطقة سامع والمناطق المحيطة فيها حيث نشير على الخارطة. فلو اكتمل هذا التقدم يعني أنه لم يعد في تعز تحت سيطرة الحكومة سوى هذا النطاق الممتد من أطراف مدينة تعز إلى جبل حبشي والمعافر والمصراخ وجبل صبر وصولا إلى الجهة الشرقية من تعز. بهذا الشكل نتحدث عن اكتمال تقدم الحوثيين حول تعز وتضييق النطاق على المدينة بشكل واسع، حيث تنحسر الآن التمركزات بهذه المنطقة التي نشير لها على الخارطة. ومع كل جانب عندما نتوسع بالخارطة نلاحظ أن هذه النقطة تقع عند المناطق التي بات يسيطر عليها الحوثيون، كلها تحوم حول طريق تعز عدن الذي يخنق إمساك الحوثيين به منافس مدينة تعز. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك يحيى.
0: شكرا براء. إذن سنتابع ما يشهده الميدان في جبهات القتال تحديدا مع مراسلي التلفزيون العربي، سينضم لنا من عدن عمر المجرمي وكذلك من الحديدة صدام حسن. أهلا بكما، سأبدأ معك عمر المجرمي في عدن بعد إعلان بدء معركة التحرير للسيطرة على كامل التراب اليمني، كيف انعكس ذلك على جبهات القتال؟ هل أرسلت القوات الحكومية تعزيزات إلى الجبهات المتصاعدة؟
5: نعم يحيى، بعد إعلان الرئيس اليمني رشاد العليمي لإطلاق عملية التحرير تحرير البلاد من قبضة الحوثيين، سقطت مدينة التربة بيد الحوثيين، وهذه وبهذه السيطرة اكتمل المشهد، يعني اكتملت سيطرة الحوثيين على منطقة الحجرية برمتها. مديرية الشمايتين تقع في السيطرة الكاملة للحوثيين. في الساعات الأخيرة تمركز الحوثيون في الجبال المطلة على مدينة التربة الاستراتيجية، وكذلك يعني تمكنوا من بسط سيطرتهم على المقار الأمنية ومؤسسات الدولة في هذه المدينة، وهم بهذه الحالة قد تمكنوا عمليا من قطع الخط الرئيس والشريان الحيوي بين مدينتي عدن وتعز. وكذلك يعني انحسرت المواجهات في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبال سامع وجبال حبشي والبيرين والمسراخ والأقروض، إضافة إلى المدينة مدينة تعز والمعارك والجبهات المحيطة بهذه المدينة. لكن الريف الجنوب الغربي والعزل التي كانت تقاوم الحوثيين هناك وكانت بالفعل في الآونة الأخيرة قد بدأت تحدث تغييرا ميدانيا على الأرض، لكن ذلك التطور بعدها انقلب عكس ذلك وحسم الحوثيون المعركة في منطقة الحجرية لصالحه. وفي هذه الأثناء هيجة العبد الاستراتيجية الرابطة بين مدينتي التربة وتعز مقطوعة الخط كليا فيها. إذا تمكن الحوثيون في هذه الساعة أو في الساعتين الأخريين من قطع الخط الرئيس والشريان الحيوي بين مدينتي التربة وتعز. أن تتحدثت هل وصلت التعزيزات إلى المناطق الحكومية من عدن مثلا أو من القوات الحكومية؟ إلى أين ستصل التعزيزات أو كيف ستصل التعزيزات يحيى والخط الرئيس والشريان الحيوي قد أصبح بيد الحوثيين؟ إذا كان التعزيزات التي يتحدث عنها الشارع اليمني إلى مدينة تعز وإنقاذ مدينة تعز فسيكون ذلك جسرا جويا وإطلاق عملية جوية واسعة لضرب واستهداف مواقع الحوثيين واستهداف تعزيزاته وقطع خطوط إمداده نحو المدينة. أما التعزيزات البرية استحالة وصول ذلك وقد أصبح الخط ومدينة التربة تحت سيطرة كاملة للحوثيين. نتحدث عن جبهات ممتدة من جبل حبشي إلى مدينة تعز إلى جبل جرة إلى جبل الدفاع الجوي والجبهتين الشرقية والغربية. كل هذه الجبهات مشتعلة في هذه اللحظات في المحيط حول محيط مدينة تعز. وأما الجبهات التي كانت تخوضها القوات الحكومية في الحجرية وفي مديرية الشمايتين بالمجمل قد أصبح كل هذه الأراضي والسيطرة الجغرافية لمصلحة الحوثيين بعد تمكنه من قطع الخط وسيطرته على قطع الخط الرئيس الرابط بين مدينتي التربة وتعز، خاصة بعد وصوله إلى مفرق المثلث الاستراتيجي في منطقة الصافية وتمدده بعد ذلك باتجاه منطقة البيرين والعلوم حيث منزل حيث مسقط الرئيس اليمني رشاد العليمي. إذن التطورات العسكرية والعمليات العسكرية مستمرة ومحتدمة حول محيط مدينة تعز. أما الهجوم الواسع الذي نفذته مأرب اليوم بعد إعلان الرئيس لعملية تحرير واسعة في اليمن، هناك هجوم واسع فعلا في مأرب لكنه لم يحقق حتى هذه اللحظة تسجيلا ميدانيا استراتيجيا يمكن أن نتحدث به في هذه المشاركة. وهذه التطورات في مأرب أيضا تتزامن مع التطورات العسكرية في الجوف وصعدة، لكن هناك بالفعل تقدمات لكن نسبية للقوات الحكومية وسط قصف جوي ومدفعي مكثف من القوات الحكومية، لكن ليس هناك تقدم استراتيجي يمكن أن نتحدث به هذه الساعة أو تقدم كبير يمكن أن يوازي التقدم الذي حققه الحوثيون في الريف الجنوب الغربي لمدينة تعز. نحن هذه هي التطورات العسكرية الحاصلة في الشأن اليمني حتى هذه.
0: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. إلى صدام حسن المتواجد في الحديدة. صدام، إذن تطورات متلاحقة في جبهات القتال المختلفة، ما المعلومات المتوفرة في صنعاء حول ما يجري في جبهات القتال خاصة في تعز وفي صعدة وكذلك في مأرب؟
6: يحيى، فيما يتعلق بالبيانات الصادرة من حكومة صنعاء حول ما يدور من أحداث أولا في تعز، فقد تحدث مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية السبأ التابعة لحكومة صنعاء عن تمكن قوات صنعاء من دحر التحشيدات السعودية كما قال، في إشارة منه إلى القوات الحكومة عدن والتشكيلات المرافقة لها. تم دحرهم كما قال من مديرية أو منطقة التربة وأيضا مديريتي الشمايتين وسامع حسب ما وردته وكالة الأنباء اليمنية السبأ التابعة لحكومة صنعاء. أيضا تحدثت صنعاء عن مجموعة من الغارات الجوية التي أجملتها ب50 غارة جوية تقول بأنها سعودية نفذت من مقاتلات سعودية انطلقت من قواعد عسكرية سعودية في خميس مشيط والطائف. وأيضا تتحدث عن قصف صاروخي ومدفعي عنيف على قرى ومناطق في محافظة صعدة انطلق من جيزان. أيضا تحدثت عن عدد من الغارات حتى الأمس منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن والتي وصلت إلى أكثر من 1460 غارة جوية وقصف صاروخي. أيضا تحدثت عن عمليتين عسكريتين قالت بأنهما نوعيتين نفذتا ضد أهداف في شركة أرامكو في الرياض وأيضا في خريص، وهذه أو هاتين العمليتين هما ثالث العملية الثالثة التي تنفذها صنعاء خلال 24 ساعة الماضية عبر مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو. وقالت بأن العملية كانت دقيقة، العمليتين كانتا دقيقة ومباشرة وحققت أهدافهما بنجاح. أيضا تقول بأن تلك العمليات هي ردا على التصعيد السعودي والعدوان السعودي على الشعب اليمني والأعيان المدنية وغياراته الجوية الكثيفة والعنيفة التي استهدفت مناطق يمنية عديدة كصنعاء وصعدة وتعز ومأرب. وأيضا هناك حديث عن التصدي لتشكيلات من المقاتلات السعودية من نوع F-15. تقول صنعاء بأن قواتها تصدت لهذا التشكيلات أو لهذين التشكيلين، وتم إجبارهما على العودة من خلال التصدي لهما بصواريخ أرض جو محلية الصنع ومن صنع يمني كما تقول. وتقول بأن تلك العمليات مستمرة خاصة فيما يتعلق بالعمليات في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد أو معادلة الحصار بالحصار أو حتى معادلة استهداف التحشيدات السعودية العسكرية في إشارة منها إلى القوات التابعة لحكومة عدن. وتقول بأن تلك العمليات مستمرة حتى يتم وقف العدوان على الشعب اليمني وعلى اليمنيين وأيضا حتى إنهاء الحصار على اليمن. نعم يحيى.
0: طيب عمر، في عدن قبل قليل كنت تتحدث عن أنه رغم يعني الغارات الجوية المكثفة التي شنتها القوات التابعة للحكومة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهات مختلفة، إلا أن السيطرة الميدانية سجلت لصالح الحوثيين. كيف فسر ذلك في عدن؟ وكيف تتعامل أو يتعامل الشعب في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية لإعلان الحكومة هذه عملية التحرير الشاملة وقدرة القوات الحكومية على تحقيق أهدافها على أرض الواقع؟
5: نعم يحيى، هو لا بيانات رسمية في عدن حول هذا الشأن، خصوصا بعد سقوط منطقة الحجرية الاستراتيجية بيد الحوثيين. والتفوق الجوي واضح هو لمصلحة القوات الحكومية، لكنه بالفعل لم يستثمر على الأرض، وكذلك القصف الجوي بشكل مستمر، لكن الحوثيين يتقدمون على الأرض، وهذه هي ثغرة يبحث عنها أو يبحث أسبابها. القوات الحكومية في تعز تتحدث أنها لا ينقصها مقاتلين على الأرض، وكما أسلفت بأن القوات الحكومية في تعز وقيادة محور تعز كانت قد أعطت الحكومة اليمنية ومجلس الرئاسة وعدا بحسم المعركة لصالح القوات الحكومية خلال أيام، شرط أن يصل السلاح المطلوب بتوفير السلاح المعركة بشكل سريع إلى مدينة تعز. والقوات الحكومية قالت نحن جاهزون لحسم المعركة خلال أيام، لكن للأسف كما تقول القوات الحكومية، لكن للأسف لم تصل هذه الأسلحة إلى يد القوات الحكومية في تعز. تتحدث الحكومة القوات في عدن تتحدث أن هناك كانت تعزيزات سوف تصل إلى القوات الحكومية. شكرا. في تعز، لكن كتيبتين فقط هما اللتان دخلتا خط المواجهة في تعز. شكرا. وهي العمالقة ودرع الوطن، لكن ذلك قد يعني وصلت بعد فوات الأوان. إذن سقوط الحجرية بيد الحوثيين مؤخرا هي ضربة كبيرة وخسارة ثقيلة تعرضت لها الحكومة اليمنية، لأن الحجرية تمثل عمقا جغرافيا لهذه المنطقة. هذه هي التفاصيل حتى هذه الساعة.
0: أشكرك يحيى. عمر المجرمي مراسل تلفزيون العربي في عدن. الشكر موصول أيضا لصدام حسن مراسل تلفزيون العربي في الحديدة. الدبلوماسية أو الحرب، الأمر سيان تقول إيران، ثم ترهن بلسان رئيس برلمانها ووزير خارجيتها استئناف المسار الدبلوماسي بعنوان تلبية شروطها ضمن خطة الأيام السبعة، عندها تفك عقدة الإبحار في مضيق هرمز. التفاوض والقتال في وقت واحد، سياسة تتبناها واشنطن وطهران معا، يتبادلان الرسائل والمقترحات عبر وسطاء، فيما التحشيد العسكري الأمريكي متواصل تهيئة لما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريقة الصعبة، يقابله زيادة في مدى الصواريخ وفق الجيش الإيراني.
7: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
8: تاريخ موسوم طرح هفروزة هست و
7: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة دبلوماسية مهمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثلت في عرض خطة السبعة أيام لحل الخلافات وإنهاء النزاع القائم مع الولايات المتحدة. وبحسب هذه الخطة، إذا قبلت شروط إيران وتوقفت الأعمال العدائية، سيعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال سبعة أيام، وستعود حركة المرور على هذا الطريق الحيوي إلى طبيعتها.
9: خلال الحرب الأخيرة توصلنا إلى قناعة بضرورة زيادة مدى صواريخنا، ونحن نمضي قدما في هذا الاتجاه. لقد اتخذنا تدابير فعالة للغاية في مجال سرعة الصواريخ ودقتها. ستتمتع الأجيال القادمة من صواريخنا التي ستدخل العمليات القتالية بقدرات أكبر في هذه الجوانب.
0: تستعد إيران لاحتمال عودة المواجهات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية عزم واشنطن تعزيز قواتها في المنطقة، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة. ورغم ذلك يبقي الطرفان باب الدبلوماسية مفتوحا وسط حراك من الوسطاء. المزيد في تقرير زياد بركات.
10: كأن الحرب ستقوم غدا. في شوارع طهران يفتتح مركز تدريب للمواطنين، وثمة هدف واضح هو التصدي الشعبي للقوات الأمريكية والإسرائيلية في حال تعرض البلاد لهجوم بري. في محافظة البرز شمال غرب العاصمة يجتمع آلاف المتطوعين في مسيرة جان فيدا أو التضحية من أجل إيران. يقول هؤلاء إنهم مستعدون للمشاركة في الحرب إذ نشبت ووصلت شوارع بلادهم. وثمت ما يلفت هنا، فالمنظمون يتحدثون عن تطوع 31 مليون مواطن، أي نحو ثلث الشعب تقريبا. أهي الحرب ستنشب غدا؟ لم تتوقف فعليا، تتخللها فترات تهدئة غير معلنة ومفاوضات تركت الباب مواربا، غير أن الإيرانيين يتحسبون لها ويصعدون حتى لو كانت تهديداتهم تفاوضية. يزيدون من مدايات صواريخهم، ما يعني أنهم يستعدون لرد أكثر قوة وأوسع مدى إذ ما هجموا مجددا. وترجح المصادر أن يوسعوا من بنك أهدافهم بما يشمل مواقع خارج المنطقة بأسرها. يتزامن هذا مع تصعيد من نوع آخر. يقول قليباف إن مرحلة فرض المطالب الأحادية انتهت، لن يفتح مضيق هرمز إلا إذا التزمت واشنطن بشروطنا. يلتقي عراقجي سفراء دول أجنبية فيكرر على مسامعهم خطاب صقور الحرس الثوري، فإذا اختار الأعداء طريق المواجهة فردنا سيكون أقوى من ذي قبل، على أنه يترك الباب مواربًا إذ اختارت واشنطن المسار الدبلوماسي، فطهران مستعدة للتوصل إلى حل مشرف. على الطاولة اختراق يعتبره كثيرون كبيرا، حققته وساطة قطرية مكوكية ونشطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من سبعة بنود طرحتها طهران ورفضها ترامب دون أن تستبعد. فثمت مفاوضات غير مباشرة حولها. تقترح إيران بموجبها فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام مقابل عدة شروط، أبرزها إنهاء القتال ورفع الحصار والعقوبات. والخلاف بين الجانبين يتركز حاليا وفق الدبلوماسيين حول ترتيب الخطوات التي ينبغي أن يتخذها البلدان. لا حرب وشيكة إذن ولا سلام متوقعا خلال أيام، فثمة انتخابات التجديد النصفي التي تستحوذ على اهتمام ترامب، فالرجل لا يرغب بالهزيمة هنا في بلاده نفسها، ما يفسر تأجيله البت في قرار الحرب إلى ما بعد الانتخابات، لكنه وإدارته لا يستبعدون أي احتمال. بعيداً عن الأضواء والتقاط الصور، يجتمع أركان إدارته في كامب ديفيد برئاسة نائبه، يقلبون الخيارات والسيناريوهات، وثمة ما هو أكثر أهمية ودلالة، فالسفن وحاملات الطائرات في طريقها للعودة إلى المنطقة.
0: الصراع إذن بين إيران والولايات المتحدة له طريقان لا ثالث لهما، عسكري أو دبلوماسي. أسهم هذا الخيار ترتفع ثم تهبط لتصعد أسهم الحل الآخر، وبينهما تتحرك أسعار الطاقة ارتفاعا وهبوطا أحيانا. للحديث أكثر ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما. أبدأ معك أمير جابر، إذن التصريحات الصادرة في طهران تجدد التأكيد لا فتح لمضيق هرمز إلا بشروط إيران. هل تحاول إيران زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي مستغلة الفترة الحساسة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في واشنطن أو في الولايات المتحدة؟
11: بالفعل يحيى، يعني يمكن القول بأن التصريحات التي سمعناها اليوم من عراقشي ومن قاليباف ومن عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين تشي بأن طهران لن تتراجع حتى الآن عن الخطة التي قدمتها في نيويورك عبر الوسيط القطري لستيف ويتكوف، من خلال اجتماعات غير مباشرة بين عباس عراقشي وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي. هنا الحديث عن أن الملاحة البحرية أولا، بمعنى إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز من جانب إيران، ولكن ما تطالب به واشنطن هو تنازلات إيرانية في شأن البرنامج النووي الإيراني، وخاصة مخزون اليورانيوم في جبل الفأس في وسط البلاد. اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وعضو الوفد المفاوض الإيراني كذلك أعلن عن أن إيران تناقش الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسيط القطري في اللجنة السداسية، هذه اللجنة في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهي المعنية بمسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. يمكن القول يحيى، يعني العودة إلى طاولة التفاوض بالنسبة للحكومة الإيرانية التي تطالب بالعودة إلى طاولة التفاوض بات خيارا مكلفا بالنسبة لها، في ظل تأكيد المرشد الإيراني على الخطوط الحمراء التي وضعها للوفد المفاوض الإيراني، وطلب منهم أن يتم تحقيق هذه الشروط قبل العودة إلى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. إيران الرسمية تتحدث بأن هذه الشروط هي جزء من بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولذلك ما تريده من واشنطن هو الالتزام والعودة إلى هذه المذكرة، ولكن يبدو واشنطن غير معنية بهذه المذكرة، تطالب بتفاوض وتنازلات حقيقية من إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما غير مستعدة له طهران حاليا. تتحدث عن الملاحة البحرية، تتحدث عن مضيق هرمز، ولا تتحدث عن البرنامج النووي. هكذا يتحدث عباس عراقشي ومحمد باقر قاليباف.
0: نعم.
11: كل الحديث هو عن جهوزية عسكرية إيرانية وعن استعداد إيران للعودة إلى طاولة التفاوض، ولكن بشروط مشتبه خامنئي وليس بشروط دونالد ترامب.

0: سريعاً وسننهي الأمر سريعاً، ولا يوجد أي تصريحات مباشرة عبر الدبلوماسية. من الصعب جداً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبدأ بعملية التصعيد التي يتحدث عنها قبل موعد الانتخابات النصفية، لأنه يخسر تقريباً يومياً بحسب استطلاعات الرأي، ويخسر الحزب الجمهوري بسبب إيران، بسبب الوضع القائم مع إيران، ارتفاع في أسعار المعيشة، ارتفاع في أسعار البنزين، ارتفاع في أسعار الوقود، ومن أكبر مؤيديه من فئة المزارعين يشتكون الأمرين الآن بسبب ارتفاع أسعار الديزل. ولذلك إن كانت هناك أي هجمة متوقعة على إيران لن تكون قبل الانتخابات النصفية، إلا إذا كان هناك مفاجأة من إسرائيل، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية كعادة إسرائيل حتى في هذه الحرب أن تنزلق مرة أخرى إلى أهوائها وتبدأ بهذا التصعيد. حتى التجهيزات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لا توحي بأن التصعيد سيأتي خلال عدة أسابيع، بل ربما خلال عدة أشهر أو على الأقل بعد موعد الانتخابات النصفية. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة التايم قبل عدة أيام، بأننا ربما نضرب إيران ضربات موجعة وستكون ضربة مؤلمة جدا وسريعة، لا يستطيعون من خلالها حتى الرد على الضربات الأمريكية، ولكن بعد الانتخابات النصفية بعد أوائل شهر نوفمبر، حتى إرسال حاملة الطائرات الأمريكية الأخيرة روزفلت التي ربما تصل إلى منطقة الشرق الأوسط أواخر هذا الشهر، خير دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تجهز وتعد العدة لأمر جلل في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لاجتماع كامب ديفيد يوم الجمعة الماضية مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة جيري فانس، خير دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدرس الوضع. شكرا. ولا يوجد لديها أي خطة معروفة تجاه إيران.
1: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل تلفزيون عربي في واشنطن. الآن إلى البرازيل التي بقيت الحصن الوحيد المناوئ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا الجنوبية، حيث تتواصل عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي نتابعها مع موفد التلفزيون العربي أحمد خير الدين. أهلا بك أحمد، لك الكلمة.
2: شكرا لك يا أحياء، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة من برازيليا. التصويت مستمر في 26 ولاية برازيلية ومقاطعة انتخابية. الانتخابات تتركز فيها الأعين على الرئاسة، بينما المعركة تحتدم أيضا على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ. المنصب الرئاسي يتمحور التنافس الفعلي بين اليسار بزعيمه لولا دا سالفا واليمين بمرشحه فلافيو بولسونارو. يقترع البرازيليون اليوم على أجندة سياسية واقتصادية للسنوات المقبلة، في حين يمتد دور التصويت أبعد من خريطة البلاد، وسيحسم الاصطفاف بين رؤيتين: فوز دا سالفا بما يعنيه من فوز للدولة الوحيدة كما أشار يحيى، الأخيرة والمتبقية في أمريكا اللاتينية برأس يساري. أما في حال وصول اليميني بولسونارو إلى الرئاسة، فيمكن رؤية شبح ترامب في الخلفية. ونبدأ بما أعلنه الرئيس البرازيلي لولا دا سالفا، حيث قال إن الانتخابات ستحدد مستقبل البلاد.
3: في الواقع ما هو على المحك هو تحديد مشروع للبرازيل، وعلى الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديمقراطي والهمجية، وبين الفكر الوضعي والإنكار، وبين التنمية والتخلف، وبين النمو الاقتصادي والتراجع.
2: المرشح اليميني فلافيو بولسونارو من جهته قال إن البلاد يجب أن تتغير للأحسن.
4: البرازيل يجب أن تتغير، إذ لا يمكنها تحمل 4 سنوات أخرى من هذا الوضع، والبديل الوحيد هو فلافيو بولسونارو. بكل هدوء ووعي أعلن أنني مستعد تماما لتولي رئاسة هذه البلاد واستعادة حق الشعب البرازيلي في الحلم من جديد. هذا ما أصبو إليه، فليبارك الله الجميع وليمس الله قلوب كل البرازيليين ليفعلوا الصواب عند خروجهم من منازلهم للتصويت.
5: منذ ساعات بدأت البرازيل تختار رئيسها المقبل.

0: المقبل. لكن خلف كل رقم على صندوق اقتراع هناك قصة، وخلف كل ناخب هناك سؤال: ما شكل البرازيل التي يريدها البرازيليون اليوم؟
1: أريد برازيل عادلة، برازيل تعطي مزيداً من الأهمية للتعليم واهتماماً أكبر للجانب الاجتماعي وتساعد المحتاجين.
0: في هذه الصفوف لا يسعى الناخبون للتصويت لرئيس فقط، بل لتحديد مستقبل بلد بأكمله، وتتعدد المطالب والآمال بتعدد التوجهات السياسية وحتى بتعدد الأعمار، ولكن الجواب سيأتي فقط من صناديق الاقتراع.
2: علينا أن نسعى لإصلاحات سياسية، فنحن ديمقراطية فتية، لأن أكبر مشكلة نعانيها الآن هي عدم تناغم السلطات.
0: ما سمعناه هنا يقول إن التحدي أمام الرئيس الذي سينتخب ليس فقط الفوز بهذه الانتخابات، وإنما التجاوب مع كل هذه المطالب المختلفة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، برازيليا.
3: هكذا تبدأ عملية التصويت في الانتخابات العامة في البرازيل. يتم التحقق من هوية المقترع من خلال أي وثيقة تحمل صورة، يتم التحقق أيضا من بصمته. إذا لم ينجح ذلك يمكن التصويت من خلال الوثيقة المعترف بها، ويتم التوجه إلى صندوق الاقتراع الإلكتروني، هذا الجهاز الذي يعرف باسم يورنا ماكينة أو يورنا إلكترونيكا، يتم اعتماده هنا في الانتخابات البرازيلية، وهو غير موصول إطلاقا بالإنترنت أو بأي جهاز اتصال آخر، فقط بالكهرباء، وحتى يمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى داخل قاعة التصويت. لذلك يتم اعتماد هذه الورقة التي تسمى هنا كولا للمساعدة في حفظ أرقام المرشحين والاستعانة بها عند التصويت. يوجد حوالي 563,910 جهاز تصويت أورنا إلكترونيكا. يتم اعتماد 4 نماذج أو موديلات من هذه الأجهزة تعود للأعوام 2013 و2015 و2020 و2022. صفوف طويلة تقف منذ الصباح أمام مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس وحكام الولايات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس التشريعية المحلية. وبالتالي هذه الانتخابات التي تشهد انقساما كبيرا بين اليمين واليسار، بين تحديدا لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو، تبدو غاية في الأهمية ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الدولي أيضا ومستوى القارة اللاتينية. بالعموم في نهاية النهار يتم إصدار بوتمجي أورنا من أجل إحصاء الأصوات بشكل فوري، ويتم تعليق النتائج حتى هنا، يمكن للمواطنين أن يشاهدوها، ومن خلال QR كود يتم مقارنة النتائج التي تصدر هنا مع النتائج التي تصل إلى المحكمة الانتخابية العليا. وبالتالي هناك نهار مهم وطويل أمام البرازيليين لتحديد مصير البلاد لأربعة سنوات مقبلة. حازم كلاس، التلفزيون العربي، ريو دي جانيرو.
4: ولمتابعة تفاصيل هذا اليوم الانتخابي الطويل تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من العاصمة برازيليا، مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله، ومن ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. اهلا ومرحبا بكم جميعا. ابدا معك دادا، كيف تسير عمليه الانتخاب في مراكز الاقتراع هنا في العاصمه؟
0: احمد، الاقبال بدا يخف الان في مراكز الاقتراع. في هذا المركز الذي نحن نوجد فيه الان بدأت الصفوف تتقلص أمام مكاتب التصويت، ذلك أن الاقتراع لم يبقى عليه إلا أكثر بقليل من ساعتين. على تمام الساعة 5 بالتوقيت المحلي سيتم إغلاق مكاتب التصويت وسيبدأ فرز الأصوات. عمليات الاقتراع هنا على مستوى العاصمة برازيليا وكذلك على مستوى البرازيل بشكل عام لم يبلغ عن حوادث كبيرة وقعت أثناءها، ما عدا أحد المرشحين الذي يقال إنه دخل مكتب التصويت وهو أحد مرشحي الرئاسة روميو زوما، دخل ومعه تلفونه الجوال، وهذا أمر ممنوع ضمن القانون الانتخابي، وقد أكدت محكمة الانتخابات أنها ستحقق في الموضوع، وهذا ربما يعرض المرشح إذا كانت ثبتت عليه هذه المخالفة إلى عقوبة قد تصل إلى إلغاء الأصوات التي كانت موجهة إليه. عدا عن ذلك من الجانب الأمني هناك تواجد أمني مكثف في المدينة ربما يكون تفاديا لأي أحداث قد تجري بعد إعلان النتائج. لاحظنا التواجد المكثف للشرطة، الشرطة العسكرية هنا في برازيليا وكذلك في مناطق أخرى تواجد لما يعرف بالقوة الوطنية. الأمور إذن تسير في هذا الاتجاه أحمد نحو إغلاق مكاتب الاقتراع بعد ساعتين ونيف وبدء عد الأصوات.
4: وستتركز الأنظار هنا في المحكمة العليا الانتخابية. أشكرك دادا عبد الله مراسل التلفزيون العربي من برازيليا. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي ريو دي جانيرو حازم كلاس. حازم، ما الذي قاله من استمعت إلى آرائهم أمام مراكز الاقتراع التي زرتها في الولاية لديك؟
3: أحمد، أود أن أشير إلى أننا خلال التقارير التي أنجزناها أنا والزميل دادا عرضنا لعملية الاقتراع ربما والمشهد داخل مراكز الاقتراع، ولكن خارج مراكز الاقتراع المشهد أيضا جدير بأن يوثق حقيقة. عادة في عطل نهاية الأسبوع يستفيد ويستغل البرازيليون هذه الأوقات، خاصة عندما يكون الجو مناسبا يخرجون إلى المطاعم والمقاهي، يمكن للكاميرا أن ترصد ذلك، وهذا لا يختلف إطلاقا ولا يتعارض مع وجود صفوف طويلة للاقتراع لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة. صفوف طويلة يمكن أيضا للكاميرا أن ترصدها. يجلس البرازيليون إما بانتظار دورهم للتصويت في هذه المقاهي والمطاعم أو بعد أن يدلوا بأصواتهم يخرجون ويجلسون في هذه المقاهي والمطاعم ويتسامرون. ما استمعت إليه من المواطنين البرازيليين هو تشجيع لكل لفريقه، ليس هناك أي ضير بأن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، الاختلاف لا يفسد للود قضية. تجد الكثير من البرازيليين يقفون خلف بعضهم البعض هنا في هذا الصف الطويل أمام أحد مراكز الاقتراع، يدلون يتحدثون عن البرامج الانتخابية، البعض حتى يحمل الشعارات الانتخابية للولا أو لبولسونارو، ويستمر ذلك إلى أن يدلوا بأصواتهم بطبيعة الحال. تنافس حاد كبير. أشير في نهاية الأمر إلى أن 8% من عموم الناخبين في البرازيل يحق لهم الإدلاء بأصواتهم هنا في ولاية ريو دي جانيرو، 38% منهم فقط في مدينة ريو دي جانيرو، وهي القاعدة أو المحطة الانتخابية أو القاعدة الانتخابية الثالثة الأبرز في عموم البرازيل بعد ساو باولو ومينس جيرايس. كما قال دادا، بعد أقل من ساعتين ستغلق مراكز الاقتراع بالتوقيت المحلي، وهنا لابد أن أشير إلى أن إلى وجود 4 توقيتات في البرازيل عموما، ولكن يتم اعتماد الساعة في العاصمة برازيليا من الساعة 8 وحتى الساعة 5 بتوقيت برازيليا وما يناسبها في جميع التوقيتات الأخرى في عموم التوقيتات البرازيلية على امتداد الجغرافيا البرازيلية.
4: حازم كلاس من ريو دي جانيرو، شكرا جزيلا لك. حازم، نذهب إلى معاذ في ساو باولو التي بدأ فيها متابعة هذه الانتخابات بتصويت المرشح ورئيس الحالي لولا دا سالفا. كيف تسير الأمور منذ تلك اللحظة لديك في هذه الولاية المحورية معاذ؟
5: نعم أحمد، الأوضاع هنا في ساو باولو كانت تجري بإقبال مكثف على مراكز الاقتراع، لكن التحذير الذي أصدره الدفاع المدني هنا عن قرب وصول عاصفة مطرية قوية في عاصمة الولاية في مدينة ساو باولو وعموم الولاية جعل الحركة أخف بكثير في الشوارع وأمام مراكز الاقتراع. التحذيرات وصلت لكافة الهواتف المحمولة الموجودة في البرازيل، وهذا قد أثر بشكل واضح على حضور الناخبين أو ذهاب الناخبين للإدلاء بأصواتهم. على صعيد المسألة هامة نشير إليها، مشاركة المنظمات الدولية في الانتخابات، هذه الانتخابات البرازيلية هي المرة الأولى التي ستشهد مشاركة لبعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبي. هناك مشاركة للمرة الأولى، 7 منظمات دولية حسب الهيئة الانتخابية العليا ستشارك في مراقبة الانتخابات، منها بعثة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى وبعثة من منظمة الدول الأمريكية. وزير الخارجية التشيلي السابق الذي يرأس البعثة في البرازيل التابعة لمنظمة الدول الأمريكية أشاد بالنظام الانتخابي البرازيلي وقال أنه يتحسن بمرور الزمن منذ أكثر من 30 عاما منذ اطلاعه عليه ولغاية الآن، وأشاد بهذا التفوق التكنولوجي وأن مزيد من التحسن قد شهدته هذه الجولة من الانتخابات بالمقارنة مع الفترة الماضية. بعموم الأجواء هنا في ساو باولو كانت حضور مكثف، لا حديث عن أي انتهاكات في مراكز الاقتراع سوى ما أشار إليه الزميل دادا من إدانات واسعة. حقيقة هنا شهدنا في ساو باولو كثير من الأشخاص تحدثوا عنها عن دخول أحد المرشحين الرئاسيين، هو مرشح رئاسي رومي زوما حليف من تكتل اليمين الداعم لبولسونارو، لكنه يحتفظ ببعض الخلافات الإيديولوجية معه، كان حاكم لولاية ميناس جيرايس، وتوعدت المحكمة الانتخابية العليا في الولاية بفتح ملف تحقيق، وقد يكون هناك عقوبات قد تصل إلى السجن في حال ثبوت انتهاكه للقواعد والأحكام التي تفرضها المحكمة الانتخابية العليا. بدأت كما تشاهدون الآن تساقط كثيف للأمطار في ساو باولو، تفصلنا ساعتين فقط عن موعد إغلاق مراكز الاقتراع هنا في عاصمة الولاية ساو باولو، وقد يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية في الساعات المقبلة. نعم أحمد،
4: أشكرك معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من ساو باولو ولشبكة مراسلي التلفزيون العربية على هذه المعلومات التي أناقشها وغيرها من الملفات مع ضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة فيكتوريا شمس الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. أهلا ومرحبا بك. حديث عن الإقبال، أعرف أن هذا أمر مختلف أيضا هنا لأن هناك غرامة على من يتخلف على التصويت، كيف أثر ذلك في الإقبال حتى الآن، سواء ما رأينا في مراكز الاقتراع القريبة أو ما يرد من معلومات بشأن الولايات الأخرى؟
6: تحياتي أستاذ أحمد. يعني بغض النظر عن أن هنالك غرامة مالية وربما مشاكل بيروقراطية لمن لا يصوت، هنالك انقسام حاد في المجتمع البرازيلي حول المرشحين المطروحين اليوم على الساحة، وبالتالي المسألة تعني كل مواطن أن يذهب ويعبر عن موقفه من المرشح الذي يريده، وهذا رأيناه في جولة يعني قمنا فيها معا في العاصمة برازيليا. كل المواطنين هنالك حوالي 159 مليون ناخب برازيلي بحسب المحكمة العليا للانتخابات، أكثر من 159 مليون بقليل، قرابة 160 مليون سيذهبون ليصوتوا اليوم. غالبا هنالك بنية تحتية جاهزة تستطيع استيعاب هذا العدد المهول، وبتقديري لا أحد يستطيع أن يتخلف عن هذه الدعوة للانتخابات. طبعا الانتخابات بالداخل لكل المستويات، يعني حكام الولايات برلمانات بغرفها، خارج البرازيل للانتخابات رئاسة الجمهورية فقط، ولا يصوتون للبرلمان سواء في ولايته أو البرلمان الفيدرالي.
4: جزء كبير من هذه الشريحة من المصوتين تقارب 55% من إجمالي الأصوات في البلاد نساء، كيف أثر هذا في شكل قوائم انتخابات النواب والشيوخ وفي خطاب المرشحين للرئاسة؟
6: الآن 55% نساء، لكن أيضا المحكمة الاتحادية حيث نحن الآن سنت قانونا أنه يجب أن يكون في كل قائمة انتخابية 30% نساء، يجب أن يصل إلى البرلمان وإلى مجلس الشيوخ 30% نساء. ليس هنالك مرشحات إلى رئاسة الجمهورية، فقط إلى الكونغرس بغرفتيه. الآن الإشكالية ليست عند لولا دا سيلفا. لولا دا سيلفا قادم من اليسار، الخطاب واضح حول المرأة، المرأة شريك أساسي في النضال، في العمل السياسي، في كل شيء.
4: حزبه رشح رئيسة سابقة.
6: بالضبط، وصلت ديلما روسيف إلى رئاسة الجمهورية، ولديهم بالحقيقة في حزب العمال الكثير من الكوادر النسائية، يعني الواضحة والظاهرة التي يمكن رؤيتها. بولسونارو هو من حاول الآن أن يستميل هذه الكتلة الكبيرة التي تتجاوز نصف المجتمع، ليست نصفه، أكثر بقليل من نصفه، بأن يعني بدأ يتحدث عن أنه سيواجه مسألة العنف الأسري بقوانين شديدة جدا، سينظر بمسألة حقوق المرأة والكثير من الكلام الذي يعني حسب ما أقرأ أن هذه الكتلة الكبيرة النساء لا تثق كثيرا بهذا الكلام.
4: هذا يناقض ما كان والده يقول وهو
6: بالضبط، يعني هنالك عدم ثقة مسبق من الطرفين. لهذا يعني أعتقد أن لولا سيفوز بهذه الكتلة، بالقسم الأعظم من هذه الكتلة، وإن كنا قد رأينا يعني في طريقنا إحدى النساء تهتف ضد لولا دا سيلفا، يعني يسقط لولا دا سيلفا على باب قلم الاقتراع.
4: مسألة العنف التي أشرت إليها، كنت تشير إلى العنف الأسري، لكن في الصورة العامة في مسألة العنف، معدلات الجريمة وهذه الملفات، وكيف استخدمت في الخطاب الانتخابي من المرشحين، القضاء على الجريمة أو إعادة النظر في قوانين معينة، كيف تعامل معه المرشحون سواء في الانتخابات على مجلسي نواب وشيوخ أو من المرشحين للرئاسة؟
6: هذا سؤال مهم جدا. اليسار بطبيعة الحال لديه برنامج واضح، يستبعد العنف، ينبذ العنف، يقول أن التعليم الجيد وتأمين فرص عمل هي من سيقضي على هذه الظاهرة، ظاهرة العنف المتأصلة والمتفشية في المجتمع البرازيلي. نتحدث عن مجتمع فيه كانت تصل في بعض السنوات إلى 65,000 قتيل نتيجة أعمال العنف، إصابات وسطو مسلح وغيره، أي أكثر من 22 قتيلا لكل 100,000. اليوم هذا العام يعني 2026 لأسباب قد تتعلق بسياسات لولا الاقتصادية، لا أستطيع أن أجزم، انخفض الرقم بشكل كبير، ربما من سنوات لم يحصل أن كان أكثر من 19 قتيلا لكل 100,000، أكثر بشيء قليل جدا، يعني 19.2، وهذا يعني حوالي 40,000 قتيل سنويا، بمعدل انخفاض حوالي 25,000 عن سنوات سابقة. الآن الخطاب اليميني ماذا يقول؟ إذا كان هؤلاء يتحدثون عن تعليم جيد وتأمين فرص العمل، اليمين يتحدث عن تعزيز قوات الشرطة والأمن لمواجهة هذه الأفضل.
4: كيف سنعكس هذا في صناديق الاقتراع؟ هذا ما سنرى في النوافذ اللاحقة ومتابعة نتائج هذه الانتخابات في جولتها الأولى مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع بعد ساعتين. وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من مقر المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا. عودة إلى يحيى نافع في استوديو التلفزيون العربي.
7: شكرا لك أحمد. ومن جنوب القارة الأمريكية إلى شمالها، حيث تجري انتخابات محلية في مقاطعة كيبك الكندية. 5 أحزاب رئيسية في المنازلة الانتخابية: الحزب الكيبكي والائتلاف من أجل مستقبل كيبك، والحزب الليبرالي، وكيبك التضامني، والمحافظون. والترجيحات تتجه إلى فوز الحزب الكيبكي الذي يؤيد انفصال المقاطعة عن كندا. الآن ينضم لنا من مونتريال الكندية موفد التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل. إذن الترجيحات تتجه إلى فوز الحزب الكيبكي الذي يؤيد انفصال المقاطعة عن كندا. هل هذه التوقعات تعكس بالفعل رغبة شعبية في الانفصال، أم أنها مجرد عقاب سياسي للحزب الحاكم؟
8: نعم، في الواقع يحيى يعني يبدو أن الحزب الذي ينادي بانفصال كيبك قد دفع بالأجندة السياسية برمتها في هذا الاتجاه، إذ الملاحظ أن هناك الكثير من التركيز على ضرورة توسيع صلاحيات مقاطعة كيبك، وأيضا أن تأخذ أمورها بيدها في العديد من الملفات الأساسية من جانب معظم الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات. ولكن طبعا يبقى الحزب الكيبيكي على رأس هذه الأجندة المتعلقة بالدعوة لإجراء استفتاء على موضوع الانفصال. كما هو معلوم تمكن هذا الحزب من إجراء استفتاء مرتين في القرن الماضي، وهو يسعى الآن من هذه الانتخابات للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد بحيث يتمكن من إجراء استفتاء. طبعا رئيس الحزب برومودون الموجود في صورته خلفي هنا، والصور له منتشرة في الكثير من الأحياء في مونتريال بعد جولة قمنا بها، يعني أشار إلى أن مسألة الاستفتاء ليست يعني أمرا مستعجلا وسيتم فور الانتهاء من الانتخابات في حال فوزه طبعا. وأشار إلى مسألة التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وكندا، وبالتالي وعد بإجراء الاستفتاء في حال فوزه بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن موضوع دونالد ترامب مطروح في كندا على أكثر من مستوى، ومنها تجنب إجراء الاستفتاء أثناء رئاسة ترامب لكي لا يسيس الأمر لصالح ترامب في كندا. كما هو معلوم هناك التفاف شعبي الآن حول الحكومة الكندية الليبرالية، والحزب الليبرالي طبعا هنا ينافس في الانتخابات في كيبك، وسنرى ما إذا كان هذا التقدم في شعبية الحزب الليبرالي سينعكس أيضا في الانتخابات المحلية في كيبك. المعلوم أن هناك التفاف شعبي كندي حول مارك كارني في مواجهته المتواصلة في الواقع مع الرئيس دونالد ترامب. ولكن على مستوى كيبك لا يزال الحزب الكيبيكي الذي يدعو إلى الانفصال متقدما. الأسئلة كثيرة حول ما إذا كان سيتمكن من تشكيل ائتلاف أو ستكون له أكثرية كافية لتشكيل ائتلاف، إذ أن الحزب المحافظ يبدو أنه حقق بعض التقدم على حساب الحزب الكيبيكي. هذه النتائج ستظهر تباعا مع ساعات التصويت الذي يبدأ صباح الغد هنا بالتوقيت المحلي في مقاطعة كيبك شرق كندا.
7: شكرا لك مفدى التلفزيون العربي إلى مونتريال نبيل أبي صعب، شكرا لك. الصهيونية عنصرية، قرار لحزب الخضر في إنجلترا وويلز خلال مؤتمر للحزب بمدينة برايتون جنوبي البلاد. الحزب تبنى سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية. القرار أيضا يستهدف الأيديولوجيا والممارسة السياسية للصهيونية وليس الخلفية الدينية أو العرقية للأشخاص. الخارجية الإسرائيلية كعادتها سارعت إلى الاستنكار لأنه كما تقول يضفي الشرعية على الإرهاب، وقالت لم يتبنى حزب الخضر لون حماس الأخضر فحسب، بل تبنى أيديولوجيتها وهي القضاء على دولة إسرائيل من خلال الكفاح المسلح. على وقع زيارة المستشار الألماني لأوكرانيا تصاعدت الهجمات الروسية خاصة في العاصمة كييف. الجسر الشمالي هناك كان أحد الأهداف، فيما الجيش الروسي أعلن نيته تكثيف ضرباته ردا على تهديدات الرئيس الأوكراني باستهداف مصافي النفط الروسية. وصلنا إلى نهاية العرب اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. أعلن رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية شاملة لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين. يأتي ذلك بينما تظهر البيانات الصادرة عن الجماعة سيطرتها على مناطق استراتيجية في تعز، المحافظة التي تشهد أكثر المعارك ضراوة بين الجانبين. تفيد مصادر محلية أن أنصار الله الحوثيين سيطروا اليوم الأحد على منطقة الصافية في مديرية الشميتين بمحافظة تعز، والتي يمر عبرها الطريق الرئيسي الرابط بين تعز ومحافظة عدن، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المسافرين والسكان. من جانبها أعلنت القوات الحكومية الأحد تنفيذ 97 استهدافاً ضد تعزيزات عسكرية لأنصار الله الحوثيين في جبهتي طور الباحة ومحور تعز، قالت إنها أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. على صعيد السعودية، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين طرد ما وصفتها حشوداً تابعة للرياض في منطقة التربة ومديريتي الشميتين وسامع بمحافظة تعز، مضيفة أن القوات الجوية السعودية نفذت 50 غارة على صنعاء والجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة خلال 12 ساعة. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق سياقات ثلاثة: الجديد في العملية التي أعلنها العليمي، وما المختلف فيها عن الإعلانات السابقة؟ تطور التصعيد بين السعودية وأنصار الله الحوثيين واحتمالات انفجار الجبهات، وعلى عاتق من تقع مسؤولية غياب الجهد السياسي والمبادرات عن الصراع اليمني؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوف تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيوفي في الاستوديو: السيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشأن السياسي اليمني، واللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، أهلا بكما. ومن صنعاء عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، وكذلك من الرياض الدكتور فارس البيل رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، وأيضا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: أهلا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وأبدأ معك بتقدير الموقف. اليوم اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، بالنظر إلى مجريات ما يبدو وكأنه إعلان حرب بشكل كامل، الحديث عن استعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، مجريات ما يجري على الأرض حتى اللحظة، هل يعكس هذا الهدف؟
1: يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جرى خلال الأيام الماضية، القوات الحكومية تقاتل بأقصى قدرة قتالية موجودة لديها مع دعم من الطيران السعودي، ونلاحظ ارتفاع في وتيرة القصف الجوي. ولكن الآن باعتقادي هناك ثلاثة محاور أود أن أشير إليها، وهي القوة الجوية بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية، لأن هناك دلائل بأن هناك أطراف أخرى تمد القوات الحكومية بمعلومات استخبارية تتعلق في منظومة الاستهداف، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100,000 مقاتل من القوات البرية لتنفيذ ما يسمى بالعملية الكبيرة. ولكن هنا لابد أن أشير بأن هناك زخم حوثي كبير في المناورة، وهذا الزخم حقيقة هو يقابل القوات الحكومية التي لغاية الآن يعني غير قادرة على أن تحقق الحسم العمليات ضد الحوثيين، لا بل أستطيع أن أرى بأن الحوثيين أصبحوا يحققوا ما يسمى بالاختراق الاستراتيجي، فيما إذا تمكنوا من أن يقوموا بالسيطرة واستدامة السيطرة. ولذلك أرى بأن المنطقة في تعز، منطقة التربة لهذا اليوم على سبيل المثال، وعندما نتحدث عن منطقة المرتفعات حول مدينة التربة، بما يتعلق كذلك في طرق الإمداد للحج إلى عدن، لذلك أرى بأن هذا يشكل خرق استراتيجي، إلا إذا تمكنت القوات الحكومية وقوات العمالقة في الأيام أو الساعات القادمة أن تكون قادرة على أن تستعيد المبادرة ضمن تلك المنطقة. وبخلاف ذلك أستطيع أن أرى بأن ميزان السيطرة الآن أصبح يتغير، ولكن إذا تمكنت القوات الحكومية من أن تقوم بإعادة السيطرة على هذه المناطق، أرى بأن الحوثيون هم ينفذوا يعني عبارة عن عملية تكتيكية مكلفة بالنسبة للحوثيين.
0: ميزان متغير لصالح طرف على طرف، ولا ما زلنا في إطار عملية الكر والفر وتقدم وتراجع بمناطق؟
1: هي كر وفر، ولكن أرى بأن هذا الحجم من استخدام القوة الجوية لغاية الآن القوات الحكومية حقيقة غير قادرة على أن توظف هذا التفوق الجوي كمكتسب عسكري أو أن يقود إلى مكتسبات سياسية، لأنه حقيقة الخبرات القتالية الموجودة لدى الحوثيين بالإضافة إلى قدرتهم على التكيف والتأقلم وقدرتهم على تحمل الضربات وقدرتهم على استيعاب الخسائر، وكذلك خبراتهم في القتال بمنظومات الأنساق القتالية تمكنهم من أن يكونوا قادرين على المقاومة، ولذلك قد يكون هناك شيء من التكافؤ العملياتي. ولذلك أرى بأن هذه الحرب أصبحت حرب طاحنة، حرب استنزاف تحرق القدرات اليمنية وتؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء. وهذا أكبر دليل بأن الحل في اليمن يجب أن لا يكون حل عسكري، الحل العسكري احتوائي، يجب أن يكون هناك حل سياسي،
0: وهو ما غائب حتى اللحظة. سنقرأ في سياقات
1: وهو غائب تقدير، وقد لا يكون قابل للتطبيق بسبب تعنت كلا الطرفين.
0: طيب سيد أنور العنسي، بالنظر إلى هذه المعطيات العسكرية على الأرض، ما الذي يختلف فيه الإعلان اليوم والحرب الشاملة لاستعادة السيطرة على اليمن وبسط سلطة الحكومة الشرعية عن الإعلان السابق في الجولة السابقة التي فوجئ الجميع بعدما بدأ وكأن القوات الحكومية ستستعيد اليمن بلحظة أيضا انقلب المشهد وأخذ الحوثيون الساحل الغربي بالكامل؟
2: طبعا من يعرف جغرافيا اليمن يفهم الوضع إلى حد ما، ويعرف أنه من الصعب جدا الاستعجال بالتكهن بمسار هذه الحرب أو المسارات التي يمكن أن تأخذها. ما حدث في الساحل الغربي كما هو معروف نتيجة سوء تقدير من بعض القادة العسكريين، ما أدى إلى انسحاب قوات كبيرة من حيث نحو الخوخة ثم المخا وإلى محافظة لحج، وحدث فراغ كان الحوثيون مستعدون له منذ عدة أسابيع إن لم نقل أشهر، أو يخططون له مع الحرس الثوري الإيراني منذ سنوات عدة مضت. خطاب الرئيس العريمي اليوم رغم أنه في تقديري تأخر لكنه يحمل نقاطا مهمة. أولها أنه أعلن بشكل واضح أنه لا عودة على الإطلاق إلى خيار السلام، لأن هذا الخيار سقط بعد أن قطع الحوثيون على أنفسهم كل خطوط أو خيوط أو إمكانات الجلوس إلى مائدة المفاوضات، خصوصا بعد أن جلس الطرفان لسنوات عدة في مشاورات وجولات من التشاور، بدأت في الكويت ثم في سويسرا مرتين ثم في ستوكهولم في السويد، وإلى جانب جولات أخرى جرت في عواصم أوروبية، ولم يلتزم الحوثيون بأي بند من هذه التفاهمات أو الاتفاقات، بل التفوا عليها قبل أن يجف حبرها. لدى اليمنيين الآن قناعة بأنه خيار السلام بات مستبعدا تماما وهم جاهزون للقتال، وأظن أن الرئيس العليمي عندما أعلن التعبئة العامة والنفير الوطني هو يعلم أن الشعب اليمني كله مستنفر منذ أن بدأت الحرب عام 2015، ولكن كان هناك اختلالات وكان هناك خذلان وكانت هناك مصاعب كبيرة جدا وتدخلات منعت استمرار وصول الجانب الحكومي إلى تحقيق أهدافه، خصوصا بعد أن كان مثلا في الجبهة الشرقية وصل إلى فرضة النهم يعني شرق صنعاء، وفي الساحل الغربي وصلت القوات المولية للحكومة إلى مشارف الحديدة وبالذات إلى مطار الحديدة وإلى النقطة 16 على الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة. الآن المشهد يبدو مختلف، صحيح أنه معقد مثل ما أشار ضيفك العزيز، لكن من الواضح أن الإرادة الشعبية تعمل كدافع قوي جدا خلف القيادة السياسية. طيب. لعدم العودة عن خيار الحرب والحسم العسكري مع الحوثيين.
0: سنناقش أكثر في تفصيلة لماذا استبعد السلام واستنفذت جميع الفرص، ولكن دعونا نتابع ما قاله رشاد العليمي حول الحرب التي بدأت.
3: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني، وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: سيد عبد الله النعمي، أنتم في صنعاء وأنت عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، كيف تنظرون إلى هذا الإعلان؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أختي الكريمة، ومرحبا بضيوفك الأعزاء، ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا. في الحقيقة الكلمة التي ألقاها العليمي طبعا هي جاءت في وقت هو يريد، في الحقيقة العليمي والسعودية أيضا هم يريدوا أن يلملموا الهزيمة التي لحقت بمقاتليهم، المقاتلين التابعين للعليمي والتابعين للمملكة العربية السعودية أصيبوا بنكسة كبيرة وحالة نفسية وهزيمة عسكرية ونفسية. العليمي من خلال هذا الظهور المتأخر أراد أن يلملم هذه الهزيمة، أراد أن يعالج نفسيات المقاتلين، أراد أن يبرر الفشل الذي وقع فيه، أراد أن يعمل شيء للمقاتلين، وإلا بالله عليكم يعني مثلا هو يقول بأنه هنالك خطة لمئة ألف مقاتل وهنالك خطة يعني تغطية جوية. طيب هو من عام 2015 بيحصل هذا والمقاتلين مئة ألف مقاتل؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي أيضا هذه الخطة قد أعلنتها، وأعتقد أنا أن في عام 2015 المملكة العربية السعودية استدعت ما يقارب 17 دولة، وإلى جانب التعاون اللوجستي والاستخباراتي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، و واستجلبت الجنجويد واستجلبت البلاك ووتر واستجلبت يعني يعني قوات عسكرية من المغرب ومن الأردن ومن مصر ومن السودان ومن كل بلدان الوطن العربي، ومع ذلك لم تستطع أن تحرز شيئا. لن يستطيع العليمي ما يعني أن يحقق ولا ربع ما يعني لن يستطيع أن يجمع ربع ما قد جمعته المملكة العربية السعودية. وطبعا العليمي هو ناطق رسمي للمملكة العربية السعودية، ومع ذلك السعودية لن تستطيع أن تجمع من القوات ولن تستطيع أن تحقق شيء إذا لم تستطع هي وكانت بتلك القوة وتلك الجيوش، ولم يكن يملك المملكة يملك اليمن لم يكن يملك صاروخا واحدا، ومع ذلك لم تستطع المملكة العربية السعودية أن تحرز أي هدف أو تحقق أي نتاج مطلقا سوى استهداف المدنيين. وبالتالي فالآن هم يحاولون أن يغطوا على حالة الفشل والهزيمة التي أصيبوا بها ليس إلا.
0: وهنا أذهب إلى الرياض معك دكتور فارس البيل، هل هذا الإعلان هو فعلا فقط للتغطية على الهزيمة التي منيت بها القوات الحكومية الجولة الماضية؟ وأيضا يعني طرح سؤال منطقي بأنه من 2015 وكل التجهيزات التي أعدت يعني للقضاء على الحوثيين لم يتمكن أحد حتى الآن من ذلك، فما المختلف هذه المرة؟
5: المختلف هذه المرة أن الشرعية امتلكت زمام المبادرة ونضجت كل المواقف. كانت العوائق ليست القدرة العسكرية سابقا طوال السنوات الماضية، إنما كان هنالك رغبة في توفير كلفة الدماء في الساحة المجال للخيار السياسي وخيارات التفاوض وللوسيط الدولي الذي ظل يزيد من معاناة اليمنيين أكثر من 12 عاما. الشرعية قبلت أن تكون ندا لجماعة الحوثي على طاولة التفاوض، ليس ضعفا ولا نوعا من هذا القبيل، إنما رغبة في أن يصل اليمنيون إلى حالة من السلام وأن ترعوي ميليشيا الحوثي وأن تعود إلى جادة السلام بشكل حقيقي وبشكل فاعل، وأن تتخلص من عباءتها الإرهابية ومن انتهاكاتها الإجرامية وأن تتخلص من كل المشروع الاستراتيجي.
0: أعذرني دكتور فارس
5: تعمل عليه، وبالتالي
0: أعذرني للمقاطعة، الصورة من عندك يعني جامدة على الهواء، لا نستطيع رؤيتك بوضوح، سأعود لك ريثما يتم إصلاح هذا الخلل. أذهب إلى الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، يعني أين تقف اليوم السعودية مما يجري، خاصة بأنه أمنها القومي يعني يتعرض للخطر، هي تتعرض لهجمات من الحوثيين، ولكن بالنظر إلى الهدف، الهدف من الدخول في هذه المرحلة وفيما يجري في اليمن، هل نتحدث فقط عن باب المندب، عن حماية أمنها القومي، أم نتحدث عن تحرك سيشمل كامل اليمن الآن بالنسبة للسعودية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ رولا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. نقول دائما أن المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع اليمني، وإنما من خلال القرار الأممي 2216 هي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولذلك كل ما تقدمه المملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد العسكري هو يأتي تحت هذه المظلة الدولية. هذه النقطة. النقطة الثانية، المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها واستقرارها، وأيضا لا زالت تلتزم بضبط النفس حقنا لدماء الشعب اليمني الذي نستضيف منه 3 مليون ونقدم المليارات لبنائه وإعماره وصحته مقابل المشروع الحوثي الذي يسعى إلى قتل الشعب اليمني واستهداف المساجد واستهداف الأعيان المدنية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، المساجد في نجران، 300 مسجد في اليمن الذي سيطرون عليه. إذن نحن أمام مشروع بناء ومشروع دمار. بالنسبة لباب المندب، ليس سعوديا بحتا حتى تقول المملكة العربية السعودية هي من سيؤمنه لوحدها، وإنما هو ممر مائي، وأعتقد أن المجتمع الدولي إضافة المملكة العربية السعودية سيتولون حمايته. هناك الحلف الذي تم إنشائه متعدد الجنسيات والذي سيتم تفعيله قريبا لحماية باب المندب وحماية أيضا الممرات. إذن نحن أمام شرعية دولية قالت كلمتها في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل للحوثي صوت في المجتمع الدولي؟ هل له صوت في الجامعة العربية، في منظمة التعاون الإسلامي، في الأمم المتحدة؟ أنا لازلت والله أستغرب من هؤلاء الذين لازالوا يكابرون ويدعون النصر ويدعون ماذا تريدون. ليس لديكم عملة وليس لديكم علم وليس لديكم راية وليس لديكم سلطة دولية، ولا أحد يتربكم إلا حزب الله والحرس الثوري. السعودية مدت يديها 10 مرات لكم وجابتكم إلى الرياض والتقيتوا مع الشرعية وجاءكم السفير السعودي إلى صنعاء، لكن
0: طيب ولكن دكتور أحمد
6: هذه الميليشيا لا تملك قرار الحرب ولا تملك قرار التفاوض ولا تملك قرار السلم.
0: طيب
6: السلم
0: بالنسبة دكتور أحمد، ما ذكرته عن فكرة الشرعية الدولية وبأنه يعني وضعته في إطار بأنه المملكة تستطيع الدفاع عن نفسها في هذه المرحلة، وهي بما معناه لا غير محتاجة لأن يكون لها دور أو تنخرط فيما يجري في اليمن، بالنظر إلى فكرة الشرعية الدولية وأنها تقف مع الشرعية الدولية، ولكن السعودية منخرطة في هذه المرحلة، يعني هي منخرطة الآن في الداخل اليمني وبما يجري، هي ليست دولة بعيدة تعطي رأيها من بعيد عن ما يجب أن يكون دوليا.
6: الانخراط الحقيقي هو للدولة الشرعية اليمنية التي استمعنا إلى حديث رئيسها الشرعي المعترف به دوليا، ولذلك الشرعية الدولية اليمنية لم تطلب من السعودية المساعدة سواء على الصعيد البشري أو على الصعيد العسكري. إذا كان هناك أحيانا تدخل سعودي فهو ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق قرار 2216، وهذا أعتقد أنه السعودية التي تقوم بها الآن. المملكة العربية السعودية لم تنخرط كطرف في النزاع، وتعرفون قوة المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية. المملكة العربية السعودية لا زالت تعطي الفرصة للدولة الشرعية وهي قادرة، والبقاء لمن؟ البقاء لمن يمتلك الشرعية الدولية. الحوثيين وإن وصلوا إلى باب المندب أو حتى استولوا على الساحل الغربي إلا أنه انتصارات وهمية يفرحون بها، لكن في الأخير ستقول الدولة أو الشعب اليمني الشرعية العربية الدولية ستقول كلمتها. طيب. وانقلوا عني في هذا البرنامج أنه العاقبة لمن يمتلك القرار ويمتلك الصلاحية، أما الذي يرتهن ويرهن العاصمة ويرهن قراره ومشروعه للحرس الثوري فعاجلا والآجلا سيخرج من المشهد.
0: طيب لواء محمد الصمادي، بالنظر إلى التحركات العسكرية التي تجري على الأرض، هل يستوي بأن يكون يعني التكتيك والتحرك والآليات المستخدمة وكل شيء هو يعني فقط حكر على القوات الحكومية، بمعنى ألم يحصلوا على دعم، ومن أين باعتقادك؟
1: يعني القوات الحكومية هي تحصل على دعم بشكل لا متناهي بما يتعلق يعني في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعلومات الاستخبارية، وتشير بعضا من المصادر بأنه الآن المعلومة الاستخبارية ومعلومات الاستهداف يعني تحديد منظومة الأهداف هي الآن أصبحت ليست فقط على المستوى اليمني أو من قبل المملكة العربية السعودية تساعد بذلك، هناك أطراف أخرى خارجية باعتقادي تقوم بالمساعدة فيما يتعلق بذلك، ولكن هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الموقف أصبح أكثر تعقيدا لأن التحديات كبيرة جدا، وكذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار وأشرنا لهذا عدة مرات سابقا تعقيد الجغرافيا اليمنية يجعل كلا الطرفين في مأزق حقيقة في القدرة على أن يكون قادر على أن يحقق الحسم، بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت القوات الحكومية تقاتل بالأسلوب التقليدي، القوات الحوثية تقاتل بأسلوب غير تقليدي، تستخدم أدوات الحرب الغير متماثلة من الصواريخ والمسيرات، وأكبر دليل يعني اليوم استهداف أرامكو في الرياض وفي خريص، بالإضافة إلى أنه القوات الحوثية تقاتل بنظام المجموعات الصغيرة، وكما لاحظنا كذلك حتى الغارات الجوية على الرغم من كثافتها إلا أنها لا تحيد هذه القدرات الحوثية بسبب كما ذكرنا القدرة على التأقلم، الحركة خلال ساعات الليل، استخدام التخفية والتستر، استخدام العديد من الوسائل لعدم منح القدرات الجوية القدرة على أن تكون قادر على التأثير العملياتي، ولكن لو ترجمنا حجم هذه الغارات وكميات المتفجرات التي تلقى كان مفروض أن يكون هناك حسم منذ عدة أيام، ولذلك أصبح المشهد حقيقة معقد. ولكن أستطيع أن أرى كذلك بأن الحوثي يريد الآن أن يقيم حزام دفاعي في منطقة تعز، من وليس فقط في تعز وإنما من تعز جنوبا ومن تعز إلى لحج إلى عدن، وكذلك من تعز إلى باب المندب، ولذلك الآن أصبح المشهد كلما فيه يزداد تعقيدا مع عدم قدرة لأي من الطرفين على أن يحقق الحسم.
0: وهنا أعود لك مرة أخرى دكتور فارس البيل. دكتور فارس يعني أريدك يعني أتمنى أن تستكمل الفكرة التي كنت تتحدث عنها، وأيضا أضيف عليها فكرة التوقيت. المرتبط سواء بمتغيرات إقليمية دولية سياسية، ويعني لما يبدو بأنه إعادة نفوذ في الشرق الأوسط ورسم خرائط وحدود جديدة، وهذا التحرك في هذه المرحلة الذي كان يعني جامدا منذ عام 2022 والهدنة، الآن ما الذي تغير بالنسبة للقوات الحكومية لكي فعلا تحقق شيء ما، وما هو الهدف؟
5: هنالك عوامل داخلية وعوامل خارجية ربما أخرت هذا الإعلان أو هذه المعركة أو هذا التحرك المهم من قبل الشرعية الآن. من العوامل الداخلية أن الشرعية لم تكن جاهزة قبل سنوات من الآن أو قبل فترة قصيرة مثلا. الشرعية أعادت بناء نفسها منذ من الصفر، يمكن أن نقول الشرعية أعادت بناء الجيش بشكل كامل وبعد انهيار الجيش في عام 2015. البيت اليمني كان يتعرض لكثير من الاستقطاب الخارجي ولحالة من التشظي والتشدم وما إلى ذلك والولاءات المختلفة. الآن يمكن أن نقول أن البيت اليمني في حالة جيدة إلى حد كبير، وهنالك وحدة قرار عسكري، يمكن أن نقول هنالك التئام سياسي، هنالك اتفاق في القوى المناهضة لميليشيا الحوثي جميعا على أن ميليشيا الحوثي هي الخطر الأكبر على اليمنيين، وبالتالي لابد من التخلص من هذه الميليشيا بعد استنفاد كل محاولات التفاوض والسلام والهدن وكل هذا المسار الطويل الذي زاد من معاناة اليمنيين. على المستوى الخارجي كان المجتمع الدولي ينظر إلى ميليشيا الحوثي باعتبارها ورقة في كثير من الأحيان، وكان ينظر إلى ميليشيا الحوثي باعتبارها طرف يمكن أن يستخدم في لحظة ما أو وفق معادلة الصراع في المنطقة، أو أن تذهب هذه الميليشيا لتحقيق بعض الأغراض في معادلة الصراع الموجودة في المنطقة. لكن الآن أصبحت ميليشيا الحوثي خطر عابر للحدود، ولم تعد حالة يمنية أو خطرا يمنيا فقط، إنما أصبحت تهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي، وبالتالي قرار التخلص من ميليشيا الحوثي أصبح واقعيا، والرغبة في تحييد ميليشيا الحوثي وتحييد جرائمها أصبح حالة ضرورية بالنسبة للأمن الإقليمي وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي. ولذلك يمكن أن تجتمع كل هذه المقومات تماما الآن وتذهب إلى حالة الضرورة للتخلص من ميليشيا الحوثي. الآن أعتقد أن القناعة الداخلية، وهذا هو الأهم لدى اليمنيين، في أن ميليشيا الحوثي أذاقت بالعناء طوال السنوات الماضية. ميليشيا الحوثي لم تقدم لليمنيين سوى مزيد من الدمار والتراجع إلى الخلف، وبالتالي لابد من التخلص من ميليشيا الحوثي. أولئك الذين يظهرون مع ميليشيا الحوثي يظهرون لأنهم يجبرون على هذا الظهور، وبالتالي مسألة الحاضنة الشعبية التي تتحدث عنها ميليشيا الحوثي أو حتى القوات التي تقاتل معها في كثير منها مرغمة ومجبرة على أن تذهب إلى هذا المسار وإلى هذه الخطوات وبهذا الشكل.
0: طيب اسمح لي أنقل كل هالكلام لك سيد عبد الله النعمي، ما تحدث به الدكتور فارس البيل، وأضيف عليه نقطة بأنه يعني النظرة الواقعية السياسية لما يجري في هذه المرحلة لابد أن تربط بما يحدث في اليمن وبالمتغيرات الجارية في الأقليم وبتحركات إيران، خاصة بأنه استمعنا إلى تصريحات عديدة إيرانية كانت تلمح بشكل أو بآخر إلى استخدام الحوثيين في مرحلة ما. كان هناك تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن أنه طهران تعتزم تحديد منطقة محظورة تبدأ من جهة تشابهار، تشمل جزء من بحر عمان وجزءا من بحر العرب وصولا إلى الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز. أيضا كان هناك تصريح لمستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوح بفتح جبهات جديدة إذا استأنفت واشنطن الحرب عليها، وبالتالي يعني واضحة الإشارة لموقعكم في اليمن، لدوركم، لوجودكم للأهداف والغايات التي من أجلها يتم دعمكم من إيران. كيف ترد؟
7: طيب أنا قبل أن أجيب على السؤال، نعم أنا قبل أن أرد على هذا السؤال بيودي أن أعلق على ضيفنا الكريم من المملكة العربية السعودية. أولاً المغالطة لن تنفع مهما حاول الإنسان أن يغالط، لكن الحقيقة هي ستنكشف أصلاً عندما يقول بأن المملكة العربية السعودية هي تحاول أن تطبق القرار 2216، ويعلم بأن القرار لم يمنح المملكة العربية السعودية بأن تشن علينا عدواً لمدة 12 عام، ولم يمنح المملكة العربية السعودية إلى أن تدخل في الشؤون اليمنية، ولم يعطيها وكالة، ولم يعطيها. هذا كلام مغالطة بكله، يعني هذا أولاً. الشيء الثاني أنه يقول بأن صنعاء لم يعترف بها أحد، نحن نقول بأنه نحن لسنا بحاجة، الشرعية هي للشعوب، الشعوب هي من تمنح الشرعية. وبالتالي أيضا أنت لا تنسى إذا لم أنتم محمد آل جابر السفير السعودي في صنعاء قد اعترف هو أول سفير في العالم يعترف بنا أصلا، ويأتي إلى صنعاء ويجتمع مع الرئيس مهدي المشاط، وجلس لدينا 3 أيام متتالية وعقدوا اجتماعات كبيرة. فإذا لم تكن لنا شرعية فلماذا وصلنا إلى محمد آل جابر وجلس ودخل القصر الجمهوري بصنعاء؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هو يقول بأن السعودية لم تنخرط في القتال. عجيب والله، المعركة الحقيقية هي بيننا وبين لحظة. أرجوك لا تقاطعني، أنا لم أقاطعك أخي الكريم، وبالتالي أرجو أن تبقى وبعدين رد علي كيفما شئت. هو يعلم بأنه المملكة المعركة بيننا نحن والسعودية، والموضوع هؤلاء الآن الذين ينفذون أجندة المملكة العربية السعودية هم مجرد أدوات. هو عندما يقول بأن الغارات هي من قبل من يسميهم هو الشرعية، متى يملك المرتزقة بالله عليكم متى امتلكوا يعني طائرات حربية وصواريخ حتى يطلقونها على الشعب اليمني؟ ومن أين متى امتلكوا مثلا مطارات عسكرية للإقلاع؟ من أين تقلع هذه الطائرات من داخل اليمن؟ يعني هذا معروف على أنه مجرد يعني معلومات غير صحيحة ومغالطة للرأي العام فقط. وبالتالي هذا يعني هذا الشيء. بالنسبة لسؤالكم أستاذتنا العزيزة، بالنسبة لسؤالكم حول إيران، هذا الربط مجحف وغير منصف للحقيقة. وأنتم تعلموا الآن إحنا نقول للمملكة العربية السعودية نحن بيننا وبينكم قضية. الخلاف الذي نشأ بين السعودية وبين إيران هو نشأ مؤخرا. المملكة العربية السعودية نحن نطلب منها فقط شيئين اثنين. المطلب الأول أن ترفع يدها عن التدخل في الشؤون اليمنية، والموضوع الثاني هي أن تفك الحصار عن الشعب اليمني وتوقف عدوانها وتعيد إعمار ما خربته يدها. إذا عملت ذلك سيتضح لها هل نحن أداة بيد إيران أم أن قرارنا مستقل. نحن لسنا أداة بيد أحد، نحن معنا قضية مع المملكة العربية السعودية. السعودية دمرت بلدنا وشعبنا وهي ما زالت تمارس يعني الحصار على بلدنا، وما زال اليوم لوحده شن

0: وعن قرارنا وعن سيادة
1: طيب
0: بلدنا.
1: دكتور أحمد الشهري، هل الموضوع بهذه البساطة؟
2: الموضوع أبسط مما تتوقعين. لماذا؟ أولا، المملكة العربية السعودية ليست كما قلت في بداية حديثي ليست في حرب مع اليمن. الحوثيون لا يريدون أن يعترفوا أنهم في حرب مع الدولة الشرعية، هو يعتقد يريدون أن يجيروا هذه الحرب على السعودية بدليل استهدافاتهم لنا، يستهدفون أرامكو ويستهدفون حتى يشعروا الداخل اليمني أن حربوا مع السعودية. السعودية لم تحاصر اليمن، السعودية لا تحاصر ميناء الحديدة، السعودية هي التي تستضيف 3 مليون. أنا متأكد أن الشيكيت اللي عليك هذا من المال السعودي الذي يتحول من أولاد عمك وقاربك الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، لأنك أنتم ليس لديكم عملة ولا لديكم مصادر دخل. الشعب السعودي 3 مليون يحولون أكثر من 16 مليار ريال تصرف على الشعب اليمني، سواء كان في صنعاء أو في صعدة أو في أي مكان آخر. الدولة الشرعية من حقها يكون عندها طائرات، هي تمتلك 70% من الأراضي اليمنية. هل هذه 70% ليس فيها مطارات وليس فيها قوات؟ طيب السؤال الآخر والمهم، لماذا تطلق على نصف أو 70% من الشعب اليمني أنهم أدوات، وتطلق على الدولة الشرعية أنهم مرتزقة؟ إذا ماذا أنتم؟ من أين اكتسبتم الشرعية لتكون الجمهورية العربية اليمنية؟ من أين؟ ليس لديكم أي شرعية، وتقول أن الشرعية من الشعوب. أي شعب هذا الذي فوضك؟ أنتم أتيتوا إلى الدولة اليمنية في عهد عبد ربه منصور هادي وتحت البنادق وتحت الرصاص استوليتوا على هذه الدولة. لذلك الذي ليس لديه اعتراف من المجتمع الدولي وليس اعتراف من الأمم المتحدة، هذا كيف بكرة بتجيب طائرات وتجيب مطارات وتسافر؟ هل لديك جواز سفر؟ من الذي سيختم جواز سفرك؟ كيف ستسافر يا الضيف الكريم؟ لو أردت أن تسافر الآن إلى أي دولة أي جواز تحمله؟ ومن الذي سيعطيك التأشيرة؟ هذه أسئلة يجب أن تطرحونها على أنفسكم. أنتم لو رجعتم إلى أشقائكم في اليمن وتفاهمتم، فهذا هو الذي سيخرجكم من المشهد وتنخرطون كحزب سياسي.
1: طيب، لمحاولة فهم يعني جدوى هذه الحرب
2: إلى صنعاء، هذه كانت محاولات من المملكة العربية السعودية.
1: طيب،
2: تفاهمت معكم وأنتم ميليشيا.
1: طيب، سنحاول فهم الجدوى العملياتية الحقيقية من هذه العملية العسكرية الشاملة التي أعلنت عنها القوات الحكومية بالنظر إلى التبعات. ونحن نتحدث عن سياسة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تصعيد بتصعيد، حصار بحصار. واليوم صدر يعني بيان عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، تحدث فيه عن استهداف منشآت أرامكو. نتابع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
1: أستاذ أنور، بعد استماعك لكلام ضيفي من السعودي ومن صنعاء، هل فعلاً ما يجري في اليمن هو صراع يمني خالص، وليس كما يرى إقليمياً بأنه صراع سعودي إيراني على أرض اليمن؟
4: في الواقع أنا أستغرب من محاولة بعض الزملاء والأشقاء السعوديين النأي بأنفسهم عن مسألة أنهم ليسوا جزءاً من الصراع وأن الصراع هو يمني. وكذلك أستغرب من الإخوة الحوثيين إصرارهم على أن الصراع هو صراع بينهم وبين السعودية، مستبعدين تماما أن أو متجاهلين أن لهم خصوم وشركاء على الأرض يختلفون معهم في كل شيء تقريبا. دعيني أعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. الأساس أو المصالح المشتركة التي قام عليها تحالف الحوثيين مع إيران كان كالتالي: إيران تدعم الحوثيين بمليارات الدولارات لتجعل منهم مشروع حرب في المنطقة، وتمكنهم من السيطرة وبسط نفوذهم على كامل اليمن، ضدا لإرادة الشعب اليمني وخروجا على إجماعه الوطني الذي خرج في عام 2012 بنتائج وبدستور واضح للبلاد.
1: طيب، ولكن نقطة سيد أنور، هل هذا يعني يجعلنا نقول بأن الحوثيين عملاء لإيران، أم

0: هناك تقاطع مصالح. تمام، نعم. إيران تدعمنا، نعم. في مقابل تحقيق مصالحنا، فنحن نتجاوب بما نستطيع.
1: هذا هو، إيران تدعم الحوثيين من أجل فرض سلطتهم على الشعب اليمني الذي يختلف معهم كثيرا. اليمنيون لا ينكرون على الحوثيين أنهم مكون يمني، وإذا أردتم أن تحكموا وأن تشاركوا في الحياة السياسية فعليكم أن تلقوا ببنادقكم وأن تحملوا أوراق الانتخابات، طالما وأنتم تقولون أنكم قادرين على حشد ملايين في كل جمعة لتأييد ثورتكم وإلى آخر ذلك، لماذا لا تذهبوا بهذه الملايين إلى صناديق الاقتراع وتأخذوا الحكم بإرادة وطنية وبإجماع وطني بدلا من فرض هذه السلطة بالحديد والنار؟ فيما يتعلق بإيران، مصلحتها المشتركة مع الحوثيين وهي أنها وجدت وكيل لها في منطقة حساسة جدا، وادعت أنها امتلكت العاصمة الرابعة إلى جانب بغداد ودمشق وبيروت. هذا المشروع الحوثي هدفه بالنسبة لإيران هو ما نراه اليوم، أنه تصبح الحركة الحوثية مخلبا أو خنجرا في خاصرة السعودية من ناحية، وأداة لتهديد المصالح الغربية في باب المندب والبحر الأحمر وفي مختلف البحار المحيطة باليمن. هذا هو التخادم القائم الآن، القائم منذ،
0: طيب، في ظل تغيرات يعني إقليمية نتابعها، هناك موازين قوى تتغير، هناك حدود جديدة ترسم، هناك واقع جديد يتشكل، وبالنظر إلى الحوثيين كجزء من الشعب اليمني في نهاية المطاف، هل هذا التخادم الذي تحدثت عنه لو أنه قدم لهم البديل، يعني هم يريدون الأحقية في الحكم، الأحقية في التواجد وإلى آخره، هل لو قدم لهم البديل في لحظة تاريخية الآن يرون فيها ما يحدث مع إيران قد يستغلوا هذه الفرصة؟ هل يقدم لهم شيء؟
1: قدم لهم البديل الأفضل والخيار الأنسب مرات عدة، ولكن هم منذ الأساس يعتقدون أنهم الأحق بالحكم لأسباب يعرفها ضيفنا من صنعاء. في مؤتمر الحوار الوطني كانوا شركاء في النقاش وفي طرح مظلوميتهم التي يدعونها على الطاولة، وأقر بها مؤتمر الحوار الوطني، وذهب وفد كبير من وفود من صنعاء إلى صعدة في محاولة لتقديم الاعتذار واسترضاء جماعة الحوثيين، ووعدوا بتعويضات وجبر الضرر إلى آخر ذلك، لكنهم اعتقدوا أنهم ليسوا فقط الأحق بل الأقوى والذي من حقه أن يحكم. كما أشار الدكتور أحمد وحتى الأستاذ النعمي من صنعاء، ذهب وفد من الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية، وذهب السفير السعودي، نعم، إلى صنعاء لثلاثة أيام، ووقفت الحكومة الشرعية تتأمل ماذا يحدث. لا أقول أنها كانت غائبة تماما، لكنها أعطت للرياض وللحوثيين الفرصة لأن يتحاوروا بشكل مباشر، ومع ذلك ووصلوا إلى اتفاق أو إلى خارطة الطريق رعتها الأمم المتحدة، وتعهدت المملكة العربية السعودية بدعمها بشكل سخي جدا. ولكن هذه الخطة خارطة الطريق نصفت بمجرد أن اندلعت أحداث غزة، وانخرط الحوثيون في مغامرة كبيرة جدا لمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، ولمهاجمة إسرائيل، ولخلط الأوراق ببعضها، وبالتالي أصبح من الصعب جدا، وتعرض اليمن بسبب هذه المغامرة، طيب، إلى حملات جوية عنيفة جدا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. أستطيع أن أقول أنها دمرت نسبة كبيرة جدا من البنية التحتية المدنية التي هي ملك للشعب اليمني وليس للإخوة الحوثيين وحدهم. طيب. الآن أتصور أنه لا عودة.
2: بالله أستاذ رولا،
1: لا عودة إلى،
2: دعيني أعلق على الأستاذ الغني.
0: طيب سريعا تفضل
2: أستاذ أنور. يعني أنا أستاذ أنور الله المستعان عليك، أنا والله كنت أربأ بنفسك أن تقحم نفسك في هذه المغالطة. أنت إنسان كبير ودكتور وأكاديمي وأنا أعزك وأحترمك كثيرا، لكن هذه المغالطة، شوف، لأنك الآن بتغالط، أنت مغالطة واضحة، يعني حجتك ضعيفة جدا أستاذ أنور. الآن أنت بتلاحظ يا أخي الكريم، أنا بتقول على أنه يعني نمثل خنجرا في خصر المملكة في خاصر المملكة العربية السعودية. أنت تعلم يا دكتور أنور، الشعب اليمني ما كان يوما من الأيام خنجرا في خاصرة أحد، ولم نسئ نحن للمملكة العربية السعودية مطلقا، ولم ندخل بلادها، ولم نحتل أرضها، ولم نصادر قرارها، ولم ننتهك سيادتها، ولم نشن عليها غارات مطلقا. وأنت تعلم بأن جمال بن عمر قال في مؤتمر الحوار الوطني الذي خرجنا نحن بثورة كاملة، ثورة خرج الشعب اليمني بثورة يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني نحن أول من طالب بها، وبالتالي جمال بن عمر قال كاد اليمنيون أن يصلوا إلى اتفاق شامل لولا أن المملكة العربية السعودية تدخلت. وبالتالي أنت الآن بتتكلم يا أخي الكريم يعني عن مغالطة خارطة الطريق. ليش الآن هذه الحرب؟ لماذا الآن هذه الحرب بيننا نحن والسعودية؟ إلا لأنها تنصلت عن تنفيذ خارطة الطريق التي وقعت عليها بنفسها. وبالتالي يا دكتور أنور، أنا والله يعني ما كنت متوقع منك مطلقا أن تدخل في هذه المغالطة، لكن للأسف عجيب.
1: لا
2: يعني
1: ليست
2: هذه
1: مغالطة، اسمح لي أقول لك.
2: تفضل يا أستاذ. لا أنا
1: اسمح لي أقول لك في كل جولات الحوار معكم وفي كل المخاض هذا العنيف الذي شهده اليمن منذ العام 2015 معكم، أنتم لم تستطيعوا أن تحكموا اليمن لا بمفردكم ولا بقبول طرف آخر يشارككم، ولستم في وارد الانسحاب من المشهد
2: كله. متى تركت لنا الفرصة لنحكم يا دكتور أنور؟
1: الانتخابات أخي العزيز، المسألة ليست يعني طلاسم ومعجزات. لن يصلح حالنا إلا بما صلح به حال الآخرين، وهو الشراكة والتعايش والقبول ببعضنا البعض وتخلي عن فكرة.
2: من الذي أنكر الشراكة؟
1: أنتم أنكرتم الشراكة، أنتم بصريح العبارة، وهذا ليس كلامي، هذا كلام العالم كله، كلام مجلس الأمن، كلام الأمم المتحدة. لماذا لم يرفع اليمن من طائلة الفصل السابع؟ إلا لأن هناك حرب، لأن هناك طرف متعنت ولديه قوة ولديه نفوذ ولديه ظهير خارجي يمده بالأسلحة المتقدمة، صواريخ، طيب، طائرات باليستية. قل لي من متى كان يمكن للحوثيين، وهم إخوتنا وأهلنا ونعرفهم ونعرف ويعرفوننا ونعرف قدراتهم، من أين كان يمكن لهم أن يمتلكوا هذه القدرات الصاروخية المتقدمة والطيران المسير وإلى آخر ذلك، وحتى الخبرات القتالية التي يتحدث عنها سيادة اللواء؟ لا يجب خلط الأوراق. الآن وصلنا إلى مرحلة اللا عودة كما أعلن عن ذلك الرئيس العليمي، أي أنه خيار السلام سقط تماماً. طيب، وأصبح الآن الخيار هو للحسم العسكري،
0: وربما هو السؤال الكبير لماذا سقط خيار السلام. ولكن قبل ذلك دعونا نستمع لما قالوا حول خيار السلام وسقوطه.
3: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: إذن مشاهدينا، كما استمعنا أيضا وفي عرض لتاريخ الأزمة اليمنية ومن جنيف إلى خارطة الطريق، ماذا حل بمبادرات السلام في اليمن؟ في 2015 بعد اندلاع الحرب أطلق المبعوث الأممي مشاورات جنيف بالتوازي مع قرار مجلس الأمن 2216 في محاولة لإعادة اليمن إلى مسار سياسي. عام 2018 جاءت اتفاقية ستوكهولم وركزت على الحديدة والموانئ وتبادل الأسرى وتهدئة الوضع في تعز. وفي 2019 وبعيدا عن المسار الأممي وقعت اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف إنهاء الصراع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، لكن تنفيذها بقي محدودا. عام 2022 حدث الاختراق الأهم، هدنة برعاية الأمم المتحدة خفضت العمليات العسكرية بشكل كبير واستمرت 6 أشهر. في 2023 توصلت الأطراف إلى التزامات تمهد لخارطة طريق أممية، وقف إطلاق نار شامل، صرف الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، تخفيف القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. وفي عامنا الحالي 2026 جرى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، اتفاق أعاد فتح نافذة التفاوض، لكن التصعيد عاد ليهدد الهدوء الذي استمر سنوات، 11 عاما من المبادرات، لكن بدلا من السلام الشامل أصبحنا أمام معركة شاملة. فهل تجنب البنادق والمدافع ما عجز عنه أصحاب ربطات العنق؟ وهو سؤال أذهب به لك لواء محمد الصمادي، هل ستتمكن أصوات البنادق والسلاح تجنيب اليمنيين والوصول باليمنيين إلى منطقة سلام عجز عنها أصحاب ربطات العنق؟
4: أبداً، أستطيع أن أرى بأن المأساة قادمة. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هي حرب أهلية يمنية يمنية، ولكنها كذلك حرب تدار بالوكالة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية. هناك أيدي قذرة وأيدي خفية تلعب في أمن المنطقة، والمملكة العربية السعودية مستهدفة، وباعتقادي هناك أطراف تريد إضعاف المملكة العربية السعودية، تريد حرق مقدرات المملكة العربية السعودية. هذه محرقة، هذه الحرب تضعف الاقتصادات، واقتصادات الدول تدمر بالحروب. ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يزيد عن 25 مليون مواطن يمني شقيق محاصرين في حالة إنسانية صعبة جدا. يجب أن يكون هناك حل سياسي، حتى ولو أعلن الرئيس اليمني بأنه الآن يجب أن يكون هناك عمل عسكري. هل العمل العسكري قادر على أن يحقق السلم والأمن والرفاه للمجتمع اليمني؟ لا أرى ذلك، لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار التحالف العربي وقوة حارس الازدهار والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل وما جرى خلال السنوات الماضية، هل كان هناك قدرة على الحسم؟ أرى بأن العمل العسكري في اليمن هو مزيد من الهدر، مزيد من حرق القدرات، سواء كان للشعب اليمني الشقيق أو للمملكة العربية السعودية الشقيقة. لابد أن يكون هناك من يمتلك الحكمة. ألا يوجد رجل رشيد يدعو إلى أن يكون هناك حق لدماء المسلمين في اليمن الشقيق، وكذلك المحافظة على أمن المملكة العربية السعودية من هذا الاستهداف الممنهج؟
0: دكتور فارس البيل، هل من جواب؟
2: الجواب واضح. أولا، ليست حرب أهلية في اليمن، وبالتالي ليس صراع على السلطة، وهذا ما وضحته أو ذهبت إليه كثير من الوساطات في المجتمع الدولي، والتي أربكت الصورة الحقيقية لطبيعة المشكلة في اليمن. جلسنا مع ميليشيا الحوثي 12 عاما، ميليشيا الحوثي لا تعرف ما الذي تريده أصلا. ميليشيا الحوثي رفضت كل هذه المبادرات وكل هذه التنازلات من اليمنيين. لماذا؟ لأنها لا تمتلك رؤية حقيقية لطبيعة المشهد السياسي في المستقبل. لا تعرف ما الذي تريده هي من المستقبل، هل تريد أن تحكم أم لا. ميليشيا الحوثي لم تكن في كل الأحوال منذ أول يوم حتى اللحظة سوى آلة عسكرية بيد النظام الإيراني لتحقيق أهداف إيران الاستراتيجية داخل اليمن، لتحويلها كقاعدة عسكرية مدمرة بلا دولة، واستهداف المنطقة ككل لا أقل ولا أكثر. وبالتالي هذا يفسر طبيعة التعثر الذي حدث طوال السنوات الماضية من الوصول إلى حلول. ضيفك الكريم أنا معه في أنه لابد من سلام ولابد من حلول حقيقية، لكن الحلول معدومة مع ميليشيا الحوثي. لماذا؟ لأنها ليست صاحبة رأي سياسي وليست صاحبة قرار سياسي. أنا أتحدى ضيفك من صنعاء أن يتحدث بوضوح ما الذي يريده الحوثيون من المستقبل السياسي. هل سيقبلون بشراكة سياسية؟ هل سيؤمنون بالدستور والقانون مثلا ويصبحوا حزبا سياسيا مثلهم مثل كل الأطراف السياسية الأخرى ويخوضون تنافسا سياسيا؟ هل سيقبلون بالهوية الوطنية اليمنية وينخرطون في الإطار الوطني اليمني وليكن هنالك تنافس ويلقون السلاح؟ بالتأكيد لا. ميليشيا الحوثي الآن هي تحكم جزء من الجغرافيا اليمنية. ما الذي قدمته للناس؟ لم تقدم لهم رواتب ولم تقدم لهم خدمات ولم تصلح شارعا واحدا طوال 12 عاما. هل هذه جماعة تتحدث عن أنها سلطة وأنها صاحبة قرار وأنها صاحبة رؤية سياسية وأنها صاحبة قدرة على الحكم أصلا؟ أعتقد أن هذا الأمر مردود عليهم تماما، وبالتالي نحن نتعاطى مع ميليشيا الحوثي، وبدلنا أو ربما خسرنا 12 عاما من عمر اليمنيين، وضاعفت هذه 12 عاما من معاناة اليمنيين بسبب أننا نحسن الظن بميليشيا الحوثي أنها يمكن أن تتحول إلى حالة سياسية ويمكن أن تنتقل إلى المربع السياسي ويمكن أن تتخلى عن سلاحها وعن أجنداتها الإيرانية وتشترك في المستقبل السياسي، لكن للأسف لا. وبالتالي أحيانا وهذه هي الجملة الأخيرة، الحرب هو مدخل للسلام. الحرب يمكن أن يوصل إلى حالة السلام، خصوصا وقد استنفدت كل المحاولات مع ميليشيا الحوثي للوصول إلى حالة من السلام.
0: دكتور أحمد الشهري، الحرب يوصل إلى السلام أو مدخل إلى السلام، ولكن نحن نتحدث عن سنوات طويلة من الحرب في اليمن لم توصل حتى اللحظة إلى السلام. جرى حديث في الأيام الماضية عن إمكانية أن يكون هناك مسار دبلوماسي، أو إيران عرضت بأن تأخذ دور وسيط خاصة من خلال نفوذها وقدرتها على الضغط ربما على الحوثيين. هل هناك مساحة لمسار كهذا، خاصة بأن السعودية وإيران على الرغم من كل هذه الحرب ولكن هم يعني يتواصلون؟
5: المشكلة يا أستاذة رولا في الحرب اليمنية هو عدم قدرة الحوثي على أن يمتلك قرار التفاوض وقرار السلم وقرار الحرب. لماذا؟ كان هناك هدنة وكان هناك مسار سياسي.
0: لذلك سألتك عن إيران دكتور.
5: إيران هي التي تدير الحوثيين بشكل مباشر، ولذلك أجندتها في اليمن هي أن تبقى هذه الميليشيا بيدها، وبالتالي هي تحدد بها المجتمع الدولي. قاليباف وكذلك الحرس الثوري قال إذا لم نصدر نفطنا لا أحد يصدر نفطه، إذا توقفت مطاراتنا لا أحد يوقف، سنوقف جميع المطارات. إذا من الذي استهدف خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من استهداف من ينبع أو أرامكو؟ أليس إيران هي صاحبة المصلحة وهذه الميليشيا مجرد أداة عندما ضاق الخناق على إيران في هرمز أو عزت للحوثيين ببدء الحرب بدون أي مقدمات؟ هم يقولون نحن الذي بدأنا، لم نبدأ الحرب، هم الذي بدأوا. ولذلك نقطة أخرى مهمة جدا، بهذا الأسلوب تستهدف المملكة العربية السعودية، استهدف الحرمين الشريفين، وتصبح السفن الإسرائيلية والأمريكية في أمن وأمان في باب المندب، ويقولون إلا السفن السعودية. هنا أول شيء سقط الشعار الذي صدعوا نابه من عام 79، اللعنة على إسرائيل واليهود، الآن اتضح أنهم حبايب مع الحوثي ومع إيران. وكذلك سقط الشعار الذي دائما يستخدم على إسرائيل، أصبح العدو بالنسبة لهم هي المملكة العربية السعودية التي تقدم المليارات للشعب اليمني، وقدمت أيضا المليارات لأبناء الشعب اليمني، ونزعت أكثر من نصف مليون لغم وضعوه في
0: طيب. ولكن هل نتحدث عن تصعيد دكتور أحمد؟ المشكلة هل نحن نتحدث عن تصعيد يمكن احتواؤه، عن عملية يمكن احتواءها، خاصة بالنظر إلى تعقيدات المشهد ونحن نرى الخريطة على الشاشة والمناطق والجانب الأفريقي من البحر الأحمر والمناطق التي يمكن أن يمتد لها الصراع بشكل أو بآخر وتدخل في دائرة ما يجري؟
5: ما بالشك أنه الكيانات ما دون الدولة أصبحت خطرا يهدد العالم، سواء كان في اليمن أو كان في أفريقيا أو في العراق أو في لبنان أو في سوريا سابقا. هذه الكيانات ما دون الدولة تمتلك السلاح وتخرق القانون لأنه ليس عليها التزامات دولية. المملكة العربية السعودية دولة تحترم المعاهدات، تحترم المواطن، تحترم أيضا مكانتها على الصعيد العالمي بصرف النظر على الحوثي. الحوثي دمر المساجد سواء كان في اليمن أكثر من 300 مسجد.
0: طيب ولكن دكتور
5: أطلق النار على مسجد في نجران، استهدف محطة الكهرباء التي تغذي.
2: أنا بدي أن أعلق على بعض النقاط.
0: تفضل. ولكن فقط أود أن أسأل دكتور أحمد نقطة على موضوع السياسة، يعني علاقات الدول بين بعضها البعض قائمة على السياسة، على المصالح مرة، على الخصومة مرة، على التقرب خطوة إلى الأمام مرة، وفي مساحة فيها تعرض إيران الآن نفسها كوسيط يمكن أن يلعب دور مسار بشكل دبلوماسي وترفض أن تتدخل، تقول بأنه لا تريد أن تتدخل بموضوع الحوثيين. ألا يمكن استغلال هذه الثغرة بالنظر إلى وضع إيران في هذه المرحلة وربما النظر إليها كمحاولة ليعني استعادة الثقة مع محيطها بشكل أو بآخر مثلا؟
5: أولا عرض إيران هذا الوساطة هذا يعطي دليل على أنها هي من يدير الحوثيين وتريد أن تساوم أو تبتز الدولة الشرعية وحتى تبتز دول الخليج بهذا الأمر. لذلك هناك دولة شرعية، لماذا لا تتفاهم إيران مع الدولة الشرعية؟ تذهب إلى العليمي. إيران لا تعترف بالدول، هي لا تعترف بالعليمي ولا تعترف بحكومة الزيدي ولا تعترف بحكومة لبنان، هي تعترف فقط بالميليشيات. إذا لماذا لا تذهب إلى الدولة الشرعية وتعرض عليهم هذه الفكرة؟ أنا متأكد أن الدولة الشرعية إذا رأت هناك جدية ومصداقية ممكن أنخرط في مفاوضات سياسية. الحوثي يا أخت رولا لا يملك قرار التفاوض ولا يملك قرار السلم ولا يملك قرار الحرب، هو مجرد زناد يضغط عليه في طهران وينفذ هذه الأجندة.
0: سيد
5: هذا
0: عبد الله،
5: هو الذي صعب المشكلة من عام 2015 إلى الآن لم يكن هناك أي حلول.
0: أين اليمن في ظل كل هذا الكلام؟
5: إيران هي لا
0: طيب. لم يعد لدي وقت الآن. تمام سيد عبد الله، أين اليمن من كل هذه الحسابات؟
2: أنا أولا يعني أستاذ رولا يعني والله العجيب ثلاثة ضيوف كلهم ضد واحد، يعني أنا يعني تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيط، يعني لست أدري على من أعقب وعلى من أرد، وهي هذا فيه إجحاف كبير، وأنا أتمنى من إدارة القناة أن يكون أن تكون منصفة.
0: طيب معلش أسألك سؤال أستاذ عبد الله، يا أستاذ عبد الله فقط سؤال سريع معلش، سؤال سريع لأنه صادفني هذا التعليق أيضا سابقا من ضيف من جماعة أنصار الله الحوثيين، من أين تقترح يعني نجلب لك ضيف؟ لأنه إذا نظرنا إلى محيطكم في المنطقة يعني هناك مشاكل مع الجميع، يعني قل لي
2: من أين ما شئتم، من أين ما شئتم،
0: يعني أعطني اقتراح يعني من أي دولة يمكن أن نجلب لك، من أي حزب، من أي تيار،
2: من أي، لا أنا لن أقترح عليكم، من أي بقعة تشاءون، من أي بقعة تشاءون، أهم شيء أن يكون يعني ضيف وأنا ضيف. أما أن يأتي ثلاثة ضيوف مرة واحدة وأنا أريد أن أعلق على الثلاثة وأرد على الثلاثة، هذا فيه إجحاف. عموما مش مشكلة، يعني أنا حتى لا يذهب علي الوقت أريد أن أقول، إذا كان ضيفنا الأخ الكريم من السعودية يعتقد بأن العليمي يمتلك القرار، أنا سأقدم يا قناة العربي عبركم أنتم الآن سأقدم مبادرة، أنا أدعو يعني رشاد العليمي إلى أن يجلس مع الأستاذ محمد عبد السلام الذي يوجد الآن في الخارج. هل ستسمح المملكة العربية السعودية للعليمي بأن يجلس مع محمد عبد السلام في غرفة مغلقة ويتخذ قرارات داخلية دون تدخل لا من إيران ولا من السعودية ولا من أي دولة في العالم؟ هل ستسمح السعودية للعليمي بأن يدخل معنا في في في في مفاوضات مباشرة دون تدخلها؟ لن تسمح له ولن ترضى له حتى أن يذهب إلى عمان. ولن تذهب عموما مش مشكلة، أعتقد أن رسالتي وصلت، شكرا جزيلا لكم.
5: عبد الله العماني العليمي رئيس دولة وله كامل الحرية المطلقة في اتخاذ القرار، عندما أعلن الآن استعادة الدولة هل السعودية منعت أو تدخلت؟ إذن هو يملك القرار،
0: شكرا.
5: هو رئيس جمهورية، لكن أنتم لا تريدون أن تتحدثوا مع الشرعية، تريدوا أن تتحدثوا فقط مع الكيانات ما دون الدولة التي تعترف بكم فقط.
0: شكرا لكم، شكرا لجميع الضيوف، ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

دخل السجن شاباً فخرج منه سياسياً، تعلم لغة عدوه وقرأ تاريخه وترجم كتاب أحد أبرز قادته، ومن خلف القضبان بدأت رحلة ستأخذه لاحقاً إلى قلب واحدة من أكثر التجارب الفلسطينية تعقيداً وجدلاً، من السجن إلى الإبعاد ومن لبنان إلى تونس. انتقل من عالم الأسرى وفتح الداخل إلى عالم قيادة المنظمة في الخارج، عرف ياسر عرفات والتقى أبا جهاد قبل اغتياله، واقترب من أبي إياد وشاهد عن قرب عالماً كان يعرفه حتى ذلك الحين من خلف القضبان. ثم انقلب المشهد مرة أخرى، عاد إلى فلسطين بعد أوسلو، لا أسيراً هذه المرة بل واحداً من أبرز رجال السلطة الجديدة، قاد جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، ووجد نفسه في قلب معادلة شديدة الالتباس، سلطة تحت الاحتلال وعلاقة مع إسرائيل ومواجهة مع حماس وصراعات داخل فتح نفسها. لاحقاً انتقل من الأمن إلى السياسة، ومن صراعات مرحلة عرفات إلى مرحلة محمود عباس، ومن الخصومة مع حماس إلى محاولات الحوار والمصالحة. إنها سيرة تتحرك بين أضداد كثيرة، بين السجن والسلطة، بين المقاومة والأمن، بين الداخل والخارج، وبين فتح وحماس. إنه أحد الوجوه التي يمكن من خلال قصتها أن نقرأ تحولات فتح نفسها، من حركة تحرر وطني إلى سلطة، ومن زمن الثورة والمنفى إلى زمن أوسلو، وصولاً إلى السؤال الذي ما يزال مفتوحاً: ماذا بقي من المشروع الذي بدأت من أجله الرحلة؟ وفي رواية أخرى مع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

0: سيادة الفريق، أهلا وسهلا بك في برنامج وفي رواية أخرى. أريد أن أستثمر هذه الفرصة معك، ونحن نسجل في تقريبا منتصف شهر سبتمبر، وفي لحظة تاريخية عاصفة في الملف الفلسطيني، وأغلب الناس يتحدث عن الانتخابات التشريعية القادمة بعد انقطاع طويل. لفت انتباهي تصريح لكم بأن هذه الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر 2026 لن تحدث. هل هو هذا توقع أم موقف أم رأي؟
1: يعني أولا أنا قناعتي المطلقة بأن الطريق الوحيد للحكم في فلسطين هو صندوق الاقتراع. أعتقد أنه كان في هناك تسرع بتحديد موعد لإجراء الانتخابات دون الإعداد لذلك في ثلاث مسارات. المسار الأول انضاج هاي الفكرة بالآليات بما في ذلك التوقيت في حركة فتح، والموضوع والسياق الثاني انضاج هاي الفكرة في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الفرجار لازم يكون في 360 درجة. يعني هذه انتخابات تخص كل الشعب الفلسطيني وكل المكونات السياسية للشعب الفلسطيني بغض النظر شو موقفي كفتحاوي من من من من الآخرين. فكان الأجدر أن يسبق هذا التحديد حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا يؤكد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد والخيار الاستراتيجي عند كل الفلسطينيين لصياغة وهندسة النظام السياسي في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى إلها علاقة بالشكل الدولي، إلها علاقة بشكل الصدام مع الاحتلال، إلها علاقة بالبرنامج السياسي، ولكن هذه الجزئية كان يجب أن تتحقق، أما وقد لم تحصل إذن هو يعني قفزة في الهواء كانت. يعني وفق هاي الأسباب أنا مش أعتقد، أنا مقتنع بأن الانتخابات لن تجري دون توافقا وطنيا فلسطينيا على كل التفاصيل واللي بتخلق الظروف والبيئة الإيجابية في كل الأراضي الفلسطينية، وعندها بتكون الانتخابات يعني إجراءها تحصيل حاصل.
0: يعني بالرغم من إصرار المسؤولين في السلطة على أن الانتخابات ستجري، أنت تعتقد أنها لن تجري في التوقيت؟
1: في شيء اسمه المسؤولين في السلطة، لأنه أنا كمان
0: أنت مسؤول في السلطة،
1: أنا عضو في القيادة أعتقد.
0: استمعت للناطق باسم حركة فتح قال أنه هنالك قرار وإحنا ماضين فيه.
1: يا عم معلش، وإحنا راح نظل نقول إحنا ماضيين فيه. نعم. السؤال هل ممكن إجراءها في 28/11؟ أنا بقول لك لا، وإن غدا لنظره قريب. لا يوجد هناك، لم يحصل إنضاجا للظروف الذاتية والموضوعية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها. نقطة.
0: أنا بحب أعرف، لأن أنا بعرف أنه أنت من دعاة المصالحة الفلسطينية ومن دعاة الحوار السياسي الفلسطيني، وبتقديري هذا الموقف مرتبط بإنضاج الحوار كما تفضل. بعام 2021 كان يفترض أنه يكون في هناك انتخابات فلسطينية، وأنت كنت ممن يعني يدعو لها وكنت متحمس لها بشكل كبير، وبعد إلغاء الانتخابات لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح. ما الفرق ما بين تلك المرحلة وهذه
1: يعني
0: المرحلة؟
1: يعني أنا لست من دعاة، يعني أنا مش داعي، أنا مؤمن بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية عنصر واجب الوجود في السياسة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أهدافنا طموحاتنا وتطلعاتنا في الاستقلال. بدون وحدة وطنية فلسطينية لا يمكن لأي طرف إقليمي أو دولي أن يكون قادر على توفير روافع ضاغطة على هذا الاحتلال. بالعكس، عدم تحقيق الوحدة هو ذريعة ثابتة في الأجندة والمصلحة الإسرائيلية.
0: نعم صحيح.
1: فهذا الموقف العقائدي اللي موجود عندي، وهو ليست يعني تفكير عفوي أو عابر أو سطحي.
0: نعم.
1: بالنسبة للواحد وعشرين، في الواحد وعشرين كان هناك حوارا وطنيا فلسطينيا شاملا شاركت فيه كل القوى السياسية الفلسطينية. يمكن لحسن الحظ أو سوء ما بعرف يعني، أنا في ذلك الوقت كنت بقود الوفد الفتحاوي واللي طور وحدة مفاهيم وآليات لها علاقة بتوافقات وطنية فلسطينية، توافقات سياسية لها علاقة بالأهداف ولها علاقة بالبرنامج اللي فيه الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 والقدس العاصمة، يحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة. واللي كمان كان في هناك توافقات نضالية بإجماع على أن المقاومة الشعبية الشاملة بالبعد الجغرافي بالبعد الاجتماعي بالبعد السياسي هي خيارنا الاستراتيجي كقوة وفصائل في العمل الوطني الفلسطيني. وكان هناك توافق أيضا بأنه إحنا نتطلع إلى إقامة دولة فيها تعدده السياسي، فيها ديمقراطية، فيها حريات، ولكن فيها سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد وشرطي واحد. وكان هناك توافقات بأنه العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع هي الطريق إلى الحكم. هاي الحوارات تمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت فتحاوية حمساوية، وأنا اللي كنت بقود الطاقم الفتحاوي، ومن الجانب الحمساوي كان الشهيد صالح العروري. وخلق
0: ووافق على هذه القرارات.
1: لا هو لم يوافق، يعني توافقنا. يعني أولا هذه لم تكن شروط. شوف بالساحة الفلسطينية مشكلة الوحدة الوطنية ما لها علاقة لا بالنصوص ولا لها علاقة ما في النفوس، لها علاقة في عوامل أخرى. هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة ولا كل واحد؟ يعني احنا في الماضي حماس بيحكوا عن الأيديولوجيا وعن نشر الإسلام، واحنا بنحكي في قضايا سياسية أو إلى آخره. فكان في هناك يعني اللقاء مستحيل.
0: صحيح.
1: أنا والأخ صالح العروري في حين حددنا المشكلة لها علاقة بغياب الشراكة وبناء الشراكة وفق الأرضية المشتركة، اللي كما قلت بدنا وحدة مفهوم للحل السياسي، بدنا وحدة مفهوم لشكل العلاقة مع الاحتلال، بدنا وحدة مفهوم لشكل الدولة وطبيعتها ومحتواها، وبدنا وحدة مفهوم لآليات صياغة وهندسة النظام السياسي. توافقنا. فالمرحلة الثانية أنه صار في هناك حوار وطني
0: أوسع
1: شاركت فيه كل فصائل العمل الوطني. هلا بعدها انتقلنا إلى إشراك الأطراف الإقليمية الوازني المؤثري، واللي برضو كمان يعني تجاوبها وخلقت يعني بيئة إيجابية لتمرير هاي التوافقات. هلأ فيما بعد حصلت هناك ضغوط هنا وهناك، وأعتقد بأنه أكبر خطأ في تاريخ الشعب الفلسطيني هو تأجيل الانتخابات في ذلك الوقت برسم الإلغاء. وأنا يعني وليس سرا قلت ذلك في اجتماعات اللجنة المركزية في حينه، قلت يعني أنا أسهل علي أني أشرب كأس السم من أن أوافق على هذا الإلغاء اللي راح يشكل يعني ويخلق ظروف مدمرة علينا وعلى قضيتنا. هذا يعني كان تحليلي، وزملائي سمعوا رأيي في في في ذلك الوقت، وأعتقد الكل فيما بعد أدرك.
0: أنا لفت انتباهي إنه وصفته بأكبر خطأ،
1: خطأ استراتيجيا.
0: يعني كان يمكن أن تغير كثيرا لو أجريت الانتخابات.
1: شوف لو حصلت الانتخابات لما حصل 7 أكتوبر، لو حصلت الانتخابات في حينه لشكلت رافعة إيجابية غير مسبوقة ضاغطة على هذا الاحتلال، لأنه لأول مرة في تاريخ الفلسطينيين يتبلور رؤية استراتيجية تقبل بثلاث مسائل: تقبل بمرجعية قرارات الأمم المتحدة، تقبل بالتزامات اللي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية تجاه البعد الوطني والبعد الإقليمي والبعد الدولي، واللي بموجبها أصبحت ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، والقبول بقرارات المجالس الوطنية من كل القوى السياسية، وخلقت بيئة إيجابية في المجتمع الفلسطيني وفي التحالفات وفي العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة. فكانت فرصة لا أعتقد ممكن أن تتكرر، يعني ذاك الإجماع في ذاك الوقت أعتقد كانت فرصتنا التاريخية.
0: مش ممكن الآن نستدعي
1: والتاريخ نفسي. لن يرحم من أرجأ برسم الإلغاء.
0: برأيك ما هي الضغوط اللي مورست؟ هل هي ضغوط داخلية ولا إقليمية ولا خارجية؟ خارجية.
1: يعني لما بكتب مذكراتي طبعا أنا عندي كل شيء، أعتقد أكبر المتضررين في ذلك الوقت كان هذا الاحتلال الإسرائيلي. الانقسام سواء كان سياسي أو جغرافي يشكل بالنسبة له ذريعة للتهرب. صحيح. من استحقاقات ملزم أن يقدمها، سواء كان تجاه حل الصراع وتطبيق العدالة بحدها الأدنى، أو تجاه الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، لأن إقامة الدولة الفلسطينية شرط ملزم لتحقيق هذا الاستقرار وهاي المساهمة الإيجابية في السلم العالمي، لأنه هذا صراع مفتوح وهذا له ارتداداته الإقليمية والدولية. فمن هون الإسرائيلي واليمين الفاشل الإسرائيلي في ذلك الوقت كان هو صاحب المصلحة الأولى. هلأ بجوز في هناك كمان أطراف ضد فكرة دمج حركة الإخوان المسلمين أو حماس كجزء من، مع أنه إحنا توافقنا في ذلك الوقت مع الشهيد يعني صالح العروري وأيضا الأخ إسماعيل هنية الله يرحمهم الاثنين، إنهم هم جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ببعد إسلامي، يعني حتى العناصر القلق اللي موجودة، يعني وانت ابن الإقليم وبتعرف إنه موضوع حركة الإخوان المسلمين كانت مصدر يعني مش مريح للنظام الإقليمي
0: العربي،
1: للنظام الإقليمي كله.
0: نعم.
1: شايف أعتقد يعني هذه الأسباب، ولكن إحنا ما كان لازم نوافق. إحنا ظروفنا مصالحنا تحديات اللي إحنا بنعيشها كانت تقتضي أن لا نستجيب لأي ضغوطات أو إغراءات من أي طرف كان، وما زلت متمسك بأن هذا كان أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
0: هذا يقودني إلى السؤال الثاني: ألا يمكن أن نستدعي هذه التوافقات التي قمت أنت بإنضاجها مع حركة حماس والقوى السياسية الفلسطينية الأخرى، وتعتبر قاعدة للانتخابات القادمة؟
1: شوف، يعني أولا مش أنا اللي أنضجتها، يعني
0: أنت كنت رئيس الوفد.
1: أوكي. لا لا، يعني هي الظروف
0: نعم
1: والمصالح هي اللي أنضجت، وهي اللي يعني كرست ذلك التوافق اللي كان مصدر أمل لكل الفلسطينيين وكل محبي القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وهي البضاعة الصالحة الثابتة في شبكة العلاقات والمصالح الداخلية الفلسطينية المعقدة.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد سوى ذلك. الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الشرط الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية، نقطة وبدأ سطر جديد. ولن يكون هناك وحدة لا ترتكز على المفاهيم الأربعة اللي أنا ذكرتها، لأنه الصراع تبعنا يسبح في فضاءات: الفضاء الوطني، الفضاء الإقليمي، والفضاء الدولي.
0: نعم.
1: فالفضاء الوطني بدون وحدة وطنية فلسطينية ترتكز على برنامج سياسي وعلى وحدة مفهوم لشكل الصدام مع هذا الاحتلال، ومفهوم وحدة مفهوم لشكل الدولي وآليات بناء وهندسة النظام السياسي، مش ما بنقدر نقدم حالنا لعمقنا الإقليمي ولا للفضاء الدولي بدون ما تكون النواة الصلبة والمنظومة منظومة العمل مرتكزة على وحدة وطنية فلسطينية. يعني حتى أقرب الناس إلنا سواء كان الأردن ولا مصر ولا دول الخليج ولا دول شمال أفريقيا لا أو أصدقائنا في العالم في أوروبا، بدون هاي الوحدة الوطنية الفلسطينية واللي هي يجب أن جميعها تتمتع بالشرعية الوطنية الفلسطينية كمقدمة باتجاه شرعية إقليمية وشرعية دولية. يعني أنا هذا كانت قناعتي وقناعة كل المدركين لأهمية هذا العامل.
0: لفت انتباهي أنه حركة حماس سارعت إلى الإعلان أنها ستشارك في الانتخابات القادمة.
1: يعني شوف أنا أتمنى على إخواننا في حماس أنهم هم يعملوا مراجعة وأنهم هم فعلاً يقدموا أنفسهم كجزء من حركة التحرر الوطن الفلسطيني. وأنا لا يعنيني أنهم يكونوا ببعد إسلامي، وأنا شخصياً يعني مسلم، وإحنا كمان كفتحويين نرى في الإسلام مصدر تشيع، يعني إحنا كمان يعني. ولكن بالقرن 21 بدنا إحنا نتكيف، وطبيعة مجتمعنا والتركيب الاجتماعية والتركيب السياسية تقتضي ذلك. وبنفس الوقت إخواننا كمان في حماس يأخذوا قرار استراتيجي بأنهم لا يشكلوا امتدادا لأحد خارج حدود دولة فلسطين، لأنه كمان هاي بتخرجنا كلنا من التجاذبات الإقليمية. والموضوع الآخر إنهم هم فعلا يحسموا أمرهم بإنهم بدهم يشاركوا وفق استحقاقات مطلوبة من الجميع. شوف إحنا كفلسطينيين،
0: هل تقصد بالاستحقاقات قانون الانتخاب؟
1: أنا بقول لك شو، لا لا شوف إحنا كفلسطينيين ما بتقدر أنت تعزلنا عن التاريخ. هذا الاحتلال قام بمعادلة بسيطة، نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات من الخرط. إذا بتنا في عمقنا الإقليمي والدولي، وهذا الاحتلال له عدو واحد كلمة فلسطين. أنت قول عن حالك إيش ما بدك، أي شيء، قول إنك بعثي، قول إنك اشتراكي، قول إنك أممي، قول إنك مسلم، قول إنك مسيحي، بس ما تقول أنا فلسطين. فإذا فلسطين والفلسطينية والهوية هي نقيضه الاستراتيجي. فهو سعى لتجاوز هاي العقدة اللي تجسدت في الحركة الوطنية الفلسطينية واللي بالسياق العرب المجتمع الدولي أقر بالفكرة وبالبذرة وبالهوية وبحق إقامة الدولة الفلسطينية. فمن هون الصراع بيننا وبين هذا الاحتلال له علاقة بأنه إحنا فلسطينيين ولا مش فلسطينيين.
0: مفهوم. الآن بقانون الانتخاب على حماس أن تقر.
1: شوف أنا لا أريد أن أدخل في بعض القضايا الخلافية، يعني اللي بيحكي اللي بحاول يوضع شروط على حماس هو هدفه انه احنا نحافظ على اللي ما سأقوله لك. يعني احنا فينا اربع عناصر، انت واحنا يعني عايشين نفس التحديات، لا نفس التحديات اكثر من اي بعد ثاني، وانا وانت عارفين انه في فرصة. اليوم العالم كله بيحكي عن إقامة دولة فلسطينية، هذا إنجاز، بدنا نحافظ عليه ولا بدنا نخسره؟ طيب اليوم العالم كله بيعترف في منظمة التحرير إنه هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين، برضو كمان بدنا نحافظ عليها. اليوم العالم بيقول إنه في هناك جهاز خدماتي اسمه سلطة وطنية فلسطينية ويجب توفير كل أسباب القدرة إله على استمرار أداء مهمته ودوره الوظيفي. اليوم كل العالم يقبل بأنه الفلسطينيين أسياد أنفسهم، يعني بمعنى عندهم مؤسساتهم، عندهم مجلس الوطن، عندهم لجانهم، لجنة تنفيذية، لجنة مركزية، أمناء عامين، عندهم أطر، وهي الأطر هي اللي بتقرر. يعني مش إحنا جزء مثلا من حالة وصاية، ولا في موجودين في أدراج الجامعة العربية أو إلى آخره. فأي خطوة إحنا بدنا نعملها يجب أن تحافظ على هذه الإنجازات الأربعة اللي فيها الدولة، فيها المنظمة، فيها السلطة، وفيها قرارنا الوطني الفلسطيني النابع من واقعنا والمنسجم مع تطلعاتنا وطموحاتنا لحماية مصالحنا. إذن أي صيغة فلسطينية لأي قوة سياسية يجب أن تكون خطواتها محسوبة بميزان من ذهب، بحيث ما يكون في هناك مس لهذه الإنجازات. وأي صيغة يجب أن تحقق وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، واللي فيها شرق القدس أولا، والمحافظات الشمالية اللي هي اسمها الضفة الغربية، والمحافظة الجنوبية اللي هي قطاع غزة. وثانيا يجب أن تحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني كنظام واحد، الشعب واحد بيعيش في وطن واحد بأهداف واحدة، وأيضا بوسائل واحدة ومتفق عليها. والموضوع الآخر إنه إحنا جهازنا الخدماتي أو حكومتنا وسلطتنا تكون مظلة بمعايير موحدة لرعاية كل الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين. هذا ما أعتقده وما أؤمن به، ومطلوب منا إحنا كلنا كفصائل إنه إحنا نعمل مراجعة ونتكيف مع هذا الواقع اللي فيه إرث بدنا نحافظ عليه، وفي مستقبل إحنا مع بعض بدنا نصمم إيقاع تحقيقه بآليات واضحة وأهدافنا مقروءة ومتفق عليها بيننا جميعا من أقصى إلى أقصى.
0: أنت بتقديرك الصيغة هذه لم تنضج بعد؟
1: أنا بتقديري أنه في هناك عناصر داخلية حتى الآن لم يرتقي تفكيرها إلى مستوى فهم التحديات وفهم الفرصة التاريخية التي قد لا تتكرر. بالإضافة إلى أنه في هناك، هو كمان أنت لما بدك تحكي في وحدة وطنية وبدك تعمل حوار وطني، إذا اللي بتحاوروا كل واحد فيهم بيحكي عكس أو موقفه أو فهمه نقيض. طيب إذا إحنا ما حكينا عن نفس القضية، اثنين، هل من يتحاوروا عندهم القدرة على الإلزام التنظيمي لفصائلهم ولقواهم السياسية؟ طيب هل هم قادرين انهم يواجهوا اي عوامل او عناصر داخلية تشكل امتداد بغض النظر خارج التفكير هذا الاجماع؟ طيب كمان في اطراف اقليمية لها مصالح سياسية، لها مصالح اقتصادية، لها مصالح امنية، واكثر طرف له مصلحة هو هذا الاحتلال. هل هذه القوة كلها جاهزة انها تواجه بغض النظر؟ بغض النظر، يعني أنا بذكر في مصر أنه جماعة الإخوان المسلمين اعتدوا على الجيش المصري فاستشهد ضابط يا أخي تبع الإخوان المسلمين، قال حد هون بس، الجندي المصري والجيش المصري بقرة مقدسة لكل المصريين. يعني هذا كمان بيعني أنه فكره وطني وسلوكه وطني. فإحنا هذا اللي إحنا يعني بحاجة إله كضرورة ومصلحة للحفاظ على ما هو موجود والبناء لتكريس السيادي على أراضي دولة فلسطين اللي عايشة تحت
0: هذا الاحتلال. يقودنا سيادة الفريق إلى سؤال آخر مهم متعلق بما ذكرته سابقا، في ضوء 7 أكتوبر وما بعدها والحرب الإبادة على غزة والموقف من حماس وعزلة حماس الإقليمية والدولية، هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: شوف، إحنا بفلسطين نواجه شبكة من الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية المعقدة في 3 فضاءات، في الفضاء الوطني، في الفضاء الإقليمي، وفي الفضاء الدولي. وإحنا يجب أن ننضج العامل الذاتي العامل الوطني لمحاصرة المصالح الضاغطة علينا إقليميا أو دوليا. ومن هون أي صيغة وحدة وطنية فلسطينية يجب أن تحقق إجماعا وطنيا فلسطينيا على شكل الحل ومرجعية الحل وشكل الدولة وآليات بناء النظام السياسي لمواجهة هاي المصالح وهاي التعقيدات. فمن هون إحنا كفتحوية وإحنا حركة براغماتية وطنية. إحنا يعني عمرنا 6 عقود ولدينا من التجربة والنضج والإتراك بمفاهيمنا وأيضا بقناعاتنا بأنه هذا ممكن والفرصة أمام الجميع بما فيهم جماعة حماس. لأنه كمان أنا بقول لك بعيدا عن الاعتبارات الأيديولوجية الأخرى أنا بحكي لك بالاعتبار الوطني الفلسطيني. حماس يجب أن تأتي إلى مربع الإجماع الوطني وحماس يجب أن تأتي إلى مربع الالتزامات اللي بموجبها العالم بده يعطينا دولة فلسطينية وحماس يجب أن تقطع علاقتها مع كل الأطراف الخارجية مع احترامي أنا لكل الأطراف. إحنا مصلحتنا إحنا ظروفنا إحنا تضحيات شعبنا قامت من أجل إنهاء معاناة شعبنا وهي يعني جزئية يعني ما في عدالة كاملة. ومن هون المطلوب من الجميع أنه هو يتجاوز أي أجندات أو امتدادات أو إلى آخره خارج حدود فلسطين. في هاي الحالة إذا حماس بتقبل إحنا مسؤوليتنا أن نكون جسر لحماس أمام العامل الإقليمي والعامل الدولي اللي بقول في دولة فلسطينية وحماس أنا بقول لك جزء. بس كمان حماس لا تمتلك حق إنه هي تمثل أي حركة أو أي طرف أو أن تكون امتداد لأي طرف أو خارج. سواء قوة أو سواء دولة أو إلى آخره. هذا ما نعتقده. يعني أنا بدي أسألك سؤال، إخواننا الأردنيين مثلا أو إخواننا المصريين هل يقبلوا أن تقوم في خاصرة أمنهم القومي صيغة تشكل مثل نموذج طالبان؟ مستحيل. طب هو الأردني هو شارك رغيف الخبز والمعاناة والحسرة من 48 إلى الآن، وهو بقول لك الأمن القومي الأردني يتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية. هذا نفس الكلام اليوم بقوله كمان كل الأطراف العربية اللي يمكن في الماضي يعني إحنا كنا البعث ومتفاهم يعني بدناش ندخل في التفاصيل. طيب هذا الكلام مش بساعدك في إنك أنت تذلل كثير من التحديات لأنه أنت نقيض، أنت مش الاحتلال بده يجتثك من جذورك، هو بده إياك تكون أي شيء وتحكي أي شيء بس ما تقول. يعني إحنا مش يعني عندنا 1,800,000 موجودين في فلسطين التاريخية مثل اسمهم عرب إسرائيل. عرب إسرائيل وكانوا هم يعني ضيوف على فأنا بتقديري يعني لازم يكون عندنا كنا فهم دقيق لطبيعة وجوهر هذا الصراع.
0: إحنا سيادة الفريق بدينا من الآخر ومن الخلاصات وربما هذا محفز، لكن بعد الفاصل أن نعود إلى البدايات لنسأل سؤالا.
1: أنا بتصرف
0: لنسأل سؤالا كيف وصلنا إلى هذه اللحظة؟ أعزائي المشاهدين فاصل

0: عن القصة التي اختفت
1: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
2: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة الفريق، أريد أن أعود معك إلى البدايات، إلى دور الخليل عام 1953 في شهر مايو. ولد جبريل الأرجوب أو رمضان.
1: نعم.
0: الأرجوب. أول شيء أحب القصة هذه نفهم شو خلفيتك أنا وياه.
1: يعني أنا ما سمعته من أمي اللي هي أكثر إنسان في حياتي شدتني وأثرت فيه، إنه 14/5 كان يوم خميس، كان الأول من رمضان، فهي رغبت وأنا الابن البكر إلها، في أختين أكبر مني، رغبت في أن تبارك الاسم بالشهر المبارك. ولكن جدي لأبي، واللي هو كان شاويش في الجيش العثماني وإله أخ اسمه جبريل، راح مع غزوات العثمانيين إلى اليمن، لليمن، ولم يعد، وكان اسمه جبريل، فأنا حملت الاسمين، فاسمي الرسمي على الورق جبريل، ولكن اسمي الشائع والمعروف والدارج يعني هو رمضان، وبقي معي إلى فترة يعني.
0: هذا راح ينقذك الاسم الشائع لاحقا
1: في مرحلة،
0: نحكي عنه
1: في مرحلة. نعم.
0: الوالد، أنا تفاجأت وأنا أقرأ كتابك جبريل الأرجوب بلا مواربة، أن الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته، في متى يعني
1: هو شوف بالخمسينات،
0: رغم أن والدك فلاح كان
1: أنا من عائلة أبوي مزارع والأسرة كلها يعني إحنا مالكين أراضي، وكنا عندنا أغنام وعندنا أبقار وعندنا الزراعة هي مصدرنا الأساسي والوحيد. في خمسينات القرن الماضي الملك حسين الله يرحمه، إحنا كنا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، والملك حسين الله يرحمه عمل يعني أعطى مجال للأحزاب إنها تنشط، فكان أبوي تحريري وعمي إخوانجي
0: وكان حزب التحرير ممثل في البرلمان الأردني،
1: كانوا ممثلين وهم شاطرين في الحكي،
0: وولد حزب التحرير من الضفة الغربية
1: في الحكي ومعون التحزب.
0: بس ما يعني ما كان والدك يؤثر عليك في أفكار حزب التحرير
1: لا لا لا لا، يعني شوف أنا أكثر إنسان أثر علي في الأسرة هو أمي.
0: نعم.
1: ومن هون أنا يعني ما تأثرت لا بأبوي ولا حتى بجدي يعني أو أعمامي أو إلى.
0: ليش أنا فكرت إنه عمك جبران كأحد قيادات فتح كان له تأثير أكبر عليك؟
1: شوف هذا جبران هو حقيقة شخصية في حينه شخصية استثنائية وشخصية ملهمة بثلاث أبعاد. البعد الأول اللي له علاقة بالصيغة العشائرية، والصيغة العشائرية

0: يعني في محافظة الخليل اللي هي أفقي يعني كان محصور فيها إلى أن أصبحت. البعد العشائري كان هو أهم وأقوى نظام بحكم وبضبط إيقاع العلاقة الاجتماعية في المجتمع الخليلي بشكل حقيقة يعني يحترم. إذا تحدث شيخ العشيري يصمت الجميع. فبعض الشخصيات اللي كانت لا تقتصر في تأثيرها فقط على عشيرتها وكانت يعني تأثيرها، وأعتقد أنه العم جبران كان من هذه الشخصيات المؤثرة على مستوى محافظة الخليل، وبرز كشخصية وطنية حقيقة. هو كان فتحاوي ولكن كان عنوان لكل القوى السياسية الوطنية.
1: كانت فتح في بداياتها لسه
0: يعني في ذلك الوقت. هو كان زي ما قلت لك من اللي يمكن أول الشخصيات العشائرية اللي كان
1: يعني
0: فيها
1: والدك احتفال. تحريري وإلك عم إخوان وإلك عم كان من الجيل الأول بفتح.
0: يعني أنا بقول لك بتقدر تقول هو وطني بفكره ولا آخره. شايف كيف الموضوع الآخر؟ أنه يعني المنظومة كلها كانت محكومة بهذا الشيخ واللي كان تعرف يحمل ختم وكان له مكانته واعتباره إن كان في الدولة وإن كان في المجتمع. فحقيقة العم جبران أو هو اسمه أبو شحدي كان يمزج بين الشق اللي له علاقة بالعشيرة والشق اللي له علاقة بالمنظومة حتى على مستوى المحافظة. الموضوع الآخر هو تميز حتى في الطبقة، إن إذا صح التعبير إنه هذول المخاتير تعتبرهم طبقة، إنه كان البعد الوطني والبعد الفتحاوي كان طاغي عليه، وهذا أكسبه احترام وتقدير يعني على مستوى المحافظة. وهو طبعا تعرض للاعتقال من الإسرائيليين والتعذيب، وكان رجل صلب وكان قاسي جدا حتى يعني أصبح شخصية على مستوى الوطن بحينه وبظروفه وبالمكانة اللي بالأصل في العيلة وفي البلد وفي المحافظة.
1: لفت انتباهي أيضا وأنا أقرأ جبريل رجوب بلا مواربة، إنه كان عندك طموح أن تكون ضابطا، لكن يبدو إلي إنه المسألة تغيرت مع حرب 67 وبروز الحركة الفدائية وحركة فتح، ويعني حنحكي لاحقا عن مرحلة الاعتقال الأولى لك. أيضا كان هنالك شخصية أنا بالنسبة لي ما كنت أعلم عنها الكثير، وهو
0: أبو علي الشهير.
1: لا، أبو علي الشهير حنحكي عنه. مصطفى حافظ.
0: شوف
1: يعني تفاجأت إنه كان له هذا.
0: أنا بقول لك شو. شوف كان بعد احتلال فلسطين في 48 كان في عمل فدائي
1: قبل فتح.
0: طبعا.
1: نعم.
0: يعني بلا شك أنه بادرت له في حينه الدولة المصرية، وكان مصطفى حافظ اللي هو ضابط أصلا بالجيش المصري هو اللي قاد العمل الفدائي في غزة ومن غزة. يعني شوف غزة كانت هي الدفيئة الاستراتيجية لتطور البذرة الوطنية الفلسطينية، واللي فيما بعد تحولت إلى حركة وطنية فلسطينية وألقت بظلالها على كل الفلسطينيين في كل العالم. فمصطفى حافظ هو ضابط مخابرات مصري ومارس العمل الفدائي. هل جزء من هؤلاء
1: تم اغتياله من قبل إسرائيل في عام 1956 في غزة،
0: تفجير. نعم. ودوله طرد وانفجر فيه واستشهد الرجل. فكان الفدائيين اللي من جماعة مصطفى حافظ يعملوا عمليات، وجزء منهم كانوا يوصلوا مناطق الحدودية زي اللي هي محافظة الخليل. فأحدهم هذا اللي هو فيما بعد إجا لعندنا اللي هو يونس مبارك، هو كان من جماعة مصطفى حافظ. هلا إحنا كنا أطفال ونسمع عن مصطفى حافظ ونسمع عن الفدائية وإلى آخره، إلى أن جاء فيما بعد يعني بعد 67 مباشرة إجا 2 ضباط من الجيش التحرير اللي هو مرتبط مع مصر بعد انهيار الجبهة المصرية، فهم كان انسحابهم باتجاه الخليل إلى الأردن، فكانت المحطة عند عمي جبران وعند العشيرة تبعنا، فأقاموا فترة، وكان أحدهم اللي هو يونس مبارك اللي فيما بعد يعني رجع واستشهد وإلى آخره، وكانوا يتحدثوا عن الفدائيين وعن مصطفى حافظ. ومصطفى حافظ في ذلك الوقت أصبح مصدر إلهام للجيل اللي عاش تحت الاحتلال واللي فيما بعد يعني نجح في بناء منظومة وشبكة من العمل الفدائي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن في غزة في ذلك الوقت كانت البؤرة يعني ضمن هذا الإرث، لأنه كمان أنت كان عندك جيش التحرير، ولما انهارت الجيوش العربية كان جزء من ضباط جيش التحرير المرتبطين مع مصر، ويعني في أسماء منهم معروفة، وأحدهم واحد اسمه زياد الحسيني، وعملوا قوات التحرير الشعبية، واللي هاي برضو كمان نجحت في بناء منظومة من العمل الفدائي واللي فيما بعد عم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وفي شرق القدس وحتى داخل فلسطين التاريخية وفي غزة.
1: 67 حرب 67 كان عمرك تقريبا
0: 14
1: سنة. شكلت صدمة بلا شك،
0: شكلت صدمة لكل العالم مش بس لي،
1: لكن كشاب صغير ولد وعيك على هذه الحرب، خاصة أنه قبلها كان هنالك أحلام وكان هنالك أفكار وكان هناك تعويل على خطاب عبد الناصر. بعدها بسنة اعتقلت وعمرك فقط هو
0: 15 سنة
1: ولم تكن تنتمي إلى حركة فتح. أول شيء بدنا نعرف ليش تم اعتقالك.
0: أنا كنت أنا كنت طفل عملية.
1: صحيح.
0: هلا هم هذولا ضباط اثنين من جيش التحرير، واحد اسمه يونس مبارك وواحد اسمه حسين الخطيب. في حدود معلوماتي إنه يونس مبارك استشهد، وأمل أن يكون حسين الخطيب على قيد الحياة. هذولا إجوا لعندنا من غزة ومكثوا عندنا حوالي 40 يوم، وهم كانوا عند العم جبران، وفيما بعد يعني انتقلوا إلى الأردن. هلا بال68 وأعتقد 20/3 كان اللي هو قبل الكرامة بيوم، أنا كنت متوجه إلى المدرسة فالتقيت مع شخص ولا هو يونس مبارك. يعني هو ملامحه لا تتغير مع أنه لابس بدلة وجرافي ومهندس حاله. ففورا أنا رحت سلمت عليه وبوسني وكذا وإلى آخره، وكان معه كيس ملفلف، فسألني عن عمي جبران وطلب مني أني أروح أوصل الكيس هذا وأنه أبلغ عمي جبران وإلى آخره. هلا طبعا أقام فترة هو، وبعتقد بعديها وراح على غزة، ما بعرف وين راح وين كذا. وفيما بعد واضح إنه هاي المعلومة وصلت للإسرائيلي، فبشهر 12 في 3/12/68 اعتقلوني ومكثت في السجن 4 شهور ونص وأطلق سراح. ولكن يعني هذا عيني قديش هذا الاحتلال فاشي. يعني لا الإشي اللي عملته يستوجب، ولا كمان سني ولا ولكن
1: مع كل ذلك. السجن وعمرك 15 سنة فتى صغير، كان طبعا يعني شيء مرعب كإنسان إنك تدخل تتعامل معهم وتحقيق، وكان في تعذيب.
0: إشي تسمع التعذيب إشي لا يتصوره
1: جسدي ونفسي.
0: شوف هم بالسجن صاغوا معادلة من اليوم الأول، وصدقني حتى الآن هي الساري وهي الطاغي. شروط حياة مادية صعبة، لا تلبي الحد الأدنى ومعاملة فاشية نازية قاسية لكسر الإرادة والنفسية لهذا الذي تقوده الأقدار لأن يخضع لبوتقة تأثير الجسماني.
1: كانت النتيجة
0: والنفسي
1: عكسية معك،
0: مع الكل،
1: مع الكل، مع الكل. أنت دخلت
0: أوكي بالضبط. أنا بقول لك هو فشل. نعم. يعني هاي السياسة حتى الآن هو يمارسها في السجون، وانت اليوم عندك 1,000,000+ حالة اعتقال عمليا السجون، بدل ما تكون هو شوف النقاش اللي صار في الكنيسة الإسرائيلي بعد حرب 67 هو واللي اليوم موجود، الإعدام أو عدم الإعدام.
1: نعم صحيح.
0: فديان قالهم ليش نعمل منهم أبطال قوميين؟ تعرفوا لما بده يرجع لزير ولا حجازي وجمجوم، تعرف هذه تخلدت. فهو قال احنا لا، بدل ما نعمل منهم ابطال احنا بنحولهم الى عبء من خلال هاي المعادله. شايف؟ فالاذلال والعنف اللي كان يمارس بحق الاسرى في ذلك الوقت، انت بتعرف انه كان لما انت بدك تحكي مع هذا السجان الفاشي، اولا يجب ان تكون مطأطئ الراس، وكل كلمه تتلفظ بها تقول سيدي يعني. والعنف الجسماني على مدار الساعه والاكل وكل ظروف الحياه لايقاع اذى بدني واذى نفسي في هذا الانسان اللي يقدر له. لكن الوجه الاخر انه هاي السجون اصبحت اكاديميات.
1: صحيح.
0: واصبحت مدارس. ومن هون انا يعني كنت طفل، وأنا يعني يمكن كنت محظوظ أني عشت مع مجموعة من الشخصيات الوطنية واللي كلهم بخلفيات حزبية وسياسية، واللي فعلا أدركوا الوجه الآخر من المعادلة اللي هو توفير كل أسباب الصمود لهذا المعتقل، لهذا الإنسان الفلسطيني اللي بده إياه هو يصبح عبء على أسرته، أن يكون مصدر إلهام ومصدر قوة.
1: هنا أنا
0: وتوفير مناعة ذاتية.
1: نعم.
0: عنده.
1: أنا هنا بدي أقف معك عند هاي المحطة، إنه انتبهت أنا إنه في شخصية مهمة أثرت عليك اللي هو أبو علي شاهين في تلك المرحلة.
0: شوف أبو علي شاهين لم يؤثر علي أنا. نعم. بدي أقول شهادتي للتاريخ في هذا الرجل.
1: نعم.
0: هذا الرجل كان ذو رؤية استراتيجية وفهم عميق لمعادلة الأسر والاعتقال، ومن اليوم الأول هو أول من بادر في حدود معلوماتي لصياغة معادلة نقيضة لمعادلة الاحتلال وسياسة السجون الإسرائيلية اللي كانت تسعى أن تكون المعتقلات بدائل موضوعية لأعواد المشانق، أن يجعل منها أكاديميات ومدارس توفر كل أسباب الصمود، الإيمان، الاستعداد، الإيمان بعدالة قضيتك وعدالة وجودك في الأسر، والاستعداد للتضحية حريتك بكل ما له علاقة بالتضحية، تضحية المرتكزة على هذا الإيمان. فمن هون أنت هلأ بتشوف يعني واحد زي كريم يونس ولا واحد زي أبو شهاد الطوس، وفي واحد اسمه علاء البزين قاعد 44 سنة بتشوفه ولا كأنه عمره انسجن بالمنظور الوطني، بالمنظور الأخلاقي، بالمنظور الإنساني.
1: صار في صياغة استراتيجية مضادة لاستراتيجية.
0: هلأ أنا بقول لك أول من عمل على هندسة
1: أبو علي شهيد.
0: من عمل على هندسة.
1: نعم.
0: على ثلاث مستويات. المستوى الأول أنه كل تنظيم يفترض أنه يعمل تأطير ويعمل برامج تنظيمية بأيديولوجيته بثقافته بسياسته، لأنه تعرف إحنا كمان كان عندنا ماركسيين وكان عندنا بعثيين، يعني كان في فصيل للصاعقة بحمل عقيدة البعث.
1: بس ما كان في إخوان مسلمين كثير في ذلك المرحلة في السجون.
0: شوف في البدايات ما فيما بعد برز يعني مجموعة، وهي قضية طبيعية يعني. نعم. ما أعتقدش. نعم. أنه ظاهرة طبيعية يعني. فهو يعني أول من بادر إلى تأطير، وفي ذلك الوقت يعني كانت الجبهة الشعبية فصيل قوي لأن هم كانوا حركة قومين العرب، وبعد 67 صار اسمه جبهة شعبية، وكان يعني عنوانهم جمال عبد الناصر. كان عندك يا سيدي قوات التحرير الشعبية، واللي هي كمان كانت يعني برضو يمكن كانوا عمليا يعني أكثر من فتح، يعني تحديدا بقطاع غزة، وكانت حركة فتح اللي هي كانت الحركة الوطنية اللي بتحكي بالبذرة وبالهوية اللي لها علاقة بفلسطين. قوات التحرير الشعبية كانت جزء من جيش التحرير، الجبهة الشعبية كانت تحكي بمنطق القومية العربية، وفيما بعد تبنت الماركسية اللينينية. وإحنا يعني الضلع الثالث اللي هو الحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأس حركة فتح. فأبو علي شاهين الله يرحمه كان هو المبادر بعملية التأطير. فبتعرف يعني المبادرة هاي مبادرة كثير إيجابية. صار المجال الثاني اللي هو إنه في إطار وطني، يعني كل فصيل بتأطر، والفصائل كلها في إلها إطار قيادي واحد يصمم إيقاعهم السياسي النضالي الاجتماعي التربوي. الموضوع الآخر إنه كمان هاي القوة اللي هي عينة وامتداد لحركات خارج الجسم إلها برنامجها النضالي والصدام الثابت مع هذا الاحتلال بكل الأشكال اللي بتخطر على بالك، بإضرابات عن الطعام أحيانا، بصدام جسماني أحيانا، بعرض المعاناة وإلى آخره. فأصبحت هذه استراتيجية السجون، في تنظيم لكل فصيل، في إطار وطني لكل الفصائل، وفي استراتيجية وطنية ثابتة للحفاظ على حالة الصدام وليس حالة التعايش مع هذا السجان. إني لو بدك تدخل معي بالتفاصيل، كل همه في بعض المراحل إنه يخلي هذول الأسرى مثلا يقدموا يشتغلوا، يعملوا دفاتر، يعملوا كذا، أي شيء، وكانوا هم تعرف كذا إلى آخره. ولكن حقيقة الإرادة والاستراتيجية الثابتة إنه هاي المعتقلات اللي تم صياغة شروط الحياة والمعاملة فيها كي تحقق ما اللي هو تكون بدائل لعواد المشانق، تحولت إلى أكاديميات وخرجت عشرات الآلاف من الكوادر والقادي، اللي الاعتقال بالنسبة لهم كان قضية، ونادر ما تلاقي واحد فلسطيني ما دخلش السجون الإسرائيلي. وبعدهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ولم ييأس ولم تنكسر إرادته. هذه القاعدة أنا بقول لك تم صياغتها، وإذا في واحد إحنا مدينين له
1: أبو علي شاهين
0: حقيقة كان هذا الرجل، اللي أنا فعلا يعني بقول لك كان مفخرة فتحوية ووطنية فلسطينية.
1: أنت ذكرت في كتابك نقطة مهمة، إنه خاصة إنه رح نأتي في أجزاء لاحقة عن مرحلة السجن الطويلة اللي أنت لاحقا دخلت السجن لمدة 15 عام متواصلة، لكن ذكرت أن، وهذه لافتة فعلا، أن النضال، طبيعة النضال في السجون تختلف، مستوى آخر مختلف عن النضال السياسي خارج السجون. نضال السجون بدك تفكر في كيف تحسن شروط حياتك اليومية، كيف تفكر في ظروف الاعتقال، معركة مختلفة، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الحقوق، معركة عن المعركة اللي بتصير خارج السجون. إدراك هذا الإدراك بعتقد يعني انعكس في مرحلة لاحقة. يعني
0: شوف، هو في وعي المبادرين لصياغة المعادلة الاعتقالية القائمة على الحفاظ على إنسانية ووطنية الأسير المناضل الفلسطيني، أن يبقى شعلة وأن يبقى قدوة وملهم ولا يتحول عبء لا على الحركة الاعتقالية ولا على أسرته أو على المجتمع أو حتى على القضية. والقاعدة هاي نجحت بنسبة أكثر من 90%. وعلى هذا الأساس أنا بقول لك هاي البيئة اللي تم صياغتها كمعادلة داخل المعتقلات من هذا الجيل اللي أخ أبو علي شاهين وآخرين، يعني كمان في حدا كان في من الجبهة الشعبية، يعني أنا بذكر مثلا واحد زي اسمه يعقوب شفيق ديواني، بعتقد ما زال على قيد الحياة وبتمنى له طول العمر، من الجبهة الشعبية. وفي آخرين كمان من قوات التحرير.
1: كان معك الشعبية في البدايات أحمد أبو سرور وماجد أبو
0: أحمد
1: شرور.
0: إبراهيم مصطفى أبو سرور اللي هو ما زال على قيد الحياة. هذا كان في دورية قائدها الأخ أبو علي الشين الله يرحمه، كان فيها 25 واحد، وهذولا كانت يعني قاعدة الارتكاز تبعهم في محافظة الخليل في حينه. دخلوا في بداية شهر 7 سنة 67، الأخ أبو علي الشين اعتقل في 26/9/67، هو اعتقل في بداية يناير 68. كانوا بحطوا بيض مسلوق على جسمه تحت أبطيه، مسلوخ جسمه سلخ إلى الآن، أنا بعتقد هو ما زال على قيد الحياة. كان هذا في ذلك الوقت نموذج للصمود والصلابة. وفيما بعد هو كان يعني أحد الآباء الروحيين بالمنطق الأيديولوجي والمنطق التربوي والتوعية للأسرى، فهو فعلا كان نائب الأخ أبو علي الشهين في الدورية اللي إجت وتمركزت في ذلك الوقت في
1: مكثت خمس شهور في عام 1968، ثم بعد خمس شهور خرجت من السجن، دخلت في إطار عمليات أو عملية عسكرية، ثم عدت في عام 1970 إلى عام 1985 بقيت في السجن، وكانت أيضا هنالك معارك عديدة داخل السجون. هذا ما سنناقشه معك سيادة الفريق، ولكن لو سمحت لي في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة الحوار مع سيادة الفريق جبريل الأرجوب. إلى لقاء. أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: كيف كانت النظرة في تلك المرحلة إلى موضوع الانتفاضة الفلسطينية؟
0: الانتفاضة الأب الروحي إلها هو الأخ أبو جهاد.
1: أنت سجنت 1970، ولكن صدر الحكم المؤبد عليك في عام 1972.
0: مثلا أنا خمس مرات رايح جاي على السجن وما كان عندي أي مشكلة. في هناك هيمنة سورية على لبنان
1: وتوتر مع حركة فتح.
0: هون في ثلاث كلمات لا تذكر، قال فتح وأبو عمار ومنظمة التحرير. قلت له طبعا أعوذ بالله، لا يا رجل.

في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. جماعة أنصار الله الحوثيين توسع نفوذها في تعز وتستهدف أرامكو، والحكومة اليمنية تطلق عملية عسكرية موسعة. ما أوراق القوة التي تمتلكها القوات الحكومية؟ وإلى أين تتجه البلاد وسط تصاعد المواجهة؟ قمة رباعية في مصر تتمسك بوحدة السودان والصومال وحرية الملاحة في البحر الأحمر. ما رسائل التوقيت وما تداعياتها على المشهد في إثيوبيا؟ في ملفنا الثالث، بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل. ماذا كشفت هذه الانتخابات؟ وإلى أين تتجه المنافسة في ضوء المؤشرات الأولية؟

0: من اليمن نبدأ، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وحيث تتسع رقعة المواجهات على أكثر من جبهة، فيما تسجل جماعة أنصار الله الحوثيين تقدما ميدانيا في تعز. مشهد عسكري متصاعد دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى إعلان بدء العمليات العسكرية تحت عنوان استعادة مؤسسة الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. العليمي يقولها صراحة: فرص السلام استنفذت، وفي هذا الموقف يبدو الحكومة وكأنها تبدو تضع الخيار العسكري في صدارة الحسابات لفرض واقع جديد وقلب موازين القوى على الأرض. لكن هل نحن أمام قرار فعلي يفتح فصلا جديدا من الحرب اليمنية؟ أم أن التصعيد لا يتجاوز كونه ورقة ضغط على طاولة تفاوض؟ وأمام كل ما تقدم، إلى أين يتجه اليمن؟ بالأمس القريب أعلنت الحكومة اليمنية التعبئة العامة ورفع الجاهزية العسكرية لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، واليوم يخرج رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بإعلان بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره، فلنستمع إليه.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: العليمي أضاف أن قرار بدء العمليات العسكرية اتخذ بعد منح الحكومة اليمنية السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص.
1: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
0: فحوى ما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس القيادة اليمني ورد كذلك على لسان المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد أنزيدي، فلنستمع إليه أيضا.
2: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب وتمكين اليمنيين من حقهم في وطن لا سيد فيه إلا الشعب ولا سلطان فيه إلا الدستور وسيادة القانون.
0: مجمل هذه التطورات تزامن مع اشتداد المعارك الميدانية على جبهات عدة في البلاد بين الحكومة اليمنية المدعومة بقوات قبلية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 عنصرا من الطرفين خلال 24 ساعة. المناطق التي تشهد تصعيدا لافتا ومتسارعا في الوقت الحالي هي محافظة تعز وجبهات الساحل الغربي اليمني. آخر التطورات تمثلت في تنفيذ القوات الحكومية 97 عملية استهدفت تعزيزات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي طور الباحة ومحور تعز، أسفرت وفق القوات الحكومية عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. مقابل ذلك أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على كامل مدينة التربة والجبال المحيطة بها في محافظة تعز. في تعز أيضا أفادت مصادر محلية أن الجماعة قطعت طريق تعز عدن عبر السيطرة على منطقة الصافية في مديرية الشمايتين. الجماعة صعدت كذلك عملياتها ضد الأهداف السعودية، فقد أعلن الناطق العسكري باسمها يحيى سريع تنفيذ هجمات بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في الرياض ومنطقة تخرس، فلنستمع إليه.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: في سياق ذلك كله يبرز سؤال مفاده: لماذا أطلق رئيس مجلس القيادة اليمني هذه التصريحات بعد أسابيع من اندلاع المواجهات في البلاد؟ هل هو إعلان صريح بانتقال الصراع إلى مرحلة جديدة؟ في واقع الأمر عبارة بدء العمليات العسكرية تحمل دلالة سياسية وعسكرية، لأنها تعني أن خيار الحسم الميداني أصبح حاضراً بعد تعثر فرص التسوية، كما أن توقيت الإعلان بالتزامن مع رفع الجاهزية والتحشيد يشير إلى أن الحكومة تسعى لتحويل مرحلة الاستعداد إلى تحرك عسكري منظم. في المقابل فإن تحركات جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز والساحل الغربي وتكثيف استهداف السعودية تعني أن الجماعة تتعامل مع التصعيد باعتباره مواجهة مفتوحة وليس مناوشات محدودة. هذا يفتح الباب أمام اتساع رقعة القتال، خصوصا إذا تحولت الجبهات الحالية إلى عمليات هجومية متزامنة بدلا من بقاء الصراع في إطار مرحلة الاستنزاف. لكن ذلك لا يعني أن معركة حاسمة ستندلع فورا، فميزان القوى وتعقيدات الميدان اليمني يجعلان الحسم السريع أمرا بالغ الصعوبة، وسط مخاوف من أن تتحول جبهات اليمن إلى حلقة جديدة في صراع إقليمي أوسع فتتراجع فرص التسوية ويصبح الميدان هو الذي يفرض شروط السياسة.

0: للنقاش معنا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. ينضم إلينا من الرياض نبيل بكيري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بضيفي، ونبدأ هذا النقاش مع ضيفنا في جنيف دكتور حسني عبيدي، لنسأل عن دلالات خطوة العليمي في هذا التوقيت وبعد أسابيع من المواجهة على امتداد الساحل الغربي لليمن. كيف يقرأ التوقيت، خاصة وأنه يأتي بعد أيام من خطاب لولي العهد السعودي يتحدث فيه عن جهود لدعم القوات الحكومية الشرعية على الأرض؟
1: لأنه وصل إلى قناعة مفادها بأنه يجب أن يكون هناك تحرك مباشر وتحرك آني الآن، لأن تكلفة الحرب أصبحت مرتفعة جدا، لا بالنسبة للحكومة الشرعية ولا بالنسبة كذلك للحلفاء، وخاصة المملكة العربية السعودية التي ترأس التحالف، ولا كذلك للمنطقة. ولأن هذه الظرفية هي الظرفية الأنسب، باعتبار كذلك أن هناك إمكانية تجنيد دول أخرى إقليمية بعد التأكد من أن المسار الدبلوماسي، سواء المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة أو المسارات الأخرى، أثبتت محدودية كبيرة.
0: طيب، هل توافق الأستاذ نبيل على هذه القراءة من دكتور حسني عبيدي بأن الظرف يتطلب أن تكون هناك مرحلة تعتمد على العمليات العسكرية، لكن في النهاية عندما يتم الحديث عن عنوان كبير بحجم تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، هذا يطرح التساؤل عن الدور الحقيقي للمملكة العربية السعودية وفاعليته على الأرض في دعم الشرعية؟
2: بالفعل أنا أتفق مع ما طرحه الدكتور بأن كلفة الحرب ربما ستكون أقل بكثير من كلفة السلام المخادع، السلام الذي لم يحقق شيء على امتداد ما يقارب عقد من الزمان. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا الإعلان هو يأتي كآخر الخيارات وآخر يعني دعني أقول آخر ما لدى الحكومة الشرعية من خيارات أمامها متاحة للتعاطي مع هذا الوضع القائم على الأرض اليوم. الحرب على امتداد الجبهات اليمنية ستكون هي الخيار الأكثر نجاعة في التعاطي مع طبيعة وتكوينة هذه الجماعة، التي جماعة لا تستطيع أن تعيش بدون الحرب والأزمات المتتالية لها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا الخيار هو الخيار الأخير والأوضح والأنسب في التعاطي مع جماعة تعتبر الحرب هو ركيزة أساسية في وجودها السياسي والعسكري والأمني.
0: لذلك كان سؤالي عن التحالف و حقيقة الدور الذي يقوم به ومدى فاعليته. يعني 12 عاما من هذه الحرب المستمرة في اليمن ولم يتغير شيء، في وقت يعني تبدو تقدم أو التقدم الحوثيين سريعا في فترات زمنية، يعني من سنة إلى سنة أو من فترة لفترة يكون هناك تقدم واسع للحوثيين لمناطق تسيطر عليها القوات الحكومية، فإلى أي درجة بالفعل هناك دعم فعال من المملكة العربية السعودية أو التحالف للقوات الموجودة على الأرض؟
2: هو لا شك أن المملكة ظلت على مدى فترة طويلة تحاول أن تكون في موقف وسط وتحاول أن تجمع الأطراف جميعها، وتمكنت في بعض المحطات من عمل ذلك، ما حصل في يعني عديد من محطات سابقة، سواء كان في ظهران الجنوب أو في مسقط أو في غيرها من المحطات السياسية. لكن أنا باعتقادي أن التطورات الأخيرة التي شهدها المشهد اليمني والمشهد الإقليمي دفع يعني الحوثيون ومن خلفهم إيران يريدون الدفع بالمملكة العربية السعودية إلى طاولة هذه أو إلى أتون هذه الحرب، وبالتالي هم يستطيعون أو يحاولون من خلال دفع المملكة العربية السعودية واستفزازها مرة بعد أخرى في محاولة ضرب إمكانياتها وقدراتها وبناها التحتية لجعل المملكة تدخل في هذه الحرب. أنا باعتقادي أنه اليوم أنا باعتقادي الخيار الأكبر أو الأكثر مناسبة اليوم للتعاطي مع هذه الجماعة هو إطلاق يد الحكومة الشرعية ودعمها إقليميا ودوليا لمواجهة هذا الانقلاب وهذه الميليشيات. أنا باعتقادي هذا الخيار اليوم هو الخيار الأقرب للتعاطي مع هذه الجماعة. اليمنيون لديهم القدرة الكاملة متى ما وجد الدعم والضوء الأخضر الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الجماعة التي استطاعت أن تشكل أو تتحول إلى خطر ليس فقط على المستوى المحلي إنما خطر دولي وإقليمي كبير على ضفاف البحر الأحمر ومضيق باب.
0: دكتور حسني عبيدي، هل ترى ظرفا مختلفا عن الظروف السابقة حيث كانت القوات الحكومية يعني تعلن عمليات من هذا النوع ضد الحوثيين، وما حدود الدعم الأوروبي أيضا والدولي إن توسعت هذه العمليات أكثر؟
1: لا، من المؤكد أن هناك ظرفية جديدة جدا وأخطر وظرفية كذلك خطرة. بالنسبة للدعم الدولي، هناك دعم أوروبي أعلن عنه رسميا
0: طيب.
1: من قبل فرنسا، هناك مبادرة بريطانية فرنسية، صحيح أنها ستكون دفاعية كما يقول البريطانيون الفرنسيون، لكن أنا أعتقد ستقدم الدعم اللازم للولايات المتحدة الأمريكية من المؤكد، خاصة تبادل المعلومات أو ربما تغطية جوية، يمكن أن يكون ذلك ظرفية كذلك جديدة بما يحدث الآن في إيران، لأن في النهاية التكلفة أصبحت كذلك على الاقتصاد عالية جدا، وفي النهاية يتحملها ليس فقط المملكة العربية السعودية وإنما دول المنطقة، بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي. هذه أعتقد هذه الظرفية التي ربما تؤثر التي تشكل بيئة ملائمة وظرفية ملائمة بالنسبة للحكومة الشرعية في النهاية أن تنتقل إلى مرحلة أخرى. لكن يجب الانتباه، يعني في النهاية أن تكون هناك مواجهة عسكرية لن تكون للحسم النهائي، لأن أعتقد الحوار هذه المرة بين الحكومة الشرعية وكل مكونات الشعب اليمني هي أعتقد هي الأولوية الأساسية، لأن حتى إذا كان يعني الحسم العسكري لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إذا لم تصاحب في النهاية بحوار سياسي. وهذا هو الجديد، الجديد هو أن المقاربات السابقة كانت ضمن هدنة، هو الوصول إلى هدنة فقط. هذه المرة ربما ستكون إذا فعلا بدأت مفاوضات جديدة أو وساطة، يمكن أن تكون هذه الوساطة إيجابية لأن هناك الخيار العسكري أصبح مطروح.
0: هل يأتي ذلك من قناعة دكتور حسني عبيدي من قبل المجتمع الدولي ككل بأن الأزمة اليمنية لا يمكن أن تحل إلا عبر السبل الدبلوماسية، وأنه أي نوع من الدعم العسكري في النهاية لن يؤدي إلى تغيير الوضع القائم على الأرض؟
1: لا قطعا، نعم، يعني المجلس الأمن يعني يدعم المبعوث الأمم المتحدة، يعني هناك دعم أساسي معروف لجهود الوساطة، لكن هناك كذلك اقتناع من قبل المجتمع الدولي بأن هذه الوساطة لم تؤدي إلى نتائج إيجابية. ما يحدث في أعتقد في منطقة الخليج، ما يحدث السجال مع إيران، هو الذي كذلك أقنع العديد من الدول بأن هناك استعمال كذلك سياسي من قبل إيران لما يحدث في اليمن، وهو الذي جعل العديد من الدول الأوروبية في النهاية تغير نوعا ما من مقاربتها وتقول بأنه يجب أن نتحرك كذلك هذه المرة، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر ولا يمكن للعالم أن يتحمل في النهاية

0: غلق لمضيق هرمز ولباب المندب نظرا لليمن، ولكن المشكلة تبقى في كيف يمكن فصل المسألتين، لأن السياق سياقين مختلفين تماما.
1: طيب أنتقل بهذه الأفكار لضيفنا في الرياض سيد نبيل لأسأل عن هذه النقطة بالتحديد، تقاطع الملف اليمني بالملف الإيراني، هل يخدم جهود التحالف جهود الشرعية ومن ورائه المملكة العربية السعودية أم يضفي عليها مزيد من التحديات؟
2: لا شك أنه في تداخل إلى حد ما وفي انفصال إلى حد ما أيضا. التداخل فيما يتعلق بأن إيران هي العامل المشترك بين الملفين، الملف مضيق هرمز وملف باب المندب، باعتبار إيران قدمت نفسها أنها قادرة على السيطرة على المضايق المهمة من هرمز إلى باب المندب، وبالتالي استخدمت ورقة الحوثيين في إطار الأزمة الدولية الحاصلة التي هددت بها من خلالها الاقتصاد الدولي وأزمة الملاحة الدولية. والظرف والانفصال التام في هذا الملف أن القضية اليمنية قضية يمنية بحتة تتعلق بميليشيات انقلبت على حكومة شرعية، وأن هذا الانقلاب اليوم يمثل واحد من الإشكاليات التي أدت إلى يعني تدمير بنية الدولة في اليمن وبنية الأمن الإقليمي المتمثل بباب المندب ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وبالتالي اليوم تتقاطع هذه الأزمة في أنها أزمة محلية يمنية وتلتقي في أنها أزمة متشابكة، الفاعل الرئيسي فيها اليوم
1: صحيح مصلحة جماعة هذا معروف، لكن الظرف الحالي الظرف الحالي بما أن الموضوع متقاطع بين الملف اليمني والملف الإيراني، في ظل الظروف الحالية والاستراتيجية الأمريكية بالإضافة للضغوط الإسرائيلية، هل يبدو مريح بالنسبة لجانب التحالف أم يضيف المزيد من التحديات؟
2: أنا باعتقادي اليوم الأزمة في اليمن لم تبقى في إطار تداعياتها المحلية بحتة، اليوم أصبحت الأزمة اليمنية أزمة إقليمية ودولية تتمركز في قلب الأزمة الدولية، وبالتالي اليوم المجتمع الدولي أو حتى المجتمع التحالف العربي المملكة العربية السعودية يعني أصبحت يعني فاعلا ومضطرة لأن تخوض هذه الأزمة عسكريا أكثر من أي وقت مضى، لأنه اليوم أنا باعتقادي التهديد المباشر لأمنها القومي والأمن الدولي أيضا في مضيق باب المندب وخليج عدن أيضا والبحر الأحمر لا يدع مجالا للقوى الدولية وأصحاب المصالح العالمية في هذا المضيق وفي هذه الممرات المائية بمنأى عن تداعيات هذه الحرب التي لن تدع أحدا وخرجت من سياقها المحلي إلى السياق الدولي والإقليمي، وبالتالي المجتمع الدولي مطالب بإيقاف يعني بالوقوف مع الحكم الشرعي ودعمها في بسط سيادتها ونفوذها على جميع تراب اليمنية. وباب المندب مفتاح الأمن فيه يبدأ باستعادة باب اليمن الموجود في صنعاء وليس فقط باستخدام الممرات المائية أو إرسال السفن والبارقات إلى البحر الأحمر.
1: طيب دكتور حسني عبيدي، عندما تحدثنا عن موضوع التدخلات الدولية وإمكانية العودة إلى سبل التهدئة، بالنظر إلى الوقائع الميدانية الجانب الحوثي يحقق ما زال يحقق مزيد من التقدم خاصة في جبهات تعز، يقطع طريق تصل بين تعز وعدن، لذلك بات السؤال ليس إن كان الطرف الشرعية ومن خلف التحالف معني بأي مبادرة للحل، إنما أيضا الحوثيين في ظل التهديد المستمر بتصعيد أكبر، هل يبدو لك الطرف الحوثي قادر على تصعيد من هذا النوع؟
0: يعني مما لا شك فيه أن الطرف الحوثي يسجل انتصارات عسكرية، صحيح أن رواية الحكومة الشرعية تقول بأنها في النهاية فضلت مقاربة الدفاع وليس الهجوم، لكن نحن نعلم جيدا أن الوصول إلى نقاط استراتيجية بالنسبة في اليمن سيضمن للحوثيين تقدم استراتيجيا في أي عملية عسكرية، ثم كذلك إذا في النهاية وصلنا إلى أي تفاهمات أو مفاوضات يسجل كذلك لهم هذا التقدم العسكري. الآن هي النقطة، هي نعتقد إذا بدأت حرب شاملة وهو ما لا نتمناه، خاصة وأن هناك وسطات اللحظة الأخيرة والساعات الأخيرة، هناك اجتماع سيعقد غدا إلى غير ذلك، فهذا أكثر بكثير، لأن كما تفضلتي التحديات ستكون كبيرة على قبل كل شيء على التحالف، تحديات كذلك على المملكة العربية السعودية لأن هذا فتح جبهة عسكرية، ثم كذلك يكون تحدي مهم جدا للحكومة الشرعية التي أثبتت يجب أن نعترف إلى حد الساعة فشلها في وقف في النهاية هذا الزحف الكبير جدا للحوثيين. فأنا أعتقد الزج أو لنقول تكون هناك مقاربتين، مقاربة العمل العسكري لوقف هذا الزحف في وكذلك حماية أمن المملكة العربية السعودية، وهذا من واجبها بالإضافة

0: كذلك إلى قضية التفاوض، إلى قضية المفاوضات الداخلية. يعني هذه هي المقاربة الأنجع من أجل تخفيف على الأقل أو حدة الصراع، ولأن هناك معاناة إنسانية كبيرة نظرا نتيجة هذا الحصار ونتيجة أي مواجهة عسكرية، خاصة عسكرية وجوية على المدنيين.
1: شكرا لضيفي دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وضيفنا من الرياض نبيل البكيري، الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم. التطورات في اليمن مشاهدينا لا يمكن فصلها عن الملف الإيراني وما يشهده من شد وجذب بين واشنطن وطهران، في ظل مواقف الأخيرة التي تتمسك بورقة مضيق هرمز مقابل اللهجة الأمريكية المتصاعدة لجهة الخيار العسكري. في هذا السياق تستعد إيران لاحتمال عودة المواجهة العسكرية على الرغم من إبقاء الطرفين باب الدبلوماسية مواربا. المزيد في تقرير زياد بركات.
2: كأن الحرب ستقوم غدا. في شوارع طهران يفتتح مركز تدريب للمواطنين، وثمة هدف واضح هو التصدي الشعبي للقوات الأمريكية والإسرائيلية في حال تعرض البلاد لهجوم بري. في محافظة البرز شمال غرب العاصمة يجتمع آلاف المتطوعين في مسيرة جان فيدا أو التضحية من أجل إيران. يقول هؤلاء إنهم مستعدون للمشاركة في الحرب إذ نشبت ووصلت شوارع بلادهم. وثمة ما يلفت هنا، فالمنظمون يتحدثون عن تطوع 31 مليون مواطن، أي نحو ثلث الشعب تقريبا. أهي الحرب ستنشب غدا؟ لم تتوقف فعليا، تتخللها فترات تهدئة غير معلنة ومفاوضات تركت الباب مواربا، غير أن الإيرانيين يتحسبون لها ويصعدون حتى لو كانت تهديداتهم تفاوضية. يزيدون من مدايات صواريخهم، ما يعني أنهم يستعدون لرد أكثر قوة وأوسع مدى إذ ما هجموا مجددا. وترجح المصادر أن يوسعوا من بنك أهدافهم بما يشمل مواقع خارج المنطقة بأسرها. يتزامن هذا مع تصعيد من نوع آخر. يقول قليباف إن مرحلة فرض المطالب الأحادية انتهت، لن يفتح مضيق هرمز إلا إذا التزمت واشنطن بشروطنا. يلتقي عراقجي سفراء دول أجنبية فيكرر على مسامعهم خطاب صقور الحرس الثوري، فإذا اختار الأعداء طريق المواجهة فردنا سيكون أقوى من ذي قبله، على أنه يترك الباب مواربًا إذ اختارت واشنطن المسار الدبلوماسي، فطهران مستعدة للتوصل إلى حل مشرف. على الطاولة اختراق يعتبره كثيرون كبيرًا، حققته وساطة قطرية مكوكية ونشطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من 7 بنود طرحتها طهران ورفضها ترامب دون أن تستبعد. فثمة مفاوضات غير مباشرة حولها. تقترح إيران بموجبها فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام مقابل عدة شروط، أبرزها إنهاء القتال ورفع الحصار والعقوبات. والخلاف بين الجانبين يتركز حاليا وفق الدبلوماسيين حول ترتيب الخطوات التي ينبغي أن يتخذها البلدان. لا حرب وشيكة إذن ولا سلام متوقعا خلال أيام، فثمة انتخابات التجديد النصفي التي تستحوذ على اهتمام ترامب، فالرجل لا يرغب بالهزيمة هنا في بلاده نفسها، ما يفسر تأجيله البت في قرار الحرب إلى ما بعد الانتخابات، لكنه وإدارته لا يستبعدون أي احتمال. بعيدا عن الأضواء والتقاط الصور، يجتمع أركان إدارته في كامب ديفيد برئاسة نائبه، يقلبون الخيارات والسيناريوهات. وثمة ما هو أكثر أهمية ودلالة، فالسفن وحاملات الطائرات في طريقها للعودة إلى المنطقة.
1: من حرب تتجدد داخل إثيوبيا إلى قاطعة مع إريتريا وتوتر متصاعد مع مصر والسودان، أزمة القرن الإفريقي تتسع سريعا وتتحول من صراع داخلي إلى مواجهة إقليمية تتداخل فيها مياه النيل وأمن البحر الأحمر. في خضم هذا المشهد تجمع مدينة العالمين قادة مصر، إريتريا، السودان والصومال في قمة تشاورية رباعية. قالت الرئاسة المصرية إنها مخصصة للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. القمة تأتي بينما تشهد إثيوبيا أخطر تصعيد عسكري منذ انتهاء حرب تيغراي عام 2022. القوات الحكومية الإثيوبية وحلفاؤها استعادوا السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي في تطور ميداني كبير ضمن القتال الذي تجدد في سبتمبر. لكن المواجهة لم تعد محصورة داخل إثيوبيا، فأديس أبابا أغلقت سفارتها في أسمرة وطردت 10 دبلوماسيين إريتريين لترد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. في الوقت نفسه طردت إثيوبيا دبلوماسيا مصريا من دون إعلان أسباب تفصيلية مقابل رد مماثل من القاهرة. كما تتهم الحكومة الإثيوبية إريتريا ومصر والسودان بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي اتهامات نفتها الدول الثلاثة. خلف هذا التصعيد تتراكم خلافات أقدم بين أطراف القمة في العالمين وإثيوبيا. العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تدهورت بعد تخلفهما خلال حرب تيغراي السابقة، وسط خلافات بشأن اتفاق السلام ورغبة أديس أبابا في الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر. مع مصر يبقى سد النهضة ومياه النيل في قلب التوتر. في كلمته أمام الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي في العالمين، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إدارة الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي والتشاور وعدم الإضرار بدول الأخرى، كما شدد قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان على أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية لدول المشاطئة. كما أجمعوا على رفض الإجراءات الأحادية التي تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب النيل. أما السودان مشاهدينا فيدخل القمة بأزمته الداخلية وبعلاقات متوترة أيضا مع إثيوبيا بسبب اتهامات من الخرطوم لأديس أبابا بمساندة قوات الدعم السريع. من جهتهم أكد قادة الدول الأربع على وحدة السودان ورفض الكيانات الموازية ودعم عملية سياسية بقيادة سودانية. خلاف آخر يضع الصومال وإثيوبيا على الطرفي مواجهة سياسية على خلفية تقارب أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، ما دفع القمة الرباعية إلى التأكيد في بيانها على وحدة الصومال ورفض أي اعتراف أو دعم لأرض الصومال. أما البحر الأحمر فيمثل ملفاً إضافياً يجمع أطراف هذه القمة. في ظل الترابط بين أمن القرن الإفريقي والممرات البحرية الحيوية، بحسب الرئاسة المصرية أكد الرئيس المصري ونظيره الصومالي مواصلة التنسيق بشأن أمن القرن الإفريقي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. بذلك تأتي قمة العلمين بينما تتقاطع 4 أزمات إقليمية مع حرب تيغراي، وسط شبكة أزمات سياسية وأمنية مترابطة ومخاطر متزايدة على البحر الأحمر والممرات المائية ومخاوف من انتقال الصراع الإثيوبي إلى الإقليم.

في نقاش معنا بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا أستاذ بشير. قمة القمة الرباعية مصر.

0: المحاور أو التحالفات، وإنما ثمت مصطلحات استراتيجية جديدة كالشراكة على سبيل المثال، كالتنسيق، التفاهمات. أما التحالف فربما انقضى مع انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، انتهاء حلف وارسو. هذه الدول تنسق فيما بينها في التعاطي مع تحديات تواجهها، سواء فيما يخص الأمن المائي بالنسبة للمياه العذبة، أو بالنسبة للاقتصاد الأزرق المتعلق بالبحار. إثيوبيا تثير إزعاجا للدول الأربع، إزعاج يتمثل في الأمن المائي المتعلق بالمياه العذبة، أن إثيوبيا تريد استغلال مياه النيل للابتزاز الاستراتيجي مع مصر والسودان، وتستخدم نهري جوبا وشبيلي في حالة الصومال، إقامة السدود في الحالتين من أجل التأثير على تدفق المياه لدى هذه الدول، ومن ثم الضغط عليها وابتزازها. بالنسبة لمصر والسودان لأسباب مشابهة أيضا للحالة في إريتريا وفي الصومال وفي جيبوتي، وهو الحصول على منفذ دائم على البحر الأحمر للأغراض التجارية والأغراض العسكرية. كما نعلم إثيوبيا دولة حبيسة منذ العام 1993 بعدما استقلت إريتريا عنها وقطعت أي اتصال بينها وبين البحر الأحمر، لذلك تريد من خلال ما يسمى باستراتيجية المياهان، المياه العذبة ومياه البحر الأحمر، السيطرة أو فرض واقع جديد وتبني سياسات أحادية، لأن إثيوبيا لديها موارد وفيرة من المياه وتتحكم في تدفقات المياه العذبة في الاتجاهات المختلفة، إريتريا، جيبوتي، الصومال، مصر والسودان، ومن ثم هي تريد أن تستغل ورقة المياه العذبة ليعني مفاوضة ومقايضة هذه الدول للحصول على منفذ على البحر الأحمر. مصر لا تريد فرض إجراءات أحادية ولا ترحب بفكرة استغلال المياه كورقة ابتزاز استراتيجي، وترى أن هناك حوكمة للبحر الأحمر شاطئة عليه وترفض فرض أمر واقع.
1: طيب، الموضوع سد النهضة، الخلافات حوله قائمة منذ العام 2011، وكنت تتحدث عن موقف القاهرة، يعني في النهاية القاهرة تريد حماية أمن الملاحة وأيضا ما يرتبط بأمنها القومي فيما يتعلق بهذه المنافذ، وفي نفس الوقت هي تتبنى استراتيجية تتفادى النزاعات أو الحروب المفتوحة التي تؤدي إلى استنزاف. فكيف يمكن أن تصل القاهرة إلى نتائج تبدو إيجابية أو مرضية فيما يتعلق بالملف مع إثيوبيا من خلال شراكات مع هذه الدول أو تفاهمات؟
0: المقاربة المصرية في التعاطي مع هذا الأمر، سواء فيما يخص الأمن المائي أي نهر النيل أو ما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر، تقوم على أساليب وأدوات وآليات قانونية ودبلوماسية وتنموية، بمعنى أن مصر لا تميل إلى التصعيد العسكري برغم جهوزيتها العسكرية التي لا تخفى على مختلف الأطراف، إلا أنها تعتبر أن الدول الأفريقية دول شقيقة وصديقة يربطها مصير مشترك، وهناك تفاهمات وتاريخ وإرث حضاري مشترك مع هذه الدول، وبالتالي يمكن تسوية الخلافات بالطرق السلمية وتحويل المحن إلى منح من خلال إيجاد مقاربات تنموية يستفيد منها الجميع، بدلا من استنزاف الموارد والقدرات العسكرية في مواجهات لا تنتهي ولا يخرج منها أي منتصر في نهاية المطاف.
1: لكن هل تنجح هذه الاستراتيجية حتى الآن سيد بشير؟ تماما هذه المقاربة مفهومة، لكنها هل تنجح؟ لأنه عندما نتحدث عن إثيوبيا ما زالت تسعى للوصول إلى منفذ للبحر الأحمر، سواء عبر جيبوتي، عبر أرض الصومال، يعني هذه المساعي ما زالت مستمرة، بالإضافة لحفلة طرد الدبلوماسيين الأخيرة مع إريتريا والتصعيد الجاري أو الاتهامات المتبادلة مع السودان. يعني هل تنجح هذه الاستراتيجية المصرية في كبح إثيوبيا أو ربما ثنيها عن الوصول إلى هذه الأهداف؟
0: يعني حتى الآن للأسف الشديد هذه الاستراتيجية لم تجدي نفعا مع الجانب الإثيوبي، بدليل أن مصر تفاوضت سنوات عشر
1: على سد النهضة
0: مع الجانب الإثيوبي منذ العام ولم تؤتي هذه المفاوضات أكلها، لأن الجانب الإثيوبي غير مقتنع بهذه المقاربة أصلا، كان يتفاوض من أجل التفاوض، كان يراوغ، كان يتبنى الاستراتيجية التفاوضية الإسرائيلية، وهي تفاوض من أجل التفاوض والمراوغة والالتفاف وعدم التوصل إلى نتائج في نهاية المطاف وكسب الوقت لحين الانتهاء من مشروع السد الإثيوبي، وقد اكتمل بالفعل. لذلك لم تؤتي هذه المقاربة أكلها. لذلك مصر الآن

0: تحاول أن تركز على إحالة الملف إلى مجلس الأمن من خلال المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أن ما تقوم به إثيوبيا إجراءات أحادية تضر بالأمن المائي للدول المشاركة معها في نهر دولي هو نهر النيل، وبالتالي ذلك يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويباشر مهامه في هذا المضمار بالإجراءات الزجرية ضد الجانب الإثيوبي لحمله على إشراك مصر والسودان في إدارة السد وما يتعلق بملئه وإدارته وعدم تبني إجراءات أحادية. لكن هناك دول تتفهم هذه المقاربة وتتعاون معها كالسودان كالصومال كجيبوتي كإريتريا هذه الدول تتفهم المقاربة المصرية وتتعاون معها على نحو مظاهرة جلية
1: لكن في نفس الوقت هناك دول ما زالت تتعاون مع إثيوبيا من بينها جيبوتي مثلا، هناك شركات اقتصادية بين البلدين. لكن في النهاية هل تعتقد بأن الرسائل اليوم من الاجتماع الرباعي قد تصل للجانب الإثيوبي؟ يعني ما ردود الفعل المتوقعة في تقديرك باختصار؟
0: بالنسبة طبعا لجيبوتي هي تتعامل مع إثيوبيا من منطق المصالح المتبادلة، تحصل على المياه من إثيوبيا لأن إثيوبيا عرضت عليها زيادة كمية المياه المترفقة إليها من 20,000 متر مكعب إلى 100,000 متر مكعب مقابل السماح لها بتمرير أو موانئ جيبوتي كمنفذ وحيد تجاري لإثيوبيا على البحر بكلفة 2 مليار دولار سنويا. يعني بالنسبة يعني تعاون هذه الدول إثيوبيا بطريقة أو بأخرى، أتصور أن الرسالة وصلت، الرسالة القاهرة وصلت بأن إثيوبيا لن تستطيع الحصول على منفذ على البحر الأحمر بشكل دائم من دون التنسيق مع هذه الدول وأن تكون البداية من القاهرة، ولن تستطيع أن تفرض أمر واقع لأن القاهرة متفاهمة مع هذه الدول وهم متوافقون على عدم السماح لها بفرض أمر واقع في البحر الأحمر.
1: شكرا جزيلا لضيفي بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا.

0: ملفنا الثالث من البرازيل، انتهى الاقتراع وبدأت لحظة الحساب، صناديق أغلقت وأصوات تفرز ومنافسة محتدمة بين اليمين واليسار في مواجهة يتصدرها الرئيس لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو. اقتصاد البلاد كان في قلب السباق فيما ينتظر البرازيليون ما ستقوله صناديق الاقتراع في اتجاه المرحلة المقبلة. ومن شأن فوز السيناتور أن يوسع نطاق موجة انتصارات في أنحاء أمريكا الجنوبية حققها مرشحون يمينيون يتفق نهجهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما انتخاب لولا دا سيلفا لفترة جديدة فقد يتسبب في إزعاج واشنطن التي تختلف مع حكومته بشأن التجارة والأمن. اللافت أن المشاركة في الانتخابات إلزامية، حيث يحق لنحو 160 مليون برازيلي الاقتراع. تنحصر المنافسة في السباق الرئاسي بين أبرز مرشحين وهما الرئيس اليساري لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو. يتطلب الفوز حصول أحد المرشحين على أكثر من 50% من أصوات المشاركين في عملية التصويت. الآن نتحول إلى العاصمة البرازيلية وهذه النافذة مع موفد التلفزيون العربي الزميل أحمد خير الدين. تفضل أحمد.
1: شكرا لك سهام، واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى هذه النافذة الخاصة من هنا من داخل مقر المحكمة العليا الانتخابية في العاصمة البرازيلية، حيث تتركز الانظار على ما ينتظر هنا مع اغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الاصوات لهذه الانتخابات، سواء ما يتعلق منها بشق رئاسي او انتخابات مقاعد مجلسي النواب والشيوخ. سيكون هنا مؤتمر للجنة العليا الانتخابية بعد اقل من ساعتين للحديث عن سير هذه الانتخابات وبدء فرز الأصوات. عن ذلك تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من هنا في العاصمة البرازيلية، مراسل التلفزيون العربي ضد عبد الله، كما ينضم إلينا من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، ومن ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك ضد فرز حتى الآن ما يقارب 4.5% من الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، ما الذي تقوله المؤشرات وما الذي يعنيه ذلك حتى الآن؟
2: نعم أحمد، بالفعل فرز تحديداً 4.97% من الأصوات. هنا الأرقام ما زالت تقول إن 50.31% هي الأرقام التي تحصل عليها فلافيو بولسونارو مرشح اليمين مقابل 41.24%. لكن إذا نظرنا إلى الشاشة ونظرنا إلى تفاصيل هذه الأرقام يتضح لنا جلياً أن جميع الأرقام التي تم فرزها الآن تتركز حول المناطق الجنوبية والجنوب شرقية، ونحن نعرف أن الخزانة الانتخابية للرئيس لولا دا سيلفا يقع في الشمال وفي الشمال الشرقي، ولكن وأكرر لا يمكن أن نأخذ هذا كتوجه عام. هذه الأرقام ما زالت مؤقتة والنسبة قليلة جدا، ومع تقدم الفرز أحمد سوف نرى الاتجاه الصحيح، ربما عندما نصل إلى نسبة فرز تقترب من 30%. هكذا تكون الانتخابات هنا في البرازيل عادة، وهكذا هي المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها. إذن الآن ونحن نتحدث في هذه الدقيقة وصلت نسبة الفرز إلى 5%. أعتقد أن هذه الأرقام المؤقتة تعطي مؤشرات للتوجه العام الذي شهدناه في انتخابات سابقة، حيث كانت الأرقام الأولية تأتي من الجنوب وتأتي بتقدم اليمين، إذ أن الخزانة الانتخابية الكبيرة للولا دا سيلفا كما أشرت هو يقع في الشمال وفي الشمال الشرقي. أحمد
1: عبد الله مراسل التلفزيون العربي من هنا من العاصمة البرازيلية، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة لفرز الأصوات حتى الآن، وسنعود لك بالطبع على مدار الساعات المقبلة وغدا لنتابع ما تعني هذه النتائج. لكن كيف تتابع كل حملة؟ ذلك نذهب إلى معاذ موسى في ساو باولو، كيف تتابع حملة لولا دا سيلفا، ما يحدث حتى الآن من بداية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع؟ معاذ.
3: نعم أحمد، نتواجد هنا تحديدا في قاعة الصحفيين التي خصصت إلى جانب الصالة التي يتم فيها استقبال المرشح الرئاسي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بعد حوالي أقل من ساعة من الآن ليحتفل هو وأنصاره على حد تعبير العديد من الأشخاص هنا بفوزه بهذه الجولة. حقيقة تحدثنا مع بعض الأشخاص هنا، البعض منهم بدأ متفائلا بشكل كبير في أن يقوم الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا على عكس كافة الاستطلاعات بأن يحسب الجولة الأولى بأن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات، لكن هذا لا يزال في إطار التوقعات والآمال التي يعبر عنها أنصاره. حضور من الصحفيين كبير مكثف، صحافة محلية، صحافة دولية، نظرا لحجم هذه الانتخابات وأهميتها في البرازيل وعلى مستوى القارة والعالم. من المهم الإشارة إلى ما صرح به رئيس المحكمة الانتخابية العليا الذي أشار إلى أن فرق الرصد والشرطة الفيدرالية وجهاز مكافحة الاستخبارات البرازيلية الذين يعملون جنبا إلى جنب مع المحكمة الانتخابية العليا لم يشهدوا أي مؤشر على تدخل دولي في الانتخابات البرازيلية. هذا تصريح هام، خاصة بالنظر إلى أن العديد من التقارير أشارت إلى احتمالات للتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية. تحديدا كاسيو أشار إلى أن إغلاق القنصلية الأمريكية والأسترالية شيء طبيعي في ظل الاستقطاب الذي تشهده البلاد في ظل الحالة الانتخابية. استشهد بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات سابقة في الجارة كولومبيا، وقال أن الواقع الذي تشهده البلاد من استقطاب يبرر هذا الإغلاق، لكنه نفى بأي شكل أن يكون هناك أي مؤشرات عن وجود أي تدخلات. وهذا بالنسبة لحملة الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا مسألة هامة جدا، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه يتابع هذه الانتخابات عن كثب دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو دون حسم ماهية الطريقة التي سيتابع بها. هنا ترقب كبير، آمال كبيرة لم نسمعها طيلة الفترة الماضية بأن الرئيس البرازيلي قد يحسب الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50% من الأصوات. لازلنا أمام عملية فرز أولي مبكر جدا، ساو باولو، والفوز بها سيشكل بطبيعة الحال دفعة أولية كبيرة جدا للمرشح الذي سيفوز بها. سنواصل بطبيعة الحال انتظار الرئيس البرازيلي والفريق الانتخابي، نائب الرئيس وفرناندو حداد المرشح لحزب العمال لحكومة ولاية ساو باولو. نعم أحمد.
4: نعم معاد. من مقر المركز الإعلامي لحملة لولا في ساو باولو مراسل التلفزيون العربي معاد موسى، شكرا جزيلا لك معاد. ونحن نتحدث الآن، تقترب نسبة الأصوات التي فرزت حتى الآن مما يقارب 7%. نذهب إلى المعسكر الآخر حازم كلاس. حازم، كيف تتابع حملة المرشح اليميني هذه المرحلة، مرحلة الفرز، وما يصل حتى الآن من مؤشرات؟
5: أتواجد أحمد في المركز الصحفي التابع للمحكمة الانتخابية الإقليمية هنا والمرتبطة بالمحكمة الانتخابية العليا بطبيعة الحال. وكما هو مقرر وكما أشرت أنت أيضا، من المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد حوالي ساعتين من الآن للوقوف على النتائج. هنا خلفي كما في كل المراكز في عموم البرازيل يوجد هذه اللوحة التي تعرض نتائج الانتخابات في ولاية دي جينيرو. هنا حتى الآن تم فرز 185 جهاز اقتراع إلكتروني من أصل 37,675، وبالتالي هو عدد ضئيل جدا. نسبة الفرز حتى الآن لا تتجاوز في ريو دي جينيرو 0.5%. هناك تعويل كبير بطبيعة الحال على ريو دي جينيرو التي تحولت خلال الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين إلى المعسكر اليميني بشكل كامل، وتحديدا إلى العائلة البولسونارية، بعد أن كانت تميل خلال عقود طويلة إلى المعسكر اليساري. الانتخابات بطبيعة الحال مهمة هنا على صعيد ليس فقط الرئاسة، وإنما أيضا على الصعيد المحلي. حكام الولايات الذين عليهم أيضا أن يحصلوا على نسبة أكثر من 50% من أجل إنهاء الاقتراع في الجولة الأولى، وإلا ستنتقل إلى الجولة الثانية كذلك كما هو الحال بالنسبة للرئاسة. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجالس التشريعية المحلية فالأمر مختلف وهي بأغلبية الأصوات. هناك تنافس حاد وترقب كبير. يمكن لي أن أشير أيضا إلى أرقام مرتبطة بعموم البرازيل. هذه الانتخابات حظيت بتغطية إعلامية واسعة، أكثر من 1000 صحفي برازيلي غطوا هذه الانتخابات وأكثر من 30 وسيلة إعلامية دولية.
4: أشكرك حازم كلاس من ريو دي جانيرو على هذه المتابعة للدقائق الأولى من فرز الأصوات، والذي نناقشه مع ضيفي التلفزيون العربي هنا معنا في هذه النافذة، صحفي مختص بشؤون أمريكا اللاتينية فيكتوريا شامس، كما ينضم إلينا كذلك من مدينة إيوغاسو الصحفي والباحث المختص بشؤون أمريكا اللاتينية علي فرحات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك فيكتوريوس، ما تقوله المؤشرات حتى الآن؟ كيف علينا أن نتعامل معه؟ في نوافذ سابقة كنت تؤكد على أن هذه الانتخابات لن تحسم من جولة أولى، لكن مؤشرات كل مرشح من المرشحين البارزين، ما الذي تقوله؟ هذا تقدم في 7% الأولى لصالح بولسونارو، ما الذي يعنيه لجولة الإعادة؟
6: تحية طيبة أستاذ أحمد. أنا برأيي يعني ما زال مبكراً للحكم رغم هذه النتيجة، لأن هذه النتائج ربما أتت من مناطق بالأساس تؤيد فلافيو بولسونارو. علينا أن ننتظر الدقائق القادمة لتحسم النتيجة بشكل نهائي. نحن ذاهبون إلى جولة إعادة بكل تأكيد، يعني ضد التصريح الذي قاله فلافيو بولسونارو بأنه سيحسم من الجولة الأولى، أنا لا أعتقد ذلك. هنالك مرشحون آخرون، استطلاعات الرأي تقول أن أوغستو خوري ورينان سانتوس وغيرهم من 13 مرشحا لديهم على الأقل 2-5% ب5% والآخرون بمعدل 2%، وإذا جمعناها جميعا ربما يعني هنالك 20% خارج المرشحين الأساسيين لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو. على هذا الحسم في هذه الجولة أنا أجزم أنه مستحيل، ذاهبون لجولة أخرى، وهذه النتائج لا تؤشر لشيء حتى الآن، حتى لو كانت لصالح لولا دا سيلفا هي لا تؤشر لشيء.
4: نعم، فرز حتى الآن 8.5%. نذهب لسيد علي فرحات. سيد علي، نتابع ما يخص الانتخابات الرئاسية، لكن ما الذي تقوله المؤشرات حتى الآن مما يرد عن ما يحدث في مجلسي النواب والشيوخ؟
7: يأتي لك ولضيفك الكريم. يعني أولا الأرقام التي بدأت تظهر الآن هي أرقام أولية، ومن المعروف أن مناطق الجنوب التي هي خزان البولسونارية واليمين المحافظ هي من تفرز أولا وتظهر على الشاشة، وبالتالي النتيجة حتى الآن يعني إذا نظرنا إليها بصورة عامة هي نتيجة لا تعبر عن حقيقة هذا الأمر، وخصوصا أن مناطق الشمال الشرقي أي النورديستي التي هي خزان حزب العمال والتي هي دائما تحسم الانتخابات وتعطي فائض الأصوات إلى لولا دا سيلفا لم تظهر حتى الآن لفارق التوقيت وما إلى ذلك. لكن أقول مع كل هذا الموضوع، كل هذه الأرقام تشير إلى تقدم واضح لبولسونارو، لفلافيو بولسونارو. إذا ما قارنا هذه الأرقام بالإحصاءات واستطلاعات الرأي السابقة، إذا استطاع فلافيو بولسونارو تقليص الفارق ما بينه وبين لولا دا سيلفا ليصبح منافسا جديا وشرسا ولا يعطي الاطمئنان إلى لويس إناسيو لولا دا سيلفا. أيضا على مستوى النواب وعلى مستوى مجلس الشيوخ هذه النتائج لها أهمية قصوى، لأن أي رئيس سيفوز في هذه الانتخابات يحتاج إلى قاعدة سياسية مهمة من أجل الانطلاق في مشروعه السياسي، وبالتالي الانكباب في الاهتمام على موضوع الرئاسة هو أمر خاطئ، لأن أي رئيس سيأتي دون قاعدة سياسية في البرلمان وفي مجلس الشيوخ وأيضا في حكام الولايات سوف يكون رئيسا مكبلا ومقيدا ولن يستطيع المضي إلى الأمام. دعني فقط أشير إلى أمر في هذه المسألة، جزء من نقاط الضعف التي عاشها لويس إناسيو لولا دا سيلفا في دورته الماضية والانتقادات وهذا يعني الانتقاد الذي جعل منه الآن منافسا ليس حاسما، هو أنه كان في معادلات سياسية داخلية لا يملك هذه القاعدة السياسية، وبالتالي اضطر إلى الدخول في مفاوضات وفي صفقات وما إلى ذلك دفع ثمنها في هذه الانتخابات الحالية.
1: سيد علي، هذه جزئية مثيرة كان سيد فيكتوريوس يشدد عليها في نوافذ سابقة، وهي مسألة أن الدفعة التي سيستحقها وينتظرها كل مرشح منهما في مجلسي نواب وشيوخ ستؤثر عليه في رئاسته، وأن ذلك ظهير له لدفع سياساته. لكن إذا ما استمر هذا الفرز بهذا الشكل وضيق بولسونارو الفارق مع لولا في هذه الانتخابات، كيف سيتعامل السيناريوهات التي سيتعامل بها المرشح اليساري في جولة الإعادة، وما السيناريو السيء الذي لا يريده في مجلسين نواب وشيوخ؟
6: السيناريو السيء هو أن يخسر ما يسمى الوسط البرلماني. الوسط البرلماني مشكل من عدة أحزاب وكتل كبيرة في مجلس النواب، هي كتل إجبارية تعامل بالقانون كحزب واحد، يعني أي تحالف هو حزب يجب أن يبقى كذلك 4 سنوات مدة ولاية هذا المجلس، ولا يستطيع أن ينحل لأنه سيخسر تمويل الحكومة وسيخسر الوقت الممنوح له في الإعلام البرازيلي مجانا للترويج لمشاريعه السياسية والانتخابية وغيره، وبالتالي الصراع على هذه الكتلة، وهذه الكتلة كتلة براغماتية نفعية تعمل مع أي رئيس غالبا على تبادل المصالح، تسعى للحصول على حقائب وزارية سواء سيادية أو حقائب خدمية كالصحة والتعليم والبنية التحتية وما إلى ذلك. وبالتالي سواء وصل لولا دا سيلفا أو بولسونارو، هذه الكتلة ستتطلع لمن يعطيها أكثر وتتعامل معه. لكن في حال إذا افترضنا سيناريو أن أحد المرشحين نجح ولم يستطع أن يتفاهم مع هذه الكتلة في مجلس النواب، تستطيع بالفعل شل حركة الحكومة بشكل نهائي. والأخطر هو مجلس الشيوخ في الواقع، لأن المشاريع تبدأ في مجلس النواب ويبت فيها في مجلس الشيوخ، فإذا ما خسر أحد المرشحين هذا المجلس ستصبح مشكلة أمامه. الآن مثلا على سبيل المثال يسيطر لولا دا سيلفا، لديه حوالي 140 نائبا له من تكتل الأمل من أجل البرازيل، وهو تكتل من 3 أحزاب الخضر والشيوعيين وحزب العمال، ولكن لديه أيضا تحالفات من هذا الوسط البرلماني مع ما بين 280 إلى 290 نائبا، وبالتالي يستطيع أن يمرر ما يريد. وفي مجلس الشيوخ كذلك الأمر، لديه أغلبية مريحة بين 44 إلى 46 شيخا، وهذا مريح جدا، بينما بولسونارو لديه حوالي 33 نائبا لا يستطيع تعطيل شيء. الصراع هنا الآن قبل الصراع على الرئاسة أنا برأيي.
1: سيد علي، جزء من اهتمامنا بهذا الصراع هو ما يعنيه لمنطقتنا وللجالية العربية هنا فيما يخص السياسة الخارجية، التعامل مع كل هذه الملفات. ما الذي تقوله النتائج والمؤشرات الأولية التي نتابعها الآن، وخطاب المرشحين في مجلسين نواب وشيوخ والمرشحين البارزين للرئاسة حتى الآن، عن تأثير ذلك عليه؟
7: يعني بدون شك السياسة الخارجية لها ثقل في العملية الانتخابية وفي تغيير الآراء الشعبية، لكن أعتقد أكثر ما يثير الآن الآراء في البرازيل وأكثر ما يشجع ويحمس البرازيليين هو الموضوع الاقتصادي. على كل الأحوال ذلك لعدة أسباب. السبب الأول هو أن وسائل الإعلام في البرازيل هي تتعاطى دائما شؤونا داخلية، وغالبا يعني ونادرا ما تشير إلى التأثيرات الخارجية للسياسة البرازيلية وانعكاسها على الداخل البرازيلي. لكن كان ملاحظا إذا أردنا أن نغوص قليلا في هذه المسألة، الصراع على الهوية البرازيلية في هذه الحملة الانتخابية. لولا دا سيلفا كان واضحا، وحتى تياره يعني من المرشحين لمجلس النواب وللشيوخ ولحكام الولايات كانوا واضحين في رؤيتهم، هم اعتمدوا على موضوع السيادية، اعتمدوا على موضوع إزاحة التأثير الخارجي عن القرار السياسي الداخلي، فيما يتهم أيضا اليساريون بأن فلافيو بولسونارو وتياره السياسي يعتمد في الأساس على دعم دونالد ترامب ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ساعات وسنعرف نتيجة هذا الخطاب على سير هذه الانتخابات. أشكرك سيد علي فرحات الكاتب والباحث السياسي، وشكر كذلك لضيف التلفزيون العربي في هذه النافذة ونوافذ اليوم سيد دكتور الشمس الصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية. وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من هنا في العاصمة البرازيلية، وعودة مرة أخرى إلى سهام البابا في لوسيل. إليك سهام.
0: شكرا جزيلا لك أحمد. نختم الأخيرة مشاهدينا وتتابعون ساعة إخبارية جديدة مع رضا حمد.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله على مدينة التربة في المحافظة. عقب تهديدات ترامب بإنهاء الحرب عبر عمل عسكري، الجيش الإيراني ينذر بتوسيع مدى صواريخه، وقلباف وعراقجي يؤكدان أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبية شروط طهران. 3 شهداء خلال استهدافات إسرائيلية في دير البلح وخان يونس، ووزارة الصحة تحذر من انهيار القدرات المخبرية الأساسية في كافة الأقسام الطبية بقطاع غزة. تواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية وسط احتدام المنافسة بين الرئيس اليساري لولا دا سيلفا ومرشح اليمين فلافيو بولسونارو.

0: أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلاً خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلا بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهماً الحوثيين بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. وأكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة. وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكداً مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوبي المخا باليمن، وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة بأن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. للمزيد من القراءة ينضم إلينا من إسطنبول أحمد الزرقاء الكاتب والباحث السياسي اليمني. أهلا بك سيد أحمد. بالنظر إلى إعلان اليوم والحديث الآن عن معركة شاملة لبسط سلطة الحكومة الشرعية على كامل اليمن، وبالنظر إلى الجولة السابقة والتي حملت نفس العنوان ونفس الإعلان ولكن انتهت بشكل مختلف، كيف تقيم ما يجري اليوم؟
6: مساء الخير عليك وعلى جميع متابعي التلفزيون العربي. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان بشكل واضح وصريح باتجاه بإعلان عمليات عسكرية مفتوحة. كانت هناك مرحلة تعبئة وكان هناك محاولة لحديث عن معركة الردع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الشرعية ربما منذ 2017 يعني إعلان بعملية مفتوحة، عملية مواجهات مفتوحة وليس مجرد رد فعل، وإن كانت هي في مجملها الآن هي عبارة عن رد فعل على الخسائر التي تلقتها خلال الشهر الماضي في الساحل الغربي والتقدمات المحدودة لميليشيا الحوثي في ريف تعز أو في التربة. وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها الحديث في أوساط الشرعية وحتى في أوساط التحالف أن لا حل إلا الحل العسكري، وانتهى فكرة السلام أو فرض السلام يعني بالحوار. وبالتالي اليوم الحوار من نوع آخر، هو حوار البندقية، حوار السلاح. هناك فرصة كبيرة جدا، وربما هذه باعتقادي هي الحرب الأخيرة بالنسبة للشرعية في وضعها الحالي أو في شكلها الحالي، إذا لم تستطع تحقيق تقدم واضح وإنجاز عسكري، ليس فقط استعادة بعض الأماكن أو المواقع لكن استعادة زمام المبادرة وأيضا فتح الجبهات. هناك 9 جبهات بإمكان الحكومة الشرعية أن تفتحها وأن تشكل ضغط كبير جدا على جماعة الحوثي في حال كان هناك فعلا قرار عسكري واضح وإسناد سياسي وعسكري من التحالف، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات وعودة الرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس القيادة والقيادة العسكرية إلى الميدان، وبالتالي تدشين ساعة الصفر. إلى الآن لم تبدأ التحركات في الجبهات، كنا نتوقع أن تبدأ الجبهات بالانطلاق فورا، لكن إلى الآن لم تحدث تحركات كبيرة وما زال هناك ربما إعدادات أو ترتيبات خلال الساعات القادمة.
0: طيب، ولكن سيد أحمد ما الذي قصدت بأنه هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن ذلك؟ لأنه أيضا في يعني الجولة الماضية التي هي يعني كانت ما زالت مستمرة، ولكن عندما تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الحكومة الشرعية عن أنه الهدف كان، ونتحدث تقريبا عن أواخر أغسطس أول سبتمبر، بأنه الهدف مما يجري هو الوصول إلى صنعاء وتحرير كامل الأراضي اليمنية، وحتى كان هناك زخم في الأخبار، زخم بالمعلومات التي تأتي عن تقدم القوات الحكومية على الأرض، وفجأة الحوثيون سيطروا على الساحل الغربي.
6: نعم، كان هناك حديث لنائب أو مساعد وزير الدفاع عن فتح عمليات، وكان هناك أيضا ولكنه أيضا جاء كرد فعل للهجوم الحوثي على الساحل الغربي وعلى غرب تعز. وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس القيادة الرئاسي بأن الحل العسكري هو المتاح وأن لا خيار وأن اللجوء للسلام قد انتهى. وبالتالي هذا هو الإعلان الرسمي الوحيد الذي صدر من رئاسة الجمهورية أو من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كان هناك حديث لعدد من القادة العسكريين، وأيضا كان هناك حديث عن من قبل قائد القوات الساحل الغربي كان طارق صالح قائد قوات المقاومة أن هناك معركة مفتوحة، لكن هذا هو القرار الوحيد الذي قرر تحريك جميع الجبهات. للأسف خلال الأشهر الماضية أو الشهر الماضيين كانت تحدث مواجهات في جبهة واحدة ولا تتحرك بقية الجبهات، كان هناك لا، وهذه في الاستراتيجية العسكرية والسياسية حتى أمر غير مفهوم، لكن كان هناك يعزى أن هناك ترتيبات وأن هناك إمدادات تصل إلى مأرب وإلى غيرها من المناطق، بالإضافة إلى أنه ما زال إلى الآن لم يتم الإعلان، حتى بعد إعلان رئيس مجلس القيادة لم يتم الإعلان عن تشكيل غرفة العمليات، ولم يتم أيضا عودة مجلس القيادة أو قيادات في العسكرية إلى داخل الميدان لإدارة هذه العملية. وبالتالي ما زال إلى الآن غير واضح ما هو شكل الحرب التي ستقام؟ هل ستتحرك جميع الجبهات؟ هل سيكون هناك فعلا اسناد جوي سعودي واضح؟ أم أنه ستستمر فقط لمحاولات للضغط أننا قادرين وبالتالي إعطاء الحوثي مكسب أكبر؟ لأنه للأسف خلال الفترات الماضية كما ذكرتي كلما يحدث إعلان تصعيد يتقدم الحوثي على الميدان نظرا لوجود الكثير من التباينات داخل مجلس القيادة داخل القوات إلى الآن لم يتم حسمها إلى الآن.
0: طيب على ماذا يعتمد الحسم لا يوجد سيد أحمد، على ماذا يعتمد الحسم في شكل وطبيعة التحرك العسكري؟
6: الحسم يعتمد إذا ما كان هناك قوات في الميدان كبيرة جدا، هناك في مارب قوة كبيرة، هناك في الحدود السعودية في صعدة قوات كبيرة، هناك في ميدي قوات، هناك المنطقة العسكرية الرابعة في عدن أيضا قوات العمالقة قوات درع الوطن، هناك العديد من القوات، لكن كل هذه القوات إلى الآن لم تتشكل بشكل واضح، لم تتبلور، لديها رؤية واحدة. إذا تحركت 9 جبهات باعتقادي أنه لو تحركت البيضاء وتحركت الضالع وتحركت شبوة ومأرب والجوف وميدي وتعز وغيرها من بإمكانها أن تشتت قوى الحوثي بشكل كبير جدا وأن تمثل عليه ضغط كبير جدا. هناك حديث عن أن هناك قوات أو هناك أسلحة نوعية وصلت إلى عدد من المناطق وبالتالي أنها قد يتم الحديث عن إذا تحركت فتحت جبهة مأرب فإنها هي الطريق الأقرب. جبهة مأرب الجوف البيضاء هذه هي الجبهة الأقرب إلى صنعاء. هناك أيضا إذا تم الضغط على الحوثيين في جبهة الحدود بالتالي في صعدة بالتالي باعتقادي أنها قد تحقق اختراقات. لكن كما ذكرنا إلى الآن ما زالت الإعلان تم إصدار الإعلان ولكن لم تظهر بالضبط بعده أي ضوابط أو أي ظواهر على أن هناك عملية عسكرية شاملة ستفتح. وبالتالي ربما علينا أن نراقب هذا الموضوع خلال الـ 24 ساعة القادمة ما لم باعتقادي أنه سيتم طي صفحة الشرعية بشكل أو بآخر.
0: نعم شكرا لك من اسطنبول أحمد دزرقة الكاتب والباحث السياسي اليمني على هذه المشاركة. في مخيم أوبخ للاجئين اليمنيين يعاني الأطفال من مضاعفات صحية متفاقمة نتيجة حالات الإسهال الحادة والسعال بسبب غياب التوعية الصحية وتردي الظروف البيئية ما يفاقم الوضع الصحي في المخيم في ظل وجود عيادة طبية واحدة تواجه الضغط وتنعدم فيها الأجهزة الطبية للفحص والتشخيص.
7: محمد العلي يرجع إلى خيمته بخفي حنين بعد أن عجز عن توفير علاج لابنته المصابة بالإسهال منذ عدة أيام. يقول إن عيادة المخيم هي الأخرى لم تعد قادرة على تسكين آلام ابنته.
8: أطفال عندهم إسهال وطرش وسعال ما فيش لا علاج اللي يدولا ما فيش حتى بياس أن نعالجهم حارق أعاني من هذا بس من الماء التلوث الماء هذا اللي يجيبه لنا الماء أقل.
7: اللاجئون اليمنيون في مخيم أبخ بجيبوتي يسابقون الزمن لتوفير العلاج لفلاذات أكبادهم قبل فوات الأوان، لكن غياب تدخل السريع وخدمة الطوارئ والأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات تدفع مسؤول العيادة إلى تحويل حالات الإسهال الصعبة إلى مستشفى مدينة أبخ. أما الحالات التي لا تصنف صعبة تظل تتردد على العيادة على أمل الحصول على أي علاج.
9: معالج ابن فاطمة عيسى إبراهيم لهنا المستشفى فحولونا إلى مستشفى المدينة أبخ فنروح نعمل لها فحص علشان نشوف إيش النتيجة حقها.
10: كم هي
9: مريضة؟ هذا 3 أيام.
7: تستقبل هذه العيادة يوميا نحو 120 مريضا نصفهم من الأطفال، لكن وصولهم إلى العيادة لا يعني بالضرورة حصولهم على علاج. النازحون في قلق دائم إذ قد تكون إصابات الأطفال بالإسهال عرضا لأمراض لا يتم تشخيصها مبكرا، إضافة إلى الخشية من انتشار أمراض معدية كالكوليرا والحصبة والتيفويد بين النازحين.
11: يواجه الأطفال أمراضاً معوية تتفاقم مع تردي الأوضاع الصحية والبيئية داخل المخيم، فيما يؤدي وصول أعداد جديدة من اللاجئين إلى زيادة الحالات المرضية ما يضاعف الضغط على طاقم العيادة الوحيدة في المخيم. الشافعي عبد الدون التلفزيون العربي من مخيم أبخ شمال جيبوتي.
0: إلى طهران، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
10: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي: لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
0: في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون رداً أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
10: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: إلى التطورات في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع، وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط الشهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الحاووز جنوبية دير البلح. وفي خان يونس، أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. أما في بيت لاهية، فأفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال. وصل 5 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضح الصليب الأحمر أنه سهل عملية إيصال الأسرى المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم، لينضموا بذلك إلى نحو 2700 آخرين نقلوا إلى القطاع بالطريقة ذاتها منذ عام 2023 بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص المطاطي، بينهم طفل في طول كرم، بينما أصيب مواطن بردود وجروح بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. كما أحرق مستوطنون ساحة لقطع المركبات المستعملة تقع بين بلدتي سلواد وعين يبرود شمال شرق رام الله، في حين هاجم آخرون منزلا فلسطينيا بالحجارة في بلدة يسوف شرق سلفيت. وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب على حاجز عناب قرب طول كرم. وفي رام الله، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم في قرية المغير شرق مدينة رام الله. كما دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية إلى سهل الرفيد قرب قرية المغير برام الله، وشرعت في عمليات تجريف في المكان. وعند محاولة أهالي القرية الوصول إلى السهل، قمعتهم قوات الاحتلال وفرضت إغلاقا على المنطقة المستهدفة.
12: بعد هجوم نفذه المستوطنون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية وطارد تلاميذ المدارس، وقام بإطلاق قنابل الغاز باتجاه تلاميذ المدارس في الوقت الذي تستمر فيه هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتستهدف اليوم تلاميذ المدارس هنا في قرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. ولكن بعد الاقتحام الذي نفذه المستوطنون، جلب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافتين عسكريتين وبدأ بأعمال تجريف في منطقة سهل الرفيد في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المنطقة، وجرافات عسكرية بدأت بعمليات تجريف وشق طرقات في قرية المغير، في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه القرية وغيرها من القرى، تحديدا مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث لم يتمكن أهالي القرية من الوصول إلى هذه المنطقة لقطف ثمار الزيتون، لأن هناك انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الزراعية في قرية المغير، كما كل القرى في شمال شرق وجنوب مدينة نابلس وغيرها من المناطق في الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات مستمرة. جنود الاحتلال الإسرائيلي طردوا عائلات وأهالي القرية الذين وصلوا إلى أراضيهم لرؤية ما الذي تقوم به هذه الجرافات العسكرية، وفهم لماذا يقومون بعمليات تجريف وشق طرقات في هذه الأراضي الخاصة للفلسطينيين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قمع الأهالي وطردهم من هذا الموقع. تزداد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شيئا فشيئا في الضفة الغربية. في شهر أيلول الماضي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا 2050 اعتداء في الضفة الغربية، من بينها 650 اعتداء نفذها المستوطنون لوحدهم في الضفة خلال هجمات ينفذونها على القرى الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: أقر أعضاء حزب الخضر في إنجلترا وويلز مقترحا بعنوان الصهيونية عنصرية خلال مؤتمر الحزب بمدينة برايتون جنوبية البلاد. المقترح الذي حصل على أغلبية الأصوات وأصبح جزءا من سياسة الحزب يدعو إلى دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة تضمن حقوقا متساوية للجميع، كما يؤكد نص المقترح أنه يستهدف الأيديولوجيا والممارسة السياسية للصهيونية وليس الخلفية الدينية أو العرقية للأشخاص. هذا وأثار التصويت انقساما داخل الحزب وسط مخاوف من إبعاد أعضاء ومؤيدين يهود. ينضم إلينا من لندن مايكل بينيون، كاتب صحفي بجريدة التايمز البريطانية. أهلا بك سيد مايكل. إذن الصهيونية عنصرية، هذه هي سياسة حزب الخضر الجديدة. ما الذي تشكله هذه الخطوة بالنسبة لوزن الحزب وقاعدته الانتخابية؟
13: حزب الخضر هو حزب صغير الحجم، ولكنه نما وعلى حمل السريع في الأونة الأخيرة وتموقع إلى اليسار، والقضية الأساسية ترتبط بموقف الحكومة البريطانية إزاء غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية. وكان ثمة محاجة لجهة كون الصهيونية أيديولوجيا سببت المأساة في الشرق الأوسط سيما في فلسطين، وكان ثمة اقتراحات مختلفة لتسمية الصهيونية وتحديدها كشكل من أشكال العنصرية. ولفترة ناقش هذا الحزب هذه المسألة، وقد أفضى إلى انتقادات من قبل من هم خارج هذا الحزب، ولكن هذا الاقتراح يقول بالفعل أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وقد مرر هذا الاقتراح من قبل أغلبية الأعضاء، ولكن زاك بولانسكي لم يصوت في تلك الجلسة لصالح هذا الاقتراح
0: ولم يصوت بالرفض، وهنا أيضا رسالة أليس كذلك؟
13: نعم أنت محقة، هو لم يكن موجودا في المؤتمر لأنه يريد أن يحظى بمقعد برلماني وهو في حملة انتخابية، لذلك لم يكن موجودا في المؤتمر إبان النقاش. ولكن بعد المؤتمر قال إنه لم يوافق بشأن بعض نقاط الاقتراح، سيما وصف ما يمكن أن يكون عليه أو تكون عليه التسوية السياسية في فلسطين، ولم يبتعد كثيرا عن هذا الاقتراح، لذلك اتفق ضمنيا من دون أن يضع اسمه على التصويت.
0: ما الذي تشكله هذه الخطوة للحزب في المملكة المتحدة، خاصة في ظل يعني اللهجة الحادة إن صح القول المتصاعدة بين الحكومة البريطانية وإسرائيل في المرحلة الماضية بناء على إجراءات وتصريحات صدرت من بريطانيا؟
14: نعم، الحكومة البريطانية موقفها قوي إزاء ما يجري في الضفة الغربية، وثمة تصريح نددت الحكومة بعنف المستوطنين الذي وجه ضد الفلسطينيين، وهذا بطبع الحال تم تنديد به من قبل إسرائيل، ولكن هذا يعكس تنامي المزاج العام في بريطانيا، ليس فقط في صفوف حزب الخضر ولكن في أحزاب أخرى مثل ذلك حزب العمال الذي يؤمن بأن بريطانيا لم تنتقد إسرائيل وحكومة نتنياهو بالقدر الكافي. الحكومة لا تتفق بشأن حزب الخضر وقضية العنصرية وعلاقتها بالصهيونية أو مساوقتها مع العنصرية، لأن ذلك سبب انزعاجا في صفوف الجالية اليهودية، لأنهم قالوا أن اليهود سوف تحق بهم المخاطر وربما سوف يعتدى عليهم. كان هناك اعتداءات استهدفت بعض اليهود، ويقال أن اليهود هم صهاينة، ولكن ليس الأمر كذلك كما تعرفون. وبالتالي فإن المؤسسات اليهودية قد نددت بهذا الاقتراح من قبل حزب الخضر، واعتقد ان الحكومه سوف تحاول ان تنأى بنفسها بعيدا عن هذا الاقتراح. هذه ليست سياسه الحكومه البريطانيه ولكن سياسه حزب يساري هو حزب الخضر، وهو بطبيعه الحال يعارض الكثير من القرارات التي تتبخض عن الحزب الحاكم حزب العمال.
0: شكرا لك من لندن مايكل بنيون، كاتب صحفي بجريده تايمز البريطانيه. شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. قال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
15: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
16: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
17: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
15: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
16: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
15: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاذ حامد، التلفزيون العربي. مدريد.
0: شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري جنوبية لبنان، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا ضخما في مشاع المنصوري أحدث ارتجاجات وصلت إلى مدينة صور ومحيطها. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت أحد أحياء المنصوري صباحا بالتزامن مع عمليات تمشيط مستمرة في البلدة ومرتفعاتها. قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن جندياً أصيب بجراح خطيرة وضابطاً بجراح متوسطة جراء ما وصفه بحادث أثناء عملية في جنوب لبنان السبت الماضي، مشيراً إلى أن التحقيق جار في الحادث. أكدت القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وأريتريا والصومال المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية

0: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان تطورات الأوضاع في السودان، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي العام للاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين الجديدة. وأكد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومواصلة الجهود لإنهاء الحرب ودفع الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية. من جانبه ثمن البرهان الدعم المصري مؤكدا ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية. أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابها من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم وانتقالها مؤقتا إلى موقع آخر بالتزامن مع تقدم الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحكومة ودخولها وسط المدينة. جاء ذلك بعد سيطرة القوات الحكومية على مطار ميكيلي في أعقاب تجدد المواجهات في 23 من سبتمبر وانهيار اتفاق السلام الموقع عام 2022. وأظهرت مشاهد ميدانية مدرعات تركتها قوات الجبهة، فيما نشرت القوات الموالية للحكومة مقاطع قالت إنها توثق أسرى مقاتلين من الجبهة والقوات المتحالفة معها. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر ليست طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه أثيوبيا، لكنها لن تتهاون حيال قضية سد النهضة التي تعد مسألة وجودية لأكثر من 110 ملايين شخص.
1: يجب أن أكون واضحا تماما، لسنا طرفا في الأزمة الداخلية التي تواجه إثيوبيا الآن، لا علاقة لنا بها، إنها أزمة داخلية وعليهم أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم. بالنسبة لنا هناك قضية قديمة تتمثل بالإجراء الأحادي عام 2011 وهو بناء إثيوبيا للسد دون استشارة دول المصب تحديدا السودان ومصر. هذه قضية بالغة الأهمية ولا يمكننا التهاون بها فيما يتعلق بأمننا.
0: أوضحت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن بيانها الأخير بشأن التوترات في القرن الأفريقي لم يكن يستهدف أي دولة أو يحمل دولة مجاورة مسؤولية التطورات الجارية، مؤكدة أن الهدف هو الدعوة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وشددت المفوضية على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها والتمسك بالحلول السياسية ورفض تغليب الخيار العسكري. وثقت مشاهد وصول موجة جديدة من النازحين إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور بالسودان، في حين أفادت تقارير أممية ومحلية أن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً مع استمرار عمليات النزوح واحتياجات النازحين إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية. في البرازيل تتواصل عمليات فرز الأصوات بعد خوض البلاد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة متقاربة بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور اليميني فلافيو بولسينارو. ومن المتوقع إعلان النتائج خلال ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع لاعتماد البرازيل نظام التصويت الإلكتروني الذي يتيح فرز الأصوات وإعلان النتائج بسرعة. وأظهرت النتائج الأولية تقدماً لمرشح اليمين فلافيو بولسينارو على الرئيس لولا دا سيلفا بعد فرز 20% من الأصوات.

0: وينضم إلينا من ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من برازيليا ددة عبد الله. أهلا بكما. وأبدأ معك حازم، يعني نحاول معك فهم هذه النتيجة 20% حتى اللحظة لصالح بولسينارو، بالنظر ربما إلى طبيعة الدوائر الانتخابية التي تم فرزها. نتحدث هنا عن هذا التقدم، أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، ودعيني أحدث الأرقام قليلا. حتى الآن تم فرز أكثر من 30%، وبالضبط 31.90% من الأصوات. حصل بولسونارو حتى هذه اللحظة على 50.74% مقابل 41.14% للولا دا سيلفا، وتوزعت أصوات أقل من 3% لعدد من المرشحين الآخرين للرئاسة كذلك. بالعموم هذا مرتبط بفرز الأصوات، سرعة فرز الأصوات وعدد الناخبين بطبيعة الحال. هناك ولايات تحظى بأهمية كبرى كساو باولو، كميناس جيرايس، كريو دي جانيرو، لها أولوية من حيث عدد الناخبين وإحصاء القطاعات الانتخابية وما يسمى ببوليتم جيونيس، أي الورقة التي تصدر عن جهاز التصويت الإلكتروني والتي يجب الإعلان عنها ورفعها إلى المحكمة الانتخابية العليا. هذا يستغرق وقتا بطبيعة الحال كلما زاد عدد الناخبين في الولايات، وبالتالي النتيجة حتى الآن مرتبطة بالقطاعات الانتخابية والدوائر الانتخابية والولايات التي تم فرزها حتى الآن. وأنا أتحدث إليك، وصلت نسبة الفرز الآن إلى 36% في عموم البرازيل، ولا يزال بولسونارو يتقدم ب 50.63%، ولولا يحصل على 41.23%. هو ساعات حاسمة من أجل معرفة النتائج بشكل عام، ليس فقط على مستوى الرئاسة، وإنما أيضا ميول الناخبين فيما يتعلق بحكام الولايات الذين تنسحب عليهم أيضا نفس القاعدة الخاصة بالرئاسة. يجب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات إذا أرادوا حسم الجولة، حسم الانتخابات من الجولة الأولى، بينما الانتخابات الأخرى بالنسبة لمجلس الشيوخ والمجلس الفيدرالي والمجالس التشريعية في الولايات فهي بالأغلبية ولا حاجة للحصول على أكثر من 50% من الأصوات. حتى هذه اللحظة هناك تحديث مستمر للأصوات. هنا على سبيل المثال خلفي في هذه الشاشة نلاحظ كما في عموم البرازيل أيضا رصد في المراكز الصحفية المخصصة من قبل المحاكم الانتخابية الإقليمية في الولايات والمرتبطة بالمحكمة الانتخابية العليا، تحديث لحظي للأرقام وللناخبين لجميع الانتخابات ولجميع المقاعد الانتخابية على مستوى الرئاسة والمجالس التشريعية ومجلس الشيوخ.
0: نعم، لنرى المشهد في ساو باولو. وينضم إلينا أيضا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى من هناك. أهلا بك معاذ، لنتابع معك الحظوظ في ساو باولو والفروقات ربما بين ولاية ساو باولو والعاصمة في ميول الناخبين لكلا الرئيسين.
2: نعم رولا، على الرغم من هذا التقدم الذي يحافظ عليه فلافيو بولسونارو بفارق قرابة 10% مع فرز أكثر من 30% من الأصوات هنا في القاعة التي من المفترض أن يصل إليها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال لحظات. هناك انطباع عام بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يضمن الفوز للانتقال على الأقل إلى الجولة الأولى، رغم أن قبل قليل قبل أن يبدأ التقدم في هذا الفرز يحققه فلافيو بولسونارو كان هناك العديد من الأصوات أو المتوقعين بآمال كبيرة بأن يحسم الرئيس البرازيلي الانتخابات من الجولة الأولى، وهو أمر غير مسبوق يستبعده الكثير من الخبراء. الجولة الانتخابية في الولاية كانت طويلة شاقة ولكنها كانت سلسة، العديد من التقارير لم تسجل أي حالات من الانتهاكات أو العنف هنا في هذه الولاية. الرئيس البرازيلي سيصل هنا بعد قليل كما أشرنا رفقة نائب الرئيس وكذلك عديد من المرشحين عن حزب العمال، مرشح حاكم الولاية في ساو باولو والعديد من قيادات حزب العمال والتكتل الذي يدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. قبل قليل تحدثنا مع بعض الأشخاص الممثلين لحملة لولا، سألناهم عما إذا كانوا يتخوفون من هذا التقدم الذي يواصل فلافيو بولسونارو تحقيقه، قالوا أنه لا يزال من المبكر جدا الحديث عن تقدم أو حسم للانتخابات، خاصة وأننا نتحدث عن فرز قد يكون في المناطق التي من المعروف أن بولسونارو يحقق فيها أغلبية سواء في الجنوب أو جنوب الشرقي للبلاد، على عكس المناطق الشمالية والشمالية الشرقية التي تعتبر المكان الأكثر حظا للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من أجل أن يحقق فيه فوزا انتخابيا. حظوظ وآمال المرشح الرئاسي للولاية الرابعة وأخيرة لولا دا سيلفا لا يزال يحافظ عليها، هنا بانتظار أن يصل الرئيس البرازيلي. الكثير يتحضرون لاحتفالية لن تكون بطبيعة الحال مقتصرة على هذه القاعة، وإنما في عموم جادة باوليستا تحديدا الجادة العريقة بأشهر المعارك السياسية وتحديدا لليسار البرازيلي ودعمها التاريخي للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. لذلك نتابع رغم أن الفرز الأولي لا يزال حقيقة مبكر جدا، لا يبنى عليه آراء حاسمة لغاية الآن رولا. نعم،
0: شكرا لك من ساو باولو معاذ موسى. ولنرى المشهد في برازيليا معك داد عبد الله.
3: نعم رولا، السؤال الآن بات ليس فقط هل سيتوجه لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو إلى جولة ثانية، بل هل سيفوز فلافيو بولسونارو في هذه الجولة أم أنه سوف يضطر إلى التوجه إلى جولة ثانية. نحن الآن بعد فرز ما يقارب 37%، وهناك فارق يقترب من 10 نقاط، لم أرى هذا سابقا في الانتخابات الماضية، مثلا سنة 22 حين كان الفارق مع نسبة 38% هو 4 نقاط فقط، ولكن تمكن لولا بعد ذلك مع انتهاء الفرز خاصة في المناطق الشمالية الشرقية للبرازيل من الفوز بنسبة بسيطة، لكن كان هناك فوز. الآن أعتقد أن لولا ومعسكر لولا أصبحوا يشعرون بالقلق، وأصبح اليأس ربما يتسلل إليهم على الأقل من الفوز في الجولة الأولى مع هذه النتيجة التي وصلنا إليها الآن. بعد ساعة ونصف تقريبا من الآن سوف يكون هنا في القاعة التي توجد جنبي الآن رئيس المحكمة الانتخابية العليا الذي سيعلن النتائج النهائية عندما تصل نسبة الفرز إلى 90%، سوف يكون ذلك مؤشرا إلى النتيجة النهائية.
0: شكرا لك من برازيليا مراسل التلفزيون العربي داد عبد الله. استهدفت مسيرة روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريك شميرتس، واتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
4: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة، ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا، شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. 3 جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
5: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
4: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
6: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
4: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا قتل بحارا وأصاب 3 على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار. بعد استهداف مصفاة موسكو أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسمارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
7: لليوم الثاني على التوالي تستهدف القوات الروسية الجسر الشمالي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. الخدمات المعنية بالإصلاح تواصل التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي تسبب في حفرة عميقة في هذا الجسر وأوقفت الحركة جزئيا عبره هنا بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى في العاصمة الأوكرانية كييف. سلسلة من الضربات تعرضت لها الجسور هنا في العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث تعرض الجسر الجنوبي لضربات مماثلة في الأول والثاني من أكتوبر، ويوم أمس وهذا اليوم يتعرض الجسر الشمالي أيضا لضربات روسية وقد أصيب عدد من المدنيين. الحركة عادت مجرد مرة أخرى إلى هذا الجسر وسط حالة من التنديد الواسع هنا في العاصمة الأوكرانية كييف من هذا التكتيك الجديد الذي تستهدف من خلاله القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف وخاصة الجسور من أجل قطع أواصر الضفة اليمنى والضفة اليسرى وفق ما يقول الأوكرانيون. وتزامن استهداف الجسر مع وصول المستشار الألماني هنا إلى العاصمة الأوكرانية كييف. المعركة يبدو أنها تتسارع وكذلك الضغط الروسي سيستمر خلال المرحلة المقبلة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، من الجسر الشمالي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف.
0: تنوعت اهتمامات الصحف العالمية ما بين العداء التاريخي الإيراني للولايات المتحدة والتسريع الإسرائيليين لخطوات التوسع الاستيطاني، إضافة إلى التقارب الروسي الأمريكي وتدخلات ترامب في الانتخابات البرازيلية. بعد هذا التقرير تكمل معكم سيهام بابا، إلى اللقاء.
8: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يرى رويل جيرشت وراي تاكي أن إيران تنتهج سياسة الانتقام ضد الولايات المتحدة، وأن عدة أسباب تجعل محاولات دونالد ترامب لإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران غير مضمونة النجاح، أبرزها أن مثل هذه النهاية لن ترضي النخبة الإيرانية الساعية للانتقام. ويشير الكاتبان إلى أن الدعاية الإيرانية الداخلية صورت لسنوات طويلة جمهورية إسلامية قوية ومجهزة جيدا، ما يعني أن اغتيال قادة النظام والدولة يستوجب انتقاما بحجم الخسائر إن لم يكن أكبر. ويلفت الكاتبان إلى أن النظام الإيراني يدرك جيدا أن تساهله مع الأصوات المعارضة إن تكررت المظاهرات الداخلية سيعطي واشنطن دافعا يمكنها استغلاله لتشديد الخناق على طهران، وهو ما يرفضه النظام. ويعتقد الكاتبان أن قادة الحرس الثوري الذين يديرون البلاد اليوم هم أكثر تشددا من القيادات السابقة، ولن يتساهلوا أبدا في محاسبة أعداء إيران سواء كانوا من الخارج أو حتى من المعارضين الإيرانيين. ونقرأ في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقال جيمس شوتر حول تسارع الخطط الاستيطانية في الضفة الغربية وأن القادة الإسرائيليين لطالما تجنبوا المضي قدما في مشروع مستوطنة إيوان المثير للجدل خشية رد الفعل الدولي العنيف، لكنهم الآن يسارعون في تطبيقها مع اقتراب موعد الانتخابات. ويعتبر الكاتب أن المناقصات الخاصة بالمشروع تعد جزءا من سلسلة التحركات التي قام بها ائتلاف نتنياهو لمنع الحكومة الجديدة من التراجع عن خطواتها لتشديد قبضة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. ويعتقد الكاتب أن محاولات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بالتزامن مع تزايد اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين يمثل الورقة التي يراهن عليها تحالف نتنياهو ضد المعارضة الأقل تشددا تجاه الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن الاعتداء المتكرر من قبل المستوطنين والتوسع الاستيطاني يمثلان الرسالة الواضحة التي لا يخفيها المسؤولون الإسرائيليون بأن هدفهم الأبرز هو القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط أنتون ترويانوفسكي وإيريك ليبتون الضوء على الصفقة النفطية الروسية مع أمريكا، وأن محادثات إدارة ترامب مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا باتت تشمل صفقة نفطية بمليارات الدولارات تصب في مصلحة رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات بستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. ويشير الكاتبان إلى أن استفادة كوشنر وويتكوف شخصيا من الصفقة ليست واضحة، لكنها تمثل تداخلا واضحا بين العلاقات التجارية الشخصية والسياسة الجيوسياسية بالنسبة لإدارة ترامب. ويعتقد الكاتبان أن بوتين يراهن على أن اقتراح إبرام الاتفاقية سينظر إليه على أنه وسيلة لإظهار قدرة الروس على إقامة علاقات تجارية مع واشنطن وكسب ود البيت الأبيض ضد أوكرانيا. ويرى الكاتبان أن واشنطن روجت للعلاقات مع موسكو على أنها قد تكون سبيلا للحصول على تنازلات في مصلحة كييف، لكن العرض الروسي الحالي قد يعمل على وضع الولايات المتحدة في صف الكريملين. ختاما مع صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كتب ستيف بلومفيلد عن مساعي ترامب لضمان فوز مرشح اليمين في البرازيل، وأن ولاية ترامب الثانية شهدت سلسلة من الأخطاء المكلفة على الساحة الدولية من الحروب الفاشلة إلى عمليات السلام المتعثرة، لكنه قد يجد ما يبحث عنه للافتخار به في أمريكا اللاتينية. ويشير الكاتب إلى أن 7 مرشحين من اليمين أو اليمين المتطرف حققوا الفوز في الانتخابات الرئاسية في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، وهي الانتخابات التي أعلن فيها ترامب دعمه للمرشح الفائز. ويعتقد الكاتب أن ترامب يريد إضافة الجائزة الكبرى إلى رصيده من خلال دعمه لفلافيو بولسونارو نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو، حيث إن فوزه بالبرازيل سيعني سيطرة ترامب على نصف الكرة الأرضية. ويرى الكاتب أن ترامب مهد الطريق لهذا الجيل الجديد من الزعماء السياسيين في أمريكا اللاتينية، حيث أظهر فوزه الأول عام 2016 أن استخدام لغة فظة وتبني الاستبداد قد يحظى بشعبية أكبر.

ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
4: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان. نبدأ بالعناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز. ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله على مدينة تربة في المحافظة. عقب تهديدات ترامب بإنهاء الحرب عبر عمل عسكري، قال بافو عراقشي يؤكدان أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبية شروط طهران. المرشح اليميني فلافيو بولسونارو يتقدم على رئيس لولا دا سيلفا بعد فرز أكثر من 45% من أصوات انتخابات البرازيل.

0: أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله على مدينة تربة في محافظة تعز، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلاً خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدماً خاطفاً في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب. وبعيداً عن اليمن وفي قلب السعودية استهدف أنصار الله منشآت نفطية في العاصمة الرياض.
5: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تقول الجماعة إنه رد على غارات جوية سعودية استهدفت مستشفى ومصنعا في صنعاء. تصعيد داخلي وخارجي يزيد من المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، يحبس أنفاس أسواق الطاقة العالمية المضطربة أصلا بتطورات الأوضاع في مضيق هرمز.
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياته لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في مختلف المسارات بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين. وقال المتحدث باسم تحالف تركي المالكي إن الدعم العملياتي للقوات اليمنية مستمر، متهما الحوثيين بارتكاب ارتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل التهجير القسري والتجويع وتجنيد الأطفال وتمزيق النسيج الاجتماعي. أكد المالكي أن الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ومحاولات استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب تستدعي استمرار الإجراءات الرادعة، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مؤكدا مواصلة دعم الشعب اليمني وإنهاء تهديد الحوثيين لحرية الملاحة والتجارة الدولية. قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوبي المخا باليمن. وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط رصدت عدة انفجارات على مقربة منها، مضيفة أن الطاقم بخير كما لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. في إيران قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى شروط بلاده السبعة، كما وردت في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
6: خلافا لمزاعم واشنطن في وسائل الإعلام، قدم الأمريكيون مقترحات عبر الوسطاء، لكن عليهم أن يدركوا أن عهد إضاعة الوقت وفرض المطالب الأحادية قد ولى، وأن موقف بلادنا واضح وجلي، لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطنا السبعة الواردة في مذكرة إسلام أباد.
0: وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا اختار أعداء بلاده العودة إلى الخيار العسكري فإنهم سيتلقون رداً أشد، كما أضاف أن إيران مستعدة للدبلوماسية في نفس الوقت.
6: إذا اختار أعداؤنا العودة إلى المواجهة العسكرية فسوف يتلقون رداً أشد، وسندافع على أنفسنا بقوة أكبر من ذي قبل، وإذا كانوا يبحثون عن طريق دبلوماسية فنحن ما زلنا على استعداد لاستخدام مسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل ومشرف لإنهاء هذه الحرب.
0: قال مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز إن الولايات المتحدة سارعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لسحب جميع قاذفات القنابل الجوية B-1 الـ12 من قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، وذلك بعد أن تلقى القادة تهديدات جديدة بشأن مؤامرة مدعومة من إيران ضد المنشأة بحسب مصادر الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن الانسحاب كان غير عادي من قاعدة جوية في بلد حليف يقع على بعد آلاف الأميال من منطقة القتال. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد أروشت. أهلا بك عماد، الأخبار التي تم تداولها في نيويورك تايمز عن سحب قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية من فيرفورد بعد المحاولة الأخيرة أو العملية الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل بريطانيا، يعني ما ردود الفعل عليها وما الذي تعنيه في سياق التجهيزات الأمريكية لأي رد آخر على إيران أو تصعيد آخر على إيران؟
7: نعم سيام، دعيني أشير بأن هذه القاذفات ثلاثة منها على الأقل وصلت بالفعل إلى ولاية داكوتا يوم الأحد، ثلاثة منها على الأقل. لا نعرف العدد الكلي لهذه القاذفات، لكن ما نعرفه أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا جرى إخلاؤها من هذه القاذفات، أو صدر قرار بإخلاء هذه القاذفات من قاعدة فيرفورد، وصل ثلاثة منها إلى قاعدة داكوتا في الولايات المتحدة. لا نعرف العدد المتبقي بعد، لكن هذه التحركات وفق مسؤولين داخل وزارة الدفاع جاءت بعد اكتشاف تهديدات منذ ثلاثة أسابيع، لكن هذه التهديدات زادت خلال 24 ساعة الماضية. يجب أن أذكر بأن إيران كانت قالت في يوليو الماضي بأن استخدام قاعدة فيرفورد البريطانية من قبل القاذفات الأمريكية يجعل المملكة المتحدة مسؤولة أيضا عن أي هجمات تقع ضد إيران، وهذا التحذير أثار حفيظة الأجهزة الأمنية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، وحتى أن إيران سمت هذه القاعدة بالذات التي تنطلق منها القاذفات، وانطلقت منها القاذفات قبل ذلك في عمليات قصف في الداخل الإيراني. كان أيضا هذا التحرك قد جاء بعد أن اعتقلت السلطات البريطانية كما تعلمين 5 أشخاص كانوا يسيرون في حافلة صغيرة بيضاء حول القاعدة، اعتقلتهم ثم أخلت سبيلهم بعد ذلك، ثم عادت واعتقلت شخصا آخر بريطاني وإيراني الجنسية، وقالت بأن هناك محاولات لتنفيذ أعمال متزامنة إرهابية كما وصفتها في أكثر من دولة أوروبية من بينها ألمانيا وأيضا المملكة المتحدة. كما نعلم ألمانيا والمملكة المتحدة تستضيف أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، وتحديدا قاعدة فيرفورد تستضيف هذه الأسلحة المهمة للولايات المتحدة، أي القاذفات B-52 التي استخدمت في قصف المفاعلات الإيرانية سواء في الصيف، ليس الماضي، الصيف قبل الماضي، حينما استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية. للآن ليست واضحة ما هي الأسباب، البنتاغون والبيت الأبيض رفضوا التعليق على الأسباب الحقيقية وطبيعة المخاطر التي قيل بأنها تواجه القاعدة وأدت إلى سحب هذه القاذفات، لكن المفارقة أن هذا السحب يأتي في وقت تنشر فيه الولايات صحيح. المتحدة مزيد من القطع العسكرية في المنطقة، آخرها آخرها حاملة الطائرات ثيودور روزفلت الضاربة مع الوحدة الاستكشافية 13 للمارينز، والتي تضم مجتمعة حوالي 10,000 جندي، ستضاف إلى 50,000 جندي أصلا موجودين في الشرق الأوسط. بالتالي هذا السحب يأتي بالنقيض من عملية إعادة الانتشار في المنطقة، ومن غير المعروف كيف سيؤثر على خيارات الرئيس العسكرية. كل هذه الأسئلة من المبكر طرحها، لأننا نتوقع توضيحات أكثر من البنتاغون والبيت الأبيض في الساعات أو ربما الأيام المقبلة. اليوم طبعا هو عطلة نهاية أسبوع، بالتالي ردود الأفعال الرسمية الأمريكية تتأخر عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع. سهام،
0: شكرا لك. عماد أروشد حدثنا من واشنطن. إلى التطورات في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سكان القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفلة متأثرة بجروحها بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل خيمة نزوحها في وادي السلقة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي وقت سابق أكد مصدر طبي للتلفزيون العربي سقوط شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الحاوز جنوب دير البلح. وفي خان يونس أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على شارع المكب في منطقة أصداء. أما في بيت لاهيا فأفاد مراسلنا بسقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال. وصل 5 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. أوضح الصليب الأحمر أنه سهل عملية إيصال الأسرى المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم، ينضم بذلك إلى نحو 2700 آخرين نقلوا إلى القطاع بطريقة ذاتها منذ العام 2023 بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم. دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية إلى سهل رفيد في قرية المغير برام الله، وشرعت في عمليات تجريف بالمكان. وعند محاولة أهالي القرية الوصول إلى السهل قمعتهم قوات الاحتلال وفرضت إغلاقا على المنطقة المستهدفة.
8: بعد هجوم نفذه المستوطنون على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية وطارد تلاميذ المدارس وقام بإطلاق قنابل الغاز باتجاه تلاميذ المدارس في الوقت الذي تستمر فيه هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتستهدف اليوم تلاميذ المدارس هنا في قرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة حوارة جنوب مدينة نابلس. ولكن بعد الاقتحام الذي نفذه المستوطنون جلب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرافتين عسكريتين وبدأ بأعمال تجريف في منطقة سهل الرفيد في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه المنطقة وجرافات عسكرية بدأت بعمليات تجريف وشق طرقات في قرية المغير في أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه القرية وغيرها من القرى تحديداً مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث لم يتمكن أهالي القرية من الوصول إلى هذه المنطقة لقطف ثمار الزيتون لأن هناك انتشار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد المناطق الزراعية في قرية المغير، كما كل القرى في شمال شرق وجنوب مدينة نابلس وغيرها من المناطق في الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات مستمرة. جنود الاحتلال الإسرائيلي طردوا عائلات وأهالي القرية الذين وصلوا إلى أراضيهم لرؤية ما الذي تقوم به هذه الجرافات العسكرية وفهم لماذا يقومون بعمليات تجريف وشق طرقات في هذه الأراضي الخاصة للفلسطينيين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قمع الأهالي وطردهم من هذا الموقع. تزداد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شيئا فشيئا في الضفة الغربية. في شهر أيلول الماضي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا 2050 اعتداء في الضفة الغربية، من بينها 650 اعتداء نفذها المستوطنون لوحدهم في الضفة خلال هجمات ينفذونها على القرى الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
0: شهدت إسبانيا مظاهرات تضامنية مع فلسطين ضد الإباتة الجماعية ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الآلاف شاركوا في المظاهرات مطالبين الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
9: فلسطين في شوارع مدريد من جديد بعد ركود المظاهرات خلال فترة الصيف. منظمات أهلية إسبانية وقوى سياسية عديدة تشارك في هذه المظاهرات لتجدد تأكيدها الاستمرار في التضامن مع فلسطين وعدم الصمت على استمرار الإبادة الجماعية.
10: نحن سنواصل النزول إلى الشوارع لأنه لا تزال هناك إبادة جماعية في فلسطين، على الرغم من أنه للأسف لم يعد أحد يتحدث عن ذلك كثيرا في وسائل الإعلام. اليوم ودائما منظمتنا السياسية اليسار الموحد دعمت القضية النبيلة لفلسطين وشعبها.
11: سنواصل التعبئة حتى نصل إلى حق العودة للشعب الفلسطيني. نحن المنظمات التضامنية في الدولة الإسبانية كنا نذكر دائما بأن الاهتمام باللاجئين لا ينتهي ببساطة عند التضامن، بل ينتهي بتمكنهم من العودة إلى أراضيهم المحتلة، ولهذا السبب نحن هنا وسنواصل ذلك حتى يتم حل القضية الفلسطينية.
9: يطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية بإغلاق سفارة تل أبيب في مدريد وفرض عقوبات اقتصادية على ما وصفوها بدولة الإبادة الجماعية وممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل.
10: نحن في الشوارع لأننا نريد أن تتوقف الإبادة الجماعية وأن يكون لدينا قطع تام للعلاقات مع الدولة التي تسمى خطأ دولة إسرائيل، وأن يكون هناك حظر شامل للأسلحة، وأن يتوقف قتل الأطفال، وأن يتمكنوا من العيش بسلام. إنها أرضهم والأراضي المسروقة سيتم استعادتها.
9: ليست مدريد وحدها من تتظاهر تضامناً مع فلسطين. مدن إسبانية عديدة شهدت مظاهرات في الموعد ذاته بدعوة من حركة المقاطعة الداعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. مع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر يعود الحراك المتضامن مع فلسطين إلى الشارع الإسباني للتذكير بحرب الإبادة الجماعية واستمرارها في غزة، حراك يقول الناشطون إنه مستمر ما استمر الاحتلال. معاد حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: في البرازيل تتواصل عمليات فرز الأصوات بعد خوض البلاد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة متقاربة بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو. أظهرت النتائج الأولية تقدما لمرشح اليمين بولسونارو على الرئيس لولا دا سيلفا بعد فرز نحو 65% من الأصوات. معنا من ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، بحسب النتائج الأولية هل تبدو البرازيل بأنها تمضي على طريق كل من تشيلي، كولومبيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية؟
12: حتى هذه اللحظة لا يمكن قول ذلك، لأن النتائج وإن أظهرت تقدم لفلافيو بولسونارو إلا أنه خسر التقدم الذي كان قد حققه مع بداية فرز الأصوات والذي حصل فيه على أكثر من 50% من الأصوات. الآن هو بعد فرز ما يقارب 65% من الأصوات يحصل على ما يقارب 49.5% من الأصوات، وبالتالي بات سيناريو الجولة الثانية أقرب بكثير من أي وقت مضى في ظل استمرار فرز الأصوات. كما أن الرئيس لولا دا سيلفا يقلص الفارق الذي كان أكثر من 10%، يقلصه إلى أقل من 7% الآن. النقطة الأخرى هي أن فرز الأصوات في الولايات الجنوبية للبرازيل شارف على الانتهاء بحسب الإحصاءات التي ترد بشكل لحظي هنا في مقر المحكمة الانتخابية العليا في مراكز الولايات وأيضا في المقر الرئيسي في برازيليا، بينما لم يتم فرز إلا ما يقارب حوالي 50% من الأصوات في الولايات الشمالية الشرقية للبرازيل، والتي تعتبر الخزان الانتخابي الأكبر للرئيس لولا دا سيلفا. وبالتالي نحن أمام تقارب أكبر بين الأصوات وبين نسب الاقتراع لكل من بولسونارو ولولا دا سيلفا دون حسم هذه الانتخابات من الجولة الأولى. الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة، أو ربما حتى أقل من ساعات، لنقل خلال الساعتين المقبلتين ستكون الأمور حاسمة جدا، مع اكتمال فرز الأصوات خاصة في المناطق الشمالية الشرقية للبرازيل في نوردستشي كما تعرف هنا، والتي تشكل خزان كبير للرئيس لولا دا سيلفا ليتمكن من تقليص الفارق، وربما عكس النتيجة بحسب بعض المراقبين. ولكن حتى هذه اللحظة كما كان يتحدث الرئيس لولا دا سيلفا بإمكانية إنهاء هذه الانتخابات من الجولة الأولى، يبدو الأمر صعبا في ظل هذا التقارب الكبير في الأصوات والتقدم الحاصل لفلافيو بولسونارو حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك حازم كلاس من ريو دي جانيرو. استهدفت مسيرة روسية جسرا مهما في كييف بالتزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية، بينما توعدت وزارة الدفاع الروسية بتكثيف القصف ردا على ما وصفته بتصعيد زيلينسكي.
13: حرب طويلة لم تحسمها الجبهات المشتعلة، فوجدت النار طريقها إلى المدن وشرايينها. الجسور الأوكرانية مقابل المصافي الروسية، هكذا تبدو الصورة. ضربات تستهدف قدرة الخصم على الحركة والاستمرار. في كييف استهدفت مسيرة روسية جسر الشمال مجددا. شريان فوق نهر دنيبر يربط ضفتي العاصمة، يسلكه السكان وتعبره البضائع. موسكو تقول إنه ينقل القوات والإمدادات العسكرية وتتوعد بتكثيف قصف كييف ومناطق أخرى. ثلاثة جسور تعطلت الحركة عليها خلال أيام. وسط الدمار جال الرئيس الأوكراني مع المستشار الألماني، زيارة لتعزيز الدفاعات ورسالة دعم من موقع يحمل آثار القصف.
14: جيراننا الروس همجيون تماما، ولهذا نشهد كل هذه القسوة تجاه الناس، لكن الجانب الإيجابي أننا متحدون ولدينا شركاء أقوياء. نشكرك فريدريش على وجودك هنا وعلى هذه الرسالة المهمة والشجاعة منك شخصيا ومن شعبك.
13: ومن المكان نفسه وجه المستشار الألماني نداءه إلى الرئيس الروسي.
15: من هنا أكرر، سيد بوتين، أوقف هذه الحرب العبثية. نحن مستعدون للحوار ولبحث إنهاء الحرب، لكن هذه الهجمات الهمجية على المدنيين الأوكرانيين يجب أن تتوقف.
13: ومن الجسور إلى الموانئ تتسع دائرة الاستهداف. في أوديسا تقول السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا قتل بحارا وأصاب ثلاثة على سفينة شحن. وعلى الجانب الروسي تصل المسيرات الأوكرانية إلى منابع الوقود باستمرار. بعد استهداف مصفاة موسكو أعلن الجيش الأوكراني ضرب منشآت نفطية في فولغوغراد وسامارا. بوتين أقر بخسائر اقتصادية وقال إن بلاده ترد بضرب مرافق الاقتصاد الأوكراني. ترامب دعا مرارا إلى وقف استهداف منشآت الديزل الروسية محذرا من اضطراب الإمدادات، لكن النار تستمر. إنها حرب شرايين الحياة، كل طرف يضغط على قدرة الآخر على الاستمرار، والمدنيون يواجهون حصيلتها طريقا مقطوعا ومحطة طاقة متضررة قد تطاولها ضربة جديدة قبل اكتمال إصلاحها.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاك لايتون قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عينه مسؤولاً لملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن كلايتون كلف بإعداد تقرير خلال 3 أشهر يرصد المخاطر والفرص ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
16: مهمة جديدة يتولاها رئيس الاستخبارات الأمريكية كمسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي. جيك ليتون يعينه ترامب قيصراً جديداً لهذه التكنولوجيا السريعة التطور. والمهمة وفق لصحيفة وول ستريت جورنال إعداد تقرير خلال 120 يوماً يعقب مراجعة المخاطر وآليات الإبلاغ الحكومية عن الخروقات، ويوصي بسبل تعزيز قدرات الاستجابة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واللافت هنا ليس ثقل مهمة هذا الملف المتصاعد مؤخراً، بل منصب كليتون الأساسي رئيساً للاستخبارات الوطنية الأمريكية، وما يحمله الاختيار من دلالات تضمن الذكاء الاصطناعي بصورة أوضح داخل أطر الأمن القومي الأمريكي. وبالعودة إلى تفاصيل المهمة الجديدة، تقول وول ستريت جورنال إن كليتون سيقود فريقاً من مسؤولين رفيع المستوى سياسياً وأمنياً وتكنولوجياً، وأبرزهم نائب ترامب جي دي فانس ووزير الخزانة ووزير الدفاع. الفريق يحمل اسم قوة المخابرات الفائقة، وإلى جانب ضمان مصالح الأمريكيين وحمايتهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي، يؤكد كليتون أن فريقه سيركز أيضاً على ضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال. ولعل النقطة الأخيرة تشير بوضوح إلى التخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية ما بين رغبتها في تبني النهج المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي طوعياً لضمان التفوق على الصين، وما بين التعامل مع المخاوف المتزايدة على مستوى باحثي وخبراء التكنولوجيا المشرعين وحتى العامة، والتي شملت التهديدات الأمنية والمجتمعية وحتى الوجودية لهذه الأنظمة التي سجلت العديد من الخروقات الأمنية خلال الأونة الأخيرة. موقف متذبذب انعكس أيضاً على مجريات أخرى، فهذه التهديدات تزامنت مع دعوات أطلقها ترامب من أوهايو دافع فيها عن مراكز البيانات التي تغذي مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتتهم بأنها تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه والأراضي في البلاد.
17: نتخذ إجراءات تاريخية لضمان أن تعود مراكز البيانات الضخمة التابعة لشركات التكنولوجيا بالنفع على المجتمعات المحلية. لا يمكننا رفضها ببساطة، وإلا ستذهب إلى الصين، ونحن نتفوق على الصين فيما أسميه الذكاء الفائق.
16: التهديدات ذاتها دفعت الرئيس الأمريكي أيضاً إلى عقد اجتماع قبل أيام مع قيادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي على غرار أوبن أي آي وأنثروبيك وجوجل وغيرها لبحث المخاطر والتوصية أخلاقياً فقط بتجديد المراقبة على أنظمتها.
0: يواصل العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ما أطلقوا عليها مسيرة الكرامة التي انطلقت منذ أسبوع من منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد نحو قصر قرطاج سيراً على الأقدام. يطالب الحرك بتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على أحكام استثنائية لانتدابهم في القطاع العام والوظائف العامة من خلال منصة إلكترونية لم يتم تفعيلها رغم مرور 10 أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ واستمرار الوعود الحكومية بتوظيفهم.
18: لم نذهب للتفاوض أو لنطلب أشياء جديدة لم يقرها القانون، نحن نطالب بتنفيذ القانون وكفى. نريد أن نستمع للسلطة ماذا ستقترح إن كانت لديه اقتراحات، ثم أن المعطلين مطلبهم وحيد هو تنفيذ هذا القانون.
0: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار.
19: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصلة. وفي مسبارنا اليوم، خبراء إسرائيليون على متن فلاي دبي واختطاف طائرة ثانية في بريطانيا، والحوثي النصر قريب في تعز. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في وقت لا تزال تتكشف فيه فصول واقعة طائرة فلاي دبي التي قفزت إلى واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة، انفردت صحيفة وول ستريت جورنال بخبر حصري حول الطائرة عنونته كالتالي: مهاجم فلاي دبي كان منع من الطيران في عمان بسبب توجهات متطرفة. وفيما لم يتضح بعد ما إذا كانت سلطنة عمان قد أبلغت دولاً أو شركات طيران أخرى بمخاوفها بشأن الطيار الممنوع من الطيران بحسب الصحيفة، كانت صفحات وحسابات مختلفة على منصة أكس تتناقل تعليقات صادمة أرفقتها بمقطع مصور حيث كتبت هاشتاغ عاجل الآن: وصول خبراء إسرائيليين إلى فندق في السعودية على متن طائرتي فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. غادة الغامدي أرحب بها ضمن نادي مفبركي مسبار. تقول أيضا صاحبة المنشور: حسب ظني بالضاد وليس بالضاء، حسب ظنك يا عزيزتي أن الصائرة أقصد الطائرة كانت تريد تشتيت النظر عن الناس خلال وصولهم. أنا ما فهمت منك والو، قال المغربي. نشاهد. المنشور يتضمن تضليلاً مزدوجاً. الفيديو أولاً ليس من المملكة العربية السعودية، وثانياً ليس حديثاً. المقطع يوثق وصول حافلة تقل لاجئين إلى فندق بريطانيا إنترناشونال في حي كناري وورف العاصمة البريطانية لندن، ولعلكم قرأتم كلمة لندن على الجدار. وكان ذلك فجر يوم الثاني

حسب العنوان الموضوع أصبح في عداد الكرامات. في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع لم تسمه أنه من المتوقع أن يستجوب مسؤولون إسرائيليون مساعد الطيار الذي يزعم أنه حاول إسقاط طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، تداولت حسابات مقطعا مصورا مع تعليق يقول: أولى المشاهد من داخل طائرة تابعة لشركة فلاي دبي توثق حالة الرعب وصرخات الركاب المذعورين، حيث أفادت المصادر أن الرحلة شهدت خلافا حادا بين الطيارين أدى إلى إطلاق نداء الاستغاثة، ما دفع الطائرة التي كانت متجهة إلى تل أبيب للهبوط اضطراريا في السعودية. حساب اسمه العراق إيجاز، ويبدو أنه لا يوجز على أي حال، وسنشاهد الفيديو. الزعم بأن هذا المقطع صور داخل طائرة فلاي دبي مضلل، فقد أظهر البحث العكسي المعمق الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو مركب. الصوت منقول عن ركاب رحلة كانت تتجه إلى منتجع في الأرجنتين وتعرضت لاضطرابات جوية أثارت ذعر ركابها خلال تحليقها فوق جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. هذا من ناحية الصوت. أما في ما يتعلق بالمشاهد التي ركب عليها الصوت، المقطع لا يوثق هبوطا اضطراريا في مطار تبوك كما زعمت الحسابات، بل يظهر هبوطا في مطار دبي الدولي، فقد تطابقت المعالم الظاهرة من نافذة الطائرة مع معالم بارزة محيطة بمطار دبي. هذا كل ما في القصة، ولا سمع صراخهم في السماء ولا تحت السماء ولا فوقها. ما نحبش نقول أكثر من هذا. يبدو موضوع الطائرات بدأ يأخذ حجما كبيرا، ولما كان حادث طائرة فلاي دبي قد استقطب كل هذا الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي، تنبه أبو العريف الجالس وراء منصته الرقمية وقال في نفسه: حسناً، هناك خبر لابد من نشره. فنشر مقطع فيديو مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: سأفجر الطائرة، الموت لأمريكا، الموت لترامب، الله أكبر. كالعادة تكبير على التفجير. سجلت هذه العبارات في وقت سابق على متن رحلة داخلية لشركة إيزي جيت فوق المملكة المتحدة. وسائل الإعلام التقليدية لا تعرض عليكم هذا الأمر، إذن ندعوكم لمشاهدة هذا الأمر الذي لا تعرضه وسائل الإعلام التقليدية، كما يقول جون فيتس جيرالد كينيدي جونيور. اسمك طويل بصراحة يا جون، ومش أسوأ من اسمك فبركتك. يلا نشاهد. الفيديو صحيح، يعني لا تتسرعوا. هو صحيح ولكنه قديم. القصة تعود إلى شهر يوليو، شهر 7 من العام الماضي 2025، حيث ردد رجل كما سمعنا عبارات الموت لأمريكا، الموت لترامب، الله أكبر، مهددا بتفجير طائرة إيزي جيت البريطانية قبل أن يتدخل راكبان ويسيطرا عليه ويطرحاه أرضا. يعني هو ما خدش منهم، قال الراجل غلوة. الطائرة كانت في رحلة داخلية في بريطانيا بين مدينة ليوتون وغلاسكو، وانتهت بإلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 41 عاما. وقد كشفت وسائل الإعلام في وقت لاحق أن المتهم يدعى أبهاي ناياك، وأنه ليس عربيا ولا مسلما ولا شرق أوسطيا، بل هو بريطاني من أصول هندية. ولم توجه له تهم تتعلق بالإرهاب، بل تم ترجيح أن فعلته تلك هي احتجاج على سياسات دونالد ترامب الذي كان يزور بريطانيا في ذلك الوقت. يعني تحتج على ترامب تقوم تكبر فوق طيارة حبيبي؟ ناقصين احنا. يلا يلا. إلى اليمن كالعادة، والتي يتواصل فيها التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دوليا، لا سيما على جبهة تعز التي تعد واحدة من أكثر ساحات القتال اشتعالا. فبالتزامن مع نشر موقع أكسيوس الأمريكي خبر اجتماع سري لكبار مستشاري ترامب في منتجع كامب ديفيد بشأن إيران واليمن معا أيضا، وقيل إنه اتخذت فيه قرارات، طبعا الكلام على ذمة أكسيوس اللي دائما عندها مصادرها الاستخباراتية الخاصة، كانت صفحات يمنية تنشر مقطعا مصورا مع خبر يقول: هاشتاج عاجل الآن، مديرية التربة، اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقيادات من المرتزقة السعودية، وفرار جماعي للمرتزقة بعد تقدم قوات صنعاء. أبو صقر،

0: حافظ على الصفات طبعا الواردة في منشورك وعباراتك، وأرحب بك بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار، وتحية لصقر أيضا. نشاهد. خبر زائف، والمنشور مضلل. الفيديو يعود إلى 5 من شهر 7 الماضي، أي أن عمره تقريبا 3 أشهر، وهو تسجيل لاشتباكات قبلية في العاصمة اليمنية صنعاء، شاركت فيها عشائر من دهم الجوف، وذلك على خلفية انشقاق الزعيم القبلي في محافظة الجوف حمد بن فدغم عن الحوثيين بعد اتهامه إياهم باعتقاله وتعذيبه وإهانته داخل سجونهم بحسب إفادته. موضوع قبلي، وسبق وتناولنا فيديوهات الصراعات القبلية في اليمن على أنها توثق جزءا من المعارك والحرب، لم يحدث. دائما في جبهة تعز في اليمن، ومع خبر روجته حسابات يمنية تداولت فيه مقطعا مصورا مع تعليق يقول هاشتاغ عاجل الآن كالعادة، استنفار أمني في تعز وانسحاب العديد من القوات التابعة لمرتزقة السعودية، نفس العبارة التي يتم استخدامها كل مرة. ترقبوا بشائر النصر، أصبح تحرير محافظة تعز قريبا. وطبعا وكالعادة نتحفظ على توصيفات الواردة في المنشور، والذي كما ترون وصفناه بالمضلل بكل تأكيد بما فيه ألفاظه الخارجة. نشاهد فيديو فتى اليمن. طبعا منشور مضلل كما أشرنا. الفيديو يعود إلى بداية هذا العام 2026، وتحديدا اليوم 4 من شهر 1، وكانت منصة ساوث 24 عربي قد نشرت المقطع عبر حسابها الرسمي في نفس التاريخ باعتباره يوثق حالات فوضى ونهب ينفذها مسلحون خلال المعارك بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في محافظة حضرموت، لو تذكرون طبعا ذلك المجلس وقصته المضحكة. أما لماذا تداولت بعض الحسابات ادعاء تحرير تعز؟ فببساطة لأن وكالة التسنيم الإيرانية كانت نشرت خبرا ذكرت فيه أن مقاتلي أنصار الله الحوثيين اقتربوا من تحرير تعز، وبحسب الوكالة الإيرانية فإن الجماعة سيطرت على الطريق الذي يربط صنعاء بتعز. إلى آخر قصصنا من الجبهة اليمنية، ومقطع مصور مع تعليق يسير على نهج المثل القائل بأن خير الكلام ما قل ودل. التعليق المختصر يقول متداول نقطتان، تم ضرب شحنة أسلحة قادمة من إيران في ميناء الحديدة. أنا بصراحة شفت ما أقل وما لم يدل. على أي حال يجب أن يكون صحيحاً على الأقل حتى يكون دل، يعني هذا لا دل ولا هذا فل. على كل حال نشاهد فيديو فهد ديباجي ونعود.
1: من أجل غزة لو نسرنا
0: فاتني أن أرحب بفهد دباجي ضمن نادي مفبركي مسبار، وبما أنه أول يوم في النادي فعنده حصة لتعلم الفبركة بشكل أفضل حتى نلقى حاجة نفندها. عموما قصتك زائفة يا فهد، جملة وتفصيلا لا قل ولا دل. هذا الفيديو يوثق عدوانا إسرائيليا على اليمن لا علاقة له أصلا بالحرب الحالية. الفيديو يعود إلى 20 من شهر 7 من عام 2024، حين شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على ميناء الحديدة، والنار هذه تشهد وكل العالم يتذكرها. ذكرت وزارة الصحة اليمنية في ذلك الوقت أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وطبعا كانت ضربات أراد بها نتنياهو وإسرائيل أن يظهر كما هائلا من النيران، ويبدو أن استهداف مستودعات النفط أصبح نهجا تنفذه أمريكا وإسرائيل في المنطقة مع كل قصف نشاهده. نشاهد هذه النيران. نحن مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك سنتابع بعد الفاصل. إيران تسقط الرابتر الأمريكية. بعد الفاصل أحدثكم عن الرابتر، ابقوا معنا.

0: نتابع معك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من بعد الفاصل نعاود اللقاء مع خبر نقلته وكالة أسوشيتد بريس، ذكرت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت 3 حاملات طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 9,000 جندي. وفي الوقت الذي جدد فيه دونالد ترامب إعلانه أنه يدرس ضربات جديدة ضد إيران، نشرت صفحات إخبارية إيرانية مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، بعد تحديث دفاعاتها الجوية أسقطت إيران طائرة F-22 رابتور وهي أحدث مقاتلة أمريكية. يضيف التعليق: لقد أصبحت إيران الآن قوة عظمى هزمت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الحكمة أن تتحالف دول المنطقة مع إيران لا مع أمريكا. نشاهد منشور إيران تي في صاحب المقعد الذهبي ضمن نادي مفبركي مسبار. المقطع المصور معاد نشره. ماذا عساي أقول؟ الفيديو يعود إلى 9 من شهر 7 الماضي، يظهر اشتعال النيران في مقاتلة يونانية من طراز F-16 عقب هبوطها اضطراريا في مطار زاكنثوس المدني باليونان. اسمحوا لي، أنا دربت على الكلمة هذه 20 مرة وفي الآخر قلتها غلط. زاكنثوس مطار مدني، وحصل عطل فني للطائرة خلال رحلة تدريبية، نجا الطيار من الحادث وأعلن أنه بصحة جيدة. لماذا علقت على هذا الفيديو؟ لأنه معاد نشره منذ ظهر إلى العالم يمكن 2000 مرة، وإيران تي في تحديدا أعاد نشره يمكن 1000 مرة. يلا كشفت المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن عن تنوع متزايد في استخدام الطائرات المسيرة لدى الحوثيين ولدى القوات الحكومية والتشكيلات المتحالفة معها، مع ظهور منظومات هجومية صغيرة وتقنيات توجيه جديدة. في التقرير الذي سنشاهده الآن يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي تطور استخدام الطائرات المسيرة لدى أطراف الصراع اليمني عبر تحليل المقاطع المصورة ومقارنة السمات البصرية للطائرات وحطامها ورصد ما تكشفه هذه الأدلة عن تغير أدوار المسيرات وأساليب توظيفها في القتال. نشاهد.
1: من مهام استطلاعية فقط إلى تنفيذ هجمات عسكرية، هذا هو حال الساحة العسكرية اليمنية اليوم، مع استخدام أطراف الصراع هناك المسيرات كمنظومات هجومية تمتلك تقنيات توجيه بالألياف البصرية. كان شهر أغسطس عنواناً لهذا التغير، إذ برزت مؤشرات على دخول مسيرات صغيرة وطائرات متعددة المراوح قادرة على إسقاط ذخائر. جاء تزايد اعتماد القوات الحكومية على المسيرات لمواكبة الحوثيين الذين طوروا خلال العقد الماضي ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة تبرز فيها عائلتان رئيسيتان، الأولى قاصف وهي مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تعتمد تصميماً مشابهاً لطائرات أبابيل تي الإيرانية، وتحمل رؤوساً متفجرة يصل وزنها إلى نحو 30 كيلوغراماً. أما الثانية فهي صماد، وأبرز طرازاتها صماد 3 التي يصل مداها المعلن إلى نحو 1500 كيلومتر، وتحمل رأساً متفجراً يزن نحو 18 كيلوغراماً. ورغم أن حمولتها المتفجرة أقل من حمولة قاصف، فإن مداها الأطول يمنح الحوثيين قدرة على استهداف مواقع بعيدة داخل دول الجوار. في 11 أغسطس الماضي ضبطت القوات الحكومية اليمنية في جبهة مأرب طائرة مسيرة صغيرة من فئة الرؤية من منظور الشخص الأول FPV مزودة ببكرة ألياف بصرية، وتمثل الواقع أول ظهور موثق لهذا النوع من المسيرات في ترسانة الحوثية بحسب تحليل نشرته منصة شيبا إنتليجنس المتخصصة في أمن البحر الأحمر وباب المندب. وتختلف طبيعة مسيرات FPV عن نظيرتها الهجومية بعيدة المدى، فهي تكتيكية منخفضة التكلفة نسبياً، تستخدم في خطوط التماس لاستهداف المركبات ومواقع المدفعية والتحصينات والأفراد. ولا يقتصر الاستخدام الحوثي على مسيرات FPV، إذ تشي مشاهد نشرها الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 21 من أغسطس باستخدامهم طائرات متعددة المراوح من فئة كواد كابتر قادرة على حمل ذخائر صغيرة. من بين الطائرات التي يمتلكها الحوثيون والقادرة على تنفيذ هذا النوع من المهام مسيرة رجوم، وهي طائرة سداسية المراوح تستخدم في الاستطلاع وإسقاط الذخائر على الأهداف الأرضية. وفي 14 من سبتمبر أعلنت قوات العمالقة الجنوبية إسقاط مسيرة كبيرة الحجم في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وفحص فريق مسبار صور حطام الطائرة وقارنها بالصور المعروفة لمسيرة رجوم ليرجح أنها من الطراز نفسه، استناداً إلى أوجه التشابه في تصميم القاعدة وشكل الأذرع وألوانها. وخلال الجولة الأخيرة من القتال برز نمط آخر في استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة، تمثل في ظهور تصوير جوي بالتزامن مع ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية. ففي 7 من الشهر الماضي نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد قال إنها توثق استهداف شاحنات محملة بالعتاد العسكري قرب الحدود اليمنية السعودية. فريق مسبار فحص المقاطع المنشورة وطابق المعالم الجغرافية الظاهرة فيها بصور للموقع ليرجح أن الاستهداف وقع بالقرب من منفذ الوديعة البري الرابط بين الدولتين عند الإحداثيات التالية. ويشكل إدماج الاستطلاع الجوي في الضربات الصاروخية تطوراً يعرف عسكرياً بسلسلة القتل كيلتشين، يؤدي إلى تسريع آلية رصد الأهداف وتحديد مواقعها، كما يحسن توقيت الضربات وتقييم نتائجها خاصة عند التعامل مع أهداف متحركة. لكن الأدلة المتاحة في هذه الحالات تثبت التزامن بين التصوير الجوي والضربات، ولا تحسم حتى الآن الدور الذي أدته المسيرات في عملية الاستهداف نفسها. وفي يوليو الماضي كشفت القوات المسلحة اليمنية رسمياً عن مسيرات هجومية أحادية الاتجاه ضمن ترسانتها. وفي 18 من سبتمبر تداولت حسابات يمنية مقاطع لطائرة مسيرة تحلق فوق صنعاء، وقارن فريق مسبار شكل الطائرة بإحدى المسيرات التي ظهرت خلال عرض شهر يوليو، ورجح وجود تشابه بصري بينهما من دون أن تتيح المشاهد وحدها تحديد طراز بصورة قاطعة. لم يقتصر امتلاك هذا النوع من المسيرات على الحوثيين والقوات الحكومية، ففي 17 من أغسطس أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية امتلاكها أسراب مسيرات ضمن تشكيلاتها القتالية، في مؤشر على اتساع الاعتماد على الطيران المسير لدى التشكيلات المتحالفة مع الحكومة. وأظهرت المواد المنشورة مزيجاً من مسيرات FBV الهجومية وطائرات متعددة المراوح مزودة بآليات لإسقاط الذخائر، إلى جانب مسيرات هجومية أحادية الاتجاه. وفي 28 من أغسطس كشفت قوات درع الوطن خلال مناورات عسكرية عن مسيرة استراتيجية جديدة. وبناء على هذه الوقائع التي رصدها مسبار، شهدت الحرب اليمنية اتساعا في دور الطائرات المسيرة لدى طرفي الصراع، ليس من حيث تنوع المنصات فحسب، بل في طبيعة المهام التي تؤديها كذلك.
0: بينما أشاهد التقرير قفزت إلى ذهني فكرة وتساؤل حقيقة، هل لاحظتم أننا نعيش المستقبل في عهد يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بالأهداف التي سيتم قصفها، في عهد تطير فيه طائرات ليس فيها طيارون ولكنها تحمل قذائف وتختار ضحاياها؟ هذا هو المستقبل، أليس صحيحا؟ نحن نعيشه ولكنه مظلم ومليء بالحروب مع الأسف. إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي يعود إليها وبقوة وإصرار، عرفتوه؟ صاحب العلامة الكاملة في هذه الفقرة، الرئيس الأمريكي البطل غير المتوج لفقرة تصريحات متناقضة، دونالد ترامب. طبعا القصة تفجرت بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة الأمريكية والحفاوة التي استقبله بها نظيره الأمريكي مالئ الدنيا وشاغل الناس طبعا. ففي يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي قال السفير الأمريكي لدى بكين ديفيد بيردو لبرنامج فوكس نيوز سانداي إن ترامب أبلغ الرئيس الصيني بأن الولايات المتحدة تبيع أسلحة إلى دول أخرى حول العالم، ثم سأله في إحدى المرات عما إذا كان يرغب في شراء بعض تلك الأسلحة. طبعا لم يحدد بيردو متى جرى هذا الحديث ولا طبيعة الأسلحة المقصودة. بعد يوم واحد سئل ترامب في المكتب البيضاوي عن تصريحات سفيره، فبدأ متفاجئا وقال بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: إلى الصين؟ تشاينا؟ تقصد تايوان؟ لم أسمع بهذا من قبل، سأضطر إلى سؤاله، أي إلى سؤال سفير واشنطن لدى بكين الذي أدلى بهذا التصريح. وإذا اعتبر ترامب أن الفكرة maybe it's a good idea، ربما تكون جيدة، شدد على أن الأمر لم يناقش ورجح أن سفير بلاده كان يتحدث غالبا عن تايوان. في السياق ذاته نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الخارجية الأمريكية قولها إن القانون الأمريكي يحظر مبيعات السلاح إلى الصين وإنه لا يوجد عرض أو خطة لبيعها أسلحة. يكتسب هذا التناقض حساسيته من الإطار القانوني والسياسي المحيط بالقصة، فقد أوقفت الولايات المتحدة برامج التعاون والمبيعات العسكرية الجديدة مع الصين عقب قمع السلطات الصينية العنيف للمحتجين السلميين في ساحة تيانانمن الشهيرة وسط العاصمة بكين عام 89 و900 و1000. أما بخصوص بيع الأسلحة إلى تايوان فتلك أيضا ليست على قدم وساق. ففي شهر مايو الفائت وخلال قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني، جمد ترامب مبيعات أسلحة أمريكية لتايبي تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار، ولا تزال تايبي تنتظر تلك الصفقة حتى هذه اللحظة. هكذا باختصار يتم تعليق الأسلحة إلى تايوان حليفة واشنطن، وتعرض الأسلحة على الخصم التقليدي الصين. أما لسان ترامب فيغني مش أنا حد تاني بكل تأكيد. نصل الآن إلى الفقرة الختامية لحلقاتنا، وخبر صحيح تمنينا لو كان مزيفا أو كاذبا أو مختلقا أو مفبركا أو غير صحيح، لكن مع الأسف الشديد هذا الخبر صحيح تماما ويعكس الواقع العصي على التصديق. خبر صادم اليوم ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها للعام الجاري 2026 من أن نحو 6 ملايين طفل لاجئ حول العالم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس خلال العام الماضي. حذرت أيضا من أن نقص التمويل والمساعدات المالية يهدد بإغلاق المدارس في وجوه ملايين آخرين بخلاف الملايين اللي حكينا عنهم، وضياع الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية. يشير التقرير إلى أن الفتيات هن الأكثر تضرراً من هذا التراجع بسبب فقر العائلات والمخاطر الأمنية والزواج المبكر. وفيما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي والدول المانحة إلى عدم قطع الدعم المالي عن تعليم اللاجئين، نضم صوتنا في مسبار بكل تأكيد إلى هذه الدعوة، على أمل أن تلقى الدعوة آذاناً صاغية لحقيقة لا يمكن تجاهلها، وهو أن التعليم هو أهم ما يمكن أن يقدم للأطفال بعد الصحة والغذاء من أجل مستقبلهم ومستقبل الكرة الأرضية كلها. وفيما يبقي مسبار عينه على كل ما يتم تداوله من أخبار، يجدد موعده معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، ونجدد عهدنا أن لكل مفبرك مسبار وهو له بالمسبار. إلى اللقاء.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. أعلن رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية شاملة لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين. يأتي ذلك بينما تظهر البيانات الصادرة عن الجماعة سيطرتها على مناطق استراتيجية في تعز، المحافظة التي تشهد أكثر المعارك ضراوة بين الجانبين. تفيد مصادر محلية أن أنصار الله الحوثيين سيطروا اليوم الأحد على منطقة الصافية في مديرية الشميتين بمحافظة تعز، والتي يمر عبرها الطريق الرئيسي الرابط بين تعز ومحافظة عدن، ما أدى إلى قطع الطريق أمام حركة المسافرين والسكان. من جانبها أعلنت القوات الحكومية الأحد تنفيذ 97 استهدافاً ضد تعزيزات عسكرية لأنصار الله الحوثيين في جبهتي طور الباحة ومحور تعز. قالت إنها أسفرت عن تحييد 260 من عناصر الجماعة وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. على صعيد السعودية، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين طرد ما وصفتها حشوداً تابعة للرياض في منطقة التربة ومديريتي الشميتين وسامع بمحافظة تعز، مضيفة أن القوات الجوية السعودية نفذت 50 غارة على صنعاء والجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة خلال 12 ساعة. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق سياقات ثلاثة: الجديد في العملية التي أعلنها العليمي، وما المختلف فيها عن الإعلانات السابقة؟ تطور التصعيد بين السعودية وأنصار الله الحوثيين واحتمالات انفجار الجبهات، وعلى عاتق من تقع مسؤولية غياب الجهد السياسي والمبادرات عن الصراع اليمني؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوف تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيوفي في الاستوديو: السيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشأن السياسي اليمني، واللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، أهلا بكما. ومن صنعاء عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، وكذلك من الرياض الدكتور فارس البيل رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، وأيضا من الرياض الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: أهلا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وأبدأ معك بتقدير الموقف اليوم. اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، بالنظر إلى مجريات ما يبدو كأنه إعلان حرب بشكل كامل، الحديث عن استعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، مجريات ما يجري على الأرض حتى اللحظة، هل يعكس هذا الهدف؟
1: يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جرى خلال الأيام الماضية، القوات الحكومية تقاتل بأقصى قدرة قتالية موجودة لديها مع دعم من الطيران السعودي، ونلاحظ ارتفاع في وتيرة القصف الجوي. ولكن الآن باعتقادي هناك ثلاثة محاور أود أن أشير إليها، وهي القوة الجوية بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية، لأن هناك دلائل بأن هناك أطراف أخرى تمد القوات الحكومية بمعلومات استخبارية تتعلق في منظومة الاستهداف، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100,000 مقاتل من القوات البرية لتنفيذ ما يسمى بالعملية الكبيرة. ولكن هنا لابد أن أشير بأن هناك زخم حوثي كبير في المناورة، وهذا الزخم حقيقة هو يقابل القوات الحكومية التي لغاية الآن يعني غير قادرة على أن تحقق الحسم العمليات ضد الحوثيين، لا بل أستطيع أن أرى بأن الحوثيين أصبحوا يحققوا ما يسمى بالاختراق الاستراتيجي، فيما إذا تمكنوا من أن يقوموا بالسيطرة واستدامة السيطرة. ولذلك أرى بأن المنطقة في تعز، منطقة التربة لهذا اليوم على سبيل المثال، وعندما نتحدث عن منطقة المرتفعات حول مدينة التربة بما يتعلق كذلك في طرق الإمداد للحج إلى عدن، لذلك أرى بأن هذا يشكل خرق استراتيجي، إلا إذا تمكنت القوات الحكومية وقوات العمالقة في الأيام أو الساعات القادمة أن تكون قادرة على أن تستعيد المبادرة ضمن تلك المنطقة. وبخلاف ذلك أستطيع أن أرى بأن ميزان السيطرة الآن أصبح يتغير، ولكن إذا تمكنت القوات الحكومية من أن تقوم بإعادة السيطرة على هذه المناطق، أرى بأن الحوثيون هم ينفذوا يعني عبارة عن عملية تكتيكية مكلفة بالنسبة للحوثيين.
0: ميزان متغير لصالح طرف على طرف، ولا ما زلنا في إطار عملية الكر والفر وتقدم وتراجع بمناطق؟
1: هي كر وفر، ولكن أرى بأن هذا الحجم من استخدام القوة الجوية لغاية الآن القوات الحكومية حقيقة غير قادرة على أن توظف هذا التفوق الجوي كمكتسب عسكري أو أن يقود إلى مكتسبات سياسية، لأنه حقيقة الخبرات القتالية الموجودة لدى الحوثيين بالإضافة إلى قدرتهم على التكيف والتأقلم وقدرتهم على تحمل الضربات وقدرتهم على استيعاب الخسائر، وكذلك خبراتهم في القتال بمنظومات الأنساق القتالية تمكنهم من أن يكونوا قادرين على المقاومة، ولذلك قد يكون هناك شيء من التكافؤ العملياتي. ولذلك أرى بأن هذه الحرب أصبحت حرب طاحنة، حرب استنزاف تحرق القدرات اليمنية وتؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء. وهذا أكبر دليل بأن الحل في اليمن يجب أن لا يكون حل عسكري، الحل العسكري احتوائي، يجب أن يكون هناك حل سياسي،
0: وهو ما غائب حتى اللحظة. سنقرأ في سياقات
1: وهو غائب تقدير، وقد لا يكون قابل للتطبيق بسبب تعنت كلا الطرفين.
0: طيب سيد أنور العنسي، بالنظر إلى هذه المعطيات العسكرية على الأرض، ما الذي يختلف فيه الإعلان اليوم والحرب الشاملة لاستعادة السيطرة على اليمن وبسط سلطة الحكومة الشرعية عن الإعلان السابق في الجولة السابقة التي فوجئ الجميع بعدما بدأ وكأن القوات الحكومية ستستعيد اليمن بلحظة أيضا انقلب المشهد وأخذ الحوثيون الساحل الغربي بالكامل؟
2: طبعا من يعرف جغرافيا اليمن يفهم الوضع إلى حد ما، ويعرف أنه من الصعب جدا الاستعجال بالتكهن بمسار هذه الحرب أو المسارات التي يمكن أن تأخذها. ما حدث في الساحل الغربي كما هو معروف نتيجة سوء تقدير من بعض القادة العسكريين، ما أدى إلى انسحاب قوات كبيرة من حيث نحو الخوخة ثم المخا وإلى محافظة لحج، وحدث فراغ كان الحوثيون مستعدون له منذ عدة أسابيع إن لم نقل أشهر، أو يخططون له مع الحرس الثوري الإيراني منذ سنوات عدة مضت. خطاب الرئيس العريمي اليوم رغم أنه في تقديري تأخر لكنه يحمل نقاطا مهمة. أولها أنه أعلن بشكل واضح أنه لا عودة على الإطلاق إلى خيار السلام، لأن هذا الخيار سقط بعد أن قطع الحوثيون على أنفسهم كل خطوط أو خيوط أو إمكانات الجلوس إلى مائدة المفاوضات، خصوصا بعد أن جلس الطرفان لسنوات عدة في مشاورات وجولات من التشاور، بدأت في الكويت ثم في سويسرا مرتين ثم في ستوكهولم في السويد، وإلى جانب جولات أخرى جرت في عواصم أوروبية، ولم يلتزم الحوثيون بأي بند من هذه التفاهمات أو الاتفاقات، بل التفوا عليها قبل أن يجف حبرها. لدى اليمنيين الآن قناعة بأنه خيار السلام بات مستبعدا تماما وهم جاهزون للقتال، وأظن أن الرئيس العليمي عندما أعلن التعبئة العامة والنفير الوطني هو يعلم أن الشعب اليمني كله مستنفر منذ أن بدأت الحرب عام 2015، ولكن كان هناك اختلالات وكان هناك خذلان وكانت هناك مصاعب كبيرة جدا وتدخلات منعت استمرار وصول الجانب الحكومي إلى تحقيق أهدافه، خصوصا بعد أن كان مثلا في الجبهة الشرقية وصل إلى فرضة نهم يعني شرق صنعاء، وفي الساحل الغربي وصلت القوات المولية للحكومة إلى مشارف الحديدة وبالذات إلى مطار الحديدة وإلى النقطة 16 على الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة. الآن المشهد يبدو مختلف، صحيح أنه معقد مثل ما أشار ضيفك العزيز، لكن من الواضح أن الإرادة الشعبية تعمل كدافع قوي جدا خلف القيادة السياسية. طيب. لعدم العودة عن خيار الحرب والحسم العسكري مع الحوثيين.
0: سنناقش أكثر في تفصيلة لماذا استبعد السلام واستنفذت جميع الفرص، ولكن دعونا نتابع ما قاله رشاد العليمي حول الحرب التي بدأت.
3: أعلن اليوم بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني، وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: سيد عبد الله النعمي، أنتم في صنعاء وأنت عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، كيف تنظرون إلى هذا الإعلان؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أختي الكريمة، ومرحبا بضيوفك الأعزاء، ومرحبا بالإخوة المشاهدين جميعا. في الحقيقة الكلمة التي ألقاها العليمي طبعا هي جاءت في وقت هو يريد، في الحقيقة العليمي والسعودية أيضا هم يريدوا أن يلملموا الهزيمة التي لحقت بمقاتليهم، المقاتلين التابعين للعليمي والتابعين للمملكة العربية السعودية أصيبوا بنكسة كبيرة وحالة نفسية وهزيمة عسكرية ونفسية. العليمي من خلال هذا الظهور المتأخر أراد أن يلملم هذه الهزيمة، أراد أن يعالج نفسيات المقاتلين، أراد أن يبرر الفشل الذي وقع فيه، أراد أن يعمل شيء للمقاتلين، وإلا بالله عليكم يعني مثلا هو يقول بأنه هنالك خطة لمئة ألف مقاتل وهنالك خطة يعني تغطية جوية. طيب هو من عام 2015 بيحصل هذا والمقاتلين مئة ألف مقاتل؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي أيضا هذه الخطة قد أعلنتها، وأعتقد أنا أن في عام 2015 المملكة العربية السعودية استدعت ما يقارب 17 دولة، وإلى جانب التعاون اللوجستي والاستخباراتي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واستجلبت الجنجويد واستجلبت البلاك ووتر واستجلبت يعني قوات عسكرية من المغرب ومن الأردن ومن مصر ومن السودان ومن كل بلدان الوطن العربي، ومع ذلك لم تستطع أن تحرز شيئا. لن يستطيع العليمي ما يعني أن يحقق ولا ربع ما يعني لن يستطيع أن يجمع ربع ما قد جمعته المملكة العربية السعودية. وطبعا العليمي هو ناطق رسمي للمملكة العربية السعودية، ومع ذلك السعودية لن تستطيع أن تجمع من القوات ولن تستطيع أن تحقق شيء إذا لم تستطع هي وكانت بتلك القوة وتلك الجيوش، ولم يكن يملك يملك اليمن لم يكن يملك صاروخا واحدا، ومع ذلك لم تستطع المملكة العربية السعودية أن تحرز أي هدف وتحقق أي نتاج مطلقا سوى استهداف المدنيين. وبالتالي فالآن هم يحاولون أن يغطوا على حالة الفشل والهزيمة التي أصيبوا بها ليس إلا.
0: وهنا أذهب إلى الرياض معك دكتور فارس البيل، هل هذا الإعلان هو فعلا فقط للتغطية على الهزيمة التي منيت بها القوات الحكومية الجولة الماضية؟ وأيضا يعني طرح سؤال منطقي بأنه من 2015 وكل التجهيزات التي أعدت يعني للقضاء على الحوثيين لم يتمكن أحد حتى الآن من ذلك، فما المختلف هذه المرة؟
5: المختلف هذه المرة أن الشرعية امتلكت زمام المبادرة ونضجت كل المواقف. كانت العوائق ليست القدرة العسكرية سابقا طوال السنوات الماضية، إنما كان هنالك رغبة في توفير كلفة الدماء في ساحة المجال للخيار السياسي وخيارات التفاوض وللوسيط الدولي الذي ظل يزيد من معاناة اليمنيين أكثر من 12 عاما. الشرعية قبلت أن تكون ندا لجماعة الحوثي على طاولة التفاوض، ليس ضعفا ولا نوعا من هذا القبيل، إنما رغبة في أن يصل اليمنيون إلى حالة من السلام وأن ترعوي ميليشيا الحوثي وأن تعود إلى جادة السلام بشكل حقيقي وبشكل فاعل، وأن تتخلص من عباءتها الإرهابية ومن انتهاكاتها الإجرامية وأن تتخلص من كل المشروع الاستراتيجي.
0: اعذرني دكتور فارس
5: تعمل عليه، وبالتالي
0: اعذرني للمقاطعة، الصورة من عندك يعني جامدة على الهواء، لا نستطيع رؤيتك بوضوح، سأعود لك ريثما يتم إصلاح هذا الخلل. أذهب إلى الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، يعني أين تقف اليوم السعودية مما يجري، خاصة بأنه أمنها القومي يعني يتعرض للخطر، هي تتعرض لهجمات من الحوثيين، ولكن بالنظر إلى الهدف، الهدف من الدخول في هذه المرحلة وفيما يجري في اليمن، هل نتحدث فقط عن باب المندب، عن حماية أمنها القومي، أم نتحدث عن تحرك سيشمل كامل اليمن الآن بالنسبة للسعودية؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ رولا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. نقول دائما أن المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع اليمني، وإنما من خلال القرار الأممي 2216 هي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولذلك كل ما تقدمه المملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد العسكري هو يأتي تحت هذه المظلة الدولية. هذه النقطة. النقطة الثانية، المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها واستقرارها، وأيضا لا زالت تلتزم بضبط النفس حقنا لدماء الشعب اليمني الذي نستضيف منه 3 مليون ونقدم المليارات لبنائه وإعماره وصحته مقابل المشروع الحوثي الذي يسعى إلى قتل الشعب اليمني واستهداف المساجد واستهداف الأعيان المدنية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، المساجد في نجران، 300 مسجد في اليمن الذي سيطرون عليه. إذن نحن أمام مشروع بناء ومشروع دمار. بالنسبة لباب المندب، ليس سعوديا بحتا حتى تقول المملكة العربية السعودية هي من سيؤمنه لوحدها، وإنما هو ممر مائي، وأعتقد أن المجتمع الدولي إضافة المملكة العربية السعودية سيتولون حمايته. هناك الحلف الذي تم إنشائه متعدد الجنسيات والذي سيتم تفعيله قريبا لحماية باب المندب وحماية أيضا الممرات. إذن نحن أمام شرعية دولية قالت كلمتها في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل للحوثي صوت في المجتمع الدولي؟ هل له صوت في الجامعة العربية، في منظمة التعاون الإسلامي، في الأمم المتحدة؟ أنا لازلت والله أستغرب من هؤلاء الذين لازالوا يكابرون ويدعون النصر ويدعون ماذا تريدون. ليس لديكم عملة وليس لديكم علم وليس لديكم راية وليس لديكم سلطة دولية، ولا أحد يطرب بكم إلا حزب الله والحرس الثوري. السعودية مدت يديها 10 مرات لكم وجابتكم إلى الرياض والتقيتوا مع الشرعية وجاءكم السفير السعودي إلى صنعاء، لكن
0: طيب ولكن دكتور أحمد
6: هذه الميليشيا لا تملك قرار الحرب ولا تملك قرار التفاوض ولا تملك قرار السلم.
0: طيب
6: السلم
0: بالنسبة دكتور أحمد، ما ذكرته عن فكرة الشرعية الدولية وبأنه يعني وضعته في إطار بأنه المملكة تستطيع الدفاع عن نفسها في هذه المرحلة، وهي بما معناه لا غير محتاجة لأن يكون لها دور أو تنخرط فيما يجري في اليمن، بالنظر إلى فكرة الشرعية الدولية وأنها تقف مع الشرعية الدولية، ولكن السعودية منخرطة في هذه المرحلة، يعني هي منخرطة الآن في الداخل اليمني وبما يجري، هي ليست دولة بعيدة تعطي رأيها من بعيد عن ما يجب أن يكون دوليا.
6: الانخراط الحقيقي هو للدولة الشرعية اليمنية التي استمعنا إلى حديث رئيسها الشرعي المعترف به دوليا، ولذلك الشرعية الدولية اليمنية لم تطلب من السعودية المساعدة سواء على الصعيد البشري أو على الصعيد العسكري. إذا كان هناك أحيانا تدخل سعودي فهو ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق قرار 2216، وهذا أعتقد أنه السعودية التي تقوم بها الآن. المملكة العربية السعودية لم تنخرط كطرف في النزاع، وتعرفون قوة المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية. المملكة العربية السعودية لا زالت تعطي الفرصة للدولة الشرعية وهي قادرة، والبقاء لمن؟ البقاء لمن يمتلك الشرعية الدولية. الحوثيين وإن وصلوا إلى باب المندب أو حتى استولوا على الساحل الغربي إلا أنه انتصارات وهمية يفرحون بها، لكن في الأخير ستقول الدولة أو الشعب اليمني الشرعية العربية الدولية ستقول كلمتها. طيب. وانقلوا عني في هذا البرنامج أنه العاقبة لمن يمتلك القرار ويمتلك الصلاحية، أما الذي يرتهن ويرهن العاصمة ويرهن قراره ومشروعه للحرس الثوري فعاجلا والآجلا سيخرج من المشهد.
0: طيب لواء محمد الصمادي، بالنظر إلى التحركات العسكرية التي تجري على الأرض، هل يستوي بأن يكون يعني التكتيك والتحرك والآليات المستخدمة وكل شيء هو يعني فقط حكر على القوات الحكومية؟ بمعنى ألم يحصلوا على دعم، ومن أين باعتقادك؟
1: يعني القوات الحكومية هي تحصل على دعم بشكل لا متناهي بما يتعلق يعني في الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعلومات الاستخبارية، وتشير بعضا من المصادر بأنه الآن المعلومة الاستخبارية ومعلومات الاستهداف يعني تحديد منظومة الأهداف هي الآن أصبحت ليست فقط على المستوى اليمني أو من قبل المملكة العربية السعودية تساعد بذلك، هناك أطراف أخرى خارجية باعتقادي تقوم بالمساعدة فيما يتعلق بذلك، ولكن هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الموقف أصبح أكثر تعقيدا لأن التحديات كبيرة جدا، وكذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار وأشرنا لهذا عدة مرات سابقا تعقيد الجغرافيا اليمنية يجعل كلا الطرفين في مأزق حقيقة في القدرة على أن يكون قادر على أن يحقق الحسم، بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت القوات الحكومية تقاتل بالأسلوب التقليدي، القوات الحوثية تقاتل بأسلوب غير تقليدي، تستخدم أدوات الحرب الغير متماثلة من الصواريخ والمسيرات، وأكبر دليل يعني اليوم استهداف أرامكو في الرياض وفي خريص، بالإضافة إلى أنه القوات الحوثية تقاتل بنظام المجموعات الصغيرة، وكما لاحظنا كذلك حتى الغارات الجوية على الرغم من كثافتها إلا أنها لا تحيد هذه القدرات الحوثية بسبب كما ذكرنا القدرة على التأقلم، الحركة خلال ساعات الليل، استخدام التخفية والتستر، استخدام العديد من الوسائل لعدم منح القدرات الجوية القدرة على أن تكون قادر على التأثير العملياتي، ولكن لو ترجمنا حجم هذه الغارات وكميات المتفجرات التي تلقى كان مفروض أن يكون هناك حسم منذ عدة أيام، ولذلك أصبح المشهد حقيقة معقد. ولكن أستطيع أن أرى كذلك بأن الحوثي يريد الآن أن يقيم حزام دفاعي في منطقة تعز، من وليس فقط في تعز وإنما من تعز جنوبا ومن تعز إلى لحج إلى عدن وكذلك من تعز إلى باب المندب، ولذلك الآن أصبح المشهد كل ما فيه يزداد تعقيدا مع عدم قدرة لأي من الطرفين على أن يحقق الحسم.
0: وهنا أعود لك مرة أخرى دكتور فارس البيل. دكتور فارس يعني أريدك يعني أتمنى أن تستكمل الفكرة التي كنت تتحدث عنها، وأيضا أضيف عليها فكرة التوقيت. المرتبط سواء بمتغيرات إقليمية دولية سياسية، ويعني لما يبدو بأنه إعادة نفوذ في الشرق الأوسط ورسم خرائط وحدود جديدة، وهذا التحرك في هذه المرحلة الذي كان يعني جامدا منذ عام 2022 والهدنة، الآن ما الذي تغير بالنسبة للقوات الحكومية لكي فعلا تحقق شيء ما، وما هو الهدف؟
5: هنالك عوامل داخلية وعوامل خارجية ربما أخرت هذا الإعلان أو هذه المعركة أو هذا التحرك المهم من قبل الشرعية الآن. من العوامل الداخلية أن الشرعية لم تكن جاهزة قبل سنوات من الآن أو قبل فترة قصيرة مثلا. الشرعية أعادت بناء نفسها منذ من الصفر، يمكن أن نقول الشرعية أعادت بناء الجيش بشكل كامل وبعد انهيار الجيش في عام 2015. البيت اليمني كان يتعرض لكثير من الاستقطاب الخارجي ولحالة من التشظي والتشدم وما إلى ذلك والولاءات المختلفة. الآن يمكن أن نقول أن البيت اليمني في حالة جيدة إلى حد كبير، وهنالك وحدة قرار عسكري، يمكن أن نقول هنالك التئام سياسي، هنالك اتفاق في القوى المناهضة لميليشيا الحوثي جميعا على أن ميليشيا الحوثي هي الخطر الأكبر على اليمنيين، وبالتالي لابد من التخلص من هذه الميليشيا بعد استنفاد كل محاولات التفاوض والسلام والهدن وكل هذا المسار الطويل الذي زاد من معاناة اليمنيين. على المستوى الخارجي كان المجتمع الدولي ينظر إلى ميليشيا الحوثي باعتبارها ورقة في كثير من الأحيان، وكان ينظر إلى ميليشيا الحوثي باعتبارها طرف يمكن أن يستخدم في لحظة ما أو وفق معادلة الصراع في المنطقة، أو أن تذهب هذه الميليشيا لتحقيق بعض الأغراض في معادلة الصراع الموجودة في المنطقة. لكن الآن أصبحت ميليشيا الحوثي خطر عابر للحدود، ولم تعد حالة يمنية أو خطرا يمنيا فقط، إنما أصبحت تهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي، وبالتالي قرار التخلص من ميليشيا الحوثي أصبح واقعيا، والرغبة في تحييد ميليشيا الحوثي وتحييد جرائمها أصبح حالة ضرورية بالنسبة للأمن الإقليمي وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي. ولذلك يمكن أن تجتمع كل هذه المقومات تماما الآن وتذهب إلى حالة الضرورة للتخلص من ميليشيا الحوثي. الآن أعتقد أن القناعة الداخلية، وهذا هو الأهم لدى اليمنيين، في أن ميليشيا الحوثي أذاقتهم العناء طوال السنوات الماضية. ميليشيا الحوثي لم تقدم لليمنيين سوى مزيد من الدمار والتراجع إلى الخلف، وبالتالي لابد من التخلص من ميليشيا الحوثي. أولئك الذين يظهرون مع ميليشيا الحوثي يظهرون لأنهم يجبرون على هذا الظهور، وبالتالي مسألة الحاضنة الشعبية التي تتحدث عنها ميليشيا الحوثي أو حتى القوات التي تقاتل معها في كثير منها مرغمة ومجبرة على أن تذهب إلى هذا المسار وإلى هذه الخطوات وبهذا الشكل.
0: طيب اسمح لي أنقل كل هالكلام لك سيد عبد الله النعمي، ما تحدث به الدكتور فارس البيل، وأضيف عليه نقطة بأنه يعني النظرة الواقعية السياسية لما يجري في هذه المرحلة لابد أن تربط بما يحدث في اليمن وبالمتغيرات الجارية في الأقليم وبتحركات إيران، خاصة بأنه استمعنا إلى تصريحات عديدة إيرانية كانت تلمح بشكل أو بآخر إلى استخدام الحوثيين في مرحلة ما. كان هناك تصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن أنه طهران تعتزم تحديد منطقة محظورة تبدأ من جهة تشابهار تشمل جزء من بحر عمان وجزءا من بحر العرب وصولا إلى الطريق المؤدي إلى مضيق هرمز. أيضا كان هناك تصريح لمستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوح بفتح جبهات جديدة إذا استأنفت واشنطن الحرب عليها، وبالتالي يعني واضحة الإشارة لموقعكم في اليمن، لدوركم، لوجودكم للأهداف والغايات التي من أجلها يتم دعمكم من إيران. كيف ترد؟
4: طيب أنا قبل أن أجيب على السؤال، نعم أنا قبل أن أرد على هذا السؤال بيودي أن أعلق على ضيفنا الكريم من المملكة العربية السعودية. أولاً المغالطة لن تنفع مهما حاول الإنسان أن يغالط، لكن الحقيقة هي ستنكشف أصلاً عندما يقول بأن المملكة العربية السعودية هي تحاول أن تطبق القرار 22/16 ويعلم بأن القرار لم يمنح المملكة العربية السعودية بأن تشن علينا عدواً لمدة 12 عام، ولم يمنح المملكة العربية السعودية لأن تدخل في الشؤون اليمنية، ولم يعطيها وكالة، ولم يعطيها. هذا كلام مغالطة بكله، يعني هذا أولاً. الشيء الثاني أنه يقول بأن صنعاء لم يعترف بها أحد، نحن نقول بأنه نحن لسنا بحاجة، الشرعية هي للشعوب، الشعوب هي من تمنح الشرعية، وبالتالي أيضا أنت لا تنسى إذا لم أنتم محمد آل جابر السفير السعودي في صنعاء قد اعترف هو أول سفير في العالم يعترف بنا أصلا، ويأتي إلى صنعاء ويجتمع مع الرئيس مهدي المشاط، وجلس لدينا 3 أيام متتالية وعقدوا اجتماعات كبيرة. فإذا لم تكن لنا شرعية، فلماذا وصلنا إلى محمد آل جابر وجلس ودخل القصر الجمهوري بصنعاء؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هو يقول بأن السعودية لم تنخرط في القتال. عجيب والله، المعركة الحقيقية هي بيننا وبين لحظة. أرجوك لا تقاطعني، أنا لم أقاطعك أخي الكريم، وبالتالي أرجو أن أن أن أن تبقى وبعدين رد علي كيف ما شئت. هو يعلم بأنه المملكة المعركة بيننا نحن والسعودية، والموضوع هؤلاء الآن الذين ينفذون أجندة المملكة العربية السعودية هم مجرد أدوات. هو عندما يقول بأن الغارات هي من قبل من يسميهم هو الشرعية، متى يملك المرتزقة بالله عليكم، متى امتلكوا يعني طائرات حربية وصواريخ حتى يطلقونها على الشعب اليمني؟ ومن أين متى امتلكوا مثلا مطارات عسكرية للإقلاع؟ من أين تقلع هذه الطائرات من داخل اليمن؟ يعني هذا معروف على أنه مجرد يعني معلومات غير صحيحة ومغالطة للرأي العام فقط. وبالتالي هذا يعني هذا الأشياء. بالنسبة لسؤالكم أستاذتنا العزيزة، بالنسبة لسؤالكم حول إيران، هذا الربط مجحف وغير منصف للحقيقة. وأنتم تعلموا الآن إحنا نقول للمملكة العربية السعودية نحن بيننا وبينكم قضية. الخلاف الذي نشأ بين السعودية وبين إيران هو نشأ مؤخرا. المملكة العربية السعودية نحن نطلب منها فقط شيئين اثنين. المطلب الأول أن ترفع يدها عن التدخل في الشؤون اليمنية، والموضوع الثاني هي أن تفك الحصار عن الشعب اليمني وتوقف عدوانها وتعيد إعمار ما خربته يدها. إذا عملت ذلك سيتضح لها هل نحن أداة بيد إيران أم أن قرارنا مستقل. نحن لسنا أداة بيد أحد، نحن معنا قضية مع المملكة العربية السعودية. السعودية دمرت بلدنا وشعبنا وهي ما زالت تمارس يعني الحصار على بلدنا، وما زال اليوم لوحده شنت المملكة العربية السعودية على بلدنا 100 غارة. وبالتالي المملكة العربية السعودية عندما تحاول أن توهم نفسها أن وراءنا إيران، هي تحاول أن تعبر عن فشلها وعجزها، وإلا هي تدرك بأننا نقول لها ارفعي يدك عن اليمن وعن التدخل في الشؤون اليمني وعن التدخل في القرار اليمني، وأعيدي ما دمرتيه أنت في اليمن، ويعني أخرجي من الأراضي اليمنية، أخرجي قواتك من الأراضي اليمنية، وستعلمون هل نحن صادقون أم كاذبون. عندئذ لن يكون بيننا وبين المملكة العربية السعودية أي خلاف مطلقا، وبالتالي سيتضح هل نحن مع إيران أم أننا ندافع عن بلدنا وعن شعبنا وعن وعن وعن وعن, وعن قرارنا وعن سيادة بلدنا.
0: دكتور أحمد الشهري، هل الموضوع بهذه البساطة؟
6: الموضوع أبسط مما تتوقعين. لماذا؟ أولا المملكة العربية السعودية ليست كما قلت في بداية حديثي ليست في حرب مع اليمن. الحوثيون لا يريدون أن يعترفوا أنهم في حرب مع الدولة الشرعية، هو يعتقد يريدون أن يجيروا هذه الحرب على السعودية بدليل استهدافاتهم لنا، يستهدفون أرامكو ويستهدفون حتى يشعروا الداخل اليمني أن حربوا مع السعودية. السعودية لم تحاصر اليمن، السعودية لا تحاصر ميناء حديدة، السعودية هي التي تستضيف 3 مليون. أنا متأكد أن الشيكيت اللي عليك هذا من المال السعودي الذي يتحول من أولاد عمك وقاربك الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، لأنك أنتم ليس لديكم عملة ولا لديكم مصادر دخل. الشعب السعودي 3 مليون، يحولون أكثر من 16 مليار ريال تصرف على الشعب اليمني سواء كان في صنعاء أو في صعدة أو في أي مكان آخر. الدولة الشرعية من حقها يكون عندها طائرات، هي تمتلك 70% من الأراضي اليمنية. هل هذه 70% ليس فيها مطارات وليس فيها قوات؟ طيب السؤال الآخر والمهم، لماذا تطلق على نصف أو 70% من الشعب اليمني أنهم أدوات، وتطلق على الدولة الشرعية أنهم مرتزقة؟ إذا ماذا أنتم؟ من أين اكتسبتم الشرعية لتكون الجمهورية العربية اليمنية؟ من أين؟ ليس لديكم أي شرعية، وتقول أن الشرعية من الشعوب. أي شعب هذا الذي فوضك؟ أنتم أتيتوا إلى الدولة اليمنية في عهد عبد ربه منصور هادي، وتحت البنادق وتحت الرصاص استوليتوا على هذه الدولة. لذلك الذي ليس لديه اعتراف من المجتمع الدولي وليس اعتراف من الأمم المتحدة، هذا كيف بكرة بتجيب طائرات وتجيب مطارات وتسافر؟ هل لديك جواز سفر؟ من الذي سيختم جواز سفرك؟ كيف ستسافر يا ضيف الكريم؟ لو أردت أن تسافر الآن إلى أي دولة أي جواز تحمله؟ ومن الذي سيعطيك التأشيرة؟ هذه أسئلة يجب أن تطرحونها على أنفسكم. أنتم لو رجعتم إلى أشقائكم في اليمن وتفاهمتم، هذا هو الذي سيخرجكم من المشهد وتنخرطون كحزب سياسي.
0: طيب لمحاولة فهم يعني جدوى هذه الحرب
6: إلى صنعاء، هذه كانت محاولات من المملكة العربية السعودية تضاهمت معكم وأنتم ميليشيا.
0: طيب سنحاول فهم الجدوى العملياتية الحقيقية من هذه العملية العسكرية الشاملة التي أعلنت عنها القوات الحكومية بالنظر إلى التبعات، ونحن نتحدث عن سياسة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تصعيد بتصعيد، حصار بحصار. واليوم صدر يعني بيان عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، تحدث فيه عن استهداف منشآت أرامكو. نتابع.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: أستاذ أنور، بعد استماعك لكلام ضيفي من السعودية ومن صنعاء، هل فعلا ما يجري في اليمن هو صراع يمني خالص، وليس كما يرى إقليميا بأنه صراع سعودي إيراني على

0: إيران كان كالتالي: إيران تدعم الحوثيين بمليارات الدولارات لتجعل منهم مشروع حرب في المنطقة وتمكنهم من السيطرة وبسط نفوذهم على كامل اليمن، رغم ضدا لإرادة الشعب اليمني وخروجا على إجماعه الوطني الذي خرج في عام 2012 بنتائج وبدستور واضح للبلاد.
1: طيب، ولكن نقطة سيد أنور، هل هذا يعني يجعلنا نقول بأن الحوثيين عملاء لإيران أم هناك تقاطع مصالح؟ تمام، نعم. إيران تدعمنا، نعم. في مقابل تحقيق مصالحنا فنحن نتجاوب بما نستطيع.
0: هذا هو، إيران تدعم الحوثيين من أجل فرض سلطتهم على الشعب اليمني الذي يختلف معهم كثيرا. اليمنيون لا ينكرون على الحوثيين أنهم مكون يمني، وإذا أردتم أن تحكموا وأن تشاركوا في الحياة السياسية فعليكم أن تلقوا ببنادقكم وأن تحملوا أوراق الانتخابات طالما وأنتم تقولون أنكم قادرين على حشد ملايين في كل جمعة لتأييد ثورتكم وإلى آخر ذلك. لماذا لا تذهبوا بهذه الملايين إلى صناديق الاقتراع وتأخذوا الحكم بإرادة وطنية وبإجماع وطني بدلا من فرض هذه السلطة بالحديد والنار؟ فيما يتعلق بإيران، مصلحتها المشتركة مع الحوثيين وهي أنها وجدت وكيل لها في منطقة حساسة جدا، وادعت أنها امتلكت العاصمة الرابعة إلى جانب بغداد ودمشق وبيروت. هذا المشروع الحوثي هدفه بالنسبة لإيران هو ما نراها اليوم، أنه تصبح الحركة الحوثية مخلباً أو خنجراً في خاصرة السعودية من ناحية، وأداة لتهديد المصالح الغربية في باب المندب والبحر الأحمر وفي مختلف البحار المحيطة باليمن. هذا هو التخادم. طيب، القائم الآن القائم منذ،
1: طيب، في ظل تغيرات يعني إقليمية نتابعها، هناك موازين قوى تتغير، هناك حدود جديدة ترسم، هناك واقع جديد يتشكل، وبالنظر إلى الحوثيين كجزء من الشعب اليمني في نهاية المطاف، هل هذا التخادم الذي تحدثت عنه لو أنه قدم لهم البديل، يعني هم يريدون الأحقية في الحكم، الأحقية في التواجد وإلى آخره، هل لو قدم لهم البديل في لحظة تاريخية الآن يرون فيها ما يحدث مع إيران قد يستغلوا هذه الفرصة؟ هل يقدم لهم شيء؟
0: قدم لهم البديل الأفضل والخيار الأنسب مرات عدة، ولكن هم منذ الأساس يعتقدون أنهم الأحق بالحكم لأسباب يعرفها ضيفنا من صنعاء. في مؤتمر الحوار الوطني كانوا شركاء في النقاش وفي طرح مظلوميتهم التي يدعونها على الطاولة، وأقر بها مؤتمر الحوار الوطني، وذهب وفد كبير من وفود من صنعاء إلى صعدة في محاولة لتقديم الاعتذار واسترضاء جماعة الحوثيين، ووعدوا بتعويضات وجبر الضرر إلى آخر ذلك، لكنهم اعتقدوا أنهم ليسوا فقط الأحق بل الأقوى والذي من حقه أن يحكم. كما أشار الدكتور أحمد وحتى الأستاذ النعمي من صنعاء، ذهب وفد من الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية، وذهب السفير السعودي، نعم. إلى صنعاء لثلاثة أيام، ووقفت الحكومة الشرعية تتأمل ماذا يحدث. لا أقول أنها كانت غائبة تماما، لكنها أعطت للرياض وللحوثيين الفرصة لأن يتحاوروا بشكل مباشر، ومع ذلك ووصلوا إلى اتفاق أو إلى خارطة الطريق رعتها الأمم المتحدة، وتعهدت المملكة العربية السعودية بدعمها بشكل سخي جدا. ولكن هذه الخطة خارطة الطريق نصفت بمجرد أن اندلعت أحداث غزة، وانخرط الحوثيون في مغامرة كبيرة جدا لمهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر ولمهاجمة إسرائيل ولخلط الأوراق ببعضها، وبالتالي أصبح من الصعب جدا، وتعرض اليمن بسبب هذه المغامرة، طيب. إلى حملات جوية عنيفة جدا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. أستطيع أن أقول أنها دمرت نسبة كبيرة جدا من البنية التحتية المدنية التي هي ملك للشعب اليمني وليس للإخوة الحوثيين وحدهم. طيب. الآن أتصور أنه لا عودة.
2: بالله، أستاذ رولا، لا عودة. دعيني أعلق على الأستاذ القليل.
1: طيب، سريعا تفضل.

0: أستاذ أنور، يعني أنا أستاذ أنور الله المستعان عليك، أنا والله كنت أربأ بينك بنفسك أن تقحم نفسك في هذه المغالطة. أنت إنسان كبير ودكتور وأكاديمي وأنا أعزك وأحترمك كثيرا، لكن هذه المغالطة شوف لأنك الآن بتغالط، أنت مغالطة واضحة، يعني حجتك ضعيفة جدا أستاذ أنور. الآن أنت بتلاحظ يا أخي الكريم أنا بتقول على أنه يعني نمثل خنجرا في خصر المملكة في خاصر المملكة العربية السعودية. أنت تعلم يا دكتور أنور الشعب اليمني ما كان يوما من الأيام خنجرا في خاصرة أحد، ولم نسئ نحن للمملكة العربية السعودية مطلقا، ولم ندخل بلادها، ولم نحتل أرضها، ولم نصادر قرارها، ولم ننتهك سيادتها، ولم نشن عليها غارة مطلقا. وأنت تعلم بأن جمال بن عمر قال في مؤتمر الحوار الوطني الذي خرجنا نحن بثورة كاملة، ثورة خرج الشعب اليمني بثورة يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني نحن أول من طالب بها، وبالتالي جمال بن عمر قال كاد اليمنيون أن يصلوا إلى اتفاق شامل لولا أن المملكة العربية السعودية تدخلت. وبالتالي أنت الآن بتتكلم يا أخي الكريم يعني عن مغالطة خارطة الطريق. ليش الآن هذه الحرب؟ لماذا الآن هذه الحرب بيننا نحن والسعودية؟ إلا لأنها تنصرت عن تنفيذ خارطة الطريق التي وقعت عليها بنفسها. وبالتالي يا دكتور أنور أنا والله يعني ما كنت متوقع منك مطلقا أن تدخل في هذه المغالطة، لكن للأسف عجيب يعني
1: ليست
0: هذه
1: مغالطة. اسمح لي أقول لك،
0: تفضل يا أستاذ أنور، أنا أعتذر لمقاطعة الدكتور
1: في أنور. في كل جولات الحوار معكم وفي كل المخاض هذا العنيف الذي شهده اليمن منذ العام 2015 معكم، أنتم لم تستطيعوا أن تحكموا اليمن لا بمفردكم ولا بقبول طرف آخر يشارككم، ولستم في وارد الانسحاب من المشهد كله.
0: متى تركت لنا الفرصة لنحكم يا دكتور أنور؟
1: الانتخابات أخي العزيز، المسألة ليست يعني طلاسم ومعجزات، لن يصلح حالنا إلا بما صلح به حال الآخرين، وهو الشراكة والتعايش والقبول ببعضنا البعض وتخلي عن فكرة.
0: من الذي أنكر الشراكة؟ من الذي
1: يعني
0: من
1: الذي أنا الطوفان؟ أنتم أنكرتم الشراكة، أنتم بصريح العبارة، وهذا ليس كلامي، هذا كلام مستعد. العالم كله، كلام مجلس الأمن، كلام الأمم المتحدة. لماذا لم يرفع اليمن من طائلة الفصل السابع؟ إلا لأن هناك حرب، لأن هناك طرف متعنت ولديه قوة ولديه نفوذ ولديه ظهير خارجي يمده بالأسلحة المتقدمة، صواريخ، طائرات باليستية. قل لي من متى كان يمكن للحوثيين وهم إخوتنا وأهلنا ونعرفهم ونعرف ويعرفوننا ونعرف قدراتهم، من أين كان يمكن لهم أن يمتلكوا هذه القدرات الصاروخية المتقدمة والطيران المسير وإلى آخر ذلك، وحتى الخبرات القتالية التي يتحدث عنها سيادة اللواء؟ لا يجب خلط الأوراق. الآن وصلنا إلى مرحلة اللا عودة كما أعلن عن ذلك الرئيس العليمي، أي أنه خيار السلام سقط تماما. طيب. وأصبح الآن الخيار هو للحسم العسكري،
2: وربما هو السؤال الكبير لماذا سقط خيار السلام، ولكن قبل ذلك دعونا نستمع لما قالوا حول خيار السلام وسقوطه.
3: موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.
2: إذن مشاهدينا، كما استمعنا أيضا وفي عرض لتاريخ الأزمة اليمنية ومن جنيف إلى خارطة الطريق، ماذا حل بمبادرات السلام في اليمن؟ في 2015 بعد اندلاع الحرب أطلق المبعوث الأممي مشاورات جنيف بالتوازي مع قرار مجلس الأمن 2216 في محاولة لإعادة اليمن إلى مسار سياسي. عام 2018 جاءت اتفاقية ستوكهولم وركزت على الحديدة والموانئ وتبادل الأسرى وتهدئة الوضع في تعز. وفي 2019 وبعيدا عن المسار الأممي وقعت اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف إنهاء الصراع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، لكن تنفيذها بقي محدودا. عام 2022 حدث الاختراق الأهم، هدنة برعاية الأمم المتحدة خفضت العمليات العسكرية بشكل كبير واستمرت 6 أشهر. في 2023 توصلت الأطراف إلى التزامات تمهد لخارطة طريق أممية، وقف إطلاق نار شامل، صرف الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، تخفيف القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. وفي عامنا الحالي 2026 جرى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، اتفاق أعاد فتح نافذة التفاوض، لكن التصعيد عاد ليهدد الهدوء الذي استمر سنوات 11 عاماً من المبادرات، لكن بدلاً من السلام الشامل أصبحنا أمام معركة شاملة. فهل تجنب البنادق والمدافع ما عجز عنه أصحاب ربطات العنق؟ وهو سؤال أذهب به لك لواء محمد الصمادي، هل ستتمكن أصوات البنادق والسلاح تجنيب اليمنيين والوصول باليمنيين إلى منطقة سلام عجز عنها أصحاب ربطات العنق؟
4: أبداً، أستطيع أن أرى بأن المأساة قادمة. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هي حرب أهلية يمنية، ولكنها كذلك حرب تدار بالوكالة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية. هناك أيدي قذرة وأيدي خفية تلعب في أمن المنطقة، والمملكة العربية السعودية مستهدفة، وباعتقادي هناك أطراف تريد إضعاف المملكة العربية السعودية، تريد حرق مقدرات المملكة العربية السعودية. هذه محرقة، هذه الحرب تضعف الاقتصادات، واقتصادات الدول تدمر بالحروب. ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يزيد عن 25 مليون مواطن يمني شقيق محاصرين في حالة إنسانية صعبة جدا. يجب أن يكون هناك حل سياسي، حتى ولو أعلن الرئيس اليمني بأنه الآن يجب أن يكون هناك عمل عسكري، هل العمل العسكري قادر على أن يحقق السلم والأمن والرفاه للمجتمع اليمني؟ لا أرى ذلك، لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار التحالف العربي وقوة حارس الازدهار والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل وما جرى خلال السنوات الماضية، هل كان هناك قدرة على الحسم؟ أرى بأن العمل العسكري في اليمن هو مزيد من الهدر، مزيد من حرق القدرات، سواء كان للشعب اليمني الشقيق أو للمملكة العربية السعودية الشقيقة. لابد أن يكون هناك من يمتلك الحكمة. ألا يوجد رجل رشيد يدعو إلى أن يكون هناك حق لدماء المسلمين في اليمن الشقيق، وكذلك المحافظة على أمن المملكة العربية السعودية من هذا الاستهداف الممنهج؟
2: دكتور فارس البيل، هل من جواب؟
5: الجواب واضح. أولا ليست حرب أهلية في اليمن، وبالتالي ليس صراع على السلطة، وهذا ما وضحته أو ذهبت إليه كثير من الوساطات في المجتمع الدولي، والتي أربكت الصورة الحقيقية لطبيعة المشكلة في اليمن. جلسنا مع ميليشيا الحوثي 12 عاما، ميليشيا الحوثي لا تعرف ما الذي تريده أصلا، ميليشيا الحوثي رفضت كل هذه المبادرات وكل هذه التنازلات من اليمنيين. لماذا؟ لأنها لا تمتلك رؤية حقيقية لطبيعة المشهد السياسي في المستقبل، لا تعرف ما الذي تريده هي من المستقبل، هل تريد أن تحكم أم لا. ميليشيا الحوثي لم تكن في كل الأحوال منذ أول يوم حتى اللحظة سوى آلة عسكرية بيد النظام الإيراني لتحقيق أهداف إيران الاستراتيجية داخل اليمن، لتحويلها كقاعدة عسكرية مدمرة بلا دولة واستهداف المنطقة ككل، لا أقل ولا أكثر. وبالتالي هذا يفسر طبيعة التعثر الذي حدث طوال السنوات الماضية من الوصول إلى حلول. ضيفك الكريم أنا معه بأنه لابد من سلام ولابد من حلول حقيقية، لكن الحلول معدومة مع ميليشيا الحوثي. لماذا؟ لأنها ليست صاحبة رأي سياسي وليست صاحبة قرار سياسي. أنا أتحدى ضيفك من صنعاء أن يتحدث بوضوح ما الذي يريده الحوثيون من المستقبل السياسي. هل سيقبلون بشراكة سياسية؟ هل سيؤمنون بالدستور والقانون مثلا ويصبحوا حزبا سياسيا مثلهم مثل كل الأطراف السياسية الأخرى ويخوضون تنافسا سياسيا؟ هل سيقبلون بالهوية الوطنية اليمنية وينخرطون في الإطار الوطني اليمني وليكن هنالك تنافس ويلقون السلاح؟ بالتأكيد لا. ميليشيا الحوثي الآن هي تحكم جزء من الجغرافيا اليمنية. ما الذي قدمته للناس؟ لم تقدم لهم رواتب ولم تقدم لهم خدمات ولم تصلح شارعا واحدا طوال 12 عاما. هل هذه جماعة تتحدث عن أنها سلطة وأنها صاحبة قرار وأنها صاحبة رؤية سياسية وأنها صاحبة قدرة على الحكم أصلا، أعتقد أن هذا الأمر مردود عليهم تماما. وبالتالي نحن نتعاطى مع ميليشيا الحوثي، وبدلنا أو ربما خسرنا 12 عاما من عمر اليمنيين، وضاعفت هذه ال 12 عاما من معاناة اليمنيين بسبب أننا نحسن الظن بميليشيا الحوثي أنها يمكن أن تتحول إلى حالة سياسية، ويمكن أن تنتقل إلى المربع السياسي، ويمكن أن تتخلى عن سلاحها وعن أجنداتها الإيرانية وتشترك في المستقبل السياسي، لكن للأسف لا. وبالتالي أحيانا وهذه هي الجملة الأخيرة، الحرب هو مدخل للسلام، الحرب يمكن أن يوصل إلى حالة السلام، خصوصا وقد استنفدت كل المحاولات مع ميليشيا الحوثي للوصول إلى حالة من السلام.
2: دكتور أحمد الشهري، الحرب يوصل إلى السلام أو مدخل إلى السلام، ولكن نحن نتحدث عن سنوات طويلة من الحرب في اليمن لم توصل حتى اللحظة إلى السلام. جرى حديث في الأيام الماضية عن إمكانية أن يكون هناك مسار دبلوماسي، أو إيران عرضت بأن تأخذ دور وسيط خاصة من خلال نفوذها وقدرتها على الضغط ربما على الحوثيين. هل هناك مساحة لمسار كهذا، خاصة بأن السعودية وإيران على الرغم من كل هذه الحرب ولكن هم يعني يتواصلون؟
6: المشكلة يا أستاذة رولا في الحرب اليمنية هو عدم قدرة الحوثي على أن يمتلك قرار التفاوض وقرار السلم وقرار الحرب. لماذا؟ كان هناك هدنة وكان هناك مسار سياسي.
2: لذلك سألتك عن إيران دكتور.
6: إيران هي التي تدير الحوثيين بشكل مباشر، ولذلك أجندتها في اليمن هي أن تبقى هذه الميليشيا بيدها، وبالتالي هي تحدد بها المجتمع الدولي. قاليباف وكذلك الحرس الثوري قال إذا لم نصدر نفطنا لا أحد يصدر نفطه، إذا توقفت مطاراتنا لا أحد يوقف، سنوقف جميع المطارات. إذن من الذي استهدف خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من استهداف من ينبع أو أرامكو؟ أليس إيران هي صاحبة المصلحة؟ وهذه الميليشيا مجرد أداة عندما ضاق الخناق على إيران في هرمز أو عزت للحوثيين ببدء الحرب بدون أي مقدمات. هم يقولون نحن الذي بدأنا، لم نبدأ الحرب، هم الذي بدأوا. ولذلك نقطة أخرى مهمة جدا، بهذا الأسلوب تستهدف المملكة العربية السعودية، استهدف الحرمين الشريفين، وتصبح السفن الإسرائيلية والأمريكية في أمن وأمان في باب المندب، ويقولون إلا السفن السعودية. هنا أول شيء سقط الشعار الذي صدعوا نابه من عام 79 اللعنة على إسرائيل واليهود، الآن اتضح أنهم حبايب مع الحوثي ومع إيران. وكذلك سقط الشعار الذي دائما استخدم اللعنة على إسرائيل، أصبح العدو بالنسبة لهم هي المملكة العربية السعودية التي تقدم المليارات للشعب اليمني، وقدمت أيضا المليارات لأبناء الشعب اليمني، ونزعت أكثر من نصف مليون لغم وضعوه في
2: طيب. ولكن هل نتحدث عن تصعيد دكتور أحمد؟ المشكلة هل نحن نتحدث عن تصعيد يمكن احتواءه، عن عملية يمكن احتواءها، خاصة بالنظر إلى تعقيدات المشهد ونحن نرى الخريطة على الشاشة والمناطق والجانب الأفريقي من البحر الأحمر والمناطق التي يمكن أن يمتد لها الصراع بشكل أو بآخر وتدخل في دائرة ما يجري؟
6: ما بالشك أنه الكيانات ما دون الدولة أصبحت خطرا يهدد العالم، سواء كان في اليمن أو كان في أفريقيا أو في العراق أو في لبنان أو في سوريا سابقا. هذه الكيانات ما دون الدولة تمتلك السلاح وتخرق القانون لأنه ليس عليها التزامات دولية. المملكة العربية السعودية دولة تحترم المعاهدات، تحترم المواطن، تحترم أيضا مكانتها على الصعيد العالمي بصرف النظر على الحوثي. الحوثي دمر المساجد سواء كان في اليمن أكثر من 300 مسجد.
2: طيب ولكن دكتور
6: أطلق النار على مسجد في نجران، استهدف محطة الكهرباء التي تغذي.
0: أنا بيودي أن أعلق على بعض النقاط.
2: تفضل، ولكن فقط أود أن أسأل دكتور أحمد نقطة على موضوع السياسة. يعني علاقات الدول بين بعضها البعض قائمة على السياسة، على المصالح مرة، على الخصومة مرة، على التقرب خطوة إلى الأمام مرة، وفي مساحة فيها تعرض إيران الآن نفسها كوسيط يمكن أن يلعب دور مسار بشكل دبلوماسي وترفض أن تتدخل، تقول بأنه لا تريد أن تتدخل بموضوع الحوثيين. ألا يمكن استغلال هذه الثغرة بالنظر إلى وضع إيران في هذه المرحلة وربما النظر إليها كمحاولة لاستعادة الثقة مع محيطها بشكل أو بآخر مثلاً؟
6: أولا عرض إيران هذا الوساطة هذا يعطي دليل على أنها هي من يدير الحوثيين وتريد أن تساوم أو تبتز الدولة الشرعية وحتى تبتز دول الخليج بهذا الأمر. لذلك هناك دولة شرعية، لماذا لا تتفاهم إيران مع الدولة الشرعية؟ تذهب إلى العليمي. إيران لا تعترف بالدول، هي لا تعترف بالعليمي ولا تعترف بحكومة الزيدي ولا تعترف بحكومة لبنان، هي تعترف فقط بالميليشيات. إذا لماذا لا تذهب إلى الدولة الشرعية وتعرض طيب. عليهم هذه الفكرة؟ أنا متأكد أن الدولة الشرعية إذا رأت هناك جدية ومصداقية ممكن أنخرط في مفاوضات سياسية. الحوثي يا أخت رولا لا يملك قرار التفاوض ولا يملك قرار السلم ولا يملك قرار الحرب، هو مجرد زناد يضغط عليه في طهران وينفذ هذه الأجندة.
2: سيد
6: هذا
2: عبدالله.
6: هو الذي صعب المشكلة من عام 2015 إلى الآن لم يكن هناك أي حلول.
2: أين اليمن في ظل كل هذا الكلام؟
6: إيران هي لا
2: طيب. لم يعد لدي وقت الآن. تمام سيد عبدالله، أين اليمن من كل هذه الحسابات؟
0: أنا أولاً يعني أستاذ رولا يعني والله العجيب ثلاثة ضيوف كلهم ضد واحد، يعني أنا يعني تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيط، يعني لست أدري على من أعقب وعلى من أرد، هذا فيه إجحاف كبير وأنا أتمنى من إدارة القناة أن يكون أن تكون منصفة.
2: طيب معلش أسألك سؤال أستاذ عبد الله، يا أستاذ عبد الله فقط سؤال سريع معلش سؤال سريع
0: حاضر.
2: لأنه صادفني هذا التعليق أيضاً سابقاً من ضيف من جماعة أنصار الله الحوثيين، من أين تقترح يعني نجلب لك ضيف؟ لأنه إذا نظرنا إلى محيطكم في المنطقة يعني هناك مشاكل مع الجميع، يعني قل
0: لا من أي ما شئتم من أين ما شئتم،
2: أعطني اقتراح يعني من أي دولة يمكن أن نجلب لك من أي حزب من أي تيار
0: من لا أنا لن أقترح عليكم من أي بقعة تشاءون أهم شيء أن يكون يعني ضيف وأنا ضيف، أما أن يأتي ثلاثة ضيوف مرة واحدة وأنا أريد أن أعلق على الثلاثة وأرد على الثلاثة هذا فيه إجحاف. عموما مش مشكلة، يعني أنا حتى لا يذهب علي الوقت أريد أن أقول إذا كان ضيفنا الأخ الكريم من السعودية يعتقد بأن العليمي يمتلك القرار، أنا سأقدم يا قناة العربي عبركم أنتم الآن سأقدم مبادرة، أنا أدعو يعني رشاد العليمي إلى أن يجلس مع الأستاذ محمد عبد السلام الذي يوجد الآن في الخارج. هل ستسمح المملكة العربية السعودية للعليمي بأن يجلس مع محمد عبد السلام في غرفة مغلقة ويتخذ قرارات داخلية دون تدخل لا من إيران ولا من السعودية ولا من أي دولة في العالم؟ هل ستسمح السعودية للعليمي بأن يدخل معنا في في في في مفاوضات مباشرة دون
2: الوقت.
0: تدخلها لن تسمح له ولن ترضى له حتى أن يذهب إلى عمان. عموما مش مشكلة أعتقد أن رسالتي وصلت، شكرا جزيلا لك.
6: عبدالله العماني العليمي رئيس دولة وله كامل الحرية المطلقة في اتخاذ القرار، عندما أعلن الآن استعادة الدولة هل السعودية منعت أو تدخلت؟ إذن هو يملك القرار،
2: شكرا.
6: هو رئيس جمهورية، لكن أنتم لا تريدون أن تتحدثوا مع الشرعية، تريدون أن تتحدثوا فقط مع الكيانات ما دون الدولة التي تعترف بكم فقط.
2: شكرا لكم، شكرا لجميع الضيوف، ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: تخضعين في أجواء هذه الفضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: بمثابة الترخيص،
3: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهة تعز، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله على مدينة التربة في المحافظة. على إثر مخاوف أمنية واتهامات لإيران بالتخطيط لاستهدافها، الولايات المتحدة تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية. بعد فرز أكثر من 95% من أصوات انتخابات البرازيل، تقدم فلافيو بولسونارو على لولا دا سيلفا، والبلاد تتجه إلى جولة ثانية للانتخابات بين الرئيس والمرشح اليميني.

0: أهلا بكم. وفي التفاصيل، أكدت مصادر للتلفزيون العربي سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة التربة في محافظة تعز وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والجماعة على جبهة تعز. وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وفق تعبيره.
1: تحت وطأة معارك محتدمة في محافظة تعز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يصدر الأوامر لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة أرجاء البلاد.
2: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: أوامر سرعان ما استجابت لها القوات المسلحة، أعلنت انطلاق ما سمتها معركة التحرير.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية عن بدء تنفيذ معركة التحرير واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناة الشعب.
1: تعز المحافظة التي ينحدر منها رشاد العليمي سقطت بعض مناطقها بيد قوات أنصار الله وفق عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني.
4: مجمع التربة.
1: دخلت تلك القوات إلى مدينة التربة وأحكمت حصارها على ثالث أكبر مدن اليمن أي تعز، عزلتها عن مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت إثر سيطرتها على منطقة الصافية حيث يربط طريق رئيسي المدينتين. شهد عناصرها داخل منزل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. معارك سقط إثرها أكثر من 70 قتيلا خلال 24 ساعة. معركة تعز تندرج ضمن سعي الجماعة لتحقيق هدف استراتيجي هو إحكام سيطرتها على مدخل البحر الأحمر. سبق للجماعة أن حققت في الشهر الماضي تقدما خاطفا في المنطقة بسيطرتها على ميناء المخا وعلى جزيرة بريم المطلة على مضيق باب المندب.